0: قلق وحالة فوضى مرورية في بعض المحافظات ومنها حمص رغم التعميمات والمساعي الرسمية لحل المشكلة. فقبل عام أصدر محافظ حمص قراراً لتنظيم حركة المركبات والدراجات النارية في المدينة، وبناء على القرار جرى منع تجوال هذه الدراجات في شارع مدينة حمص من 7 مساء وحتى 6 صباحا. طبعا ليس شارع واحد، هم شوارع كثر في مدينة حمص. أصدرت محافظة حمص في تموز من العام نفسه بيان توضيحي لآلية التعامل مع الدراجات النارية، وحددت نوع المخالفة أو الإجراء الذي سيتخذ بحق صاحب الدراجة في حال كانت مجمركة ومسجلة أصولا أو غير نظامية. البيان التوضيحي في نصه أشار أيضا إلى دراسة المحافظة لأسباب ارتفاع أجور النقل الذي يدفع البعض للتنقل عبر هذه الدراجات، وهي حالة يعني أصبحت معروفة لربما في سوريا كثيرا بسبب غلاء أسعار المواصلات، يضطر البعض إلى شراء الموتورات، وطبعا التنقل بها ليس فقط في حمص، في يعني كل المحافظات تقريبا سوريا. ولكن في حمص في موضوعنا هذا اختتم أحد المواطنين يومه بالتعرض لحادثة سرقة من قبل أشخاص يستقلون دراجة نارية فانتزعوا الحقيبة ولاذوا بالفرار. نتابع ونعود.
1: يعني الميتورات بهالبلد ما بعد تلتغى، الميتور مشجن تحت بيمشي كيف هيك بي مطيق هذا في أغراضه في الدنيا كلياتها شد ميتور خلاص. شد ومشي هيك، يعني شو الواحد بيعمل بحاله؟ شو يعمل بحال الواحد؟ في أغراض في الدنيا كلياتها، في هويات لا إليك العالم، ها ما حد لحق. والميتور حمل حاله مشي، ما بقى تلتقى الميتورات، ما بقى يعرفوا اللي يعملوا لحل. تعبان الواحد من تعز لفه من الساعة 8 الصبح لآخر الليل. ما لحقتوه؟
2: ما شفناهم.
3: الله يعفو يا ربي، يا سيدنا حرام. الله لا يعفو يا رب.
2: مين هو
3: ما بعرف.
2: لو رفقاتك نحن شحت وليد بقول لهم. وينهم؟
1: مش حد شاف الميتور؟
2: لا.
1: وينه؟ شو شكله؟ يعني بعدين مع المرض يا جماعة، إن شاء الله تفهمني بعدين مع المرض. ميتور سرق كل شيء من الصبح آخر اللي معي، ما صار عشان العالم وهويتها خطيتها أخذتنا. خلص يا عمي.
0: طبعا حينما يتعرض الشخص إلى هكذا حادثة، حينما يسرق منه حقيبة، جزدان، نقود، إلى ما هنالك من متعلقات شخصية، يكون في حالة ذهول ويعني حيرة وقلق كما شاهدنا في هذا الفيديو. يعني لربما نستعيد في الذاكرة ما كان يحصل مع سياح كانوا يذهبون إلى بعض العواصم الأوروبية. على سبيل المثال في لندن يقول لك لا تسير في الشارع وأنت يعني تحمل هاتفك بشكل يعرضك إلى أن يسرق منك، لأنه هناك كثر يمشون أو يركبون دراجات نارية ويقومون بسرقة الهواتف أو حتى الحقائب إن كانت تحتوي على نقود أو إلى ما هنالك. وهذا ما حصل لهذا الشخص في محافظة حمص. بكل أحوال التعليقات جاءت يعني على هذا الموضوع. نبدأ من ياسر الذي قال: معقول حلينا مشكلة الأسد ولا نستطيع حل مشكلة الميتورات؟ صقر يقول: شخص ما يخرب على ملايين الميتورات. رامي يعلق: الموتور وسيلة ولكن هنالك أسباب وعلينا معالجتها، قلة الأمن والأمان، الجوع، الفوضى، القانون، وأهم شيء ضب الشباب فرص عمل. رغم محاولات تحسين الرواتب التي تنتهجها الحكومة السورية، حيث أعلنت وزارة

0: المالية قبل أيام زيادة الأجور المقطوعة بنسبة تصل إلى 50%، لكن بعض القطاعات ما تزال متضررة، وتحديداً الفئات التي لا يشملها القرار، كالموظفين غير المثبتين والذين يعملون بنظام اليوم والساعة، ومنهم أيضاً المعلمون الذين يشكون أصلاً انخفاض الرواتب في الوقت الذي يفترض به تقديم كل الدعم للعملية التعليمية. ساعة التدريس في الجامعة ب 58 سنتاً من الدولار. متابع.
1: تعرفوا شو هاي الورقة؟ هاي ورقة تكليف بالتدريس بأحسن جامعات سوريا. تعرفوا قد ايه الراتب؟ عقد ساعات. عم يعطونا على الراتب 8000 ليرة على العملة القديمة. يعني متخيلين انتو انه هلأ في استاذ جامعي عم يقبض على الساعة الوحدة 8000 ليرة؟ يعني هلأ انا اذا في مدرسة جنب بيتي، اذا بروح بدرس بالمدرسة اللي جنب بيتي يمكن بيعطونا على الساعة 12000 15000. مو احسن ما بعذب حالي واجي هون على جامعه وضغط وطلاب وماجستير وبالاخير بيعطونا على الساعه 8000 ليره؟ يعني معقوله لسه لحد هذا الشيء، لحد هذا الوقت في هيك شيء بالبلد؟
0: بعض التعليقات التي اختارها لكم فريق اعداد ريبوست مشاهدينا. اسامه قال: عرض وطلب وين يناسبك روح. تعليق من مهند قال فيه: كيف بده يكون عنده نفس يلقي محاضرة أو يوصل المعلومة للطالب. مجاهد كتب على الفيسبوك أيضا: قبل يوم كانوا يعطوا، قبل كم كانوا يعطوا على الساعة؟ طبعا يتساءل مجاهد. عامر قال: الوضع ترللي. هل تتعارض مظاهر التدين مع التعايش السلمي؟ هل يمكن أن تتحول هذه المظاهر من حق شخصي أو جمعي مشروع إلى عنصر تهديد للاستقرار؟ في كثير من المجتمعات كان التدين مصدراً للضمان الاجتماعي ومحركاً للعمل الخيري والانضباط الأخلاقي وحتى بناء الثقة بين الناس. فالمشكلة لا تتشكل من وجود الدين أو التعبير عنه، بل من الفهم الخاطئ للدين وعلاقة ذلك بالسلطة والهوية والاختلاف. في بعض المجتمعات تكون الجماعات ذات تدين منفتح يمنح الناس حقها في الاختلاف والتعدد، فيعامل الناس أو يعاملون بعضهم على أساس المواطنة والكرامة الإنسانية، وهذا ينسجم بطبيعة الحال مشاهدين مع التعايش حتى لو لم تكن مظاهره واضحة. لكن بعض الفئات في بعض المجتمعات تتبنى تدينا إقصائيا يعتبر المختلف تهديدا أو أقل قيمة، أو يسعى لفرض نمط واحد من الاعتقاد والسلوك بالقوة الاجتماعية أو السياسية، وهذا يتعارض مع السلم الأهلي بعدة أشكال، منها حين يصبح التدين أداة لاحتكار الحقيقة أو القوة، أو حين يصبح الاختلاف الديني أو الفكري مبررا للإساءة أو نزع حقوق الآخرين. يتعارض التدين مع السلم الأهلي والتعايش حين تفرض المظاهر الدينية على الآخرين، سواء عبر القانون أو الضغط الاجتماعي أو الترهيب، بدلا من أن تبقى خيارا شخصيا أو جماعيا حر. يتعارض التدين مع التعايش حين يذوب الفارق بين الإيمان والهوية السياسية، فتتحول الجماعة لمعسكر مغلق ويسود خطاب نحن وهم. فهناك من يستخدم الدين لتبرير التمييز أو حتى العنف، سواء ضد جنس آخر أو رأي آخر أو جماعة أخرى، وهنا يتحول الدين لاستعراض للفضيلة أكثر من كونه التزاما أخلاقيا، فيطفو على السطح التناقض الذي يثير التوتر والنفاق الاجتماعي. لكن التدين الخاطئ أو فهم التدين بأسلوب خاطئ ليس التهديد الوحيد للتعايش، فهناك مجتمعات قليلة التدين لكنها تفشل في التعايش حين تتفشى العنصرية والتعصب القومي أو الإقصاء الأيديولوجي. وهذا يعني أن التعايش لا يعتمد على درجة التدين، بل على احترام أطر محددة كالقانون، حرية المعتقد، وقبول التعدد والاختلاف، وطبعا عدم استخدام القوة والترهيب والهيمنة لفرض القناعات. باختصار مشاهدينا، التعايش السلمي لا يتطلب غياب التدين، لكنه يشترط أن يبقى التدين متوافقا مع حق الآخر في الاختلاف. باب توما: أحد الأحياء الشهيرة في دمشق يحمل اسم أحد الأبواب السبعة التاريخية، يقع في الجهة الشمالية الشرقية من السور القديم للمدينة. اسم المنطقة مرتبط بالقديس توما الرسول، وهي منطقة مرتبطة تاريخيا بالمسيحية المشرقية والطابع الكنسي والثقافي لدمشق القديمة وجذورها طبعا التي ترجع إلى العهد الروماني، لكن أعيد بناء باب توما في العصر الأيوبي في القرن 13. كل هذه المعطيات تقول إن باب توما مركز مهم للمسيحيين في دمشق. طبعا الروم الكاثوليك، الأرثوذكس، الروم الكاثوليك والأرمن وطوائف مسيحية أخرى، ومع ذلك فالحي ليس مغلقا طائفيا بالكامل، عاش فيه مسلمون وارتبط اقتصاديا وثقافيا بأحياء دمشق القديمة المجاورة كباب شرقي والقصة، وهو أيضا من الأحياء الغنية بالتنوع، وتتجاور فيه الكنيسة مع الأسواق والمقاهي والبيوت الدمشقية العريقة. الحي يعد قبلة فنية وثقافية وسياحية في سوريا. باب توما حي يمثل التعدد الديني والمسيحية الشرقية والحياة الشامية التقليدية والتعايش الاجتماعي، وكل ذلك في الوقت نفسه، وهو مضرب مثل عن الحديث عن التنوع السوري، وهو فضاء مدني مختلط وليس مغلقا على جماعة بعينها. بالأمس خرجت مجموعة شبان ليتجولوا في الحي وهم يرفعون التكبيرات في حي ذي غالبية مسيحية، في مشهد أعاد فتح الباب حول ترخيص التظاهر الذي حددته وزارة الداخلية قبل أشهر، حيث اعتبر البعض ما جرى مخالفة لبلاغ الوزارة بشأن ترخيص التظاهر. نتابع ما جرى في هذا المقطع ونعود.

0: نستعرض جانبا من التعليقات مشاهدينا على اعتبار أن الموضوع خلق موجة واسعة من ردود الفعل. نهاية كتب أو كتبت: مظاهرات دينية ما بدها ترخيص، بس مظاهرات الخبز بدها ترخيص، مظاهرات خطف البنات كمان بدها ترخيص. عباس، يروحوا يحلوا مشكلة الغلاء أفضل من هذا التصرف. الدكتور مالك قال: اجتمعوا 10-15 واحد ماشيين عم يكبروا تكبيرات العيد لابسين عادي وما قربوا على حدا، الخبر صار عالمي، يعدمني إياكم شو خايفين على البلد. نازك كتبت: إثارة الفتن من صنع الشيطان. في الكثير من الخلافات العائلية للأسف كثيرا ما يدفع الأطفال الثمن حين يزج بهم أحد الطرفين في صراع، ويجري استعمالهم لأغراض شخصية قد تخلو من الإنسانية للأسف في مكان ما، فيجري تعنيف طفل مثلا لإغاظة والده أو والدته. قبل يومين انتشر تسجيل مصور لطفل تعرض لضرب مبرح على يد زوجة والده الثانية، فما تفاصيل هذه القصة؟ الأب يرويها للتلفزيون سوريا، نتابع.
1: اللي سوى بالولد هيك زوجتي الثانية عبنه تأخر بالقراية، هو قاعد بقرأ بالبيت الساعة 9 بالليل تأخر. انه قبل 3-4 شهور الولد ضاق ضربه على راسه مثل ما ظهر بالفيديو، كسر بالقاعده تبعيه الجمجمه. صرت الولد انضرب بالليل، ثاني يوم الصبح انا كان معي السياره وطلعت على الدكتور انا وزوجتي الثانيه، وخلصنا من الدكتور. اجاني اتصال من ام الولد انه الحق ابنك راسه مفتوح نصين بالمدرسه. من درعا لقيت الولد ماخذينه من المدرسه، امه ماخذيته من المدرسه على درعا على مشفى الوطني وعلى الطبيب الشرعي. قمت انا اخذت الولد منهم واخذته على مشفى الشفاء الخاص، والدكتور صور وشاف السي دي وبين انه معاه كسر بالقاعده تبعيه الجمجمه، وظليت اعالج فيه قريب الشهرين. اللي سوى بالولد هيك زوجتي الثانية عبنه تأخر بالقراية، هو قاعد بقرأ بالبيت الساعة 9 بالليل تأخر، يعني بدل مثلا ما يخلص المغرب أخلص الساعة 9 بعد العشاء، هذا سبب الضرب والعنف.

0: الفيديو عبني طلعت على النيابة العامة على درعا وجبت ورقة من المحكمة، قدمت شكوى على مخفر المسافرة وأخذوا أقوالي ودقوا عليها وأخذوا أقوالها ونكرت بهالإشي وحلفت على القرآن كذب، وما حدا فادني يعني بمخفر المسافرة بأي إشي أو أي تحرك. 10 أيام تعرض ابن الكبير إبراهيم إلى محاولة شنق داخل الحمام، وبعدها طعن فيه ملعقة حديد، وبعدها جود وإبراهيم الزوجة مدت لسانهم وحطت السكين على لسانهم، إذا بتحكوا أي كلمة لأحد اللي قاعد بصير فيكم غير أقطع لسانكم. وقت صار بالأطفال هيك أبوهم اللي هو أنا كنت بشغلي فاتح محل الخضرة، بطلع من الساعة 6 الصبح بسكر الساعة 11 بالليل، يعني باجي على البيت بلاقيهم نايمين أو أحيانا بلاقيهم فايقين، بحطوا لي العشاء تعالوا تعشوا يا أولاد، ما حدا برضه يسترجي يقدم تعشى معي طبعا من الخوف. وبعد ما فلت من البيت الأولاد اعترفوا بكل شيء. انتشر الفيديو هسه عبن، ورحت على درعا النيابة العامة وجبت ورقة لمركز المسافرة والروابير الطبية وقدمت شكوى رسمية بحق زوجتي الثانية، وأخذوا أقوالي ودقوا عليها وأخذوا أقوالها وحلفت يمين كذب إنه مو هي. مشان هيك أنا نشرت الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي عبن ناحية المسافرة نامت على الموضوع، وما حدا يعني جاب لي حقي أو تحرك بأي شيء.
1: بهذه القصة نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

نصوح سليم البخاري. نصوح سليم البخاري الضابط العثماني الذي ظل يقاتل مع جيشه حتى انهيار السلطنة. ولد نصوح البخاري عام 1881 في مدينة دمشق. والده سليم البخاري من أبرز علماء دمشق ورجل دين معروف في سوريا، كما كان ناشطاً سياسياً، فقد طالب مع آخرين بتفعيل الدستور العثماني الذي ينص على نظام شورى ووجود برلمان، فحوكم ونفي من دمشق. ليست قصة والده فقط المهمة في حياة نصوح البخاري، بل كذلك قصة أخيه جلال الدين القومي العربي الذي حوكم خلال الحرب العالمية الأولى من قبل العثمانيين وأعدم في بيروت. على الرغم من تاريخ العائلة المعارض للعثمانيين، تخرج البخاري من المدرسة الحربية في اسطنبول. منذ ذلك الوقت لعب البخاري دوراً عسكرياً هاماً في الإمبراطورية العثمانية، فشارك كضابط في حرب البلقان التي اندلعت عام 1912 بين العثمانيين من جهة ودول البلقان من جهة أخرى، ثم اشترك في الحرب العالمية الأولى، إلا أنه أسر وأخذ إلى سيبيريا. استطاع البخاري بعد 9 أشهر أن يهرب من أسره ويقطع مسافات شاسعة حتى دخل الأراضي العثمانية مجدداً عام 1916. ورغم المشقة الكبيرة التي تحملها، إلا أنه عاد بسرعة إلى الميدان، فاشترك في حرب القفقاس بين السلطنة العثمانية والروس، ثم نقل إلى غزة في فلسطين ليشترك في الحرب هناك بين العثمانيين والبريطانيين. هزم البخاري في معظم المعارك التي شارك فيها، حيث كانت الدولة العثمانية في حالة انحدار، وكان آخر عهده كضابط عثماني قائداً للفرقة السابعة العثمانية خلال الانسحاب من سوريا. أخذت إدارة الأمير فيصل في سوريا خبرة وشجاعة نصوح البخاري مأخذ تقدير، فلم تنتقم منه بسبب إخلاصه للعثمانيين، بل تم تعيينه قائداً لفيلق حلب العسكري، ثم معتمداً للأمير فيصل في مصر عام 1920، وقد بقي في منصبه حتى انهيار الحكم الفيصلي في سوريا.

عاد البخاري إلى دمشق وسرعان ما تسلم مناصب سياسية هامة، ففي عام 1926 عينه رئيس الوزراء الدماد أحمد نامي وزيراً للمعارف، ثم في عام 1939 طلب منه الرئيس هاشم الأتاسي أن يشكل الحكومة بعد فشل الحكومة السابقة في ظل اضطرابات ما قبل الحرب العالمية، إلا أن حكومة البخاري لم تكن أوفر حظاً إذ استقالت في العام ذاته تحت ضغط المظاهرات. توفي نصوح البخاري في دمشق بعد أن اعتزل السياسة عام 1962. لم يكن البخاري عسكرياً شجاعاً وحسب، بل كان حافظاً للوثائق التاريخية النادرة، كما كان مع زوجته من رواد حركة تحرير المرأة في سوريا.

لطالما قيل أن التاريخ لا يكرر نفسه، لكن العلاقة بين السوريين والمصريين ما كانت يوماً علاقة غربة، بل أقرب لحكاية ناس جمعتهم المحبة والعيش المشترك، وكأن بين دمشق والقاهرة خيطاً قديماً من الألفة. في مصر اليوم للأسف طبعاً كتير من قصص المعاناة اللي عم بيعيشوها السوريين، مو بس من ذكريات حرب تركت وراهم، لا، بل من خوف يومي صار جزء من تفاصيل حياتهم اليومية. أب يخرج في الصباح إلى عمله ولا يعلم إن كان سيعود إلى أطفاله أم لا، وأم تعيش بقلق وتوتر خوفا من خبر اعتقال أو ترحيل الزوج، وشبان لا يخرجون من منازلهم خوفا من اعتقالهم وترحيلهم بعد أن يبقوا لأيام في المخفر الذي يساقون إليه كمجرمين. حملات التضييق على السوريين في مصر اللي بديت من أشهر خلت كثير من السوريين يعيشوا بخوف مستمر، ومنهم لم يعد يخرج من منزله خوفا من الترحيل، وهناك بعض العائلات قررت على الرحيل أنه يلا خلاص خلينا نرجع على بلدنا وبلا حرق هالأعصاب. بس طولوا بالكم علينا شوي، الرحيل والعودة ليس بالسهل، عقبات عدة عم تواجه السوريين اللي اتخذوا قرار العودة. مثل شو؟ مثل بيع الفرش والسيارة أو حتى تصفية الأعمال، وهي الأمور اللي ممكن يعمل أي شخص قرر يترك البلد اللي عايش فيه ويرجع لبلده، بس عندهم صارت رفاهية للأسف. وهي رفاهية ما بيملكها كتير من السوريين في مصر، وإن باع ما يملك بده يبيع بأسعار زهيدة، يعني بتراب المصاري مثل ما بنقول نحن بالسوري. لماذا حدث ذلك؟ ما الذي جرى؟ لماذا انقلب الحال؟ أسئلة كثيرة لا جواب صريحا عليها، وعند الإجابة تكون هذه الإجراءات لقوننة وضع السوريين، علما بأن كثير من السوريين أجبروا على التقديم على البطاقة الصفراء التابعة للأمم المتحدة، وهذا الشيء قبل سقوط النظام، ولشدة الضغط وربما يصل موعد الحصول على هالبطاقة لأكثر من سنة. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من المهجر، واللي خصصناها عن واقع السوريين في مصر. في مصر بين تضييق الإقامات ومخاوف الاحتجاز والعودة،

0: عدد من السوريين عن واقعهم بمصر؟ خلينا نشوف الإجابات ونرجع للنقاش.
1: في الفترة الأخيرة تصاعد الحديث عن أوضاع السوريين في مصر، خاصة مع تداول أخبار عن ترحيل وتضييق. تشير المعطيات إلى أن الإجراءات ليست عامة، بل تقتصر على حالات محددة مرتبطة غالباً بالوضع القانوني، إلى أن القلق انتشر بشكل واسع بين أوساط السوريين، مما دفع كثيرين للتعامل بحذر أكبر عبر تسوية أوضاعهم وتجنب أي مخالفة. اقتصادياً، بعض السوريين بدأوا بتقليص أعمالهم أو إغلاقها خوفاً من خسارة مفاجئة، بينما يواصل آخرون العمل بانتظار اتضاح الصورة. مدن مثل السادس من أكتوبر ودمياط التي كانت مراكز رئيسية لوجود السوريين شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعدادهم، ما انعكس أيضاً على توفر المنتجات السورية، حيث باتت بعض المواد الغذائية أقل حضوراً أو تباع بأسعار أعلى بسبب قلة المعروض.
2: للأسف المواد اللي كنا نجيبها عادة اللي كانت متوفرة بشكل كبير سابقا، المواد السورية تحديدا، المستلزمات مثل الألبان والأجبان والأشياء اللي مختصين فيها السوريين، كنا نجيبها من أكتوبر، اللي للأسف صارت شبه فاضية حاليا. كل المحلات قفلت، أغلبها 90% من المحلات سكرت، فعم نستعيد عنها بأماكن تانية مثل العبور مثل التجمع، لكن كتير من المواد ما عاد لقيناها، لأنه للأسف اللي بينتجوا أساساً رجعوا على البلد وسكروا محلاتهم.
1: رغم هذا التراجع في أعدادهم، لا يتجه جميع السوريين نحو العودة، إذ ما يزال جزء كبير منهم مستقراً في مصر، متمسكاً بحياته وأعماله التي بناها على مدار سنوات.
3: أنا حالياً موجود بمصر، صار لي 13 سنة مقيم بالقاهرة. ما في فكرة بالمغادرة حاليا مشان الجامعات والمدارس تبع الأولاد، بما أنه الشخص إقاماته نظامية خلال 13 سنة فهو وضعه بيكون مريح جدا.
1: اليوم يعيش السوريون بين الحذر والقلق في ظل واقع متغير ومستقبل غير محسوم.
0: قلنا مناقشة هذا الملف وتفاصيل ما يجري للسوريين في مصر معي الدكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي معي من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أحمد محمد ذيب طهماس، سوري كان مقيم في مصر ومعي الآن من حما. مرحبا بكما ضيفي الكرام. سأبدأ معك أحمد محمد ذيب طهماس، أنت كنت مقيم بمصر ورجعت لسوريا، بدي تحكي لي عن حالتك، شو اللي خلاك ترجع، كيف رجعت؟
4: هلا يعني ملخص الكلام، انا رجعت على سوريا ارجع بكرامتي احسن ما ارجع بلاها، تمام؟ يعني كان الامور التضييق كانت بدات من 2018 التضييق الشديد، يعني لدرجه انه مثلا بال 2018 انا تعرضت للاسر. ليش ما معي اقامه؟ طيب كيف انأسرت؟ جوني اثنين لابسين مدني عادي، تمام؟ اقامتك، جوازك، خير يا شباب، وين بدي اطلع؟ تفضل اطلع معنا. وين؟ بيقولوا لي تفضل على الميكروباص. طلعت على الميكروباص مدني، انتوا لابسين مدني. فطلبت بشكل مؤدب جدا انه بدي الكرنيه، بدي اثبات شخصيه، انا اعرف حالي رايح مع مين وطالع مع مين. فطبعا هذا الكلام اعتبروه انه من الامن الوطني طلعوا الشباب، انا ما بعرف. ففرجاني المسدس تبعه، قلت له هذا ما انه بطاقه شخصيه، اعطيني بطاقه شخصيه تعرفني عنك، مو مسدس. فاعتدوا علي بالضرب مع الاسف، وضليت 14 يوم بالسجن شاملين 4 ايام لعيد الاضحى، علما انه مرتي كانت حامل ولا واحده بالبيت، تمام؟ كانت هي بالشهر الثامن، والحمد لله رب العالمين بعدين طلعنا. طبعا ما طلعنا لحتى نشوف رينا.
0: كيف طلعت؟
4: بعدين بدأت التضييق لسه أكثر، يعني صار الموضوع ما بدك يا أخي شهادة سواقة، ما بحسن تاخذها شهادة سواقة، ليش بدك إقامة؟ تاخذها على مدة الإقامة، الإقامة أصلا هي حلم لإلك. طيب أنا كنت على كرت الأصفر، لما تزوجت زوجتي كانت هي عملت في الكرت الأصفر معي، ولكن كان معي إقامة دراسية، فأنا حبيت ألغي الكرت الأصفر وأنقل على الإقامة الدراسية لكون هي أفضل. ما معك وقت، انت تلغي الكرت الاصفر معك اسبوع لتترحل لتطلع برا البلد، او انك تصير مخالف ومعرض للترحيل القسري، تمام؟ فبالحاله انا ما احسنت. طيب رحت على الاقامات، قلت انا طيب مرتي زوجتي هي معها كرت، معها اقامه دراسيه، ما في داعي نحط على الكرت الاصفر. لا، بدك تحط على الكرت الاصفر والا ما في اقامه اصلا، تمام؟ صرنا يعني كنا نستفيد اساسا من الاقامه مده شهر، بعدين ما عاد نستفيد منه اصلا. أنا لما بعت سيارتي، لما بعت أغراضي، لما صفيت أموري، أنا ضبطت البيعات كلها بحيث إنه بسبعة أيام أنا كنت يعني عملت الإجراءات كلها خلال 7 أيام الإقامة.
0: طيب انت حالتك
4: بدأ بال 2018 بحملات ومنهجة جدا.

0: جدا جدا
1: ضيقة
0: الشعب
1: بس،
0: المصري
1: بس
0: بأمانة
1: ضيقة
0: رائع.
1: ضيقة
0: يعني الشعب
1: ضيقة أستاذ
0: المصري
1: أحمد، عم تسمعني أستاذ أحمد؟ مشان بس
0: تفضل.
1: هيك أنا بدي أكسب وجودك معي قبل الانتقال للدكتور أحمد. هي الحملات بشكل عام عم بتكون على المصريين، يعني بس المخالفين اللي ما معهم أوراق ولا ما معهم بطاقة صفراء، ولا حتى عم نسمع إنه اللي معهم بطاقة عم بيتم مضايقتهم بشكل أو بآخر
0: يا
1: واعتقالهم
0: أخي هلا،
1: بأساليب وكأنهم مجرمين؟
0: يا أخي هلا، أولا كان معي كرت أصفر وأنا انحبست، اتحملت بطاقة كرت أصفر، هي
1: وإذا
0: أول
1: معك
0: نقطة.
1: بطاقة تاجر؟
0: لا معي كرت أصفر،
1: واللي معه بطاقة تاجر؟
0: واللي معه بطاقة تاجر يعني نوعا ما بكون ألطف شوي، ولكن نفس الوقت هو بخطر لكونه ما في ورق، يعني ما بيعتمدوا على كلامك ولا بيعتمدوا على الورق اللي معه، بدنا نتأكد بالاسم، فلازم تروح على الاسم وتعمل له زياره بقى انت ورزقك، تتاكدوا بيوم، تتاكدوا باثنين، تتاكدوا ب10، انت ورزقك. يعني كانوا اول يحطونا بشيء اسمه الحجز، مكان مؤقت. هلا حاليا عم بسال الشباب بمصر رفقاتنا، عم يحطوهم بالسجن تحت مع المجرمين. انت اساسا بتروح وبايدك كلبشه كانك مجرم، وحدا ثاني مكلبش معك، وبتمشي بالشارع، بتمشي بياخذوك على سفاره بلدك بالاسر بالكلبشه. يعني طيب يا جماعه والله يعني ما لنا مجرمين احنا بالاخر، مثلا الإقامة أنتم ما بتعطونا إياها ونحن ما عم نقدم عليها.
1: طيب إذا
0: طبعاً
1: سألتك، إذا سألتك شو سبب هذا التضييق على السوريين خاصة بعد سقوط الأسد، أصبح التضييق أكثر؟
0: يعني فئة معينة من الناس ما حابة هالشيء اللي صار كلياته، فعم يضغطوا عليك، وهن الفئة الأقوى.
1: طيب الشعب
0: أما
1: المصري،
0: باقي المصريين لا، الشعب المصري أحلى أحسن شعب بالعالم الشعب المصري.
1: نعم وهو ما نسمعه، يعني الشعب المصري هو ضد هذا الشيء، بالعكس عم يتعاطفوا مع
0: طبعاً.
1: السوريين وعم بيخبوا سوريين عم نسمع، فهذا الشيء صحيح، ولكن الحكومة المصرية هي عم بتضيق على
0: صحيح
1: الشعب
0: الكلام،
1: المصري،
0: الحكومة
1: على الشعب
0: المصرية
1: السوري عفوا.
0: والناس اللي مأيدين لإلها وهن ما بشكل فئة كبيرة من المجتمع، يعني الفئة المجتمع الكبيرة هن بحبوا السوريين ونحن معهم أخوة. هل تعلم أخي الكريم أنه السوري بمصر قاعد من غير حقوق مدنية من زمان هالكلام؟ لو كان الشعب المصري ما له متعاون كان الشعب السوري تبهدل. لكونه أنت بدك تروح على القسم تقدم شكوى بيقول لك وين إقامتك؟ والإقامة ما بنعطيك إياها، إذا وين حقوقك؟ أنا عمي أخذته على مشفى المركز الطبي العالمي، مشفى اقامتك بعد اذنك. طيب انا فايت على مشفى يا شباب، يعني اقامه شو دخلها بالموضوع؟ انا مقدم انه حدا ضرب لي سيارتي، حدا سرقني، اقامتك طيب وين الاقامه ما عم تعطوني اياها؟ فلولا انه الشعب المصري شعب محترم جدا ما كنا احسن نعيش اصلا. شهاده السواقه ممنوع تاخذها، تليفونك بده يطفي، فكل لازم
1: للأسف.
0: تليفوناتك باسم حدا مصري.
1: نعم ونحن عم نشوف كثير يعني من خلال أشخاص موجودين في مصر، من خلال علاقاتنا أيضا مع مصريين، يعني هن ضد هذا الشيء اللي عم بيصير، وسمعنا أنه كثير من المصريين عم بيحموا سوريين، خاصة يعني في حكي أنه عم بيفوتوا على البيوت أو بدقوا البيوت أو بيسألوا بواب البناية أنه في عندكم سوريين ما في عندكم سوريين حتى يتم التأكد من وراءهم وترحيلهم، هذا الشيء صحيح أم لا؟
0: إلى حد ما صحيح، إلى حد ما صحيح. مثل
1: طيب
0: ما قلت لك يعني هو الشعب المصري بالعموم هو مناهض لكل شيء عم يصير، ولكن الصوت الاعلى والاقوى هو للناس للحكومه بالاخر.
1: طيب
0: ولكن الشعب المصري شعب محترم جدا، هو معانا، وبالفعل انا كثير فعلا بحب الشعب المصري كله وبحب مصر، ولكن
1: صحيح،
0: خلص
1: وخاصة
0: انا
1: يعني
0: لازم
1: بداية لجوء السوريين لمصر كان في ترحيب وما زال الآن ترحيب من الشعب المصري، ولكن أستاذ أحمد خليني أنتقل للدكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي معي من أمريكا. وأستاذ دكتور أحمد، حضرتك أيضا يعني كنت مقيم في مصر لسنوات وسنوات طويلة وانتقلت الآن إلى أمريكا، وعلى اطلاع بأدق التفاصيل لما يحصل للشعب السوري هناك، لماذا هذا التضييق على السوريين حتى الأشخاص اللي معهم إقامات صالحة؟
2: نعم، تحية لك ولمشاهديك الكرام أستاذ حسام. في الواقع هذه يعني هذا سؤال مهم جدا وجوهري، دعونا لا يعني نختبئ وراء لنا ونجيب بشكل واضح ونضع النقاط على الحروف. في الواقع بدأ التضييق على السوريين منذ سنة 2013 مع وصول إدارة الرئيس أو الرئيس السيسي إلى سدة الحكم في جمهورية مصر العربية. أنا كسوري مقيم في جمهورية مصر العربية بدافع الدراسة والتبادل الثقافي، كنت عصرت حكم الرئيس مبارك ومن ثم المجلس العسكري ومن ثم إدارة الرئيس المرحوم مرسي، وأيضا وصولا إلى إدارة الرئيس السيسي. المرة الأولى والحادثة غير المسبوقة التي ضيق على السوريين فيها والتي يسجن فيها السوريون في مصر بأسباب الإقامة وما والبيروقراطية هي في عهد هذه الإدارة. منذ 2013 تم إيقاف دخول السوريين إلى مصر إلا باستثناء الإقامة الأمنية.

0: الموافقة الأمنية، وهي عبارة عن إجراء بيروقراطي يتم من خلال وسطاء طبعا، وأنت مضطر أن تدفع رشاوي، وكل السوريين والمصريون يسمعونني يعرفون هذا الأمر، أنا لا أتحدث من الخيال. يعني تبدأ الأسعار من 1500 دولار ل 3500 دولار، واستمر الوضع على هذا المنوال وصولا باستثناء بعض الطلبة الذين يحصلون على منحة التبادل الثقافي. طيب سايكس بيكو يا سيدي الفاضل كانت في 1916، إحنا اليوم في 2026، يعني 110 سنوات سقطت هذه الاتفاقية، وما يزال أو تزال الحكومات العربية تفعل وتدق الأسافين لزيادة الدخول ولزيادة الحدود وأسافين الفرقة والتباعد بين المواطنين العرب. يعني نحن مسلمون ونحن عرب، ونحن ومن نحن ومن أنتم أساسا؟ يعني السوري والمصري هم كلاهما في الهم شرقه، يعني الرصيد من المحبة والرصيد من الأخوة.
1: دكتور أحمد، يعني أرجو منك، يعني أرجو منك دكتور أحمد، يعني الإجابة بشكل مباشر لكي أستغل وجودك معي ولضيق وقت البرنامج، لماذا نعم هذه الحملات؟
0: دعني أجيب بشكل مباشر. بصراحة أستاذ حسام، هناك حالة واضحة من عدم التوافق وعدم القبول وعدم الاستساغة من قبل إدارة الرئيس السيسي لإدارة الرئيس الشرع، ويبدو أن هناك طلبات وجهت للإدارة السورية حول تسليم بعض المعارضين السوري المصريين المقيمين في سوريا، ولكن لم يكن هذا الأمر قد لبي بشكل مباشر. وأنت تعلم أن الموضوع في سوريا معقد وليس بهذه السهولة، وأنا لا أحاول أن أتلمس الأعذار لأحد، لكن بكل بساطة يعني الإدارة المصرية وتصريحات وزارة الخارجية المصرية تقول بشكل واضح نحن ندعم خيارات الشعب السوري في تحديد مصيره. طيب الشعب السوري اليوم يرى في شخص الرئيس الشرع رمزية وجودية لهذا الشعب، وكلنا نقف خلف إدارته، فلماذا هذا التعامل وهذا العقاب الجماعي للجالية السورية الموجودة في مصر وكأنهم من الرهائن؟ يعني اليوم أنت استقبلتني 14 سنة أو 15 سنة، وبآخر لحظة تطردني بشكل يعني يمتهن كرامتي. يعني السوري، أنا هناك على تواصل مع سجناء سوريين داخل العنابر المصرية، أعطيك أرقام بالتفصيل: السجن 105 الدور الثالث، العنبر 5، الغرفة 16 ملأة بالسوريين المسجونين بداعي الإقامة. يعني إجراءات بيروقراطية، أنت تلقيني في اليم مغلول اليد وتقول إياك أن تبتل بالماء. يعني مثل ما القصة الشهيرة بطفولتنا، البيضة عند النجار والنجار بده ما بعرف إيش والطاحونة مسكرة، يعني طيب ست شهور مدة البطاقة الصفراء، ولما أنت تنفذ تخلص الإقامة.
1: نعم قانونيا دكتور أحمد،
0: هذا نوع من أنواع العبث.
1: نعم قانونيا دكتور أحمد، ما الذي يجب على السوري اليوم أن يفعله في مصر لكي يؤجل عودة إن صح التعبير؟ يعني خاصة البنية التحتية في مصر في سوريا هي بنية في إعادة الأعمار، وأيضا يعني هناك الكثير من يملكون سيارات ويملكون أعمال لتصفية هذه الأمور.
0: سيدي الفاضل، الأمر يحتاج إجراء، كما تحدث الأخ أحمد من سوريا أن الموضوع يعني يستدعي استجابة مباشرة وصريحة واعتراف بالقضية وبالأزمة الموجودة على السوريين وعلى السودانيين وغيرهم من الجاليات التي يضيق عليها في مصر. يعني لابد من الاعتراف بالأمر ووضع جدول زمني لعودة هؤلاء. نحن نقدر ونحترم استضافة مصر الشقيقة للجالية السورية لمدة طويلة، ونكبر فيهم هذه الاستضافة، ولم يبنى مخيمات في مصر، ولكن لابد أن يكون هناك جدول زمني. العام، الناس تعرف جميعا أن العام الدراسي في نهاياته، لابد من منح هؤلاء الناس مدة زمنية وإعفاء من شرط الإقامة لبيع أثاث المنزل، لبيع السيارة، لحصول على الشهادات الدراسية لأطفالهم وطلاب الجامعات.
1: نعم حتى
0: المشكلة
1: يعودوا،
0: أن الاعتقالات لا تميز بين تاجر وبين لاجئ وبين
1: صحيح
0: طبيب أو مهندس.
1: والأسف أيضا يعني يكلف الشخص يعني بدفع مبالغ مالية داخل الاعتقالات. شكرا لك دكتور أحمد لأنك أعطيتنا أرقام بالتفاصيل على أماكن وجود السوريين في إحدى المخافر والزنزانات في مصر. أستاذ أحمد، بدي بـ30 ثانية بدي هلأ واقع السوريين في مصر عم بيستنوا نهاية العام الدراسي لحتى يرجعوا، وشو وضعهم الآن؟ خاصة يعني في كتير من معارفك وأشخاص ما بدي أذكر اسمع الهوى موجودين بعدهم في مصر، تفضل.
2: يعني وضعهم كتير كتير سيء بالنسبة لأنه يحسنوا يرجعوا، الموضوع كتير صعب. يعني يرجعوا باحترام، يعني اليوم معلش أنت عم تمسكوا للبني آدم كراش بخضرة لبيته، أنت عم تمسكوا بتحطه بالسجن بيصير بالطيارة، طيب وبيته؟ أعطيه فرصة يا أخي أنه يروح يصفي شغله،

0: عرفت علي؟ اعطيه فرصه يصير في شغله. الناس عم تخاف تمشي بالشارع حرفيا حرفيا عم تخاف تمشي بالشارع، هذا الشيء غير مقبول تماما باي مكان بالعالم، غير مقبول. بدك تروح له بتعطيه اشعار انه خلاص انت بدك تترحل اخي، بعد ما بتعطيه مده شهر اقامه يحسن ينفذ فيها اللي بده اياه، بعد اذا ما نزل طبعا خلاص بوقت تمسكه وراح له بالطريقه اللي انت بتحبها، ولكن ما تمسكه وتروح له بشكل مباشر، انت بكون نازل على شغله ولا نازل على يجيب خضره ولا نازل ايا كان مشواره يجيب خبز، انت بتمسكه بتحطه بالسجن وبعدين على الطياره.
1: طيب وبترحل كمان زوج، وعم بتضل مثلا الزوجه والابناء بيضلوا في مصر، يعني في كثير
0: مصر لحظه بدهم يبيعوا ويتعاملوا مع الناس ويبيعوا اغراضه ويبيعوا عفشه اللي اساسا السياره مو باسم مرته مثلا، هي خلاص راحت ورحنا، يا بده يدفع رقم وقدره مشان الفيزا يرجع يدخل على مصر مشان يبيع اغراضه.
1: نتمنى ان تحل هذه القضيه. شكرا لك الاستاذ احمد محمد ديب، طهمة السوري، كنت مقيم في مصر معي الان من حماة، واحد الاشخاص الذين اضطروا للخروج من مصر. وايضا الشكر موصول للدكتور احمد رحوم، باحث اكاديمي كنت معي من الولايات المتحده الامريكيه. والان برنامج المهجر بيتابع قضايا السوريين في مهجرهم، وبينقل كل الاخبار اللي بتهم وبتخص السوريين في الخارج، خبر ايجابي وبيهم شريحه واسعه من السوريين بتركيا بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، واللي هو لتمكين أبناء الجمهورية العربية السورية المقيمين خارج الوطن من قضاء عيد الأضحى المبارك بين عائلاتهم، وتخفيفاً للأعباء عليهم. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت قرار بالإعفاء المؤقت من رسوم دخول السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى وطنهم بهدف قضاء عطلة عيد الأضحى، بس القرار بيشترط أن يكون مالك السيارة أو مستخدم السيارة سوري الجنسية، وأن يكون دخول المركبة بهدف الزيارة المؤقتة خلال فترة سريان القرار. وعلى ذكر فترة الإعفاء، حددتها الهيئة من تاريخ 18/5/2026 لغاية 31 من ذات الشهر، يعني شهر أيار اللي نحن فيه هلأ. وطبعا السوريين بيتمنوا انه الاعفاء يطول او يلتغى، وهي رساله حملوني اياها جمهور المهجر للساده في اداره المعابر، وبالاخص للسيد مازن علوش مدير العلاقات في الهيئه العامه للمنافذ والجمارك، كون السيد علوش هو الشخص اللي مرتبط اسمه بمعظم التصريحات. كل عام وانتم بخير. راح اختم حلقه اليوم بقصه شاب سوري ابتدع زراعة أنواع محددة من النباتات في المياه فقط وبدون الحاجة إلى التربة، لحتى افتتح مقهى خاص بالنباتات، وفي بعض الأشخاص صاروا يلاقوا بهذا المقهى هو مكان لحتى يجلسوا يطالعوا. وأيضا في أطباء عم بيلاقوا مرضاهم النفسيين لإجراء معالجات داخل هذا المقهى، وقرر صاحب المشروع أنه ينقل هي التجربة للداخل السوري. راح أترككم مع هي القصة وبلقاكم الأسبوع الجاي بقضايا جديدة للسوريين في المهجر.
2: بدأنا بمشروع النباتات المائية، أجت الفكرة تبعه بعام 2020 لما نحن تعرضنا لظرف معين لحتى نترك البيت، صرنا نترك البيت لفترات طويلة، وأنا وزوجتي وعائلتي من محبين النباتات، فلاحظنا أنه كل النباتات الترابية ماتت بسبب قلة الاهتمام، قلة السقاية وقلة العناية فيها، إلا نبات واحد اللي هو نبات البامبو اللي هو معروف عند الجميع بسموه عصا موسى أو نبات البامبو، هذا الوحيد اللي هو داخل المي وظل عايش وما أحلاه، بالعكس كبر وتكاثر خلال فترة انقطاعنا عن البيت. فأجت الفكرة من هون، فبدأنا كعائلة كاملة ندرس كيف بدنا نطور هي الفكرة وكيف ندخل نباتات أخرى غير البامبو على الوسيط، لأنه في مثلنا كتير ناس بتسافر، ناس ما عندها وقت للعناية بالنباتات. فبدأنا وجبنا مختبر بسيط، صرنا ناخذ نباتات ونزرعها ونختار بعض الأسمدة يلي هي بتعطي بديل التربة لداخل هي النبتة لحتى تعطيها احتياجها من الفيتامينات للنبتة. منطلق المشروع لساوينا فوق عنا مكان مخصص للقراءة والكافيه، الدكاترة والمعالجين النفسيين بيجوا بيجلسوا عنا بالمكان، بيجيبوا مرضاهم، بيعملوا جلسات المعالجة النفسية داخل المكان. هيك الطول.

طولت الفكرة وهيك كبرت الفكرة، والحمد لله نحن يوم عن يوم عم يكبر المشروع أكثر وأكثر. تلقينا خبر سقوط النظام مع نفس الوقت اللي استلمنا فيه المحل.

0: بإذن الله هنفتح داخل دمشق ومن دمشق ننطلق لباقي المحافظات إذا الله راد ويسر.
1: هو فكرة المكان بشكل عام يعني جدا جميلة، ولحالة أصلا الفكرة بدون ما الواحد قبل ما يجي حتى يعني بكون مشتاق إنه هو يجي لمكان هيك، يعني لأنه هذا المكان دائما ممكن نشوفه بالرسوم، فإنه حلو الواحد إنه يجي يشوفه على أرض الواقع يعني. وأول ما فتت أصلا يعني بكفي الديتيلز تاعون الكوبايات، إنه كيف في يعني فنجين كل واحد يعني سبيشل أكثر من الثاني. فحلو كمان فكرة إنه أنا فيني أختار فنجاني، فيني أختار الكتاب اللي بدي إياه، وفيني أختار النقطة اللي أنا حابة أقعد فيها، والجو يعني كشكل عام هيك خلص بياخدك، بتصير أنت عن جد منفصل، بكون بعجقة برا، بعدين أول ما بتفتح الباب بتفوت بتلاقي إنه عن جد أنت صرت بمكان تاني، مكان جدا رايق، مكان اللي هو هيك زي خلوة مع نفسك ومع كتابك يعني.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءا من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة

DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. وزارة الداخلية تشير إلى وجود مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة في تفجير باب شرقي بدمشق، وتؤكد أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية. وزارة الداخلية تضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاجون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، وتلقي القبض على جميع أفراد الخلية. وزير التربية يعلن إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68، ويؤكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب. ترامب يحذر من مهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا فشل الاتفاق، ونائبه يقول إن حصول إيران على سلاح نووي يمثل خطا أحمر بالنسبة لواشنطن.

0: كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق. وأوضح البابا أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل اشتغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان، مضيفا أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تسير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن استشهاد جندي وإصابة آخرين إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي بدمشق، مضيفة أن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق. وبحسب بيان للوزارة فقد جرى التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
1: وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بانفجار وقع بين منطقة الدويلعة وباب شرقي في العاصمة دمشق قرب نفق يؤدي إلى ساحة العباسيين وباب مصلى. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، ليتم التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة. مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد ارتفاع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي من جراء الانفجار بينها إصابات خطيرة وطفيفة. من جانب آخر أكد مدير صحة دمشق لتلفزيون سوريا أن حصيلة ضحايا التفجير في منطقة باب شرقي بلغت قتيلاً واحداً وإصابات بينها حالة حرجة، مشيراً إلى أن باقي الإصابات في وضع صحي مستقر. منطقة الدويلعة بدمشق سبق أن شهدت تفجيراً العام الماضي استهدف كنيسة مار الياس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية حينها أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، ليتبعها محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي المزة كانت تستهدف أحد عناصر الأمن الداخلي من دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً لوكالة سانا. انفجارات متتالية تأتي في سياق محاولات تضرب المشهد الأمني في العاصمة دمشق وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه وإحباط أي محاولات تهدد أمن واستقرار المدينة.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات لمدنيين تضرروا من التفجير الذي استهدف محيط حي باب شرقي بدمشق.
2: قاعد بالبيت لأنه بيتي قريب أنا، وبنفس الوقت سمعنا الانفجار طلعت لنطمن، شفنا الانفجار والعالم والزحمة هون باب شرقي، وسيارتي موجودة هون. طبعا ما خلوا العالم يقربوا على السيارات وعلى هذا لمدة ساعة ساعتين لبين ما هديت الأمور، وبعدين اجيت شفت السيارة لقيت سيارتي بهالشكل، والله بيعوضنا.
3: لما بعد ما طلع الانفجار خفنا، نزل عنا حديد وكذا شظايا. المهم رجعنا لنشوف، ما قدرنا نشوف بالأول لأنه كوننا مسكرين القصة، بعدين وقت شفناها هيك بهالوضعية هي، قدر الله ما شاء فعل.

0: عقدت أمس أمام المحكمة الجنائية في دمشق الجلسة الثالثة من استجواب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب ضمن جلسات محاكمته الجارية في القضية المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليه. وبسبب حضور شهود جلسة اليوم لم تسمح وزارة العدل ببث الجلسة، وذلك لحماية الشهود على أن تنشر لاحقا وقائع الجلسة بعد حذف أسمائهم. وكانت المحكمة قد عقدت في 26 من نيسان الماضي أولى جلسات محاكمته، تلتها جلسة علنية ثانية في 10 من أيار الجاري أمام محكمة الجنايات الرابعة، جرى خلالها تلاوة التهم وبدء استجوابه ضمن ملف القضية وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة. وخلال الجلسات السابقة نفى عاطف نجيب جميع التهم الموجهة إليه بما في ذلك ما يتعلق باعتقال وتعذيب أطفال درعا عام 2011. استقبل الرئيس أحمد الشرعي رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن بقصر الشعب بدمشق. وقالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء الذي ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العام حسين السلامة بحث تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. أرحب بضيفي فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي معي من اسطنبول، أهلا ومرحبا بكم سيد فراس. بداية، كيف يمكن قراءة زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن إلى دمشق في هذا التوقيت؟ ما الدلالات السياسية والأمنية لهذه الزيارة؟
1: صباح الخير أولا. طبعا بالنسبة للزيارة هي أظن هي تأتي في هذا التوقيت، أول إذا كنا نتكلم عن التوقيت معروف ماذا يحصل في المنطقة، الحرب الأمريكية الإيرانية، المشاكل القائمة في المنطقة، هناك أيضا قراءة لبعض الميليشيات الموجودة في العراق التي ربما أيضا أظن لديها الدور في هذه القراءة الأمنية، قراءة أخرى بالنسبة لشيئين في الداخل السوري، استكمال عمليات الدمج بالنسبة لقصد، وأيضا متابعة أمنية جارية مستمرة، وهذا التعاون مستمر بالنسبة لبعض الفلول أو خلايا التنظيمات الإرهابية التي ما زالت فاعلة في داخل سوريا ولكنها يعني أقل فاعلية من ذي قبل. فأنا أظن هذه الزيارة تأتي في هذا السياق، يعني تنسيق إقليمي استخباراتي وسوري تركي في نفس الوقت. كثير من المتابعات الأمنية التي تأتي عبر تركيا لمساعدة الأمن في سوريا وتقوية المؤسسات الأمنية في الداخل السوري. طبعا هناك شيء آخر، هو معروف أن منذ البدايات التحرير السيد إبراهيم كالن وعلاقته الخاصة في سوريا مع الرئيس الشرعي ويعني إضافة إلى المؤسسات الأمنية. وإبراهيم كالن الذي يعرف إبراهيم كالن يعني ليس فقط رئيس استخبارات، هو فيلسوف سياسي أيضا، يعني في نفس الوقت الرئيس أردوغان يعتمد عليه في كثير من الأمور وهو فيلسوف سياسي إضافة إلى منصبه الحالي. أنا أظن أنه يهندس بشكل كبير العلاقات التركية السورية في مسألتين، الأمن والاستراتيجية السياسية أيضا فيما بينهما. فلذلك كل زيارة له توقيتها هو استمرار لما قبلها وأيضا للمتغيرات الحاصلة في الإقليم أو في المنطقة سواء في تركيا أو في سوريا.
0: طيب اليوم سيد فراس، كيف يمكن فهم حضور رئيس جهاز الاستخبارات السوري اليوم حسين السلامة إلى جانب وزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم؟ برأيكم هل يعكس ذلك أولوية للبعد الأمني في العلاقة اليوم بين سوريا وتركيا؟
1: فعلا صحيح، يعني البعد الأمني بين الطرفين هو قائم بشكل جيد جدا. كما قلت لك هو أيضا فيلسوف استراتيجي ليس فقط يعني من الناحية الأمنية، فلذلك وجود السيد الوزير الشيباني وغيره من الـ يعني أيضا الأمنيين السيد حسين سلامة وغيرهم هو مرتبط في هذه الزيارة في هذا الأمر القائم بينهما. أنا أتوقع أيضا هناك قراءة، يعني أنا أظن هناك قراءة إقليمية أيضا مستجدة في هذا الأمر، القراءة الأمنية مرتبطة سواء في مسألة قسد في هذه الأمور، في مسألة بعض الأمور الأمنية أيضا مستجدات، يعني متناول الإقليم بشكل كبير، يعني هناك قراءة إقليمية كبيرة. يعني الخبر الأخير ليس يجب أن نقرأه مثلا أن الإمارات دولة الإمارات أعلنت أن استهدافها من قبل قادم من العراق. هناك قراءة أكبر شمولية، يعني لأن سوريا مرتبطة في هذا الأمر. هناك أيضا محاولة لمنع إيران من زعزعة الأمن في الداخل السوري باستخدام أيضا ميليشيات من الداخل العراقي. أنا أظن أيضا هي هذه لها دور في هذا السياق، إضافة إلى المتطورات المستمرة بين المؤسسة الأمنية التركية والمؤسسة الأمنية السورية، لأن الأمن السوري مرتبط معروف بالأمن التركي، لذلك تركيا لن تترك هذا الأمر دون متابعة واضحة، سواء من رئيس الاستخبارات أو حتى من بيانات متداولة بين الطرفين.
0: طيب، في هذه النقطة بالتحديد التي أشرت إليها اليوم، هل يحمل هذا اللقاء أي رسائل موجهة، دعنا نقول، إلى أطراف إقليمية أو حتى دولية معينة سيد فراس؟
1: هو ممكن أن يكون يحمل رسالة، لكن استمرار رسائل سابقة سواء إيران أو إسرائيل، لأن سوريا دخلت مرحلة جديدة وتركيا لن تتخلى عنها على الأقل من الناحية الأمنية، نظرا يعني لكثير أمور مهمة، مثلا الأمن القومي السوري من الأمن القومي التركي، فذلك أي عبث به ليس فقط محبة في الاستقرار في المنطقة بل لأمن تركيا نفسه. نقطة ثانية، أن ما انتهى قد انتهى، لا أحد يفكر في عودة الفلول أو يعد أو أي تغيير ثاني، حتى لإسرائيل أن الوضع القائم في سوريا مستمر نحو التطور أكثر، فعلى إسرائيل أن تدخل أيضا في خضم هذا الأمر، لا تستغل أمورا أكثر سوءا بالنسبة لسوريا. ولاحظنا أن الدبلوماسية السورية نجحت بأن جعلت واشنطن نفسها الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل في كثير من الأمور، حتى أن رئيس ترامب يعني أبلغ إسرائيل بأن لابد أن تجد تفاهمات مع سوريا، ليس مقبولا أي فكرة تعدي عسكري أو ما شابه ذلك. فهذه أظن كلها تحتاج ارتباط بين الطرفين. طبعا هناك ارتباط في أطراف أخرى، يعني المملكة العربية السعودية، الأردن، هناك عمل وثيق حقيقة ليس فقط مع تركيا، ولكن نحن نتناول زيارة السيد قالم في هذا الوضع. طبعا أيضا يهم سوريا القراءة الاستراتيجية مع تركيا، لأن أيضا تركيا هناك قراءة استراتيجية قادمة على الصعيد الداخلي التركي، أيضا ليس فقط أن نتكلم عن سوريا، يعني هناك أيضا في داخل سوريا قراءة تهمها ما هو الحاصل في الداخل التركي لاستكمال عمليات قراءة استراتيجية أمنية سياسية بين الطرفين. لا ننسى أن المواضيع الاقتصادية أيضا تتوسع أكثر وأكثر، تلاحظ هناك الأبواب الحدودية بين سوريا وتركيا تتغير، هناك تغير كبير في هذه الأبواب، هناك حتى بعض الأبواب التجارية التي ستفتح تكون لها دور تجاري كبير بين الطرفين بتسهيلات أمنية عن طريق استحداث أدوات كاشفة دون عرقلة سير المركبات وغيرها. هناك عمل حقيقة كبير يبدأ بأساس القاعدة الأمنية، فلذلك أنا أظن يعني زيارات السيد إبراهيم كرم ستتكرر أيضا إلى الداخل السوري.
0: أشكرك جزيل الشكر فراس رضوان أغلو، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من إسطنبول. قدم الرئيس أحمد الشرع اعتذارا لأهل محافظة دير الزور خلال اتصال هاتفي مع وجهاء وممثلين عن الأهالي كانوا مجتمعين مع محافظ دير الزور زياد العايش، وجاء الاعتذار على خلفية تعليق ورد على لسان والد الرئيس حسين الشرع خلال لقاء إعلامي، واعتبره الأهالي مسيئا لهم.
2: اليوم أنا شفت مقطع للوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدير، يعني حقه محفوظ إن شاء الله وخليص عوض لحيتنا.
3: الله يسلمك يا
2: سيدي، تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا، فربما هو صار في يعني زل بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد عن لأهلنا بالدير شاملين إن شاء الله، ريف ومدينة، الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
0: عاد 624 عائلة من مهجري عفرين من مدينة عين العرب كوباني إلى مناطقهم بعفرين، وذلك تطبيق الاتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد.
4: اليوم
3: اليوم أكبر فرحة بحياتي باستقباله، ابني جاي وأولادي جايين بدي أحضنهم، يعني فرحة ما بتشوفها.
4: وصلنا 16 سنة 15 سنة مغتربين ورجعنا على بلدنا، يعني بلد أجداد بيقولوا، والفرحة بالنسبة لي أنا ما بعطي لحدا، وتعرف اللي غايب عن بلده 15 16 سنة تعرف قديه صعبة، واحد رجع بلده وكاني ولدان من جديد.
5: كان استقبال كثير حلو، عرفت علي، ما توقعنا انه يكون استقبال لهالدرجة، العالم كله عم تستنانا. وثاني شيء الغربة ما كان في أصعب منها، 9 سنين عم بعدل أيام يوم يوم عم بعدل حتى الآن هاي اللحظة حتى وصلت لهون، يعني اليوم اعتبرت حالي خلصت من أول وجديد.
6: بعد 9 سنوات استنيت حماتي لا ترجع لي، ورجوع على عفرين بعد 9 سنوات غياب الشعب، بعد 9 سنوات ولي أهله وأولاده وابنه، يعني اليوم الفرحة عند الشعب عفرين فرحة كتير كبيرة، ونحن فرحة لنا كتير كبيرة، وإن شاء الله العالم اللي باقيين يرجعوا على عفرين.
7: هاي عمتي صلت من سنين ما شفتها، الحمد لله الله جمعني فيها ومنورة عفرين كلها، وأهلا وسهلا بترحبوا فيها عفرين، الحمد لله بخير سلامات بيجي بشو من شفنا، الحمد لله الحمد لله عمتي نورت العفرين كلها يا عمتي.
0: نظم أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، وردد المشاركون في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية إلى التدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
8: من الملاحقة القانونية حتى يعود آخر مختطف إلى بيته وأهله.
9: ما حد يرد علي يا عمي، علي لو أي مثل ما قال.
10: عندي أخ أنا معتقل من 10 شهور بالقنيطرة منطقة السمدانية، عامل عادي يشتغل بمعمل لبنى، أخذوه قسريا ما عليه أي تهمة، فما عرفنا نحن لبعد 7 شهور أنه موجود بإسرائيل، بعد ما طلع شخص من بيت بكر من القنيطرة قال أخوك موجود عندنا جوا، إيداع محطوط ما عليه شيء، نحن بنطالب بس أنه يفك أسره كونه ما عليه أي ذنب، بس هاي طلبنا، طلبنا بسيط جدا جدا.
11: أخذوا جوزي له سنة ما بعرف عني شيء، لما هجموا على بيت أهلي نص الليل الساعة 3 بالليل فزعنا أنا وجوزي، قاموا اعتقلوه ضربوه أخذوه غصب عنه، بس ما نعرف على شو، وله سنة ما نعرف عنه شيء والله.
0: هذا وتشهد محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي ازديادا في الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية وعمليات الدهم والتفتيش ومنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول إلى المناطق القريبة من الخط العازل.
12: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات والاستهدافات وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزاً مؤقتاً أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
13: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
12: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
14: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم لانهم اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. احنا بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
12: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبيه مباشره على حياه السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلا عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية، يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاجون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
15: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاجون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قالت وزارة الداخلية العراقية أن سوريا سجلت الحصة الأكبر من التعاون المتبادل بين دول الجوار في إطار الجهود المشاركة لتبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إن الوزارة نفذت 12 عملية أمنية بالتعاون مع دول عدة بينها سوريا استهدفت ملاحقة تجار ومهربي مخدرات، مضيفا أن السلطات العراقية استكملت إجراءات لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا عبر إنشاء جدار بطول 380 كيلومترا إلى جانب نصب موانئ طبيعية واستخدام نحو 900 كاميرا حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مزارعين وفلاحين نفذوا اعتصاما مفتوحا في منطقتي أم مدفع وزين المبرج وقطعوا الطريق الأبيض غربي مدينة الحسكة أمام صهاريج النفط المتجهة من المحافظة احتجاجا على ما وصفوه بالمماطلة في حل أزمة المحروقات المتعلقة بالمشاريع الزراعية.
16: احنا قاطعين الطريق مشان المازوت مقطع اليوم وبكره وبعد بكره
17: هل
16: يشوفونا حل؟
17: هل يجون المسؤولين
18: والكل يستلمون؟
16: والكل تستلم، مو يسلمون كيل واحد ما يجي على واحد رتل رتل وانت ذابح عليه، يسلمون كل المزارعين منطقة مدفع ما استلمت خالص.
17: نطلب منهم ينطون الحصادات مشان
16: الحصادات
17: ابو دكتور ابو حصاده
16: زراعه
17: هسه ابو حصاده ما حد منطع حد
19: يسوي احنا مثل الحنطه مسعروها بالسوري واحنا علينا دولار بكره دولارنا يصير ب 20,000 وين المسؤولين اللي لابسه جرافيطات تعرف بالدولار بكره احنا نستلم فواتير نوصل دولارنا ب 20,000 كفو احنا نرفعهم علينا الدولار احنا نطالب بالمازوتات الحصادات ودخولهم مشان يحصدونا سنطلبون 15 دولار للدولة من واحد.
0: أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68، وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل زيادة نوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية، كما أشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. شهدت بلدة الزملكة بريف دمشق هبوطا أرضيا ناجما عن نفق من مخلفات الحرب أسفل طريق حيوي، وقالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق إن الهبوط الأرضي نجم عن نفق كبير أسفل الطريق الحيوي الواصل بين دمشق وبلدات الغوطة الشرقية، وأضافت أن فرق الدفاع المدني عملت بالتعاون مع الجهات المحلية وفرع المرور على ردم النفق وإصلاح البنية التحتية المتضررة، كما شملت الأعمال صيانة شبكة الصرف الصحي بهدف الحفاظ على سلامة المدنيين وانسيابية الحركة على الطريق. تحول ملف استثمار الحدائق العامة في بلدة جديدة عرطوس غربية دمشق إلى محور جدل واسع بعد طرح معظم حدائق البلدة للاستثمار بعقود سمحت بإشغال مساحات كبيرة منها. في خطوة قال المجلس البلدي إنها تهدف إلى تنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، بينما جرى أهال أنها حولت المتنفس الأخير للسكان إلى مشاريع خاصة وسط اعتراضات على رسوم الدخول وقطع الأشجار وتراجع الغطاء النباتي وتساؤلات حول عائدات الاستثمار في ظل تردي واقع الخدمات والنظافة.
18: بين حدائق عامة كانت تعتبر المتنفس الأخير للأهالي ومشاريع استثمارية تقول البلدية إنها لتحسين المظهر العام، يتصاعد الجدل في جديدة عرطوس غربية دمشق حول استثمار الحدائق العامة بعدما طرح المجلس البلدي معظمها للاستثمار بعقود سمحت بإشغال أكثر من 70% من مساحتها، مبررا قراره بتنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، إلا أن أهالي يقولون إن الحدائق تحولت فعليا إلى مطاعم ومقاه خاصة بعد فرض رسوم دخول وأسعار لا تناسب جميع السكان.
20: طبعا المستثمر أول شيء عم يعمله لما يجي يستلم الحديقة أنه عم يقص الشجر وعم يعمر يعني محلة بناء مثل ما أننا شايفين، فهي ما عم بتعود حديقة، هي عم بتصير عبارة عن مقهى، وطبعا هذا المقهى بعد ما أخذوه من الحديقة العامة يعني عم بيصير خاص، عم بيصير الدخول عليه بمصاري، فما عم بيضل الواحد ما بيعرف وين بده يروح بحاله يعني.
18: وامتدت الاعتراضات إلى اتهامات بالإضرار بالغطاء النباتي وقطع أشجار معمرة، إضافة إلى تشييد إنشاءات بيتونية يقول أهال إنها نفذت بطريقة مخالفة للعقود، كما تعرضت مئات الشجيرات التي حصلت عليها البلدة ضمن حملة ريفنا أخضر للتلف بسبب تجاهل زراعتها وإهمال السقاية وسوء التخزين.
21: شو قلت حدائق؟ ما ضل عنا حدائق، كلها راحت استثمارات، كلها ما ضل عنا شيء، شجر ما ضل، يعني كان كنا يمكن 3-4 سنين بذكر وقت انزل على الجامعة الساعة 6-7 الصبح بلاقي ختيار هيك عم يتمشى على العكاسة وعم يشم هوا نظيف، اليوم ما في خالص، اليوم تفوت على الحديقة أول شغلة ممنوع بمصاري واستثمارات وما بعرف شو، غير عدا قطع الشجر، باطون، حديد، يعني شوفها بالنسبة لخدمات عم تحس انها خدمات، يعني جوا الحديقة بمصاري وعلى أساس إنه مرتب لأنه في دفع مصاري وبرا لأنه ما في دفع مصاري، هذا هيك منظر.
18: ومع تصاعد الانتقادات أصدرت البلدية إنذارات للمستثمرين لإزالة المخالفات وأغلقت إحدى الحدائق بعد فترة قصيرة من بدء العمل فيها في وقت رفض فيه رئيس بلدية جديدة عرطوز الإدلاء بأي تصريح حول ملف الاستثمار والخدمات.
22: اليوم بالذات وقت شافوا الحملة كتير عم تتضخم على الفيس بعتوا إنذارات، يعني اليوم بعتوا إنذارات للمستثمرين انه لا تبنوا شيء حديد، لا تقصوا شجر، مع انه مفروض انت وقت تعمل العقد معهم بهذاك الوقت تنبهوا، مو هلا تنبهوا. نحن ما ضد المستثمرين، بس نحن اليوم ضد القرار الغلط اللي عم يطلع بدون دراسه.
18: بين مبررات التنظيم والاستثمار ومطالب الحفاظ على الحدائق العامة والغطاء الأخضر يبقى الملف مفتوحا على تساؤلات تتعلق بعائدات الاستثمار وواقع الخدمات والنظافة في البلدة.
0: أعلن وزير الصحة مصعب العلي اتخاذ قرارا بإعادة توزيع الكوادر الطبية من المدن الكبرى إلى المحافظات البعيدة، وقال العلي في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن الوزارة تعمل على إعادة توزيع الخدمات الصحية والمنشآت والكوادر على جميع المحافظات، كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لإجراءات مرضية فيما يتعلق برواتب الكوادر الصحية، لافتا إلى أن لدى الحكومة خطة لإعادة بناء نحو 12 مشفى مدمرا في عدة محافظات. وأوضح العلي أن توفر الخدمات الصحية يعد عاملا أساسيا في عودة المهجرين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برنامجا للحماية الاجتماعية المراعية للتغذية بمسمى تنمو، وذلك في مركز التدريب والتطوير المهني والعلمي لذوي الإعاقة وضحايا الحرب بدمشق. وذكرت الوزارة أن البرنامج يستهدف دعم الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في سوريا، ويأتي إطلاق البرنامج بدعم من الحكومتين الفرنسية والسويسرية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. تتفاقم أزمة تراكم النفايات في مدينة حلب وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار الميكبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ويخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
1: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة، روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
2: نحن عم نعاني كتير من نظافة ومن عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعية القمامة إنه تلم القمامة، عم نعاني كتير. يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حباية السنة هالقصص، صار بدها تنظيف. يعني إذا نحن ما ساعدونا، نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
3: يعني منطالب من أهل يعني الجهة المهنية بالأكيد يعني إنه مثلا يدعمونا بهالأمر هذا، مثلا يبعتونا عمال نظافة، مثلا سيارة يومية تجي تشيل القمامة ملع الأرصفة بتصير الأمور كويسة.
1: رغم تبرير الجهات المعنية سابقا بضعف الإمكانات وشح الموارد، إلا أن حملات النظافة بدأت بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الإعلامي وتزايد الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
23: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها. كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانوا بيوت وانخربت لازم تنزال. هون عملوا لنا بداله حديقه، عملوا لنا اي شيء لك شيء بيجمل جمال المنطقه. هون منطقه اثريه تعتبر، منطقه حلب هي تعتبر حلب القديمه. طيب وين الجهات المعنيه بس تتابع هذا الامر؟ يعني الله يعطيه العافيه ما راح نحملهم فوق طاقتهم، بس لحنا الامر طلع عن طاقتنا.
1: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
24: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب، أهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة، وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما جرت تسير الرحلة التجريبية الأولى لقطار نقل البضائع بين مرفأ اللاذقية ومحطة المنطقة الصناعية في عدرا بريف دمشق. الخطوة التي تأتي تمهيدا لإعادة تفعيل شبكة نقل سككي والربط اللوجستي يتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء والضغط عن شبكة الطرق البرية.
25: بعد توقفها لأكثر من 14 عاما تنطلق اليوم الرحلة التجريبية الأولى لقطار النقل من مرفأ اللاذقية باتجاه محطة عدرا في خطوة من شأنها تعزيز الربط اللوجستي ما بين الموانئ السورية ومراكز التوزيع الداخلية، وأيضا تخفف الضغط عن شبكة الطرق الرئيسية.
26: اليوم قمنا بأول تجربة لعملية نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية باتجاه منطقة صناعية في عدرا العمالية بريف دمشق. الحمد لله الجهود الفنية المبذولة من قبل الكادر الفني المتميز عنا الحمد لله رب العالمين كللت إن شاء الله بالنجاح. هالعملية من الواضح أن هي تكون استغرقت دقائق معدودة، لكن هي استغرقت بالفعل أشهر سابقة لحتى نعمل إعادة صيانة للخطوط الرئيسية والمفاتيح والمحطات، بالإضافة لتدريب الكوادر الموجودة على تلك العمليات. نأمل إن شاء الله تعالى أنه هذا الشيء يخفف ضغط كبير على الميناء، بالإضافة للطرق الرئيسية في المحافظة برعاية السيد المحافظ. يعني الحمد لله كان افتتاحها العمل. أتوقع إن شاء الله تعالى أنه تصل أول قاطرة أول قطار من تلك الشحنات غدا صباحا إن شاء الله تعالى.
0: من جانبه أكد مدير مرفأ اللاذقية أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ، وتهدف إلى حل أزمة الاختناق المروري التي تسببها شاحنات النقل البري داخل المدينة.
4: نحن اليوم مشينا أول قطار كحالة تجريبية باتجاه عدرا. هي الخطوة يعني عم تأتي ضمن التسارع اللي عم يشاهدوه جميعا بالطاقة الاستيعابية للمرفأ، عم تساعد لتوجد حل اختناق الشاحنات في مدينة اللاذقية. طبعا الشركة العامة للخطوط الحديدية قامت بأعمال جبارة لحتى قدرت تشغل العربات هذه بتعاون مع محطة الحاويات بتعاون مع المرفأ. يعني كان في جهود جبارة على مدار الأشهر السابقة. بإذن الله تعالى بس تنجح الحالة التجريبية اليوم بيكون في برامج، وهذا يعني رح ينعكس إيجابا على حركة الشحن وعلى أداء المرفأ وأداء محطة الحاويات إن شاء الله.
0: افتتحت المؤسسة العامة لبنوك الدم قسما لبنك الدم في مشفى الجولان بالقنيطرة بهدف تأمين احتياجات المحافظة من الوحدات الدموية وتخفيف أعباء التوجه إلى دمشق لا سيما لمرضى أرتلاسيميا.
5: اليوم عندنا افتتاح بنك الدم في محافظة القنيطرة عن طريق المؤسسة العامة لبنوك الدم. الهدف منه تلبية احتياجات المرضى وخصوصا مرضى تلاسيميا الموجودين في المحافظة، تأمية احتياجات مشفى الجولان بشكل خاص والمشافي المحيطة اللي كانت في الريف أو اللي كانت في غير مكان، تأمين خدمة الوصول السهل للمشتقات الدموية، وتأمين خدمة الوصول السهل لمكان التبرع يكون مكان تبرع تقني حديث.
0: أعلن شركة إعمار العقارية الإماراتية إنهاء شراكتها في مشروع البوابة الثامنة في منطقة عفور بريف دمشق. وذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن الشركة ستستأنف أعمالها بشكل مستقل في سوريا، كما أشارت إلى أن الشركة تسهل فصلا جديدا في علاقاتها الممتدة مع سوريا، حيث ستواصل شركة عملياتها في الدولة من دون أي شريك. شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ووزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في أعمال المنتدى العالمي للتعليم في العاصمة البريطانية لندن. وأوضح الحلبي في منشور له عبر حسابه على الفيسبوك إن المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي الدولي ودعم الانفتاح الأكاديمي والتربوي وتعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحديثة في تطوير القطاع التعليمي، مشيرا إلى أن المشاركة السورية تتضمن بحث فرص التعاون مع جهات تعليمية دولية وبرامج أكاديمية وتدريبية تدعم بناء القدرة العلمية والمعرفية للطلبة السوريين. افتتحت في مدينة دير الزور فعاليات مهرجان الربيع للتسوق بمشاركة عشرات الفعاليات التجارية والحرفية في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة. ويضم المهرجان أجنحة متنوعة للمنتجات المحلية والأعمال اليدوية والصناعة الغذائية والألبسة.
6: تعلق سوسن قطع الملابس التي أعادت تدويرها داخل منزلها بعناية على الجدار المخصص لها في مهرجان الربيع للتسوق المقام وسط الحديقة المركزية في مدينة دير الزور.
7: أنا شغلي أعادة تدوير الملابس، الأقمشة والألبسة الموجودة بالبيت نعيد تجديدها، نفكها ونعيد تجديدها، أعادة تدوير الملابس للأطفال وللكبار، بيجامات، شورتات، كنزات، ونبيعها بأسعار رمزية.
6: يضم مهرجان الربيع للتسوق فعاليات ترفيهية للعائلات وعروضا على الألبسة والمواد الغذائية ومنتجات محلية متنوعة، ويستمر من 17 حتى 26 من أيار الجاري.
8: الهدف من السوق يعني تشجيع للتجار ومساعدة الأهالي بأسعار مخفضة، وهذا أول مهرجان سوق تسوق بدير الزور بعد التحرير بفضل رب العالمين.
9: احنا من أهداف جمعيتنا دعم المرأة المعيلة لأسرتها، واحنا من خلال هالمشاركة فتحنا المجال للمستفيدات عندنا ممكن أنه يحصلون على دعم بالمستقبل.
10: كبداية ما شاء الله الحمد لله حلوة، بس بدنا أنه بشيء أفضل. يعني شفتوا الألبسة زينة حلوة معقولة، فيها غلاء شوي بالأسعار يعني، بس ماشي الحال يعني نفس أسعار السوق، والغذائيات زادين زينة مناسبة والحمد لله، ونتمنى الأحسن والأفضل.
6: في زاوية أخرى من السوق تعرض ريف منتجاتها من العطور والزيوت الطبيعية التي بدأت بصناعتها خلال إقامتها في دول الخليج قبل أن تنقل تجربتها إلى دير الزور.
9: طبعا هاي المنتجات من A to Z كلها صناعة يدوية، أنا مشتغلتها من الأساس الكريمات، من أساس البخور، الزيوت العطرية، كلها شغل يدوي هاند ميد شغلي أنا. حبيت الانطلاقة تكون مسقط رأسي مدينة دير الزور، وبعرف شعب دير الزور على العطورات الخليجية، وبصراحة فكرة رائعة إقامة المهرجان بعد الحرب الطويلة.
6: وبين العروض والمنتجات المحلية يواصل مهرجان الربيع للتسوق استقبال الزوار في محاولة لتنشيط الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى أسواق دير الزور. يشكل مهرجان الربيع الأول خطوة عملية نحو تنشيط الحركة التجارية المحلية، ليجتمع جهد البائع بعوز المواطن في مكان واحد، وتمنح الناس متنفسا لشراء ما يلزمهم دون أعباء إضافية. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري على هامش زيارته لحجاج سوريين في مكة المكرمة إن العدد الأكبر من الحجاج السوريين قد وصل، مشيرا إلى وصول بقية الدفعات في السابع من ذي الحجة.
11: الآن أتى القسم الأكبر من حجاج بيت الله الحرام، وسوف يعني نستقبل مزيدا من الحجاج إلى يوم 7 ذي الحجة، من أجل أن نتهيأ إن شاء الله تعالى لصعود إلى منى في يوم التروية، ثم إلى عرفات في اليوم 9 من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. وفريقنا العامل في إدارة الحج يواصل كما قلت العمل ليل بالنهار من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. لعدد الحجاج في هذا العام سوف يتجاوز 24,500 حاج، بعد يعني مكرمة زيادة عددية من المملكة العربية السعودية.
12: مغرب العشرين نزع الحرام، الفجر نزع الحرام، في واحد لا أرضية كلها بالفندق.
0: تجري جمعية مبصرون في مكة المكرمة عمليات جراحية لنحو 1,000 حاج سوري مصاب بالماء البيضاء في العين ضمن مشروع إنساني للعام الثالث على التوالي خلال موسم الحج تنفذه جمعيات سعودية، ويهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المجانية للحجاج من أصحاب الحالات الصحية الحرجة.
13: تدير المملكة العربية السعودية منظومة صحية تعد من الأكبر عالميا، تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن مجانا في موسم الحج.
14: يجي الآن الاستشاري بإذن الله ويبدأ الكشف معنا اليوم، ويتأكد من الحالة، في حالة تأكده سيسحب من عينات الدم وتجرى التحاليل كاملة، وبعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى سيعمل العملية ويرجع إن شاء الله نبارك له بالحج ونبارك له بالنظر. طبعا هدفنا إحنا إلى 1,000 عملية إن شاء الله، لكن سنة يعني ستشمل 20 دولة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السنة.
13: وضمن مبادرة إنسانية طبية تقدمها جمعيات سعودية هذا العام، هنالك قرابة 1,000 عملية لإزالة الماء البيضاء من العين، سيستفيد منها نحو 1,000 شخص من الحجاج السوريين.
15: والله نحن خبرونا عن طريق المجلس الإداري بالفندق أنه في اللي عنده مي بيضة بده يساويها، وأنا عندي واحدة عن عيوني فيها مي بيضة، واحدة عاملها ومي نجحانة، هلق عم تتعب معي كثير، عم تتعب يعني عم استعملها، عم تنشف، عم بعملها قطرة على طول يعني بنهار شي 4 مرات قطرة لحتى أظل مرتاح فيها. والثاني هاي شوفها يعني ضعيفة كتير فيها مي بيضة، ونأمل أنه على أساس قالوا أنها فيها يساوي المي البيضة، ونأمل أنه يساعدونا إن شاء الله وتعالى ويساوي لنا عملية الميتة البيضاء.
13: عشرات المستشفيات والمراكز الصحية وأكثر من 23 ألف متطوع طبي أيضا، وآلاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية، جميعها تسخر لضمان سلامة الحجاج خلال أداء مناسكهم.
16: الضغوط تبع العصف البصري للأسف ما لي علاج.
17: نحن اليوم في مكة المكرمة والعام الثالث على التوالي. يقوم المكتب الطبي بالتنسيق مع جمعية يبصرون لإجراء عمليات السد للحجاج السوريين. تقوم الجمعية بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للحجاج المستفيدين من هذه المبادرة، على أن تجرى العمليات الجراحية لهم بعد انتهاء مناسك الحج لهم. يبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة حوالي 250 حاج، حيث سيتم إجراء عمليات الماء البيضاء لهم ضمن برنامج طبي متكامل يهدف إلى تحسين جودة حياتهم ومساعدتهم على أداء مناسكهم براحة.
13: وشهدت مواسم الحج السابقة إجراء عشرات العمليات الطبية الكبرى إضافة إلى أخرى طارئة ضمن برنامج طبي متطور.
18: منظومة طبية متكاملة تقدم الرعاية الصحية لملايين الناس في موسم الحج، وتشمل عمليات قلب مفتوح وقسطرة والماء البيضاء، ويستفيد منها الحجاج السوريون أيضا كغيرهم من ضيوف الرحمن. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تضطر لمهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وكشف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم يوم أمس الثلاثاء، قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة بناء على طلب قادة دول قطر والسعودية والإمارات، مؤكدا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق في الوقت الذي شدد فيه على أن المهلة أمامها محدودة لأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح النووي. من جهته حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من امتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا استعداد واشنطن للخيار العسكري إذا لزم الأمر. وقال فانس إن حصول إيران على سلاح نووي قد يشعل سباق تسلح نووي عالميا، مؤكدا أن ذلك يمثل خطا أحمر بالنسبة لواشنطن. وأضاف أن إدارة ترامب لا تريد المسار العسكري لكنها مستعدة له بالكامل مع وجود خطة بديلة إذا تعثر الاتفاق. وأوضح فانس أن بلاده لا تخطط لنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، ولا تعتقد أن طهران ستقبل بنقله إلى الولايات المتحدة أو إلى روسيا. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة، شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي، ولد في بيروت عام 1925، وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940، وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً، وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني، ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي، وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات، وهي الحي اللاتيني عام 1953، والخندق العميق عام 1958، وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتاباً في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968، وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: تناءى وخلاني بعيد فراقه معلقة لا طلت أرضا ولا سما، وما زادني في الهجر إلا تولعا كغصن إذا قلمت أطرافه نما. وأعجب ما في الأمر أن وصاله يزيد الذي يسقاه من ظمأ ظما، كأني وقد لامست راحة كفه أجوب سماوات وأقبض أنجما. وما ذقت مر الفقد حتى فقدته، ولا ابتسمت دنياي حتى تبسما. صمتنا ونابت عن كلينا عيوننا، فكانت على عجز الشفاء لنا فما. ما هذا يا أم عمر؟ ما هذا؟
1: أن تكون أعجبتك.
0: جميلة ما شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: يعني أن تكتب الأخت صفية الدغيم بهذه اللغة العالية والراقية، مع أن القصيدة فيها فقد.
1: نعم.
0: وأنت يعني
1: هذا حال قصائدي جميعا حقيقة.
0: وهذا المؤلم.
1: نعم نعم.
0: يعني ما أدري إن كانت المرأة يعني تستدعي ذلك من اللاوعي الجمعي للنساء النادبات.
1: لا لا، الحقيقة ربما الذكريات، يعني ربما هذا المخزون من الذاكرة، إما أن يكون يستدعي الفرح أو يستدعي الحزن. يعني أنا حقيقة كانت لحظات السعادة في حياتي أقولها حقيقة وأمامك وأمام السادة المشاهدين، هي قطرات ماء تمر على بحر دم، أو ربما كبسمات على وجه شيخ ضرير يعاني آلام الاحتضار. حقيقة يعني نادرة جدا.
0: سنتحدث عن صبغة الألم التي تسود كثيرا من قصائدك، ولكن قبل هذا في منزل جديد من منازل القصيد نرحب بالشاعرة صفية الدغيم. مرحبا بأم عمر.
1: حياك الله أستاذ، حيا الله السادة المشاهدين.
0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: شرف كبير والله.
0: والله شرف لنا.
1: ربي يخليك.
0: أهلا وسهلا بك.
1: أهلا
0: نحن
1: بك
0: سعداء أن تكوني معنا وأن نكون معك.
1: أنا أسعد والله.
0: القصيدة التي تكتبها الأنثى أو التي تكتبها المرأة، دعيني أبدأ بالقضايا الإشكالية منذ البداية. لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات في تراثنا العربي حتى وفي يومنا هذا؟
1: أستاذي، أنت تقيمني أنا كامرأة أو كأنثى حسب المساحة التي تمنحني إياها من الحرية. نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع كما هي شرط التكليف. يعني ذلك ترى الشعوب كافة تقاتل لأجل الحرية، صحيح أم لا؟
0: صحيح.
1: لذلك أنت ستحاسبني على ما تمنحني إياه من هامش. يعني
0: أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: 100% 100%.
0: وليس لضعف الشعرية عند النساء.
1: إلا وسأبرهن لك هذا بعد قليل.
0: أنا أرجو أن تقنعيني.
1: نعم. أنا منذ أيام تكلمت معي أحداهن على الماسنجر، أرسلت لي قصيدة كانت القصيدة فيها واضحة بذرة الموهبة، يعني كانت جميلة، أو دعنا نقول جيدة جيدة. هذه البذرة ربما لو سقيتها نمت ونضجت، لكن حقيقة تفاجأت عندما سألتها لماذا لم تضعينها على صفحتك، فقالت أنا ممنوعة حتى من الكتابة، أنا أكتب سرا في البيت، فكيف أنشرها على صفحتي على العام؟ فقلت لها لماذا؟ فقالت لا أعلم. تصور أنا لم تستطع الإجابة فعلا، يعني كلمة لا أعلم أدخلتني أنا نفسي في دوامة أسئلة لم أجد لها جوابا مطلقا. لماذا؟ أنت أخبرني لماذا؟
0: يعني أنت تحملين السلطة المجتمعية أو
1: تماماً.
0: المجتمع
1: تماما، الضغط المجتمعي. نعم. في مجتمعاتنا يعني الدين ليس له علاقة، الدين يسر، الدين سماحة، يعني لكن هناك تفكير غريب عجيب، لا أعلم ما يعني بماذا بأي شيء له علاقة حقيقة.
0: يا أم عمر رضي الله تعالى عنك، ألا تعتقدين بكل يعني أريحية واسترخاء أن الأنثى بعاطفتها وبيعني تكوينها النفسي والفيزيائي ربما تكون أقل قدرة على الوصول إلى القصيدة أو الشعر من الرجل، الذي يعني إذا كنا نستطيع أن ندعي ونزعم من أن القصيدة تحتاج إلى شكل من أشكال الفروسية لأن فيها اختلاط بين الحرب والحب والجمال والجلال والحقد أحيانا؟
1: حقيقة لا، ربما في بعض المواضيع يبدع فيها الرجل أكثر وبعض المواضيع تبدع فيها المرأة أكثر، باعتبارها كتلة عاطفة، باعتبار الله سبحانه وتعالى كونها لتكون أما في المستقبل. الأم تحتاج هذه العاطفة، تحتاج هذا النضح من العطاء، فربما في هذا المجال تبرع الأنثى أكثر يعني. أما في مجال الهجاء والفروسية وما شابه ذلك، ربما نعم للرجل ميدانه. أنا عندي أسماء في بالي لن أخبرك بها إلا بعد الحلقة، أعتقد وأعتقد جازمة
0: أنهن
1: أشعر من الرجال، نعم، ومن الصف الأول من الرجال قولا واحدا. لو لم تكن المرأة إن أعطيت هذه المساحة الكافية، نعم من سوريا، لا في شاعرتين
0: من الوطن العربي،
1: هناك هناك شاعرتان من الأردن.
0: جميل والله، هذا يسعدنا. أنا على فكرة حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل، هذا يسعدنا.
1: طالما وجدت لماذا تبقى القاعدة هكذا يعني؟ أنا أقول لك أربع أسماء يعني أنا جازمة وربما تتفق معي بعد انتهاء الحلقة أنهن أشعر من الأفحل الرجول حاليا.
0: أنا ليس لدي مشكلة في الحلقة، إذا كان لديك يعني تحفظ على أن تذكري أسماءهن
1: حقيقة فقط لرفع الحرج عن بعض الأمور يعني.
0: طيب لا بأس لا بأس. نعم. نحن كلما تحدثنا عن القصيدة السورية التي تكتبها المرأة في المجتمع الشعري،
1: نعم،
0: ونصل إلى المرأة الشاعرة، فلا شك أننا سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي. والحقيقة أن هذا ليس حكم قيمة وليس حكما مطلقا، لكنه إلى حد كبير أشبه ما يكون بالتوافق بين الشعراء والشاعرات وبين النقاد وبين مجتمعي الشعر. أنت خطي القصيدة العربية الفصيحة من سنامها، من ذروتها، ببحورها الجليلة والقوية، تكتبين على الطويل كثيرا وعلى البسيط وعلى الكامل والوافر، البحور الأساسية. طبعت ديوان ما أفضى به الجرح، وطبعت ديوان في غيابة الجب، وكلا الديوانين يحمل الأسى والحزن. بعيدا عن الأسى والحزن، يكثر عتابك للوطن، وكأنك تجلسين في حجرة العتاب ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد تعاتبينه فيها في تفاصيل كثيرة.

0: ولماذا لا أعاتبه؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله أبا أعان ولده على بره، أو في معنى ما قال لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة؟ ربما يفهمني المشاهدون خطأ، أنا لا أقصد الوطن كأشجار، سماء، أرض،
1: جغرافيا.
0: جغرافيا، لا أقصد الوطن كحالة رمزية. لم يمنحني هذا الوطن ما كنت أنتظره منه، يعني لم يمنحني الحضن الدافئ، لم يمنحني الملاذ الآمن من الخوف، بل على العكس كان كالعدو المبين حقيقة، يعني ليس لي فقط، لكل من هاجروا. هناك حوالي 10 ملايين شردوا خارج سوريا.
1: ماذا تسمعين في هذا من شعرك حتى
0: أقول
1: نكسر الشغف؟
0: مرير إذا أغنى الغياب عن اللقاء، وأقسى مرارا أن أحب فوق التقى، وما كان ذا حظي لنقص يعيبني، ولكنه نأي الخداع عن النقى. أأذنبت لما خفت طول خريفه، فرويته من دمع عيني ليورق، وما في الأسى شيء أشد على امرئ من الموت ظمآنا على يد من سقى. ألست التي شابت ليحيا شبابه، وألقت ستار الليل عنه ليشرق؟ إذن كيف لم يرفق بقلب فراشة وغررها بالقرب منه لتحرق؟ ولولا انكساري ما تصلب عوده، ولولا ارتمائي تحت عليه ما ارتقى. فيا دمع أذركني، ففي الحلق بحة، وما لجراحي من لسان لتنطق. فما قائل كالدمع أفصح لهجة، ولا منه عند العي أحسن منطقة. لأشكو الذي لم يعرف الرفق قلبه، ولم يبق بابا للعتاب فيطرق. ولو كان صخر الأرض يدري بلوعتي، لكان بقلبي منه أحنى وأرفق. ولو أن عندي 1000 روح لأزهقت فداء حبيب كلما مت صفق. حنانيك بالعشاق كم بعت شاريا، وجافيت مشتاقا وأشقيت مشفقا، ومع ذاك ما غادرت قلبي للحظة، ولا غاب عن عيني خيالك مطلقا. فما حيلتي إن كنت أول جنة أعدت لكل الخلق إلا من اتقى؟
1: يا حرام أن يكون الوطن جنة معدة لكل الخلق إلا المتقين.
0: من اتقى. نعم نعم نعم، هكذا كان فكرة، هذا
1: لكنه
0: كان.
1: تغير
0: ليس كما ننشد،
1: سيكون يعني إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ما هذه اللغة العالية يا أم عمر؟ ما هذه اللغة العالية؟
0: بارك الله فيك.
1: يعني أنا جالس الحقيقة وأصبت بالرهبة.
0: بارك الله فيك.
1: يعني أنا أقرأ ديوانك وأقرأ نعم. شعرك وأسمع
0: نعم.
1: لك،
0: نعم،
1: لكنني أنا الآن في حالة رهبة.
0: بارك الله فيك، سعيدة جدا بهذا الانطباع الجميل. شكرا لك.
1: برهبتي؟ بخوفي؟
0: لا لا، بانطباعك الجميل على القصيدة. لو يعني لم يصلك إحساسي في القصيدة والصدقية لما تأثرت.
1: هذا العتاب للوطن واضح، اللغة فيه لغة أنثوية لكنها لغة فخمة.
0: نعم.
1: يعني أنا لما أستعرض قصائد العتاب التي وجهها الشعراء للوطن، فيها علن، فيها حضور من علن. أنت اتخذت نمطا مختلفا.
0: نعم نعم،
1: شكلا من أشكال العتاب الصارخ المدمى. نعم. بصوت الألم.
0: نعم نعم.
1: يعني أنا لما أقرأ لعمر أبو ريشة: عاتبته ونسيت طيب نجاره، وأبيت أن تصغي إلى أعذاره، أو ما لمحت على كآبة صمته ما شقت الأقدار من أستاره.
0: الله.
1: هو يتكلم عن صورة الوطن.
0: لا.
1: أو ما لمحت على كآبة صمته ما شقت الأقدار من أستاره. أين انطلاق خياله في ملعب روى الجفون الرمد من أنواره.
0: الله.
1: كم نجمة وثبت لتلثمه فلم تظفر به فتعلقت بإزاره.
0: الله.
1: وقد وجدت لك صورة تشبه هذه، التعلق بالنجوم والإزار.
0: لا.
1: وغير
0: لا.
1: ذلك.
0: لا. نعم.
1: على أننا على الباب وما زلنا على ما يعني باب منازل القصيد. نستزيد ونستزيد.
0: على الباب قصدناك، لا أما قصدنا ولا أبا، ثكالا وأيتاما وشعبا معذبا. قصدناك نشكو عند بابك إخوة، ظنناهم في الكرب ظهرا ومنكبا. وكنا نمني أن يلبى نداؤنا، ولكنه ما ظل من يوصل النبأ. وما لم يطقه الناس كنا نطيقه، ولكنه يا رب قد بلغ الزبا، فإن كان عن ذنب جناه كبارنا فماذا جنى الطفل الذي بعد ما حبى؟ ويحدث أن يكبو الجواد لعارض، ولكنه يبقى جوادا وإن كبى، فإن كان موت الحر عتقا ورحمة من الذل في الدنيا فأهلا ومرحبا. فتى ما رأى الراؤون قوما تفرقوا لحزبين إلا كان للحق أقرب.
1: يا سلام.
0: فتى نادت الدنيا عليه فما ابتغى سوى الحق دربا والبسالة مذهبا. يحار الذي يدري جلالة قدره لجسم هزيل كيف يجمع كوكبا.
1: الله الله،
0: أجمل الرثائيات، أجمل
1: من الرثائيات. هذا الحر الجميل الذي تتحدثين عنه؟
0: هو حالة رمزية، دائما أنا أتكلم عن حالة رمزية معينة، لا أتكلم عن شخص بعينه. حتى في الغزل بالمناسبة، أنا عندما أكتب الغزل أكتبه كحالة إبداعية محض.
1: سنأتي على محور الوجدانيات. نعم. والغزل.
0: نعم.
1: وأنا لفت نظري يعني فتى عادتني إلى أبي تمام.
0: نعم.
1: فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر.
0: الله.
1: وأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر.
0: الله.
1: تردى ثياب الموت حمرا فما دجى له الليل إلا وهي من سندس خضر.
0: الله، أعشقها، أعشقها لهذه
1: القصيدة. مؤلمة هذه القصيدة،
0: مؤلمة لكن أعشقها حقيقة.
1: يستمر عتابك للوطن، وهذا كله في مرحلة الثورة، حتى يعني يتبين للسادة المتابعين.
0: نعم.
1: أن هذه النصوص كتبت في مرحلة الثورة وأنت مهجرة نائية بعيدة.
0: نعم.
1: كنت في تركيا آنذاك.
0: نعم.
1: وكتبت هذه النصوص من هناك.
0: نعم.
1: وأنت توجهين للوطن تعاتبينه، هو الجنة التي لا يدخلها المتقون.
0: كنت في الغربة بالمناسبة أكتب عن الحنين للوطن كثيرا، لكن أكتب عن الحنين للوطن المنشود ليس الوطن الذي تركته.
1: تصنعين وطنا آخر؟
0: لا، أصنع وطنا آخر في مخيلتي وأحن إليه. حقيقة لم أجده كما أريد، يعني حتى عندما عدت لم أجده كما كنت أتمنى وكما كنت أتخيل وآمل أن نصل يوما إلى وطن منشود أو إلى الوطن المنشود لدى كل السوريين في الخارج والداخل. آمل.
1: جميل. الوطن. نعم. يعلم الحب كما
0: نقول
1: تقولين.
0: نعم، علمتنا الحب والإحسان والشغف.
1: هنا تخاطبين البلاد.
0: نعم. فكيف جرت على أبنائك الضعفة؟ علمتنا الحب والإحسان والشغف، فكيف جرت على أبنائك الضعفة حتى تناءوا وما خل الزمان لهم إلا المدى ملجأ والبرد ملتحفا. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف. لا أرهب الموت، هات الموت واقتربي، فقد يموت أسا من لم يمت لهفا.
1: يا سلام.
0: حملت همك من صغر على كتفي وقد ذوى الجسم، من ذا يحمل الكتف؟ يا من تلومين صبا ما تركت له خيطا للقياك لم يمسك له طرفا. يخط بالدمع سطرا ثم يحذفه فيقرأ الناس في عينيه ما حذف. لم يعرفوك وكاد القهر يقتلهم حزنا عليك، فما حال الذي عرف. عشمت روحي بوصل منك تنظره، وحين أخلفت قلت الساقطي كسفا، فمن يعيد لإدراكي توازنه؟ عقلي الذي تاه أم صوتي الذي رجف؟ إن كان شوقي إلى لقياك يا بلدي ذنبا فلا تغفري للقلب ما اقترف.
1: يا سلام، يا سلام،
0: بارك الله فيك أستاذ.
1: يا سلام. إن كان شوقي إلى لقياك
0: يا بلدي ذنبا فلا تغفري للقلب ما اقترف.
1: يا سلام. ماذا قال صريع الغواني؟ وإني لأخلو مذ فقدتك دائبا فأنقش تمثالا لوجهك في الترب فأسقيه من عيني وأشكو تضرعا إليه بما ألقاه من شدة الحب. فإن كان ذا ذنب الذي تدعينه فلا فرج الرحمن ذلك من ذنبي.
0: الله.
1: لا توجد قصيدة لك أقرأها إلا وتعيدني إلى ماض تراثي في نص آخر.
0: نعم.
1: لا أظن أن هنالك قصيدة مرت إلا وأعادتني مثل هذه القبسات. هنا وهناك أنت متأثرة جدا بالتراث، ولكن لغتك كما قال مقدم

0: الديوان المرحوم الدكتور رياض نحسان آغا، لغتك لغة معاصرة،
1: نعم.
0: غير أنك تعيدين القصيدة إلى أصول.
1: أستاذي، نحن نعلم أن الشعر موهبة واكتساب. طبعا الموهبة تلعب الدور الأكبر، لكن الاكتساب أيضا له دور كبير. يعني القراءة وكثرة قراءة الشعر الجميل لابد أن تصل بك يوما ما إلى أن تبدع، إذا كانت عندك بذرة الموهبة موجودة. يعني أنا حقيقة حاولت أن أكون عصامية بهذا الأمر، اشتغلت على ذاتي كثيرا، قرأت كثيرا، كنت أقرأ كثيرا الشعر الجميل، أحاول أن
0: القديم.
1: نعم، ليس بالضرورة القديم، لا ليس بالضرورة القديم، كل شعر جميل، كل
0: شعر التراث،
1: نعم كل شعر جميل كنت أحاول أن أقرأه. ساعدني في ذلك مكتبة والدي التي كانت تطيح بالجدار لكثرة ما فيها من كتب من أمهات الكتب وبناتها، فساعدتني لله الحمد في هذا هذا الخزين من يعني المعلومات، هذا الخزين من القراءة في جميع. على فكرة الشعر ليس فقط حالة أدبية،
0: لا هو حالة فكرية وفلسفية
1: تماما، فيجب أن يكون عندك هذا الخليط الجميل، أنت متمكن منه تماما حتى تكتب، يعني تكتب بفحولة الشعراء.
0: جميل،
1: نعم.
0: جاء دوري لكي أقرأ، ولكن لك في سياق العتاب، في سياق الحوار مع الوطن، في سياق هذا المونولوج الصارخ،
1: نعم،
0: لماذا تخليت عني؟ لماذا تخليت عنا؟ هذا الصوت القوي الشعري،
1: نعم،
0: علينا وإلا لا تدور الدوائر، وفينا وإلا لا تمر الخناجر، بلينا بما لم يختبره مصابر، وما لم يعاقب فيه عاص وكافر، وحين ترانا لا نموت من الأسى، فما نحن أحياء ولكن نكابر، هجرنا بلادا لا نحب فراقها، بشكر جزيل لا تفيه الحناجر، عزيز على الأطيار ترك بلادها، ولكنها خوف الصقيع تهاجر. أيا وطنا عاتبت ما كنت حافظا، لود ولا قربى ولا أن تعاذر، وكنا سنبقى لو مسحت جراحنا، ولو لم تغب في ناظريك الضمائر، حنانيك لا تحصي الجراح فإننا ذبحنا، أبعد الذبح تحصى الخسائر، ولو لم يكن موج المحيط وحوته، أحن على من بعت كيف يغامر، وصعب مقامي في بلاد بأرضها يقتل أحرار وتسبى حرائر، ومالي عن كتم المواجع حيلة، إذا القلب أخفى فالدموع تجاهر، ولدت وفي جنبي ألف شظية، ومت وما زالت بقلبي تكاثر، على أي حال فات وقت غيابنا لتصبر، أنا والحمد لله
1: صابر. الحمد لله،
0: هنيئا لك الصبر وهنيئا لك الشعر.
1: الحمد لله، ذلك من نعم الله علي، الحمد لله.
0: ونحن يعني في مرحلة قريبة ننتظر أن يكون خطاب الوطن أكثر دفئا وحنانا،
1: إن شاء الله، إن شاء الله،
0: وأقل عتابا،
1: إن شاء الله، إن شاء الله.
0: إن شاء الله. في سياق الحديث عن الوطن وعتاب الوطن، وفي سياق هذه المرحلة الزمنية التي ولدت فيها قصيدة العتاب، وهي مرحلة الثورة السورية، هل كانت صفية دغيم شاعرة حاضرة، يعني هل كانت صفية دغيم الشاعرة حاضرة في الخط الثوري للقصيدة؟
1: أظن حاضرة وبقوة.
0: جميل.
1: وربما لم يكن إلا اسمي يعني معروفا في الساحة الثورية كشاعرة، كشاعر الثورة، كشاعر الثورة.
0: كان للثورة دور في إخراج اسمك إلى الناس.
1: نعم، ربما الاسم، أو لنقل يعني الاسم الأشهر.
0: متى بدأتي بكتابة الشعر أستاذة صفية؟
1: بدأت وأنا صغيرة حقيقة.
0: ومتى نشرتي؟
1: نشرت بعد أن هاجرت إلى تركيا، يعني في الفترة التي هاجرت فيها إلى تركيا، هنا بدأت وسائل التواصل يعني تكون رائجة بين الناس وكذا، ف

0: أنشأت الفيس، وبالمناسبة ما عندي إلا الفيس نافذة على العالم، يعني ما عندي أي نافذة أخرى على العالم. وفي تركيا لم يتح لي المجال حقيقة للمشاركة بنطاق واسع.
1: هل نلج إلى قصيدة ثورية لك؟ نريد أن نستحضر الآن.
0: نعم،
1: أنا في اللاوعي، أنا والسادة المتابعون،
0: نعم،
1: والسيدات المتابعات،
0: نعم،
1: لهذه تخصيص عشان حضور المرأة اليوم معنا.
0: نعم،
1: نريد أن نستحضر الصوت الذكوري الثوري والصوت الأنثوي الثوري في مقارنة سيدخل بها اللاوعي، يعني شئنا أم لم نشأ.
0: أرجوك لا تقارن، يعني أنا عندما تكون الظروف مهيئة بسوية واحدة للطرفين هنا قارن، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال، ولا من العدل ولا من الإنصاف، مقارنة الحالة الإبداعية للمرأة وهي بهذا الضغط أو تحت هذا الضغط الاجتماعي مع الرجل الذي هو يعني يملك مطلق الحرية فيما يشاء.
1: طيب حقيقة. سنستمع.
0: يعني أنا كيف تطلب مني مثلا، أو كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن، لا يمكن بأي حال من الأحوال. وربما أنا حالة شاذة، يعني أنا كوني أكتب ويعني وأنشر، أنا يجوز حالة شاذة في المجتمعات المحافظة الشديدة يعني. وقلت لك لا علاقة للدين بهذا، هو فهم خاطئ للدين يعني. طيب. هذا ما أنا مصرة عليه.
1: جميل. طيب فلنستمع إلى قصيدة ثورية منك.
0: أقول نعاند إلا إن دعتنا المناقب، ونزهد إلا أن تجل المطالب، بذلك أصبحنا على الناس حجة، إذا قيل لا يطوي السماوات واثب، فمن لم يكن فينا ستأتيه ساعة ويحزنه ألا تعود العقارب، وذا أننا لو أطفأ الله ريحنا لما أشرعت للمبحرين المراكب، ولا سر محزون ولا بر معدم، ولا رد مفقود ولا عاد غائب، على غيرنا بالفضل يعلو مقامنا إذا ما علت بالطامعين المناصب، وما ضرنا بأس الفراعين طالما لنا شأو موسى والعصا والمآرب، بلينا إلى أن صار أهون أمرنا وأحناه فينا أن تعد المصائب، ولم يبق مما لا نطيق وقوعه بنا غير أن تهوي علينا الكواكب، وما همنا أن الأباعد أجمعوا على قتلنا لو ذب عنا الأقارب، فمن قبلهم ما أضمر الشر والأذى ليوسف إلا إخوة أو صواحب، وكل الذي كنا نرجيه منهم ضمائر تغلي لا عيون تراقب، ولكنه ما أطرب الناي أوشج سوى بعد أن مرت عليه المثاقب.
1: الله الله الله، يا عازف الناي هذا اللحن يشجيني.
0: نعم.
1: ويبعث الحزن في أعماق نعم. تكويني.
0: نعم.
1: هي الصورة فيها نفس حزين مع أنها قصيدة ثورية.
0: نعم.
1: وأنت
0: نعم.
1: يعني تصفين
0: مع أنني أبدأها بالفخر أيضا. نعم.
1: في الديوان وجدت لك قصيدة بعنوان ملح الأرض.
0: نعم.
1: كأنها عن الشهداء.
0: تقريبا غالب قصائد الثورية إما عن الثوار أو الشهداء أو المستضعفين يعني في الأرض إجمالا، يعني أتحدث أحيانا عن المستضعفين إجمالا، لا أنظر إلى بلدي فقط على فكرة.
1: الذاهبون فدا والعائدون مدى، والباسطون لكف السائلين يدا، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، المتعبون إذا ما الغيم ظللهم نادوا عليه بأن يستدرك البعدا، الوادعون وغيظ الأرض في دمهم كالجمر إن نفخت ريح به اتقدا، مجردون سوى من نار غيرتهم تكفي لطلابها في حربهم مددا، هم ملح هذا الثرى مذ أن تعمدهم، لو غاب ملحهم عن طينه فسدا.
0: بالمناسبة هذا المطلع استخدمته في قصيدة أخرى أول ما جئت يعني، وكان من المفترض أن أشارك في مهرجان النصر الذي تأجلها لاحقا يعني، فاستخدمت هذا المطلع لكتابة قصيدة جديدة
1: الذاهبون يعني
0: جمعت
1: فذا.
0: نعم الذاهبون فذا، جمعت ما بين حالة ما قبل التحرير وأثناء التحرير وبعد التحرير. قلت فيها الذاهبون فذا والعائدون متى، والنازفون دماهم كوثرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرين إلى أن تدرك البعد من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهداء وبالمآسي التي لو أنها قسمت على الكواكب ما احتاجت لها مددا وبالكروب التي لو كان أولها وصلا لآخرها ما غادرت أحدا بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا
1: يا سلام.
0: بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدة لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا وكل نفس قضت في الله راجية أن يشتبي الله منها أنفسا جددا أولا إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا 60 والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا إن قيل هانت فذا ناقوس شدتها كالسهم لم يقترب إلا ليبتعدا
1: يا سلام.
0: أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يخبر الزردا فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد يدعى له ولدا ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا وإن كنت أدنى منهم رشدا
1: الله.
0: ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا كوني بخير ولو أدميتنا وجعا لا تجمعي في العيون الدمع والرمدا ما سرنا أن تري دمعا ندافعه وإنما صح منه الود فاجتهدا ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد وما مللناك هل مل الوريد دم وما زهدناك من في قلبه زهدا إن التقينا فنور رد من رمد أو افترقنا فروح فارقت جسدا واليوم فتح فيا موت استرح وأرح وانفض يديك فآن الآن أن تئدا عصر الفراعين عنا يا شآم مضى قري عيونا وفض بالخير يا بردا طوبى لكل يد شدت على يدنا وكل ضام سقانا قبل أن يردا وللمآق التي بعد الدبوع همت وللخلاص الذي وفى بما وعدا وأول الحمد موصولا بآخره لله حمدا كثيرا دائما أبدا
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب.
1: ما شاء الله جميل.
0: ربي يخليك ربي يخليك.
1: وماذا قلتي في البيت؟ كوني
0: كوني بخير ولو أدميتنا وجعا لا تجمعي في العيون الدمع والرمدة.
1: يا سلام. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا
0: لا تجمعي في العيون الدمع والرمدة.
1: ونحن نقول لك ذلك
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: جميل.
0: ربي يخليك السلام.
1: يعني أنت اختلف خطاب الوطن بالمناسبة، يعني في هذا النص فتحت الشام وتحررت.
0: نعم. هنا نعم الحدث ألقى بظلاله على هذا النص.
1: وإن كنا نجد لك يعني في ديوانك قصائد تتحدثين، ما سر هذا التركيب اللغوي عندك؟ الناثرون، الناصبون، الجالسون، حتى هنا يعني
0: حقيقة لا أعلم، ربما لكل شاعر بصمة وأسلوب يعني، وهذا من أسلوبي أو من ملامح بصمتي في الشعر يعني. ربما
1: تحدثت عن أهل الخيام؟
0: نعم، لكن في قصائد متعددة، ولكن ليس الناصبون
1: على الضلوع خيام
0: خيامة. نعم نعم نعم.
1: أشاد الدكتور المرحوم رياض نعسان آغا بهذا المقطع.
0: نعم.
1: في مقدمة الديوان، وهو الذي قدم لك هذا الديوان.
0: نعم صحيح. رحمه الله عليه.
1: والأمانة شدتني مقدمته كثيرا. هو يرى أن صفية دغيم تجمع يعني بين الحداثة
0: نعم
1: بصورة جديدة وبين تقليد بصيغة أخرى وبين أصول الشعر العربي.

0: العربي.
1: نعم نعم نعم نعم. لذلك أنا دائما في بصراحة في أخذ ورد مع الحداثيين في هذا المطبع.
0: يقول أحسب أن صفية تمثل جيلا جديدا من المبدعين والمبدعات في تأصيل القصيدة العربية الجديدة التي ستشق طريقها إلى استعادة الأصالة دون صراع مع الحداثة التي أضاعت طريقها في زحام الفوضى.
1: صحيح.
0: التي
1: صحيح.
0: تكاد تعم حياتنا
1: كلام
0: العربية.
1: كلام دقيق جدا. نعم نحن والحداثيون على خلاف في موضوع المسميات. يعني أولا هم يسمونه شعرا حداثيا، وأستغرب من هذا المصطلح. يعني لماذا حداثي، لماذا ليس حديثا مثلا؟ زائد أنهم يعني يتحللون من كل شروط وما يجعل الشعر شعرا، يعني ما يسمى به الشعر شعرا يتحللون منه.
0: أنت لم تكتبي.
1: يتفلتون منه تماما. طيب نحن، أنا لا أقول لهم يعني أننا نحن أفضل منكم، ربما أنتم جيدون وربما أفضل منا، لكن دعونا نحافظ على المسميات فقط. يعني أنا قرأت مثلا لمصطفى صادق الرافعي الكاتب المعروف الشهير يعني المصري، قرأت له ما هو أعلى من الشعر في بعض الأحيان، من الشعر الجميل أيضا، أعلى من الشعر الجميل في بعض الأحيان،
0: نثرا،
1: لكن له نثر ويبقى نثرا. يعني لم يسميه مصطفى صادق
0: قصيدة.
1: الرافعي قصيدة، ولم يسميه النقاد قصيدة، رغم أنه أعلى يعني من الشعر بلاغة أحيانا، في بعض الأحيان طبعا بلاغة وبيانا وجودة. فنحن على خلاف فقط في المسميات، سموه ما تشاءون، خواطر نثرية نثر، لكن لا تسموه شعرا.
0: نعم. الجنس الأدبي الشعر بوصفه شعرا لا يضم إلى
1: لا
0: كيانه وبنيانه
1: بأي حال من الأحوال. لا، الأدب مجاله واسع، يعني سموه ما شئتم، لكن الشعر له ضوابط معينة، له شروط معينة. لا تستطيع أن تقول أنا أكتب شعرا إلا إذا التزمت بها حقيقة ويقينا. يعني
0: جميل.
1: نعم.
0: في سياق الحديث عن الخط الثوري في شعرك،
1: نعم،
0: يعني نبقى هنا، وهذه ثورة على الحداثة وأهلها.
1: نعم.
0: يعني هذا التعقيب، هل غاب حقا؟
1: هذه تقمصت فيها حال الأم التي تفقد ولدها. هل غاب حقا؟ أما في الدار من أثر يكذب العين، يا ضوء المصابيح، من كان أحرص من جفني على مقلي، وكان أرفق من روحي على روحي.
0: يا سلام.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي. ماذا إذا عاد لي والروح ذابلة، وقال يا وردة لم أسقيها فوحي. أو ربما عاد والأبواب مقفلة، وقيل ماتت، فما نفع المفاتيح. ما كان آخر وعد باللقاء سوى عقد يعلقه في جيد مذبوحي. لو كنت يا بحر ذا قلب يرق لما، سلمت مركب من أهواه للريح.
0: يا سلام. ويا حرام. وهذا جزء من أدب الثورة الذي كتبت.
1: نعم نعم نعم.
0: في حالة الفقد أستاذي صفية، في حالة الفقد، النزوح، اللجوء، في حالة صراع الأجيال، في حالة أيضا تناغم الأجيال.
1: نعم.
0: في العلاقة بين،
1: كتبت الكثير طبعا في هذا، كتبت وتقمصت حالة الكثير، يعني الأب الغريب، الأم الفاقدة، اليتيم المشرد، الكذا، تقمصت حال الكثيرين. يعني فكتبت في إحدى قصائدي أقول، طبعا بين خطاب من والد لولده، أقول مذبت في الأرض منفيا بلا بلدي، ما عدت والدك المعهود يا ولدي. سيل من القهر يجري داخلي، ويد تنقل الدمع من عيني إلى كبدي. أمرر العمر في خيطان مسبحتي، مذ أن وقفنا على بوابة المدد. أقول للريح لا تمضي بأشرعتي، وللبلاد التي أنفى لها ابتعدي. والآن صرت غريقا، ليس بي رمق في اليم يسعفني حتى أمد يدي. قد عشت يا ولدي زهرا بلا عبق، طيرا بلا أفق، سقفا بلا عمد. ألوذ بالدمع حتى خفت يتركني وحدي، وما ظل لي

0: الله من أحد، فما حفرنا قبور العمر يا ولدي، ولا مشينا لها إلا يدا بيدي. لا سحبة تمطرني، أحتاج معجزة تقيم جذعي الذي لا غصن فيه ندي. أحتاج من نور رب النور لو قبسا يعيد عيني لي من قبضة الرمد. أشكو مصابي لمن؟ من ذا سيمهلني حتى يحل فمي ما فيه من عقدي؟ كفاك يا أمس أوجاعي، شبعت وما في القلب متسع يكفي لحزن غدي. لو أن عينيك يا أماه تبصرني، لقلت يا ليت لم أحمل ولم ألدي.
1: يا حرام.
0: نعم.
1: ويا سلام على النص. من أين تأتين بهذه الصور الشعرية أستاذة؟
0: ما أنا أحياناً أؤمن بالمقولة القائلة أن الألم رحم الإبداع،
1: لكن هذا الألم استمر عندك، يعني هو لم يكن فقط في الثورة السورية، استمر حتى في الوجدانيات عندك.
0: نعم نعم صحيح.
1: فكانت يعني صبغة الألم طاغية عندك حتى في القضايا التي تتطلب وهجاً والتي تتطلب إنارة.
0: صحيح صحيح.
1: ما سر ذلك؟
0: قلت ربما أنا أجيب دائماً على التعليقات التي تلمح لهذا الأمر. يعني دائماً يقولون لي لماذا كل هذا الألم؟ لماذا كل هذا الحزن الذي ينضح من أبياتك؟ فأقول لهم إن الإناء لا ينضح إلا بما فيه. يعني أنا ما جربت حقيقة إلا الألم، وكما قلت لك أن الفرح كان لحظات خاطفة عابرة تعتبر كالنشاذ في القاعدة العامة يعني. وجربت لذلك، لاحظ أنني دائما أركز على قضية دعم المظلوم أينما كان، يعني ليس في بلادي فقط. لماذا؟ لأنني حقيقة جربت الظلم كثيرا، تجرعت مرارته لأعوام كثيرة يعني لسنوات، فأحس بالموجوعين جدا. يعني ربما تتفق معي أن كل ذي فطرة سليمة أو ذي ضمير حي لنقل لابد أن يقف مع المظلوم ضد الظالم، لكن أكثر من يحس بمعاناة المظلومين والموجوعين هم المظلومون والموجوعون. هاي حقيقة. يعني
1: من جرب الكي لا ينسى مواجعه.
0: تماما تماما. فحقيقة أنا لم أكن أتابع ما يحصل، أنا كنت أعيش ما يحصل بكل تفاصيله، بكل ألمه، بكل دموعي، بكل يعني أتابع حتى الفيديوهات أستاذي. فأقول لهم دائما أنني أتابع قصدا عن عمد لكي أزيد حنقا على الظلم والظالمين.
1: الحمد لله الذي خلصنا منهم.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعم.
1: خذينا من
0: كانت فرحة كبيرة. نعم.
1: من الثورة والنصر والتحرير. هذا الذي يعني لن ينتهي التغني به بسهولة.
0: صحيح.
1: نحتاج
0: صحيح.
1: إلى زمن مديد.
0: نعم.
1: حتى
0: نعم. نعم.
1: حتى يعني نستطيع أن نلم شعث خواطرنا، ونحن نتحدث عن سوريا كيف عادت لأهلها وأبنائها، عن الشام كيف فتحت وحررت.
0: صحيح صحيح. أنا فرحت للوطن، لم أفرح لذاتي حقيقة. وبعد أن عدت يعني تمنيت لو أنني لم أعد وعشت وحيدة في غربتي.
1: لماذا؟
0: حقيقة قلت
1: يعني كما قال نزار، كل المنافي لا تبدد غربتي ما دام منفاي الكبير بداخلي.
0: تماما تماما. نعم نعم هو هكذا. يعني قلت لك أن الوطن سبحان الله كان مخزونا لذاكرة سيئة، يعني ذاكرة محزنة شديدة الألم.
1: خذينا إلى الحب.
0: الحب كحالة غزلية يعني.
1: نعم نعم. كحالة شعرية. هل هذا الألم موجود أيضا في قصيدة الوجدان؟
0: في جميع أشعاري.
1: فلنستمع. نعم. مشكورة.
0: إلي وشت بلهفتي ومدامعي، فما عاد لي من بعد سر أذيعه، وما زادني إلا هوى حين باعني حبيب إذا أجرى دمي لا أبيعه. وما ذبت وجدا لو أتاني غرامه على دفع، لكن أتاني جميعه.
1: الله.
0: ونسيانه صعب لو أني استطعته، فما حالتي إن كنت لا أستطيعه؟ ولا عمر لي إلا سويعات وصله، وإن قصير العمر ليس يضيعه. فلم تبق لي عيناه عقلا يردني ويصرفني عن حبه فأطيعه. وما كان هذا باختياري، وإنما أتاك قضاء لا يرد وقوعه. ورغم حنيني كنت أرضى من الهوى شتاء طويلا لو تلاه ربيعه. حنين جواق

0: قلبي علامته كما علامة إيمان المصلي خشوعه، فرفقا بولها كاد يقفز قلبها لمرآه لولا أمسكته ضلوعه.
1: يا سلام. كثيرا وقفت على هذه الصورة الشعرية.
0: نعم نعم.
1: كيف للضلوع أن تمسك القلب حتى لا يخرج،
0: حتى لا يخرج، حتى
1: جميلة.
0: نعم نعم.
1: بالرغم من الدموع التي بدأت بها والمدامع التي بدأت بها هنا، الحالة
0: وهي العادة. نعم نعم.
1: كذلك عندي
0: أنت زل فتعذر.
1: ها تمام، هنا الآن اختلف الحديث. أغرك أنني كلما أذنبت جئت إليك أعتذر، هكذا
0: حسب الحالة. أحيانا تكون حسب الحالة، حسب حالة التجلي التي أنت بها. أقول فيها هذه القصيدة: كذلك عندي أنت زل فتعذر، وتقسو فتسترضى، وتنسى فتذكر، وأني لا أرضى بغيري حبيبة لقلبك إلا أن تحبك أكثر. فإن كنت تدري ما بقلبي من الجوى، فزر لو نفاقا والتفت لي ولو مرى، وإلا أعرني مهجة غير مهجتي لأنسى، وعينا لا تراك لأصبر. لقد عذروا من لا تراك عيونهم، وإلا أحلوا بعض ما كان مسكرا. فلولا ارتشاح الماء من يدك التي على الخد مرت، ما دروا كيف أزهرا. فما لبصير لا يراك مزية، ولا نقص للأعمى وإن كان لا يرى. فحسبي وإن لم أعلن علك أنني على قصري جربت أن أبلغ الذرة.
1: وقد بلغت الذرة.
0: الحمد لله، الحمد لله.
1: والله هذه ذرة الشعرية، التصوير الشعري. تفكرين بالصورة الشعرية كثيرا وأنت نعم. تركبين القصيدة.
0: نعم نعم. حتى أنا ضد من يقول أن القصيدة هكذا تأتيك وحي. نعم، هي في ساعات معينة تأتيك طائعة أكثر يعني، أما أن لا تتعب في الحصول عليها لا. أنا أعتقد أنه دائما أن اختيار الوقت المناسب أو الحالة المناسبة، حالة التي تكون أنت فيها في صفاء تام، لها خصوصية مع القصيدة. يعني المفروض أن تختار أنت الوقت المناسب الذي تكون به خالية البال، خالية الذهن، صافية الذهن تماما من أي عوائق وشوائب وأي أمور ممكن أن تعكر مزاجك يعني.
1: جميل، لكن تتكئين كثيرا،
0: لأن القصيدة عندما تأتيك بهذه الحالة تأتيك طائعة، وعندما تأتيك طائعة تأتيك بكامل أبهتها وزينتها، لا تجرها من شعرها، لا تحاول أن تجرجرها من شعرها، حاول أن تأتيك طائعة. نعم، هي لا تأتي لوحدها، أنت تستدعيها، لكن اختيار الوقت المناسب مهم جدا.
1: لا دمع يسعفني وقلبي متلف، أقسى الدموع هي التي لا تذرف.
0: لا تذرف.
1: أنا يعني لما أطوف في التراث العربي
0: نعم.
1: فأجد هذه الصورة، لكن أنت تناولتها بشيء جديد، بشكل جديد.
0: مم.
1: تقولين أقسى الدموع التي
0: لا تذرف.
1: لا تذرف.
0: نعم.
1: قال أبو ريشة: وأقتل الدمع ما لا يلمح النظر.
0: نعم.
1: وقال
0: نعم.
1: ابن الرومي
0: نعم.
1: وهو يتحدث عن الشمس الغاربة.
0: نعم.
1: وظلت عيون الروض تخضل بالندى، هنا الزهر. وظلت عيون الروض تخضل بالندى، كما غرورقت عين الشجي لتدمع.
0: الله الله.
1: يعني هي لم تدمع. وقال الصم القشيري: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك، أفسحي لي المجال. قال الصم القشيري: فما كلمتني غير رجع، وإنما ترقرقت العينان منها لتدمع.
0: هلا أنا صورة الدمع هنا تختلف أستاذي. لاحظ أنني أتكلم عن الدمع الذي لا يزرف، وهو الأقسى فعلا، لأنه دمع المكابرة عن الجراح. أنت لا أحيانا تحتاج ألا تكون ضعيفا أمام الآخرين، والذات الظلام، يعني تحتاج ألا تكون ضعيفا أمام الظلام. فهذا الدمع الذي يحرقك من الداخل هو فعلا الأقتل والأكثر قساوة ومرارة.
1: الحقيقة نتكلم على الصورة الشعرية بشكل وبصراحة استوقفتني وجميلة. لا دمع يسعفني وقلبي متلف، أقسى الدموع هي التي لا تذرف، غاضت حروفي كيف أجمع ماءها، ومثقب دلوي بماذا أغرف، وأنا الذي شاهدت زهرة حلمنا من قبل أن تنوي التفتح تقطف. يا حرام. أنا طبعا كنت أستفزك يعني، فقط حتى أرى كيف ستتعاملين في العلاقة مع التراث، وإن كان النزوع إلى التراث عندك واضحا.
0: نعم.
1: سوى أنني
0: نعم.
1: أجد بكل وضوح حالة من حالات التجديد اللطيف

0: والجميل الذي لا يكسر قالب القصيدة. تقولين مثلاً
1: لابد يعني لابد من الربط بين القديم والحديث.
0: وأنت موفقة بهذا.
1: أنت يعني أنت كحالة شعرية جديدة، أنت خلاصة تجارب أيضاً قديمة، يعني لابد من أن يكون هناك نتاج سابق أثر فيك تأثيراً كبيراً حتى بدأت أنت تضيف عليه. يعني الاكتساب كما قلنا مهم جدا، يعني لولا الاكتساب لا توجد موهبة لوحدها تصنع شاعر.
0: كنا معا والله ما فارقتني، حتى ولو كنا على دربين نبكي سويا والدموع تحار، هل سبقت لعينك أولا
1: أم عيني
0: ونحار؟ كيف يظل قلب واحد رغم البعاد يعيش في صدرين؟ فإذا أضعتك ضعت، حتى إنني إن صحت أينك كنت أقصد أيني. ما هذا؟
1: نعم، نقلها لي الأستاذ الكبير شيخنا إبراهيم الأسود على صفحتي وأثنى عليها ثناء
0: على
1: شديد.
0: هذه
1: نعم
0: جميل.
1: على هذه نعم. الغزل عندي يعني كما قلت حالة إبداعية. أنا كالتي ترسم لوحة،
0: حالة فنية.
1: نعم، وأنا أجيد الغزل أكثر من غيره ربما للسبب الذي ذكرته مسبقا، وهو أن المرأة مجبولة على تدفق العاطفة الزائد، يعني فربما أفلح في هذا أكثر من غيره.
0: أحن لمن تحلو
1: الحياة بقربه حنين وريقات الرياحين، للندى يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: يا سلام.
1: مشيت وجربت الدروب جميعها إليه، فما ألفيت دربا معبدا، ولكن طيفا من سناه يقودني، فما ضر لو أمضيت عمري مشردا. تعالي، فطار القلب للغيم نورسا وحط على شط الحبيب وغردا. أتذكر لما قلت لي ذات خلوة أحبك حتى الموت؟ قلها مجددا، فلو كان هذا الحب نارا تقاد بي لكان على قلبي من الثلج أبردا.
0: يا سلام.
1: نعم
0: يا سلام،
1: ربما أنا أحيانا أحذف أو ضيف أو كذا.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: رائع.
1: نعم
0: والله رائع، يعني نحن معشر الذين نحب الشعر نسعد بهذا.
1: ربي يخليك.
0: هذا مختلف.
1: هذا يسعدني أيضا. سعادتكم تسعدون.
0: بوركتي أيضا ذكرتني بعمر أبو ريشي لما قال ألفيت منزلها بوجهي موصدا، ما كان أقربه إلي وأبعد.
1: نعم.
0: أنت أيضا استعملت.
1: نعم.
0: وابن الرومي سبقكم جميعا.
1: نعم،
0: لما قال
1: أيضا
0: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، طواه الردى عني فأضحى مزاره. نعم. بعيدا على قرب قريبا على بعدي.
1: نعم.
0: هذه الصورة. نعم. الأم التي رسمت.
1: نعم.
0: هذا الجو.
1: الشعراء الكبار جدا ما شاء الله. نعم.
0: هل يغادر طيف العين أو يغادر العين أم يظل في العين؟
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: يا سلام.
1: أغليه يا من إذا ما أدفأت يده خدي، فكيف إذا تنورها فار؟ فلم فكاك لمن قد حكمته على حالي، انصف من يهواه أو جارة.
0: يا سلام.
1: فلا حنيني بهياب لأزجره، ولا سلوي إذا صيرته صار، ولا على القلب سلطان ليردعه عقل، ولا للهوى رأي ليختار. من لم يرى المزن في كفيه كيف يرى على يد صافحته الورد والغارة؟
0: الله.
1: ذبحت شوقا إلى من كان أقرب لي مني، فيا رب ممن أطلب الثارة؟ كون بعينيه ما أدركت آخره، منذ ابتدأت به سيرا وإبحارا، يلوم ضعفي الذي لو أن ناظره رنا إلى جبن لارتج وانهار. كالطفل يخفو وأقضي الليل أحرسه، حتى إذا شب عن طوق الهوى طار.
0: الله.
1: عد للزمان صبا، للعين مكحلة، للوجه إشراقة، لليل أقمار.
0: يا سلام. يا
1: نعم.
0: سلام،
1: بارك الله فيك. استنى،
0: جميل. عندك صور شعرية يعني فريدة خاصة. إذ قال قلبي ألم تؤمن فقلت بلى، مذ كان يبعث من أهدابه الرسل. يعني نحن معتادون أن نقرأ في الشعر القديم أن العيون تبعث السهام، والموت رمت عبيلة قلبي من نواظرها بكل سهم غريق النزع في الحوري، وهنا تبعث الرسل المختلفة.
1: لا حتى هذا البيت ذكرني بتعليق، عفوا لمقاطعتك، ذكرني بتعليق لوليد

0: الحقيقة.
1: قدمتي نصا شعريا متميزا أستاذة صفية، ونحن كسوريين نفخر بك ونرجو لك مزيدا من النجاح والتفوق الأدبي والتفوق الإنساني الذي نرجو أن يكون رافدا أساسيا في روافد الأدب الشعري العربي بشكل عام. نحن وقتنا يضيق في منازل القصيد، وكنا مستمتعين جدا بهذا اللقاء الطيب معك، والذي نرجو أن يظل أدبك دائما رافدا أساسيا من روافد الشعر العربي الذي نعتز به، بهذا الصوت الأنثوي الخاص والذي يعني يمخر عباب الجمال والجماليات الأدبية. في نهاية هذا اللقاء، ما هي رسالتك للدنيا؟
0: أقول للدنيا: مري على الجرح واستوصي به وجعا، لا تتركي لقليل اللوم متسعا، مري علي بمجموعي ولا تذري، فأسهل الموت أن آتيه مجتمعا، صبي على الدمع دمعا غيره وخذي عيني مع الدمع، إن لم تدخمي شبعا، قولي إذا حوتك المجنون غيبني، لي صيد بحري ولي حوتي وما بلعا، قولي إذا حضن الدمع الحزين دمي، إن الحزين على أشباهه وقع، خوضي حروبك بعد الموت واغتنمي، ما كان مني قبيل الموت ممتنعا، لا تجعليني أعيش العمر مرتبكا، صعب هو الوقت إن أعطى وإن منع، فإن تأخرت بالموت الأخير فقد أموت في كل يوم ميتة جزعا، ثم اصلبيني وقولي لم يمت بيدي، شبهتموه ولكن للسماء رفعا.
1: الله الله،
0: بارك الله فيك أستاذ.
1: شبهتموه ولكن لسه رفع. جميل. جميل. صور شعرية متفردة ولغة خاصة ومتفردة. نحن نستزيد إن شاء الله في منازل القصيد في لقاءات أخرى
0: إن شاء الله،
1: ولا شك أن السادة المتابعين والمتابعات بالتحديد ربما سيستزيدنا ويستزدنا أكثر
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا للشاعرة الأستاذة صفية الدغيم،
0: سعيدة جدا بهذا اللقاء وسعيدة بمنازل القصيد وبالقائمين عليها كلهم.
1: أهلا وسهلا بك، شكرا لكم.
0: الله يخليك يا رب أستاذنا، حياك الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار سيارة ملغمة قرب إدارة التسليح في حي باب شرقي بدمشق، ووزارة الداخلية تشير إلى تورط جهة بالتفجير من دون تحديدها. المحكمة الجنائية بدمشق تعقد جلسة استجواب ثالثة للرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب، وذلك ضمن جلسات محاكمته الجارية. عودة 624 عائلة نازحة من مدينة عين العرب كوباني إلى قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين بريف حلب تطبيق الاتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد. نائب الرئيس الأمريكي يحذر من امتلاك إيران سلاحا نوويا، ويؤكد استعداد واشنطن للخيار العسكري إذا لزم الأمر.

0: كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق. وأوضح البابا أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. أضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا. هذا وأظهر مقطع مصور متداول لحظة انفجار السيارة الملغمة قرب مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق.
1: معقول في حدا بالسيارة؟ لا ما في.
2: شو اسمه عمر بالضبط؟ طب شو؟
3: بعد شو شرحت
4: صارت؟ ايه هلا تفجر.
2: هلا ايه هلا.
3: يا طيب يا رب دخله.
2: محمود القاسم بيضه مين؟ محمد القاسم.
0: وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن استشهاد جندي وإصابة آخرين أثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي بدمشق، مضيفة أن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق. وبحسب بيان للوزارة فقد جرى التعامل مع العبوة بشكل فردي وقبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
5: وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بانفجار وقع بين منطقة الدويلع وباب شرقي في العاصمة دمشق قرب نفق يؤدي إلى ساحة العباسيين وباب مصلى. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، ليتم التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة. مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد ارتفاع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي من جراء الانفجار بينها إصابات خطيرة وطفيفة. من جانب آخر أكد مدير صحة دمشق لتلفزيون سوريا أن حصيلة ضحايا التفجير في منطقة باب شرقي بلغت قتيلاً واحداً وإصابات بينها حالة حرجة، مشيراً إلى أن باقي الإصابات في وضع صحي مستقر. منطقة الدويلع بدمشق سبق أن شهدت تفجيراً العام الماضي استهدف كنيسة ماري الياس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية حينها أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، ليتبعها محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي المزة كانت تستهدف أحد عناصر الأمن الداخلي من دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً لوكالة سانا. انفجارات متتالية تأتي في سياق محاولات تضرب المشهد الأمني في العاصمة دمشق وجهود

0: وزارتي الدفاع والداخلية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه وإحباط أي محاولات تهدد أمن واستقرار المدينة.
1: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات لمدنيين تضرروا من التفجير الذي صادف محيط حي باب شرقي بدمشق.
2: قاعد بالبيت لأنه بيتي قريب أنا، وبنفس الوقت سمعنا الانفجار، طلعت لنطمن، شفنا الانفجار والعالم والزحمة هون باب شرقي، وسيارتي موجودة هون. طبعا ما خلوا العالم يقربوا على السيارات وعلى هذا لمدة ساعة ساعتين لبين ما هديت الأمور، وبعدين اجيت شفت السيارة لقيت سيارتي بهالشكل، والله بيعوضنا.
3: لما بعد ما طلع الانفجار خفنا، نزل عنا حديد وكذا شظايا. المهم رجعنا لنشوف، ما قدرنا نشوف بالأول لأنه كوننا مسكرين القصة، بعدين وقت شفناها هيك بهالوضعية هي، قدر الله ما شاء فعل.

عقدت أمس أمام المحكمة الجنائية في دمشق الجلسة الثالثة من استجواب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب ضمن جلسات محاكمته الجارية في القضية المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليه. وبسبب حضور الشهود لم تسمح وزارة العدل ببث الجلسة، وذلك لحماية الشهود على أن تنشر لاحقا وقائع الجلسة بعد حذف أسمائهم. وكانت المحكمة قد عقدت في 26 من نيسان الماضي أولى جلسات محاكمته، تلتها جلسة علنية ثانية في 10 من أيار الجاري أمام محكمة الجنايات الرابعة، جرى خلالها تلاوة التهم وبدء استجوابه ضمن ملف القضية وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة. وخلال الجلسات السابقة نفى عاطف نجيب جميع التهم الموجهة إليه بما في ذلك ما يتعلق باعتقال وتعذيب أطفال درعا عام 2011. استقبل الرئيس أحمد الشرعي رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن بقصر الشعبي بدمشق، وقالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء الذي ضم وزير الخارجية سعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين سلامة بحث تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية منذ عام 2011. وأوضح في منشور له عبر منصة إكس إنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. أضاف أنه حضر 3 جلسات لمحاكمة عاطف نجيب وعددا من المتهمين الآخرين غيابيا بسبب قمعهم لاحتجاجات درعا، معربا عن تطلعه لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. قدم الرئيس أحمد الشرعي اعتذارا لأهل محافظة دير الزور خلال اتصال هاتفي مع وجهاء وممثلين عن الأهالي كانوا مجتمعين مع محافظ دير الزور زياد العايش، وجاء الاعتذار على خلفية تعليق ورد على لسان والد الرئيس حسين الشرع خلال لقاء إعلامي واعتبره الأهالي مسيئا لهم.

0: شفت مقطع للوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدين يعني، ف
1: الله يعافيك.
0: حقه محفوظ إن شاء الله وخلي صعوب لحيتنا
2: الله يسلمك
1: الله
2: يا سيدي.
0: إن شاء الله
1: بارك الله فيك.
0: تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بينه وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا، فربما هو صار في يعني زلة بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد عن لأهلنا بالدير شاملين إن شاء الله، ريف ومدينة الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
3: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القائمة بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية لدى لبنان إياد الهزاع. وفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الجانبين بحثا الأوضاع العامة والتطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة لبنان وسوريا والشعبين اللبناني والسوري. عاد 624 عائلة من مهجري عفرين من مدينة عين العرب كوباني إلى مناطقهم بعفرين، وذلك تطبيق الاتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد.
4: اليوم أكبر فرحة بحياتي باستقبال ابني جاي وأولادي جايين، بدي أحضنهم، يعني فرحة ما بتشوفها.
5: وصلنا 16 سنة 15 سنة مغتربين ورجعنا على بلدنا، يعني بلد أجداد بتقولوا، والفرحة بالنسبة لي أنا ما بعطي لحدا، وتعرف اللي غايب عن بلده 15-16 سنة تعرف قد صعب واحد يرجع بلده، وكأني ولدان من جديد.
6: كان استقبال كتير حلو، عرفت علي، ما توقعنا أن يكون استقبال لهالدرجة، العالم كله عم تستنانا. وتاني شيء الغربة ما كان في أصعب منها، 9 سنين عم بعدل ايام يوم يوم عم بعدل حتى الان هاي اللحظه حتى وصلت لهون، يعني اليوم اعتبرت حالي خلصت من اول وجديد.
7: بعد 9 سنوات استنيت حماتي لا ترجع لي، ورجوع على عفرين بعد 9 سنوات غياب الشعب، بعد 9 سنوات ولي اهله واولاده وابنه، يعني اليوم الفرحه عند الشعب عفرين فرحة كتير كبيرة، ونحن فرحة إنها كتير كبيرة، وإن شاء الله العالم اللي باقيين يرجعوا على عفرين.
8: هاي عمتي صلت 8 سنين ما شفتها، الحمد لله الله جمعني فيها ومنورة عفرين كلها، وأهلا وسهلا بترحبوا فيها عفرين، الحمد لله بخير سلامات بيجي بشو من شفنا، الحمد لله الحمد لله عمتي نورت العفرين كلها يا عمتي.
3: نظم أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، وردد المشاركون في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية إلى التدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
9: من الملاحقة القانونية حتى يعود آخر مختطف إلى بيته وأهله.
10: ما حد يرد عليه يا عمي، قال له مثل ما قال.
11: عندي أخ أنا معتقل من 10 شهور بالقنيطرة منطقة الصمدانية، عامل عادي يشتغل بمعمل لبنى، أخذوه قسريا ما عليه أي تهمة، فما عرفنا نحن لبعد 7 شهور أنه موجود بإسرائيل، بعد ما طلع شخص من بيت بكر من القنيطرة قال أخوك موجود عندنا جوا، إيداع محطوط ما عليه شيء، نحن بنطالب بس أنه يفك أسره كونه ما عليه أي ذنب، بس هاي طلبنا، طلبنا بسيط جدا جدا.
12: أخذوا جوزي له سنة ما بعرف عني يو شيء، لما هجموا على بيت أهلي نص الليل الساعة 3 بالليل فزعنا أنا وجوزي، قاموا معتقلوه ضربوه أخذوه غصب عنه، بس ما نعرف على شو، وإلو سنة ما نعرف عنه وشي والله.
3: هذا وتشهد محافظة القنيطرة وريف درع الغربي ازدياد في الانتهاكات والتباغلات الإسرائيلية وعمليات الدهم والتفتيش ومنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول إلى المناطق القريبة من الخط العازل.
13: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات والاستهدافات وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة

0: نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزاً مؤقتاً أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
1: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
0: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
2: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم لانهم اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. احنا بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
0: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبيه مباشره على حياه السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلاً عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
3: نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
4: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قالت وزارة الداخلية العراقية أن سوريا سجلت الحصة الأكبر من التعاون المتبادل بين دول الجوار في إطار الجهود المشتركة لتبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إن الوزارة نفذت 12 عملية أمريكية بالتعاون مع دول عدة بينها سوريا استهدفت ملاحقة تجاري ومهربي المخدرات، مضيفا أن السلطات العراقية استكملت إجراءات تأمين الشريط الحدودي مع سوريا عبر إنشاء جدار بطول 380 كيلومترا إلى جانب نصب موانئ طبيعية واستخدام نحو 900 كاميرا حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مزارعين وفلاحين نفذوا اعتصاما مفتوحا في منطقتي أم مدفع وزين المبرج وقطعوا طريق الأبيض غربي مدينة الحسكة أمام صارج النفط المتجهة من المحافظة احتجاجا على ما وصفوه بالمماطلة في حل أزمة المحروقات المتعلقة بالمشاريع الزراعية.
5: احنا قاطعين الطريق مشان المازوت مقطع اليوم وبكره وبعده بكره
6: هلا
5: يشوفونا حل،
6: هلا يجون المسؤولين والكل يستلمون
5: والكل تستلم، مو يسلمون كيل واحد ما يجي على واحد رتل رتل وانت ذابح عليه، يسلمون كل المزارعين منطقة مدفع ما استلمت خالص.
6: نطلب منهم ينطون الحصادات مشان
5: الحصادات
6: ابو تركتور ابو حصاده
5: زراعه
6: هسه ابو حصاده ما حد منطع حتى
7: صور لي احنا مثل الحنطه مسعروها بالسوري واحنا علينا دولار، بكره دولارنا يصير ب 20,000.

0: مسؤولين على هاي اللبسه جرافيتات تعرف بالدولار. بكره احنا نستلم الفواتير نوصل دولارنا ب 20,000
1: كفو.
0: احنا نرفعهم علينا الدولار. احنا نطالب بالمازوتات الحصادات ودخولهم مشان يحصدونا. سيضربون علينا 15 دولار للدونم الواحد.
2: أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل زيادة نوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية. كما أشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. في سياق متصل، أعلن محافظ حلب عزام الغريب انتهاء إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية المشمولة بالمرسوم رقم 68. وأوضح الغريب في بيان له أن وزارتي التربية والمالية أنهتا إعداد التعليمات الخاصة بزيادة الرواتب في خطوة لتحسين الواقع المعيشي وتعزيز العدالة الوظيفية بين المعلمين في مختلف المحافظات السورية. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تجاوزات قانونية وإدارية ومالية في أحد فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها نفذت جولة رقابية آنية شملت الفرع وعددا من المنشآت الخاصة المسجلة لديه، حيث رصدت عدة مخالفات تتعلق بهيكلية العمل وإجراءاته، من بينها عدم استكمال المطابقة مع الجهات العامة وعدم تنظيم أوضاع العاملين وفق الأطر القانونية المطلوبة، إضافة إلى مخالفات مالية مرتبطة بآليات تنفيذ العقود وتحصيل المستحقات. وبناء على النتائج اتخذت الهيئة عددا من الإجراءات القانونية شملت التوجيه باستكمال المطابقة وتصحيح مسار الإجراءات الإدارية داخل الفرع وتنظيم ضبوط قانونية بحق أصحاب المنشآت المخالفة. تحول ملف استثمار الحدائق العامة في بلدة جدة عرطوس غربية دمشق إلى محور جدل واسع بعد طرح معظم حدائق البلدة للاستثمار بعقود سمحت بإشغال مساحات كبيرة منها، في خطوة قال المجلس البلدي إنها تهدف إلى تنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، بينما يرى أهالي أنها حولت المتنفس الأخير للسكان إلى مشاريع خاصة وسط اعتراضات على رسوم الدخول وقطع الأشجار وتراجع الغطاء النباتي وتساؤلات حول عائدات الاستثمار في ظل تردي واقع الخدمات والنظافة.
3: بين حدائق عامة كانت تعتبر المتنفس الأخير للأهالي ومشاريع استثمارية تقول البلدية إنها لتحسين المظهر العام، يتصاعد الجدل في جديدة عرطوس غربية دمشق حول استثمار الحدائق العامة بعدما طرح المجلس البلدي معظمها للاستثمار بعقود سمحت بإشغال أكثر من 70% من مساحتها، مبررا قراره بتنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، إلا أن أهالي يقولون إن الحدائق تحولت فعليا إلى مطاعم ومقاه خاصة بعد فرض رسوم دخول وأسعار لا تناسب جميع السكان.
4: طبعا المستثمر أول شيء عم بيعمله لما يجي يستلم الحديقة أنه عم يقص الشجر وعم بيعمر يعني محلة بناء مثل ما أننا شايفين، فهي ما عم بتعود حديقة، هي عم بتصير عبارة عن مقهى، وطبعا هذا المقهى بعد ما أخذوه من الحديقة العامة يعني عم بيصير خاص، عم بيصير الدخول عليه بمصاري، فما عم بيضل الواحد ما بيعرف وين بده يروح بحاله يعني.
3: وامتدت الاعتراضات إلى اتهامات بالإضرار بالغطاء النباتي وقطع أشجار معمرة، إضافة إلى تشييد إنشاءات بيتونية يقول أهال إنها نفذت بطريقة مخالفة للعقود، كما تعرضت مئات الشجيرات التي حصلت عليها البلدة ضمن حملة ريفنا أخضر للتلف بسبب تجاهل زراعتها وإهمال السقاية وسوء التخزين.
5: شو قلت حدائق؟ ما ضل عنا حدائق، كلها راحت استثمارات، كلها ما ضل عنا شيء، شجر ما ضل، يعني كان كنا يمكن 3-4 سنين بذكر وقت انزل على الجامعة الساعة 6-7 الصبح بلاقي ختيار هيك عم يتمشى على العكاسة وعم يشم هوا نظيف، اليوم ما في خالص، اليوم بتفوت على الحديقة أول شغلة ممنوع بمصاري واستثمارات وما بعرف شو، غير عدا قطع الشجر، باطون، حديد، يعني شوفها بالنسبة لخدمات عم تحس انها خدمات، يعني جوا الحديقة بمصاري وعلى أساس إنه مرتب لأنه في دفع مصاري وبرا لأنه ما في دفع مصاري، هذا هيك منظر.
3: ومع تصاعد الانتقادات أصدرت البلدية إنذارات للمستثمرين لإزالة المخالفات وأغلقت إحدى الحدائق بعد فترة قصيرة من

0: بدء العمل فيها في وقت رفض فيه رئيس بلدية جديدة عرطوز الإدلاء بأي تصريح حول ملف الاستثمار والخدمات.
1: اليوم بالذات وقت شافوا الحملة كتير عم تتضخم على الفيس بعتوا إنذارات، يعني اليوم بعتوا إنذارات للمستثمرين أنه لا تبنوا شيء حديد، لا تقصوا شجر، مع أنه مفروض أنت وقت تعمل العقد معهم بهذاك الوقت تنبهوا، مو هلا تنبهوا. نحن ما ضد المستثمرين، بس نحن اليوم ضد القرار الغلط اللي عم يطلع بدون دراسة.
0: بين مبررات التنظيم والاستثمار ومطالب الحفاظ على الحدائق العامة والغطاء الأخضر، يبقى الملف مفتوحا على تساؤلات تتعلق بعائدات الاستثمار وواقع الخدمات والنظافة في البلدة.
2: تتفاقم أزمة تراكم النفايات في مدينة حلب وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار الميكروبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية بتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ويخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
3: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة، روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
4: نحن عم نعاني كتير من نظافة ومن عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعية القمامة إنه تلم القمامة، عم نعاني كتير. يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حبيت السنة هالقصص، صار بدها تنظيف. يعني إذا نحن ما ساعدونا، نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
5: يعني منطالب من أهل يعني الجهة المهنية بالأكيد يعني إنه مثلا يدعمونا بهالأمر هذا، مثلا يبعثوا لنا عمال نظافة، مثلا سيارة يومية تجي تشيل القمامة بل على الأرصفة بتصير الأمور كويسة.
3: رغم تبرير الجهات المعنية سابقا بضعف الإمكانات وشح الموارد، إلا أن حملات النظافة بدأت بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الإعلامي وتزايد الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
6: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها. كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانوا بيوت وانخربت لازم تنزل. هون عملوا لنا بدالة حديقة، عملوا لنا أي شيء، لك شيء بيجمل جمال المنطقة. هون منطقة أثرية، تعتبر منطقة حلب، هي تعتبر حلب القديمة. طيب وين وين الجهات المعنية بس تتابع هذا الأمر؟ يعني الله يعطيهم العافية ما رح نحملهم فوق طاقتهم، بس لحنا الأمر طلع عن طاقتنا.
3: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
7: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب، أهال يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة، وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
2: بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما جرى تسيير رحلة التجريبية الأولى لقطار نقل البضائع بين مرفأ اللاذقية ومحطة المنطقة الصناعية في عدرا بريف دمشق. الخطوة التي تأتي تمهيدا لإعادة تفعيل شبكة النقل السككي والربط اللوجستي يتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء والضغط عن شبكة الطرق البرية.
8: بعد توقفها لأكثر من 14 عاما تنطلق اليوم الرحلة التجريبية الأولى لقطار النقل من مرفأ اللاذقية باتجاه محطة عدرا، في خطوة من شأنها تعزيز الربط اللوجستي ما بين الموانئ السورية ومراكز التوزيع الداخلية، وأيضا تخفف الضغط عن شبكة الطرق الرئيسية.

0: اليوم قمنا بأول تجربة لعملية نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية باتجاه منطقة صناعية في عدرا العمالية بريف دمشق. الحمد لله الجهود الفنية المبذولة من قبل الكادر الفني المتميز عنا الحمد لله رب العالمين كللت إن شاء الله بالنجاح. هالعملية من الواضح إن هي تكون استغرقت دقائق معدودة، لكن هي استغرقت بالفعل أشهر سابقة لحتى نعمل إعادة صيانة للخطوط الرئيسية والمفاتيح والمحطات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الموجودة على تلك العمليات. نأمل إن شاء الله تعالى إنه هذا الشيء يخفف ضغط كبير على الميناء، بالإضافة للطرق الرئيسية في المحافظة برعاية السيد المحافظ. يعني الحمد لله كان افتتاح العمل، توقع إن شاء الله تعالى أنه تصل أول قاطرة أول قطار من تلك الشحنات غدا صباحا إن شاء الله تعالى.
1: من جانبه أكد مدير مرفأ اللاذقية أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ، وتهدف إلى حل أزمة الاختناق المروري التي تسببها شاحنات النقل البري داخل المدينة.
2: نحن اليوم مشينا أول قطار كحالة تجريبية باتجاه عدرا. هي الخطوة يعني عم تأتي ضمن التسارع اللي عم بيشاهدوه جميعا بالطاقة الاستيعابية للمرفأ، عم تساعد لتوجد حل اختناق الشاحنات في مدينة اللاذقية. طبعا الشركة العامة للخطوط الحديدية قامت بأعمال جبارة لحتى قدرت تشغل العربات هذه بتعاون مع محطة الحاويات بتعاون مع المرفأ. يعني كان في جهود جبارة على مدار الأشهر السابقة. بإذن الله تعالى بس تنجح الحالة التجريبية اليوم بيكون في برامج، وهذا يعني رح ينعكس إيجابا على حركة الشحن وعلى أداء المرفأ وأداء محطة الحاويات إن شاء الله.
1: افتتحت المؤسسة العامة لبنوك الدم قسما لبنك الدم في مشفى الجولان بالقنيطرة بهدف تأمين احتياجات المحافظة من الوحدات الدموية وتخفيف عباء التوجه إلى دمشق، لا سيما لمرضى تلاسيميا.
3: اليوم عندنا افتتاح بنك الدم في محافظة القنيطرة عن طريق المؤسسة العامة لبنوك الدم. الهدف منه تلبية احتياجات المرضى وخصوصا مرضى تلاسيميا الموجودين في المحافظة، تأمين احتياجات مشفى جولان بشكل خاص والمشافى المحيطة اللي كانت في الريف أو اللي كانت في غير مكان، تأمين خدمة الوصول السهل للمشتقات الدموية، وتأمين خدمة الوصول السهل لمكان التبرع يكون مكان تبرع تقني حديث.
1: افتتحت في مدينة دير الزور فعاليات مهرجان الربيع للتسوق بمشاركة عشرات الفعاليات التجارية والحرفية في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة. ويضم المهرجان أجنحة متنوعة للمنتجات المحلية والأعمال اليدوية والصناعة الغذائية والألبسة.
4: تعلق سوسا قطع الملابس التي أعادت تدويرها داخل منزلها بعناية على الجدار المخصص لها في مهرجان الربيع للتسوق المقام وسط الحديقة المركزية في مدينة دير الزور.
5: أنا شغلي أعادة تدوير الملابس، الأقمشة والألبسة الموجودة بالبيت نعيد تجديدها، نفكها ونعيد تجديدها. أعادة تدوير الملابس للأطفال وللكبار، بيجامات، شورتات، كنزات، ونبيعها بأسعار رمزية.
4: يضم مهرجان الربيع للتسوق فعاليات ترفيهية للعائلات وعروضا على الألبسة والمواد الغذائية ومنتجات محلية متنوعة، ويستمر من 17 حتى 26 من أيار الجاري.
6: الهدف من السوق يعني تشجيع للتجار ومساعدة الأهالي بأسعار مخفضة، وهذا أول مهرجان سوق تسوق بدير الزور بعد التحرير بفضل رب العالمين.
7: احنا من أهداف جمعيتنا دعم المرأة المعيلة لأسرتها، واحنا من خلال هالمشاركة فتحنا المجال للمستفيدات عندنا ممكن انه يحصلون على دعم بالمستقبل.
8: كبداية ما شاء الله الحمد لله حلوة، بس بدنا النوب شيء أفضل. يعني شفتوا الألبسة زينة حلوة معقولة، فيها غلا شوي بالأسعار يعني، بس ماشي الحال يعني نفس أسعار السوق، والغذائيات زادين زينة مناسبة والحمد لله، ونتمنى الأحسن والأفضل.
4: في زاوية أخرى من السوق تعرض ريف منتجاتها من العطور والزيوت الطبيعية التي بدأت بصناعتها خلال إقامتها في

0: دول الخليج قبل أن تنقل تجربتها إلى دير الزور.
1: طبعاً هاي المنتجات من A to Z كلها صناعة يدوية، أنا مشتغلتها من الأساس، الكريمات من أساس، البخور، الزيوت العطرية، كلها شغل يدوي هاند ميد شغلي أنا. حبيت الانطلاقة تكون مسقط رأسي مدينة دير الزور، وبعرف شعب دير الزور على العطورات الخليجية، وبصراحة فكرة رائعة إقامة المهرجان بعد الحرب الطويلة.
0: وبين العروض والمنتجات المحلية، يواصل مهرجان الربيع للتسوق استقبال الزوار في محاولة لتنشيط الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى أسواق دير الزور. يشكل مهرجان الربيع الأول خطوة عملية نحو تنشيط الحركة التجارية المحلية، ليجتمع جهد البائع بعوز المواطن في مكان واحد، وتمنح الناس متنفسا لشراء ما يلزمهم دون أعباء إضافية. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
2: قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري على هامش زيارته لحجاج سوريين في مكة المكرمة إن العدد الأكبر من الحجاج السوريين قد وصل، مشيرا إلى وصول بقية دفعات في السابع من ذي الحجة.
3: الآن أتى القسم الأكبر من حجاج بيت الله الحرام، وسوف يعني نستقبل مزيدا من الحجاج إلى يوم 7 ذي الحجة، من أجل أن نتهيأ إن شاء الله تعالى لصعود إلى منى في يوم التروية، ثم إلى عرفات في اليوم 9 من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. وفريقنا العامل في إدارة الحج يواصل كما قلت العمل ليل بالنهار من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. عدد الحجاج في هذا العام سوف يتجاوز 24500 حاج، بعد يعني مكرمة زيادة عددية من المملكة العربية السعودية.
4: مكرم 20 نزع الحرام، الفجر نزع الحرام، في واحد لا أرضية كلها بالفندق.
2: كما أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي بحسب وكالة سانا إن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي، في حين أوضح أن الفرق بين الحج الاقتصادي والمحسن يقتصر على سكن مكة المكرمة والقرب من الحرم. تجري جمعية مبصرون في مكة المكرمة عمليات جراحية لنحو 1000 حاج سوري مصاب بالماء البيضاء في العين ضمن مشروع إنساني للعام الثالث على التوالي خلال موسم الحج تنفذه جمعيات سعودية، ويهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المجانية للحجاج من أصحاب الحالات الصحية الحرجة.
5: تدير المملكة العربية السعودية منظومة صحية تعد من الأكبر عالمياً، تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن مجاناً في موسم الحج.
6: يجي الآن الاستشاري بإذن الله ويبدأ الكشف معنا اليوم، ويتأكد من الحالة، في حالة تأكده سيسحب منه عينات الدم وتجرى التحاليل كاملة، وبعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى سيعمل العملية ويرجع إن شاء الله نبارك له بالحج ونبارك له بالنظر. طبعاً هدفنا إحنا إلى 1000 عملية إن شاء الله، لكن سنة يعني ستشمل 20 دولة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السنة.
5: وضمن مبادرة إنسانية طبية تقدمها جمعيات سعودية هذا العام، هنالك قرابة 1000 عملية لإزالة الماء البيضاء من العين، سيستفيد منها نحو 1000 شخص من الحجاج السوريين.
7: والله نحن خبرونا عن طريق المجلس الإداري بالفندق أنه في اللي عنده مي بيضة بده يساويها، وأنا عندي واحدة عن عيوني فيها مي بيضة، واحدة عاملها ومي نجحانة، هلق عم تتعب معي كتير، عم تتعب يعني عم استعملها، عم تنشف، عم بعملها قطرة على طول يعني بنهار شي 4 مرات قطرة لحتى أظل مرتاح فيها. والثاني هاي شوفها يعني ضعيفة كتير فيها مي بيضة، ونأمل أنه على أساس قالوا لنا فيه يساوي المية البيضة، ونأمل أنه يساعدونا إن شاء الله وتعالى يساوينا عملية المية البيضة.
5: عشرات المستشفيات والمراكز الصحية وأكثر من 23 ألف

0: متطوع طبي أيضا، وآلاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية جميعها تسخر لضمان سلامة الحجاج خلال أداء مناسكهم.
1: نحن اليوم في مكة المكرمة والعام الثالث على التوالي. يقوم المكتب الطبي بالتنسيق مع جمعية يبصرون لإجراء عمليات الساد للحجاج السوريين. تقوم الجمعية بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للحجاج المستفيدين من هذه المبادرة، على أن تجرى العمليات الجراحية لهم بعد انتهاء مناسك الحج لهم. يبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة حوالي 250 حاج، حيث سيتم إجراء عمليات الماء البيضاء لهم ضمن برنامج طبي متكامل يهدف إلى تحسين جودة حياتهم ومساعدتهم على أداء مناسكهم براحة.
0: وشهدت مواسم الحج السابقة إجراء عشرات العمليات الطبية الكبرى إضافة إلى أخرى طارئة ضمن برنامج طبي متطور.
2: منظومة طبية متكاملة تقدم الرعاية الصحية لملايين الناس في موسم الحج، وتشمل عمليات قلب مفتوح وقسطرة والماء البيضاء، ويستفيد منها الحجاج السوريون أيضا كغيرهم من ضيوف الرحمن. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
3: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تضطر لمهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وكشف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم يوم أمس الثلاثاء، قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة بناء على طلب قادة دول قطر والسعودية والإمارات، مؤكدا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي شدد فيه على أن المهلة أمامها محدودة لأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. من جهته حذر نائب رئيس أمريكي جدي فانس من امتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا استعداد واشنطن للخيار العسكري إذا لزم الأمر. وقال فانس إن حصول إيران على سلاح نووي قد يشعل سباق تسلح نووي عالميا، مؤكدا أن ذلك يمثل خطا أحمر بالنسبة لواشنطن، مضيفا أن إدارة ترامب لا تريد المسار العسكري لكنها مستعدة له مع وجود خطة بديلة إذا تعثر الاتفاق. وأوضح فانس أن بلاده لا تخطط لنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، ولا تعتقد أن طهران ستقبل بنقله إلى الولايات المتحدة أو إلى روسيا. أرحب بضيف الدكتور خالد العزي، الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية معي من بيروت. أهلا ومرحبا بكم دكتور خالد. بداية، كيف تقرؤون التصريحات والتصعيد الأخير في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق بالمباحثات مع الجانب الإيراني اليوم؟ هل نحن أمام ضغط تفاوضي يمكن اعتباره أم يعني اقتراب فعلي من مواجهة عسكرية كما حدد الرئيس الأمريكي؟
4: صباح الخير لك وللمشاهدين والفريق العامل. بالطبع تصريحات الرئيس دونالد ترامب تأتي ضمن الضغط، وهو يعني واضح بأن الرئيس ترامب لا يريد الحرب، وهو يعطي مجالات للتفاوض لكن بشروط الضغط التي يمارسها، بشروط الضغط الذي يمارسه ضد يعني إيران. إيران لا تزال تتمسك بتوابتها، وكأن الحالة التي مرت بها هي يعني سراب. لذلك الرئيس ترامب يعلن بأن في الساعة الأخيرة توقف ولم ينفذ عمليته، وأشار إلى أسماء من الدول الثلاثة التي يعني ذكرها، قطر والسعودية والإمارات. بالوقت هذه الدول نفت أن يكون لها أي علم بهذه العملية، وهنا الرئيس ترامب يستخدم نوع من الاستراتيجية الغامضة الذي لا يعطي للخصم القدرة على التفكير سوى بإطار واحد، وهو تقديم ما يريده ترامب. لذلك إيران تحاول التلاعب وتقديم الاقتراحات والذهاب بوساطات يعني مختلفة من أجل القبول على شروطها. شروطها تختلف كلياً.

0: لأنها لا تناقش في الطلب الذي يفرضه ترامب، هي تحاول أن تأخذ المشكلة بالصورة الخارجية ولكن لا تأخذ ولا تدخل في المضمون.
1: لكن ما الذي تريد واشنطن عمليا من إيران اليوم دكتور خالد في هذه المرحلة بالتحديد؟ يعني هل الهدف هو اتفاق جديد يعني يضمن مصالح أمريكية بطبيعة الحال، أم تعديل سلوك إيران يعني بشكل أو بآخر حتى بما يتعلق بموضوع السلاح النووي عموما؟
0: بالرغم من كل التنازلات التي يبديها الرئيس ترامب في التعامل مع الملف النووي، لكن واضح وثابت بأن الملف النووي هو نقطة أساسية لأي تفاوض مع إيران، وإيران جربت أن تدخل روسيا على الخط وتحاول تسليمها الغبار النووي، لكن الرئيس بوتين كان له رأي واضح عندما زاره عباس عرقجي وقال إذا أردتم تسليم النووي فالأفضل تسليمه للولايات المتحدة ونحن لا نريد الإحراج. بعد زيارة دونالد ترامب على الصين كان موقفا واضحا من الصين بأن الصين لا تريد أن تملك إيران أي سلاح نووي، وهذا ما يعني أن هذه الفرصة التي يعطيها لإيران هي من أجل حسم هذا الملف وليس الذهاب ب 14 مقترح هو يدخل في إطار المشكلة الخارجية التي حصلت، لأن مضيق هرمز وممر الممر الرئيسي في البحر هما ليس المشكلة التي أثار ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض، هناك ثلاثة أشياء، لذلك هو اليوم يتحرك وفق البند الأول اللي هو يعتبر النووي وتسليمه ضروري، وهو أتاح لإيران بتقصيب النووي السلمي بإشراف أمريكي بالإضافة إلى تجميد عملية التقصيب لعشرين سنة. إيران تفهم جيدا أن مطالب أمريكا تقوم على،
1: لكن اليوم دكتور خالد اعتذر المقاطعة، لكن ترامب تحدث عن مهلة محدودة اليوم، أشار إلى ثلاثة أيام أمام إيران اليوم، هل يعني أن نافذة الحلول الدبلوماسية قد تضيق فعلا أمام طهران بحسب المهلة التي حددها الرئيس ترامب؟
0: يعني لأكمل بأن إيران تعلم جيدا أن أمريكا وضعت أمام نصب عينها النووي، وهذا كما يبدو السيناريو الليبي، انتزاع النووي ومن ثم يعني تنفيذ الشروط الأخرى. ما يقوله ترامب ثلاثة أيام قد يمدد لأسبوع وقد لا يمدد، لأنه منذ خروجه من الصين هو قال بأن إيران إذا لم توقع ستتلقى قنبلتين، وهذا الكلام هو لم يكن حاسما لا في إطار الدبلوماسية ولا في إطار العسكر. كما يبدو من الواضح أن ترامب ترك مجالا كبير للدبلوماسية، لأنه يعلم في إيران لم يعد هناك قائدا فعليا لأخذ زمام المبادرة، وما تزال الخلافات الداخلية تطفو على السطح، وكل يوم نحن نشاهد هناك نوع من التبعثر في الآراءات السياسية الإيرانية. هو يستخدم هذا الضغط، يستخدم الخيار العسكري، وبنفس الوقت هو يفتح مجال للدبلوماسية. هذا لا يعني بأن الخيار العسكري استبعد نهائيا، ولا الدبلوماسية حتى هذه اللحظة هي ناجحة، لأن ترامب مصر فعليا على النووي. إيران تحاول يعني استخدام التباطؤ والتمهل من أجل الالتفاف على مطالب ترامب، لأنها ترى بهذه السياسة هي يعني إتعاب ترامب، ربما إيصاله قبل الانتخابات إلى البيت يعني الانتخابات الكونغرس، وبهذا الشكل تكون إيران يعني استطاعت تغيير آلية التعامل معها بالنسبة لمشروع النووي. لكن النووي بالنسبة لترامب أو لغير ترامب بات خطا أحمرا ولن يقبل الجمهور الأمريكي.

0: الأمريكي بأي يعني اتفاق أقل من الاتفاق الذي وقع في العام 2015 مع أوباما روحاني. لذلك ترامب مهما تساهل مهما هدد سيكون هذا الاتفاق هو انتزاع الغبار أو النووي، ولن يسمح لإيران بأي تجارب أو تطوير قنبلة نووية.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد العزية الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معي من بيروت.
0: أهلا وسهلا.
1: الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت. وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين، تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبيا في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية، طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري، من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني، إضافة إلى الداماد نامي نفسه. إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم نناقش فيها على مدار ساعتين مجموعة من الملفات على الساحتين السورية والإقليمية. نبدأ من انفجار قرب مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق، والذي يطرح أسئلة عميقة حول طبيعة التهديدات داخل العاصمة وحول حدود الاختراقات الأمنية، وما إذا كنا أمام تحول في أساليب الاستهداف ورسائله. في الجنوب السوري تتصاعد الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية في القنيطرة وفي ريف درعا الغربي، وسط احتكاك مباشر بحياة المدنيين ومصادر رزقهم.

إضافة إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية أمام المؤسسات الدولية للمطالبة بالمختطفين لدى الاحتلال في مشهد يعكس احتقاناً متنامياً وضغطاً إنسانياً وأمنياً مفتوح الاحتمالات. اقتصادياً في المحور الثالث، يدخل قانون الجمارك الجديد حيز النقاش بوصفه خطوة مفصلية في إعادة تنظيم الحركة التجارية والرقابية بين من يراه محاولة لضبط الفوضى والتهريب وبين من يتخوف من انعكاساته على الأسواق وعلى حركة الاستيراد والتصدير في مرحلة اقتصادية معقدة تشهدها سوريا. إقليمياً في المحور الأخير والرابع، لا يقل المشهد سخونة عن المشهد في سوريا مع إعلان ترامب عن تأجير ضربة عسكرية محتملة ضد إيران بعد وساطات خليجية في تطور يعكس تداخل مسارات التفاوض والردع ويفتح الباب أمام أسئلة كبرى حول مستقبل المواجهة أو التسوية وانعكاساتها على أمن المنطقة وعلى أسواق الطاقة.

0: قالت وزارة الدفاع إن جندياً استشهد وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي بدمشق، مضيفة أن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي في العاصمة. وبحسب بيان للوزارة فقد جرى التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، الأمر الذي أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
1: وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بانفجار وقع بين منطقة الدويلع وباب شرقي في العاصمة دمشق قرب نفق يؤدي إلى ساحة العباسيين وباب مصلى. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، ليتم التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة. مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد ارتفاع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي من جراء الانفجار، بينها إصابات خطيرة وطفيفة. من جانب آخر أكد مدير صحة دمشق لتلفزيون سوريا أن حصيلة ضحايا التفجير في منطقة باب شرقي بلغت قتيلاً واحداً وإصابات بينها حالة حرجة، مشيراً إلى أن باقي الإصابات في وضع صحي مستقر. منطقة الدويلع بدمشق سبق أن شهدت تفجيراً العام الماضي استهدف كنيسة مار الياس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية حينها أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، ليتبعها محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي المزة كانت تستهدف أحد عناصر الأمن الداخلي من دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً لوكالة سانا. انفجارات متتالية تأتي في سياق محاولات تضرب المشهد الأمني في العاصمة دمشق وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه وإحباط أي محاولات تهدد أمن واستقرار المدينة.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات لمدنيين تضرروا من التفجير الذي استهدف إدارة التسليح في منطقة باب شرقي بدمشق. معنا الآن للنقاش العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، أهلا بك. ومعي رشيد حوراني الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، أهلا بك أستاذ رشيد، أرحب بكما. أبدأ مع العميد منير، ودعني أقتبس من تقرير الزميلة كندة التي تقول بأن هذه الانفجارات المتتالية التي كان آخرها اليوم في باب شرقي في العاصمة دمشق تأتي في سياق محاولات ضرب

0: المشهد الأمني في سوريا، إلى أي درجة هذه الدلالة صحيحة عميد منير؟
1: مساء الخير سيدتي إليك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. ما تقوم به العصابات المارقة أو الدول ربما التي تحيك لسوريا التآمر والمؤامرات عليها بعد خسارة سوريا بالنسبة للجانب الإيراني أو لحزب الله أو لجماعات الدولة الإسلامية أو للفلول الذين كانوا يراهنون على أن بشار الأسد هو ربهم وباقي للأبد، كل هذه لم ترق لهم، لذلك هم يقومون بالكثير من هذه الدسائس وهذا التآمر وهذه التفجيرات، وخاصة في هذه الأيام، أيام مباركة وأيام عيد أضحى وأيام زحمة ناس وأيام حركة ناس وأيام أضاحي، هناك إذن مقصودة العملية لبلبلة وإثارة فتنة وإثارة جو من عدم الاستقرار وإعطاء العالم الغربي والعالم الشرقي ولكل العالم أن سوريا لا زالت غير مستقرة أمنيا أو غير مقبولة أمنيا بالنسبة لزيارات لسياحتة للاستثمار فيها. كل هذا يريدون هؤلاء ما يقومون به من تفجيرات ومن أعمال قتل ومن أعمال تخل بالأمن والاستقرار، الغاية منه هذه التي ذكرتها. لكن هناك تفجيرات كثيرة جدا وقد رصد كثير منها، وشفنا احنا العبوة التي كانت مزروعة لأحد رجال الدين عند الكنيسة المريمية كشفت قبل، الآن كشفت عبوة ناسفة اليوم قبل ما يصير تفجير. إذن هناك تفجير كان مزدوج، بمعنى أن هناك تفجير سيكون في الأول هو إما السيارة الملغمة، ثم عندما يأتي الناس ويهرع الناس، وهناك بتعرف في مناطق مكتظة بالناس، مناطق باب شرقي، منطقة سياحية، منطقة فيها المسيحيين، منطقة فيها كل من الأسورية موجودة هناك، خاصة إنها مدخل جرمانة التي فيها مليون مواطن لحالها. إذن هناك الغاية منها بلبلة، عندما يجمع الناس تنفجر العبوة الثانية، لكن الله سبحانه وتعالى تلطف وستر إنه هناك كشفت هذه العبوة الناسفة قبل أن تنفجر. طيب. لكن انفجرت السيارة الملغومة والتي أدت إلى بعض الضحايا الذين يعني إن شاء الله تكون إصاباتهم بسيطة، ما عدا أحد شهداء الجيش وآخر حالته شديدة، البقية إن شاء الله إصاباتهم طفيفة وبعضهم خرج من المشافي. إذن لكن أنا أعني ناحية أن هناك إدارة التسليح في هذه المنطقة، يجب أن تكون وزارة الدفاع تقوم بحماية إداراتها.
0: هذا سأتحدث عنه بعد قليل بشكل أكثر عن المدير. يعني وهنا المكان له دلالة، وأريد أن أنقل هذه الفكرة للأستاذ رشيد. هو دلالة المكان تكتسب أهمية من حيث أن التفجير جاء بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع، أم أنه من قبيل أنه في حي دويلعة الذي شهد أيضا سابقا استهداف من قبل داعش وله خصوصية بالنسبة للمكون الموجود فيه؟ أيهما يكتسب الدلالة أستاذ رشيد برأيك؟
2: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين ولضيفك الكريم، والرحمة لروح الشهيد العنصر في وزارة الدفاع، والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى. فيما يتعلق بالتفجير، ومن خلال يعني مجريات ما أو متابعة وتحليل ما نشرته وزارة الدفاع السورية، يبدو أن العبوة الناسفة ومن ثم الإبلاغ عنها ومن ثم توجه فرق المختصة للتعامل معها، وعند التعامل معها تم تفجير السيارة المفخخة الأخرى. هذه السيارة يعني من خلال المتابعة والمشاهدة كان تفجير السيارة بشكل كبير وتشظت، ولم يبقى منها إلا قطع صغيرة، وأيضا تضرر في المكان أكثر من 10 سيارات. هذا يدل على شيء، إنما يدل على أن الجهة التي تقف وراء التفجير مخططة ومنفذة بشكل حرفي ومهني، وتعلم بشكل دقيق حيثيات المكان. أما فيما يتعلق برمزية المكان، من الناحية التقنية التفجيرات بشكل عام يلجأ إليها الطرف الضعيف اتجاه الطرف الأقوى، عندما يعني يستخدمه كأسلوب أمني غير مباشر للتأثير على الطرف القوي الذي يعجز عن مواجهته بشكل مباشر. وهذه التفجيرات عادة يعني تستهدف مقرات أمنية وعسكرية ولها رمزية ودلالة، وقد تستهدف أيضا شخصيات مؤثرة، لا يعني ليس بالضرورة أن تكون هذه الشخصيات سياسية واقتصادية، ممكن أن تكون دينية واجتماعية لها ثقلها في المجتمع. ومن هنا يأتي التفجير بالإطار

0: أضاف إلى نقطة يجب الإشارة إليها وعرج عليها السيد عميد منير مشكورا، هي أن رمزية دلالة باب شرقي والتوزع أو من يقيم فيه من الناحية الديمغرافية والسكان والتنوع الذي يشهده أو يعيشه منطقة باب شرقي، فيه السكان المسيحيين وأيضا يحتوي باب شرقي على كنيسة يهودية، وبالتالي الطرف المنفذ لهذا التفجير يريد إرسال رسالة أن النظام السوري الجديد، الإدارة السورية الجديدة هي غير قادرة على حماية الأماكن، أماكن تواجد المكونات الأخرى.
1: عميد منير، هو هنا نعود لسؤال الذي ينطلق من الفكرة التي تفضلت بها، كيف تمكن منفذو العملية من الوصول إلى منطقة حساسة بالقرب من مبنى إدارة التسليح وأيضا في قلب يعني المنطقة السياحية في سوريا بالقرب من باب شرقي في دمشق؟
2: تماما أختي الكريمة، سوريا بعد التحرير الحقيقة كان هناك شيء كثير من التساهلات والتسامح، وشفنا كأن هاي اذهبوا فأنتم الطلقاء التي كانت واشتهرت، وهناك لابد في دول التي تنهض من جديد وخاصة بعد تحرير وبعد جثمان 55 سنة من حكم الأسد على صدر السوريين، هذه الفرحة السوريين العامرة انتهت، لا نريد أن تنتهي بمآسي، نريد أن تنتهي بفرح غامر. لابد للدولة أن تكون إجراءاتها حازمة، إجراءات صارمة، إجراءات أمنية دقيقة جدا، لأن هناك مرحلة يعتبر الناس كثير منها هناك فوضى، وهناك لنا أعداء داخلين متربصين كثر، وهناك لنا أعداء خارجين متربصين كثر. لابد من حيطة وحذر شديدين، إجراءات أمنية صارمة دقيقة، تفتيش دقيق خاصة حول المنشآت العسكرية، المنشآت الأمنية يجب أن تكون محصورة ضمن مربعات أمنية خالصة لها حماية خالصة، بالإضافة إلى حماية الأسواق خاصة في مناطق الاكتظاظ، سوق الحميدية، سوق الحمراء، سوق مدحت باشا، منطقة باب شرقي، هذه المنطقة العبور التي إلى منطقة جرمانة، وقلت لك هناك آلاف مؤلفة بالملايين الناس ساكنين بها المنطقة والعبور يوميا بالآلاف لهناك، لابد تكون إجراءات الأمنية صارمة. لذلك هذا التسلل أحيانا يعتبر هو شيء من النوع يعني حس أمني ناقص، لابد يكون ممتلئ. يعني إحنا لينا فضل المستخبارات والأمن العام بكشف الكثير من الحوادث قبل وقوعها، وهذا تطور مثير جدا وجميل جدا إنه إحنا نعرف ونستشعر الحدث.
1: عن قصور في الحس الأمني، لكن كيف يمكن أيضا أن نطلق هذا التوصيف في ظل أنه مجموعات الجيش في البداية اكتشفت عبوة ناسفة معدل التفجير قرب أحد المباني، ثم حصل التفجير بعد ذلك بعبوة ناسفة في سيارة، أو حتى الآن حسب يعني ما يظهر؟
2: أنا أختي الجريمة هي جريمة منظمة مهيئة لها مرتبة. الجريمة أنا حكيت عليها بالأول أن هناك لابد أن تفجر سيارة في بداية الأمر، ثم عندما يجتمع الناس والأمن والكذا تنفجر العبوة الناسفة الأخرى المعدل التفجير كي تقتل أكبر عدد ممكن، والغاية منه هو إظهار أن سوريا ضعيفة أمنيا، لا تستطيع أن تحمي مواطنيها، لا تحمي أن تستطيع الطوائف الأخرى، خاصة أن هناك وتر حساس الآن في أيام الفضيلة، هناك لعبة كبيرة، أسواق مزدحمة، كانت أعياد المسيحيين فترة لها مرت، إذن هناك شيء يخطط في الخفاء للكثيرين ممن يتربصون للسوريين ولسوريا. سوريا دولة قوية، لابد أن تنهض من جديد بعسكرها، بوزارة الدفاع، بوزارة الداخلية، بأمنياتها، باستخباراتها، أن تكون قوة ضاربة. وأنا مع إجراءات صارمة في كل مواقع التفتيش، يعني أن لا نكون إن إحنا يلا أمره، لا، لازم هناك تفتيش دقيق، تفتيش بالمرايا، تفتيش عبوات لاصقة للسيارات، تفتيش المواطنين حتى في الأماكن المزدحمة أثناء دخول مثلا إلى أموي أو لأسواق كبيرة جدا مثل سوق الحميدية. لابد أن تكون هناك ضوابط أمنية، يعني هامش الأمني الكبير المتاح للبشر أو للناس كبير جدا، لابد أن تقيد. كان الحاجز اللي كان على دور النظام السابق، لحظة بس هالنقطة، يوقفوا ساعتين وثلاث ينتظروا بس دورهم، وعندما يصلوا يقولهم امشوا. احنا اليوم معلش نوقف خمس دقائق وعشر دقائق ثانيات، بس المهم نوصل لإجراء أمني ينضبط الناس، لا سمح الله يصير شيء بيكون احنا خربنا بيوتنا بدينا.
1: أستاذ رشيد، ما

0: يوكا بما تفضل به العميد منير، ما الواجب فعله وما مدى فعالية ما يتم اتخاذه حتى الآن من إجراءات أمنية في الأماكن الحساسة، في الأماكن أو بالقرب من الأماكن التابعة لوزارات سيادية وحكومية في العاصمة دمشق؟
1: نعم، هنا أود يعني الإشارة إلى نقطة جد هامة، وهي أن الساحة السورية خلال السنوات السابقة 15 عام الماضية يعني شهدت صراعات وحروب ومعارك عسكرية كبيرة، وأيضا شهدت تدخلات إقليمية ودولية كبيرة. ومن هذه الأطراف اليوم يعني باتت هذه الأطراف أو قسم كبير من هذه الأطراف التي دخلت لصالح النظام السوري البائد، وهنا أخص بالذكر إيران وميليشياتها، تضررت كثيرا مما آلت إليه الوضع السوري. وأيضا في ظل هذه المرحلة التي نعيشها اليوم في على مستوى المنطقة والإقليم بشكل عام، يبدو أن العمل على محاصرة النفوذ الإقليمي قائم على قدم وساق من المجتمع الدولي وحتى من الدول الإقليمية وإن لم تعلن ذلك. وأيضا نحن لاحظنا أن إيران خلال الفترات السابقة والسنوات السابقة عملت على بناء نموذجين من الشبكات التابعة لها، النموذج المعلن والظاهر ومثاله حزب الله وأنصار الله الحوثي، وهي تحاول دعمهم ضمن الدول وضمن النظام السياسي في دولهم للوصول إلى اتخاذ القرار والمشاركة السياسية في تلك الدول. هذا النوع الأول من الأذرع الإيرانية. النوع الثاني من الأذرع الإيرانية هي الخلايا النائمة والشبكات النائمة التي تمثلت وظهرت بشكل واضح.
0: أستاذ رشيد، لكن يعني أنت تتحدث وكأنه يعني وكأنك تعرف الجهة المسؤولة عن هذا الحدث الأمني.
1: سيدتي، في المجال الأمني يعني هناك مبدأ يعمل به، الشك في كل شيء عدا الشك في نفس، في مبدأ الشك. ولذلك يعني نحن نقول أن هناك أطراف متضررة مما جرى في الساحة السورية، وأيضا الانفتاح السياسي التي تحققه الساحة السورية اليوم، خاصة يعني هناك يعني مجريات سياسية كبيرة واجتماعات شاركت بها الدولة السورية على مستوى الرئاسة واجتماع القمة، وكان آخرها اجتماع الرئيس الشرع في قمة الاتحاد الأوروبي في قبرص. أيضا دعي الرئيس الشرع ودعي السورية للاجتماع في قمة الناتو التي ستنعقد في تركيا في تموز المقبل. كل ذلك له دلالات وله دلالات كبيرة ودور كبير لسوريا يؤثر على النفوذ الإقليمي. وأيضا في الشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها ضبطت شبكة من هذه الخلايا النائمة تريد أو تسعى لإحداث عمليات كانت على وشك تنفيذ هذه العمليات في كل من مدينة دمشق وحمص وحماة وحلب، في المدن الكبرى. طيب. الكبرى. وأيضا وزارة الداخلية أعلنت أن بحوزة هذه الشبكات أجهزة متطورة وكاميرات وأجهزة تنصت ورصد وأسناد إلكتروني، بمعنى أن إيران اليوم لم تتخلى حتى اليوم عن محاولة سعيها لقلقلة الساحة السورية.
0: طيب أستاذ رشيد، يعني يبدو بأن هناك العديد من الأطراف يعني ليس من مصلحتها أن يستقر الوضع أمنيا في سوريا، وهنا سؤالي للأستاذ عميد للعميد منير، لمصلحة من أو من مصلحة من عدم استقرار سوريا؟ ضيفي يعني رجح رواية تتعلق بإيران والفصائل التابعة لإيران، لكن ماذا أيضا عن تنظيم الدولة، عن داعش الذي كان مسؤولا عن تفجير سابق في كنيسة في دويلعة، الذي أعلن أيضا مسؤوليته عن تفجير الذي حدث في منطقة السيدة زينب، والذي يهدد على المواقع التابعة له الدولة الوليدة في سوريا؟
2: تماما أختي الكريمة. إذن هناك التحقيقات التي ستجري لاحقا ستكشف مين اللي وراء هذا التفجير أو مين اللي قام وراء هذا التدبير الخطير في هذه المنطقة. إذن لا يكون يمكن الاتهام، لا يمكن أن يقدم الاتهام جهة واحدة، هناك الكثير من المتربصين في الداخل، وأنا حكيت هناك الفلول، هناك تنظيم الدولة، هناك الخلايا النائمة للحزب الله وللإيرانيين، بالإضافة إلى مجموعات راديكالية لا أستطيع أن ننبوح عنها بالآن، ربما يكشف التحقيق شو وضعها. إذن هناك الكثير من المتربصين، الأمور ستسير بشكل جيد عندما نمسك أحد الخيوط. وهناك الكثير طبعا من المعطيات بكرة من خلال العبوة، شو هي تصنيعها، شو قوتها، شو سيارة اللي هي كانت ملصقة فيها،

0: كيف إدخالها، كل هالأمور هاي مسرح الجريمة عندما يتم مسحه بشكل دقيق ستعطي معطيات كثيرة جدا تكشف مين وراها. لكن هناك حكينا متربصين كثر، مثل ما حكى ضيفك الكريم، هناك الإيران جام الإيراني، خسارته لسوريا وخسارة كبيرة جدا لمشروع الإيراني، بالإضافة إلى أن هناك الفلول والكثير من غيرهم الفلول مثل جماعة الهجري بيراهنوا على أي تخريب بسوريا. التخريب أختي الكريمة لا يؤثر في صانتي على الدولة، هو يؤثر على المعنويات، يؤثر على شيء. هل حصل تفجير في منطقة، انضرب بناء أو انقتل واحد، ماذا يؤثر؟ لا يؤثر. لكن هناك العامل المعنوي هو عامل الردع وعامل الفوضى اللي هم يريدون من خلاله إنشاء حالة إنه سوريا غير آمنة، غير مستقرة، غير قادرة على أنه تحمي سكانها، غير قادرة على استقبال السوريين اللاجئين في الخارج، غير قادرة على بناء واحتواء استثمارات كبيرة جدا، غير قادرة على إدارة موسم سياحي. إذن هم يريدون هذا، يريدون. إذن عامل التخريب هو عامل مهم. عامل التخريب أنا بتقديري كأمني هو من داخلي وليس خارجي. يعني عندما تكون الإيرانيين لهم عامل بيكونوا عملهم أكبر من هذا الحدث بأشياء أكثر، لكن هون هذا العامل كون هو بجوز ضرب الشيء اللي أنا حكيت عنه، ربما يكون من الفلول، ربما يكون من تنظيم الدولة، وهذا بجوز أرجح. وغدا التحقيقات ستكشف ما يقال إليه التحقيق.
1: طيب عبيد منير، هل هناك مؤشرات على وجود خلايا منظمة تابعة لأي جهة؟ يعني بغض النظر عن الجهة، هذه الخلايا تنشط مجددا في العاصمة دمشق في المركز، هل هناك مؤشرات على ذلك من الناحية الأمنية؟
0: أختي الكريمة، دمشق فيها 4 ملايين بني آدم، بضواحيها فيها 4 ملايين بني آدم، السيطرة الأمنية صعبة، مو سهلة يعني على هيك على قطاع أمني كبير جدا. اثنين، هناك كثير من ضعاف النفوس يشترون، مو شرط خلايا نائمة، هناك بيجوز حالة من الناس اللامبالاة، حالة فقر، حالة الحشيش الذي هو منتشر بين الناس واللي هو بس يشربوا الحب يذهب عقولهم، ممكن شرائهم، ممكن زرعها. يعني ممكن يكون الحادث يكون بسيط جدا وراء خلفية مش كثير هامة، ومن وراء لكن هو وراء حشيش ومخدرات، وتم شراء ضعاف نفوس، وكثيرين من هؤلاء موجودين في في في في كل المناطق طبعا، ليس بدمشق. دمشق ممكن يكون فيها كل هذا الشيء، وممكن يكون في غير المحافظات. إذن سوريا الآن في مرحلة بناء، هذا البناء الحمد لله احنا ما عندناش حرب اهليه، صار لنا سنه ونصف عايشين بنعيم، عايشين مقبولين. اذا في اجراءات، لكن لازم تكون اكثر صرامه، اكثر حزم، من اجل ان تبقى الحاله الامنيه مستقره وثابته.
1: استاذ رشيد، اشار ضيفي الى ما يحدث ايضا من جهود دبلوماسيه تقوم بها سوريا، هل ترجح ذلك ايضا؟ ما مدى ارتباط مثل هذه الحوادث باي سياق اقليمي تمر به سوريا، أو أي نجاح دبلوماسي أيضا تقوم به سوريا على مستوى الخارج؟
2: نعم، بداية فقط أود أن أوضح لماذا وضعت يعني إيران على قائمة المتهمين بهذا التفجير. التفجير الذي حدث في باب شرقي هو كان مقر عسكري لأحد الجهات العسكرية التابعة لجيش النظام البائد، ونعلم جميعا يعني مدى التغلغل الإيراني في جيش النظام البائد، ولذلك من السهولة.
1: بس أستاذ رشيد، هو مبنى إدارة التسليح، هو مبنى إدارة التسليح هو يعني هيئة مدنية صحيح؟
2: إدارة التسليح إحدى الإدارات التابعة للقيادة العامة للجيش سابقا في جيش النظام، واليوم إدارة التسليح هي تتبع لوزارة الدفاع وهيئة أركان الجيش السوري اليوم،
1: مفهوم، لكنها مدنية، لكنها هيئة مدنية تابعة لوزارة الدفاع.
2: لا، من يقوم عليها هم من العسكريين المختصين بالتسليح، ويعني معرفة الميزات الفنية والتعبوية وآليات استخدام السلاح وآليات تخزينه وآليات توزيعه على الوحدات العسكرية. هي هيئة عسكرية أو إدارة عسكرية بالمطلق، وكافة كوادرها من العسكريين الاختصاصيين.
1: طيب،
2: أما فيما يتعلق بالنجاحات السياسية والدبلوماسية التي تحققها الدولة السورية، يعني هذا واحد من أبرز العوامل التي يغيظ الدول المتضررة من هذه النجاحات، لأن اليوم أيضا أربط هذا ما أتحدث به مع ما قامت به ما قام به الاتحاد الأوروبي من رفع العقوبات على مجموعة من الكيانات السورية، ومن بين هذه الكيانات وزارتي الدفاع ووزارة

0: ووزارة الداخلية أيضا. وهذا يدل على بالإضافة أن المسار السياسي للدولة السورية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي يسير بالتوازي وجنبا إلى جنب مع المسار الأمني والعسكري. فالمجتمع الدولي بالاتحاد الأوروبي ودوله وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية يعولان اليوم كثيرا على التجربة السورية وعلى الحكومة السورية من خلال ضمها للمنظومة الأمنية الإقليمية وضبط كل التوترات والمهددات الأمنية التي ممكن أن تشكل تهديدا أمنيا على السلم أو الاستقرار الإقليمي وأيضا الدولي. الميليشيات الإيرانية يعني شكلت لمرحلة طويلة ولا تزال عامل مهدد على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. نلاحظ ونتابع ما يعني ما تفعله في مضيق هرمز.
1: طيب أستاذ رشيد، أستاذ رشيد اسمح لي فقط بالانتقال إلى أستاذ إلى العميد منير. اليوم ما انعكاسات هذه الحادثة على عمل وزارة الدفاع وأيضا على عمل الأجهزة الأمنية؟
2: لا تؤثر أختي، أنا قلت لك هي تعتبر حوادث فردية في دولة فتية طالعة هلا باستقلال جديد وفيها حالة أمنية جديدة، لا تؤثر كثيرا لكن تؤثر حالة معنوية. لكن أنا نصيحتي لوزارة الدفاع أو أي وزارة ثانية، وزارة الداخلية، أنه إحنا نحمي مقراتنا بشكل دقيق سليم، نضعها ضمن مربعات أمنية كاملة مشددة، مشدد الحصار، نشدد الحراسة عليها، ما تكون متفرقة في مناطق عديدة خاصة المناطق المكتظة بالسكان مثل هذه المنطقة في باب شرقي. هناك إدارة التسليح وهي إدارة ليست مدنية، ومثل ما حكى ضيفك إدارة تابعة للجيش والقوات المسلحة مثل إدارة المدفعية أو إدارة المدرعات أو إدارة شؤون الضباط أو أي إدارة من الإدارات اللي مختصة بعمل الجيش حصرا. إذن هذا العمل لازم يكون دقيق بالنسبة للجيش، بالنسبة للأمن، بالنسبة للاستخبارات، بالنسبة للأمن العام، كل المقرات الهامة نحميها لأن هي تعبر عن رمزية الدولة كشخص اعتباري صحيح، لكن هي تعبر عن رمزية الدولة، وأي إهانة لها هي ورهونة للدولة ورموزها لابد أن تكون مشددة الحراسة عليها، محمية بشكل دقيق.
1: هل تتوقع أن يحدث ذلك في الفترة المقبلة؟ هل تتوقع أن يحدث ذلك في الفترة المقبلة؟
2: وغالبا راح يكون هناك، وأنا أعرف أن هناك إجراءات ستتم على مستوى وزارة الدفاع والداخلية وضبط الحالة الأمنية أكثر وتكون شديدة، وخاصة بالنسبة لحماية المقرات وحماية الأفراد والمجتمع.
1: أستاذ رشيد، من انعكاس هذه الحادثة أيضا على الاستقرار الأمني، على الخطط الاقتصادية، على الاستثمارات الموعودة بدمشق أيضا؟
0: نعم، أتفق مع ما ذكره كله يعني السيد العميد، وأضيف عليه أن التأثير الأكبر هو الرسالة الموجهة إلى الخارج ودفع المستثمرين إلى التخوف والانتظار والترقب للاستقرار، لفرض الاستقرار بشكل أكبر. وبشكل عام يعني الانفجارات التي تحدث هنا أو هناك على الساحة السورية هي في النسبة، إذا ما أخذنا نسبة وتناسب، فهي في حدودها الطبيعية كما ذكرت في بلد ناشئ وفتي ويؤسس مؤسساته الأمنية والعسكرية. فالانفجارات يعني تحدث في كثير من البلدان الأكثر استقراراً وأكثر رسوخاً في الاستقرار ولديها نظام سياسي وديمقراطي ومستقر. فمثلا في العام 2024 حدث هناك تفجير أمام مقر لصناعة الطائرات المسيرة في أنقرة في تركيا، ورغم يعني الدولة التركية مستقرة وراسخة ولا تعاني مما يعانيه ما تعانيه الساحة السورية. أيضا يعني مؤخرا في حفل عشاء للبيت الأبيض في فندق هالتون يعني حدثت حادثة إطلاق نار بحضور الرئيس الأمريكي.
1: هذه طبعا مع تقديري الشديد لما تتفضل به أستاذ رشيد، لكن هذه المساحات يعني لا تبدو هشة أصلا منذ البداية، ولا يوجد تخوف لدى المستثمرين منذ الأصل بالتوجه إليها. على أي حال، انتهى وقتي أستاذ رشيد حوراني، كنت معنا من دمشق وأنت الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، وشكري كذلك للعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. فاصل قصير نتابع بعده وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق للمطالبة بالإفراج عن مختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
3: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات، تاريخيا لطالما كانت سلة سوريا الغذائية

0: حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح؟
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.

0: نظم أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، ورددوا في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية إلى التدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق المطالب.
1: ولن نمل من الملاحقة القانونية حتى يعود آخر مختطف إلى بيته وأهله.
2: ما حد يرد عليه يا عمي، علي له أي مثل ما قال.
3: عندي أخ أنا معتقل من 10 شهور بالقنيطرة منطقة السمدانية، عامل عادي يشتغل بمعمل لبنة، أخذوه قسريا ما عليه أي تهمة، فما عرفنا نحن لبعد 7 شهور أنه موجود بإسرائيل. بعد ما طلع شخص من بيت بكر من القنيطرة قال أخوك موجود عندنا جوا، إيداع محطوط ما عليه شيء، نحن بنطالب بس أنه يفك أسره كونه ما عليه أي ذنب، بس هاي طلبنا، طلبنا بسيط جدا جدا.
4: أخذوا جوزي له سنة ما بعرف عني شيء، لما هجموا على بيت أهلي نص الليل الساعة 3 بالليل فزعنا أنا وجوزي، وقاموا اعتقلوه ضربوه أخذوه غصب عنه، بس ما نعرف على شو، وإله سنة ما نعرف عنه شيء والله.
5: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات والاستهدافات، وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزا مؤقتا أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
6: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
5: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
7: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم لما اعتماد الرئيسي على الناحية هذه.

0: احنا بمحافظة القنيطرة الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
1: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبية مباشرة على حياة السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلا عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
2: للنقاش معي حسن أحمد المتحدث باسم أهالي المختطفين من جبات الخشب من القنيطرة. أهلا بك أستاذ حسن، ومعي أحمد الموسى المحامي المفوض عن أهالي مختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين. أهلا بك أستاذ أحمد. أبدأ مع سيد حسن. سيد حسن، إذن اليوم نظم أهالي المختطفين وقفة أمام مقر الأمم المتحدة، ما هي المطالبات التي لديكم والتي تودون أن تصل إلى الأمم المتحدة؟
3: نعم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. نحن اليوم أهالي المختطفين اتجهنا باتجاه مقر الأمم المتحدة، مش المرة الأولى يعني بنروح فيها باتجاه دمشق والمطالب المختطفين، ولا المرة الأولى اللي بنتوجه فيها باتجاه الأمم المتحدة، لكن ذهبت كل الأهالي باتجاه مقر الأمم المتحدة بدمشق للمطالبة بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أبنائهم الذين طال غيابهم وطالت فرقتهم. ونحن نعلم وتعلم أهالي المختطفين أن الجهة الوحيدة المخولة بالمطالبة بهؤلاء المعتقلين هي القوات الدولية والأمم المتحدة المتواجدة في أراضي سوريا منذ عام 1974. حتى اليوم لم نرى ولم نشاهد أي تطور أو أي تقدم بموضوع إما الاستبيان عن هؤلاء المختطفين. لا أحد يعلم أين ابنه أو أين أزواجهم أو أين أبنائهم. هذا الموضوع سبب كثير معاناة للأهالي، مما جبرهم أن يتجهوا بالمرات الماضية لوزارة الخارجية.
2: نعم.
3: ولمقر الأمم المتحدة المركز إلى مكاتب الصليب الأحمر بدمشق.
2: سنعود لك أستاذ حسن بالانتقال إلى أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، من هي الجهة المخولة فعلا من الناحية القانونية بالسؤال عن مصير المختطفين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي والذين حتى الآن يبلغ عددهم 47 حسب آخر المعلومات؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذ آلاء، مساء الخير لضيفك الكريم أبو صدام والد أحد المعتقلين.
2: أهلا بك.
4: طبعا الجهة طبعا في ظل حاليا يعني ما في اي علاقات بين الحكومه السوريه والاحتلال الاسرائيلي، طبعا الجهات القانونيه الوحيده هي يعني هيئات الامم المتحده، سواء مجلس حقوق الانسان او عن طريق الصليب الاحمر الدولي. هذول الجهتين يعني حاليا المخولين يعني بنقل قضيه صوت الأهالي من دمشق إلى الاحتلال الإسرائيلي. وأنا كمحامي مفوض من أهالي،
2: حتى نركز فقط على الفكرة التي أشرت لها، الصليب الأحمر والأمم المتحدة هي الجهة التي يمكن أن توصل صوت أهالي المختطفين.
4: الصليب الأحمر طبعا.
2: طيب تفضل أكمل.
4: نعم. طبعا يعني أنا عم أحكي هلأ الجهات الحالية المتوفرة بين أهالي المعتقلين وليس بين بيد الحكومة السورية صراحة. يعني هل أنا كمحامي مفوض من أهالي المعتقلين، أنا على مدى 7 أشهر من متابعة قضية المعتقلين أنا يعني رفعت أسمائهم إلى هذه الجهات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، لجنة الاختفاء القسري، وجميع المعتقلين تم توثيقهم لدى لجنة الاختفاء القسري، وتم بعث رسالتين، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي ورسالة إلى الحكومة السورية لمعرفة مصير المعتقلين. وبالنسبة للصليب

0: المحور الدولي، زودت الأهالي بإيميل وبرقم مباشر، وتواصل الأهالي عن طريق الإيميل والرقم المباشر مع الصليب الأحمر الدولي، وبلغوهم بحالات الاختطاف القسري الذي تمت من قبل الاحتلال الإسرائيلي لذويهم.
1: يعني أنت مفوض من الأهالي، وبالتالي هذا المسار من الأهالي، أهالي المختطفين، وإنما هناك أيضا مسار قانوني يمكن للدولة أن تسير به أستاذ أحمد، وفصل لي بذلك أيضا.
0: هلا المسار بالنسبة للدولة السورية الذي ممكن أن تسير فيه هو مسار سياسي قانوني. يعني هلا بالنسبة للدولة السورية، يعني في عنا نحن للدولة السورية في إلها مندوب موجود بمجلس بالأمم المتحدة، يعني ممثل سوريا دائم للأمم المتحدة. يعني وأنا يعني في عتب كبير على الأستاذ إبراهيم العلبي ممثل الحكومة السورية لدى الأمم المتحدة. يعني من يومين عقد مجلس الأمن جلسة بخصوص سوريا، وللأسف لم نسمع من الأستاذ إبراهيم العلبي أي مطالبة بالأسرى أو بالمختطفين السوريين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأنا شخصيا يعني عن طريق رقم زودت برقم من وزارة الخارجية، وطلبوا مني أسماء المعتقلين، وأنا زودتهم بلائحة بأسماء 47 معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي. فهذا الوضع يعني فالعتب كبير. يعني مثل ما حكيت قبل شوي بالنسبة للمبعوث الدولي، المبعوث السوري في الأمم المتحدة، يعني ما أثار القضية هي أمام مثلا الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع السوري؟
1: إذا أنت تواصلت كما تقول مع الخارجية، وأعطيتهم لائحة وقائمة بأسماء المختطفين السوريين 47 شخص حتى الآن. الآن سأعود لك، يعني هناك نقاط مهمة يجب أن أناقشها معك أستاذ أحمد، لكن معي الآن أستاذة سمر دريبي، والدة مختطف من كناكر من ريف دمشق. أهلا بك سيدة سمر. بداية أريد أن أسمع منك وأن يسمع منك المشاهد قصة ابنك المختطف لدى الاحتلال الإسرائيلي. كيف اختطف؟ متى؟ لماذا؟ ما المعلومات التي تصلكم حتى الآن؟ سيدة سمر؟
2: أيوة،
1: أعيد السؤال. أريد أن أسمع منك قصة ابنك، متى فقد؟ كيف اختطفه الاحتلال؟ هل تتواصلون معه الآن؟ ما المعلومات التي تصلكم؟
2: أستاذة، هلأ أنا تم اعتقال ابني بتاريخ 29/7 بسنة 2025. إيه، تم اعتقال ابني بالحيلة، يعني تم اختطافه وتسليمه وأخذوه عبر المنطقة الحدودية على حدود الجولان المحتل يعني. وتم تسليمه للاحتلال الإسرائيلي يعني من هداك اليوم لهي اللحظة ونحن ما بنعرف شيء عنه.
1: آخر معلومة وصلتك منه أو عنه أستاذة سمر؟
2: هلا نحن ما بنعرف شيء عنه أستاذة. هلا نحن يعني نعم
1: لا تعرفين أي شيء عنه من شهر 7 العام الماضي وحتى اليوم؟
2: لحتى اللحظة هاي أستاذة ما بعرف أنا شيء عنه. نحن تواصلنا مع الأستاذ أحمد موسى، هو رفع الأسماء يعني للاختفاء القسري، للجنة الاختفاء القسري، وما هو أي رد على
1: طيب. يعني لو نعود إلى لحظة الخطف سيدة سمر، لو نعود إلى لحظة الخطف، أنا أعرف أن ذلك بالتأكيد يستجر لديك ذكريات مؤلمة، لكن لو تحدثت لنا كيف تم خطف ابنك، كيف خطفه الاحتلال؟
2: هلا كيف تم اعتقاله أستاذة أنا ما بعرف. هلا أنا فقدت ابني، يعني مثل ما تقولي أنا فقدت ابني من تاريخ 29/7/2025، ونحن يعني ضلينا 3 أشهر ونحن ندور على ابني بس إنه ما بدون نتيجة، لحد نحن ما تواصلنا مع الأستاذ أحمد.
1: ماذا يعمل ابنك؟ كان خارج إلى العمل يعني وتم اختطافه؟
2: قاصر ابني عمره 16 سنة بيدرس.
1: 16 عاماً يدرس في الجامعة أو في المدرسة؟ في المدرسة.
2: بالمدرسة صف تاسع ابني بيدرس.
1: صف تاسع. طب هل يعني هذا مثير حقيقة، هل تلقيتم أي

0: وعود من جهة رسمية من الحكومة؟ هل نقلتي قصة ابنك إلى الحكومة؟ ماذا يقال لكم؟
1: هلا نحن اول ما اختفى ابني يعني اكيد نحن رحنا على الدوله السوريه واعطيناهم البيانات واعطيناهم عن ابني، ولكن من غير جدوى. يعني
0: من غير جدوى.
1: ما حدا اعطانا نتيجه يعني.
0: ثم توجهتم الى الاستاذ احمد الموسى كمفوض كمحامي.
1: تواصلنا نحن مع الأستاذ أحمد موسى، هو اللي رفع الأسامي للجنة الاختفاء القسري.
0: طيب سيدة السمر،
1: رقم الاختفاء القسري.
0: تحكي لنا أنه يعني جلستم 3 شهور لا تعرفون أين هو، بعدين كيف عرفتوا أنه أخذوا الاحتلال؟
1: هلا كيف عرفنا؟ هلا في أستاذة، في واحد من درعا كان مع ابني وخبرنا انه شادي موجوده هنيك. بس
0: يعني احد المختطفين الذين اخذهم الاحتلال كان مع ابنك في سجون الاحتلال، عندما خرج اخبركم بانه هناك.
1: ايوه.
0: طيب اليوم ما هي الرساله التي تودين ايصالها الى الجهات المعنيه، الى الحكومه السوريه، الى المنظمات الدوليه التي تسمع الان هذه القصه بشكل مباشر عن طفل لم يتجاوز 16 عاما أخذه الاحتلال؟
1: هلا بدي وجه رسالة، يعني نحن اليوم طلعنا لأنه ما عاد فينا نسكت الصراحة أكثر من هيك. يعني في أمهات وفي آباء من سنين ما بيعرفوا شيء عن أولادهم المعتقلين عند الاحتلال الإسرائيلي، لا خبر ولا زيارة. نحن اليوم رحنا لعند الأمم المتحدة لأنه بده صوتنا يوصل للعالم كله، بدنا نعرف نحن وين أولادنا وشو مصيرهم، بدنا تحرك فوري حقيقي، مو بس وعود وحكي كمان. أنا اليوم ما عم طالب لحالي، عم طالب بابني وبكل الشباب المعتقلين. في 46 معتقل وفي منهم 6 قصر، وهالشباب إلهم أهل كمان، قلوبهم محروقة كتير وإلهم حق يعيشوا بحرية بين أهلهم. رسالتنا واضحة للعالم، ما بدنا العالم ينسى أنه في أسرى سوريين، وما رح نسكت حتى ينكشف مصيرهم ويرجعوا لبيوتهم بإذن الله سالمين
0: يا رب. أستاذة سمر، الاحتلال يعني عبر وسائل الإعلام الخاصة به يتذرع بأنه هذه العمليات، عمليات اختطاف السوريين، أساسها لأن هؤلاء حسب ما يدعي الاحتلال يرتبطون بحزب الله، يرتبطون بإيران، يرتبطون بفصائل إلى جانب إيران كانت تقاتل في سوريا. كيف تردين على هذه الاتهامات؟ أو كيف تستقبلين هذه الادعاءات؟
1: هلا أستاذة، يعني معقولة مثلا يعني إنه مثلا مثل ابني ولا في وحدة كمان يعني ولادها كمان عندها توم ولاد، أخذين ولادة توم 2 كمان عمرهم 16 سنة، يعني مثل هدول ولاد يعني شو بدهم يكونوا عاملين مثلا؟ يعني مثل ابني أنا عم يدرس، يعني اليوم أنا ابني عم يدرس صف تاسع، يعني من مدرسته على بيته، من بيته على مدرسته. وكتير في أمهات يعني لسه، وفي كتير يعني في شباب أخوات 2 وفي صهرن كمان، يعني في شباب كتير وفي 6 قصر كمان.
0: جيد. بالعودة إلى أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، هو أنا دائما يشغلني التوصيف القانوني لما يقوم به الاحتلال، هل هو اختفاء قسري، هل هو اعتقال، هل هو خطف؟ كيف يمكن توصيف الحالة من الناحية القانونية؟
2: هلأ بالنسبة لحالة الاختفاء القسري أصبحت حالة قانونية مثبتة بالنسبة للإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي مع سكان المنطقة الجنوبية من سوريا في دمشق وريف دمشق ودرعا. كونه في حالة الاختفاء القسري يعني كل شروط الاختفاء القسري ثابتة بحقوق السوريين. عدم أول شيء خطفهم بظروف يعني غامضة، ما في أي جهة للتواصل، يعني ما في أي معلومة عن حالة هؤلاء المعتقلين، أين هؤلاء المعتقلين، الوضع الصحي لهؤلاء المعتقلين. لجنة الاختفاء القسري من مدة تقريبا شهر بعثت رسالة للاحتلال الإسرائيلي، لحد الآن ما في أي جواب من الاحتلال الإسرائيلي على هذه الرسالة. ما في أي معلومة. الصليب الأحمر الدولي كذلك ما زودها للمعتقلين بأي معلومة عن أين أبناء أين أبناء ذوي المعتقلين. فهذه كلها تثبت أنه الذي أن

0: حالة الاختطاف الذي تمت في المناطق الجنوبية السورية هي حالة اختفاء قسري، وهي جريمة يعني ضد الإنسانية بصراحة، وجريمة حرب يعني ثابتة وفق
1: ترقى لجرائم حرب،
0: وفق القانون الدولي.
1: ترقى لجرائم حرب من الناحية القانونية،
0: طبعا ترقى لجرائم حرب طبعا، لأنه هي عملية ممنهجة، هي ما هي وليدة مثلا شهر أو يوم، هي ممتدة من قبل سقوط نظام المجرم بشار الأسد بعامين حتى آخر معتقل تقريبا 16/4.
1: بس عفوا أستاذ أحمد، هذه نقطة مهمة، 47 الذين نتحدث عنهم، يعني حتى هذا الرقم أنت أكدته قبل قليل، هؤلاء تم اختطافهم بعد سقوط النظام كلهم؟
0: لا، في تقريبا 4 حالات من
1: قبل
0: سقوط
1: السقوط.
0: النظام.
1: طيب اذا
0: نعم،
1: كان اذا كان هذا
0: والبقية
1: اذا كان
0: عفوا
1: هذا
0: عفوا
1: اختفاء،
0: في حالة
1: تفضل.
0: بس عفوا، في حالة منذ عام 1993 كذلك، أهالي هذا المعتقل كانوا بسبب سطوة النظام الأمنية كانوا يخافون ذكر أن ابنهم قد اختفى، وذكروا أن ابنهم قد توفى ولا يعرفون أين هو ابنهم، ولم يذكر أن من أخذه هو الاحتلال الإسرائيلي من لبنان منذ عام 1993، بالإضافة إلى 4 حالات ما قبل سقوط نظام المجرم بشار
1: طيب.
0: الأسد، والبقية ما بعد سقوط النظام حتى 16/4/2026.
1: أستاذ أحمد، يعني إذا كان هذه حالات اختفاء قسري ترقى لجرائم حرب، هل توجد إمكانية لرفع دعاوى لمسار قانوني يمكن فيه المطالبة على الأقل بمعرفة مصير يعني هذا العدد من السوريين، وما هي الوثائق المطلوبة من أجل القيام بذلك، وهل يجب أن يتم ذلك بدعم حكومي أم لا؟
0: هلا احنا بلشنا بأول خطوة، وهي تثبيت حالة الاختفاء القسري عن طريق في لجنة دولية مختصة بحالات الاختفاء القسري. تمام، فهذه اللجنة الدولية قد استلمت حتى الآن أسماء كل المعتقلين، طبعا سلمت هذه الأسماء على دفعات بسبب أني أنا لم أكن أملك كامل التفويض من الأهالي، فكنت مفوض من قسم من الأهالي، والآن أنا أصبحت مفوض من كل الأهالي، فأنا رفعت أسماء المعتقلين على المختفين قسريا على دفعات. أول دفعة نزلت كان فيها 29 حالة اختفاء قسري تم تثبيتها، وكل مختفي قسري أصبح له كود رقم دولي عند لجنة الاختفاء القسري، وبقية حالات الاختفاء القسري حاليا تم رفعها على مراحل، وأنا أنتظر الآن جواب لجنة الاختفاء القسري.
1: طب الخطوة التالية، الخطوة التالية ما هي بعد تثبيت حالة الاختفاء القسري؟
0: هلا لجنة الاختفاء القسري بتجتمع تقريبا كل 3 أشهر، فهلا بدها ترد علي لجنة الاختفاء القسري انه ما هي رسالة الاحتلال الإسرائيلي، هل تتجاوب الاحتلال الإسرائيلي، ما تجاوب الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أساس هذا الأمر ممكن انه سيتم تثبيت هذا الأمر كحالة اختفاء قسري، وان شاء الله ممكن التحرك يعني الأقل أمام لجنة الاختفاء القسري ستقوم يعني بحسب آليات عملها بإدراج هذا الأمر أمام جلسات الأمم المتحدة، أمام جلسات.
1: هل من صعوبات أو تحديات قد تقف يعني عائقا أمام هذا الملف القانوني أستاذ أحمد؟
0: هلا شوفي، هلا إحنا مشان لا أبالغ بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية إذا كنت تقصدين بهذا الأمر. لمحكمة الجنايات الدولية نحن ما فينا نقوم فيها بأي تحرك، كونه أول شيء سوريا غير منضمة لمحكمة الجنايات الدولية بصراحة، سوريا غير موقعة على نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية حتى الآن، وأنا أتمنى أن يتم يعني أنا من بعد التحرير أنا كان أول مناشد للحكومة السورية، طالبت أنه أتمنى من الحكومة السورية التوقيع على نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية حتى نتجنب الوقوع في هذه المآزق، حتى نتمكن نحن كقانونيين موجودين في الخارج واشتغلنا على الملفات القانونية خلال الثورة السورية من رفع دعاوي أمام محكمة الجنايات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، ونحن سمعنا طبعا قبل فترة كيف تمكن يعني تم ملاحق الآن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ملاحق أمام محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب.
1: واضح، إذن هذه أحد التحديات. بالعودة إلى أستاذة سمر، بدقيقة واحدة أستاذة سمر، تحدثتي أنه هناك أيضا عائلة تم اختطاف توأم منها، وأيضا هم يعني قُصّر، تحدثتي عن شخص

كان داخل السجن وخرج وأخبركم بأن ابنك هناك، أريد أن أسأل هل هناك انتهاكات معينة، معاملة ربما

0: بدي أحكي إنه أنا كتير مشتاقة لابني، ونفسي يا رب بقول يا رب إنه إن شاء الله الله يفرج عن الجميع، يعني مو بطالب بس بابني وباسم المعتقلين كلياتهم الأسرة، لأنه والله كتير احترقنا، ونحن يا كمان ما عاد فينا يعني نسكت أكثر من هيك أستاذة، يعني في غيري كلياتهم قلبهم محروق أمهات يعني.
1: آمين. نتمنى يعني الفرج لابنك ولبقية المختطفين السوريين لدى الاحتلال ولكافة الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي. سيدة سمر الدريبي والدة مختطف، كنت معنا من كناكر من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك حسن أحمد المتحدث باسم أهالي المختطفين من جبهة الخشب، كان معنا من القنيطرة، لم نحظى به كثيرا. وشكري لأحمد الموسى المحامي المفوض عن أهالي المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين. مستمرون معكم في سوريا اليوم في ساعته الثانية، نتابع فيها بعد الفاصل تفاصيل القانون الجديد للجمارك.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومين رقم 109 و110 لعام 2026 اللذين يتضمنان قانون الجمارك العامة الجديد وجدول التعريفة الجمركية الموحد، مع إلغاء النصوص التشريعية السابقة المخالفة لأحكامه.
1: في خطوة تشريعية جديدة، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومين رقم 109 و110 لعام 2026 اللذين يتضمنان قانون الجمارك العامة الجديد وجدول التعريفة الجمركية الموحد في إطار تحديث شامل للنظام الجمركي في سوريا. ويحل القانون الجديد محل قانون الجمارك رقم 38

0: لعام 2006 وقانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006، ويتألف من 264 مادة تعالج الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية، إضافة إلى آليات التخليص الجمركي ومكافحة التهريب، ويصبح نافذاً بعد 3 أشهر من تاريخ نشره، ما يفتح باب التساؤل عن هذه الخطوة، وهل هي مرتبطة بانعقاد مجلس الشعب كما نص المرسوم 110 على تطبيق جدول التعرفة الجمركية المتناسقة اعتبارا من بداية حزيران المقبل. وتتولى إدارة الجمارك تنفيذ قوانين الاستيراد والتصدير والعبور وتحصيل الإيرادات العامة ومكافحة التهريب وحماية الحدود بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما وينظم القانون التعيينات وفق قانون العاملين في الدولة مع السماح بتعيين ضباط عسكريين في الضابطة الجمركية وفق شروط محددة، إلى جانب إحداث أكاديمية للعلوم الجمركية لتأهيل العاملين ورفع كفاءتهم. كما يحدد القانون توزيع الغرامات بنسبة 60% للخزينة العامة و40% للعاملين والمساهمين في ضبط المخالفات، مع تنظيم آليات المكافآت وحصص صناديق مكافحة التهريب، ويمنح القانون العاملين في الجمارك صفة الضابطة العدلية ضمن اختصاصهم، ويشترط موافقة لجنة خاصة قبل ملاحقتهم قضائياً، مع تشديد العقوبات على جرائم التهريب التي تصل إلى أضعاف قيمة البضائع مع مصادرتها، كما يمنح المحاكم الجمركية صلاحيات واسعة في الحكم بالمصادرة أو التعويض. ويأتي إصدار هذين المرسومين ضمن توجه لإعادة هيكلة القطاع الجمركي وتحديث أدواته القانونية والإدارية، فهل ينجح هذا القانون الجديد في تحقيق التوازن بين تشديد الرقابة الجمركية وتسهيل حركة التجارة، أم ستكشف المرحلة القادمة تحديات جديدة في التطبيق؟
1: للنقاش معي دكتور باسل الطحان، نائب رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وفي ريفها، أهلا بك. ومعي كذلك معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، أهلا بك. أبدأ مع دكتور باسل. دكتور باسل، إذن قانون جديد الجمارك، ما التغييرات التي طرأت عليه مقارنة بقانون عام 2006؟
2: مساء الخير، شكرا على الاستضافة، وأهلا فيكي وبمشاهدين تلفزيون سوريا. الحقيقة القانون الجديد جاء تقريبا بنفس روح القوانين كلها المعمول فيها بالعالم. نحن القانون الجديد كان مستوحى تقريبا من القانون القديم، ولكن حذف بعض البنود أو بعض المواد اللي كانت موجودة، وبيناتها الضابطة الجمركية. الضابطة الجمركية انحذفت نهائيا أو تم التعديل لها، وتم بالأصل هي كانت موجودة بالقانون القديم، ولكن بالقانون الجديد تم اختصارها بشكل كتير عصري. طبعا في نوع من انواع الابهام بالنسبه للضابطه الجمركيه شو وضعها، كان احنا متمنين انه يكون في تعريفات اكثر، والحقيقه هذا الشيء تحيى عليه اداره الهيئه كون ان حلت الضابطه الجمركيه القديمه، لانه بصراحه كانت متغوله بالاسواق، عم تمارس كانت نوع من انواع يعني التشبيح اذا كان احنا استخدمناه كمصطلح، كانت تفوت على المحلات وعلى تصادر البضائع أثناء العبور، وهذا كان مو من صلاحياتها، لأنه القانون الجديد قسمهم للضابطة الجمركية ولمكافحة التهريب، والضابطة الجمركية هنن اللي هنن حرس الحدود الموجودين، أما مكافحة التهريب هنن اللي بيتولوا بعد ما يتولوا مثل ما سمعت أنا مدير الجمارك الجديد، أنهم يخضعوا لدورات تدريبية لكيفية التعامل بهذا الموضوع. هذا شيء عظيم جدا، بقي بس نوعية، بتعرفي أنت كل قانون يصدر بدنا نشوف احنا النواحي التطبيقية، إجراءات العمل، التنفيذ، يعني الأوامر التنفيذية، تعليمات التنفيذية، هي اللي بتهمني أنا بهذا الموضوع.
1: لكن من الناحية النظرية، من الناحية النظرية أنت تجد بأن القانون الجديد يعني إيجابي
2: لحد اللحظة هاي ضمن

0: البنود اللي قرأناها واللي شفناها إيجابي يتماشى مع روح المرحلة، بحاجة إلى بعض الشروحات بمفهم ببعض الفصول، ولكن أهم شيء هو حذف المستودع المستوجب للرسوم. كانت هذا عم تصير عمليات تهريب كتير فيها، عملية توحيد كمان سلطة إدارة الجمارك على المناطق الحرة كانت رائعة وخطوة رائعة جدا، حيون عليها، لأنه صارت في سلطة واحدة حاطة إيدها على كل المعابر الحدودية وعلى المناطق الحرة.
1: أستاذ معاذ، ما رأيك؟ هل ترى الجديد في قانون الجمارك العامة وجدول التعريفة الجمركية كما يقول ضيفي دكتور باسل، أم أن لك رأيا مخالفا؟
2: حياكم الله، الكريم وجميع السادة المشاهدين. هلا بداية يجب التمييز بين القانونين. أولا، القانون 109 هو قانون جمارك إجراء تنظيم إداري، أما القانون 110 هو القانون التعرفة الجمركية الموحدة. أن أي إصلاح جمركي يجب أن ننطلق من هذه النقطة، أي إصلاح جمركي في سوريا يجب أن يكون ويقرأ ضمن ثلاث محددات وأولويات رئيسية، ألا وهي زيادة الإيرادات المحلية وحماية المنتج المحلي وتخفيض كلفة الانسياب التجاري. القانون، أنا طبعا أجريت مقارنة ما بين القانونين بعد قراءتي القانون 206 وعفوا القانون في عام 2006 وقانون 2026. تبين معي أن هناك العديد من الفروقات التي يجب الوقوف عليها ما بين القانونين. من حيث البنية التشريعية، كان لدينا في عام 2006 قانونين منفصلين، وهو قانون الضبط الجمركي وقانون الجمارك. أما القانون الجديد دمج القانونين في قانون واحد موحد ضمن إطار تعريفي واحد. أثره الاقتصادي يكمن في توحيد مرجعية القانونية ويخفض كلفة الامتثال القانوني على التجار. من ناحية أيضا حجم النص وتفصيله، القانون عام 2006 كان أقل تفصيلا من حيث البنية الحديثة، أما قانون 2026 يتضمن 264 مادة تنظيمية، له أثر اقتصادي بحيث يزيد من الوضوح القانوني، لكنه قد يدفع الحاجة إلى لوائح تنفيذية دقيقة حتى لا تتسع مساحة التأويل. أيضا طبيعة الإدارة الجمركية، قانون عام 2006 نموذج إداري تقليدي أكثر مركزية وأقل امتثال قانوني، بينما قانون 2026 إدارة الجمارك ذات شخصية اعتباري واستقلال مادي وإداري، له أثر اقتصادي قد يحسن المرونة الإدارية وسرعة القرار، ما يدعم الانسياب التجاري. الإجراءات الجمركية، قانون عام 2006 كان هناك إجراءات أكثر تقليدية وأبطأ نسبيا، بينما قانون 2026 عمد إلى تسهيل التخليص والإفراج وتبسيط دفع الرسوم. أثره الاقتصادي يكمن في خفض زمن التخليص ويقلل كلفة التخزين ويرفع كفاءة التجارة. طبعا نحن نتحدث كما ذكر الضيف الكريم من الناحية النظرية، ولكن يبقى الأساس هو التطبيق العملي للقانون.
1: طب بخصوص التطبيق العملي للقانون، تفضل، مزيد من الفروقات، تفضل أستاذ معاذ، تفضل.
2: نعم، من حيث الرقمنة وتبادل المعلومات، قانون عام 2006 كان له حضور رقمي ضعيف جدا، وكان يعتمد على النصوص القديمة ولا سيما في المبادلات في المراسلات البريدية، كان يعتمد على الطرود البريدية وعلى المراسلات الورقية. بينما قانون 2026 نص على اعتماد التبادل الإلكتروني للمعلومات، هذا يعني من ناحية الاقتصادية تقليل الاحتكاك البشري، ما يقلل الفساد المحتمل وأيضا يخفف الكلفة غير المباشرة للمعاملات الورقية والتجارية. من ناحية الشفافية، قانون عام 2006 كان هناك فيه مساحة أوسع للاجتهادات الإدارية، أما قانون عام 2026 هو
1: طيب صوت تقطع، سنعود لك لإصلاحه. بالعودة إلى دكتور باسل، دكتور باسل، يعني هذا كلام يعني شديد التفصيل في اختصاص الاقتصاد، حتى يعني نجعل الحوار أكثر قربة من الناس. أنا سؤالي اليوم، ربما هذا ما يعني يسأله أيضا التجار، هل القانون الجديد سيساهم أو يساعد في حركة التصدير والاستيراد، سيسهل الأمر على التجار، أم أنه سيزيد الرقابة عليهم، وكيف؟
0: صحيح صحيح، الحقيقة كل قانون من القوانين، كل ما كان، خلينا نحن نسألك السؤال بشكل التالي، كل ما كانت زادت السلع الممنوعة زادت الرقابة، وبالتالي زادت عملية التدقيق للجمارك على المستوردات. الجميل بالموضوع هو اقتراح اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير والتي تضم رئيس الهيئة وتضم وزير الاقتصاد ووزير الصحة ووزير الصناعة. هدول لما بيجتمعوا هؤلاء لحتى يصيغوا القوانين والرؤية، فصار الاقتصاد السوري دافعة كبيرة لحتى ترفع الاقتصاد السوري. وبالتالي أنا بطمن التاجر، صحيح بالمرحلة الأولانية بعد التحرير كان في شوية معوقات، كان في مثلا على سبيل المثال كنا التعرفة الجمركية ناخذها عن سبيل الوزن، وما في أي دولة من العالم بتاخذ على سبيل الوزن بكل شيء. التعرفة الجمركية التي ستطبق حاليا تتوافق مع النموذج العالمي. نحن كسوريا كدولة الجمهورية العربية السورية موقع على التعرفة الجمركية العالمية الموحدة، وبالتالي نحن حتى نرتبط بالشبكة العالمية لتبادل البضائع نحن مفروض نوحد التعرفة الجمركية. وبالتالي هلأ حاليا صار في تعرفة جمركية. التهريب أين يقع يا سيدتي؟ التهريب كان يقع من زمان أو بالوقت السابق لما كنا نحن نمرق البضائع على رسم مخفض، وبالتالي هون بتجي الحوكمة، الحوكمة الإدارية العالية. وبالتالي لما نقول نحن الهيئة العامة للمنافذ عليها كتير كتير شغل، يعني عليها منوط كتير كبير من العمل لحتى تحسن تضبط هذا الموضوع.
1: باعتقادك ظروف الحوكمة اليوم في هيئة المنافذ دكتور باسل، ظروف اليوم الحوكمة والبنى التحتية أيضا ويعني كوادر في هيئة المنافذ، هل تساهم في تطبيق ما جاء في القانون كما تتفضل به؟ هل تساهم في تقليل الفساد والتهريب عبر المعابر الحدودية فعلا؟
0: تمام، هذا سؤال جميل جدا. الحقيقة هذا مطروح هو لإدارة هيئة المعابر لحتى تجاوبنا عليه، ولكن أنا بحسن نجاوب من منظوري أنا. لازم يخضع العاملين إلى دورات تدريبية مكثفة لأن حتى يواكبوا عملية التطوير. يعني حطيك على سبيل المثال كيف بالدول الأوروبية مثلا بتكون عملية، ولو أنه مثال مو كتير بعيد، التفتيش على البضائع كيف يصير؟ أي بضاعة بتدخل منفست تبعها بتسجل، بتنزل بالبيان الإلكتروني بالبرنامج الأسيكودا، بيجي مندوب الجمارك بس بيحط إشارة على أي بضاعة معينة بفتشها، وبالتالي عملية انسياب البضائع بتكون أسرع بالنسبة للتجار. عملية نحن عندنا بسوريا لحد الآن لسه بطيئة شوي، فيها سكانرات، لازم السكانرات هي تفحص، ولازم إن السكانر هو قصدنا فيها هي عملية فحص البضائع بشكل تحت بالأشعة لحتى نتأكد من إنه مطابقة للوصف. فلحنا بدنا شوية تدريب بهذا الموضوع. تطبيق المواصفات العالمية بالنسبة للفساد كتير عالي، يعني لازم تدرب العاملين. تبسيط الإجراءات، لازم نفهم الهيكلية، هيكلية التوصيف الوظيفي لإدارات الدولة بسوريا حد الآن غير مكتملة، وأكيد إدارة الجمارك مثل بقية هيكليات الدولة متسارعة الآن للبناء. فأنا كيف بدي أحكم على تطبيق قانون إذا غير قادر العامل أو غير كفوء؟ وبالتالي الدورات التدريبية هي اللي بتورجي على أرض الواقع الكفاءة بالتطبيق. ماشي. الطريقة اللي حكى فيها ضيفك الأستاذ معاذ وأنا بحييه، أكيد بالمقارنة بين القوانين بالمقارنة بيناتها بإمكانك تقارنها إحصائياً، ولكن عمليا هي عبارة ممكن أنت تقارني إذا نجح الموضوع ولا لا من عمليات قمع التهريب، عمليات الكشف على البضائع المخالفة. ولو أنه أنا في عندي بعض الاستفسارات بطريقة حفظ البيانات،
1: سأعود يعني لهذه الاستفسارات دكتور باسل، سأعود لهذه الاستفسارات، لكن بالانتقال إلى أستاذ معاذ، يعني مسألة الرقابة الجمركية، كيف يمكن تحقيق التوازن بين الرقابة الجمركية وبين تسهيل النشاط التجاري وبالتالي انتعاش الحالة الاقتصادية في سوريا من ناحية اقتصادية بحتة؟
2: نعم، من ناحية اقتصادية تعزيز الرقابة الجمركية أيضا يجب أن يرافق بتعزيز الرقابة الجمركية الضابطة الجمركية على الأسواق ورقابة الجمركية وحماية المستهلك. كما ذكر ضيفك الكريم، يجب أن تترافق جميع الخطوات المذكورة والبنود المذكورة بالقرار والمرسوم بخطوات عملية. مراقبة الأسواق المحلية تلعب دورا رئيسيا في حماية المستهلك وفي خفض الأسعار وضبط الأسعار لمنع التلاعب بها. هذه من الناحية الاقتصادية ومن ناحية خفض الأسعار وحماية المستهلك النهائي. أيضا بالنسبة لمكافحة التهريب، القرار والمرسوم جاء فيه نقطة جوهرية مهمة، وهي تخصيص مبلغ أو قسم 40% من الإيرادات لصناديق الهيئة. هذا يعني تخفيض نسب الفساد وأيضا الحد من الفساد إلى حد كبير. عندما تزيد الحوافز المكافآت للعاملين في المجال الجمركي، هذا يقلل من الفساد بشكل كبير، لأنه قولا هذا الأمر ضمن قانون وإطار واحد موحد شفاف معلن، مما يحد من نسب الفساد بشكل كبير.
1: طب هل سيتم توحيد الإجراءات الجمركية على كافة المعابر السورية برأيك أستاذ معاذ؟ هل من المتوقع أن يتم ذلك؟
2: من المتوقع أيضا نعم تماما أن يتم توحيد الرسوم الجمركية على جميع المعابر والمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية بعد القرار الجديد، لا سيما بعد أن سيطرت الدولة على المعابر الجديدة التي كانت تسيطر عليها سابقا قسد، مثل المعابر العربية ومنفذ الوليد مع العراق. نحن شهدنا تجربة سابقة خلال العام الماضي بعد التحرير بحوالي 3 أشهر، أيضا تم إصدار نشرة جمركية وتم تعميمها وتوحيدها على جميع المعابر التي كانت تسيطر عليها الدولة السورية. كانت بعض المعابر في منطقة شمال غرب سوريا التي كانت محررة سابقا تتعامل بتعرفة جمركية مختلفة عن المعابر التي تم تحريرها بعد سقوط النظام البائد. أجت التعرفة الجمركية في عام 2025 لتوحيد الإجراءات وتوحيد الرسوم وتوحيد القيمة لجميع المعابر، والتعرفة الجديدة أيضا هدفها الأمر ذاته بعد السيطرة على جميع معابر الدولة السورية بتوحيد جميع الإجراءات وجميع الرسوم على كافة المعابر السورية.
1: دكتور باسل، كان لديك بعض الاستفسارات وأسئلة حول آلية تطبيق ربما القانون الجديد، وأريد أن أسأل هل هناك علاقة بين خطط الإصلاح المالي التي أعلنت عنها الحكومة وبين الإعلان عن هذا القانون الجديد؟ تفضل.
0: صحيح، بس أنا عندي تعقيب صغير بالنسبة لضيفك. بالنسبة للستين أربعين اللي كان عم يحكي عليها، طبعا هو قصده على كل شيء مصادرات يتم تخصيص 60% للخزينة أو الصندوق السيادي و40% للعاملين اللي قاموا بالصدر، وفعلا هي بتأدي للفساد. ولكن نحن عنا عتب صغير على القانون، لأنه مفروض كان كاتب قبل أو بعد، مفروض هن الخزينة أولا وبعدين العاملين ثانيا. فهذا كان موجود بالقانون القديم وما زال موجود بالقانون الجديد. فنحن بكل الأحوال أكيد نحن الهدف منه هو تشجيع العاملين على التصدي لعملية الفساد، أوكي؟ ولكن هذا لا يعني أنه كمان ما نكون نحن مدرمينهم ضمن مواصفات وإجراءات معينة للضبط. بالنسبة لسؤالك اللي تفضلتي فيه تسهيل حركة البضائع، طبعا أنا بقول لهم للأخوة التجار وبطمنهم أنه عملية أنه تكون الهيئة هي رأس الهرم بالتعاون مع الاقتصاد ومع الصناعة، إذا ما عاد في عملية إغراق بضائع مثل ما شفناها بعد التحرير. إذا لاحظتي بعد التحرير دخلت كتير من السلع غير المواصفة مطابقة للمواصفات، وبالتالي لحتى فرضت الدولة هيبتها وفرضت الجمارك وإدارة الهيئة على المنافذ، فما عاد في عندك عملية إغراق سلع. غير طبعا إغراق السلع هو أصلا أنه تدخل سلع من دول تانية غير مطابقة للمواصفات وما ينافس السلع والمنتج المحلي. طالما موجودة هلأ لجنة وزير الاقتصاد ووزير الصناعة وبرئاسة الهيئة، فالجمارك ما أصبحت هي عبارة عن جهاز لجباية الأموال، أصبحت هي جهاز لتنفيذ الخطة الاقتصادية المتكاملة لرفض الاقتصاد الوطني السوري. وهذا شيء كتير عظيم كنا نفتقده من زمان، وهذا فرصة كبيرة للنمو.
1: خطوة نحو إعادة تنظيم الاقتصاد السوري دكتور باسل.
0: بالضبط، بين قوسين لازم نكون الإجراءات عملية التشبيك بين الوزارات كلها لحتى ترتيب. يعني البنية التخاطبية اللي تفضل عليها ضيفك أكيد لازم تكون في عملية سرعة. يعني أي قرار بده يطلع بده يصدر مباشرة، وزارة الاقتصاد بدها تكون متعاونة مع وزارة الصناعة، وزارة الصناعة تشوف تضبط شو هي المنتجات اللي مفروض نحن نعمل عليها حماية.
1: هل هذا يرتبط بلجنة الاقتصاد التي أيضا صدر بحقها مرسوم بالأمس من قبل الرئيس السوري؟ دكتور باسل.
0: هذا هو بالضبط هو جوهر عمله. هذا هو جوهر عمله هو حماية الصناعة الوطنية. أنا في عندي صناعة سورية متقدمة جدا، بدي أحمي التاجر اللي بدي أحمي المواطنين العمال اللي عندي عم هي، فلذلك أنا بدي أحميهم من السلع اللي ممكن أنها تدخل وتعمل منافسة، وخصوصا أنه أنا هلأ باقتصاد ناشئ، اقتصاد خارج من الحرب، وبالتالي لازم يكون في دقة كتيرة وفي لجان كتيرة لحتى نصل للرسوب، وخصوصا انت القوة

0: الشرائية السورية هلأ بالنسبة للمستهلك النهائي عنا منخفضة، وبالتالي المستهلك عم يدور على أي سلعة تلبي حاجاته ضمن الميزانية اللي معه إياها. وبالتالي هون يبرز دور الجمارك أو هيئة العامة للمنافس كهيئة متكاملة.
1: لكن أيضا هذا يطرح سؤالا دكتور باسل، يعني توسيع صلاحيات الضابطة الجمركية تأثيره على الواقع التجاري وعلى الواقع الأمني أيضا في سوريا في ظل يعني الفترة الانتقالية التي تعيشها سوريا؟
0: خليني أقول مثل ما ضيفك قال لك ياها، ومثل ما أنا سمعت كمان استمعت إلى حديث مدير الجمارك وكان موضوعي بالكلام، نحن في فرق بين الضابطة الجمركية وبين مكافحة التهريب. الضابطة الجمركية هي فقط هدفها حماية الحدود والنطاق الجمركي، أما مكافحة التهريب فمفروض ينحط لها إجراءات واضحة وشؤون يعني تدخل فيها بشؤون القانونية والشؤون تدرس فيه كيف إجراءات ضبط السلع، كيف بتمشي، كيف بتحولها لقضية جمركية، وكيف بتسري العملية هيك لحتى تتحول لقضية جمركية. طبعا التحكيم التغى، كان في بالأول في تحكيم وكان في عليه كثير إشارات استفهام كون أنه المحكمين كانوا 2 من إدارة الجمارك وشخص مسؤول عن التاجر، وكان في فساد كثير في هذا الموضوع، فالتغى التحكيم مع أنه في بعض الدول ما زال معمول فيه، ولكن بعد ما أعادوا هيكلته. يعني كان في شخص واحد من الجمارك وشخص ثاني من هيئة مستقلة وشخص عن التاجر، وكانت سريعة. السؤال الذي يطرح نفسه واللي خطر ببالي لما كنت مستمع لمدير الجمارك لما قال أنه أنا بدي نتجه لحنا للمحاكم الجمركية، هل إحنا عنا القدرة والمرونة والكادر الكافي بالمحاكم الجمركية؟
1: شو يعني أصلاً محاكم جمركية دكتور باسل؟ ماذا يقصد
0: المحاكم الجمركية؟ هي المحاكم المختصة فقط بالنظر بالمخالفات الجمركية والتهريب، ما بتنظر بأي مشاكل أخرى. فهي بتحدد شو نوع العطل، شو الغرامات المفروضة، كيف ممكن تفرج على البضاعة، شو البدلات، وهي بتحدد الترتيب الخاص بهذا الموضوع. فهي إذن محاكم مختصة بهذا الموضوع. هل هي عنا القدرة الكاملة؟ لأنه على هو ما ذكر سيد مدير الجمارك أنه كان عندهم 4500 تقريبا يعني مخالفة جمركية بعد التحرير رصدوها، فبالتالي عكفوا على أنه كيف بدهم يحلوها. فنحن الآليات، برجع بقول آليات التطبيق، أنا أستمع إلى كلام جميل وأنا معه ونحن نمد يدينا للجميع، ولكن بدي أنا آلية التطبيق كيف، لأنه هون إجراءات العمل هي اللي بتنجح القانون أو بتبطئ عمله.
1: طيب أنا سأعود لك حتى نتحدث معك عن الآلية وكيف يجب أن تكون الآلية، لكن أستاذ معاذ اليوم ربما يعني يتابعنا المشاهد ويسأل تأثير ذلك على أسعار السلع، تأثير ذلك على أسعار السوق، وتأثير ذلك على البضاعة المحلية وعلى البضاعة المستوردة، كيف؟
2: نحن هنا نتحدث عن التعرفة الجمركية المتناسقة الموحدة عن قانون 110، هي المؤثر المباشر على أسعار السلع. بحسب بعض المصادر المحلية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تحدثنا إليهم اليوم، التعرفة الجمركية الجديدة تسعى إلى تخفيض التكاليف عن مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتالي قد لا يظهر أثر ذلك بشكل مباشر على الأسواق المحلية وعلى المستهلك النهائي، لأنها ستحتاج إلى دورة اقتصادية قد تمتد إلى 6 أشهر ربما لكي يظهر أثر الإنتاج المحلي في الأسواق المحلية.
1: يعني ما سيشعر بها التاجر وليس المستهلك، يعني
2: نعم
1: هذا ما
2: سيشعر بها الصناعي. نعم الصناعي. المصانع يجب أن تدور عجلة الدورة الاقتصادية للصناعات وبالمصانع لكي تنتج سلع جديدة تطرح في الأسواق، ومن ثم سيشعر بها المواطن والمستهلك. تهدف بحسب المصدر التعرفة الجمركية إلى حماية المنتج المحلي من خلال تخفيض التكاليف على مدخلات الإنتاج كما ذكرت، بالإضافة إلى رفع التعرفة الجمركية على السلع الكمالية لسيما السيارات وغيرها. هذا قد يعمل في المستقبل على تحقيق توازن وفي وكبح جماح الاستيراد، لأن كما ذكر ضيفك الكريم وشاهدنا أيضا في الأسواق السورية بعد التحرير مباشرة تم إغراق الأسواق بكثير من السلع المستوردة من الخارج. هذا أثر بشكل مباشر على المنتجات المحلية وعلى المنتج المحلي والصناعة المحلية. هنا التعرفة الجمركية قد تلعب دورا مهما، ولكن يعود نعود إلى النقطة التي هي جوهرية في الموضوع، نقطة التطبيق العملي للقوانين، ولا يكتفي بالتطبيق الكلام النظري.
1: هل هناك ثغرات يعني يمكن أن ينطلق منها بمسألة تطبيق القانون وألا يعود بشكل إيجابي، يعني كما طرحنا في هذا النقاش أستاذ معاذ، ما الذي يمكن التخوف منه من خلال التطبيق؟
2: نعم أكيد، كل قانون ثغرات، لا يوجد قانون كامل 100%. كما ذكرت أنا منذ قليل هناك أيضا في التفصيل الذي ذكرته، الوضوح القانوني يحتاج إلى لوائح تنفيذية دقيقة حتى لا تتسع مساحة التأويل. المواد فضفاضة، هي 264 مادة تنظيمية وبند، هذه المواد قد تدعو إلى التأويل والاجتهاد إذا لم يكن هناك لوائح قانونية تنفيذية دقيقة تضبط هذه المواد وهذه الإجراء.
1: هذا مرتبط بالقضاء يعني وبالقوانين في سوريا أستاذ معاذ عندما تقول لوائح قانونية؟
2: يحتاج المرسوم إلى ملحق، هذا الملحق يكون فيه لوائح تنفيذية دقيقة تحدد وتضبط المواد. تعقيبا على موضوع القضاء والمحاكم، أنا قرأت بعض المواد الموجودة في المرسوم 109 قد تعمد أو قد تحتوي هذه المحاكم على قضاة مختصين ربما من وزارة العدل، يتم تشكيل محاكم مختصة بالجمارك ومكافحة التهريب وضبط التهريب وأيضا النظر في الغرامات والقضايا الجمركية.
1: هذا بخصوص المحاكم الجمركية. طيب هل الأمر علاقة يعني مسألة التطبيق ومسألة اللوائح القانونية، هل الأمر علاقة بشكل أو بآخر بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب أستاذ معاذ؟
2: هناك العديد من المحددات لتأجيل تطبيق القانون لثلاثة أشهر، ليس فقط انعقاد مجلس الشعب. هناك بعض القضايا العالقة التي يجب حلها وبعض المصادرات الموجودة في المعابر والساحات الجمركية والمناطق الحرة، هذه كلها بحاجة إلى وقت للبحث فيها والنظر بها وإنهاء التفاصيل الموجودة. أيضا ربما يكون انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب ومن ثم المصادقة على القرار، ولكن بحسب الإعلان الدستوري الإعلان الدستوري منح رئيس الجمهورية صلاحية باتخاذ القرارات والمراسيم ريثما يتم انعقاد مجلس الشعب. فالأمر ليس مرتبط فقط في انعقاد جلسة الأولى وانعقاد مجلس الشعب، هناك العديد من العوامل التي ذكرتها أيضا. طيب. القضايا العالقة، المصادرات الموجودة، البت في القضايا السابقة ريثما يتم حلها بشكل نهائي للبدء بتطبيق إجراءات المرسوم الجديد.
1: من سيشكل الإطار الناظم لكل ذلك؟ المصادرات الموجودة، القضايا العالقة، دكتور باسل، وماذا أيضا عن آلية التطبيق التي أشرت إلى يعني علامات استفهام حولها قبل قليل؟
0: نعم نعم، أنا بس خليني الأستاذ الضيف كتير عم يعطي مواد جيدة جدا للنقاش، فبس أنا عندي تعقيب صغير بعد إذنك.
1: وأنا عالقة بينكما، يعني هذه مواد تفصيلية في مسألة الاقتصاد وأنا أحاول يعني أن أبسط. صحيح. المسألة تفضل.
0: صحيح صحيح، لأنه أنا كمان خبير اقتصادي كمان عندي فكرة بهذا الموضوع. طيب. بالنسبة للتكاليف اللي كان عم يحكي عليها، في عنا أحد التكاليف اللي فعلا هلأ عم طرق اللي هي المناولة. نحن عنا بالنسبة للمواد اللي تدخل إلى سوريا يشترط القانون هلأ بالنسبة لنا أنه تعبر هذه المواد، مجرد ما دخلت الأراضي السورية يتم نقل هذه المواد من السيارات التي تنتقل من البلد لنفرض من لبنان أو من الأردن إلى سيارات السورية الموجودة إلى النقل، وصارت في إشكالات بالنسبة لها لأنه هي عم تزيد تكاليف المونتاج، زائد أنه آليات النقل عم تصير في نوع من أنواع يعني ما في طرق للمناولة صح، فعم يصير في نوع من أنواع التخريب أحيانا، مو تخريب معمود ولكن تكسير هي نتيجة النقل قوي. نهيك على بعض المواد السريعة العطب اللي ما ممكن عملية المناولة، يعني نأمل إحنا من إدارة الجمارك أنه تلاقي والهيئة العامة تلاقي طريقة لهذا الموضوع، لأنه هذا بيخفض جدا من تكاليف اللي على عاتق المواطن. خليني أذكر لك الموضوع، مو بس في التعرفة الجمركية، التعرفة الجمركية بتنضاف لكلفة المنتج لتكاليف الشحن ويضاف ربح للتاجر، فلحنا كل ما خففنا بهذا الموضوع أساسي بيكون هذا الموضوع. عودة على النقاط اللي ذكرها الأخ معاذ، أكيد الإجراءات اللي نحكي عليها هي إجراءات بدها إعادة يعني فحص. على سبيل المثال إيقاف برنامج الأسيكودا يلي هو برنامج عالمي متعامل، ما عرفنا شو الأسباب اللي أدت بالهيئة العامة لإيقافه، علما أنه كل الدول اللي حوالينا معتمدوا، فإذا عملية الربط برنامج الأسيكودافية كتير أساسية لحتى نحن نسرع حركة البضائع. فإيقاف هذا البرنامج واعتماد برنامج تاني بديل ناهيكي على موضوع كتير خطير اللي هو ذكره ضيفك, هو موضوع الضبط الإلكتروني. هل نحن لدينا أمن سبراني قادر على حماية المعلومات الموجودة عنا؟ أنا ما عندي معلومات بهالقصة, ولكن أنا برجع لمواصفة دولية خاصة بضبط الوثائق بتقول أنه لازم أنه يكون مع النظام الإلكتروني نظام ضبط ورقي. نظام الضبط الورقي المعمول فيه حاليا هو نظام كتير بسيط, إذا بتروحي على أي معبر أو تخليج جمركي بتلاقي أنه بيتصدر البيان بنحط بورقة, الورقة بتنحط بجلاتينة وبعدين بنحط. طيب أنا حأفترض افتراض أنه دخلت بضائع, خلينا نقول أدوية,
1: طيب
0: وبعد مثلا سنة أو سنتين اكتشفنا أنه الأدوية مخالفة, عملية البحث عن هذا البيان إلكترونيا سهلة جدا. طالما افترض أنه وقف النظام أو السيستم العمل وقف الإلكتروني, البحث عنه ورقي لحد الآن ما في عملية ضبط صح للإجراءات.
1: إذن يبدو أنه هناك أيضا يعني يبدو هناك ضبابية حول الآليات كما أشرت دكتور باسل الطحان. انتهى وقتي.
0: هي مو ضبابية بين أكثر من أكثر من تطوير.
1: تطوير.
0: تطوير لهذا العمل هي عبارة عن تشاركية بين الأي, لأنه كانت بالأول للبيان الجمركي بيصدر على عدة نسخ وكان في حافظة موجودة.
1: وربما هذا التطوير يجب أن يكون على كافة المناحي وليس فقط من ناحية القانون وإنما من ناحية الآليات التي سيطبق بها القانون. دكتور باسل الطحان نائب رئيس
0: بالضبط
1: جمعية
0: لازم
1: المخلصين.
0: انظر.
1: شكرا دكتور باسل, انتهى الوقت. كنت معنا من دمشق
0: وشكرا كثير لك.
1: شكرا جزيلا, وأشكر كذلك معاذ القاسم البحث الاقتصادي أيضا كان معنا من دمشق.
2: شكرا جزيلا لكم, كل الشكر.
1: شكرا. فاصل ونتابع بعده تأجيل ترامب الهجوم على إيران مع تأكيده عدم استبعاد الخيار العسكري.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض, نجحوا, تميزوا, أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر, قصص وقرارات ترسم المشهد, يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه, والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
5: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
6: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان, أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر تأجيل الهجوم على إيران بعد اتصالات مع السعودية وقطر والإمارات. وأضاف ترامب أن هناك قادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأخبروه أن هناك تقدما بخصوص إيران، وأشار إلى أنه ستكون هناك انفراجة في القريب العاجل، سواء كان ذلك بطريقة عسكرية أو عن طريق اتفاق مع إيران. وقال ترامب أنه قد يوجه ضربة لإيران لكنه ليس متأكدا من ذلك. وأكد الرئيس الأمريكي إصراره على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، وأضاف أنه لا يجوز لها أيضا التحكم في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي شل قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والمسيرات. معنا الآن الكاتب والمحلل السياسي جواد الصايغ من واشنطن، أهلا بك. إذن كان يود ضرب إيران ثم حالة وساطات خليجية دون ذلك، ثم يقول لا أعرف إن كان هناك عملية عسكرية ضد إيران، ماذا يريد الرئيس الأمريكي؟
1: بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. الرئيس الأمريكي يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف البرنامج النووي و الحد من خطورة الصواريخ الباليستية وموضوع الوكلاء. بطبيعة الأمر الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية لا تريد الحرب من أجل الحرب، ولو كانت فعلا تريد ذلك لكنا شاهدنا أنها أكملت الحرب التي بدأت في حزيران من عام 2025 لتحقيق ما تريده. الهدف الأمريكي الأساسي هو في منع إيران من الحصول على قنبلة نووية. اليوم الرئيس الأمريكي يمتلك ورقتين يحاول تحقيق هذا الاتفاق من خلالهما. الورقة الأولى التلويح الدائم لإعادة استئناف الحرب نتيجة التحشيدات العسكرية في المنطقة، والورقة الثانية تتمثل في الحصار المفروض على إيران، حيث أن طهران غير قادرة على تصدير وارداتها النفطية، مع لهذا الأمر من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بمجمله على موضوع بيع النفط. وهناك ورقة ثالثة ولكن أقل أهمية أو أقل فعالية، تتمثل في التباين الحاصل داخل القيادات الإيرانية. هناك جناح يريد الاتفاق مع الأمريكيين كي ينقذ فيها مؤسسات الدولة، لأنه خائف من أن ينفذ ترامب تهديده في نهاية المطاف ويذهب باتجاه تدمير محطات الطاقة والمؤسسات الحيوية، ما يعني فعليا أن الدولة قد دمرت، وهذا ما قد يستغرق أعوام طويلة لإعادة البناء من الصفر. وهناك جناح آخر يتمثل بالحرس الثوري الإيراني، يعتبر أن الاتفاق مع الأمريكيين بالشروط الأمريكية أو بالتخلي عن الموضوع النووي والوكلاء والصواريخ الباليستية ضمنيا يعني إزالة النظام الإيراني، لأن هذا النظام منذ بدايته بني على سردية تصدير الثورات إلى الخارج، وبالتالي الموافقة على الشروط الأمريكية سيعني تلقائيا إزالة النظام الإيراني بالشكل الذي عليه الآن.
0: إذن أشرت إلى ما يريده الرئيس ترامب، لكنك تؤكد بأن هذا الهدف الأمريكي يود الوصول له ترامب عبر المفاوضات ولا يريد العودة إلى الحرب، صحيح؟
1: نعم، ترامب يريد تحقيق هذا الهدف عبر المفاوضات،
0: ولكن يا أستاذ جواد، يعني إيران كثيرا ما تصرح بأنه ما لم تحصل عليه الولايات المتحدة عبر الحرب فبالتأكيد لن تحصل عليه على من خلال المفاوضات، بالتالي إلى أين يتجه المشهد؟
1: نعم، إيران من جانبها تعول على مجموعة أوراق منذ بداية هذه الحرب الأخيرة. هناك مجموعة أوراق تعول عليها إيران. الورقة الأولى كانت تتمثل في إغلاق مضيق هرمز، هذه الورقة تمكن ترامب من سحبها عبر منع إيران من تصدير نفطها، وبالتالي تغيرت اللعبة هنا. الورقة الثانية تمثلت منذ البداية باستهداف دول الخليج، استهداف دول الخليج بشكل عشوائي، لأنها تريد من دول الخليج أن تضغط على الإدارة الأمريكية لوقف هذه الحرب. هذه الورقة الثانية التي تعول عليها إيران. الورقة الثالثة بعيدة المدى نسبيا، وهي تتمثل في انتظار الانتخابات النصفية الأمريكية. كما نعلم هناك انتخابات نصفية بعد 5 أشهر، ولكن هذه الانتخابات تتعلق بالقضايا الداخلية أكثر منها بالقضايا الخارجية، وبالتالي التعويل الإيراني هو على الوقت والتهديد المستمر لدول الخليج.
0: لكن حتى هذه المسألة يوجد خلافات أصلا داخل صفوف الجمهوريين بخصوص الحرب وبخصوص جدوى الحرب، وبالتالي المسألة لا تعتمد فقط على السياقات الداخلية، وإنما أيضا تم تأثير للسياقات الخارجية، على رأس ذلك الحرب وقرار الحرب على إيران. ما رأيك؟
1: بشكل عام الشعب الأمريكي لا يحبذ الحروب الخارجية، لأن هذه الحروب الخارجية تتعلق بالسياسة الخارجية، وهم يريدون أن تكون القضايا الداخلية أو السياسات الداخلية أولى أولويات الإدارة. في هذه الحرب الديمقراطيون بطبيعة الحال يعارضون الرئيس ترامب في معظم قراراته أو في جميع قراراته، أما على الناحية الجمهورية فبحسب آخر استطلاع للرأي تبين أن حوالي 75% من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن ترامب اتخذ القرار الصحيح ببدء هذه الحرب. أيضا هناك نقطة، في الأيام الأولى كان هناك معارضة، ولكن مع الأيام وخصوصا عندما استهدفت إيران دول الخليج التي لا علاقة لها بشكل مباشر بالحرب وأقدمت على إغلاق مضيق هرمز، دفع الأمريكيون إلى إعادة التشكيك في النوايا الإيرانية.
0: طيب كما نعلم، دعني أستأنس برأي ضيفي من إيران الذي ينضم معنا الآن أستاذ جواد. نعم، سأعود لك لاحقا. اسمح لي فقط، أنا أود الترحيب بضيفي من طهران محمد علي حكيم المحلل السياسي. أستاذ محمد، كيف تستقبل إيران هذه التصريحات الأمريكية بخصوص أن الضربة العسكرية تأجلت بسبب وساطة خليجية، وكيف تقرأ هذه الرسالة أيضا من الخليج العربي الذي تعتدي عليه بطبيعة الحال؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز. بطبيعة الحال إيران تعودت على تصريحات ترامب المتغيرة المكوكية بين تغريدة وتغريدة، وتارة ما في خطاب واحد يتغير في بادئ الخطاب بأنه تمكن من إنهاء الحرب وإنهاء البرنامج النووي والصاروخي، وفي نهاية الخطاب يؤكد بأنه ما لم تحقق أهدافها الحرب فلن تنتهي الحرب. فإذا تعودنا على الخطابات المكوكية المتذبذبة من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، ألا أنه يوم أمس هاجم بعض وسائل الإعلام وبالتحديد قناة CNN وصحيفة واشنطن بوست وبعض الصحف الأخرى، أي بمعنى هناك خلافات عميقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، داخل فيما بين الأحزاب وبالتحديد داخل الحزب الواحد وهو الجمهوري. لذلك اليوم إذا أردنا أن نتكلم بصورة موضوعية وحقيقية وبصورة أكاديمية، إيران لم تنتصر، ألا أنه في ظل وجود الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتقد أنها تعتبر نفسها الأسد، الجيش القوي والأسد في الغابة، وكذلك في ظل وجود نووي، برنامج نووي، وفي ظل صواريخ نووية وطائرات حربية وحاملات طائرات، وفي ظل كل هذه الأمور التي تمتلكها، لكن في نهاية المطاف لم تتمكن من تحقيق أهدافها الثلاثة، إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي تشينج نظام.
0: لكنها مصرة الآن على تحقيق هذه الأهداف، خصوصا وأن ورقة مضيق هرمز التي حاولت أن تستثمر بها، يقول ضيفي بأنه تم سحبها من إيران من خلال الحصار المفروض عليها.
2: لا، هذا كلام غير صحيح، ويعني كلام الحقيقة يعني بروباغندا إعلامية ليست إلا. إيران لحد هذه اللحظة مسيطرة على مضيق هرمز، وبعد تولي المرشد الجديد السيد مجتبى الخامنئي أكد بأن هذه ورقة استراتيجية وبنفس الوقت ورقة ذهبية لم ولن نفرط بها. اليوم 21% من الاقتصاد العالمي بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمكنت إيران أن تفرض نفسها وتمتلك اليوم ورقة ذهبية من المستحيل أن تناور بهذه الورقة وتفرط بها. لذلك اليوم المحدد
0: لكن ما
2: الرئيسي
0: قيمتها إذا كانت إيران محاصرة أستاذ محمد، إذا كانت موانئها محاصرة، إذا كانت سفنها لا تستطيع العبور أيضا؟
2: عبرت يوم أمس، عبرت 4 سفن طبقا لوكالة فارس المقربة للحرس الثوري وطبقا لوكالة تسنيم الإيرانية. هناك حركة مرور طبيعية للعديد من الدول.
0: هناك من يقول بأن أيضا هذا بروباغندا، أو يصب في وصف بروباغندا.
2: يوم أمس يعني معدل منذ بدء الحرب لحد الآن يوميا 947 ألف برميل نفط يعبر من من من مضيق هرمز باتجاه الصين. يعني إيران اليوم أكدت بأنه السفن التابعة لها ولحلفائها وأصدقائها تعبر تعبر من مضيق هرمز. لكن المشكلة الرئيسية البعض لا يريد أن يصدق بأن لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم. البرنامج النووي اليوم بخير، البرنامج الصاروخي اليوم بخير، وتزامن كخطاب ترامب حينما أكد تم إنهاء البرنامج الصاروخي تزامن باستهداف القواعد الأمريكية وتزامن باستهداف العمق الإسرائيلي. وكذلك اليوم إيران تمكنت من تعزيز برنامجها الصاروخي 23% أكثر من بداية الحرب يوم 28 فبراير. أي بمعنى إذا يعني على فرض المثال إذا كانت أول يوم الحرب لديها 1000 صاروخ أي بمعنى اليوم لديها 1230 صاروخ.
0: أستاذ محمد قبل العودة إلى ضيفي أستاذ جواد، الخليج الذي تضربه إيران يتوسط من أجل عدم مواصلة الحرب أيضا، كيف تقرأ إيران ذلك؟ لم تجبني على هذه النقطة.
2: يعني إيران لم تستهدف الخليج بقدر ما استهدفت يعني القواعد الأمريكية التي انطلقت منها الطائرات الأمريكية واستهدفت العمق الإيراني.
0: حسب بيانات دول الخليجية استهدفت أيضا أهدافا مدنية، استهدفت أماكن تجارية، هذا ما تقوله البيانات الرسمية أستاذ محمد.
2: زين، نحن نسأل الآن سؤال بأنه هل الطائرات الأمريكية التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية في القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم انطلقت لاستهداف العمق الإيراني، هل جاءت بالوقود من الولايات المتحدة الأمريكية أم تم تزويدها من بعض الدول العربية؟ سؤال يطرح. إيران تريد، إيران هناك دلائل وبراهين موجودة لدى إيران بأنه بعض الدول شاركت في عدوانها على إيران.
0: يعني لا قيمة لهذه الوساطة الخليجية لأنه أصلا إيران لم تستهدف الخليج، هذا ما تود قوله؟
2: لا نقول بأنه لا يعني غير مفيدة، ألا أنه في حال انطلقت استؤنفت الحرب ومرة أخرى انطلقت يعني الطائرات من القواعد الأمريكية من دون أدنى شك ستتعرض القواعد الأمريكية والدول الخليجية ستتعرض إلى ضربة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: دعني أذكر أستاذ محمد أن إيران ضربت عمان التي كانت أيضا تقوم بدور الوساطة، ضربت قطر أيضا. على أي حال بالعودة إلى أستاذ جواد، أستاذ جواد يعني إذا كان هذا الخطاب الإيراني بعد مرور كل هذه الفترة، بعد كل التلويح بالعودة إلى الحرب وإلى خيار الحرب من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، ألا تعتقد بأن ترامب اليوم في مأزق إذا كان هذا الحال؟
1: التصريحات الإيرانية العالية السقف تأتي نتيجة سيطرة الحرس على القرار، الحرس الثوري. كما قلت سابقا الحرس يعتقد أن الذهاب إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ينهي الأحلام النووية وموضوع الصواريخ الباليستية وملف الوكلاء يعني تلقائيا إزالة النظام، لأن النظام بني على هذه الشعارات. هذا أولا. ثانياً
0: عفواً فقط أعد هذه الجملة، أنه ما الذي سيؤدي إلى إزالة النظام؟
1: الذهاب باتجاه اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يتم بموجبه إنهاء الحلم النووي والحد من مدى الصواريخ الباليستية، البرنامج الصواريخ الباليستية وملف الوكلاء، يعني ضمنيا إزالة النظام.
0: من قال أن إيران ستوافق على ذلك؟ هل من مؤشرات على أن إيران يمكن أن توافق على ذلك؟
1: أنا أقول لماذا التصريحات الإيرانية لا تزال عالية السقف، لأن الموافقة على هذه الشروط تعني ضمنيا إزالة النظام. الولايات المتحدة، هنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة، الولايات المتحدة لم تدخل الحرب لإزاحة نظام والإتيان بنظام جديد. هناك دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية، تغيير النظام يريدونه كحال النظام كما حدث في فنزويلا، أما اجتثاث النظام بشكل كامل على النسق العراقي الذي حدث عام 2003 فكان له عواقب سلبية جدا، ولهذا لا يريدون الانخراط في تغيير نظام بشكل كامل، أي إزاحة نظام كامل عن المشهد بتدخل خارجي مباشر أمريكي والإتيان بنظام جديد لما له من مشاكل وعقبات كثيرة.
0: اليوم وأيضا أصلا الحالة العراقية ربما أستاذ جواد يعني من يسمعنا يعلق بأن الحالة العراقية مختلفة. التدخل الأمريكي الاحتلال الأمريكي حينها يعني أيضا مختلف عما يجري الآن في إيران، طبيعة نعم الجغرافيا الإيرانية مختلفة.
1: نعم، إزاحة نظام بشكل كامل والإتيان بنظام جديد، درس تعلم منه الأمريكيون، هذا ما أقوله وما أحاول القول هنا. طيب. مع اختلاف الملف العراقي عن الملف الإيراني، أنا أتكلم عن على صعيد تغيير نظام بشكل كامل. أيضا الولايات المتحدة تريد الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، ولكن على خط موازن إذا نظرنا إلى موضوع الوكلاء، الولايات المتحدة تطالب إيران بالتوقف عن دعم الوكلاء الإقليميين، ولكن هي تعمل أيضا على خط موازي آخر متمثل في قطع هذه الورقة أو في إزالة هذه الورقة، لأنها دفعت أو ساهمت في بدء التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أن الورقة اللبنانية سحبت من يد طهران في هذه النقطة، فهي تعمل على أكثر من خط في وقت واحد. اليوم
0: هناك الورقة العراقية وهناك الورقة اليمنية، لكن أستاذ نعم. أستاذ جواد يعني نعم. ولكن أنا بعد تقديري بكل ما تتفضل به يعني، لكن لا يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية أنجزت الكثير في ملف النووي أو في الملف الباليستي أو حتى في ملف الوكلاء، وأيضا هناك عامل الوقت الضاغط على ترامب، لأنه لا يمكن أن تستمر هذه الحرب طويلا. أما إيران حسب ما يقول مسؤولوها فإنها متعودة على العقوبات، متعودة على الاستنزاف، وبالتالي هي جاهزة لكل السيناريوهات. ما رأيك بذلك؟
1: هذا ما تقولينه، ولكن أنا قلت التعويل على عامل الوقت ليس بالخيار الجيد، خصوصا إذا
0: لا لست أنا من أقول، أنا أقول لك ما يقوله الإيرانيون.
1: نعم، ضربات ترامب، هو لا يريد إرغام إيران على التوقيع على اتفاق بمواصلة الحرب، هو منذ البداية لا يريد الحرب وهذا كان معلوما، وتأجلت الحرب في أكثر من مرحلة نتيجة تدخل الوسطاء ومنها عمان، وثم دخلت باكستان وفشلت باكستان، واليوم دول الخليج. هو يريد اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية. هذا الاتفاق إن أتى بالحرب أو أتى بالسلم، هو يفضل السلم لا يريد الحرب.
0: لكن وزير الخارجية العماني قبل بدء الجولة الأولى من هذه الحرب كان قد صرح بأن المفاوضات وصلت إلى نقطة متقدمة جدا وكانت على وشك التمام لولا أن ترامب أخذ قرارا بالحرب.
1: نعم، ولكن في نفس الوقت هذا كان يوم الجمعة على ما أذكر، أعتقد بالسابع والعشرين أو الثامن والعشرين من شباط فبراير، التصريحات الأمريكية جميعها لم تكن بهذه الإيجابية. الجميع كان يتحدث عن عقبات وعن أن إيران لا تريد الوصول إلى تفاهم أو اتفاق، وخرج هذا التصريح وزير الخارجية العماني ليغرد وحيدا عن أن النتائج إيجابية، وشاهدنا في اليوم التالي بدأت الحرب.
0: الآن ترامب سيعود للحرب أم لا أستاذ جواد؟
1: مسألة أيام، يومين أو ثلاثة، لتتبين الأمور، ليتبين إن كان أي صوت في إيران هو الأعلى، الصوت الذي يريد الحفاظ على المؤسسات ومؤسسات الدولة، أو الصوت الذي يريد الحفاظ على النظام مهما كانت النتائج.
0: جواد الصايغ الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا، وأشكر كذلك محمد علي حكيم المحلل السياسي كان معنا من طهران. انتهت هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات.

0: هو وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

صباح الخير، نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. وزارة الداخلية تكشف عن مؤشرات أولية تقود للجهة المتورطة بتفجير باب شرقي بدمشق، وتؤكد مواصلة عملها على إنهاء العمليات الإرهابية في سوريا. قوات الاحتلال تتوغل بريف القنيطرة وتختطف شابين من مزرعتي البصال واملوقس. محافظة حلب تعلن إزالة أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض، وتقول إن العملية شملت مناطق عزاز وجبل سمعان. ترامب يهدد بمهاجمة إيران خلال 3 أيام إذا لم تتوصل إلى اتفاق، ويقول إن واشنطن قضت على القدرات العسكرية والجوية لها.

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق. أوضح البابا أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان، وأضاف أن الأدلة

0: إلا الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة، لكنه لم يحددها. هذا وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول نظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا. هذا وأظهر مقطع مصور متداول لحظة انفجار السيارة الملغمة قرب مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق.
1: معقول في حدا بالسيارة؟ لا ما في.
2: شو اسمه محمد
3: محمود القاصي؟ طب شو؟ بعد شو
4: شرح اللي صار؟ ايه هلا خلق تفجر.
2: هلا ايه هلا.
3: يا طيب يا رب دخله.
2: محمود القاصي بيضه مين؟ محمد
3: القاصي. الجاجة.
2: حسام القاصي ابو العباس.
3: وين؟ عند خطين عند
1: المشوى.
5: وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بانفجار وقع بين منطقة الدويلع وباب شرقي في العاصمة دمشق قرب نفق يؤدي إلى ساحة العباسيين وباب مصلى. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، ليتم التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة. مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد ارتفاع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي من جراء الانفجار، بينها إصابات خطيرة وطفيفة. من جانب آخر أكد مدير صحة دمشق لتلفزيون سوريا أن حصيلة ضحايا التفجير في منطقة باب شرقي بلغت قتيلاً واحداً وإصابات بينها حالة حرجة، مشيراً إلى أن باقي الإصابات في وضع صحي مستقر. منطقة الدويلع بدمشق سبق أن شهدت تفجيراً العام الماضي استهدف كنيسة ماري الياس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية حينها أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، ليتبعها محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي المزة كانت تستهدف أحد عناصر الأمن الداخلي من دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً لوكالة سانا. انفجارات متتالية تأتي في سياق محاولات تضرب المشهد الأمني في العاصمة دمشق وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه وإحباط أي محاولات تهدد أمن واستقرار المدينة.

0: انضم إلينا عبد الحميد توفيق مدير مركز النهضة للأبحاث من دمشق. صباح الخير أستاذ عبد الحميد. تصريح وزارة الداخلية عن مؤشرات عن الجهة المتورطة في تفجير باب شرقي لكن دون تسميتها، ما الذي يفهم منه؟
1: صباح الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. يبدو أن الجانب الأمني في وزارة الداخلية السورية لا يريد الإشارة إلى أي سياق محدد حتى يتم الوصول إلى النتيجة الحقيقية والدقيقة للجهة التي تقف وراء هذه العملية.

0: العملية التي العملية المزدوجة التي حدثت في وقت ربما يسمى وقت الذروة وفي منطقة مكتظة في حقيقة الأمر. بالتالي أيضا يعكس الموقف الذي أبداه الناطق باسم الداخلية السورية حرصا من الجانب الرسمي السوري على عدم التشويش على كثير من القضايا الأمنية الموجودة على الساحة، وفقا لما قاله بأن هناك تحديات أمنية وهناك تتبعات أمنية وهناك خطة لدى وزارة الداخلية للوصول إلى ما سماه أو أسماه صفر تفجيرات أمنية أو تحديات أمنية. من الواضح بأن الجهة إلى الآن التي تقف وراء هذه العملية لم تتبلور حقيقتها أمام القوى الأمنية الداخلية السورية، ويبدو أن إجراءات التحقيق والتتبع قائمة في هذا الاتجاه، لأنه لا يمكن أيضا لوزارة الداخلية السورية أو لأي جهة أمنية أن تلقي تهما جزافا وتأتي هناك تعارضات. ربما يكون هناك ترقب من جانب وزارة الداخلية السورية لبعض البيانات التي قد تصدر متبنية من جهة ما هذه العمليات. أيضا كل هذه القضايا أعتقد بأنها تصب في إطار سياق واحد، وهو عدم التشويش على التحقيقات وبنفس الوقت إعطاء فرصة للتحقيقات لكي تصل إلى منتهاها في لحظة دقيقة.
1: بالإشارة إلى البيانات التي قد تتبنى العملية، سبق لداعش تحديدا أن تبنى عمليات ضد الحكومة السورية، وهذا العام شهد عدة استهدافات لعناصر تابعة لوزارة الدفاع، وبالتالي يعني يبدو هذا احتمالا قائما برأيك أستاذ عبد الحميد؟
0: غير مستبعد أبدا أن تكون تنظيمات الإرهابية مثل داعش وراء هذا الحادث، ولكن لا يعني بالضرورة أنهم هم الذين ينفذون. قد تكون قد وصلت إلى بعض الآخرين الذين يمكن أن ينفذوا مثل هذه العملية بطريقة مختلفة. وما حدث في الأسبوع الماضي في بعض محافظات سورية، في هناك في الرقة ربما وكذلك في بعض ريف دير الزور، كان هناك استهدافات لعناصر وكان تبني من قبل داعش لتلك العمليات. ولا أنا لا أستبعد أن يكون مثل هذا الموضوع مرتبط أيضا بداعش، أقول هنا لا أستبعد، لأن ربما هي الوحيدة الموجودة على الأرض السورية ومتفلتة بطريقة قليلة من حيث وجودها في بعض الأماكن الصحراوية، من حيث وجودها تقريبا في صحراء الحماد في شرق حمص، وربما تتغلغل ولا يمكن أن تثير أي شبهة من قبل بعض العناصر أو أحد العناصر الذين يذهبون بهذا الاتجاه. وما يحدث على سبيل المثال ما حدث بالأمس كان هو لصاقة، ولكن ربما كان لاستجرار عدد أكبر سواء من الأمنيين أو رجال الحرس الموجودين في تلك المنطقة لإدارة التسليح أو حتى للمواطنين العاديين العابرين في تلك المنطقة. اللصاقة الأولى التي اكتشف بعدها بلحظات كان هناك تفجير السيارة المفخخة بعد نزول السائق منها، وبالتالي هذه أساليب ربما ليست غريبة عن آليات عمل تنظيم داعش الإرهابي في عمليات التفجير. وأعود وأقول بأن هذا الترجيح لاحتمال أن تكون داعش وراء هذا الأمر لأن عناصر تنظيم داعش قد يكون بعضهم لديه القدرة على التحرك وهم متخفين في المجتمع السوري أو في بعض المناطق أو في بعض الأرياف، وحدث في محيط العاصمة السورية دمشق وحتى في بعض ضواحيها منذ حوالي 4 أشهر عمليات مداهمة لمناطق قريبة تعتبر من ضواحي مدينة دمشق أو من ضواحي العاصمة، وقد تم اعتقال عدد من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يتخفون تحت عناوين أنهم عمال يعملون في هذا المكان أو في ذلك المطعم وإلى ما هنالك. بالتالي طيب. هم يكون
1: نعم. أستاذ عبد الحميد، أريد أن أسألك عن طبيعة المكان وأهمية هذا المكان، يعني قرب دائرة التسليح، نتحدث عن باب شرقي في قلب دمشق.
0: نعم، هذا له رمزية كبيرة من كل النواحي. أولا إدارة التسليح هذه إدارة راسخة في المشهد السوري دائما، وهي تقع على الشارع الرئيسي الذي يربط بين باب المصلى وكذلك ساحة العباسيين مرورا بأحياء دمشق القديمة من جهتها الشرقية. أنا أتحدث هنا عن حي باب تومة، عن حي باب شرقي وذي الأغلبية المسيحية في تلك المنطقة، إضافة إلى وجود منافذ كبيرة باتجاه شمال العاصمة وشرقها سواء كان باتجاه الضواحي أو باتجاه المدن الشمال الغرب السوري والشمال السوري، حمص فحماة فالساحل، فكذلك عمق الصحراء السورية عبر حمص، وكذلك باتجاه حلب وإدلب. إذن هذا شريان أساسي حقيقة لمرور الناس. هذا جانب. الجانب الآخر هو أن رمزية هذا المكان أنه مترابط الأطراف، سواء كان في إدارة التسليح كمنشأة عسكرية هامة جدا بالنسبة لقوام وزارة الدفاع السورية أو بالنسبة بالنسبة للمقيمين في تلك المنطقة من سكان

0: كان دمشق القديمة أو ما يعرف بباب شرقي ومدخله الرئيسي. عدا عن ذلك وقت الذروة في هذه المنطقة تكون مزدحمة جدا، وربما أريد من هذا العمل في هذه اللحظة في هذا المكان أن يحدث عددا أكبر من الضحايا بين الناس، سواء كانوا من المدنيين أو من عناصر الحراسة في تلك المنطقة. عموما هذه حقيقة إشارة ترتبط فيها جميع هذه المكونات النابعة من محيط المكان وطبيعة المكان وأبعاد هذا المكان وانعكاساته.
1: اليوم نعم. نحن الاستهدافات أستاذ عبد الحميد كانت في السابق في الأطراف أكثر، في يعني مناطق طرفية أكثر، الآن الانتقال إلى مركز العاصمة، ما مدى خطورة ذلك؟
0: هذا مؤشر حقيقة يحمل كثيرا من الإشارات الخطيرة، وربما أيضا سيشكل حافزا ودافعا أكبر لدى السلطات الأمنية السورية لضبط هذه العمليات، أو بالأحرى للتحري أكثر واليقظة أكثر، وربما أيضا يدفع باتجاه إيجاد بعض الحواجز الأمنية داخل العاصمة السورية دمشق، خشية أن يكون هناك بعض المتفلتين في هذا المكان. ليس من شك أن الجميع هنا كمراقبين أو كمواطنين نحن في سوريا نعتبر بأن الحالة الأمنية لا زالت غير مستقرة كما نتمنى، أي 100%، ولكن هذه الحالات أيضا ربما تأتي لتعزز بعض الانطباعات لدى الكثيرين بأن هذا المشهد الأمني غير المستقر ربما أيضا يؤثر على كثير من التوجهات، سواء كانت الداخلية لدى السلطة السورية فيما يتعلق بمحاولاتها لإعادة النهوض في البلد على المستوى الاقتصادي، على المستوى ونحن على موسم على أبواب موسم سياحي أيضا لا ننسى ذلك، سواء كان في دمشق أو في محيطها أو حتى في عموم الأراضي السورية في الساحل إلى ما هنالك. كل هذه القضايا في الحقيقة تثير كثيرا من الاستفهامات حول إمكانية أن تبقى هذه الحالة واردة أو محتملة.
1: نعم، وهذا يطرح يقودنا إلى السؤال عن مدى الفاعلية الأمنية، النجاعة الأمنية في التصدي لهذه الحالات، في كشف يعني هذه المحاولات قبل وقوعها.
0: ليس من شك بأن جميع الأجهزة الأمنية في كل مكان في سوريا وغير سوريا دائما لديها احتياطات يقظة، ولديها دائما حالات استباقية حينما تتلقى بعض الإشارات على وجود مخاطر أمنية، ولكن أيضا لنكون موضوعيين في هذا الجانب، لا يمكن القول بأننا قادرون كجهة أمنية. أعتقد أنا هنا أقول كمستوى على مستوى السلطة أنهم قادرون على اكتشاف مثل هذه الحالة بشكل مباشر، إلا إذا كان في هناك بعض المؤشرات أو الإشارات. هذه خروقات قد تحدث، وأعتقد بأنها تحدث في كثير من دول العالم، حتى تلك الدول المستقرة أو حتى على المستوى الأوروبي، طالما أن هناك المسائل ذات طابع فردي، متفلتون فرديون مثل تنظيم داعش أو ما يسمى بالذئاب المنفردة، كلها يمكن لها أن تكون قابلة أو قادرة أو تخترق بعض الحالات التي تجد فيها نقطة ضعف في تلك المنطقة. المسألة ليست مرتبطة فقط بحالة أمنية مطلقة، هناك مجتمع موجود وهناك أيضا حركة سير وهناك حركة بشر، وهي شرايين حياة كبيرة في تلك المنطقة، بالتالي وجود إمكانية لعناصر منفردة ربما هي التي تساهم أو تساعد بعض تلك الجهات الإرهابية على تنفيذ بعض أعمالها في بعض المناطق. ولكن لابد من القول أيضا بأن هذه المسألة، ربما السؤال لماذا اختيرت تلك المنطقة؟ هل لأن ذلك الإرهابي الذي قام بهذه العملية أو الجهة التي نفذت هذه العملية لم تكن قادرة على اختراق الحواجز الأمنية الموجودة في محيط العاصمة أو في قلب العاصمة؟ ونحن نشهد مثل هذه القضايا وجود عناصر أمنية ووجود حواجز حتى الآن، وهذه تشير إلى أن اليقظة الأمنية موجودة، ولكن لا يعني بأنها قادرة على أن تكون مطلقة في إمكانية حصر أو إيقاف أي محاولة ذات طابع إرهابي.
1: شكرا لك عبد الحميد توفيق، مدير مركز النهضة للأبحاث من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم في مزرعة البصالي بريف القنيطرة، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل واختطفت شابا. أضاف مراسلنا أن ذلك تزامن مع توغل آخر في مزرعة إم اللوقس أسفر عن اختطاف شاب ثان. وتأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار تصاعد توغلات قوات الاحتلال في ريفي درعا والقنيطرة. وتشهد محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي ازديادا في الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية وعمليات الدهم والتفتيش ومنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول إلى المناطق القريبة من الخط العازل.

0: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات والاستهدافات وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزا مؤقتا أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
1: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
0: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
2: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم، لما اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. احنا بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
0: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبية مباشرة على حياة السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلا عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
3: يبقى معنا محمد فهد مراسل التلفزيون من القنيطرة. محمد، صباح الخير. في البداية، ما آخر المستجدات في مزرعة البصالي وأيضا أم اللوقاس؟
4: نعم محمد، بالفعل يعني بعد الساعة يعني عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل توغلت قوة عسكرية، يعني قوتان عسكريتين في آن واحد، إحداها في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي وأخرى في منطقة أم اللوقاس. طبعا تم مداهمة بعض المنازل وتم اختطاف شابين، لم يعرف ما سبب الاختطاف، لكن بشكل عام يعني ما تزال يعني وتيرة وتصاعد العمليات العسكرية في القنيطرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عملية التوغلات في الليل وفي النهار ونصب الحواجز. يعني هذا في هذه الليلة كان هناك اختطاف هؤلاء الشابين دون معرفة سبب الاختطاف، وحتى هذه اللحظة لا يوجد الاحتلال يدخل في الذريعة، اما حزب الله او ايران او يعني وجود سلاح او غير يعني انتماء الى داعش، كل هذه الذرائع التي يدخل ويقوم باختطاف الشبان ربما يتأكد من هذه المعلومات ويفصل سراحهم، واحيانا يتم اختطافهم يعني والبقاء عليهم في السجون داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي. بشكل عام ايضا يعني محمد، وتيرة التوغلات متصاعدة، القصف باتجاه الاراضي الزراعية، طيران حربي يحلق منذ البارحة حتى اليوم صباحا، يعني تشهد المنطقة بين الحين والآخر تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي، طيران الدرون، طيران استطلاع لا يغادر سماء المنطقة في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك، التوغلات ونصب الحواجز المؤقتة بين مداخل القرى والبلدات، أيضا تعيق حركة المدنيين بالوصول إلى مراكز خدماتهم أو الوصول إلى أماكن عملهم أو الذهاب أيضا باتجاه المراعي والأراضي الزراعية. عندنا نحن اليوم أيضا في موسم الحصاد في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك، وهناك يعني موسم حصاد ويعني زراعة تكلف عليها المزارعين يرجون جني محصولهم، يمنعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من الوصول أو يطلق النار عليهم أو يقوم باختطافهم، كل هذا الأمر يتعرض له أبناء محافظة القنيطرة عدا يعني عن اختطاف الشبان. منذ البارحة كان هناك وقفة أيضا احتجاجية لأبناء محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي ومنطقة حوض اليرموك أمام مبنى الأمم المتحدة في دمشق من أجل المطالبة بالمختطفين، وهناك يعني يطالب الأهالي المختطفين 46 شخص ما زالوا مختطفين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي ودون معرفة ما مصيرهم، 4 منهم في عمر قاصر. أيضا يعني الاختطاف يعني بدأ منذ عام تقريبا وحتى هذه اللحظة ولم يعرف ما سبب الاعتقال ولا سبب الاختطاف ولا حتى الأهالي يريدون يعني معرفة يتطمنون.

0: يكون على ذويهم المتطرفين. الجيش الاحتلال الاسرائيلي يطالبون بالتبع الدول، يطالبون الامم المتحده والصليب الاحمر، ولكن حتى هذه اللحظه دون جدوى، دون وصول الى اي خبر. ايضا يعني التوغلات تعيق حركه المدنيين وتخلق حاله عدم استقرار في القنيطره.
1: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطره. قالت وزارة الداخلية العراقية إن سوريا سجلت الحصة الأكبر من التعاون المتبادل بين دول الجوار في إطار الجهود المشتركة لتبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة. قال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إن الوزارة نفذت 12 عملية أمنية بالتعاون مع دول عدة بينها سوريا استهدفت ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، مضيفا أن السلطات العراقية استكملت إجراءات تأمين الشريط الحدودي مع سوريا عبر إنشاء جدار كونكريتي بطول 380 كيلومترا إلى جانب نصب موانع طبيعية واستخدام نحو 900 كاميرا حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود. نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية تمكنت من خلالها ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاجون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
2: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاجون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عادت 624 عائلة من مهجري عفرين من مدينة عين العرب كوباني إلى مناطقهم بعفرين، وذلك تطبيق الاتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد.
3: اليوم أكبر فرحة بحياتي باستقبال ابني جاي وأولادي جايين، بدي أحضنهم، يعني فرحة ما بتشوفها.
4: وصلنا 16 سنة 15 سنة مقتربين ورجعنا على بلدنا، يعني بلد أجداد بتقولوا، والفرحة بالنسبة لي أنا ما بعطي لحدا، وتعرف اللي غايب عن بلده 15-16 سنة تعرف قد صعب واحد يرجع بلده وكأني ولدان من جديد.
5: كان استقبال كثير حلو، عرفت علي، ما توقعنا أن يكون استقبال لهالدرجة، العالم كله عم تستنانا. وثاني شيء الغربة ما كان في أصعب منها، 9 سنين عم بعدل ايام يوم يوم عم بعدل حتى الان هاي اللحظه حتى وصلت لهون، يعني اليوم اعتبرت حالي خلصت من اول وجديد.
6: بعد 9 سنوات استنيت حماتي لا ترجع لي ورجوع على عفرين بعد 9 سنوات غياب هالشعب، بعد 9 سنوات ولي اهله واولاده وابنه، يعني اليوم الفرحه عند الشعب عفرين فرحة كتير كبيرة، ونحن فرحة إنها كتير كبيرة، وإن شاء الله العالم اللي باقيين نرجعوا على عفرين.
7: هاي عمتي صلت من سنين ما شفتها، الحمد لله الله جمعني فيها ومنورة عفرين كلها، وأهلا وسهلا بترحبوا فيها عفرين، الحمد لله بخير سلامات بيجي بشو من شفنا، الحمد لله الحمد لله عمتي نورتي العفرين كلها يا عمتي.
1: استقبل الرئيس أحمد الشرع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين بقصر الشعب بدمشق. قالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء الذي ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة بحث تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. قدم الرئيس أحمد الشرع اعتذارا لأهالي محافظة دير الزور خلال اتصال هاتفي،

0: مع وجهاء وممثلين عن الأهالي كانوا مجتمعين مع محافظ دير الزور زياد العايش، وجاء الاعتذار على خلفية تعليق ورد على لسان والد الرئيس حسين الشرع خلال لقاء إعلامي، واعتبره الأهالي مسيئا لهم.
1: اليوم أنا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدير يعني، فحق محفوظ إن شاء الله وخلي صعوب لحيتنا.
2: الله يسلمك يا سيدي،
3: الله يبارك
1: فيك. تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بينه وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا، فربما هو صار في يعني زلة بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد عن لأهلنا بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة، الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
0: أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية منذ عام 2011. أوضح كوردوني في منشور عبر منصة إكس أنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. أضاف أنه حضر 3 جلسات محاكمة لعاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا بسبب قمعهم لاحتجاجات درعا، معربا عن تطلعه لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن مع رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب برايان ماست سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة. أكدت السفارة السورية في واشنطن أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة. يعد هذا اللقاء الأول من نوعه والذي يجمع مسؤولا أمريكيا بدبلوماسي سوري معتمد في العاصمة الأمريكية منذ عام 2014. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. أوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعت وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. تتفاقم أزمة تراكم النفايات في مدينة حلب وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار المكبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. يخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
4: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة. روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
5: نحن عم نعاني كتير من نظافة ومن عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعيد القمامة انه تلم القمامة، عم نعاني كتير يعني. هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حبيت السنة هالقصص، صار بدها تنظيف يعني. اذا نحن ما ساعدونا، نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
6: يعني منطالب من اهل يعني الجهة المهنية بالأكيد يعني إنه مثلا يدعمونا بهالأمر هذا، مثلا يبعتونا عمال نظافة، مثلا سيارة يومية تجي تشيل القمامة مال على الأرصفة بتصير الأمور كويسة.
4: رغم تبرير الجهات المعنية سابقا بضعف الإمكانات وشح الموارد

0: إلا أن حملات النظافة بدأت بالظهور مؤخراً بعد تصاعد الضغط الإعلامي وتزايد الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرات تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
1: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير، هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها، كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانوا بيوت وانخربت لازم تنزال. هون عملوا لنا بداله حديقه، عملوا لنا اي شيء، لك شيء بيجمل جمال المنطقه. هون منطقه اثريه، تعتبر منطقه حلب، هي تعتبر حلب القديمه. طيب وين الجهات المعنيه بس تتابع هذا الامر؟ يعني الله يعطيهم العافيه، ما راح نحملهم فوق طاقتهم، بس نحن الامر طلع عن طاقتنا.
0: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
2: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب. أهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج، بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة، وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
3: في سياق متصل، أعلن محافظ حلب عزام الغريب انتهاء إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية المشمولة بالمرسوم رقم 68. أوضح الغريب في بيان أن وزارتي التربية والمالية أنهتا إعداد التعليمات الخاصة بزيادة الرواتب في خطوة لتحسين الواقع المعيشي وتعزيز العدالة الوظيفية بين المعلمين في مختلف المحافظات السورية. أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. أوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية. كما أشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تنفيذ جولة رقابية آنية شملت أحد فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى جانب عدد من المنشآت الخاصة. قالت الهيئة في بيان لها إن فرقها نفذت الجولة في إطار متابعة أداء الجهات العامة ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة الناظمة لعملها. وبيّنت الهيئة أن أعمال التدقيق داخل الفرع كشفت عن تجاوزات قانونية وإدارية تتعلق بهيكلية العمل وإجراءاته، بالإضافة إلى مخالفات مالية مرتبطة بآليات تنفيذ العقود ومتابعة المستحقات المالية وتحصيلها من الجهات المعنية. تحول ملف استثمار الحدائق العامة في بلدة جديدة عرطوس غربية دمشق إلى محور جدل واسع بعد طرح معظم حدائق البلدة للاستثمار بعقود سمحت بإشغال مساحات كبيرة منها، في خطوة قال المجلس البلدي إنها تهدف إلى تنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، في حين يرى أهالي أنها حولت المتنفس الأخير للسكان إلى مشاريع خاصة وسط اعتراضات على رسوم الدخول وقطع الأشجار وتراجع الغطاء النباتي وتساؤلات عن عائدات الاستثمار في ظل تردي واقع الخدمات والنظافة.
4: بين حدائق عامة كانت تعتبر المتنفس الأخير للأهالي ومشاريع استثمارية تقول البلدية إنها لتحسين المظهر العام، يتصاعد الجدل في جديدة عرطوس غربية دمشق حول استثمار الحدائق العامة بعدما طرح المجلس البلدي معظمها للاستثمار بعقود سمحت بإشغال أكثر من 70% من مساحة

0: مبرراً قراره بتنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، إلا أن أهالي يقولون إن الحدائق تحولت فعلياً إلى مطاعم ومقاهي خاصة بعد فرض رسوم دخول وأسعار لا تناسب جميع السكان.
1: طبعاً المستثمر أول شيء عم بيعمله لما يجي يستلم الحديقة إنه عم يقص الشجر وعم بيعمر يعني محلة بناء مثل ما أنا شايفين، فهي ما عم بتعود حديقة، هي عم بتصير عبارة عن مقهى. وطبعاً هذا المقهى بعد ما أخذوه من الحديقة العامة يعني عم بيصير خاص، عم بيصير الدخول عليه بمصاري، فما عم بيضل الواحد ما بيعرف وين بده يروح بحاله يعني.
0: وامتدت الاعتراضات إلى اتهامات بالإضرار بالغطاء النباتي وقطع أشجار معمرة، إضافة إلى تشييد إنشاءات بيتونية يقول أهال إنها نفذت بطريقة مخالفة للعقود، كما تعرضت مئات الشجيرات التي حصلت عليها البلدة ضمن حملة ريفنا أخضر للتلف بسبب تجاهل زراعتها وإهمال السقاية وسوء التخزين.
2: شو قلت حدائق؟ ما ضل عنا حدائق، كلها راحت استثمارات، كلها ما ضل عنا شيء، شجر ما ضل. يعني كان كنا يمكن 3-4 سنين بذكر وقت انزل على الجامعة الساعة 6-7 الصبح بلاقي ختيار هيك عم يتمشى على العكاسة وعم يشم هوا نظيف. اليوم ما في خالص، اليوم بتفوت على الحديقة أول شغلة ممنوع بمصاري واستثمارات وما بعرف شو، غير عدا قطع الشجر، باطون، حديد. يعني شوف بالنسبة لخدمات عم تحس انها خدمات يعني جوا الحديقة بمصاري وعلى أساس انه مرتب لأنه في دفع مصاري وبرا لأنه ما في دفع مصاري، هذا هيك منظر.
0: ومع تصاعد الانتقادات أصدرت البلدية إنذارات للمستثمرين لإزالة المخالفات وأغلقت إحدى الحدائق بعد فترة قصيرة من بدء العمل فيها، في وقت رفض فيه رئيس بلدية جديدة عرطوز الإدلاء بأي تصريح حول ملف الاستثمار والخدمات.
3: اليوم بالذات وقت شافوا الحملة كتير عم بتتضخم على الفيس بعتوا إنذارات، يعني اليوم بعتوا إنذارات للمستثمرين انه لا تبنوا شيء حديد، لا تقصوا شجر، مع انه مفروض انت وقت تعمل العقد معهم بهذاك الوقت تنبهوا، مو هلا تنبهوا. نحن ما ضد المستثمرين، بس نحن اليوم ضد القرار الغلط اللي عم يطلع بدون دراسه.
0: بين مبررات التنظيم والاستثمار ومطالب الحفاظ على الحدائق العامة والغطاء الأخضر، يبقى الملف مفتوحاً على تساؤلات تتعلق بعائدات الاستثمار وواقع الخدمات والنظافة في البلدة.
4: بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، جرى تسيير الرحلة التجريبية الأولى لقطار نقل البضائع بين مرفأ اللاذقية ومحطة المنطقة الصناعية في عدرا بريف دمشق. الخطوة التي تأتي تمهيداً لإعادة تفعيل شبكة النقل السككي والربط اللوجستي، يتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء والضغط عن شبكة الطرق البرية.
5: بعد توقفها لأكثر من 14 عاماً تنطلق اليوم الرحلة التجريبية الأولى لقطار النقل من مرفأ اللاذقية باتجاه محطة عدرا، في خطوة من شأنها تعزيز الربط اللوجستي ما بين الموانئ السودية ومراكز التوزيع الداخلية، وأيضاً تخفف الضغط عن شبكة الطرق الرئيسية.
6: اليوم قمنا بأول تجربة لعملية نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية باتجاه منطقة صناعية في عدرا العمالية بريف دمشق. الحمد لله الجهود الفنية المبذولة من قبل الكادر الفني المتميز عنا الحمد لله رب العالمين كللت إن شاء الله بالنجاح. هالعملية من الواضح إن هي تكون استغرقت دقائق معدودة، لكن هي استغرقت بالفعل أشهر سابقة لحتى نعمل إعادة صيانة للخطوط الرئيسية والمفاتيح والمحطات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الموجودة على تلك العمليات. نأمل إن شاء الله تعالى إنه هذا الشيء يخفف ضغط كبير على الميناء، بالإضافة للطرق الرئيسية في المحافظة برعاية السيد المحافظ، يعني الحمد لله كان افتتاح هذا العمل. أتوقع إن شاء الله تعالى إنه تصل أول قاطرة، أول قطار من تلك الشحنات غدا صباحا إن شاء الله تعالى.
4: افتتحت المؤسسة العامة لبنوك الدم قسما لبنك الدم في مشفى الجولان بالقنيطرة بهدف تأمين احتياجات المحافظة من الوحدات الدموية وتخفيف أعباء التوجه إلى دمشق لا سيما لمرض الثلاسيميا.
7: اليوم عندنا افتتاح بنك الدم في محافظة القنيطرة عن طريق المؤسسة العامة لبنوك الدم. الهدف منه تلبية احتياجات المرضى وخصوصا مرضى الثلاسيميا الموجودين في المحافظة، تأمين احتياجات مشفى الجولان بشكل خاص والمشافى المحيطة اللي كانت في الريف أو اللي كانت في غير مكان، تأمين خدمة الوصول السهل لمشتقى

0: الطاقات الدموية، وتأمين خدمة الوصول السهل لمكان التبرع يكون مكان تبرع تقني حديث.
1: افتتحت في مدينة دير الزور فعاليات مهرجان الربيع للتسوق بمشاركة عشرات الفعاليات التجارية والحرفية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة. ويضم المهرجان أجنحة متنوعة للمنتجات المحلية والأعمال اليدوية والصناعات الغذائية والألبسة.
2: تعلق سوسن قطع الملابس التي أعادت تدويرها داخل منزلها بعناية على الجدار المخصص لها في مهرجان الربيع للتسوق المقام وسط الحديقة المركزية في مدينة دير الزور.
3: أنا شغلي أعادة تدوير الملابس، الأقمشة والألبسة الموجودة بالبيت نعيد تجديدها، نفكها ونعيد تجديدها. أعادة تدوير الملابس للأطفال وللكبار، بيجامات، شورتات، كنزات، ونبيعها بأسعار رمزية.
2: يضم مهرجان الربيع للتسوق فعاليات ترفيهية للعائلات وعروضا على الألبسة والمواد الغذائية ومنتجات محلية متنوعة، ويستمر من 17 حتى 26 من أيار الجاري.
4: الهدف من السوق يعني تشجيع للتجار ومساعدة الأهالي بأسعار مخفضة، وهذا أول مهرجان سوق تسوق بدير الزور بعد التحرير بفضل رب العالمين.
5: احنا من أهداف جمعيتنا دعم المرأة المعيلة لأسرتها، واحنا من خلال هالمشاركة فتحنا المجال للمستفيدات عندنا ممكن أنه يحصلون على دعم بالمستقبل.
6: كبداية ما شاء الله الحمد لله حلوة، بس بدنا النوب شيء أفضل. يعني شفتوا الألبسة زينة حلوة معقولة، فيها غلاء شوي بالأسعار يعني، بس ماشي الحال يعني نفس أسعار السوق، والغذائيات زادين زينة مناسبة والحمد لله، ونتمنى الأحسن والأفضل.
2: في زاوية أخرى من السوق تعرض ريف منتجاتها من العطور والزيوت الطبيعية التي بدأت بصناعتها خلال إقامتها في دول الخليج قبل أن تنقل تجربتها إلى دير الزور.
7: طبعا هاي المنتجات من A to Z كلها صناعة يدوية، أنا مشتغلتها من الأساس، الكريمات من أساس، البخور، الزيوت العطرية، كلها شغل يدوي هاند ميد شغلي أنا. حبيت الانطلاقة تكون مسقط رأسي مدينة دير الزور، وبعرف شعب دير الزور على العطورات الخليجية، وبصراحة فكرة رائعة إقامة المهرجان بعد الحرب الطويلة.
2: وبين العروض والمنتجات المحلية يواصل مهرجان الربيع للتسوق استقبال الزوار في محاولة لتنشيط الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى أسواق دير الزور. يشكل مهرجان الربيع الأول خطوة عملية نحو تنشيط الحركة التجارية المحلية، ليجتمع جهد البائع بعوز المواطن في مكان واحد، وتمنح الناس متنفسا لشراء ما يلزمهم دون أعباء إضافية. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري على هامش زيارته لحجاج سوريين في مكة المكرمة أن العدد الأكبر من الحجاج السوريين قد وصل، مشيرا إلى وصول بقية الدفعات في 7 ذي الحجة.
8: الآن أتى القسم الأكبر من حجاج بيت الله الحرام، وسوف يعني نستقبل مزيدا من الحجاج إلى يوم 7 ذي الحجة، من أجل أن نتهيأ إن شاء الله تعالى لصعود إلى منى في يوم التروية، ثم إلى عرفات في اليوم 9 من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. وفريقنا العامل في إدارة الحج يواصل كما قلت العمل ليل بالنهار من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. عدد الحجاج في هذا العام سوف يتجاوز 24500 حاج، بعد يعني مكرمة زيادة عددية من المملكة العربية السعودية.
9: مكرمة 20 نزاع الحرام، الفجر نزاع الحرام، في واحدة أرضية كلها بالفندق.
1: كما أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. قال شكري في تصريح صحفي بحسب وكالة سانا إن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش،

أعلن أسطول الصمود العالمي دخول أكثر من 87 ناشطاً في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اختطافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد التضامن مع 9500 أسير فلسطيني. قال الأسطول في بيان له إن الجيش الإسرائيلي الذي يزعم أنه أكثر الجيوش أخلاقية قام للمرة الثانية باختطاف ناشطيه من المياه الدولية مطالباً بالإفراج عنهم وعن جميع الأسرى الذين لدى سلطات الاحتلال وضرورة تنديد الحكومات بالخطوة الإسرائيلية التي وصفها بالقرصنة والعمل على رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة. قتل 16 شخصا وأصيب آخرون يوم أمس الثلاثاء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان في خرق الاتفاق وقف النار الساري منذ 17 من نيسان الماضي. أوضحت وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة دير قانون النهر أسفرت عن مقتل 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء وإصابة 10 آخرين، في حين استهدف الاحتلال منزلا آخر في بلدة كفرصير جنوبا أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، كما استهدفت مسيرات الاحتلال دراجات نارية وسيارة مدنية في عدة مناطق جنوبية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر وفق ما رصدته وكالة الأناضول. أعلن حزب الله تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان. أكد الحزب في بيان له أن عملية استهداف المواقع تمت باستخدام مسيرات انقضاضية وقذائف صاروخية ومدفعية، مضيفا أنه استهدف موقع رأس الناقورة البحري ومنصتي القبة الحديدية وموقع جل العلام شمالي إسرائيل، كما أعلن في بيانه استهداف موقع مستحدث تابع للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل قائد سرية في كتيبة النخبة ماجلان التابعة للجيش الإسرائيلي خلال معارك في جنوب لبنان. أوضحت أن الضابط الإسرائيلي كان من سكان مستوطنة عيلي قرب رام الله، وبذلك يرتفع عدد الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا في المعارك جنوبية لبنان إلى 3 منذ يوم الجمعة الماضي.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تضطر لمهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. كشف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد 1 ساعة من اتخاذ قرار الهجوم يوم أمس الثلاثاء قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة بناء على طلب قادة دول قطر والسعودية والإمارات، مؤكدا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق في الوقت الذي شدد فيه على أن المهلة أمامها محدودة لأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. كما قال ترامب إن بلاده قضت على القدرات العسكرية البحرية والجوية لإيران، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي مطلقا. أضاف ترامب أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة وقد سائموا من الصراع، متوقعا التوصل إلى تسوية سريعة لإنهاء الحرب رغم أن السلاح النووي يسيطر على تفكيرهم بحسب وصفه. وأشار ترامب إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير قريبا حيث ستدفع وفرة المعروض الأسعار إلى التراجع وفق قوله.

من جهته حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من امتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا استعداد واشنطن للخيار العسكري إذا لزم الأمر. قال فانس إن حصول إيران على سلاح نووي قد يشعل سباق تسلح نووي عالميا، مؤكدا أن ذلك يمثل خطا أحمر بالنسبة لواشنطن. وأضاف أن إدارة ترامب لا تريد المسار العسكري لكنها مستعدة له بالكامل مع وجود خطة بديلة إذا تعثر الاتفاق. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده مستعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تنوي فرض خدماتها. أضاف ريابكوف أن موسكو كانت وما تزال ملتزمة بإيجاد حلول حصريا عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وأشار إلى أن موسكو ترحب بمساعي واشنطن وطهران لاستئناف التفاوض، مشيدا بالدور الفعال للجانب الباكستاني في استقرار الوضع وتهيئة الظروف للتحرك نحو السلام. تتم هذه الساعة الإخبارية، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير، صباح الضحكة الحلوة وفنجان القهوة يلي بيصحصح القلب قبل العقل. بدي رحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا، ورح رافقكم اليوم أنا ومنى. صباح الخير يا منى.
1: صباح الخير عمار، وصباح التفاؤل لكل حدا بلش يومه بكير وحابب يبدأ نهاره معنا. وقبل ما نبلش خلونا نشوف سوا مواضيع حلقتنا لليوم. بصحتك بالدنيا رح نتعرف على إشارات للكشف المبكر عن اضطرابات التوحد.
0: وبفقرة يلا موف رح نحكي عن تمارين لتقوية عضلات الرقبة.
1: وبفقرة التربية رح نتعرف على كيفية قضاء الوقت مع أطفالنا بشكل مفيد.
0: وأكيد بصباح سوريا عنا فقرات كتير متنوعة وغرائب عشنا وشفنا وتحديات رح نبلش فيها اليوم بعشرة على عشرة، خلوكم معنا.
1: يا صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا يلي عم يتابعونا هلا، وصباح الخير مره ثانيه عمار.
0: صباح النور يا منى.
1: عمار بدي بلشها هيك بسؤال.
0: تفضلي.
1: عمرك فايت سباق؟
0: لا
1: فورا. لا.
0: لا حسب شو السباق والله، يعني سباق سيارات سابق ولاحق وانا زي كنت تفوت فيها.
1: طب بتحب المسابقات والمنافسات؟
0: طبعا يعني بس حسب المنافسه، ممكن المنافسات يعني بحسها انه هيك مغضوبة او صحيحة.
1: طب انا رح احكي لك هلا عن منافسة كتير غريبة.
0: هاتي لنشوف.
1: يعني من اغرب المنافسات بالعالم، ما بتكون بين البشر عمار، لانه احيانا بتكون بين الحيوانات نفسها.
0: بالله. صحيح، يعني من سباقات البط مثل ما الكل بيعرف لصراع الثيران. صراع الثيران معروفة. معروفة إسبانيا، معروفة بصراع الثيران، وحتى أكيد مسابقات الجمال والخيل. واضح أنه الإنسان قدر يحول كتير أشياء مرتبطة بالحيوانات لأحداث وجمهور وحماس.
1: بس المنافسة يلي عم نحكي عنها اليوم عمار مختلفة شوي، لأنه بطلاتها أبقار وبسويسرا كمان.
0: 100% 100% يا منى، لأنه هنيك فعلا الأبقار مو بس يعني للمرعى وهالقصص والحليب، بس كمان عندهم بطولات واسعة.

0: وشاسعه وبنافسات، واكيد في ابقار لها هيبه هيك وشعبيه كانهم فعلا نجوم رياضه.
1: ايه 100% يعني. والاغرب انه الموضوع مش جديد يعني ابدا، هالتقليد عمره اكثر من 100 سنه والناس لليوم تتحمس وبتحضر هالمواجهات باعداد ضخمه.
0: والمنافسه ما بتجي عشوائيه بل مبنية على طبيعة الأبقار نفسها يلي بتحاول تفرض سيطرتها داخل القطيع. وهي الفكرة تحولت لحدث سنوي مشهور. شو اسمه؟
1: لهيك أوكي. شو اسمه؟ خلونا نشوف سوا تفاصيل هالتقرير الغريب ونرجع لكم.
2: تجمع آلاف الناس بسويسرا لحضور حدث غريب اسمه معركة الملكات. والفكرة هي أنه أبقار بتدخل بحلبة وبتتواجه وجهاً لوجه وبتبلش منافسة قوة بيناتهم لحد ما واحدة منهم تستسلم. وهالمواجهة ممكن تطول أحياناً لحد 40 دقيقة. وهالتقليد قديم كتير وراجع لأكثر من 100 سنة وبلش من سلوك طبيعي للأبقار وهي بالمراعي قبل ما يتحول لحدث سنوي كبير بيجمع عشرات آلاف المتفرجين وبيعتبر جزء مهم من ثقافة جبال الألب. وبالنهاية رغم غرابة الفكرة هالحدث صار رمز للمنطقة وواحد من أهم تقاليدها يلي لساته محافظ على شعبيته لحد اليوم.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. بفخر صحتك بالدنيا، احيانا في شغلات صغيره ممكن تمر معنا بحياه الطفل ونفكر انها طبيعيه،
1: لكن يا عمار ممكن انه تكون اشارات مبكره لحاله بحاجه انتباه ومتابعه مثل اضطراب التوحد.
0: واليوم صار في وعي اكبر انه الكشف المبكر بيفرق كثير بطريقه تطور الطفل وحياته،
1: ومن هون اهميه انه الاهل يكون عندهم معرفة شو العلامات وإمتى لازم نراجع مختص.
0: ولنحكي أكثر عن هالموضوع معنا اليوم الدكتورة باري عالدردري الدواجي الاختصاصية بطب الأطفال النمائية اللي صارت معنا بسيدو صباح سوريا. صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا فيكي ونورتي صباح سوريا.
0: شكرا. يا أهلا وسهلا. خلينا هيك نبلش نحن من البداية. مرض واضطراب يعني متعارف عليه بالعالم كله، في عنا كثير حالات ولكن مو كل العالم تعرف تفاصيل هذا الاضطراب، فخلينا نحن نعرف بشكل علمي عن اضطراب التوحد.
2: تمام. هلأ اضطراب التوحد بدنا نعرف انه كثير شائع مثل ما قلت، وكل ما الحالات عم تزيد، يعني تقريبا كل 55 طفل ممكن يكون في طفل ممكن يكون على طيف التوحد. تمام. فالتوحد هو عبارة عن ثلاث محاور، مو بس تأخر بالنطق والتواصل النطقي والكلام، في كمان محور ثاني هو تأخر بالتواصل الاجتماعي والتواصل البصري والتواصل الاجتماعي مع الأطفال وطريقة اللعب. والمحور الثالث المهم كمان هو النمطية، السلوكيات النمطية. فكتير مهم أنه الأهل يعرفوا مشان يقدروا يميزوا بين أنه تأخر نطق بسيط وأنه الطفل حيتطور بصورة سريعة، وبين أنه هو الطفل على طيف التوحد.
1: تمام. قبل ما هيك نحكي عن التشخيص ونفوت بأعماق الموضوع، أنا بدي تحكي لي شو العلامات الأولى يلي بتظهر على الطفل يلي الأهل لازم بالفعل ينتبه له، ينتبهوا له بأول مراحل التوحد.
2: تمام. ضروري نعرف أنه في نوعين من التوحد، في التوحد أنه تطوري، ممكن طفل من الأصل يكون عنده تأخر بالتواصل البصري بالنطق، وفي عنا التوحد التراجعي الريغريسيف، يعني هدول الأطفال بيكون تطورهم طبيعي، بعدين على حوالي العمر 18 شهر للسنتين بيصير تراجع، أحيانا بيكون بطيء أو تراجع سريع واضح. فأي يعني تغير بتواصل الطفل مع الأهل أو مع محيطه، هي واحدة من العلامات الريد فلاجز، يعني العلامات الحمراء اللي بنقلها. يعني الموضوع الثاني إنه إذا الطفل مثلا ما عم يتواصل بصريا مع الأهل، ما عم يحب يلعب معه.
1: هذا الشيء بالضبط من أي عمر ببلش؟ يعني أنا هلأ عندي بيبي صغير، بقول إنه لساته بيبي، فطبيعي ما يكون في تواصل 100% بيني وبينه، تواصل بصري.
2: كشخص متخصص يعني طبيب أطفال أو تخصصي ممكن يلاحظ حتى من عمر 9 شهور، بس عادة الأهل بيقدروا يلاحظوا من عمر 12 شهر ل18 شهر. طبعا احيانا الاهل ما بينتبهوا اذا في صار تراجع، لانه بيكون الطفل طبيعي وبعدين بيتراجع،
1: فما بيخطر
2: اصعب انه ينتبهوا لهذه.
0: يعني اكيد في شعرة، يعني اليوم صار 9 شهور هو عم يعني هالموضوع، فهو قد يكون شيء طبيعي، صح؟ طيب امتى انا ممكن احس انه لا الموضوع ما عاد طبيعي وان لازم بقى الاقي حلول معينه؟
2: يعني اي يعني صعوبه بالتواصل مع الاطفال او مع الاهل، او اهتمام الطفل في نقطه معينه انه بيهتموا بالاشياء اكثر من الاشخاص، فبيكون الولد مثلا مركز على اللعبه قبل اكثر ما يركز على اهله يلعبوا معه، الى الجوينت اتنشن يعني الانتباه الاجتماعي. بيكون انه هذا كمان واحدة من العلامات.
1: طب يعني في كثير اهالي مثل ما ذكرنا قبل شوي انه بيقولوا لسه الطفل صغير، فيعني ما كثير بيكترثوا للموضوع، فقديش أنا بدي تقلي لنا قديش فعلاً الفحص أو الكشف المبكر عن هذا الموضوع ممكن يساعد لبعدين؟
2: ما بنقدر يعني نأكد يعني قديش مهم إنه التشخيص المبكر، لأنه التدخل المبكر هو ذكي، يعني هو المفتاح. فكتير من الأهل أحياناً بينتبهوا، للأسف بيروحوا مثلاً على أطباء أو اختصاصيين بينصحون بأنه انتظروا الويت ان سي. هذا الموضوع الانتظار يعني كتير خطير، لأنه الطفل تطور الكلام عنده أو التواصل الاجتماعي كتير مهم بين السنتين للخمس سنوات، هي المرحلة الذهبية. فإذا صار انتظار وصار تأخير للتدخل المبكر، بنكون نحن يعني we missed أنه راحت علينا هاي المرحلة الكتير مهمة. فلذلك انه مثلا، وللاسف المجتمع احيانا انه لا ابوه تاخر بالحكي، ابن عمه تاخر في الحكي، فالاحسن اي يعني علامات لاحظوها الاهل انه ياخذوا الطفل على مختص او طبيب اطفال ومعلش يكون في ولو قلق بكير أحسن ما يكون في تدخل متأخر أو تشخيص متأخر.
0: طيب يقال أنه التوحد له درجات، يعني في درجة كتير صعبة بيوصل لمراحل معقدة وفي مراحل بتكون هيك أولية، شو هي درجات اضطراب التوحد وأنا كيف وإمتى الدرجة، يعني أي درجة بتكون بسيطة وأنا قادر حلها وشو هي الدرجة بتكون كتير معقدة وصعب إنه الشخص يطلع منها؟
2: أوكي تمام. هو التوحد هو عبارة عن طيف، عندنا الحالات الخفيفة والمتوسطة والشديدة. بس المهم اللي يعرفوا الأهل إنه أي نوع من أنواع الطيف الطفل حيتقدم إذا نحن قدمنا له early intervention التدخل المبكر وقدمناها بطريقة
0: المراحل الأولى.
2: أي مرحلة بأي نوع بأي درجة من الطفل
0: حتى لو كان معقد
2: حتى لو كان شديد الطفل فيه عنده مجال للتطور. تمام. ففي عندك الخفيف والمتوسط والشديد. وفي عندنا كمان من ناحية معدل الذكاء، يعني نقربها للأهل إنه 50% من الأطفال اللي عطيف التوحد معدل ذكاء طبيعي، تقريبا 25% عندهم معدل ذكاء عالي اللي هن الهاي فانكشنين، وفي عندنا تقريبا 20-25% ممكن يكون عندنا معدل ذكاء اقل من الطبيعي. بس بكل الاحوال الطفل حيتطور اذا نحن قدمنا له التدخل المبكر المناسب والعلاج المناسب. تمام.
1: طيب مثل ما ذكرتي قبل شوي قلتي انه في كثير اهل للاسف بمجتمعنا بيقولوا انه يا عمو تاخر بالكلام، ابو تاخر بالكلام، فبيعتبروا انه هذا الشيء طبيعي. فنحن إمتى عن جد بيكون هذا الشيء طبيعي بس لأنه أبوه تأخر بالكلام وعمه تأخر بالكلام، ولا يعني يكون في عن جد اضطراب؟
2: بالعكس إذا في قصة عائلية بتأخر بالكلام بالعكس لازم ننتبه أكثر،
1: يعني ننتبه أكثر.
2: هاي الشغلة بنسألها للأهل إنه في حدا عنده تأخر بالكلام بالعائلة، في حدا لا سمح الله عطيف التوحد، أو طبعاً إذا في كمان قرابة بين الأهل هذا بيزيد موضوع إنه يكون مثلاً ممكن سببه وراثي أو جيني، فهذا لا ينفي أبداً إنه ضرورة التدخل. هلأ بعض الأطفال ممكن يتأخروا بالكلام وما شطر أساساً نحن نتدخل، هذا الطفل اللي يكون تلقي الكلام عنده طبيعي، يعني عم يتبع التعليمات، عم يتواصل مع أهله عن طريق الساينز مثلاً، بيشاور بيقول باي باي عطيني كذا، عم عنده الجارجن لانجويج يعني البيبي توك، عم يلعب طبيعي مع الاطفال، عم يلعب طبيعي مع اهله، هذا الطفل ممكن نعطيه شويه وقت بس يعني
1: ما عم نلاحظ عليه اي سلوك غير طبيعي.
2: اي بس يعني عن تحت اشراف طبي، يعني انه ممكن نعطيه 3 اشهر 6 اشهر نشوف كيف تطور الطفل. بس اذا لقينا اي من العلامات الحمراء اللي يعني حكيناها على الطيف التوحد نفضل انه ندخل فورا يعني.
0: طيب يعني سؤال بعيد شوي عن الأطفال. هل نحن يعني إحنا الشباب ممكن كمان نتعرض للتوحد؟ شو هي العلامات اللي أنا ممكن أحس فيها أقول إنه أوف لا أنا معي توحد لازم أعالج الموضوع؟ إنه هي هي فكرة يعني منتشرة كمان عند الشباب.
2: هلا في ناس اللي عندهم كان طيف التوحد الخفيف او عالي الاداء الهاي فانكشنين ممكن انه يكونوا ما تشخصوا اثناء الطفوله او الشباب.
0: بالضبط.
2: صح. وحتى البنات يعني احنا عندنا البنات انه بيتاخروا بالتشخيص لانه بيكون علاماتهم اصعب وبيعملوا ماسكين، يعني بيخفوا بيخفوا السايز. بس طبعا هلا ما حد قوم نحن كل حدا يعني عنده انه مثلا سيما وحده لا يعني انه عنده توحد، ولذلك انه ما يروح الواحد يشخص حاله على الانترنت ومثلا يقول والله انا عندي مثلا احتمال او كذا. نفس الشيء موضوع فرط النشاط،
0: يعني قد يكون في احتمال. هذا سؤالي
2: في
0: انه ممكن الشخص يكون طبيعي سوي ماشي بشكل صح
2: طبعاً.
0: وفجاه عن طريق يمكن شارات نفسية ممكن تصير معه زعل حزن يلي هو يوصل لمرحلة يصاب بهذا الاضطراب.
2: لا هذا يعني مو وارد، ممكن يكون هو عنده نسبة خفيفة من التوحد وما تشخص وعنده ذكاء عالي طبيعي وبس من الناحية الاجتماعية بتحسه انه شوي مختلف عن بقية البالغين.
0: خلص امورنا سليمة.
2: فانتو يعني you're out of the blue يعني in the safe zone يعني.
0: الحمد لله.
1: طيب روى بدي تحكي لي عن يعني من خلال خبرتك عن ابرز الاخطاء يلي بتشوفيها عند الاهل يلي تقريبا 3/4 بيرتكبوها بدون ما يحسوا.
2: تمام. هلا واحده من الاخطاء انه نتاخر انه ناخذ الطفل على اساس انه خلينا ننتظر كذا. الخطأ الكبير الثاني اللي عم نشوفه من أهم أسباب اللي عم يسبب التوحد التراجعي هو التعرض للشاشات المبكر ولفترات طويلة. هو من أهم الأسباب المحيطية اللي عم تؤدي لأنه الولد يتراجع عنده التطور، لأنه الطفل لازم يتواصل اجتماعيا مع الأطفال، يكتشف المحيط، يلعب مع أهله لحتى يتطور عنده كل هالمهارات. فلما الطفل عم يقعد ساعة أو ساعتين ثلاثة قدام الشاشات هو عايش ب يعني 2D world مثل ما بيقولوا، يعني عالم لوحده، فهذا عم يفرجينا إنه الطفل عم يتأخر بالتواصل البصري وما عم يعرف يلعب وما عم يعرف يتواصل اجتماعيا مع الأطفال، فهي واحدة من الأخطاء كمان.
0: طيب هل في علامات ممكن تكون موجودة عند الشخص مشابهة ما بين اضطراب التوحد واضطرابات أخرى؟
2: أكيد، يعني هلأ نحن في عنا أطفال عندهم بس تأخر بالنطق مثل ما حكينا، يعني أنا وصفت لكم أحيانا بيكون معه في فرط نشاط، في فرط نشاط صعوبة التركيز، فكثير بنشوف نحن حالات إنه مس دايجنوسيز يعني مشخص خطأ إنه هو طيف توحد، بينما هو بالحقيقة عنده بس تأخر بالنطق مثلا مع فرط نشاط أو صعوبات سلوكية أو أمور تانية، فكتير مهم إنه يكون تشخيص عن شخص متخصص بالموضوع.
1: تمام، هلأ نحن حكينا عن خلينا نقول مراحل الطفل التوحد. كتير بشوف من الحالات اللي بيكون عندهم حساسية مفرطة للأصوات، يعني مجرد ما سمعوا صوت جدا طبيعي نحن بنظرنا هن كتير بتحسسوا، بينعزلوا، بصيروا بيتضايقوا، بيصرخوا هيك، فهي بتكون بأي مرحلة؟
2: لا هلا هي اضطرابات الحسية sensory integration disorders بنشوفها عند أطفال توحد، بس ممكن الواحد يكون عنده اضطرابات حسية من دون ما يكون على الطيف.
1: ممكن.
2: تمام، نحن بكره عاملين كمان محاضرة للعلوم الصحية لحتى كمان نركز على موضوع هذا الاضطرابات الحسية، لأنه في خطأ شائع إنه كل اضطراب حسي هو توحد، هذا خطأ يعني.
1: كمان هاي من الشغلات اللي ممكن تكون موجودة عند أشخاص بس مو ضروري يكون عنده.
2: بيكون حساسية للأصوات، حساسية للطعمات مثلاً، فالولد كتير صعب إنه يأكل، حساسية مثلاً قص الشعر، تفرشاية الأسنان، يلبس مثلاً تكستشر معينة، كثير شائعة هاي، ممكن تكون موجودة عند أطفال توحد بس ممكن يكون طفل طبيعي تماماً بس عنده اضطرابات حسية. والعلاج مختلف، علاج وظيفي بنقول له occupational therapy.
1: بس هي عند يعني عند الأشخاص أو الأطفال اللي بيعانوا من طيف التوحد شو بيكون علاجه؟ يعني إذا هن كانوا بمكان عام مثلاً أو كانوا بزيارة مثلاً أو كان في أشخاص غريبة، الأم أو الأهل كيف بيتعاملوا مع طفلهم؟
2: تمام، هلأ طبعاً هي في علاج مناسب هو العلاج الوظيفي، يعني أنت بتعرضي الطفل بالتدريج لهالأمور اللي هو حساس إلها، يعني لها desensitization، يعني عم تخفف فيها الحساسية. أي. بالتدريج. ومنعطي للأهل كمان يعني أشياء يطبقوها بالبيت، يعني sensory diet مشان شوي شوي كمان يخف هذه الحساسية الزايدة عند الطفل. طبعاً نحن كمان إنه من ممكن إذا الطفل رايح مثلاً على مطار أو مكان كتير عجقة أو كذا، إن نعطيه مثلاً noise cancellation مثلاً نساعده، بنقول لهم مثلاً للمدارس إنه يطلعوا الطفل إذا لقيناه صار عنده حساسية زايدة من الصف مشان يأخذ بريك 5 دقائق وبعدين يرجع، ففي كتير أساليب ممكن إنه نساعد فيها الطفل اللي عنده الأمور الحسية.
0: طيب في حال يعني كان الطفل مصاب بالتوحد وهو يعني توحد بشكل أولي واتبع هي التعليمات اللي هو حاول يطلع حاول يستوعب يكون ضمن المجتمع عم يقوم بمهام معينة، هل هاي الأمور هي كفيلة بأنه تنهي فكرة الاضطراب نهائيا؟ ولا ممكن مثلا هو أصيب تمت معالجته بعد فترة رجع أصيب؟
2: لا، هلا هو الطفل ممكن يكون مثلا حالة طفيفة ويطلع من البوكس تبع تشخيص التوحد ممكن، بس معظم الأطفال يعني ما بيصلوا لمرحلة إنه يصيروا نيوروتيبيكال، بنقولهم يعني من الناحية العصبية الطبيعية تماما، بيضلوا نيورو ايتيبيكال يعني مختلفين شوي عن الأقرانهم، بس نحن الفكرة من التدخل المبكر ومن العلاج إنه الولد يعيش بحالة طبيعية بالمجتمع، يقدر يروح على مدرسة عادية، يقدر يوم ما يروح الجامعة ومثلا يمسك شغل وحتى يعني يعمل حياة أسرية، فما ما شرط نطلعه تماما من التشخيص الطيف التوحد، ولكن بدنا اياه يكون فانكشنال، يعني شخص يعني مرتاح بالمجتمع وعم يقدر يؤدي مهامه سواء بالمدرسة كطفل او كبالغ يعني.
1: الاختصاصيه بطب الاطفال النمائي بارعه الدردري دوجي، نورتينا ونورتي صباح سوريا. شكرا كثير لك على هالمعلومات.
2: شكرا.
0: شكرا جزيلا.
1: مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لعمار وفقره يلا موف، خليكم معنا.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملق.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة يلا موف. إذا كنت من الناس اللي بيقضوا وقت طويل ورا اللابتوب أو على المكتب، غالبا بتحس بوجع بالرقبة أو شد بالكتف. هذا الشيء اسمه متلازمة المكتب، والسبب غالبا وضعية جلوس خطأ أو ميلان الرقبة لقدام، بس الحل مو صعب. كم تمرين بسيط خلال اليوم ممكن يعمل فرق كبير. اليوم خلونا نشوف مجموعة تمارين ممكن نطبقها بسهولة حتى نحمي حالنا من الألم. لهيك بنرحب بالكوتش نغم الحايك اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: يا أهلا وسهلا. متلازمة المكتب هي غالبا يعني كثير من الأشخاص اللي بيقعدوا بالمكاتب على اللابتوب على تاب، بيقعدوا ساعات طويلة، بيتعرضوا لهي المتلازمة. فخلينا نعرف شو المقصود فيها.
1: متلازمة المكتب هي مجموعة من الأعراض مثل ما تفضلت حضرتك، بتظهر على الأشخاص يلي بيقعدوا لفترات طويلة، سواء يلي شغلهم على اللابتوب أو يلي بيستخدموا الموبايل لفترات طويلة، أو حتى العمل المكتبي يلي هو ممكن يكون كتابة، فأنت كل وقت إيدك هيك لقدام وضعيتك، فهي كلها بنسميها متلازمة المكتب.
0: طيب أنا يعني كيف بتأثر؟ يعني إن اليوم في حال قعدت على المكتب واستخدمت اللابتوب تبعي واللابتوب تبعي بوضعية صحيحة، هذا الشيء ممكن يأثر؟ يعني حتى لو أنا قعدت بشكل صحيح الرقبة ممكن تتأثر ولا لا؟
1: هو نحن من أساليب الوقاية من متلازمة المكتب أنه نقعد بشكل صحيح.
0: أوكي.
1: طبعاً هي القعدة لفترات طويلة حتى لو بشكل صحيح ممكن تأثر، لأنه بصير في ضعف عنا بالعضلات، فالمفروض نتحرك كل شوي، نقعد بشكل صحيح، نطبق شوية حركات، هيك بنكون عم نوقي حالنا من آلام الرقبة وآلام الظهر.
0: حلو كتير. طيب أنا فت على المكتب هيك من الصبح، هل في تمارين معينة ممكن أعملها قبل ما أقعد مشان ممكن تخلي يمكن رقبتي مرنه اكثر او تحميني من فكره انه اصاب بشيء يتعلق بالرقبه او تخشب الرقبه، لانه احيانا بتخشب من العاده الطويله؟
1: صحيح.
0: في تمارين معينه، وشو هي التمارين؟
1: هلا ما بدنا نسميها تمارين، بنسميها ستريتشات او
0: بالضبط
1: تمدد. يعني فعندنا كذا حركه ممكن نعملها نحن وقاعدين. بنعمل اول حركه ممكن نعملها انه نحرك راسنا يمين يسار، نحركه بحركه هيك دائريه. ممكن حتى نعمل شوية تمدد، نحط إيدنا هيك، نعمل بشكل خفيف بدون ضغط على الجهة الثانية. في كذا حركة كمان. الإنسان يعني يلي بيتحرك بطبعه أو يلي بيكون رياضي بيكون عرضة أخف لهيدي الإصابات، أو خلينا نقول الآلام يلي بتصير.
0: حلو. طيب نغم، هلأ راح نشوف نحن مجموعة من الصور.
1: تمام.
0: هي عبارة عن تمارين تتعلق بالرقبة، وبصير نشرح عن كل تمرين وشوفها أنتو شو بيستهدف بالضبط.
1: أوكي.
0: جاهزة؟
1: جاهزة.
0: يلا خلينا نشوف أول صورة اللي هي كيف، شو هي التمارين اللي ممكن أعملها تستهدف الرقبة إن هون وما يكون فيها تشنجات أو هيك؟
1: هلأ هذا التمرين هو بنسميه دفع الذقن، يعني نحن مثل ما قاعدين بنعمل هيك بنرجع راسنا لورا
0: هيك؟
1: لا، الرقبة ما لازم تتحرك، الرقبة ما بترجع لورا، مثل ما نحن عدقن بنضغط هيك لورا.
0: اوكي حلو.
1: او بدون ما تضغط بايدنا هيك بنعمل هيك.
0: طيب هي
1: مثل كانه عم تعمل الدقن الثانيه هيك.
0: اوكي، هي شو فائدتها بالضبط؟
1: هي بتقوي عضلات الداعمه للرقبه.
0: ايه.
1: وبتخفف التشنج والضغط على الفقرات.
0: حلو كثير، حلو كثير. طيب صوره ثانيه، حنشوف الصوره الثانيه هلا، كمان هي تمرين اخر يمكن بيستهدف مكان ثاني. طيب هذا التمرين اللي نحن بنعمله غالبا نحن بنتبع الاسهم للكتفين، شو كيف بنعمله وشو بفيد بالضبط؟ شو العضلة المستهدفة هون؟
1: هلأ هون عم نعمل مثل عم نحرك كتافنا.
0: أوكي.
1: وعم فينا هو هذا التمرين، يعني ما بعرف هون شو قصدهم فيه بالضبط، بس المفروض يكون هيك.
0: حلو.
1: نرجع الكتاف لورا ونقدم لقدام، هيك كنا عم نحرك كتافنا، منرجع ونفتح عضلات الصدر وعضلات الكتاف لورا ومنرجع.
0: ايه، وهذا الشيء غالباً هذا هي التمارين كان ممكن احنا نتبعها بالاحماء ما قبل التمرين.
1: تماما.
0: اوكي، فهي بتحرك الكتاف مشان نتفادى اي اصابه او حتى ما يتشنجوا اثناء القعده بالمكتب.
1: صحيح.
0: روعه. التمرين الثالث، التمرين الثالث نفسه كمان، احنا حكينا عن هذا التمرين تبع الرقبه كيف ممكن نحكي عنه، اذا في كمان صور اخرى ممكن نستعين فيها لحتى هلا. هذا يمكن من دون ما نحط هيك.
1: لا، هذا التمرين
0: ولا شو؟
1: ايوه تماما نفسه تقريبا، نسكر ونفتح.
0: ك كرمال الكتف،
1: كرمال الكتاف وكرمال نرخي عضلات الصدر.
0: اوكي، طب في حاله منا رخاء لعضلات الصدر هذا الحكي شو شو؟
1: نحن لما بنقعد على المكتب لفترات طويله
0: اوكي
1: بصير عندنا الم بالرقبه، بصير عندنا دوران بالكتف، هذا الشيء بيؤدي انه عضلات.
0: شو قصدك بدوران الكتف؟
1: يعني الكتف هيك حنين،
0: بيصيروا حنين بشكل دائم.
1: ايه،
0: هي شو سببها الاساسي؟
1: القعده الطويله.
0: القعده الطويله،
1: ايه، ورا اللابتوب او على الموبايل، الوضعيات الخاطئه.
0: حلو، طب انا اليوم في حال مارست هي التمارين او الاسترتشات ما قبل قعده طويله او شغلي او او او، ممكن احمي حالي من فكره انه الكتف يضل؟
1: هلا ضروري نعمل هي التمارين لنحمي حالنا ومعها نوقي حالنا، يعني هي ما بتمنع الاصابه بس هي بتساعد انه نحن ننتبه للموضوع اكثر. بنحمي حالنا انه بنعمل هي التمارين وبننتبه دائما على وضعيه الجلوس.
0: اوكي، في صوره ثانيه؟ اذا في صوره ثانيه كمان للعرض. اوكي، هذا بتصور كثير من الاشخاص انا بشوفهم بيطبقوه. شو بفيد اكثر؟ اكيد بفيد عضلات الرقبه، بس شو تحديدا؟
1: هذا لما بنعمل هيك بفك التشنج، اذا عندنا تشنج هيك تكون العضلات متيبسه فالعضله بترتاح.
0: اوكي،
1: جربهم.
0: بس بدي اعملهم هيك؟
1: لا، مو بس هيك، بتحط ايدك هون وبتعمل هيك، فبدك تحس هاي شاده شوي،
0: هاي.
1: ما بدنا نضغط كثير، ما بدنا نشد كثير، بصير عندنا مفعول عكسي.
0: من هون؟
1: من هون تماما.
0: اوكي، بس
1: نعمل هيك ل 30 ثانية.
0: 30 ثانية كاملة؟
1: ايه، بنضل 30 ثانية وبنغير للجهة الثانية، 30 ثانية على الجهة الثانية.
0: طيب انت يعني رياضيا او برأيك الشخصي، في كثير اشخاص انا بعرفهم بيطقطقوا رقبتهم صباحا ومساء، هذا الشيء هل هو مفيد وشو ممكن يعملوا؟ ابدا ما له مفيد.
1: ما له مفيد؟ لا.
0: ليه؟
1: ما أنا حركة، لا هي تمدد ولا هي حركة رياضية ولا هي، حتى بالعكس أحيانا ممكن تكون خطيرة، يعني طقة غلط ممكن تعمل إصابة.
0: تعمل إصابة كثير قوية؟
1: أي طبعا.
0: حلو، طيب لسه في صورة كمان، خلينا نشوف الصورة الأخيرة. أوكي، هي كمان تتعلق غالبا بالكتف. والله الكتف مصيبة إذا ما تم إحماؤه بشكل صح.
1: الكتف هو من أكثر العضلات تعرضا للإصابة أثناء التمرين.
0: بسبب؟
1: هو حساس.
0: هل بسبب انه هو فعلا حساس؟ هل بسبب انه نحن قد ما عملنا استرتشات واحماء يحتاج اكثر للاحماء، ولا الوزن الثقيل بياثر؟
1: الوزن الثقيل بياثر.
0: اوكي،
1: هو اكثر عرضه للاصابه.
0: طب اذا انا كنت قدران احمل هذا الوزن احمله؟
1: اذا قدران تحمله حمله، بس
0: أوكي.
1: لازم تكون متدرج فيه، لازم تكون محمي منيح قبل، مو فورا تجي تحمل انت جديد تجي تحمل وزن عالي. لما بتكون متدرج وعارف حالك انت او معك كوتش عم يقول لك انه انت بتقدر تحمل هذا الوزن، وقتها بتحمله، اما مو بشكل عشوائي.
0: طيب انا امبارح كنت عم اتمرن، شفت منظر، يعني هذا المنظر حسيت انه ممكن باي لحظه يصير الشخص معه اصابه. ما بعرف، صحي لي معلومتي وشوفي لي اذا هالتمرين مفيد او لا. كان متسطح بشكل طبيعي وحاطت هيك مثل سفنجة، وحاطت وزنه هي تقريبا 10 ل 15 كيلو، وعم يرجع هيك ويطلع، يرجع ويطلع هو متسطح.
1: سفنجة حاطها ورا رقبته؟
0: يعني حاط السفنجة على وشه مشان مدق بالهي، حاط الحديدة هيك، حاط الوزنه هيك، وعم يرجع ويرجع بشكل طبيعي، يرجع لورا ويرجع بشكل طبيعي.
1: هلا ما انا بعمري بس معلم هيك تمرين، مو
0: ولا انا، فانا خفت، انا خفت رقبته تنصاب، فما راح اقول له، عشان ما يروح يقول لي كوتش عم تلعب غلط من هالحركات هي اللي احنا كنا
1: تماما عليها. يعني انا ما بعرف هالحركه ولا سمعنا فيها، ممكن يكون شيء من العلاج الفيزيائي او العلاج الطبيعي، واصف له اياها يعني. ما أنا اختصاصي بالنهاية، ممكن تكون هيك يعني، أما إذا عم يعملها بشكل عشوائي فهي أكيد بتضر.
0: والله العظيم أنا ما بعرف، يعني شفته واستغربت، قلتي الله معقول هذا يعمل الإصابة لك؟ يعني الرقبة هي حساسة بالنهاية. طيب
1: كتير.
0: طب فينا إحنا عنا تمارين ممكن إحنا نستخدمها أثناء التمرين وأثناء الأحماء وحتى خلال التمرين، إنه في عالم بصير بيعملوا هيك أو كذا، بيحطوا شيء معين لحتى الرقبة تكون مرنة أكثر، ولا لا هي فقط استرتشات وإحماءات؟ فقط
1: استرتشات وإحماءات،
0: ما في تمارين.
1: تمرين اسمه تمرين رقبة، ما في شيء اسمه تمرين رقبة. ممكن تمارين الكتاف، الكتف الخلفي.
0: أوكي.
1: تمارين أعلى الظهر، هي كلها بتساعد بتدعم الرقبة والعمود الفقري، فهي يعني هي تقريبا كلها متكاملة هي التمارين. لما بنعمل كتاف، لما بنعمل أعلى ظهر، ظهر بشكل عام، إيدين، هي كلها بتحمي لنا المنطقة العلوية وبتسندها.
0: حلو كثير. طيب افتراضا شخص ما حمى منيح او قعد فتره طويله بالمكتب ورقبته صار فيها خلل معين، كيف ممكن يحسن يرجع على حاله طبيعيه ولا لا مجرد ما اصيبت الرقبه فصعب ترجع؟
1: هلا اذا في اصابه حقيقيه طول ما هو ما عنده اصابه بس في الم، يعني هو عم يحس بالم، يبلش يعمل هي الحركات التمدد، التمارين يقوي عضلات ظهره وكتافه. اذا الموضوع ضل اذا ضل ثابت مثل ما هو وبلش يرتاح فاذا اموره تمام وما بحاجه، يعني بحاجه بس هو رياضه. اما اذا الالم كان مستمر لاكثر من اسبوع، اذا زاد، اذا صار في هو هذا الالم ما عم يخليه يمارس حياته الطبيعيه او عم ياثر على حياته اليوميه، يعني على حركته وعلى نومه، وقتها بيروح بيشوف اخصائي.
0: طيب هلا بدي اشكي لك شغله عم تصير معي ما اعرف شو هي. انا اثناء تمرين بس العب ترابس او هيك بصير الكتاف بتطقطق، بصير فيهم طقطقه هون او هون وهيك. فكمان هل هي تتعلق بقعده باسلوب حياه طريقه جلوس ولا لا؟
1: يعني لا اغلب الاحيان الطقطقه بتكون طبيعيه، يعني بيكون احيانا في ضعف بسيط، فهي ما أنا مقياس يعني هي لا إصابة أو لشيء. الإصابة بتبين معك فوراً، بيكون في ألم، بيكون في شيء مو طبيعي، ما بتقدر تكمل تمرينك، أو ما يعني نحن الإحساس اللي بنحسه وقت اللي بنعمل الحركة التعب أو الفشل العضلي بنسميه أو حرقة بالعضلة، هذا طبيعي. كل شيء غير عن هاد فهو معنه طبيعي، فأنت رح تعرف حالك إذا هي الطقطقة طبيعية أو ما طبيعية، وهي على الغالب طبيعية
0: الحمد لله. طيب اخيرا معناتها نحن اليوم اذا بدي اتفادى متلازمه المكتب، انا حدا يمكن بقعد على الكمبيوتر بشكل كثير طويل او على لابتوب او هيك اسلوب حياتي بالعمل، لازم اعمل تمارين احماء ما قبل بدئي للشغل كرمال اتجنب اصابات الخطيره تتعلق بالرقبه. في امور كمان ثانيه لازم
1: هلا مو بس تبلش، يعني انت اذا انت بتشتغل فرضا لثمان ساعات
0: ايه،
1: فانت ممكن تعملها مرتين لثلاث مرات بالنهار، يعني طول ما انك قاعد بالمكتب مثلا اول ما بتفوت بعد بشي ساعتين ترجع تعملهم، يعني كل كم ساعة فينك تعملهم، هن بالنهاية ما بياخذوا وقت كتير، يعني كل تمرين من 20 ل 30 ثانية أربع خمس مرات، يعني ما بياخذ الموضوع كم دقيقة من
0: أربع دقائق.
1: إيه كمان كتير مهم اللي بيشتغلوا لوقت طويل بيقعدوا لوقت طويل، كل شوي يقوموا يمشوا يغيروا وضعية الجلوس يتحركوا، واللي شغلهم مكتبي كتير يمارسوا الرياضة ويهتموا بتمارين اللي يقووا عضلات الكتاف وعلى الظهر.
0: حلو كتير. وكمان ممكن الشخص كمان ما يضل 8 ساعات هو قاعد على اللابتوب، ممكن يقوم يعمل استراحة يمشي شوي يشرب شيء
1: يغير وضعيته بالضبط القعدة. دائما ينتبهوا كمان يحاولوا يصححوا وضعية جلوسهم، في وسادات خاصة داعمة للظهر يستخدموها، دائما ينتبهوا انه ما يقعدوا لاكثر من 30 ل 45، كل 30 دقيقة او 45 دقيقة ماكسيموم يقوموا يتحركوا.
0: عرفت ليش انا كثير بتحرك على الكرسي؟ يعني خلص صارت باينه. كوتش نغمه الحاج بدي اشكرك على هاي المعلومات القيمه، وهو فعلا موضوع لازم يتضوا عليه بشكل صح والعالم تنتبه، لانه بالغالب الاشخاص بتشتغل بشكل مكتبي صح. فاتمنى فعلا انه يتقيدوا بهي التعليمات. بتشكرك ونورتي صباحنا.
1: شكرا لك.
0: مشاهدينا خلونا هلا نشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعد راجعين لفقره عشنا وشفنا لا تروحوا لبيت.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا بفقرة عشنا وشفنا. بيقولوا انه الانسان ابن بيئته، ويبدو انه المتة صارت جزء من الـ DNA السوري. عشنا وشفنا طفلة بملامح صينية، بس واضح انه الروح سورية 100%،
1: لانه البنت ما روقت وتعدى المزاجها الا بعد ما اجتها كاسة المتة. بمجرد ما مسكت الكاسة تغير المزاج ورجعت الابتسامة.
0: بمشهد خلى العالم على السوشيال ميديا تقول هي مو بس متة، هي علاج نفسي رسمي للسوريين، ومنتابع سوا هالفيديو.
2: طيب كيف بس فهميني انا كيف بدي شربك منها؟
3: شو تشربي ماما؟ لولو

0: ولا ألطف من هيك.
1: عن جد ولا ألطف من هيك، مع أنه أنا ما بعرف عندي حساسية تجاه الموضوع، أنه يمكن يعني ولد صغير أو بنت صغيرة تشرب شغلات، يعني بحس أنه هي الكبار ممكن يكون فيها شغلات ممكن ضر الطفل، فلهيك أنا عندي حساسية. ولكن هو المشهد لطيف، وأنا بعرف كثير أطفال بتشرب متة بشكل طبيعي ومستمتعة وما في أحلى من هيك.
0: أنت بتحب المتة عمار؟
1: إيه كثير.
0: طيب المتة بتشربها بسكر ولا بدون؟
1: بدون.
0: أنت بدون؟ معناتها أنت شرب متة أصلا؟
1: إيه يعني بفضل أشرب بدون. آخر شيء كنت حط شوية سكر، بس بالحال العامة بحس إنه المتة يعني مع سكر في مال متة.
0: عن جد؟ هي شربين متة عن جد هيك بيقولوا.
1: إيه أنا ستي كانت إف يا لطيف شو كانت تشرب متة، فعودتنا على هي العادة، كانت كل يوم فيروز ومتة فيروز ومتة، فخلص درجة هي العادة فصرنا كلنا نشرب.
0: يعني أنت الصبح بدل القهوة متة؟
1: هلا مو لهالدرجة، يعني أي شيء يتعلق بقعدة بسهرة مع رفقاتي إذا نحن ممكن نشرب ممكن نشرب متة، يعني يكون هذا المشروب الرئيسي.
0: حلو.
1: مشاهدينا، شاب قرر فجأة أنه ما بينفع يكمل الحياة هيك لأنه ما عنده ولا صورة وهو بيبي. أي نعم، ولا لقطة ولا ذكرى مصورة ولا حتى صورة وهو لابس طاقية صوف.
0: وبدل ما يكتفي بالتحصر قرر أنه يحل الموضوع بطريقته الخاصة. عشنا وشفنا شاب قرر يعمل جلسة تصوير كاملة، بس مو أي جلسة تصوير،
1: يعني جلسة مثل جلسات الأطفال حديثي الولادة. يعني بطانية ناعمة، إضاءة هادية، ودبدوب صغير، ووضعيات نوم بريء كأنه طالع من المستشفى من كم يوم.
0: بس الحقيقة أنه طالع من 36 سنة حياة وتجارب. وسوا بنشوف هالفيديو.
2: ولا صورة وانا ياهل. عادم شنو بابا؟
3: ارجع
2: صح عادم كلكم سويتوا شيء حتى النوح
3: هو مولود. ها
2: مستحيل مستحيل. على شب بس يعني على بالكم اي اي، احنا ما نشتغل اي اي.
0: هي مشان مضل بنفسه يعني.
1: ايه خلينا نقول انه ايه خلص، انه المبرر الوحيد انه مشان مضل بنفسه بيعملها.
0: عمار ما له مقتنع.
1: يعني انا ما بعرف، انا ما بعملها، بس هو بما انه عنده هذا الشيء، هذا الهوس بانه ما عنده صور وهو طفل وهو صغير، فانا برايي لا خلص منيح عمل يعني الحال وخلص.
0: الذكاء الاصطناعي صار مو مقصر مع حدا، صار بيعملك

0: حتى وانت صغير.
1: ايه عن جد صحيح. الذكاء الصناعي بدغري كبسة زر بتصير عندك هي الصورة، ما بعرف ليش. يا مهم الله يوفقك.
0: هو عن جد عشنا وشفنا.
1: عن جد عشنا وشفنا.
0: بين الرياضة والترفيه بتستمر بعض الفعاليات الغريبة حول العالم بإثارة الجدل. عشنا وشفنا منافسات لكرة السلة تقام بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن
1: بدل ما يركض اللاعبين على أرض الملعب بيلعبوا مباراة هن راكبين على الحمير. ضمن فعالية ترفيهية أثرت موجة تفاعل واسعة، فمستغرب ومستنكر للفكرة وسبب محضر الفيديو.

0: اليوم يعني حلقتنا من الأول هيك
1: فيها غرابة،
0: فيها غرابة صح، من التقرير اللي شفناه الصبح وهلا بفقرة شنو شفنا.
1: انت شو مرة ممكن تكبي على الحمير منى؟
0: لا صراحة لا، يعني أنا يعني لا
1: خلص ما عرفت تحكي من كثر موضوع غريب. بس الأحسن إيه أكيد،
0: الأحسن إيه، مع إني ولا مرة مجربة للأمانة. مجربة الجمل بس حصان لا.
1: كيف كانت تجربة مع الجمل؟
0: كتير حلوة، كتير غريبة، خصوصي وقت يكون قاعد وتقعد فوقه ويقوم هو وكذا، فأي تجربة جدا جميلة خصوصي هيك بالصحراء وهي كتير حلوة.
1: طب ما جربتي تادي تركب مع الحمير؟ بركي طلعت تجربة جميلة.
0: جرب أنت تريد بنشوف.
1: لا ما بتصور حالي أجرب، خلينا على الأحسن والجمال أحسن بكتير فعلا. والله عشان شفنا كمان سباق للبط، وهالبطات متحمسين وعم يتسابقوا وسط حماسة الجمهور والمشجعين. طبعا البطة الفائزة حازت على أكبر تشجيع بالعالم، فخلنا نشوف هالفيديو سوا.

0: الموضوع جدا مضحك.
1: هلا الوز او البط بالحال العام بس يكون عم يمشي بيضحك، فكيف هو عم يعمل سباق؟
0: لا هم لابسين اواعي وهيك اواعي سباق جدا جميلين بصراحه. بحب انه هيك مثلا نكون رايحه على هيك شيء حديقه او جنينه وشوف قدامي هذا السباق خلص بروق.
1: انت اكيد يعني او لا خليني اسالك، انت زار شيء حديقه حيوانات قبل؟
0: ايه.
1: كيف هيك كان الشعور؟
0: هلا للامانه بصراحه انا ما كثير لي مراق بالحيوانات.
1: أوكي.
0: بس يعني وقت هيك تحط صفوف فيهم انه سبحان الله وسبحان الخالق كيف الله هيك خالق كل واحد فيهم وكل واحد له طباعه، بتستغرب انه اوف يعني قديش هي الدنيا فيها غرائب وعجائب وكائنات كثير جميله.
1: انت شفتي طاووس شي مره؟
0: ايه
1: كثير حلو جنن.
0: كثير حلو الطاووس.
1: الطاووس يعني قد ما العالم بتشوفه على الشاشه هو جميل، بس ما شاء الله بالواقع هو اجمل بألف مره.
0: جدا لماما كان عنده بالمزرعه طاووس، ف يعني اول شيء اول ما قالوا لي السيره وانا كنت صغيره كنت اقول لهم شلون يعني انا بدي امشي بالحديقه عنده هو عنده طاووس، بس وقت شفت الموضوع كان جدا جميل.
1: من جد سبحان رب العالمين قديش هيك الحيوانات. بس الوز والبط هني ماشيين بيضحكوا
0: كثير بيضحكوا،
1: فهنا عم يعملوا سباق هني بيضحكوا كثير.
0: مزبوط. وهلا السباق جاي يا عمار بصراحه اغرب بكثير من ما ممكن انه تتخيل. اشنا شفنا سباق سيارات بدون محركات بمدينه نيويورك وسط اجواء مليانه ضحك ومرح. انطلق حدث طريف وغريب من نوعه، سباق سيارات بلا محرك بيعتمد كليا على قوه الجاذبيه.
1: السيارات يا منى مصممه بشكل بسيط وخفيف، والمتسابقين ما عندهم غير خيار واحد، يدفعوا سياراتهم بأقصى قوة وبعدها يتركوا الباقي للقوانين الفيزياء وللحظ. وبين تشجيع الجمهور وضحكات المشاركين كان واضح أنه الهدف
2: مو بس فوز.
0: مو للفوز بس، يعني كان تجربة مختلفة بتكسر روتين السباقات التقليدية وبتخلي الفيزياء هي الحكم الأول والأخير، وسوا رح نحضر هالمسابقة.

0: being followed by a drone. Her first time doing this. She's done a lot, folks. She's done a lot in her lifetime. Again, number one female on Twitch. She's in Forbes 30 under 30 for 2026, so she's done a lot in her young career, AJ.
1: But undoubtedly, being a part of this Red Bull Soapbox LA 2026 is going to be up there on the accolades, especially as she's navigated this with so much ease. We're coming up to the freeway split. She is flying, taking the 405. It's been a minute since somebody's faced the traffic on the 405, but she made it look like there was none whatsoever, and there she goes. Finished in under 40 seconds. Well done on the time there.
2: Yeah. هذا إذا ممكن حدا يوصل للنهاية بدون ما يتكسر. ما بعرف.
3: أنا كثير اندمجت بالسباق على فكرة وكثير حبيتها.
2: طب بركي مثلا راحت مثلا هيك منعطفات يعني ما ممكن أكيد ما في لا فرامات ولا قصص.
3: ما بصير لشيء.
2: ما بصير لشيء؟
3: لا.
2: بتقلب ثلاث أربع خمس مرات ما بصير لشيء.
3: لا لا حاطة الخوذة وهيك وحاطة الدبدوب وراها حسيتها روزة اللي قاعدة.
2: عن جد خلص إذا فيها دبدوب لا أمورها سليمة كثير.
3: مو؟ هون مشاهدينا بتكون انتهت فقرتنا عشنا وشفنا فصل صغير وراجعين لفقرة التربية خليكم معنا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا بفقرة التربية. أوقات منكون قاعدين بنفس البيت مع أطفالنا بس مو عن جد قاعدين معهم، كل واحد ماسك موبايله أو مشغول بيومه وبتمر الأيام بسرعة بدون ما ننتبه، يعني قديش هاللحظات الصغيرة يلي ممكن إنه تبني علاقتنا فيهم.
1: صحيح يا منى، والطفل بالنسبة له هو قضاء الوقت، مو يعني طلعات ومصاريف وهدايا قد ما يكون اهتمام وأصغاء وضحكة مشتركة وحتى تفاصيل بسيطة ممكن تضل بذاكرته طول العمر.
0: واليوم صار في كتير أهل عندهم شعور بذنب، يا أما بسبب ضغط الشغل أو لأن الطفل صار متعلق بالشاشات أكثر من أهله، أو لأن العلاقة صارت أوامر ودراسة وروتين وبس.
1: لهيك رح نحكي اليوم عن كيف فينا نحول الوقت مع الطفل من واجب لعلاقة حقيقية وآمنة وممتعة، وكيف التفاصيل الصغيرة ممكن تعمل فرق كبير بشخصية الطفل وثقته بنفسه.
0: ومشان نفهم أكثر هالموضوع المهم ونطلع بأفكار عملية لكل بيت، معنا ضيفتنا الاستشارية التربوية والأسرية مريم الحاج عثمان. أهلا وسهلا فيكي.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: نورتي صباح سوريا.
2: صباح الخيرات.
1: يا أهلا وسهلا.
0: بداية، ليش قضاء الوقت مع الطفل بهذا الزمن صار أهم من أي وقت تاني؟
2: أكيد يعني أكيد قضاء الطفل وقت كبير مع الطفل مهم هلا بهذا الزمن، لأن قبل إذا بنرجع هيك كم سنة لورا أو 10 سنين أو 30 بتلاقي إنه كان الطفل بين عيلة مبتدة، عمات وخالات وست وجد، وكان البيوت كبيرة فيها فسحات. هلأ صار البيوت صغيرة، صار الطفل ضايع بمتاهات هي الجدران، ما بيقدر يتحرك، ما بيقدر يفرغ طاقاته. وبالإضافة إنه الأب والأم يعني الحاجات والأحوال الاقتصادية بتضطر إنه تطلعي لبرا كأم تشتغلي برا، فأنا ما عندي وقت كأم أو كأب، وعندي ضغوط مالية، عندي ضغوط اجتماعية، ما عندي وقت.
0: وكثرة الشاشات
2: وعندي كمان لا تنسي إنه أنا قاعدة ببيتي، أنا العالم كلياته جايبت على بيتي، فلازم أقعد مع ابني أكثر ما كنت أقعد بأيام زمان لحتى أوضح له، حتى أفسر له، حتى أعرف كيف وجهه صح بالعالم اللي عم بيغزو جوات غرفته، مو بيته، جوات حتى سريره. فأنا الفكرة بالموضوع أني أنا كيف أوجه هذا الطفل، لازم أقعد مع طفلي وناقشه حاره. هذا محتاج له وقت نوعي وليس كمي، يعني مو بالأيام مو بالساعات. يعني أنا والله أم عندي 12 ساعة بقعد مع أولادي من الصباح لعشية وحارمي حالي من كل شيء، لا أبدا مو هيك الفكرة. الفكرة أني أنا كيف قاعدة مع ابني، شلون عم بقضي هذا الوقت، صراخ عياط ولا دائما توجيه وتأنيب ولا شو. المهم أني أنا وجهه، حاوره، ناقشه، كتير مهم بهالفترة، لأنه إذا في حوار ونقاش بهالفترة بالبيت فهذا حينتقل للعالم الخارجي.
0: طبعا
2: هتخلي طفل آمن، هتخلي طفل عنده سلام داخلي، هتخلي طفل ما له خايف. طيب. وهذا قليل ما بنشوفه بين الأطفال على فكرة.
1: طيب بالحديث عن الوقت النوعي، شو هي الفروقات ما بين الوقت الهيئي والوقت النوعي؟ وهل فعلا ربع ساعة نوعية ممكن يعني
2: زود شوي؟ حزود لك اياها شوي، نص ساعة خلي،
1: نص ساعة
2: 30 دقيقة إذا نوعية، وكيف كيف عم بستثمرها صح ممكن تغنيني عن مثل ما قلت لك 10 ساعات. كيف اني انا اقعد اعلم ابني مهاره النقاش والحوار، ما عنا اياها. شوف الاطفال، روح على المدارس شوف الاطفال شلون بيتعاملوا مع بعض بعنف، ما بيحسن يوصل معلومه لرفيقه، ما بيحسن يوصل له مشاعره انه هو مثلا متضايق ولا حزين ولا ولا. هي مهاره انا بعلمه اياها لما بقعد مع طفلي، بقعد مع طفلي هالنص ساعه اني انا عم بلعبه، عم بلعب انا وياه، ولكن ضمن الالعاب انا عم دخل له مهارات، عم دخل له خبرات هو محتاجها لما بتوسع دائره علاقاته الاجتماعيه.
1: كيف يعني؟ بدي مثال عملي كيف.
2: تمام، هلا مثلا انا ما بقعد مع طفل عمره 3 سنين، 3 سنين انا لازم لعبه، لازم انزل على الارض لعنده، مو طلعه لعندي، انزل من برج العاجي تبع الابوه والامومه انه انا ام لازم تسمع كلمتي، انا المسيطره، انا انا انا. انزلي لعبي مع ابنك، عادي بالارض معه، لعبي بمكعبات، اتقبلي خطاه باللعب. نحن حتى باللعب ما متقبل نصحح له لطفلنا وهو بس متفرج، نحن المخرجين، نحن المنتجين، نحن الممثلين.

0: بيصير هو بيعطيني حلول. على سبيل المثال اخذ مع ابني اللي عمره 6 سنين و7 سنين صار التفكير المنطقي شغال عنده، اعطيه مشكله واخذ رايه،
1: ما بصير اتكالي،
0: ما بصير تماما. اخذ رايه، شو بيحب ابني؟ طابه، بحكيه بالطابه. يا ترى هالفريق هذا اللي خسر الفريق الاولاني، يا ترى كانت روحه رياضيه؟ طب شو رايك باللاعب الفلان الفلان لما عمل هالحركه، لما ساوى هالتصرف السيء مثلا او الجيد؟ هون بخلق الوقت الجيد
1: لهذا، بيطلع عالمه
0: تماما. بطلع شوي اكبر، بصير انا بفتح معه مواضيع مجتمعيه، مجتمع ممكن سياسه، ممكن دين. بالبيت اذا انا ما فتح سياسه ودين بالبيت، وين بده ينفتح هذا الموضوع؟ امور حساسه جدا.
2: وهو
0: لازم
2: عمره 3 سنين افتح معه سياسه.
0: نعم،
2: هو عمره 3 سنين احكي معه بس.
0: لا انا قلت لك انا طلعت 3 سنين، ما بعرف، انا طلعت 3 سنين هلا، وست سنين، بعد 6 سنين 7 سنين منطقي، لان 10 12
2: 10 12 7 سنين تحسي انه منطقي واحد يعني الطفل يصير في عنده نوع من الاحاديث تتعلق يمكن بالدين بالسياسه بامور.
0: إيه هلا دين 7 سنين اكيد
2: اوكي، دين اوكي، سياسه إيه برايي
0: 12 هي امور 10 12
2: سنه. اوكي انا 10 12
0: سنه عم بطلع لك شوي،
2: هيك صرت مقبول.
0: 10 12 سنه ما عم بطلع لك، 10 12 سنه 17 سنه مفروض اللي شو رايك السياسي، شو رايك الديني، شو تعال نتناقش بهذا الموضوع. فانا عم بطلع لك من 3 سنين 6 سنين 10 سنين 12 سنه ل 17 18 سنه.
1: تمام. طيب اذا نحن هلا بدنا نفوت لعالم الطفل،
0: نعم،
1: خلينا نحكي لسه بالاعمار الصغيره، يعني الطفل كيف بيترجم اهتمام اهله لإله؟ يعني هو كيف، شو التصرفات اللي بتبين له انه هو مسموع، هو اهله عم يهتموا فيه؟
0: اهم شيء الاستماع، او خليني اقول الانصات مو الاستماع، الاستماع لانه بقصد استماع، اما الانصات اعطيتك كل حواسي معك، اني استمع لك صح، اني ما ارجيك لك ايه ماما وقلب رياكشنات وشي انه انا مالي عم طلع بالساعه، ايه ماما يلا بكره يلا بعدين، او حل عني مثلا، او انا عم بسمعك كأم او اب وانا مثلا عم بتصرف تصرف مثلا الاب عم ماسك اللابتوب وقاعد، او الام عم تجلي او عم تعمل اي شيء. هون انا بعرف انك انت مالك سمعانتيني، مالك مهتمه لإلي. كمان في شغله كثير مهمه، اني انا دائما دائما لما بدي اقعد اقعد علاقه حميميه بيني وبينك، اني اقعد جنب ابني ومثلا اكل شيء واسم له تفضل ماما، وانا عم بحكي نقاش وحوار. هون بحس اهتمام، شايفة هدول التفاصيل هي اللي بحس فيها اهتمام، امسك موزة واشر له اياها واعطيه شقفة واكل شقفة، بسكوتة صغيرة وانا عم ناقش وحاور. قال له شو اليوم ساويت بالمدرسة؟ اسمعوا للنهاية ما قاطعوا، نحن دائما بنقاطع اولادنا، اعطيني من الاخير ماما، شو ساويتوا؟ كتبت وظيفتك؟ اخذت 10؟ هي بهمها شو؟ ال10 كتبت وظيفتك؟ المعلمة قاطع علنك منيح؟ طب انا شو صار معي بالمدرسة؟ رفيقي شو حكى معي؟ أنا شو حكيت مع رفيقي؟ في أخذ مني دفتري، شوف كان شعوري. هدول المواضيع إذا أنا حكيت فيها وطفلي تفاصيل بسيطة عنيت على بالي، خليني إلي خليه إليك ملف إلي لإلك كطفلة، عندي أنا كماما مو عند حدا أبداً. فهون أنا بعرف أني أنا ماما أو بابا أنا مفضل عندهم، إلي جانب من الاهتمام عندهم. هي شغلات بسيطة على فكرة، ما بنطلع ما بنرمي لبال، ولكن هي إذا عملت بتعمل مفرق طرق كتير كبير بالتربية.
2: طيب حلو كتير هذا الكلام وبدي أعقب عليه.
0: اتفضل.
2: نحن اليوم في أب وأم تعاملوا مع هذا الطفل بهي الطريقة اللي هو يدخل بكل عنصر من عناصر الحياتية الخاصة بالطفل،
0: نعم،
2: يحكي معه يتناقش معه حتى يوصل لمرحلة يكون قريب منه. طيب أنا بدي إياك تعطيني مثالين، شو بصير، شو هي النتائج لطفل فعلا الأب والأم تعاملوا معه بهي الطريقة،
0: نعم،
2: وصل لعمره 20 21 22، صار شخص راشد قدران يعني يتصرف ويتحكم ويعمل كل شيء بده،
0: نعم،
2: وطفل أهمل هذا الموضوع إهمال تام بسبب ضغوطات حياتية. بدي تحكي لي هذا الطفل او هذا الشاب اللي صار كيف حيتصرف، وهذا الشاب كيف حيتصرف؟
0: تمام. هلا انا وصلت مع الشاب هذا، وصل بعمر الشباب بعد 18، يعني خلينا نقول فات على الجامعه
2: بالضبط.
0: لك تتخيل اني انا الفرع اللي بدي فوته انا ما بعرف فوته، ما عندي مهاره اتخاذ القرار.
2: هذا الشيء
0: لطفل اذا انا ما كنت عم
2: اللي اهملتي هذا الموضوع،
0: لا اهملت اني انا ما قعدت معه وما اعطيته خبرات، ما اعطيته مهارات، ما مديته عفوا بالمحبه والعاطفه وهو صغير، طلع كبير. خلينا نحكي بالمراهقه والشباب، مراهقه حسكر لي كل الباب، حيصير في باب حديدي بيني وبينه.
2: هو حيسكر لك الباب
0: طبعا. ليش؟ لانه انا هو صغير كان الباب موروب مفتوح، انا بقدر اخذ المفتاح وفوت امتى ما بدي وسكر امتى ما بدي.
1: انا ما استغلت،
0: اذا ما انا استغلت بعد 10 12 سنه تقريبا فات القطار. فانت حتخلق، خليني اقول انا هذا الطفل ما اشتغلت عليه، ما اعطيته من وقتي، ما قاعده معه، وسرقني العمر بالشغل او سرقني العمر بمشاكلي وظروفي والاقتصاديه، و فشوف هذا

الطفل ما رح يعرف يختار الفرقة اللي بده اياه، ما بيعرف شو بيحب وشو بيكره، ما بيعرف سلبياته وايجابياته، كلمة على لسانه مين انا، شو بحب شو بكره، هيك بيقول لك. اهم اهم اهم نقطة انه ما عنده ثقة بنفسه نهائيا. واي شيء بدك انت تشتغلي فيه بالمجتمع، بالمهنه، بالدراسه، بالزوج، اختيار شريك الحياه، النجاح مع شريك الحياه، انك تصير اب وام لاطفال، بدك ثقه بنفسك. فانا انعدمت او خففت منخفض كثير كبير للثقه بالنفس. الثقه بالنفس هي بتخلق من انا النوع او الوقت النوعي اللي بعض انا وابني فيه، بصير عنده ثقه اني انا لي اهتمام، لي قيمه، عم تقعد تحكي معي، عم تناقشني، معناتها رأيي محترم. وأنا عم بعلم مو بس رأيك محترم، عم بعلمك كيف تحترم رأيي. وبالنهاية مو ضروري نصل لقرار، يعني بالنهاية مو قراري أنا بده يمشي أو أنت، المهم إنه نتناقش ونشوف مين اللي ممكن يكون أفضل بهالظرف، لأنه ممكن يكون رأيك صح ورأيي صح، ولكن بهالظرف هاد ممكن رأيك أحسن من رأيي بهالظرف، ممكن رأيي بعدين. أنا هون عم بخلق هذا الشاب الواعي اللي عنده سلام داخلي وعنده ثقة كبيرة بنفسه، وعنده كمان شغل كتير يعني كبيرة بدي أقوله، إنه هو عرفان ما بده يروح، هو عرفان ما بده يتجه،

0: خجل من حدا، له قيمة. نحن في شباب كتير محتاجة الكلمة لحتى ترفع لك الاستحقاق الذاتي تبعك. صح. فمعنى يا هذا لما بصير كبير هذا الطالب أو الطفل أو الشاب صعب كتير ليرمي. روح على الجانب الآخر اللي عطيته، طالب أو شاب واثق من نفسه، عارفان شو بده، عارفان ما نقاط ضعفه عم بيرممها، عارفان نقاط قوته عم بيستغلها، بتشوفه ناجح بعلاقاته الاجتماعية والمهنية وحتى شريك الحياة.
1: هدول اثنين، هدول الطالبين استعقيب، هدول الطالبين نعم. أو هدول الشخصين شبين. يعني
0: نعم.
1: بدي تحكي لي كيف بتكون علاقتهم مع أهلهم بس يكبروا، شق العلاقة ما بينه وبين أهلهم بس يكون عمره يوصل لمرحلة يصير 20، يصير شاب قدران يتخذ قرار، لأنه في أشخاص بتروح بتشتغل مثلاً، يكون عند قصص بتبعد عن أهلها بعد تام لأنه تعودت على هذا الشيء. في أشخاص بتقرب
0: من أهلها أكثر. صحيح.
1: إيه قديش هذا الموضوع اللي حكيت عليه أول شيء قبل المقارنة بيفيد جداً بفكرة علاقة الشاب مع
0: هون أنا لما بشتغل مع الطالب أو الطفل اللي عم بحكي معه وعم بتناقش معه وعم بعطيه وقت وعم بعطيه خبرات ومهارات عم بعطيه بهذا الوقت الكيفي أو النوعي اللي عم بعطيه، هأخلق شخص متوازن. شو يعني؟ يعني لما بيغلط رح يرجع يجي عندي يقول لي شو رأيك ماما، شو رأيك بابا، لأنه متوازن عارفان أنه حتى لو غلط بابا وماما بصفي حيرجدوني، ما رح يعاقبوني أو ينبوني أو يلوموني. ممكن أنا شغلت لون بسيط ولكن بعدين حتنقلني مباشرة، بعرف ألي حينقلوني مباشرة لبر الأمان، فأنا حأجي لبابا وماما أقول لهم أنا غلطت بواحد اثنين ثلاثة، ما رح استحي وما رح أخجل وما رح أخبي. إذا أنا عندي فرح بروح لعند ماما وبابا وبشاركهم فيه. احيانا في كثير مراهقين حتى الفرح ما بيشاركوا،
2: ما بيشاركوا. صح.
0: ليه؟ لانه في باب هن خلقوها، باب حديد كبيره بيناتهم ما بتدوب، صعب تدوب. انا ايمتى بتملك مفاتيحها؟ ممكن مراهق يعمل لي هذا الباب بس انا معي مفاتيح. انا وصغير باخذ المفاتيح وخليه يبني على كيفه، بحس فوت اطرق الباب وفوت، خلي لي يسمح لي مره ما يسمح لي حسب الشخصيه طبعا. ولكن بالمجمل هذا الشاب حيكون او هذا الشخص حيكون عنده توازن وثبات انفعالي بشخصيته. هذا الشخص حيكون مهزوز، عدم ثقه، في عنده تخوف من المستقبل، في عنده السلبيات اكثر من الايجابيات، ودائما دائما متوتر وقلق، وهذا مرض العصر
2: التوتر والقلق.
0: نعم.
2: طيب هل الطفل بيتاثر بقضاء الوقت مع الاب بشكل مختلف عن الام؟
0: طبعا بيختلف، مشان يصير عنا سالب وموجب، في عنا شيء متكامل. هلا الاب بيعطي الجرأة، بيعطي الصلابة، بيعطي القوة، والام بتعطي الحذر، التفاصيل. يعني على سبيل المثال خلينا نقول ماما بتقلي اوعى توقع، بابا حيقلي لما اوقع قوم يلا فيك تقوم. فبيعطيني هالجرأة، هالمغامرة، هالقوة، هالصلابة اللي انا بدي اياها، البالانس تبعي، بدي توازن بحياتي، فانا باخذها من بابا وماما. ماما بتعطيني الحذر والحنية والعاطفة وانه كيف انا ادرس المواضيع بهدوء، البابا بيعطيني المغامرة، وانا بحاجة للاثنين حسب وقتي وحسب كيف انا ظروفي. احيانا بحاجة لحذر وتفاصيل، واحيانا بحاجة انا اني غامر وفوت جرأة. فهدول بيعطوني التوازن، البابا والماما اكيد.
1: يقال انه بالمقارنه انه الشخص او الطفل او الشاب اللي بيكون مع، وحتى كمان البنات اللي بيكونوا مع ابوهم بطريقه هيك حلوه، الاب بيخلي الطفل يكتسب خبرات بشكل اسرع بحكم انه اب ممكن مغامر قوي اكثر وعملي اكثر من الام.
0: صحيح.
1: هل الكلام صحيح 100%؟
0: مو 100%، لانه في حسب شخصيه الاب. لا ننسى هذا الموضوع، يعني احنا اذا بدنا ناخذها بالمجمل سواد الموضوع انه الذكر الرجل هو اللي بيعطي الحياه العمليه والتفكير المنطقي السريع، اما الام او الانثى بتعطي الهدوء والركون والحنان والتفاصيل، واني انا واحد زائد واحد بس باخذ لحتى اقول لك اثنين بدي وقت، اما الرجل لا دغري بقول لك اثنين. فانا احيانا بدي هون واحيانا بدي هون.
1: صحيح.
0: بس تعقيبا على كلامك انه الانثى هي بحاجه لابوها اكثر من امها بمراحل لما بصير بعد المراهقة.
2: عن جد؟
0: تماما. والشاب
1: كيف؟
0: لأنه هذا أنا ناقصني. أنا
2: بعد المراهقة يعني إمتى؟
0: يعني أنا عندي مثلا عندي طاقة الأنوثة، شو اللي بيكملها؟ طاقة الذكورة. صح؟ مزبوط. فوين موجوده؟ موجوده بالوالد.
2: بس انا بحس انه يعني عن تجربه شخصيه انا كنت بعمر المراهقه اكثر مع والدي، بس وقت كبرت صرت احس انه لا ماما حتستوعبني اكثر.
0: بعد 18
2: بعد 18
0: اي تمام.

0: فترة المراهقة هون أنت بحاجة لبابا
1: تماما،
0: لأنه خربطت الهرمونات
1: صح.
0: وعدم التوازن لسه في عندك، فأنت بدك الشيء اللي ما عندك إياه. أنت عندك طاقة ذكورة بسيطة ولكن أنت بدك إياها، فبتتجهي نوعا ما للبابا أكثر، الشاب للماما أكثر. شاي بيقولوا دلوع الماما للشباب.
2: صحيح صحيح.
0: بعد 18 أو 20 أو حتى خلينا نقول فوق العشرين، ما تتزوج الصبية بصير للماما، والشاب بصير للبابا. سبحان الله.
1: رح أبكي هلأ. طيب بالختام، كيف الأهل، يعني هي دائما شغلة بيقعوا فيها كل الأهل، إنه كيف الأهل فعلا بيوازنوا بين التربية والانضباط والصداقة والاحتواء؟
0: هلأ بالمبدأ لازم أكون أنا كوالد أو أم صلبة. عندي قانون، عندي مبدأ، أنا واقفة، أنا حازمة وصلبة بهذا الموضوع. لكن العاطفة خليني أكون ناعمة، يعني قانوني قانون بده يمشي، ممكن يعني يتفاوت من فترة لفترة، ولكن لما بكون عم بحاور طفلي أو ابني وناقشه احتوي عن وحكي بحنان، حكي بمحبة ودفء، هاي أنا بكون بالعلاقة ناعمة ولكن بالمبدأ قوية. هيك المفروض يكون، لأنه إذا ما كنت بالمبدأ قوية رح يصير في بالتربية خلط بين أني أنا أبوك لا أنا رفيقك، وضاعت المواضيع. الأب صديق والأم صديقة، ولكن لحدود معينة في خط أحمر أن إحنا لازم ما نتجاوزه.
2: يعني كلام مهم جدا، لازم أي حدا يمكن يمتلك طفل أنه يعني يطلع فعلا عن هاي الفقرة وهي المواضيع، لأنه فعلا بتفيده لحتى نبني جيل واعي.
0: أكيد أكيد.
2: الاختصاصية التربوية مريم الحاج عثمان، بدي أشكرك على المعلومات القيمة.
1: نورتينا.
2: نورت
1: صباح سوريا.
0: أهلا صباح نور.
1: مشاهدينا هلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لهديل وكلام ميديا، خليكم معنا.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
7: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات، تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية، حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملك.
8: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
7: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوماً لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
9: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب.

العاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة كلاميديا وهدير اللي صارت معنا بالاستوديو.
1: صباح الخير هدير.
2: صباح الخير عمار. صباح الخير بنا.
0: أهلا وسهلا، شو محضرتينا؟
2: مثل العادة اليوم بفقرة كلاميديا حنعمل هيك مراجعة سريعة على أبرز الترندات. حنبلشها بشيء إنساني كتير. بارح بفقرتنا كنا عم نحكي عن طفلة اسمها إيلين، سبق ونحن حكينا يعني بقصتها بكلاميديا. هي كانت عندها وضع صحي، في صانع محتوى سعودي تكفل بعلاجها.
1: صح، بتذكر
2: امبارح الطفله ايلين مثل ما انا ذكرت دخلت راحت على الاردن لحتى تشوف هل العمليه نجحت ولا لا، واليوم انا جابت لكم النتيجه. يصبح على كل اللي عم يحضرونا خبر مفرح تصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضيه. بعد اشهر من المتابعه والدعوات اعلن عن نجاح العمليه الجراحيه للطفله السوريه ايلين، اللي كانت عم تعاني من مشاكل صحية أثرت على حركتها لسنوات. والتفاعل الكبير رجع من جديد بعد انتشار صور ومقاطع من رحلة علاجها وسط فرحة الناس والدعوات إلى بمرحلة تعافي كاملة وحياة جميلة. فسوا منشوف هالفيديو.
3: بسم الله على السلامة.
4: وين والدها؟ الحمد لله على سلامتها. هاي في الماء. ما شاء الله ما شاء الله
3: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحلى الخير من الله. احلى رجل
4: يا الله. هيك صرنا ما شاء الله علينا. ها
3: ما شاء الله ما شاء الله.
4: تنزلي على الارض تمشي
3: ما شاء الله. الجرح اللي كان موجود راح ما شاء الله.
4: الحمد لله.
3: بسم الله.
4: شرفتينا.
3: الحمد لله الحمد لله
4: الحمد لله الحمد لله
3: الله العظيم. يا دكتور كان العملية فينا حنا. إيه والله كان حنا اللي متعافين، كان حنا اللي سامين، ولو منه بس هذا شعور الجميع كله والله.
4: إيه والله
3: الكل يحبها ويدعي لها.
2: يعني اليوم بلشت لكم كلام ميديا بخبر حلو. أيه. هيك بشارة حلوة إنه الحمد لله العملية نجحت. أكيد لسه في مرحلة طويلة يعني من المتابعة وعمليات أخرى يعني. ولكن الله. الحمد لله هي اليوم بصحة منيحة. أكيد قلوبنا معها، نتمنى لها السلامة والشفاء العاجل يعني إلها ولجميع الأطفال يا رب.
1: أكيد أكيد يعني الحمد لله على سلامة.
0: لا ما أنا يعني مشهد لجدي بس إنه هيك ردة فعلها. أيه. ليش الله كان حلو. مع إنه هي صغيرة بس شوفي كيف كانت يعني راحت تعانقه، وواضح إنه هي قديش كانت فرحانة. ف يعني ما بعرف حلو جبر الخواطر وخصوصا مع الطفل.
2: صحيح. ألف الحمد لله على سلامة إيلين. أكيد نتمنى لها أكيد من صباح سوريا الشفاء العاجل هيك، وإن شاء الله يا رب بتكون شي مرة ضيفتنا.
1: يا رب
0: إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله. كملي معكم أخباري لليوم. وبخبر لافت انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، شاب قرر يعمل مبادرة مختلفة وتبرع بمادة البنزين بقيمة وصلت ل 75 مليون ليرة سورية بهدف مساعدة أصحاب السيارات والتخفيف على الناس ولو بجزء بسيط من الأعباء اليومية. المبادرة لاقت تفاعل كتير كبير من المتابعين، خاصة مع الظروف المعيشية الصعبة، وكتير ناس اعتبروا أنه أي مبادرة حتى لو كانت بسيطة إلى أثر كتير كبير بهالأيام. وسوا منشوف هالفيديو.
5: 75 مليون ليرة لإخواني السوريين. شو لكان؟ أنا ما قدمت لكم شيء، هذا قليل في حقكم. حياكم الله، بانتظاركم وإن شاء الله نشوفكم فرحانين دائماً. وللتوضيح يا أخواني عشان ما تصير في لخبطة، بس السيارات بدون الموتورات.
2: ويعني حكمل معكم أنا باقي أخبار. أكيد هاي المبادرة هيك يعني حلوة. عمار مين هو المطرب اللي إحنا بنسمع له كل يوم أنا وياك؟
0: والله في كتير مطربين للأمانة.
2: هيك سوري.
0: سيلاوي.
2: لا سيلاوي عاملين له خبر هلا جاينا. في في في هلا فنان عامل ديو مع صبيه. انا بدي احكي عن الصبيه. سارة درويش بلال.
0: ايه صح بلال ايه صح.
2: هاي جاتكم هيك خبر عا عن سارة درويش كمان كثير حلو.
1: هاتي
2: لنشوف. بدي اكمل هيك اخباري لليوم. وخلال الساعات الماضيه اعلنت الفنانه سارة درويش عن ترشيحها لجائزه عن الموركس دور بفئة أفضل أغنية عربية لعام 2026 عن شارة مسلسل مولانا. سارة عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذا الترشيح، مؤكدة أن محبة الناس بتبقى الجائزة الأهم بالنسبة لها دائماً.

0: وسط تفاعل واسع من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد بدنا نبارك لها لسارة يعني، وهلأ مع بعض رح نشوف هذا الفيديو.
1: مرحبا، اليوم بدي أخبركم خبرية.
2: رسمتك يا حبيبي في خيالي.
1: أنا ترشحت للميوزك ستور بجائزة أفضل أغنية عربية بأغنية شارت نهاية مسلسل مولانا. التصويت صار له 18 يوم شغال ولساتنا بالمرحلة الأولى، وللأسف أنا ما كنت بعرف، ما بعرف قديش فينا نلحق، بس بنفس الوقت عندي ثقة أنه بكتير طاقة وبكتير حب نقدر نلحق. بس فكرة الترشيح بحد ذاتها دليل محبة، فأنا بتشكركم كتير وبحبكم كتير، وإن شاء الله نضل نعمل موسيقى تحبوها ونكون عند حسن ظنكم. جا

0: يعني أكيد بدنا نبارك لسارة. هيدا الترشح بالنسبة لنا فخر، يعني كون هي صبية سورية، وأصلا المسلسل بهديك الوقت يعني حقق أصداء كتير حلوة، وغنية الشارة كانت كمان جداً مميزة جدا، فأكيد بنتمنى لك التوفيق.
1: أكيد وإن شاء الله ألف مبروك، وأكيد يعني فخر كبير لنا مثل ما ذكرتي هديل. ويعني سارة أكيد يعني شيء مو غريب عليها، يعني صوت جدا رائع، فأكيد نفتخر فيها.
0: أكيد هتابع معكم أخباري. بخبر أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان السيلاوي نشر تسجيل صوتي على خاصية الستوري بحسابه، أعلن فيها بشكل مفاجئ عن اعتزاله للفن. لافت كمان أنه بعد هالخطوة قام بحذف كل أغاني من حسابه على إنستغرام، الشيء اللي زاد من علامات الاستفهام عن جمهوره، وخلى الموضوع ينتشر بسرعة كبيرة بين المتابعين. لحد الآن ما في أي توضيح رسمي إضافي من السيلاوي، والجمهور منقسم بين مصدوم من القرار وبين منتظر أي رد فعل آخر، يعني هل هو اعتزال نهائي أو مجرد لحظة انفعال. وسوا بنسمع هالتسجيل الصوتي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسام حسين المعروف بالسيلاوي. أنا ملتزم مع شركات وبعقود والتزامات موثقة، وشغف وحب للفن، وعندي عدد من الأعمال لازم أوفيها، وعددها 18 راح ينزلوا على شكل ألبومين، وبعد هيك أنا بكون وفيت شغفي ووفيت وعدي للناس وبرضو التزاماتي. لكن بعديها أو بيناتهم أو قبلها أنا مش موجود، وهي آخر أيامي على الشاشة، لأنه في حق علي رايح أوفيه هو ربي وأهلي ونفسي وعلاجي وبنتي. أيضا ما بقدر أكون سيلاوي وحسام بنفس الوقت، وما عندي شغل تاني بالوقت الحالي، ولكن من ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه، والحمد لله ربي بديني خير، ربي بديني خير منه. وعندي عدد قليل من الأعمال في هاي السنة تم الاتفاق عليها، وهي آخر سنة، وهي آخر سنة للسيلاوي.
0: يعني السيلاوي أعلن خبر اعتزاله، ولكن قال أنه كل المسؤوليات يعني المترتبة عليه أو الالتزامات راح يسلمها لأصحابه بعدين يترك الساحة الفنية. هلأ نحن بعدنا مش متأكدين يعني أنه هل هو يعني قرار هيك طلع نتيجة ردة فعل، أو هو خلص قرار نهائي، بس بالنهاية أكيد بنتمنى له التوفيق والصحة كونه هلأ عم يتابع رحلة علاج.
3: أكيد باش أعطي إحساسي ولا مو معلش؟
0: تفضل.
3: هلا وشوف، احنا نزل 18 اغنيه، ال 18 بتوزعوا على البومين. بس انا بحس يمكن انه هي قرار هيك يمكن متسرع، حاله نفسيه، حاله انفعاليه نتيجه الضغوطات اللي تعرض لها باخر فتره. وبس هي هذا.
0: هلا انا ما بعرف، مو شفته حذف الاغاني على انستغرام. اغلب الفنانين لما بدهم يعملوا ترويج لالبوماتهم الجديده اذا بتنتبهوا بيحذفوا الاغاني على حسابهم. فاعتقد يعني ما انا فكرت انه ممكن يكون كنوع من انواع الترويج، مالي متاكده،
3: يكون مسمي الالبوم تبعه اعتزال.
0: لا مو اعتزال
3: والله، شو
1: مبتكر صراحه،
0: يا ريتني ما اعطيته الفرصه. هتابع معكم اخباري لليوم. مقطع لطيف انتشر على مواقع التواصل بيظهر قطة عم تعانق رجال بيشتغل بسوبر ماركت، ويلي يبدو انها متعودة تزوره كل يوم. المشهد العفوي لفت انتباه المتابعين، خصوصا طريقة تفاعل القطة، وكأنها عم تعبر عن محبتها وارتياحها للشخص يلي بيعتني فيها او بطعمها بشكل دائم. وسط تعليقات مليانة لطافة وتفاعل كبير مع هالفيديو يلي رح نشوفه سوا.

0: يعني اوكي مشهد لطيف او قط لطيف والانسان هذا كمان كثير هيك يعني متعاطف مع الحيوانات، بس انا ما بحب هيك.
1: لك انا حزير شو صار معي. انا شو صار معي قصه
0: تفضل
1: بارح هذا الشيء
0: اللي حكيت لنا اياها من شوي.
1: ايوه قطة بنفس اللون وبنفس المواصفات. كنت قاعد هيك سهران وقاعد ومبسوط وهيك بلاقي قطة جاي هيك اجت لهون كمان هيك بنفس الطريقة، بدها تقوم تقعد هون، لك يا امي بوس ايدك خلص انزلي
2: ملائكتك حلوة معناها طعمها
1: ترجع تقوم لك مشان الله تروح هيك تروح وترجع. فهن حلوين بس للأمانة كثير بيسروا كثير ملحين للأمانة.
2: بس ما تسمع كروس
0: عن جد
1: بس قلت ملحين ما حكيت شيء.
0: حتجيب له جمعية حماية حقوق الحيوان
2: عن جد.
0: أنا بصراحة ما عندي جرأة يعني إنه أقرب على حيوان أو خصوصي بالشارع، يعني ما عندي فكرة عن مدى نظافتهم أو إنه إذا هن هيك حاملين شيء مرض أو شيء، فلا أفضل يكونوا بعض.
1: إيه ناحية معك حق صراحة.
2: أنا للأمانة القطط بالذات ما بعرف يعني ما لهم كتير قراب لقلبي، ما بعرف ليش، بس الكلاب يلي بتكون مرباية بالبيت لا أنا كتير بحبها.
0: شكلي طلعت أنا الوحيدة هيك اللي ما بحب الحيوانات أبدا. أنا لهون بدي هيك أتمنى لكم بقية نهار سعيد لأنه خلصت فقرة كلام ميديا، وبلكي هيك بالأخبار الجاي بنشوف إذا السيلاوي بيعمل كليب اعتزال ولا لا.
2: أوه. كليب باسم اعتزال.
1: شو شو قد اليوم بالشهر؟
2: اليوم 20
1: 20 إذا عمل اعتزال نرجع الحلقة 20 شوفوا أنا حكيت صح.
0: خلاص بنشوف لأنه في شرط يعني.
2: شكرا لك هديل.
1: يعني مشاهدينا هي كانت فقرة كلام ميديا، فاصل بعد راجعين لفقرة 10 على 10، لا تروحوا لبيت.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
1: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وهلا موعدنا مع فقرة جديدة. اليوم منبلش معكم تحدي جديد ومغامرة مختلفة ضمن فقرة 10 على 10. الفقرة يلي راح نشوف فيها كيف ممكن فكرة بسيطة تتحول لمحتوى بيخطف التفاعل وبيعمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.
1: وفكرة التحدي يمكن تبين سهلة، بس بالحقيقة بدها سرعة بديهة، جرأة وكتير من العفوية. 10 صناع محتوى ومع كل واحد 10 دولار فقط، والمهمة شو فيكم تعملوا بهالمبلغ بسوريا.
0: وطبعا هالتحدي صار أصعب لأنه التصوير كان هالساعة 10 بالليل، يعني خيارات أقل وقت أسرع، بس هون ببين مين عن جد بيعرف يخلق محتوى ممتع من أبسط التفاصيل.
1: وطبعا المنافسة ما بتوقف عن تنفيذ التحدي وبس، لأنه صاحب لقب 10 على 10 هو اللي رح يقدر يحقق أكبر عدد تفاعل على فيسبوك وإنستغرام من خلال عدد المشاهدات اللي راح تكون على الريل الخاص فيه. يعني الجمهور هو الحكم الحقيقي لآخر يوم من عرض الفقرة يلي راح يكون بآخر يوم من عيد الأضحى المبارك.
0: وضيف أولى حلقتنا اليوم صانع المحتوى المعروف بمحتوى وبجو المهضوم حضور العفوي والطاقة الحلوة يلي بيتركها بكل فيديو، عم نحكي عن عدي حمدان.
1: فيا ترى شو قرر يعمل بالعشرة دولار؟ وهل رح يقدر يترك بصمته من أول حلقة وبيكون أول اسم بمنافسة 10 على 10؟
0: خلونا نحضر سوا ونشوف شو صار مع عدي بهالتحدي.
2: 10 دولار، شو ممكن تعمل لك بسوريا؟ 10 صناع محتوى رح يتحدوا بعض ليجاوبوا على هالسؤال، والتقييم لكم على السوشيال ميديا مين رح يفوز ويكون العشرة على عشرة. عدي حمدان، لك شباب شو عم تعملوا هون؟
3: أنا وأخي أبو الهول المصري هلأ فقرة 10 على 10، رح نقدر نساوي ب10 دولار،
4: كله عشرات ونحن ال10 على 10.
3: نعم، وهلأ بدنا أول تحدي، بدنا نبلشه أنه نشرب كوباية شاي.
4: كوباية شاي؟ خربوش شاي دلوقتي؟ طب الشاي ده عامل كام هنا في سوريا؟
3: هلأ هذا تقريباً هو رح شربك شربة شاي بتخص السوريين، هي خاصة فينا.
4: أوكي أوكي شارك. المهم ما نخسرش ال10 دولار.
3: ما تخسر،
4: يلا
3: عندي تنبسط على الأول.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
5: يا اسطى عاوز 2 شاي بلبن.
6: شاي بلبن؟ هلا نحن عندنا بسوريا اللبن غير الحليب عندكم.
5: لا احنا عاوزين شاي بلبن.
3: شاي بحليب، يعني هو الشاي بلبن عنده نفس الحليب.
6: خلص حليب.
5: أيوة
6: حليب. موجود.
5: نشرب شاي بلبن؟
6: موجود.
3: شاي بلبن.
5: خلص
3: ماشي. طبعا هون الشاي أطيب من عندكم. لأنه ليش سوري أم الدنيا؟
5: مصر أم الدنيا؟
3: لا هو سوري أم الدنيا.
5: مين ما تقول يقول لك أم الدنيا مين؟
3: يقول لك مصر.
5: أجيب لك بالآخر سوريا أم مصر شقايق ومش هيتفرق.
3: صح يا أخويا؟
5: طب على اختلافات الثقافات، دي اسمها إيه؟
3: هي اسمها أرجيلة.
5: لا اسمها شيشة.
3: شيشة بتقولها شيشة بالطريق بياخدوه.
5: شيشة يسطا اسمها شيشة.
3: لا بيحطوه. أنا علي أقول لك إنه بتقولها برا بيحطوه.
5: لا هي اسمها شيشة.
3: خلينا نتفق إنه هي اسمها أرجيلة وهذا اسمه حليب. الحساب عليك لأنك أنت مغترب.
5: لا الحساب عليك عشان أنت البلوجر العشرة على عشرة.
3: أنت صاحي لي. طيب الحساب عليك.
5: لحظة عشان نتأكد من الكواليتي
3: هندوه. يا دوق أول شيء.
5: فاهم. 10 على 10. كيف؟
6: 20. بس روح خليهم علينا، انت ضيف عنا.
5: يا ربنا يخليك.
6: روح خليهم علينا.
5: الله ربنا يخليك.
3: ايوه ما شاء الله علمي.
5: شكرا يا اسطى.
6: حبيبي يا
5: انت. السلام عليكم.
3: واخيرا قعدنا لاختبرك هلا بالسوري.
6: يلا بينا.
3: جاهز؟
6: جاهز.
3: طيب فاتنهم بالله تنغي.
6: نعم.
3: طرق. فاتنهم بالله تنغي.
6: لا.
3: لا اكيد لا يعني. طيب
6: لا مش عارف يعني. لا انت بتشتمني؟ لا انت بتحور عليا.
3: طيب هلا انت لما تطلع على برا مثلا بدك تستدل على مكان وانت بمحافظه الشام، انت بتوقع يدلوك صح؟
6: صح اكيد هيدلوني صح.
3: ليش بيدلوك صح؟
6: عشان انا مش من هنا. مصري جي يروح مكان

0: معين هيسال حد هيجاوب.
1: هلا هي موجوده بكل المحافظات او بكل دول العالم ما عدا الشام.
0: ليه؟
1: لانه نحن ما بنقول على شيء لا.
0: احنا ما بنقولش بعرف. يعني انت مثلا تسال واحد على ما هو قطر الكره الارضيه يقول لك 600 كيلومتر.
1: ايوه هيك.
0: رغم ان ما فيش حاجه زي كده بس هو ما يعرفش يقول ما اعرفش. يعني احنا دلوقتي فين؟
1: هلا احنا بالفور سيزون.
0: ما فيش اي مكان حوالينا.
1: لا لا لا
0: احنا قاعدين في الفراغ حرفيا.
1: ايوه هو اسمها هي المنطقه اسمها منطقه الفور سيزون.
0: بجد والله؟
1: نعم.
2: طيب تمام هنروح مصر مع بعض
0: باذن الله.
2: نجيب اهل الشام وكلنا ندل لبعض غلط.
3: يعني عليك هو واحده فهمان على حدا
2: 100 100. طب ماشي خلاص خلصنا من فقره الاختبارات دي.
3: تمام
2: هنروح نعمل ايه باقي ال 10 دولار اللي معانا؟
3: نشرب شربه ثاني.
2: هنقضيها نشرب
3: حمامات كثير.
2: ماشي خلاص نشرب ايه طيب؟
3: كوكتيل.
2: كوكتيل؟
3: كوكتيل.
2: طيب خلينا حاجة نسمعها مهرجان.
3: شو بتحب تسمع؟
2: مهرجان.
3: شو معناتها هي الحركة هيك وهيك؟
0: دي بقى حركات المطاوي. ده اسمه رقص مطاوي. يعني عندنا بالمناطق الشعبية بيمسكوا المطوة وبيرقصوا المطوة. المطوة هي يعني السكين.
3: ساعدنا
2: مبدئيا لحظه بس سؤال انتوا بتسموا الحاجات باسمها الحقيقيه
4: تقريبا
2: احنا عندنا في مصر في حاجه اسمها رضعه الفيل رضعه الفيل ورضعه النمر
4: اصيل شو اسمه مدخلك
2: اسمه مدخلك
3: ايوه
2: يعني ما يخصنيش
3: ايوه يعني انت مدخلك شو في بقلبه
2: طب عادي كده
3: اسمه قل شو مكوناته
2: مكوناته مدخلك
3: مدخلك
2: عاوز يعمل خناقة
3: لا لا هو اسمه مكوناته ما دخلك يعني ما دخلك في اي شيء بده يحط لك اياه
4: ما دخلك
3: في شو رايك؟
2: عاوز حاجة ليه دخل فيه
3: طيب
2: عطي افوكادو
3: واحدة افوكادو عادية لانه انا مليت من الاشهاد افوكادو
2: اوكي يا اسطى البتاعة دي ابتدت ترند
4: تفضل احنا جاي اسطى
2: شكرا
3: شرف سلم الدياط
2: شكرا
3: اعطيني تقييمك للشيء اللي عملناه احنا اليوم
2: توتال
3: كله كاملة
2: 10 ناقص 2 من 10
3: ليش ناقص؟
2: عشان ما لعبناش حاجة
3: طب أنت بشو شاطر؟
2: سي اس جو
3: طب رح أقول لك على شغلة أحلى الكانتر السورية شاطر فيها؟
2: يعني إيه كانتر؟
3: هلا بنروح لهنيك بتعرف شو رأيك؟
2: سي اس جو
3: اللي عندنا غير هلا هي الكونتر تمام في حرامية وفي شرطة جوا وبرا
2: حرامية وشرطة؟
3: أخي هو هيك اللعبة ولما قال لك ننزل خواريف بتجي بتطلع الخروف ننزل خواريف
4: مش فاهم يعني ايه خواريف في خواريف في اللعبه
3: لا ما في خواريف يعني خواريف بتطلع السكينه وبننزل وياك انت معك سكينه وانا سكينه بنتقاطر مع بعض
2: قصدك نلعب مطاوي
3: ايوه يعني عليك أوكي. مطاوي
5: يلا
3: نزل
5: خواريف ها
2: خواريف واحنا في عيد الاضحى استنى بس بجيب لك المطوه وجاي لك استنى بس
5: زلمة
3: يكون في ناركم يلا مبروك الخسارة شريك
2: عادي
3: معك تتعلم شو عجبك من الفعاليات اللي عملناها اليوم شو تقييمك من 10
2: مبدئيا ككل تتوتل 10 على 10
3: أكتر فقرة
2: أكتر فقرة فقرة الأشواط
3: هي أكتر شيء أنا أكتر فقرة بالنسبة لي كاسة الشاي بساطة أخي
2: بساطة
3: قلن
2: نحن هنكون 10 على 10 تمام
3: هي اكيد يعني
2: وتابعونا الساعة 10 و10 على 10
3: 10 على 10
2: يلا باي باي
6: صباح الخير مرة تانية طبعا مثل ما حكينا ببداية الفقرة انه كل بلوجر رح يكون معنا رح يدخل بتحدي 10 على 10 وبنهاية السلسلة اللي رح تستمر لاخر يوم من عيد الاضحى المبارك رح يتم اختيار فائز من بين البلوجرز المشاركين
7: يعني الحماس كتير كبير لنعرف مين رح يكون بطل تحدي 10 على 10 وطبعا مشاهدينا شاركونا بتعليقاتكم لان الفائز انتوا اللي رح تختاروا وهلا عمار رح يخبركم كيف عمار
6: سألتيني ورح جاوبك مشاهدينا بنهاية كل حلقة واعتبارا من اليوم تابعوا صفحات تلفزيون الثانية لأنه رح يكون في ريلز عن البلوجرز المشاركين معنا بالتحدي والريل اللي رح يجيب أكبر عدد من التفاعلات هو رح يحدد البلوجر الفائز بآخر يوم من عيد الأضحى المبارك
7: لهيك خليكم معنا مشاهدينا لأن بالنهاية الفائز من اختياركم وهلأ رح نطلع فاصل ونرجع لفقرة التغذية

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: يا صباح الخير لكل مشاهدينا ولكل يلي انضموا لنا. هلا وصلنا لفقرتنا الاخيره اليوم، فقره التغذيه.
1: مشاهدينا، مع ارتفاع درجات الحراره بالدخول بفصل الصيف بصير الجسم يفقد كميات كبيره من السوائل بسبب التعرق. هذا الشيء ممكن يسبب تعب وجفاف وحتى ضعف بالتركيز. لهيك موضوع ترطيب الجسم ما عاد رفاهيه، صار ضروره يوميه للحفاظ على صحتنا ونشاطنا.
0: واليوم رح نحكي عن كيف بنحافظ على ترطيب الجسم خلال الشرب، وشو الاطعمه والمشروبات اللي بتساعدنا نعوض السوائل والاملاح بطريقه صحيه. يعني تفاصيل كثيره حنتعرف عليها مع اختصاصيه التغذيه العلاجيه هلا دمشقي. يسعد صباحك يا رب.
2: صباح الخير.
0: بدايه، قديش موضوع الترطيب بياثر على صحه الجسم بالصيف وبالشوب؟
2: جدا بيأثر، لانه مثل ما قلنا مع ارتفاع درجات الحراره اولا حيصير في عندنا تعرق عالي، فرح نخسر من السوائل كثير. خساره السوائل يعني نحن خسرنا من الشوارد، خسرنا من العناصر، خسرنا من الصوديوم، خسرنا من المغنيسيوم، فهي الخساره رح تاثر اولا على ضغط الدم، رح تاثر على التركيز، رح تاثر على الصداع، رح تاثر على طاقتنا بشكل عام. طبعا غير هيك انه هي ممكن مع الوقت مع التكرار تاثر، ممكن تعمل مشاكل للكلى، ممكن تعمل مشاكل بالتهابات بولية، يعني مشاكل تانية. بس لنكون بالبسيط، نحن عم نحكي على صداع، عم نحكي على دوخة، عم نحكي على زيادة الإجهاد الحراري اللي هو عم يصير عنا مع تعرضنا لحرارات عالية وشمس عالية، وبنفس الوقت في عنا

0: ترطيب قليل ليساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم.
1: طيب هلا يقال إنه في أشخاص بتشرب كتير مي بكميات هائلة وهذا الشيء بيساعد على ترطيب الجسم، هي مقولة صحيحة؟
0: هلأ لا، الزيادة المي كمان ممكن تعمل تسمم من المياه، يعني نحن حيصير في عنا انحلال بالشوارد بالدم، فهذا الشيء أكيد ما رح يساعد، بالعكس كل شخص عليه يأخذ الكميات المناسبة من المي حسب وزنه،
1: لا أكثر ولا أقل،
0: لا أكثر ولا أقل، يعني نحن عم نحكي إجمالا لحد 3 لتر 4 لتر لما نحكي على أوزان شوي مرتفعة أكثر. أما أكثر من هيك ممكن تعمل انحلال بالشوارد،
1: يعني
0: تقريبا يعني بين ال 8 ل 12 كاسة لما نكون نحن عم نتعرض لحرارة أكثر، لما يكون في عنا رياضة أكثر أو تعرق أكثر، بدنا نزيد تقريبا نص لتر مي.
2: وطبعا ما ناخذهم دفعة واحدة، لا ناخذهم بقلب النهار،
0: بدهم يكونوا على تكرار، يعني تكرار مو فرد مرة.
2: أوكي، طب هلا نحن هلا شايفين أغذية وأطعمة على الطاولة، احكي لنا عنهم.
0: هلا اول شيء هي الاغذيه بتساعد بالترطيب.
2: أوكي.
0: كل وحده فيها مهمه بعناصر غذائيه.
2: حلو.
0: مثلا الحمص لنبلش فيه، فيه مغنيسيوم وفيه صوديوم. فهو بيساعد على توازن السوائل خلال بالجسم. بنفس الوقت الصوديوم كمان مهم، يعني نحن بدنا نحكي على عنصرين مهمين لترطيب الجسم، الصوديوم والبوتاسيوم.
2: أوكي.
0: فالملح معروف له على احتوائه بالصوديوم، بس كمان حسب الكميات،
2: ما منكتر
0: كميات عاليه رح تعمل احتباس سوائل. بس كمان نحن لما يكون في عنا فقدان للسوائل بسبب التعرق، شوية صوديوم أو شوية ملح مع المياه خاصة للرياضيين بفترة الصيف بعد ما يصير في عنا تعرق عالي ويخسروا مي كتير، ننصح أنه يحطوا رشة ملح مثلا مع المي أو يزيدوها على أكلاتهم كرمال يحافظ على ترطيب الجسم.
2: أوكي.
0: الخيار كمان جدا من الخضار اللي عالية بالترطيب، فيها يعني نسبة السوائل فيها جدا مرتفعة، بنفس الوقت ما فيها سعرات حرارية، فنحن فينا نتناول منها بأريحية وسهلة الهضم، يعني ما بتعمل مشاكل صحية، ما بتعمل مشاكل هضمية عند أغلب الأشخاص،
2: ما بتزعج يعني.
0: ما بتزعج 100%. أما النعناع فهو بيساعد على شعورنا بالانتعاش.
2: أنا هلأ كتير منتعشة بالريحة مشاهدينا، يعني صراحة
0: كلياتنا على الريحة خلاص. الليمون كمان جدا بيساعد، فيه فيتامين سي، بيساعد شوي بتوازن الشوارد بالجسم، وكمان ترطيب لأنه فيه مياه عالية.
2: بالنسبة طيب للكمون والزيت،
0: الكمون هلا لأقول لك شغلة، نحن حبينا نعملها هاي وصفة.
2: أوكي، خلينا حلو نبلش فيها
0: وصفة يعني. بتساعد جدا الأشخاص خلال فترة الصيف أنه هن ياخذوا شيء بيرطب الجسم وبنفس الوقت مفيد، وممكن يكون وجبة خفيفة ممكن على الغداء،
2: وعملية جدا
0: حنضيف الحمص لأنه هو بيحتوي على البوتاسيوم وعلى المغنيسيوم.
2: أوكي.
0: تمام، بيعطي شبع عالي، بيعطي شبع عالي لأنه فيه بروتين وفيه ألياف صحية.
2: أوكي.
0: الخيار كمان فيه نسبة المياه بتوصل لل 95%، فهو عالي جدا بالسوائل وبيساعد على ترطيب الجسم وبيساعد على أنه تنحفظ هاي السوائل داخل الجسم. تمام، هلأ حنضيف رشة كمون كرمال الحمص ما يعمل لنا نفخة.
2: أوكي.
0: أوكي.
2: يعني الكمون كثير مناسب للأشخاص اللي عندهم مشكلة بالكولون،
0: مشكلة بالكولون لحتى تخفف من النفخة اللي نحن ممكن ناخدها أو تزعجنا بسبب الحمص. وحنضيف ملح، كمان الصوديوم حيساعدنا على الحفاظ على شوارد الدم. طبعا النعناع وليمون حيساعدنا على الكاسوس، يعني او
1: كنكهة
0: حيكون الليمون والزيت.
2: أوكي.
0: الزيت كمان رح يساعد جدا، والليمون بيحتوي على فيتامين سي وبيحتوي على سوائل اللي هي حتدعم الترطيب.
2: أوكي.
0: تمام، ومعلقة زيت زيتون كمان،
2: معلقة زيت زيتون.
0: السعرات الحرارية
2: بس معلقة واحدة كبيرة ولا صغيرة؟
0: لا،
2: حسب
0: معلقة
2: الطبق.
0: صغيرة حسب الطبق كمان حسب الهدف. يمكن نستعين بعمار حسب الهدف
2: بس شوي شوي مشان ما تنكفل.
0: خلص معلقة زيت زيتون
2: خلص انفتحت بسلام.
0: هاي فوائد الرياضة، خد من الحمص فيه بروتين عالي.
2: هلا يعني خطر لي وانت عم تذكري الأطعمة، بما انه هيك بالصيف بيكون في فواكه كتير طيبة،
0: صح؟
2: فأدي البطيخ كمان بيساعد على الترطيب.
0: البطيخ من أكثر الأكلات اللي بتساعد على الترطيب لأنه فيه نسبة سوائل عالية، بنفس الوقت بيمتص الجسم بشكل سهل.

0: السوائل اللي هي موجودة.
1: طب والله هل البطيخ الأحمر مفيد أكثر من البطيخ الأصفر؟
0: البطيخ الأحمر فيه سوائل أكثر.
2: يمكن يعني الأصفر فيه سكريات أكثر.
0: مفيد أكثر. نحن عم نحكي عن الترطيب هلا.
1: عشان شجع العالم يأكلوا.
2: الله الله.
1: إيه. يلا حطي لك شوية نعناعية.
2: شوية نعناعية.
0: هيك. هي صار عنا أحسن.
2: هي مع كاسة شاي هلا.
0: وأطيب سلطة.
1: لعيونكم.
0: وهي جداً للترطيب.
1: حطي لك هي كمان.
2: كمان هيك المال عمارها.
0: على فكرة هذا الطبق ممكن ينضاف إله لبن.
2: لبن إيه. أنا بحب لبن.
0: هاي الأكلة بيزيد جداً أولاً موضوع الترطيب بشكل أحسن لأنه اللبن فيه سوائل زائد البروتين عالي باللبن فهو كمان بيحسن موضوع البروتين ومحسن موضوع الشبع اللي هو حينضاف لهذا الطبق. ممكن ينضاف خبزة أو توست مثلاً كمان تتاكل فيها هيك بيصير بقى طبق متكامل ومشبع أكبر.
2: طيب هلا خلينا نحكي عن الأشخاص اللي بياخدوا أدوية بسبب أمراض الضغط أو السكري وهيك، هل هذا الشيء ممكن يأثر على السوائل اللي بجسمهم؟
0: أكيد. هلا هي حسب أنواع الأدوية. أدوية الضغط عادة بتكون مدرة للبول فهي بتطلع من السوائل اللي موجودة بالجسم. مع خسارة الشخص سوائل أكثر بسبب الشوب والتعرق رح يتضاعف عنده الموضوع. خاصة أنه هي ممكن كمان نفس الشيء تطلع من الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم والبوتاسيوم أنا عم ركز عليهم هنا لأنه هن الصوديوم بيأثر على ضغط الدم، بيأثر على النواقل العصبية. البوتاسيوم مهم جدا لتنظيم دقات القلب، مهم جدا لتشنجات الأعضاء. فنحن لما نكون عم نخسرهم من الجسم نحن في عنا مشاكل صحية، يعني ممكن توصل لاضطرابات بدقات القلب، ممكن توصل لغثيان،
2: أمراض جدية يعني.
0: لحالات جدية جدا. فهي مو بس مشكلة أنه نحن ما شربنا هالكاسة المي اللي عنا إياها، زائد غير موضوع الأدوية الضغط اللي هي بتساعد على يعني بتكون مدرة للبول، أدوية السكر أوقات بتكون عم تطلع من السكر عن طريق البول، فهذا الشيء بيطلع معه سوائل، بيسحب معه سوائل فبيخلينا نخسر من المي بشكل أكبر. فكمان هن بحاجة إنهم يكونوا عم يرطبوا جسمهم بشكل أفضل، خاصة لما يكون في عنا هي الأنواع من الأدوية. في أدوية ما بتأثر، ما بتكون عم تشتغل، لا يعني أدوية ضغط ما بتشتغل على إدرار البول، أو أدوية سكر ما بتسحب من السكر.
2: تمام، يعني فعلا معلومات جدا قيمة هلا دمشقي، ووصفة جدا شهية وطيبة.
1: شكرا على الطبق.
2: شكرا لك ونورتينا ونورت صباح سوريا.
0: شكرا لك.
1: يعني مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من صباح سوريا، ان شاء الله رب كنا خفف الظل عليكم، يعني هيك اعطيناكم قيمه وفائده وسليناكم بنفس الوقت. موعدنا بكره الساعه 10 الصبح.
2: نتمنى لكم بقيه نهار لطيف وظريف مع المطرات هلا يلي بالشام، وان شاء الله يكون نهاركم كله جميل وطاقه ايجابيه، والى اللقاء.
1: باي.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
6: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. خلال عمليات توغل، قوات الاحتلال تختطف شابين من مزرعتين بريف القنيطرة، تنصب حاجزا للتفتيش ببلدة كودنا. في حي برزة بدمشق العثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مستشفى تشرين العسكري، ومصادر محلية تتحدث عن بدء الكشف الأولي للموقع. عقب تصريحات مثيرة للجدل لوالده، الرئيس الشارعي يعتذر لأهالي محافظة دير الزور ويؤكد أنها ستكون أحد أهم المناطق الاقتصادية مستقبلا. في دوائر الحسكة والملكية والقامشلي، اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية للهيئات الناخبة وتحدد اليوم موعدا لبدء الترشح.

0: في التفاصيل، اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال تفتيش منازل بريف القنيطرة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفتيش لعدد من المنازل، واختطفت شابا خلال توغلها فجر اليوم في مزرعة البصالي بريف القنيطرة، في حين خطفت شابا آخر في مزرعة اللقص أيضا. هذا وأشار مراسلنا إلى أن دورية لجيش الاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت إلى أحد المقالع في كسرات جبات الخشب، كما نصب جيش الاحتلال حاجزا وذلك لتفتيش المرة ببلدة كودنا. عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة، وذلك في خرق لاتفاقية فضل الاشتباك الموقع عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز تحركات إسرائيل، المزيد في تقرير الزميلة كندل أحمد.
1: في 8 من كانون الأول 2024، وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة

0: السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية، ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى، ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري، ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
1: من القنيطرة ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. أهلاً ومرحباً بك محمد. ماذا قال الأهالي عن هذا الاقتحام واختطاف الشابين؟
2: حتى هذه اللحظة الاقتحام أو يعني المداهمة لهؤلاء المنازل في منطقة المصالي وأم اللوغس بريف القنيطرة الجنوبي، لكن تم اعتقال الشابين دون معرفة مصدر الاعتقال، ولا لكن الذريعة التي يذكر بها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي الانتماء لحزب أو يمكن غيرها من الانتماءات التي يخلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما يتوغل ويقوم بمداهمة المنازل، علما أن هذه المنطقة أساسا ليس لها حاضنة شعبية لحزب الله وإيران، لكن هذه التهم التي يعني تلفق للمدنيين عندما يتم اختطافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة لا تعرف ما سبب الاعتقال. الأهالي ذوي الطرفين قالوا يعني لم نعرف ما سبب الاعتقال، لكن تم اختطافهم تحت هذه الذريعة، وربما خلال ساعات ريثما يتم التأكد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ويتم التحقيق مع هؤلاء الأشخاص يتم الإفراج عنهم أو يتم اختطافهم كباقي الأشخاص الذين ما زالوا مختطفين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبلغ عددهم أكثر من 46 شخص. بشكل عام أيضا يعني التوغلات مستمرة والمضايقات باتجاه المزارعين والمدنيين مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طريق صوفا الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2022 استنف العمل عليه من جديد، وبدأ العمل عليه من جهة بلدة بريقة في ريف القنيطرة الأوسط، وهو يضم مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية عدا عن تجريف الأراضي الزراعية ومضايقة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية، خاصة نحن الآن اليوم في موسم الحصاد والذي يعني كان ينتظره المزارعين بكثرة الصبر. اليوم هناك مضايقات في المزارعين ومنعهم.
1: نعم، كيف يبدو الوضع الأمني في ريف القنيطرة بعد هذه الانتهاكات وحالتي الاختطاف محمد؟
2: نعم، بالنسبة للوضع الأمني يعني هناك حالة من القلق وعدم الاستقرار في المنطقة بسبب التوغلات، يعني لا مشاريع يعني استثمارية في المنطقة، لا مشاريع تنمية تقدم في المنطقة، يعني شبه معدومة الحركة بمحافظة القنيطرة بسبب التوغلات، إلا أن الأهالي يعني يرفضون من هذه المناطق، يعني التوغلات الإسرائيلية يطالبون لهم مساعدة، يطالبون الجهات المعنية بعقد اتفاق أمني مع الجانب الإسرائيلي أو يعني وضع حد لهذه التوغلات التي بدأت تضيق على المدنيين والمزارعين، علما يعني أن أهالي محافظة القنيطرة يعني كما يقولون لدينا عندما نقابلهم هم دعاة سلام، لا يريدون الحرب مع إسرائيل ولا يريدون يعني خوض الحكومة السورية مع الحرب مع إسرائيل، هم ينتظرون يعني بفارغ الصبر عقد اتفاق أمني في المنطقة من أجل وقف هذه التوغلات الإسرائيلية التي تضيق على المدنيين والمزارعين، تمنعهم من يعني التحرك أيضا داخل القرى والبلدات، خاصة عندما يوضع هذه الحواجز المؤقتة. الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر عقد اتفاق أمني أو حل يعني سريع يضمن لهم العيش بأمان ومتابعة أمانهم بشكل.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. أفاد مكتب برز الإعلامي في دمشق بالعثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة. ذكر مكتب برز الإعلامي أن اكتشاف الموقع جاء بعد ملاحظة أطفال يلعبون في المنطقة وجود بقايا جثث مدفونة بشكل عشوائي تحت الصخور، مما دفع الأهالي لإبلاغ الجهات المعنية التي باشرت المعاينة، فرضت طوقا أمنيا لتأمين المكان والإشراف على عمليات الانتشال. من منطقة برزة في دمشق تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد. أهلا ومرحبا بك ماريت. هل توجد تقديرات أولية لحد الآن عن عدد الضحايا أو الجثث التي اكتشفت في هذه المقبرة الجماعية؟
3: نعم مرحبا وسيم. حقيقة وفي البداية نحن الآن في حي برزة الدمشقي في منطقة قريبة جدا من موقع العثور على المقبرة الجماعية، ويعني ربما بعد قليل نتمكن من الدخول إلى المنطقة وهي قريبة من مشفى تشرين العسكري في حي برزة، وفي منطقة إذ أنه تم العثور على الرفات مدفونة بطريقة عشوائية في منطقة عش الورور في الجبال المحيطة بمنطقة برزة. طبعا مشفى تشرين العسكري يعني وهي القريبة من مشفى تشرين العسكري، المشفى التي أيضا منذ أيام انتشرت صور وفيديوهات توثق عمليات تعذيب وانتهاكات حصلت بداخل هذه المشفى، وجميع هذه الأدلة المتتالية والتي تثبت أو تدل على ما قام به النظام البائد ليس بين منطقة وأخرى فقط بل بين أمتارا وأخرى أيضا. بالنسبة إلى عدد الجثث البشرية، حقيقة من خلال جمع الرفات البشرية وبحسب المصادر والتصريحات أنه إلى حد هذه اللحظة لم يتم التوصل أو التحديد بدقة إلى عدد الجثث البشرية التي تعود إليها الرفات التي تم العثور عليها نظرا لوعورة وصعوبة المنطقة. يعني إذ أنه تم العثور على هذه الرفات بطريقة عشوائية بين الصخور، ومن أعلى هذه الصخور توجد جبال عالية، وهو يعني ما أكد من خلاله أو ما أكدت من خلاله الجهات المعنية والمصادر أنه حقيقة كان يتم قتل المدنيين من أعلى الجبال وثم إلقاء جثامينهم داخل هذه الصخور التي وجدت فيها الرفات البشرية. طبعا تم العثور من على هذه الرفات على يد أطفال من منطقة حي برزة وتشرين كانوا يلعبون في المنطقة، ثم لاحظوا وجود هذه الرفات بدورهم أخبروا ذويهم وأهاليهم وأهالي المنطقة، والتي بدورها أيضا أخبرت فرق الدفاع المدني حضر بالحال وقام بإغلاق المنطقة لفترة قصيرة لكي يتمكن من جمع الرفات ومعاينة الرفات أيضا وفيما بعد. نعم تفضل.
1: نعم ماريت، هل أيضا هناك مؤشرات أولية عن الفترة الزمنية التي حصلت فيها هذه المجزرة التي أدت إلى ربما رمي أو دفن هؤلاء الأشخاص أو الضحايا أو الجثث بين الصخور قرب مشفى تشرين العسكري؟
3: نعم وسيم، إذا عدنا إلى الماضي وإلى الوراء، حقيقة في عام 2012 أيضا عملت منظمة الهلال الأحمر على انتشال جثامين العشرات من أهالي حي أو العشرات من جثامين يعني تعود لأهالي حي برزة وتشرين والقابون أيضا في منطقة قريبة من هذا المكان، ربما تعود ربما هذه الرفات أيضا يعني تعود لأشخاص تم قتلهم من قبل النظام البائد في عام 2012. يعني لم يتم تحديد تاريخ بدقة، لكن يعني هناك كان مجزرة في عام 2012 استهدفت بحسب المصادر معتقلين على يد النظام البائد وقضوا أيضا أو قضوا على يد النظام البائد. ربما هذه الجثامين وهذه الرفات تعود لمجازر حصلت في عام 2012 أيضا. يعني كما تحدثت أن هذه المنطقة هي قريبة من مشفى تشرين العسكري، والتي أيضا تم توثيق قبل أيام صور من قبل عن طريق صور وفيديوهات وثقت أيضا يعني أعمال عنف وتعذيب وحتى قتل داخل هذه المشفى. ربما أيضا ترتبط هذه الرفات للأشخاص أو للمدنيين التي تم تعذيبهم أو قتلهم في مشفى تشرين العسكري، يعني نظرا لقرابة المكان، لكن لا يوجد تحديد رسمي سواء من يعني سواء بأصحاب هذه الرفات أو بتاريخ حدوث هذه المجزرة.
1: نعم، والآن الجهات المختصة أو فرق الطب الشرعي باشرت بعملها في هذا المكان وتم فرض طوق أمني حول المجزرة أو المقبرة الجماعية.
3: نعم طبعا، وأيضا يعني أعلنت فرق الدفاع المدني كما تحدثت وسيم أنها باشرت بالإجراءات المعنية ويعني المعاينات اللازمة لهذه الرفات، وأيضا يعني أعلنت أنها هي جاهزة أو مستعدة لأي استجابة فورية حيال أي بلاغ حول وجود أو حول اشتباه في أي مواد يشتبه أنها يعني مواد أو أجسام غريبة، أو حتى أي يعني في أي جاهزة لأي بلاغ حول الاشتباه بوجود رفات بشرية أو حتى جثث بشرية. أيضا يعني الهيئة العامة أو الهيئة الوطنية للمفقودين يعني أكدت أنها أيضا هي جاهزة ومستعدة للحضور حالا في حال أي بلاغ باشتباه وجود أي مقبرة جماعية أو أي رفات بشرية، وأنها تعمل ضمن المعايير الدقيقة والموثوقة يعني أيضا بما يضمن معاينة هذه الرفات بما يضمن كرامة الضحايا.
1: نعم سنكون معك بتفاصيل جديدة في نشرتنا المقبلة. شكرا لك مراسلة تلفزيون سوريا ماريا تعبيد، كنت معنا من منطقة برزة في العاصمة دمشق. كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة، وذلك بتفجير باب شرقي في العاصمة دمشق. وأوضح البابا أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. وأضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. أكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة، وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا. هذا وأظهر تسجيل مصور من كاميرا مراقبة لحظة انفجار السيارة الملغمة قرب مركز إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في منطقة باب شرقي في العاصمة دمشق.
4: معقول في حد بالسيارة؟ لا ما في.
5: شو اسمه
6: محمد؟
7: محمود القاسي.
5: طب شو
7: بعد؟
6: شو
7: شغله
6: اللي صارت؟
7: ايه هلا تفجر.
8: هلا ايه هلا
5: كيف يا رب دخله
6: محمود القاسي بيضه مين؟ محمد
5: جاجا
6: القاسي ابو العباس.
5: وين عنده خطه؟ عنده
6: المشروع احتمال.

0: نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية نفذت عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، وذلك في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
1: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قالت وزارة الداخلية العراقية أن سوريا سجلت الحصة الأكبر من التعاون المتبادل بين دول الجوار، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري، قال إن الوزارة نفذت 12 عملية أمنية بالتعاون مع دول عدة بينها سوريا استهدفت ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، مضيفا أن السلطات العراقية استكملت إجراءات تأمين الشريط الحدودي مع سوريا، وذلك عبر إنشاء جدار بطول 380 كيلومترا إلى جانب نصب موانع طبيعية واستخدام نحو 900 كاميرا حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود. عادت 624 عائلة من مهجري عفرين من مدينة عين العرب كوباني إلى مناطقهم بعفرين، وذلك تطبيق الاتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد.
2: اليوم أكبر فرحة بحياتي باستقباله ابني جاي وأولادي جايين، بدي أحضنهم، يعني فرحة ما بتشوفها.
3: وصلنا 16 سنة 15 سنة مغتربين ورجعنا على بلدنا، يعني بلد أجداد بيقولوا، والفرحة بالنسبة لي أنا ما بعطي لحدا، وتعرف اللي غايب عن بلده 15-16 سنة تعرف قد ايش صعبة، واحد رجع بلده وكاني ولدان جديد.
4: كان استقبال كثير حلو، عرفت علي، ما توقعنا انه يكون استقبال لهالدرجه، العالم كله عم تستنانا. وثاني شيء الغربه ما كان في اصعب منها، 9 سنين عم بعدل ايام يوم يوم عم بعدل لحتى الان هاي اللحظه لحتى وصلت لهون، يعني اليوم اعتبرت حالي خلصت من اول وجديد.
5: بعد 9 سنوات استنيت حماتي لا ترجع لي، ورجوع على عفرين بعد 9 سنوات غياب الشعب بعد 9 سنوات ولي أهله وأولاده وابنه، يعني اليوم الفرحة عند الشعب عفرين فرحة كتير كبيرة، ونحن فرحة إلنا كتير كبيرة، وإن شاء الله العالم اللي باقيين يرجعوا على عفرين.
6: هاي عمتي صلت 8 سنين ما شفتها، الحمد لله الله جمعني فيها ومنورة عفرين كلها، وأهلا وسهلا بترحبوا فيها عفرين، الحمد لله بخير سلامات بيجي بشو من شفنا، الحمد لله الحمد لله عمتي نورتي العفرين كلها يا عمتي.
0: أجرى الرئيس أحمد الشرع مباحثات مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن، ذلك بقصر الشعب بدمشق. وقالت رئاسة الجمهورية أن اللقاء ضم وزير الخارجية سعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة، وتناول تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. أعرب الرئيس أحمد الشرع عن اعتذاره لأهالي محافظة دير الزور نيابة عن والده. قدم الشرع خلال اتصال أجراه وعودا بزيارة قريبة للمحافظة إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع واستثمارات تنموية فيها.
7: حياكم الله شيخ أبو يوسف، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟
8: والله الحمد لله، شلونكم؟ تجارة
7: خير؟ الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. سيادة الرئيس، أنا موجود الآن مع بعض وجهاء وأعيان محافظة دير الزور، بناء على طلبك حابب أنت توجه لهم رسالة، فهم الآن معك يسمعوا، تفضلوا، مشكورين مأجورين.
8: الله يسلم، والله أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على رأسنا إن شاء الله. فيمكن ربما اليوم أنا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم فيه بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدير يعني. حقه محفوظ إن شاء الله وخليص عوض لحيتنا.
9: الله يسلمك يا
8: سيدي، تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا. فربما هو صار في يعني زل بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد عن لأننا بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
7: الله يبارك فيك، الله يبارك
9: الله خير. الله يبارك فيك سيد الرئيس. إحنا أبناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو أحد أبناء المحافظة.
8: تأكيد ما شك.
9: الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رسالة سيد الرئيس نحب نوصلها إليك من أبناء دير الزور، الأولى هي أنه تشرفنا بزيارة إن شاء الله.
8: والله أنا على حر من الجمر يعني.
0: من دير الزور ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت، أهلا ومرحبا بك مصعب، كيف تفاعل أهالي دير الزور أو استقبلوا كلام الرئيس أحمد الشرع؟
10: تحياتي لك وسيم ولمشاهدينا الكرام. في البداية وسيم، أثارت التصريحات حقيقة التي أدلى بها والد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مقابلة حالة من الجدل والغضب بين أبناء محافظة دير الزور، بعد أن اعتبر كثيرون أن بعض ما ورد فيها حمل إساءة لأهالي المحافظة ريفا ومدينة، وعبروا عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وقفة داخل مدينة دير الزور، طالبوا فيها اعتذار رسمي وتوضيح أيضا رسمي لما جرى. على خلفية هذه التفاعلات، أجرى الرئيس السوري بطلب منه اتصالا هاتفيا مع محافظ دير الزور السيد زياد العايش وعدد من وجهاء المحافظة، أعضاء برلمان، نائب المحافظ وشخصيات وأعيان من محافظة دير الزور. قدم الرئيس السوري خلال هذا الاتصال اعتذارا لأبناء المنطقة، مؤكدا أن أهالي دير الزور يتمتعون بمكانة كبيرة لدى السوريين جميعا، وأنهم كانوا وما زالوا بحسب ما قال رمزا للكرم والوقف الوطنية المعروفة. طبعا الرئيس السوري أحمد الشرع قال أن ما قيل خلال المقابلة سبب له يعني ألما شخصيا قبل أن يسيء لأهالي المحافظة، قال جرحني قبل أن يجرح أبناء دير الزور، مشددا على أن أبناء دير الزور لهم تاريخ طويل من التضحيات والمواقف الوطنية، وأن مكانتهم محفوظة وسيم ومعروفة لدى الجميع سواء كان في الريف أو المدينة. واتصال الرئيس حقيقة يعني كان له رد إيجابي كبير جدا، انعكس بشكل إيجابي بشكل كبير جدا على محافظة دير الزور الذين اجتمعوا يعني الريف والمدينة على رفض العنصرية سواء كان بمدينة دير الزور أو في الريف، مقدما الرئيس السوري اعتذار باسم والده ومؤكدا أن عمق المحبة والتقدير لأهالي المحافظة كبير جدا. خلال اتصال أيضا دعا نائب محافظ دير الزور وأهالي دير الزور، دعوا الرئيس السوري إلى زيارة المحافظة مؤكدين أن رغبتهم كبيرة في استقباله، فيما أشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى وجود ترتيبات ربما قريبة جدا تناقش لتنظيم الزيارة خلال الفترة المقبلة. طبعا تحدث وسيم الرئيس السوري أحمد الشرع عن مشاريع خلال هذا الاتصال، مشاريع تنموية يجري التحضير لها في المحافظة، تشمل قطاعات الصحة والبنية التحتية والاستثمار بهدف دعم عجلة التنمية وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في عموم المحافظة، معربا عن أمله في أن تستعيد مثلا دير الزور بحسب ما أدلى مكانتها كواحدة من أهم المناطق الاقتصادية في البلاد. ومن جهته أيضا والد الرئيس السوري بحسب ما شهدنا على صفحته الشخصية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر والد الرئيس السوري حسين الشرع توضيحا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قال فيه إن تصريحاته أخرجت من سياقها بحسب ما قال، وخلال عملية المونتاج تم قسم منها أو جزء منها، موضحا أن حديثه كان يتناول الفجوة بين الريف والمدينة نتيجة السياسات السابقة وليس الإساءة بشكل مباشر لأهل المحافظة. أضاف أيضا أن له علاقات قوية مع أبناء دير الزور وأنه طلب حذف أي عبارات قد تفهم بشكل مسيء قبل بث هذه المقابلة، إنما وثنت المقابلة بشكل كامل والتصريحات يعني أثارت حالة من الجدل ومن قبل أهالي دير الزور، لكن كان الاتصال إيجابيا لأهالي المحافظة. وبالعكس أيضا هذه الحالة جمعت أبناء المحافظة رفضوا ونبذوا العنصرية بشكل كامل سواء كان أبناء الريف وأبناء المدينة، وقالوا أنهم يعني يد واحدة في عموم المحافظة. وسيم،
0: أشكرك على هذه الإيضاحات. مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قرارا يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئة.

الناخبة في دوائر الحسكة والملكية والقامش للانتخابية التابعة لمحافظة الحسكة. حددت اللجنة اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من أيار الجاري موعدا لبدء تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب، ذلك في دوائر المحافظة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيتم في مراكز المناطق المحددة سابقا كمقر للجان الفرعية. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني أكد تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية ذلك منذ عام 2011. أوضح كوردوني في منشور عبر منصة إكس أنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. وأضاف أنه حضر 3 جلسات لمحاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا ذلك بسبب قمعهم لاحتجاجات درعا، معربا عن تطلعه لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. بحث القائم بعمل السفارة السورية في واشنطن مع رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب برايان ماست بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت السفارة السورية في واشنطن أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه والذي يجمع مسؤولا أمريكيا بدبلوماسي سوري معتمد في العاصمة الأمريكية منذ عام 2014.

0: سجلت الليرة السورية في أسواق دمشق 13,870 للشراء، 13,910 ليرات للمبيع أمام الدولار الأمريكي، وذلك في سلسلة تراجع مستمرة في الفترة الأخيرة. تشهد الليرة السورية تقلبات مستمرة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتفاوت مستويات العرض والطلب على القطع الأجنبي، إضافة إلى عوامل مرتبطة بالسوق المحلية وحركة التداول، ما ينعكس بشكل مباشر على حالة عدم الاستقرار في أسعار الصرف داخل الأسواق المحلية، ويؤدي إلى تذبذب يومي في قيمتها. هذا وكان حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان قد قال في وقت سابق إن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة. أصدرت نقابة المحامين تعميما جديدا يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. وجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بالشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز للنظام المخلوع، وعلى رأسهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره، وذلك للنظر والبت فيها. وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صونا لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96,000 متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. أوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان، مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. أضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعة وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين، تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. في حلب أيضا تتفاقم أزمة تراكم النفايات وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار المكبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ويخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
1: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة، روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
2: نحن عم نعاني كتير من نظافة ومن عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعيد القمامة انه تلم القمامة، عم نعاني كتير. يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حبيت السنة هالقصص، صار بدها تنظيف. يعني اذا نحن ما ساعدونا، نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
3: يعني منطالب من اهل يعني الجهة المهنية بالاكيد يعني انه مثلا يدعمونا بهالامر هذا، مثلا يبعثوا لنا عمال نظافه، مثلا سياره يوميه تجي تشيل القمامه من على الارصفه بتصير الامور كويسه.
1: رغم تبرير الجهات المعنيه سابقا بضعف الامكانات وشح الموارد، الا ان حملات النظافه بدات بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الاعلامي وتزايد الانتقادات الشعبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
4: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها، كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانوا بيوت وانخربت لازم تنزال. هون عملوا لنا بدالة حديقة، عملوا لنا أي شيء، لك شيء بيجمل جمال المنطقة، هون منطقة أثرية تعتبر، منطقة حلب هي تعتبر حلب القديمة. طيب وين؟ وين الجهات المعنية بس تتابع هذا الأمر؟ يعني الله يعطيهم العافية ما رح نحملهم فوق طاقتهم، بس نحن الأمر طلع عن طاقتنا.
1: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
5: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب. أهال يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج، بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة، وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية، ذلك وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، أكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية، كما أشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. بدأت محافظة ريف دمشق بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبدان ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية. أثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما، جرى تسيير الرحلة التجريبية الأولى، ذلك لقطار نقل البضائع بين مرفأ اللاذقية ومحطة المنطقة الصناعية في عدرا بريف دمشق. الخطوة التي تأتي تمهيدا لإعادة تفعيل شبكة النقل السككي والربط اللوجستي، يتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء والضغط عن شبكة الطرق البرية.
6: بعد توقفها لأكثر من 14 عاما، تنطلق اليوم الرحلة التجريبية الأولى لقطار النقل من مرفأ اللاذقية باتجاه محطة عدرا، في خطوة من شأنها تعزيز الربط اللوجستي ما بين الموانئ السورية ومراكز التوزيع الداخلية، وأيضا تخفف الضغط عن شبكة الطرق الرئيسية.
7: اليوم قمنا بأول تجربة لعملية نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية باتجاه منطقة صناعية في عدرا العمالية بريف دمشق. الحمد لله الجهود الفنية المبذولة من قبل الكادر الفني المتميز عنا، الحمد لله رب العالمين، كللت إن شاء الله بالنجاح. هالعملية من الواضح أن هي تكون استغرقت دقائق معدودة، لكن هي استغرقت بالفعل أشهر سابقة لحتى نعمل إعادة صيانة للخطوط الرئيسية والمفاتيح والمحطات، بالإضافة لتدريب الكوادر الموجودة على تلك العمليات. نأمل إن شاء الله تعالى أنه هذا الشيء يخفف ضغط كبير على الميناء، بالإضافة للطرق الرئيسية في المحافظة. برعاية السيد المحافظ يعني الحمد لله كان افتتاح العمل، توقع إن شاء الله تعالى أنه تصل أول قاطرة أول قطار من تلك الشحنات غدا صباحا إن شاء الله تعالى.
0: قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري على هامش زيارته لحجاج سوريين في مكة المكرمة، قال إن العدد الأكبر من الحجاج السوريين قد وصل، مشيرا إلى وصول بقية الدفعات في السابع من ذي الحجة.
8: الآن أتى القسم الأكبر من حجاج بيت الله الحرام، وسوف يعني نستقبل مزيدا من الحجاج إلى يوم 7 ذي الحجة من أجل أن نتهيأ إن شاء الله تعالى لصعود إلى منى في يوم التروية، ثم إلى عرفات في اليوم 9 من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وفريقنا العامل في إدارة الحج يواصل كما قلت العمل ليل بالنهار من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. عدد الحجاج في هذا العام سوف يتجاوز 24500 حاج بعد يعني مكرمة زيادة عددية من المملكة العربية السعودية.
9: مغرب العشرين نزع الحرام، الفجر نزع الحرام، في واحد لا قضية كلها بالفندق.
0: كما أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. قال شكري في تصريح صحفي بحسب وكالة سانا أن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي. تجري جمعية مبصرون في مكة المكرمة عملية جراحية لنحو 1000 حاج سوري مصاب بالماء البيضاء في العين، وذلك ضمن مشروع إنساني للعام الثالث على التوالي خلال موسم الحج تنفذه جمعية سعودية، ويهدف إلى تقديم رعاية الطبية المجانية للحجاج من أصحاب الحالات الصحية الحرجة.
10: تدير المملكة العربية السعودية منظومة صحية تعد من الأكبر عالميا، تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن مجانا في موسم الحج.
11: يجي الآن الاستشاري بإذن الله ويبدأ الكشف معنا اليوم، ويتأكد من الحالة، في حالة تأكده سيسحب منه عينات الدم وتجرى التحاليل الكاملة، وبعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى سيعمل العملية ويرجع إن شاء الله نبارك له بالحج ونبارك له بالنظر. طبعا هدفنا احنا إلى 1000 عملية إن شاء الله، لكن سنة يعني ستشمل 20 دولة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السنة.
10: وضمن مبادرة إنسانية طبية تقدمها جمعيات سعودية هذا العام، هنالك قرابة 1000 عملية لإزالة الماء البيضاء من العين، سيستفيد منها نحو 1000 شخص من الحجاج السوريين.
12: والله نحن خبرونا عن طريق المجلس الإداري بالفندق أنه في اللي عنده مي بيضة بده يساويها، وأنا عندي واحدة من عيوني فيها مي بيضة، واحدة عاملها ومي نجحان، هلق عم تتعب معي كثير، عم تتعب يعني عم استعملها، عم تنشف، عم بعملها قطرة على طول، يعني بنهار شي 4 مرات قطرة لحتى أظل مرتاح فيها. والثانية هاي شوفة يعني ضعيفة كثير فيها مي بيضة، ونأمل أنه على أساس قالوا لنا فيه يساوي المية البيضة، ونأمل أنه يساعدونا إن شاء الله وتعالى يساوي لنا عملية المية البيضة.
10: عشرات المستشفيات والمراكز الصحية وأكثر من 23,000 متطوع طبي أيضا، وآلاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية جميعها تسخر لضمان سلامة الحجاج خلال أداء مناسكهم.
13: الضغوط تبع العصف البصري للأسف ما لي علاج.
14: نحن اليوم في مكة المكرمة والعام الثالث على التوالي، يقوم المكتب الطبي بالتنسيق مع جمعية يبصرون لإجراء عمليات الساد للحجاج السوريين. تقوم الجمعية بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للحجاج المستفيدين من هذه المبادرة، على أن تجرى العمليات الجراحية لهم بعد انتهاء مناسك الحج لهم. يبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة حوالي 250 حاج، حيث سيتم إجراء عمليات الماء البيضاء لهم ضمن برنامج طبي متكامل يهدف إلى تحسين جودة حياتهم ومساعدتهم على أداء مناسكهم براحة.
10: وشهدت مواسم الحج السابقة إجراء عشرات العمليات الطبية الكبرى إضافة إلى أخرى طارئة ضمن برنامج طبي متطور.
15: منظومة طبية متكاملة تقدم الرعاية الصحية لملايين الناس في موسم الحج، وتشمل عمليات قلب مفتوح وقسطرة والماء البيضاء، ويستفيد منها الحجاج السوريون أيضا كغيرهم من ضيوف الرحمن. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: ضرب زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم ولاية ملاطيا جنوبي تركيا. قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان أن الزلزال وقع عند الساعة 9 صباحا، مضيفة أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، كان مركزه قضاء بتال غازي، شعر به سكان عدد من الولايات المجاورة بينها أديمان وإليزياغ وتونغلي وشانلي أورفا وسكان من الشمال السوري. وأفادت بيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأنه لم تسجل حتى الآن أي خسائر أو أضرار، وأن فرق الطوارئ تواصل أعمال الفحص الميداني في المنطقة. ينضم إلي من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. أهلا ومرحبا بك يوسف. إذن بحسب يعني الجهات المختصة في تركيا لا أضرار حتى الآن، لكن هل من تخوفات من هزات ارتدادية؟
16: وسيم، تحية طيبة لك والسادة المشاهدين. أبدأ أولا بالتصريحات الحكومية، وزير البيئة والتمدن والتغير المناخي مراد كروم قال أنه منذ اللحظة التي تلقت فيها الوزارة خبر الزلزال وهي على تواصل مع جميع الولايات التي شعرت به، وحتى هذه اللحظة لم يتم إرسال أي بلاغات سلبية، وما زالت الفرق تواصل أعمالها في المسح الميداني، كما أن فرق تقييم الأضرار في الولايات المتضررة من الزلزال في حال التأهب، وتقوم بالتعامل مع جميع البلاغات وفق الأصول الرسمية. ولملاطيا أيضا كذلك أوضح بأن فرق الطوارئ بدأت عمليات المسح الميداني منذ وقوع الزلزال، وحتى الآن لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار كبيرة بحسب البلاغات الرسمية. كما أعلنت السلطات التركية عطلة في المدارس في اليوم واحد في ولاية ملاطيا التركية كإجراء احترازي. ولاية ملاطيا أيضا أعلنت، بلدية ملاطيا أيضا أعلنت أن بعض مصادر المياه الشرب شهدت حالة من العكرة والعكارة المؤقتة في المياه بعد الزلزال، داعية السكان لتوخي الحذر حتى انتهاء الفحوصات الفنية للمياه. أستطيع التأكيد وسيم بأنه هو أقوى زلزال في الفترة الأخيرة، لأن الزلزال لم تكتفي به المدن التركية في الجنوب التركي، وإنما أيضا المحافظات والمناطق الشمالية في شمال سوريا شعرت بالزلزال صباح اليوم. خبراء الزلازل يؤكدون أن قد يكون هناك أي بعض الهزات الارتدادية في هذا الأمر، داعينا المواطنين إلى الانتباه للتحذيرات الرسمية التي تصدر عن الجهات الرسمية في تركيا.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف ملا. ختام النشرة بأمان الله.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات، تاريخيا لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح،
6: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
5: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
7: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
8: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
9: متى سيكون هناك؟
7: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
10: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
8: أنا معترض على فكرتين.
7: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
11: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق. سوريا

0: أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. تقلبات مستمرة، الليرة السورية تشهد انخفاضا أمام الدولار وتلامس حاجز 14,000 في سوق الصرف. اعتراضا على تسعيرة القمح، احتجاج لمزارعين في مدينة الدرباسية بريف الحسكة ومطالبة بزيادتها بما يتناسب مع التكاليف. تعليقا على انفجار باب شرقي في دمشق، وزارة الداخلية تكشف رصد خيوط تقود إلى الجهات المتورطة بمخططات تستهدف سوريا، وتقول إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا قريبا لعرض التفاصيل. لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، قمة روسية صينية في بكين وتأكيد على مواصلة التعاون بمجالات الدفاع والطاقة.

0: في التفاصيل، سجلت الليرة السورية في أسواق دمشق 13,870 للشراء، 13,910 ليرات للمبيع أمام الدولار الأمريكي، وذلك في سلسلة تراجع مستمرة في الفترة الأخيرة. تشهد الليرة السورية تقلبات مستمرة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتفاوت مستويات العرض والطلب على القطع الأجنبي، إضافة إلى عوامل مرتبطة بالسوق المحلية وحركة التداول، ما ينعكس بشكل مباشر على حالة عدم الاستقرار في أسعار الصرف داخل الأسواق المحلية، ويؤدي إلى تذبذب يومي في قيمتها. هذا وكان حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان قد قال في وقت سابق إن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة. ينضم إلي الدكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي وهو معنا من عزاز في ريف حلب. أهلا ومرحبا بك دكتور. يعني برأيك ما هي أبرز الأسباب الحالية التي تقف وراء الانخفاض المستمر في قيمة الليرة السورية؟
1: أهلا وسهلا بكم. طبعا ليس هناك أسباب حالية طارئة، هي امتداد لأسباب بقيت موجودة خلال الأشهر الماضية، وهي ثبوت عدم نية المصرف المركزي بالتدخل لحماية سعر صرف الليرة السورية وفق النشرة التي يستخرجها بشكل يومي. ذلك ثبت أيضا حتى في إطار التفاعل الذي كان مفقودا تماما بالنسبة للمصرف المركزي تجاه تطور وزيادة سعر صرف الليرة السورية تجاوبا مع التطورات الإيجابية التي حدثت فيما يتعلق برفع العقوبات وفيما يتعلق أيضا بالأجواء الإيجابية التي كانت تعم الاقتصاد أو الآمال التي كانت معقودة على الاقتصاد السوري وتطوره خلال السنة الماضية، عندما نزل هبط أو انخفض سعر صرف الدولار إلى حتى 8,000. لم يكن هناك أي تفاعل في حالة الانخفاض، انخفاض سعر صرف الدولار وتقوية الليرة السورية، وعكس ذلك على مستويات الأسعار بالقيام بالواجبات الحكومية بضبط الأسعار، وأيضا الكلام الذي كررناه كثيرا فيما يتعلق بموضوع الاستيراد. الأمر نفسه، حالة عدم التفاعل والجمود الكامل، الآن نجدها حتى مع الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار ليس هناك تدخل حتى لحماية سعر الصرف الإسمي المنشور رسميا. إذن هذا إلى ماذا يشير؟ يشير إلى أحد أمرين. أولا، إما أن هناك نية حقيقية باستمرار رفع سعر صرف الدولار لوصوله إلى حاجز معين، أو أن المصرف المركزي

0: لا يتمتع بالأدوات اللازمة لضبط سعر صرف الدولار.
1: نعم، وما هي الخطوات الاقتصادية برأيك التي يجب العمل عليها لتحقيق الاستقرار النقدي وسعر الصرف؟
0: طبعا هناك كلام كثير تحدثنا به وتحدث به كثير من المراقبين المتعلق بموضوع حماية الصناعة الوطنية، التركيز على الإنتاج، عدم إطلاق أو عدم تنفيذ تلك الشعارات الكبيرة الرنانة المتعلقة بتحرير الاستيراد والتصدير، أيضا موضوع الخطة الاقتصادية والمبادئ الاستراتيجية التي لا بد من أن يعني تخرج إلى النور. اليوم على مدار 15 شهرا نحن لا نعرف ما هي هوية الاقتصاد السوري القادمة. طيب في مرحلة علاجية إسعافية هل مرينا فيها خلال الأشهر الماضية، طيب خلال المرحلة القادمة، خلال السنوات القادمة كيف سوف تنتهج الحكومة سياسات متعلقة بمثلا بموضوع القطاع العام، أيضا فيما يتعلق بتحسين البيئة القانونية، فيما يتعلق بعودة المستثمرين السوريين، ما هي الحوافز غير السياسية؟ يعني اليوم هناك إرادة سياسية واضحة بالرغبة بعودة المستثمرين السوريين وبتطوير حالة الاستثمار الأجنبي، ولكن هناك بيئة تشريعية ما زالت غير واضحة أو غير منضبطة، أيضا إجراءات مركزية شديدة، أمور كثيرة. إذا تطوير البيئة الاقتصادية والقانونية للاقتصاد السوري هو الركيزة الأساسية التي يمكن البناء عليها فيما بعد سياسة نقدية يتمتع بها المصرف المركزي بأدوات واستقلالية قادر فيها أن يحمي الليرة السورية، أن يواجه التضخم وأن يكون أيضا دينامو للتشغيل، لا يكتفي فقط بالوظيفة التقليدية المتعلقة باستقرار اقتصاد استقرار سعر الصرف أو مواجهة التضخم، أيضا يتحول في أدواته فيما يتعلق بأسعار الفائدة وأيضا السياسات التمويلية إلى دينامو حقيقي لدفع الاقتصاد السوري نحو التشغيل والإنتاج.
1: نعم، وما هي يعني أبرز انعكاسات تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي على رواتب الموظفين ومستوى المعيشة أيضا؟
0: شيء بديهي ومعروف وخلال الأشهر الماضية ظهر بشكل كبير بالنسبة للكثير من العائلات السورية ومن الشرائح بأن هناك تآكل في القيمة الشرائية أو القدرة الشرائية للليرة السورية أو القوة الشرائية عفوا، وبالتالي المواطن السوري فقد كثيرا من قدرته الشرائية، أصبحت الظروف الاقتصادية ضاغطة عليه بشكل أكبر خاصة مع زيادة الخدمات، موضوع الكهرباء وأيضا الآن الوقود، والوقود والكهرباء هما طبعا المدخلات الأساسية للكثير من الصناعات، وبالتالي نتحدث أيضا الخدمات ليس فقط الصناعات، أيضا نتحدث هنا عن مضاعف سعري سوف ينعكس باستمرار ارتفاع الأسعار، بمعنى أن هناك مثل حلقة مفرغة الآن يدور فيها المواطن السوري، سعر الدولار في ارتفاع وبالتالي هناك أسباب سعرية للتضخم، وأيضا هناك زيادة في التكاليف، تكاليف المدخلات الإنتاجية لكل الصناعات والخدمات، وبالتالي هناك أيضا دور آخر في المساهمة في ارتفاع الأسعار. هذا بالتأكيد يعني بأن الحكومة منسحبة من كثير من الواجبات المتعلقة بدعم الخدمات، وهذا أمر جدا مهم. من الممكن أن نقارن بين سيناريو الآن وسيناريو كان موجود قبل سقوط النظام، انسحبت من كثير من الدعم، وبنفس الوقت لم تحافظ أو لم تقدم بديلا سعريا متعلقا بطمأنة السوريين جميعا فيما يتعلق باستقرار عملتهم، وأيضا طبعا عداك عن السياسات المرتبطة بالاستيراد والتصدير التي أيضا كانت تلعب دورا في جعل الاقتصاد الحقيقي بعيد عن لعب دور أساسي فيما يتعلق بموضوع التسعير.
1: نعم، أريد أن أسأل أيضا عن الفجوة في سعر الصرف ما بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء وما خطورة هذا الأمر.
0: التلاعب بكل بساطة، التلاعب، عدم الثقة. اليوم التاجر أصبح لا يحسب فقط تكاليفه التي هي ترتفع أساسا، أو حتى الصناعي، يعني التاجر الآن أو الصناعي ترتفع تكاليفه بشكل أوتوماتيكي نتيجة ارتفاع المدخلات الأساسية المرتبطة بالوقود والكهرباء وأيضا الرسوم الجمركية ربما. أيضا هناك حالة من عدم الطمأنينة فيما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية، وبالتالي أيضا هناك مخاوف أو توقعات مستقبلية من أن الدولار سيستمر بالارتفاع. إذا دائما سوف يتجه هذا الصناعي أو التاجر إلى ليس فقط الاعتماد على تكاليفه المرتفعة

0: في التسعير، وإنما على توقعاته السلبية تجاه قيمة الليرة السورية، وبالتالي سوف يرفع أو يقدم هامشا أعلى أيضا للسعر الذي يطرحه في السوق. طبعا هذه مخاطر كبيرة عندما هناك دخل منخفض، إذا هناك فقر أكثر، هناك بالتأكيد مستويات جريمة أكبر، وبإمكان الاجتماعيين هنا أن يكملوا المسيرة، أو حتى السياسيين. يعني من الممكن أن نلاحظ أن هناك مشكلات اجتماعية من الممكن أن تتحول إلى مشكلات سياسية. الشيء المهم الذي أريد أنا أن أقوله هنا أو أختم به ربما، أن ما قبل سقوط النظام كان سعر صرف الدولار هو فعلا 15,000 ليرة سورية، ولكن كان هناك شيء اسمه سلة المستهلك مدعومة من قبل الحكومة بغض النظر عن موقفنا السياسي منها. الذي حصل الآن أن الحكومة انسحبت من كثير من الدعم، وعاد سعر صرف الدولار إلى أو سيعود على أغلب التوقعات إلى هامش 15,000 ليرة سورية، وبالتالي نحن نتحدث بالتأكيد عن وضع اقتصادي ومعيشي أسوأ مما كان عليه قبل سقوط النظام.
1: الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم الحلبي، كنت معنا من عزاز في ريف حلب، شكرا جزيلا لك. حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام. وفق بيان الأمانة العامة، تعطل الجهات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق ل26 من شهر أيار حتى يوم السبت الموافق ل30 من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. أصدرت نقابة المحامين تعميما جديدا يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. واجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بالشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز للنظام المخلوع، وعلى رأسهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره، ذلك للنظر والبت فيها. وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صونا لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96,000 متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان، ذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. وأوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان، مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعة وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين، تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. في حلب أيضا تتفاقم أزمة تراكم النفايات وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار المكبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ويخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
2: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة. روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية

0: هي الأزمة المتفاقمة.
1: نحن عم نعاني كتير من النظافة، ومن عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعية القمامة إنه تلم القمامة. عم نعاني كتير، يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حباية السنة هالقصص، صار بدها تنظيف. يعني إذا نحن ما ساعدونا، نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
2: يعني منطالب من أهل يعني الجهة المهنية بالأكيد يعني إنه مثلا يدعمونا بهالأمر هذا، مثلا يبعتونا عمال نظافة، مثلا سيارة يومية تجي تشيل القمامة بل على الأرصفة بتصير الأمور كويسة.
0: رغم تبرير الجهات المعنية سابقا بضعف الإمكانات وشح الموارد، إلا أن حملات النظافة بدأت بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الإعلامي وتزايد الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
3: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير، هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها. كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانوا بيوت وانخربت لازم تنزال. هون عملوا لنا بداله حديقه، عملوا لنا اي شيء، لك شيء بيجمل جمال المنطقه. هون منطقه اثريه، تعتبر منطقه حلب، هي تعتبر حلب القديمه. طيب وين الجهات المعنيه بس تتابع هذا الامر؟ يعني الله يعطيهم العافيه، ما راح نحملهم فوق طاقتهم، بس نحن الامر طلع عن طاقتنا.
0: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
4: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب. أهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج، بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة، وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
5: أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية. كما أشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. بدأت محافظة ريف دمشق بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبدان ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الوصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. أكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية. وأثرت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. افتتحت المؤسسة العامة لبنوك الدم قسما لبنك الدم في مشفى الجولان في القنيطرة، ذلك بهدف تأمين احتياجات المحافظة من الوحدات الدموية وتخفيف أعباء التوجه إلى العاصمة دمشق، لا سيما لمرضى ثلاسيميا.
6: اليوم عندنا افتتاح بنك الدم في محافظة القنيطرة عن طريق المؤسسة العامة لبنوك الدم. الهدف منه تلبية احتياجات المرضى وخصوصا مرضى الثلاسيميا الموجودين في المحافظة، تأمين احتياجات مشفى الجولان بشكل خاص والمشافى المحيطة اللي كانت في الريف أو اللي كانت في غير مكان، تأمين خدمة الوصول السهل للمشتقات الدموية، وتأمين خدمة الوصول السهل لمكان التبرع يكون مكان تبرع

0: تقني حديث.
1: أعلنت إدارة نادي الطليعة الرياضي عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية التابعة للنادي بشكل كامل، وذلك احتجاجا على الأحداث والتجاوزات الجسيمة التي رافقت مواجهة الفريق الأول أمام نادي الكرامة في مدينة حمص. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار جاء ردا على احتجاز جمهور النادي في حمص وإقدام عناصر حفظ النظام على التهجم على دكة بدلاء الفريق بما يضم الكادرين الفني والإداري واللاعبين، مستنكرا هذا المشهد الذي وصفه بالمرفوض وغير اللائق بكرة القدم السورية ومكانة أنديتها. وحملت إدارة الطليعة مراقب المباراة كامل المسؤولية عما جرى، مؤكدة مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية بحق كل من تسبب في هذه الأحداث.

0: نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة نظموا وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس. طالب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين حقوقهم الكاملة. هذا وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، الأمر الذي اعتبره لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع أمير رضوان.
1: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج إنتاج القمح وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: أكد مصدر إداري لوكالة نورث بريس أن 1000 عائلة من نازحي مدينة عفرين تغادر القامشلي يوم غد الخميس، وفي وقت سابق انطلقت أول قافلة عودة للنازحين من مدينة عفرين من مدينة عين العرب كوباني، ذلك باتجاه قراهم وبلداتهم ضمن جهود تنظيم عودة الأهالي إلى مناطقهم. أوضح نائب محافظ الحسكة لموقع تلفزيون سوريا أن القافلة كانت تضم 450 عائلة من أهالي عفرين.

اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال تفتيش منازل بريف القنيطرة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفتيش لعدد من المنازل، واختطفت شابا خلال توغلها فجر اليوم في مزرعة البصال بريف القنيطرة، في حين خطفت شابا آخر في مزرعة أم اللقس أيضا في الريف. هذا وأشار مراسلنا إلى أن دورية لجيش الاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت إلى أحد المقالع في كسرات جبات الخشب، كما نصب جيش الاحتلال حاجزا لتفتيش المارة ببلدة كودنا.

0: كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق. وأوضح البابا أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. وأضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. أكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام المخلوع أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا. هذا وأظهر تسجيل مصور من كاميرا مراقبة لحظة انفجار السيارة الملغمة قرب مركز إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي في العاصمة دمشق.
1: معقول في حدا بالسيارة؟ لا ما في.
2: شو اسمه محمد؟ محمود القاسي؟ طب شو؟
3: بعد شو شرح اللي صارت؟
4: ايه هلا تفجر.
2: هلا.
3: اه طيب يا رب دخله.
2: محمود القاسي بيضه مين؟ محمد القاسي.
3: جاجا.
2: حسام القاسي ابو العباس.
3: وين؟ عنده خطوة.
1: بمشوا احتمال.

0: من العاصمة دمشق ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا بدر كجك. أهلا ومرحبا بك بدر، هل من تفاصيل إضافية عن ما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا بأن هناك مؤشرات أولية تقود إلى الجهة المتورطة التي نفذت تفجير باب شرقي في الأمس؟
1: مرحبا بك وسيم. بالفعل ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أنهم تمكنوا من الوصول إلى طرف خيط عقب التحقيقات التي قامت فيها الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات السوري هنا في تفجير باب شرقي الذي وقع ظهيرة يوم أمس، والذي راح ضحيته سقوط والذي نتج عنه سقوط ضحية

0: إضافة إلى عشرات الجرحى. وسيم، في الحقيقة نور الدين البابا أكد على أن الجهات المعنية والمختصة قامت بالتوصل إلى طرف خيط بعد التفجير بقرابة الساعتين، وأن الجهات تعمل بشكل مكثف على الوصول إلى هوية الشخص الذي قام بهذا التفجير. وذكر أن التفجير قام بعد انشغال عناصر مقسم أو عناصر الحراسة في وزارة الدفاع في تفكيك عبوة ناسفة كانت قد وضعت في أحد الحقائب، والتي قال أن أحد المدنيين شاهد شخصا قد وضعها بالقرب من الطريق، وأيضا بدور هذا المدني توجه إلى شرطي المرور وأبلغه بذلك، وشرطي المرور أبلغ الجهات المعنية التي قامت بتفكيك هذه العبوة. وأثناء تفكيك هذه العبوة استغل الشخص الذي قام بهذه العملية، عملية التفجير وسيم، وقام بتفجير العبوة الثانية التي كانت قد زرعت في السيارة التي كانت تتواجد على الشارع الرئيسي. يعتبر هذا الشارع هو شريان رئيسي لمدينة دمشق، ويقصده آلاف الأشخاص بشكل يومي. وسيم، بصراحة وسيم، أن التحقيقات لا تزال مستمرة إلى هذه اللحظة، ننتظر صدور البيانات من الجهات المعنية والمختصة. تواصلنا بدورنا نحن معهم، لكن لم يستطيعوا أن يدلوا بأي معلومات إلى حين انتهاء هذه التحقيقات التي بدأوا فيها بعد التفجير بشكل مباشر، والتي تتمثل بالوصول إلى هوية الشخص الذي قام بهذا التفجير ومعرفة عائدة السيارة التي قامت أو ركنت على قارعة الطريق وانفجرت فيها العبوة الناسفة الثانية، مخلفة سقوط ضحية وأيضا أكثر من 18 إصابة تم نقلهم إلى المشافي. هناك بعض الإصابات كانت حرجة نوعا ما وسيم، توجهت إلى مشفى المجتهد هذه الإصابات، وتم تخريج أكثر من 10 أشخاص من المشفى كانت إصاباتهم خفيفة نوعا ما، وأضرار أيضا لحقت في المنطقة وسيم بشكل كبير نوعا ما. حالة خوف دبت بين سكان محافظة دمشق نتيجة هذا الانفجار. نعم وسيم،
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات. مراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كاجك. في العاصمة أيضا أفاد مكتب برز الإعلامي بالعثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة. ذكر مكتب برز الإعلامي أن اكتشاف الموقع جاء بعد ملاحظة أطفال يلعبون في المنطقة وجود بقايا جثث مدفونة بشكل عشوائي تحت الصخور، مما دفع الأهالي لإبلاغ الجهات المعنية التي باشرت المعاينة وفرضت طوقا أمنيا لتأمين المكان والإشراف على عمليات الانتشال.

0: أجرى الرئيس أحمد الشرع مباحثات مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن بقصر الشعب في دمشق. وقالت رئاسة الجمهورية أن اللقاء ضم وزير الخارجية سعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة، وتناول تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. أعرب الرئيس أحمد الشرع عن اعتذاره لأهالي محافظة دير الزور نيابة عن والده. قدم الرئيس الشرع خلال اتصال أجراه وعودا بزيارة قريبة للمحافظة إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع واستثمارات تنموية فيها.
1: السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله سيد الرئيس، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟
1: والله الحمد لله، شلونكم؟ تجاروا بخير؟
2: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. سيد الرئيس، أنا موجود الآن مع بعض وجهاء وأعيان محافظة دير الزور. بناء على طلبك حابب أنت توجه لهم رسالة، فهم الآن معك يسمعوا. تفضلوا، مشكورين مأجورين.
1: الله يسلمك. والله أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على راسنا إن شاء الله. فيمكن ربما اليوم أنا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدير يعني. فحقه محفوظ إن شاء الله وخليص عوض لحيتنا.
3: الله يسلمك يا
1: تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبة.

0: المعزل اللي بينه وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا. فربما هو صار في يعني زل بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد، عن لأن بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك
2: الله خير. الله يبارك فيك سيد الرئيس. إحنا أبناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو أحد أبناء المحافظة.
0: أكيد ما
2: شك. الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رسالة سيد الرئيس نحب نوصلها إليك من أبناء دير الزور. الأولى هي أنه تشرفنا بزيارة إن شاء الله.
0: والله أنا على حر من الجمر يعني.
3: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قرارا يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة في دوائر الحسكة والملكية والقامشل الانتخابية التابعة لمحافظة الحسكة. حددت اللجنة اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من أيار الجاري موعدا لبدء تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب في دوائر المحافظة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيتم في مراكز المناطق المحددة سابقا كمقر للجان الفرعية. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية وذلك منذ عام 2011. أوضح كوردوني في منشور عبر منصة إكس أنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. وأضاف أنه حضر 3 جلسات لمحاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا بسبب قمعهم لاحتجاجات درعا، معربا عن تطلعه لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية.

0: قتل صياد فلسطيني بعد استهداف زوارق الاحتلال الحربي الإسرائيلية لمراكب الصيادين، وذلك قرب سواحل قطاع غزة. هذا وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال أصيبوا من جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى جانب مناطق غربي مدينة رفح، في حين أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمباني سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. أعلن أسطول الصمود العالمي دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام، وذلك احتجاجا على اختطافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد التضامن مع 9500 أسير فلسطيني. وقال الأسطول في بيان له إن الجيش الإسرائيلي الذي يزعم أنه أكثر الجيوش أخلاقية قام للمرة الثانية باختطاف ناشطيه من المياه الدولية، مطالبا بالإفراج عنهم وعن جميع الأسرى لدى سلطات الاحتلال، وضرورة تنديد الحكومات بالخطوة الإسرائيلية التي وصفها بالقرصنة والعمل على رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة. من غزة تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، ما هي آخر التطورات الميدانية والتصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم وسيم، تصعيد إسرائيلي جديد على مناطق متفرقة في قطاع غزة. هذا التصعيد بدأ الليلة الماضية بسلسلة من الغارات التي استهدفت منازل للمواطنين وتجمعات أيضا للفلسطينيين في أكثر من منطقة. قام الجيش الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بتحذير مربع سكني بالكامل في مخيم

0: البريج وسط القطاع حتى يتم تدميره واستهدافه، حيث طلب من سكان هذا المربع بالإخلاء الفوري، وبالفعل قام سكان المنطقة بإخلائها، وبعد دقائق قام الجيش الإسرائيلي باستهداف عدة منازل للمواطنين. واستهداف المنازل أو استمرار قصف البيوت يعني استمرار حركة النزوح من العائلات الفلسطينية وازدياد أعداد النازحين، خصوصا أننا نتحدث عن منازل تؤوي أعداد كبيرة من العائلات الفلسطينية. أيضا كان هناك استهداف في المنطقة أو المحافظة الجنوبية لقطاع غزة إلى الشرق من مدينة خان يونس، استهداف لتجمع للمواطنين، وأيضا استهداف لمنزل في المنطقة الغربية لمدينة غزة في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، وهذا الاستهداف أدى إلى اشتعال النيران في المنزل المستهدف، ونقل من جرائه عدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي. من بين هذه الإصابات هناك أطفال وصلوا بالفعل إلى هذا المشفى بجراح مختلفة لتلقي العلاج. أيضا صباح هذا اليوم كان هناك خرق إسرائيلي من الزوارق البحرية الإسرائيلية، أطلقت النيران صوب الصيادين الفلسطينيين على شاطئ مدينة غزة، وهذا الاستهداف أدى إلى استشهاد الصياد محمد شملخ من مدينة غزة، إضافة إلى الخروقات الأخرى المتمثلة بعمليات النسف المتواصلة في مناطق الخط الأصفر والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وسيم. إلى جانب ذلك إنسانيا، يوم أمس دخل من معبر كرم أبو سالم نحو 254 شاحنة، من بينها هناك 159 شاحنة للمساعدات محملة بأشكال مختلفة من المساعدات الغذائية، أيضا مستلزمات الإيواء وأدوات أخرى يحتاجها الفلسطينيون، لكن هذه الأعداد تبقى محدودة وفق الجهات المختصة، خصوصا مع الحاجة الواسعة والممتدة لأشكال ومستلزمات الإغاثة لدى الفلسطينيين. صباح هذا اليوم كان هناك خرق واضح لتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف نقطة معاوية، وهي النقطة الخاصة لفحص الشاحنات في منطقة فيش فريش غرب مدينة رفح، أطلقت طائرة مسيرة قنبلة على هذه الشاحنات، ولكن لم يسجل أي إصابات وفق الجهات المختصة وسيم.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهينة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام لبلدة حزمة شرقي القدس المحتلة، حيث دهم خلال العملية عددا من المنازل واعتقل 20 فلسطينيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من مدينة رام الله، بينهم 4 أطفال، في حين نصبت قوة تابعة لجيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، إضافة إلى اعتقالها شخصا واحدا من المدينة.

شن طيران الحربية الإسرائيلي سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف النبطية وصور وبنت جبيل في جنوب لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي حتى منتصف أمس الثلاثاء ارتفعت إلى 3042 قتيلا و 9300 جريح واحد. هذا وأعلن حزب الله تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل وجنوب لبنان. وأكد الحزب في بيان له

أن عملية استهداف المواقع تمت باستخدام مسيرات انقضاضية وقذائف صاروخية ومدفعية، مضيفا أنه استهدف موقع رأس الناقورة البحرية ومنصتي القبة الحديدية وموقع جل الغلام شمالية إسرائيل. كما أعلن في بيانه استهداف موقع مستحدث تابع للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الرأس جنوب لبنان.

0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهي مستمرة في النمو. وأكد بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني في بكين أن موسكو تعمل مع الصين على تعزيز الشراكة في مجالي المعادن الحيوية والطاقة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ودون انقطاع. من جانبه قال الرئيس الصيني أنه أجرى حوارا استراتيجيا مع نظيره الروسي بشأن العديد من القضايا، وأكد أن موسكو وبكين تسعيان إلى شراكة قوية وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة بحسب تعبيره. وفي بيان مشترك أكدت كل من الصين وروسيا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في المجال العسكري بينهما، مع الإشارة إلى أن هذا التعاون لا يمثل تكتلا أو مواجهة ضد دول أخرى، كما دعتا البلدان في بيانهما أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى نهج تفاوضي وتجنب المزيد من التصعيد بما يشمل غزة وإيران. وجاء في البيان أيضا أن روسيا والصين تعارضان استخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية. من موسكو تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. أهلا ومرحبا بك ليلى، تفاصيل إضافية عن هذه القمة الروسية الصينية.
1: مرحبا وسيم، إن زيارة الرئيس الروسي إلى الصين تستمر لليوم الثاني على التوالي وهو اليوم الأخير، وفي الحقيقة فإن معظم النشاطات ضمن هذه الزيارة قد اختتمت، لكن الحدث الأهم وهو لقاء خاص بين الرئيسين الروسي والصيني بمشاركة الوفود المصغرة، أو بالأحرى سيشارك 4 أشخاص آخرين إلى جانب كل رئيس في هذه المحادثات التي ستعقد خلف الأبواب المغلقة. فهذه المحادثات لم تعقد حتى الآن، ونحن في انتظار مخرجات هذه المحادثات. وحسب الكرملين وحسب وسائل الإعلام الفيدرالية فإن ما سيدور خلف الأبواب أثناء هذه المحادثات الرفيعة يعني سيكون الأهم بالنسبة لجدول المفاوضات الثنائية ولجدول هذه الزيارة الروسية لبكين. بالنسبة لنتائج المفاوضات الموسعة بمشاركة الوفد الروسي الذي يضم نحو 40 شخصا بين وزراء ورؤساء شركات وطنية ورؤساء بنوك وطنية، فإن الجانبين قام بتوقيع نحو 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة، بما في ذلك في مجالات اقتصادية وتعليمية، وكذلك ربما التعاون في المجال العسكري، مع الأخذ بعين الاعتبار بيان مشترك صادر عن الرئيسين بوتين وشي نتيجة الجزء الأول من المفاوضات. البيان الذي تم التأكيد من خلاله على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. أيضا صدر عن هذه المفاوضات إعلان مشترك للرئيسين حول ضرورة إقامة العالم المتعدد الأقطاب، وأكد

0: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء كلمته عقب المفاوضات الموسعة على أن العلاقات الروسية الصينية مثال على كيف يجب أن تكون تتطور العلاقات بين الدولتين بغض النظر عن التطورات الراهنة. بالنسبة
1: ليلى أريد أن أسأل، هل من هناك
0: هذه
1: ربط
0: الزيارة التي
1: نعم ليلى في الأوساط السياسية والإعلامية الروسية، هل من ربط لزيارة الرئيس بوتين إلى الصين بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين أيضا؟
0: نعم وسيم، إن المكتب الإعلامي للكريملين نفى صحة ما تداول حول وجود علاقة أو ربط بين هذه الزيارة للرئيس الروسي إلى الصين وزيارة نظيره الأمريكي إلى هناك منذ عدة أيام. ولكن في نفس الوقت فإن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الذي جاء ضمن الوفد الروسي إلى بكين أكد للقنوات الفيدرالية على وجود احتمال لعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي والأمريكي في بكين في الخريف القادم أثناء منتدى دول التعاون الاقتصادي أو منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، مؤكدا على أن هذا اللقاء سيكون مفيدا بعد أن كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن ما تصفه روسيا بروح أنقرج بدأت تتلاشى وأصبحت أضعف مما كانت
1: شكرا
0: عليه.
1: شكرا لك مراسلة التلفزيون السورية من موسكو
0: قمة أنقرج
1: ليلى كف الغزال، شكرا لك على هذه الإيضاحات. ختام الجولة الإخبارية، دمتم بألف خير.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898 حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية، وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي، وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

0: دون تلميح.
1: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال؟
0: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
1: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
0: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
1: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
0: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
1: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
0: نعم،
1: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
0: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
1: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
0: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
1: أنت متأثرة جدا بالتراث.
0: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
1: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
0: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
1: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل.

0: تناء وخلاني بعيد فراقه معلقة لا طلت أرضا ولا سما، وما زادني في الهجر إلا تولعا كغصن إذا قلمت أطرافه نما. وأعجب ما في الأمر أن وصاله يزيد الذي يسقاه من ظمأ ظما، كأني وقد لامست راحة كفه أجوب سماوات وأقبض أنجما. وما ذقت مر الفقد حتى فقدته، ولا ابتسمت دنياي حتى تبسما. صمتنا ونابت عن كلينا عيوننا، فكانت على عجز الشفاء لنا فما. ما هذا يا أم عمر؟ ما هذا؟
1: أن تكون أعجبتك.
0: جميلة ما شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: يعني أن تكتب الأخت صفية الدغيم بهذه اللغة العالية والراقية، مع أن القصيدة فيها فقد.
1: نعم.
0: وأنت يعني
1: هذا حال قصائدي جميعا حقيقة.
0: وهذا المؤلم.
1: نعم نعم.
0: يعني ما أدري إن كانت المرأة يعني تستدعي ذلك من اللاوعي الجمعي للنساء النادبات.
1: لا لا، الحقيقة ربما الذكريات، يعني ربما هذا المخزون من الذاكرة، إما أن يكون يستدعي الفرح أو يستدعي الحزن. يعني أنا حقيقة كانت لحظات السعادة في حياتي أقولها حقيقة وأمامك وأمام السادة المشاهدين، هي قطرات ماء تمر على بحر دم، أو ربما كبسمات على وجه شيخ ضرير يعاني آلام الاحتضار. حقيقة يعني نادرة جدا.
0: سنتحدث عن صبغة الألم التي تسود كثيرا من قصائدك، ولكن قبل هذا في منزل جديد من منازل القصيد نرحب بالشاعرة صفية الدغيم. مرحبا بأم عمر.
1: حياك الله أستاذ، حيا الله السادة المشاهدين.
0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: شرف كبير والله.
0: والله شرف لنا.
1: ربي يخليك.
0: أهلا وسهلا بك.
1: أهلا
0: نحن
1: بك
0: سعداء أن تكوني معنا وأن نكون معك.
1: أنا أسعد والله.
0: القصيدة التي تكتبها الأنثى أو التي تكتبها المرأة، دعيني أبدأ بالقضايا الإشكالية منذ البداية. لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات في تراثنا العربي حتى وفي يومنا هذا؟
1: أستاذي، أنت تقيمني أنا كامرأة أو كأنثى حسب المساحة التي تمنحني إياها من الحرية. نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع كما هي شرط التكليف. يعني لذلك ترى الشعوب كافة تقاتل لأجل الحرية، صحيح أم لا؟
0: صحيح.
1: لذلك أنت ستحاسبني على ما تمنحني إياه من هامش. يعني
0: أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: 100% 100%.
0: وليس لضعف الشعرية عند النساء.
1: إلا سأبرهن لك هذا بعد قليل.
0: أنا أرجو أن تقنعيني.
1: نعم. أنا منذ أيام تكلمت معي أحداهن على الميسنجر، أرسلت لي قصيدة. كانت القصيدة فيها واضحة بثرث الموهبة، يعني كانت جميلة، أو

0: دعنا نقول جيدة جيدة. هذه البذرة ربما لو سقيتها نمت ونضجت، لكن حقيقة تفاجأت عندما سألتها لماذا لم تضعينها على صفحتك، فقالت أنا ممنوعة حتى من الكتابة، أنا أكتب سرا في البيت، فكيف أنشرها على صفحتي على العام؟ فقلت لها لماذا؟ فقالت لا أعلم. تصور أنا لم تستطع الإجابة فعلا، يعني كلمة لا أعلم أدخلتني أنا نفسي في دوامة أسئلة لم أجد لها جوابا مطلقا. لماذا؟ أنت أخبرني لماذا؟
1: يعني أنت تحملين السلطة المجتمعية أو المجتمع
0: تماما الضغط المجتمعي. نعم في مجتمعاتنا يعني الدين ليس له علاقة، الدين يسر، الدين سماحة يعني، لكن هناك تفكير غريب عجيب لا أعلم ما يعني بماذا بأي شيء له علاقة حقيقة.
1: يا أم عمر رضي الله تعالى عنك، ألا تعتقدين بكل يعني أريحية واسترخاء أن الأنثى بعاطفتها وبيعني تكوينها النفسي والفيزيائي ربما تكون أقل قدرة على الوصول إلى القصيدة أو الشعر من الرجل، الذي يعني إذا كنا نستطيع أن ندعي ونزعم من أن القصيدة تحتاج إلى شكل من أشكال الفروسية، لأن فيها اختلاط بين الحرب والحب والجمال والجلال والحقد أحيانا؟
0: حقيقة لا، ربما في بعض المواضيع يبدع فيها الرجل أكثر وبعض المواضيع تبدع فيها المرأة أكثر باعتبارها كتلة عاطفة، باعتبار الله سبحانه وتعالى كونها لتكون أما في المستقبل. الأم تحتاج هذه العاطفة، تحتاج هذا النضح من العطاء، فربما في هذا المجال تبرع الأنثى أكثر يعني. أما في مجال الهجاء والفروسية وما شابه ذلك ربما نعم للرجل ميدانه. أنا عندي أسماء في بالي لن أخبرك بها إلا بعد الحلقة، وأعتقد جازمة
1: أنهن
0: أشعر من الرجال، نعم، ومن الصف الأول من الرجال قولا واحدا. لو لم تكن المرأة إن أعطيت هذه المساحة الكافية، نعم من سوريا، لا في شاعرتين
1: من الوطن العربي،
0: هناك شاعرتان من الأردن.
1: جميل والله، هذا يسعدنا. أنا على فكرة حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
0: نعم،
1: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل، هذا يسعدنا.
0: طالما وجدت لماذا تبقى القاعدة هكذا يعني؟ أنا أقول لك أربع أسماء يعني أنا جازمة وربما تتفق معي بعد انتهاء الحلقة أنهن أشعر من الأفحل الرجول حاليا.
1: أنا ليس لدي مشكلة في الحلقة، إذا كان لديك يعني تحفظ على أن تذكري أسماءهن
0: حقيقة فقط لرفع الحرج عن بعض الأمور يعني.
1: طيب لا بأس لا بأس. نعم. نحن كلما تحدثنا عن القصيدة السورية التي تكتبها المرأة في المجتمع الشعري،
0: نعم،
1: ونصل إلى المرأة الشاعرة، فلا شك أننا سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل. والحقيقة أن هذا ليس حكم قيمة وليس حكما مطلقا، لكنه إلى حد كبير أشبه ما يكون بالتوافق بين الشعراء والشاعرات وبين النقاد وبين مجتمعي الشعر. أنت خطي القصيدة العربية الفصيحة من سنامها، من ذروتها، ببحورها الجليلة والقوية، تكتبين على الطويل كثيرا وعلى البسيط وعلى الكامل والوافر، البحور الأساسية. طبعت ديوان ما أفضى به الجرح، وطبعت ديوان في غيابة الجب، وكلا الديوانين يحمل الأسى والحزن. بعيدا عن الأسى والحزن، يكثر عتابك للوطن وكأنك تجلسين في حجرة العتاب، ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد تعاتبينه فيها في تفاصيل كثيرة.
0: ولماذا لا أعاتبه؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله أبا أعان ولده على بره، أو في معنى ما قال لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة. ربما يفهمني المشاهدون خطأ، أنا لا أقصد الوطن كأشجار، سماء، أرض،
1: جغرافيا،
0: لا أقصد الوطن كحالة رمزية. لم يمنحني هذا الوطن ما كنت أنتظره.

0: منه، لم يمنحني الحضن الدافئ، لم يمنحني الملاذ الآمن من الخوف، بل على العكس كان كالعدو المبين حقيقة. يعني ليس لي فقط، لكل من هاجروا. هناك حوالي 10 ملايين شردوا خارج سوريا.
1: ماذا تسمعين في هذا من شعرك حتى
0: أقول
1: نكسر الشغف؟
0: مرير إذا أغنى الغياب عن اللقاء، وأقسى مرارا أن أحب فأتقى، وما كان ذا حظي لنقص يعيبني، ولكنه نأي الخداع عن النقى. أأذنبت لما خفت طول خريفه، فرويته من دمع عيني ليورق، وما في الأسى شيء أشد على امرئ من الموت ظمآنا على يد من سقى. ألست التي شابت ليحيا شبابه، وألقت ستار الليل عنه ليشرق؟ إذن كيف لم يرفق بقلب فراشة وغررها بالقرب منه لتحرق؟ ولولا انكساري ما تصلب عوده، ولولا ارتمائي تحت عليه ما ارتقى. فيا دمع أذركني، ففي الحلق بحة، وما لجراحي من لسان لتنطق. فما قائل كالدمع أفصح لهجة، ولا منه عند العي أحسن منطقة. لأشكو الذي لم يعرف الرفق قلبه، ولم يبق بابا للعتاب فيطرق. ولو كان صخر الأرض يدري بلوعتي، لكان بقلبي منه أحنى وأرفق. ولو أن عندي 1000 روح لأزهقت فداء حبيب كلما مت صفق. حنانيك بالعشاق كم بعت شاريا، وجافيت مشتاقا وأشقيت مشفقة، ومع ذاك ما غادرت قلبي للحظة، ولا غاب عن عيني خيالك مطلقة. فما حيلتي إن كنت أول جنة أعدت لكل الخلق إلا من اتقى؟
1: يا حرام أن يكون الوطن جنة معدة لكل الخلق إلا المتقين.
0: من اتقى. نعم نعم نعم، هكذا كان فكرة.
1: لكنه تغير.
0: ليس كما ننشد.
1: سيكون يعني إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ما هذه اللغة العالية يا أم عمر؟ ما هذه اللغة العالية؟
0: بارك الله فيك.
1: يعني أنا جالس الحقيقة وأصبت بالرهبة.
0: بارك الله فيك.
1: يعني أنا أقرأ ديوانك وأقرأ شعرك وأسمع لك، لكنني أنا الآن في حالة رهبة.
0: بارك الله فيك، سعيدة جدا بهذا الانطباع الجميل. شكرا.
1: برهبتي بخوفي؟
0: لا بانطباعك الجميل على القصيدة. لو يعني لم يصلك إحساسي في القصيدة والصدقية لما تأثرت.
1: هذا العتاب للوطن واضح، اللغة فيه لغة أنثوية لكنها لغة فخمة.
0: نعم.
1: يعني أنا لما أستعرض قصائد العتاب التي وجهها الشعراء للوطن، فيها علن، فيها حضور من علن. أنت اتخذت نمطا مختلفا.
0: نعم نعم.
1: شكلا من أشكال العتاب الصارخ المدمى. نعم. بصوت الألم.
0: نعم نعم.
1: يعني أنا لما أقرأ لعمر أبو ريشة: عاتبته ونسيت طيب نجاره، وأبيت أن تصغي إلى أعذاره، أوما لمحت على كآبة صمته، ما شقت الأقدار من أستاره.
0: الله.
1: هو يتكلم عن صورة الوطن.
0: نعم.
1: أوما لمحت على كآبة صمته، ما شقت الأقدار من أستاره. أين انطلاق خياله في ملعب روى الجفون الرمد من أنواره.
0: الله.
1: كم نجمة وثبت لتلثمه، فلم تظفر به فتعلقت بإزاره.
0: الله.
1: وقد وجدت لك صورة تشبه هذه، التعلق بالنجوم والإزار.
0: نعم.
1: وغير.
0: نعم.
1: ذلك.
0: نعم. نعم.
1: على أننا على الباب، وما زلنا على ما يعني باب منازل القصيد. نستزيد ونستزيد.
0: على الباب قصدناك، لا أما قصدنا ولا أبا، ثكالا وأيتاما وشعبا معذبا. قصدناك نشكو عند بابك إخوة، ظنناهم في الكرب ظهرا ومنكبا. وكنا نمني أن يلبى نداؤنا، ولكنه ما ظل من يوصل النبى. وما لم يطقه الناس كنا نطيقه، ولكنه يا رب قد بلغ الزبا. فإن كان عن ذنب جناه كبارنا، فماذا جنى الطفل الذي بعد ما حبى؟ ويحدث أن يكبو الجواد لعارض، ولكنه يبقى جوادا وإن كبى. فإن كان موت الحر عتقا ورحمة من الذل في الدنيا، فأهلا ومرحبا. فتن ما رأى الراؤون قوما تفرقوا لحزبين، إلا كان للحزبين.

0: أقرب.
1: يا سلام.
0: فتن نادت الدنيا عليه فما ابتغى سوى الحق دربا والبسالة مذهبا. يحار الذي يدري جلالة قدره لجسم هزيل كيف يجمع كوكبه.
1: الله الله،
0: أجمل الرثائيات، أجمل
1: من هذا الحر الجميل الذي تتحدثين عنه؟
0: هو حالة رمزية. دائما أنا أتكلم عن حالة رمزية معينة، لا أتكلم عن شخص بعينه. حتى في الغزل بالمناسبة، أنا عندما أكتب الغزل أكتبه كحالة إبداعية محض.
1: سنأتي على محور الوجدانيات. نعم. والغزل.
0: نعم.
1: وأنا لفت نظري يعني فتن عادتني إلى أبي تمام.
0: نعم.
1: فتن مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر.
0: الله.
1: وأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر.
0: الله.
1: تردى ثياب الموت حمرا فما دجى له الليل إلا وهي من سندس خضر.
0: الله. أعشقها لهذه القصيدة.
1: معناها مؤلمة هذه القصيدة.
0: مؤلمة لكن أعشقها حقيقة.
1: يستمر عتابك للوطن. وهذا كله في مرحلة الثورة، حتى يعني يتبين للسادة المتابعين.
0: حام.
1: أن هذه النصوص كتبت في مرحلة الثورة وأنت مهجرة نائية بعيدة.
0: نعم.
1: كنت في تركيا آنذاك.
0: نعم.
1: وكتبت هذه النصوص من هناك.
0: نعم.
1: وأنت توجهين للوطن تعاتبينه، هو الجنة التي لا يدخلها المتقون.
0: كنت في الغربة بالمناسبة أكتب عن الحنين للوطن كثيرا، لكن أكتب عن الحنين للوطن المنشود ليس الوطن الذي تركته.
1: تصنعين وطنا آخر؟
0: لا، أصنع وطنا آخر في مخيلتي وأحن إليه. حقيقة لم أجده كما أريد، يعني حتى عندما عدت لم أجده كما كنت أتمنى وكما كنت أتخيل وآمل أن نصل يوما إلى وطن منشود أو إلى الوطن المنشود لدى كل السوريين في الخارج والداخل. آمل.
1: جميل. الوطن.
0: نعم.
1: يعلم الحب كما تقولين.
0: نعم، علمتنا الحب والإحسان والشغف.
1: هنا تخاطبين البلاد.
0: نعم. فكيف جرت على أبنائك الضعفة؟ علمتنا الحب والإحسان والشغف، فكيف جرت على أبنائك الضعفة حتى تناءوا وما خل الزمان لهم إلا المدى ملجأ والبرد ملتحفا. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف. لا أرهب الموت، هات الموت واقتربي، فقد يموت أسا من لم يمت لهفا.
1: يا سلام.
0: حملت همك من صغر على كتفي وقد ذوى الجسم، من ذا يحمل الكتف؟ يا من تلومين صبا ما تركت له خيطا للقياك لم يمسك له طرفا. يخط بالدمع سطرا ثم يحذفه فيقرأ الناس في عينيه ما حذف. لم يعرفوك وكاد القهر يقتلهم حزنا عليك، فما حال الذي عرف. عشمت روحي بوصل منك تنظره، وحين أخلفت قلت الساقطي كسفا، فمن يعيد لإدراكي توازنه؟ عقلي الذي تاه أم صوتي الذي رجف؟ إن كان شوقي إلى لقياك يا بلدي ذنبا فلا تغفري للقلب ما اقترف.
1: يا سلام يا سلام.
0: بارك الله فيك أستاذ.
1: يا سلام. إن كان شوقي إلى لقياك
0: يا بلدي ذنبا فلا تغفري للقلب ما اقترف.
1: يا سلام. ماذا قال صريع الغواني؟ وإني لأخلو مذ فقدتك دائبا فأنقش تمثالا لوجهك في الترب فأسقيه من عيني وأشكو تضرعا إليه بما ألقاه من شدة الحب. فإن كان ذا ذنبي الذي تدعينه فلا فرج الرحمن ذلك من ذنبي.
0: الله.
1: لا توجد قصيدة لك أقرأها إلا وتعيدني إلى ماض تراثي في نص آخر.
0: نعم.
1: لا أظن أن هنالك قصيدة مرت إلا وأعادتني مثل هذه القبسات. هنا وهناك أنت متأثرة جدا بالتراث، ولكن لغتك كما قال مقدم الديوان المرحوم الدكتور رياض نحسان آغا، لغتك لغة معاصرة. غير أنك تعيدين القصيدة إلى أصول.
0: أستاذي، نحن نعلم أن الشعر موهبة واكتساب. طبعا الموهبة تلعب الدور الأكبر، لكن الاكتساب أيضا له دور كبير. يعني القراءة وكثرة قراءة الشعر الجميل لابد أن تصل بك يوما ما إلى أن

0: تبدع إذا كانت عندك بذرة الموهبة موجودة. يعني أنا حقيقة حاولت أن أكون عصامية بهذا الأمر، اشتغلت على ذاتي كثيرا، قرأت كثيرا، كنت أقرأ كثيرا الشعر الجميل، أحاول أن
1: القديم
0: نعم ليس بالضرورة القديم، لا ليس بالضرورة القديم، كل شعر جميل، كل
1: شعر التراث،
0: نعم كل شعر جميل كنت أحاول أن أقرأه. ساعدني في ذلك مكتبة والدي التي كانت تطيح بالجدار لكثرة ما فيها من كتب، من أمهات الكتب وبناتها، فساعدتني لله الحمد في هذا هذا الخزين من يعني المعلومات، هذا الخزين من القراءة في جميع على فكرة الشعر ليس فقط حالة أدبية،
1: لا هو حالة نعم فكرية وفلسفية
0: تماما فيجب أن يكون عندك هذا الخليط الجميل، أنت متمكن منه تماما حتى تكتب، يعني تكتب بفحولة الشعراء.
1: جميل،
0: نعم.
1: جاء دوري لكي أقرأ، ولكن لك في سياق العتاب، في سياق الحوار مع الوطن، في سياق هذا المونولوج الصارخ،
0: نعم،
1: لماذا تخليت عني؟ لماذا تخليت عنا؟ هذا الصوت القوي الشعري،
0: نعم،
1: علينا وإلا لا تدور الدوائر، وفينا وإلا لا تمر الخناجر، بلينا بما لم يختبره مصابر، وما لم يعاقب فيه عاص وكافر، وحين ترانا لا نموت من الأسى، فما نحن أحياء ولكن نكابر، هجرنا بلادا لا نحب فراقها، بشكر جزيل لا تفيه الحناجر، عزيز على الأطيار ترك بلادها، ولكنها خوف الصقيع تهاجر. أيا وطنا عاتبت ما كنت حافظا، لود ولا قربى ولا أن تعاذر، وكنا سنبقى لو مسحت جراحنا، ولو لم تغب في ناظريك الضمائر، حنانيك لا تحصي الجراح فإننا ذبحنا، أبعد الذبح تحصى الخسائر، ولو لم يكن موج المحيط وحوته، أحن على من بعت كيف يغامر، وصعب مقامي في بلاد بأرضها يقتل أحرار وتسبى حرائر، ومالي عن كتم المواجع حيلة، إذا القلب أخفى فالدموع تجاهر، ولدت وفي جنبي ألف شظية، ومت وما زالت بقلبي تكاثر، على أي حال فات وقت غيابنا لتصبر أنا والحمد لله
0: صابر. الحمد لله،
1: هنيئا لك الصبر وهنيئا لك الشعر.
0: الحمد لله، ذلك من نعم الله علي، الحمد لله.
1: ونحن يعني في مرحلة قريبة ننتظر أن يكون خطاب الوطن أكثر دفئا وحنانا
0: إن شاء الله، إن شاء الله،
1: وأقل عتابا
0: إن شاء الله، إن شاء الله.
1: إن شاء الله. في سياق الحديث عن الوطن وعتاب الوطن، وفي سياق هذه المرحلة الزمنية التي ولدت فيها قصيدة العتاب، وهي مرحلة الثورة السورية، هل كانت صفية دغيم شاعرة حاضرة، يعني هل كانت صفية دغيم الشاعرة حاضرة في الخط الثوري للقصيدة؟
0: أظن حاضرة وبقوة.
1: جميل.
0: وربما لم يكن إلا اسمي يعني معروفا في الساحة الثورية كشاعرة، كشاعر الثورة، كشاعر الثورة.
1: كان للثورة دور في إخراج اسمك إلى الناس؟
0: نعم، ربما الاسم، أو لنقل يعني الاسم الأشهر.
1: متى بدأتي بكتابة الشعر أستاذة صفية؟
0: بدأت وأنا صغيرة حقيقي.
1: ومتى نشرتي؟
0: نشرت بعد أن هاجرت إلى تركيا، يعني في الفترة التي هاجرت فيها إلى تركيا، هنا بدأت وسائل التواصل يعني تكون رائجة بين الناس وكذا، فأنشأت الفيس، وبالمناسبة ما عندي إلا الفيس نافذة على العالم، يعني ما عندي أي نافذة أخرى على العالم. وفي تركيا لم يتح لي المجال حقيقة للمشاركة بنطاق واسع.
1: هل نلج إلى قصيدة ثورية لك؟ نريد أن نستحضر الآن.
0: نعم.
1: أنا في اللاوعي، أنا والسادة المتابعون،
0: نعم،
1: والسيدات المتابعات،
0: نعم،
1: لهذه تخصيص عشان حضور المرأة اليوم معنا،
0: نعم،
1: نريد أن نستحضر الصوت الذكوري الثوري،
0: نعم،
1: والصوت الأنثوي الثوري في مقارنة سيدخل بها اللاوعي، يعني شئنا أم لم نشأ.
0: أرجوك لا تقارن، يعني أنا عندما تكون الظروف مهيئة بسوية واحدة للطرفين هنا قارن، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال ولا من العدل ولا من الإنصاف مقارنة الحالة الإبداعية للمرأة وهي بهذا الضغط أو تحت هذا الضغط الاجتماعي مع الرجل الذي هو يعني يملك مطلق الحرية فيما يشاء.
1: طيب حقيقة. سنستمع.
0: يعني أنا كيف تطلب مني مثلا أو كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن، لا يمكن بأي حال من الأحوال. وربما أنا حالة شاذة، يعني أنا كوني أكتب و يعني وأنشر أنا يجوز حالة شاذة في المجتمعات المحافظة الشديدة يعني. وقلت لك لا علاقة للدين بهذا، هو فهم خاطئ للدين يعني. طيب. هذا ما أنا مصرة عليه.
1: جميل. طيب فلنستمع إلى قصيدة ثورية منك.
0: أقول نعاند إلا إن دعتنا المناقب، ونزهد إلا أن تجل المطالب، بذلك أصبحنا على الناس حجة، إذا قيل لا يطوي السماوات واثب، فمن لم يكن فينا ستأتيه ساعة ويحزنه ألا تعود العقارب، وذا أننا لو أطفأ الله ريحنا لما أشرعت للمبحرين المراكب، ولا سر محزون ولا بر معدم، ولا رد مفقود ولا عاد غائب، على غيرنا بالفضل يعلو مقامنا إذا ما علت بالطامعين المناصب، وما ضرنا بأس الفراعين طالما لنا شأو موسى والعصا والمآرب، بلينا إلى أن صار أهون أمرنا وأحناه فينا أن تعد المصائب، ولم يبق مما لا نطيق وقوعه بنا غير أن تهوي علينا الكواكب، وما همنا أن الأباعد أجمعوا على قتلنا لو ذب عنا الأقارب، فمن قبلهم ما أضمر الشر والأذى ليوسف إلا إخوة أو صواحب، وكل الذي كنا نرجيه منهم ضمائر تغلي لا عيون تراقب، ولكنه ما أطرب الناي أوشج سوى بعد أن مرت عليه المثاقب.
1: الله الله الله يا عازف الناي، هذا اللحن يشجيني.
0: نعم.
1: ويبعث الحزن في أعماق نعم. تكويني.
0: نعم.
1: هي الصورة فيها نفس حزين مع أنها قصيدة ثورية.
0: نعم.
1: وأنت
0: نعم.
1: يعني تصفين
0: مع أنني أبدأها بالفخر أيضا. نعم.
1: في الديوان وجدت لك قصيدة بعنوان ملح الأرض.
0: نعم.
1: كأنها عن الشهداء.
0: تقريبا غالب قصائد الثورية إما عن الثوار أو الشهداء أو المستضعفين يعني في الأرض إجمالا، يعني أتحدث أحيانا عن المستضعفين إجمالا، لا أنظر إلى بلدي فقط على فكرة.
1: الذاهبون فدا والعائدون مدى، والباسطون لكف السائلين يدا، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، المتعبون إذا ما الغيم ظللهم نادوا عليه بأن يستدرك البعدا، الوادعون وغيظ الأرض في دمهم كالجمر إن نفخت ريح به اتقدا، مجردون سوى من نار غيرتهم تكفي لطلابها في حربهم مددا، هم ملح هذا الثرى مذ أن تعمدهم، لو غاب ملحهم عن طينه فسد.
0: بالمناسبة هذا المطلع استخدمته في قصيدة أخرى أول ما جئت يعني، وكان من المفترض أن أشارك في مهرجان النصر الذي تأجلها لاحقا يعني، فاستخدمت هذا المطلع لكتابة قصيدة جديدة
1: يعني
0: جمعت نعم الذاهبون فذا، جمعت ما بين حالة ما قبل التحرير وأثناء التحرير وبعد التحرير. قلت فيها الذاهبون فذا والعائدون متى، والنازفون دماهم كوثرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرين إلى أن تدرك البعد، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهداء وبالمآسي التي لو أنها قسمت على الكواكب ما احتاجت لها مددا، وبالكروب التي لو كان أولها وصلا لآخرها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا.
1: يا سلام.
0: بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدة. لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا. وكل نفس قضت في الله راجية أن يشتبي الله منها أنفسا جددا. أولاء إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. 60 والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا. 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا. 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا. 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا. كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا. إن قيل هانت فذا ناقوس شدتها كالسهم لم يقترب إلا ليبتعدا.
1: يا سلام.
0: أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يخبر الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد يدعى له ولدا. ومثلهم جئ لكن كنت أكثرهم شوقا وإن كنت أدنى منهم رشدا.
1: الله.
0: ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا لا تجمعي في العيون الدمع والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه وإنما صح منه الود فاجتهدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا. أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل الوريد دم وما زهدناك من في قلبه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى قري عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآقي التي بعد الدبوع همت وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب.
1: ما شاء الله. جميل.
0: ربي يخليك. ربي يخليك.
1: وماذا قلتي في البيت؟ كوني
0: كوني بخير ولو أدميتنا وجعا لا تجمعي في العيون الدمع والرمدا.
1: يا سلام. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا
0: لا تجمعي في العيون الدمع والرمدا.
1: ونحن نقول لك ذلك.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: جميل.
0: ربي يخليك السلام.
1: يعني أنت اختلف خطاب الوطن بالمناسبة، يعني في هذا النص فتحت الشام وتحررت.
0: نعم. هنا نعم الحدث ألقى بظلاله على هذا النص.
1: وإن كنا نجد لك يعني في ديوانك قصائد تتحدثين، ما سر هذا التركيب اللغوي عندك؟ الناثرون، الناصبون، الجالسون، حتى هنا يعني
0: حقيقة لا أعلم، ربما لكل شاعر بصمة وأسلوب يعني، وهذا من أسلوبي أو من ملامح بصمتي في الشعر يعني. ربما
1: تحدثتي عن أهل الخيام؟
0: نعم، لكن في قصائد متعددة. ولكن الناصبون. ليس الناصبون
1: على الضلوع خيام.
0: خيامة. نعم نعم نعم.
1: أشاد الدكتور المرحوم رياض نعسان آغا بهذا المقطع.
0: نعم.
1: في مقدمة الديوان، وهو الذي قدم لك هذا الديوان.
0: نعم صحيح. رحمه الله عليه.
1: والأمانة شدتني مقدمته كثيرا. هو يرى أن صفية دغيم تجمع يعني بين الحداثة
0: نعم
1: بصورة جديدة وبين تقليد بصيغة أخرى وبين أصول الشعر العربي.
0: نعم نعم نعم نعم. لذلك أنا دائما في بصراحة في أخذ ورد مع الحداثيين في هذا المطبع.
1: يقول أحسب أن صفية تمثل جيلا جديدا من المبدعين والمبدعات في تأصيل القصيدة العربية الجديدة التي ستشق طريقها إلى استعادة الأصالة دون صراع مع الحداثة.
0: طبعاً.
1: التي أضاعت طريقها في زحام الفوضى.
0: صحيح.
1: التي
0: صحيح.
1: تكاد تعم حياتنا
0: كلام
1: العربية.
0: كلام دقيق جدا. نعم نحن والحداثيون على خلاف في موضوع المسميات. يعني اولا هم يسمونه شعرا حداثيا، واستغرب من هذه من هذا المصطلح، يعني لماذا حداثي، لماذا ليس حديثا مثلا. زائد انهم يعني يتحللون من كل شروط وما يجعل الشعر شعرا، يعني ما يسمى به الشعر شعرا يتحللون منه.
1: أنت لم تكتبي؟
0: يتفلتون منه تماما. طيب نحن، أنا لا أقول لهم يعني أننا نحن أفضل منكم، ربما أنتم جيدون وربما أفضل منا، لكن دعونا نحافظ على المسميات فقط. يعني أنا قرأت مثلا لمصطفى صادق الرافعي الكاتب المعروف الشهير يعني المصري، قرأت له ما هو أعلى من الشعر في بعض الأحيان، من الشعر الجميل أيضا، أعلى من الشعر الجميل في بعض الأحيان
1: نثراً،
0: لكنه نثر ويبقى نثرا. يعني لم يسميه مصطفى صادق الرافعي قصيدة، ولم يسميه النقاد قصيدة، رغم أنه أعلى يعني من الشعر بلاغة أحيانا، في بعض الأحيان طبعا بلاغة وبيانا وجودة. فنحن على خلاف فقط في المسميات، سموه ما تشاءون، خواطر نثرية نثر، لكن لا تسموه شعرا.
1: نعم. الجنس الأدبي الشعر بوصفه شعرا لا يضم إلى
0: لا كيانه وبنيانه بأي حال من الأحوال. لا، الأدب مجاله واسع، يعني سموه ما شئتم، لكن الشعر له ضوابط معينة، له شروط معينة. لا تستطيع أن تقول أنا أكتب شعرا إلا إذا التزمت بها حقيقة ويقينا. يعني
1: جميل.
0: نعم.
1: في سياق الحديث عن الخط الثوري في شعرك،
0: نعم،
1: يعني نبقى هنا، وهذه ثورة على الحداثة وأهلها.
0: نعم.
1: يعني هذا التعقيب، هل غاب حقا؟
0: هذه تقمصت فيها حال الأم التي تفقد ولدها، هل غاب حقا؟ أما في الدار من أثر يكذب العين، يا ضوء المصابيح من كان أحرص من جفني على مقلي، وكان أرفق من روحي على روحي.
1: يا سلام.
0: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي. ماذا إذا عاد لي والروح ذابلة، وقال يا وردة لم أسقيها فوحي. أو ربما عاد والأبواب مقفلة، وقيل ماتت فما نفع المفاتيح. ما كان آخر وعد باللقاء سوى عقد يعلقه في جيد مذبوحي. لو كنت يا بحر ذا قلب يرق لما سلمت مركب من أهواه للريح.
1: يا سلام. ويا حرام. وهذا جزء من أدب الثورة الذي كتبت.
0: نعم نعم نعم.
1: في حالة الفقد أستاذي صفية، في حالة الفقد، النزوح، اللجوء، في حالة صراع الأجيال، في حالة أيضا تناغم الأجيال.
0: نعم.
1: في العلاقة بين،
0: كتبت الكثير طبعا في هذا، كتبت وتقمصت حالة الكثير، يعني الأب الغريب، الأم الفاقدة، اليتيم المشرد، الكذا، تقمصت حال الكثيرين. يعني فكتبت في إحدى قصائدي أقول، طبعا بين خطاب من والد لولده، أقول مذبت في الأرض منفيا بلا بلدي، ما عدت والدك المعهود يا ولدي. سيل من القهر يجري داخلي، ويد تنقل الدمع من عيني إلى كبدي. أمرر العمر في خيطان مسبحتي، مذ أن وقفنا على بوابة المدد. أقول للريح لا تمضي بأشرعتي، وللبلاد التي أنفى لها ابتعدي. والآن صرت غريقا، ليس بي رمق في اليم يسعفني حتى أمد يدي. قد عشت يا ولدي زهرا بلا عبق، طيرا بلا أفق، سقفا بلا عمد. ألوذ بالدمع حتى خفت يتركني وحدي، وما ظل لي إلاه من أحدي. فما حفرنا قبور العمر يا ولدي، ولا مشينا لها إلا يدا بيدي. لا سحبة تمطرني، أحتاج معجزة تقيم جذعي الذي لا غصن فيه ندي. أحتاج من نور رب النور لو قبسا يعيد عيني لي من قبضة الرمد. أشكو مصابي لمن ذا سيمهلني حتى يحل فمي ما فيه من عقدي. كفاك يا أمساء جاعي، شبعت وما في القلب متسع يكفي لحزن غدي. لو أن عينيك يا أماه تبصرني لقلت يا ليت لم أحمل ولم ألدي.
1: يا حرام.
0: نعم.
1: ويا سلام على النص. من أين تأتين بهذه الصور الشعرية أستاذة؟
0: ما أنا أحيانا أؤمن بالمقولة القائلة أن الألم رحم الإبداع.
1: لكن هذا الألم استمر عندك، يعني هو لم يكن فقط في الثورة السورية، استمر
0: نعم.
1: حتى في الوجدانيات عندك.
0: نعم نعم صحيح.
1: فكانت يعني صبغة الألم طاغية عندك حتى في القضايا التي تتطلب وهجا والتي تتطلب إنارة.
0: صحيح صحيح.
1: ما سر ذلك؟
0: قلت ربما أنا أجيب دائما على التعليقات التي تلمح لهذا الأمر. يعني دائما يقولون لي لماذا كل هذا الألم، لماذا كل هذا الحزن الذي ينضح من أبياتك؟ فأقول لهم إن الإناء لا ينضح إلا بما فيه. يعني أنا ما جربت حقيقة إلا الألم، وكما قلت لك أن الفرح كان لحظات خاطفة عابرة تعتبر كالنشاذ في القاعدة العامة يعني. وجربت لذلك لاحظ أنني دائما أركز على قضية دعم المظلوم أينما كان، يعني ليس في بلادي فقط. لماذا؟ لأنني حقيقة جربت الظلم كثيرا، تجرعت مرارته لأعوام كثيرة يعني لسنوات، فأحس بالموجوعين جدا. يعني ربما تتفق معي أن كل ذي فطرة سليمة أو ذي ضمير حي لنقل لابد أن يقف مع المظلوم ضد الظالم، لكن أكثر من يحس بمعاناة المظلومين والموجوعين هم المظلومون والموجوعون. هاي حقيقة يعني.
1: من جرب الكي لا ينسى مواجعه.
0: تماما تماما. فحقيقة أنا لم أكن أتابع ما يحصل، أنا كنت أعيش ما يحصل بكل تفاصيله، بكل ألمه، بكل دموعه، بكل يعني أتابع حتى الفيديوهات أستاذي. فأقول لهم دائما أنني أتابع قصدا عن عمد لكي أزيد حنقا على الظلم والظالمين.
1: الحمد لله الذي خلصنا منهم.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعم.
1: خذينا من
0: كانت فرحة كبيرة. نعم.
1: من الثورة. نعم. والنصر والتحرير. هذا نعم. الذي يعني لن ينتهي التغني به بسهولة.
0: صحيح.
1: نحتاج
0: صحيح.
1: إلى صح. إلى زمن مديد.
0: نعم.
1: حتى
0: نعم. نعم.
1: حتى يعني نستطيع أن نلم شعث خواطرنا ونحن نتحدث عن سوريا كيف عادت لأهلها وأبنائها، عن الشام كيف فتحت وحررت.
0: صحيح صحيح. أنا فرحت للوطن، لم أفرح لذاتي حقيقة. وبعد أن عدت يعني تمنيت لو أنني لم أعد وعشت وحيدة في غربتي.
1: لماذا؟
0: حقيقة قلت
1: يعني كما قال نزار، كل المنافي لا تبدد غربتي ما دام منفاي الكبير بداخلي.
0: تماما تماما. نعم نعم هو هكذا. يعني قلت لك أن الوطن سبحان الله كان مخزونا لذاكرة سيئة، يعني ذاكرة محزنة شديدة الألم.
1: خذينا إلى الحب.
0: الحب كحالة غزلية يعني.
1: نعم نعم. كحالة شعرية. هل هذا الألم موجود أيضا في قصيدة الوجدان؟
0: في جميع أشعاري.
1: فلنستمع. نعم. مشكورة.
0: إلي وشد بلهفتي ومدامعي، فما عاد لي من بعد سر أذيعه، وما زادني إلا هوى حين باعني حبيب إذا أجرى دمي لا أبيعه. وما ذبت وجدا لو أتاني غرامه على دفع، لكن أتاني جميعه.
1: الله.
0: ونسيانه صعب لو أني استطعته، فما حالتي إن كنت لا أستطيعه. ولا عمر لي إلا سويعات وصله، وإن قصير العمر ليس يضيعه. فلم تبقي لي عيناه عقلا يردني ويصرفني عن حبه فأطيعه. وما كان هذا باختياري، وإنما أتاك قضاء لا يرد وقوعه. ورغم حنيني كنت أرضى من الهوى شتاء طويلا لو تلاه ربيعه. حنين جوى قلبي علامته، كما علامة إيمان المصلي خشوعه. فرفقا بولها كاد يقفز قلبها لمرآه لولا أمسكته ضلوعه.
1: يا سلام. وكثيرا وقفت على هذه الصورة الشعرية.
0: نعم نعم.
1: كيف للضلوع أن تمسك القلب حتى لا يخرج.
0: حتى لا يخرج. حتى
1: جميلة.
0: نعم.
1: هذه الصورة.
0: نعم.
1: بالرغم من الدموع التي بدأت بها والمدامع التي بدأت.
0: نعم.
1: بها.
0: نعم. وهي العادة. نعم نعم.
1: كذلك عندي
0: أنت زلة فتعذر.

0: ها تمام، هنا الآن اختلف الحديث، أغرك أنني كلما أذنبت جئت إليك أعتذر هكذا.
1: حسب الحالة أحيانا تكون، حسب الحالة، حسب حالة التجلي التي أنت بها. أقول فيها هذه القصيدة: كذلك عندي أن تزل فتعذر، وتقسو فتسترضى، وتنسى فتذكر، وأني لا أرضى بغيري حبيبة لقلبك إلا أن تحبك أكثر. فإن كنت تدري ما بقلبي من الجوى، فزر لو نفاقا والتفت لي ولو مرى، وإلا أعرني مهجة غير مهجتي لأنسى، وعينا لا تراك لأصبر. لقد عذروا من لا تراك عيونهم، وإلا أحلوا بعض ما كان مسكرا. فلولا ارتشاح الماء من يدك التي على الخد مرت، ما دروا كيف أزهرا. فما لبصير لا يراك مزية، ولا نقص للأعمى وإن كان لا يرى. فحسبي وإن لم أعلن علك أنني على قصري جربت أن أبلغ الذرة.
0: وقد بلغت الذرة.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: والله هذه ذرة الشعرية، التصوير الشعري، تفكرين بالصورة الشعرية كثيرا وأنت نعم. تركبين القصيدة.
1: نعم نعم، حتى أنا ضد من يقول أن القصيدة هكذا تأتيك وحي. نعم، هي في ساعات معينة تأتيك طائعة أكثر يعني، أما أن لا تتعب في الحصول عليها لا. أنا أعتقد أنه دائما أن يعني اختيار الوقت المناسب أو الحالة المناسبة، حالة التي تكون أنت فيها في صفاء تام، لها خصوصية مع القصيدة. يعني المفروض أن تختار أنت الوقت المناسب الذي تكون به خالية البال، خالية الذهن، صافية الذهن تماما من أي عوائق وشوائب وأي أمور ممكن أن تعكر مزاجك يعني.
0: جميل، لكن تتكئين كثيرا،
1: لأن القصيدة عندما تأتيك بهذه الحالة تأتيك طائعة، وعندما تأتيك طائعة تأتيك بكامل أبهتها وزينتها، لا تجرها من شعرها، لا تحاول أن تجرجرها من شعرها، حاول أن تأتيك طائعة. نعم، هي لا تأتي لوحدها، أنت تستدعيها، لكن اختيار الوقت المناسب مهم جدا.
0: لا دمع يسعفني وقلبي متلف، أقسى الدموع هي التي لا تذرف.
1: لا تذرف.
0: أنا يعني لما أطوف في التراث العربي
1: نعم.
0: فأجد هذه الصورة، لكن أنت تناولتها بشيء جديد، بشكل جديد.
1: مم.
0: تقولين أقسى الدموع التي
1: لا تذرف.
0: لا تذرف. نعم. قال أبو ريشة: وأقتل الدمع ما لا يلمح النظر.
1: نعم.
0: وقال
1: نعم.
0: ابن الرومي
1: نعم.
0: وهو يتحدث عن الشمس الغاربة
1: نعم.
0: وظلت عيون الروض تخضل بالندى، هنا الزهر وظلت عيون الروض تخضل بالندى، كما غرورقت عين الشجي لتدمع.
1: الله الله،
0: يعني هي لم تدمع. وقال الصم القشيري: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك، أفسحي لي المجال. قال الصم القشيري: فما كلمتني غير رجع، وإنما ترقرقت العينان منها لتدمع.
1: هلا أنا صورة الدمع هنا تختلف أستاذي، لاحظ أنني أتكلم عن الدمع الذي لا يزرف، وهو الأقسى فعلا، لأنه دمع المكابرة عن الجراح. أنت لا أحيانا تحتاج ألا تكون ضعيفا أمام الآخرين، والذات الظلام، يعني تحتاج ألا تكون ضعيفا أمام الظلام. فهذا الدمع الذي يحرقك من الداخل هو فعلا الأقتل والأكثر قساوة ومرارة.
0: الحقيقة نتكلم على الصورة الشعرية بشكل، وبصراحة استوقفتني وجميلة. لا دمع يسعفني وقلبي متلف، أقسى الدموع هي التي لا تذرف، غاضت حروفي كيف أجمع ماءها، ومثقب دلوي بماذا أغرف، وأنا الذي شاهدت زهرة حلمنا من قبل أن تنوي التفتح تقطف. يا حرام، أنا طبعا كنت أستفزك يعني فقط حتى أرى كيف ستتعاملين في العلاقة مع التراث، وإن كان النزوع إلى التراث عندك واضحا
1: نعم.
0: سوى أنني
1: نعم.
0: أجد بكل وضوح حالة من حالات التجديد اللطيف والجميل الذي لا يكسر قالب القصيدة. تقولين مثلا
1: لابد من الربط بين القديم والحديث،
0: وأنت موفقة بهذا.
1: أنت يعني أنت كحالة شعرية جديدة، أنت خلاصة تجارب أيضا قديمة، يعني لابد من أن يكون هناك نتاج سابق أثر فيك تأثيرا كبيرا حتى بدأت أنت تضيف عليه. يعني الاكتساب كما قلنا مهم جدا، يعني لولا الاكتساب لا توجد موهبة لوحدها تصنع شاعر.

0: كنا معا والله، ما فارقتني حتى ولو كنا على دربين نبكي سويا والدموع تحار. هل سبقت لعينك أولا
1: أم عيني
0: ونحار؟ كيف يظل قلب واحد رغم البعاد يعيش في صدرين؟ فإذا أضعتك ضعت، حتى إنني إن صحت أينك كنت أقصد أيني. هذا؟
1: نعم، ونقلها لي الأستاذ الكبير شيخنا إبراهيم الأسود على صفحتي وأثنى عليها ثناء
0: على
1: شديد.
0: هذه
1: نعم على
0: جميل.
1: هذه نعم. الغزل عندي يعني كما قلت حالة إبداعية. أنا كالتي ترسم لوحة،
0: حالة فنية.
1: نعم، وأنا أجيد الغزل أكثر من غيره ربما للسبب الذي ذكرته مسبقا، وهو أن المرأة مجبولة على تدفق العاطفة الزائد، يعني فربما أفلح في هذا أكثر من غيره.
0: أحن لمن تحلو
1: الحياة بقربه حنين وريقات الرياح للندى يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: يا سلام.
1: مشيت وجربت الدروب جميعها إليه، فما ألفيت دربا معبدا، ولكن طيفا من سناه يقودني، فما ضر لو أمضيت عمري مشردا. تعالي، فطار القلب للغيم نورسا وحط على شط الحبيب وغردا. أتذكر لما قلت لي ذات خلوة أحبك حتى الموت؟ قلها مجددا، فلو كان هذا الحب نارا تقاد بي لكان على قلبي من الثلج أبردا.
0: يا سلام.
1: نعم
0: يا سلام.
1: ربما أنا أحيانا أحذف أو ضيف أو كذا.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: رائع.
1: نعم
0: والله رائع. يعني نعم. نحن معشر الذين نحب الشعر نسعد بهذا.
1: ربي يخليك.
0: هذا مختلف.
1: هذا يسعدني أيضا. سعادتكم تسعدون.
0: بوركتي أيضا ذكرتني بعمر أبو ريشي لما قال ألفيت منزلها بوجهي موصدا، ما كان أقربه إلي وأبعده.
1: نعم نعم.
0: أنت أيضا استعملت.
1: نعم نعم.
0: ابن الرومي سبقكم جميعا.
1: نعم،
0: لما قال
1: رائع أيضا،
0: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، طواه الردى عني فأضحى مزاره. نعم. بعيدا على قرب، قريبا على بعده.
1: نعم.
0: هذه الصورة. نعم. الأم التي رسمت.
1: نعم نعم.
0: هذا الجو.
1: الشعراء الكبار جدا ما شاء الله. نعم.
0: هل يغادر طيف العين أو يغادر العين أم يظل في العين؟
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: يا سلام.
1: أغليه يا من إذا ما أدفأت يده خدي، فكيف إذا تنورها فار؟ فلم فكاك لمن قد حكمته على حالي، انصف من يهواه أو جارة.
0: يا سلام.
1: فلا حنيني بهياب لأزجره، ولا سلوي إذا صيرته صار، ولا على القلب سلطان ليردعه عقل، ولا للهوى رأي ليختار. من لم يرى المزن في كفيه كيف يرى على يد صافحته الورد والغارة؟
0: الله.
1: ذبحت شوقا إلى من كان أقرب لي مني، فيا رب ممن أطلب الثارة؟ كون بعينيه ما أدركت آخره، منذ ابتدأت به سيرا وإبحارا. يلوم ضعفي الذي لو أن ناظره رنا إلى جبن لارتج وانهار. كالطفل يخفو وأقضي الليل أحرسه، حتى إذا شب عن طوق الهوى طار.
0: الله.
1: عد للزمان صبا، للعين مكحلة، للوجه إشراقة، لليل أقمار.
0: يا سلام يا.
1: نعم.
0: سلام.
1: بارك الله فيك أستاذنا.
0: جميل. عندك صور شعرية يعني فريدة خاصة. إذ قال قلبي ألم تؤمن، فقلت بلى، مذ كان يبعث من أهدابه الرسل. يعني نحن معتادون أن نقرأ في الشعر القديم أن العيون تبعث السهام، والموت رمت عبيلة قلبي من نواظرها بكل سهم غريق النزع في الحوري، وهنا تبعث الرسل المختلفة.
1: حتى هذا البيت ذكرني بتعليق، عفوا لمقاطعتك، ذكرني بتعليق لوليد الشواقبي، وهو شاعر يمني كبير حقيقة، على ذات القصيدة، واستشهد بذات البيت، ثقله في تعليق ثم قال لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها، مع الاستشهاد بالبيت ذاته.
0: يعني جميل.
1: نعم
0: جميل.
1: نعم.
0: نحن سعداء بما قال.
1: والله أنا أحب الشعر اليماني بشكل رهيب حقيقة.

0: والنقد اليماني
1: والنقد اليماني، لكن الشعر أكثر حقيقة.
0: قدمتي نصا شعريا متميزا أستاذة صفية.
1: نعم.
0: ونحن كسوريين نفخر بك ونرجو لك مزيدا من النجاح والتفوق الأدبي والتفوق الإنساني
1: رب.
0: الذي نرجو أن يكون رافدا أساسيا في روافد الأدب الشعري العربي بشكل عام.
1: نعم.
0: نحن وقتنا يضيق في منازل القصيد، وكنا مستمتعين جدا بهذا اللقاء الطيب معك، والذي نرجو أن يظل أدبك دائما رافدا أساسيا من روافد الشعر العربي الذي نعتز به بهذا الصوت الأنثوي الخاص.
1: نعم.
0: والذي يعني يمخر عبابة الجمال والجماليات.
1: نعم.
0: الأدبية.
1: نعم.
0: في نهاية هذا اللقاء، ما هي رسالتك للدنيا؟
1: أقول للدنيا: مري على الجرح واستوصي به وجعا، لا تتركي لقليل اللوم متسعا، مري علي بمجموعي ولا تذري، فأسهل الموت أن آتيه مجتمعا، صبي على الدمع دمعا غيره وخذي عيني مع الدمع، إن لم تدخمي شبعا، قولي إذا حوتك المجنون غيبني، لي صيد بحري ولي حوتي وما بلعا، قولي إذا حضن الدمع الحزين دمي، إن الحزين على أشباهه وقع، خوضي حروبك بعد الموت واغتنمي، ما كان مني قبيل الموت ممتنعا، لا تجعليني أعيش العمر مرتبكا، صعب هو الوقت إن أعطى وإن منع، فإن تأخرت بالموت الأخير فقد أموت في كل يوم ميتة جزعا، ثم اصلبيني وقولي لم يمت بيدي، شبهتموه ولكن للسماء رفعا.
0: الله الله.
1: نعم. بارك الله فيك أستاذ.
0: شبهتموه
1: ولكن لسه
0: رفع. جميل.
1: نعم.
0: جميل.
1: نعم. نعم.
0: صور شعرية متفردة ولغة خاصة ومتفردة. نحن نستزيد إن شاء الله في منازل
1: الله.
0: القصيد في لقاءات أخرى
1: إن شاء الله.
0: ولا شك أن السادة المتابعين والمتابعات بالتحديد ربما سيستزيدنا ويستزدنا أكثر
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا للشاعرة الأستاذة صفية الدغيم.
1: سعيدة جدا بهذا اللقاء، وسعيدة بمنازل القصيد وبالقائمين عليها كلهم.
0: أهلا وسهلا بك. شكرا
1: الله
0: لكم.
1: الله يخليك يا رب أستاذنا. حياك الله.
0: شكرا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

وأطفال. مزارعون في ريف الحسكة يحتجون على تسعيرة القمح ويطالبون بتعديلها وضمان حقوقهم الكاملة. الليرة تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار، ومخاوف من انعكاسات سلبية على الأسواق والقدرة الشرائية.

0: يشارك الجيش السوري في المناورات العسكرية EFES 2026 في تركيا بوحدة قتالية أساسية، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها قوة سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الدولة السورية. وتجمع مناورات EFES 2026 التركية تجمع أكثر من 10,000 جندي ومراقب من نحو 50 دولة في أكبر مناورة مشتركة بالذخيرة الحية تشهدها تركيا هذا العام. أفاد مكتب برز الإعلامي في دمشق بالعثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة. وأفاد المكتب بأن المقبرة تضم عشرات الرفات وتعود لنساء ورجال وأطفال يرجح تعرضهم لتصفيات ميدانية، ووجدت رفاتهم في سفح جبلي مرتفع. وأشار المكتب إلى أن المنطقة كانت معزولة طوال السنوات الماضية، ولا يوجد قربها سوى عدد محدود من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عش الورور، فضلا عن قربها من مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم عددا من المعتقلين ممن تعرض للتعذيب أو القتل أو الإعدام الميداني. معنا الآن من عش الورور مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريت عبيد. ماريت، إذا نرصد معك تفاصيل العثور على مقبرة جديدة في المنطقة لديك، ما التفاصيل؟
1: نعم، مرحبا آلاء. يعني نحن حقيقة كنا متواجدون قبل قليل في منطقة برزة، في منطقة قريبة جدا من المنطقة التي تم العثور فيها على مقبرة جماعية. طبعا قبل قليل أيضا تم فرض طوق أمني على المنطقة بسبب وصول قوى من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع المدني ومن الهيئة العامة للمفقودين. وبحسب المصادر الأمنية التي فرضت الطوق الأمني ومنعت الوصول إلى تلك المنطقة أنه يتم الآن إجراء عمليات المسوحات والتنقيب بين الصخور، وأيضا يعني لاستخراج جميع الرفات البشرية المتواجدة في المنطقة، يعني على أن يتم تحديد عدد الجثث البشرية التي تم العثور على رفاتها هناك. طبعا بحسب مصدر أمني من وزارة الداخلية أن الميليشيا المتورطة بهذه المجزرة أو بمقتل أصحاب الرفات البشرية هي من ميليشيا عش الورور، وحتى يعني بعض المصادر الأمنية تقول أنه أيضا من المتورطين هو مختار عش الورور. تجري التحقيقات الآن، علما أن تلك المنطقة كانت على أيام النظام البائد منطقة يمكن اعتبارها شبه عسكرية، كانت منطقة خالية يوجد فيها سكان فقط يعني من المواليين للنظام البائد، كان فيها العديد من الحواجز الأمنية والعسكرية، خاصة أنها يعني بالقرب من مشفى تشرين العسكري، ويعني كان يتم توقيف المارة واعتقال المارة، وهناك العديد يعني بحسب أهالي من حي برزة تم اختفائهم إثر مرورهم من الحواجز العسكرية المتواجدة في تلك المنطقة. أيضا هناك مصادر وهناك تحليلات عسكرية تقول أنه أيضا يعني أصحاب الرفات البشرية من الممكن أن يكونوا معتقلين من على أيام النظام البائد وقضوا على يد النظام البائد، ومنهم من جرى تعذيبهم في مشفى تشرين العسكري، حيث أنه يعني منذ أيام قليلة أيضا انتشرت فيديوهات وصور توثق عمليات تعذيب وانتهاكات وحتى قتل في مشفى تشرين العسكري. ربما أيضا يعني أصحاب الرفات البشرية هم تم تعذيبهم وقتلهم حتى في مشفى تشرين العسكري. طبعا كما تحدثت الآن

0: القوى الأمنية تفرض طوقا أمنيا في المنطقة إلى أن يعني يتم تحديد عدد الرفات البشرية وتجري يعني المتابعات و التحريات اللازمة بشأن الموضوع. طبعا الرفات البشرية كما أكد أيضا المصدر الأمني تعود لأطفال ونساء ورجال. يعني أيضا تم العثور على ملابس تشير إلى أنه هناك عدد من الأطفال أيضا من بينهم، ومعظمهم من سكان حي برزة والتل، يعني وخاصة أن منطقة برزة من المناطق التي شهدت أولى الاحتجاجات والمظاهرات. يعني هذا أيضا ما دفع العديد من ميليشيات النظام البائد إلى تنفيذ عمليات عسكرية ضد المدنيين هناك، والتي أسفرت يعني عن قتلهم. ويعني كما تشير المعطيات وبحسب المنطقة الوعرة بين الصخور التي عثر فيها على الرفات البشرية أنه ما بالغالب كان يتم قتل المدنيين من أعلى الجبال، وفيما بعد يتم إلقائهم من أعلى الجبل إلى المنطقة أو إلى بين الصخور التي عثرت فيها الرفات البشرية.
1: ماريا عبيد من دمشق، شكرا جزيلا لك. كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق، وأوضح البابا أن السيارة الملغمة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. وأضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار البابا إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل سوريا، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا.

0: نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
1: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: زلزال بريف القنيطرة مع عمليات توغل في عدد من المناطق بريف المحافظة.
1: انتهاكات متصاعدة للاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا. الجيش الإسرائيلي يختطف شابين من قريتين في جنوبي القنيطرة. مراسل تلفزيون سوريا ذكر أن دورية للاحتلال اختطفت شاباً في مزرعة البصال بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل. تزامن ذلك مع عملية توغل ثانية في مزرعة أم اللوغس اختطفت خلالها شاباً ثانٍ من دون توضيح الأسباب. لم تتوقف تحركات الاحتلال عند عمليات الاختطاف. توغلت دورية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية في منطقة كسارات جبات الخشب، إضافة إلى توغل آخر في بلدة كودنا بريف القنيطرة، في استمرار للتحركات العسكرية المتكررة داخل القرى والبلدات الحدودية. عمليات توغل دوريات الاحتلال زادت خلال الأيام الماضية وتوسعت جغرافياً لتشمل مناطق بريف درعا لم تكن قد دخلتها قبل. يترافق كل ذلك مع تضييق على السكان المحليين ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مع استجواب رعاة أغنام ومنعهم من الوصول لمواشيهم. تبقى عمليات اختطاف الشبان من مناطق في القنيطرة أحد أكبر انتهاكات الاحتلال، مع حديث عن استمرار اختطاف نحو 50 شاباً منذ سقوط النظام، في حين طالب ذو المختطفين بوقفات أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق بالإفراج عن أبنائهم، مؤكدين أنهم غير متورطين بأي أنشطة أو مخالفات، مع دعوة أممية من نائب المبعوث الدولي إلى سوريا لإسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين السوريين ووقف انتهاكاتها داخل الأراضي السورية. الانتهاكات الإسرائيلية تأخذ صدى في وسائل الإعلام العالمية، إذ يقول تقرير صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية إن إسرائيل سيطرت على نحو 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا، واصفة سياسة الاحتلال بأنها هجومية وتسببت بموجات نزوح ودمار واسعة.
0: أجرت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بحوض اليرموك أو عين ذكر بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا فإن الوفد الأممي قام بالاطلاع على الأوضاع في البلدة والاستفسار عن الوضع المعيشي للأهالي. تزامن ذلك مع دوي انفجارات قوية داخل الجولان المحتل وصل صداها إلى مناطق واسعة في الجنوب السوري، نتيجة لقيام جيش الاحتلال بتفجير حقول ألغام قرب السياج الفاصل مع محافظة القنيطرة، وفقاً لمراسلنا. نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس، وطالب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين الحقوق الكاملة. هذا وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب46,000 ليرة سورية للطن الواحد، الأمر الذي اعتبره المزارعون لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. هذا وتقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
2: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة مليون طن في عام 2021،

0: بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة. كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج، إنتاج القمح، وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربياً بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
1: أكد مصدر إداري لوكالة نورث بريس أن 1,000 عائلة من نازحي مدينة عفرين تغادر القامشلي يوم غد الخميس. وفي وقت سابق انطلقت أول قافلة عودة لنازحين من عفرين من مدينة عين العرب كوباني باتجاه القرى والبلدات ضمن جهود تنظيم عودة الأهالي إلى مناطقهم. وأوضح نائب محافظة الحسكة لموقع تلفزيون سوريا أن القافلة كانت تضم 450 عائلة من أهالي عفرين. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قراراً يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في دوائر الحسكة والملكية والقامشلي الانتخابية التابعة لمحافظة الحسكة. وحددت اللجنة اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من آيار الجاري، حددته موعداً لبدء تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب في دوائر المحافظة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيتم في مراكز المناطق المحددة سابقاً كمقر للجان الفرعية. في ملف آخر، أعرب الرئيس أحمد الشارع عن اعتذاره لأهالي محافظة دير الزور نيابة عن والده. وقدم الشارع خلال اتصال أجراه وعوداً بزيارة قريبة للمحافظة، إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع واستثمارات تنموية في دير الزور.
2: سلام ورحمة الله. حياكم الله سيد الرئيس، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟
3: والله الحمد لله، شلونكم؟ تجارة خير؟
2: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. سيد الرئيس، أنا موجود الآن مع بعض وجهاء وأعيان محافظة دير الزور. من أغلى طلبك حابب أنت توجه لهم رسالة، فهم الآن معك يسمعوا. تفضلوا، مشكورين مأجورين.
3: الله يسلم. والله أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على رأسنا إن شاء الله. فيمكن ربما اليوم أنا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم فيه بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدير يعني. فحقه محفوظ إن شاء الله وخليه صعوبة بلحيتنا.
4: الله يسلمك يا
3: سيدي. تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا. فربما هو صار في يعني زلة بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد، عن لأن بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
4: الله يبارك فيك سيد الرئيس. احنا ابناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو احد ابناء المحافظة.
3: تأكيد، ما في شك.
4: الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رسالة سيد الرئيس نحب نوصلها لك من ابناء دير الزور. الاولى هي انه تشرفنا بزيارة ان شاء الله.
3: والله انا على حر من الجمر يعني.
1: بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على استمرار التنسيق

والتشاور الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات من ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية منذ عام 2011. وأوضح كوردوني في منشور على إكس أنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في سوريا لعام 2011 إضافة إلى أهالي ضحايا مجزرة التضامن لعام 2013، مشدداً على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. وأضاف المسؤول الأممي أنه حضر 3 جلسات لمحاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابياً بسبب قمعهم لاحتجاجات درعا، معرباً عن تطلعه لكشف الحقيقة بشكل كامل وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن مع رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وبين الولايات المتحدة. وأكدت السفارة السورية في واشنطن أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة بينهما. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه والذي يجمع مسؤولاً أمريكياً بدبلوماسياً سورياً معتمداً في العاصمة الأمريكية منذ عام 2014. في الملف الاقتصادي، سجلت الليرة السورية في أسواق دمشق 13870 للشراء و 13910 ليرات للمبيع أمام الدولار الأمريكي في سلسلة تراجع مستمرة في الفترة الأخيرة. هذا وتشهد الليرة السورية تقلبات مستمرة في قيمتها أمام الدولار في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتفاوت مستويات العرض والطلب على القطع الأجنبي، إضافة إلى عوامل مرتبطة بالسوق المحلية وبحركة التداول، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حالة عدم الاستقرار في أسعار الصرف داخل الأسواق المحلية. حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام. ووفق بيان الأمانة العامة، تعطل الجهات العامة اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 من شهر أيار وحتى يوم السبت الموافق 30 من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. في شأن آخر، أصدرت نقابة المحامين تعميماً جديداً يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. ووجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بالشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز للنظام المخلوع على رأسهم أسماء الأسد وبشرى الأسد إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره للنظر والبت فيها. هذا وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صوناً لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعاً لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة
بنسبة إنجاز

0: إذن بلغت 17.7%. وأوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان، مع استمرار عمليات الترحيل في كفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعة وعندان والشيخ خلال والشيخ عيسى وتل جبين، تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. نبقى في حلب، حيث تتفاقم أزمة تراكم النفايات في مدينة حلب وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار المكبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
1: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة. روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
2: نحن عم نعاني كتير من النظافة، ومن عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعية القمامة إنه تلم القمامة. عم نعاني كتير، يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حبيت السنة، هالقصص صار بدها تنظيف. يعني إذا نحن ما ساعدونا، نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
3: يعني منطالب من أهل يعني الجهة المهنية بالأكيد يعني إنه مثلا يدعمونا بهالأمر هذا، مثلا يبعثوا لنا عمال نظافة، مثلا سيارة يومية تجي تشيل القمامة بل على الأرصفة بتصير الأمور كويسة.
1: رغم تبرير الجهات المعنية سابقا بضعف الإمكانات وشح الموارد، إلا أن حملات النظافة بدأت بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الإعلامي وتزايد الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
4: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير، هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها. كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانت بيوت وانخربت لازم تنزال. هون عملوا لنا بدالة حديقة، عملوا لنا أي شيء، لك شيء بيجمل جمال المنطقة. هون منطقة أثرية، تعتبر منطقة حلب، هي تعتبر حلب القديمة. طيب وين وين الجهات المعنية بس تتابع هذا الأمر؟ يعني الله يعطيهم العافية ما رح نحملهم فوق طاقتهم، بس لحنا الأمر طلع عن طاقتنا.
1: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
5: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب. أهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج، بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة، وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: في السياق التعليمي، أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية. كما أشار تركو إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ويعزز مبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. في دمشق، بدأت محافظة ريف دمشق بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. أكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم

0: تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية. هذا وأثارت الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ عدة سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التراخيص ومواد البناء. أعلنت إدارة نادي الطليعة الرياضي عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية التابعة للنادي بشكل كامل، احتجاجاً على الأحداث والتجاوزات الجسيمة التي رافقت مواجهة الفريق الأول أمام نادي الكرامة في مدينة حمص. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار جاء رداً على احتجاز جمهور النادي في حمص وإقدام عناصر حفظ النظام على التهجم على دكة بدلاء الفريق بما يضم الكادرين الفني والإداري واللاعبين، مستنكراً هذا المشهد الذي وصفه بالمرفوض وغير اللائق بكرة القدم السورية ومكانة أنديتها. هذا وحملت إدارة الطليعة مراقب المباراة كامل المسؤولية عما جرى، مؤكدة مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية بحق كل من تسبب في هذه الأحداث. معنا الآن من ريف حماة مراسلنا عراق زينو. عراق، بداية لو وضعتنا في صورة ما حدث منذ البداية، كيف جرى ما جرى، وهل تم إصدار أي تعليق من قبل الاتحاد الرياضي العام؟
1: مرحبا آلاء. في الحقيقة مباراة الكرامة والطليعة جرت هي في محافظة حمص في ملعب خالد بن الوليد. انتهت المباراة بنتيجة 2-2 بتعادل، لكن ما جرى بعد المباراة هو ما لفت وسلط الأضواء على الحدث، حيث جرت أعمال شغب في النادي في الملعب. بعد ذلك تحولت هذه أعمال الشغب يعني إلى اعتداء، كما ذكر نادي الطليعة في البيان الرسمي الذي أصدره بعد المباراة، حيث أفادوا بأنهم تعرضوا إلى الضرب من قبل عناصر حفظ النظام عندما كان يقوم حفظ النظام بإعادة الأمن وإعادة ترتيب أجواء المباراة، حيث قاموا بالاعتداء على أجواء على قاموا بالاعتداء على عناصر أو على الكادر الرياضي لفريق الطليعة، الكادر الأول والكادر الفني والكادر واللاعبين حتى. بعد ذلك تم إيقاف عدد من الجمهور وعدد من جمهور النادي الطليعة، وهو أيضا ما أثار استنكار واستياء الجمهور وإدارة النادي بشكل خاص. أيضا بعد المباراة قام النادي بإصدار بيان استنكر فيه ما حصل للنادي وحصل الاعتداء وهجوم من قبل عناصر حفظ النظام عليهم بشكل خاص. أصدروا بيان أيضا، هذا البيان من بين بنوده أنهم حملوا مراقب المباراة زاهر نعناع بأنهم حملوه مسؤولية ما حصل لدى ما حصل مع الفريق. وبالتالي لكن اليوم منذ حوالي ساعة أو ساعة ونصف أصدروا بيان آخر، بيان اعتذار من مراقب المباراة، أكدوا أنه لا يتحمل المسؤولية لأنهم لم يكونوا متأكدين من وجوده داخل نطاق الملعب، لكنه كان متواجد في بين الجمهور. أيضا قامت إدارة النادي برفع هذا الملف إلى الاتحاد ولجان الانضباط، وطالبوا بحماية الفريق داخل الملاعب وخارجها، وهو أمر يعني أيضا أعاد بالأذهان ما يحصل في الملاعب بشكل عام، خصوصا في مباريات كرة القدم حيث يحصل فيها أعمال شغب بشكل عام. عاد النظر إليها من حيث إعادة ترتيب وإعادة تنظيم هذه الملاعب بعد في كل مباراة وإعادة الأمن إليها. ايضا يعني ما حصل مع فريق الطليعه هو انهم احتجزوا الحافله الخاصه

0: في الفريق، وهو يعني أمر مستنكر لدى الشارع الرياضي السوري. هناك أيضا إجراء ما زال نادي الطليعة حتى هذه اللحظة ينتظر رد الاتحاد الرياضي السوري حول ما حصل في تلك المباراة وحول ما حصل معهم خصوصا من قبل عناصر الأمن أو عناصر حفظ النظام الخاصين بالملعب، وهو يعني أمر قل ما يحصل في الملاعب لكنهم حصل في
1: ثمة انتظار لأي تعليق أو بيان من الاتحاد الرياضي السوري. شكرا جزيلا لك عراق زين ومراسلنا من ريف حماة على كافة هذه المعلومات. أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أكد أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي لوكالة سانة إن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارات تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت اليوم من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي.

إلى الملف الفلسطيني، حيث قتل صياد فلسطيني بعد استهداف زوارق الاحتلال الحربية الإسرائيلية لمراكب الصيادين قرب سواحل قطاع غزة. هذا وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال أصيبوا جراء قصف الاحتلال للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى جانب مناطق غربي مدينة رفح، في حين أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمبان سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. أعلن أسطول الصمود العالمي دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد التضامن مع 9500 أسير فلسطيني. وقال الأسطول في بيان له إن الجيش الإسرائيلي الذي يزعم أنه أكثر الجيوش أخلاقية قام للمرة الثانية باختطاف ناشطيه من المياه الدولية، مطالبا أي الأسطول بالإفراج عنهم وعن جميع الأسرى لدى سلطات الاحتلال وضرورة تنديد الحكومات بالخطوة الإسرائيلية التي وصفها بالقرصنة والعمل على رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة. في الضفة الغربية شن جيش الاحتلال عملية اقتحام لبلدة حزمة شرقية القدس المحتلة، حيث دهم خلال العملية عددا من المنازل واعتقل 20 فلسطينيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من مدينة رام الله بينهم 4 أطفال، في حين نصبت قوة تابعة لجيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، إضافة إلى أنها أغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، كما أنها اعتقلت شخصا واحدا من مدينة الخليل. في لبنان شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف النبطية وصور وبنت جبيل في جنوبي لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي وحتى منتصف أمس الثلاثاء الحصيلة ارتفعت إلى 3042 قتيلا و 9300 وجريحا واحد. أعلن حزب الله تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان. وأكد الحزب في بيان له أن عملية استهداف المواقع تمت باستخدام مسيرات انقضاضية

0: وقذائف صاروخية ومدفعية، مضيفا أنه استهدف موقع رأس الناقور البحري ومنصتي القبة الحديدية وموقع جل العلام شمالي إسرائيل. كما أعلن في بيانه استهداف موقع مستحدث تابع للجيش في بلدة مارون الراس جنوبية لبنان. معنا الآن من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، نرصد معك آخر التطورات من الناحية الميدانية وأيضا ما أعلنه حزب الله في بيانه الأخير حول تنفيذ 20 عملية.
1: نعم آلاء، دعيني أبدأ قبل كل شيء في عدد القتلى الذي ارتفع إلى 12 قتيلا أو ضحية جراء الغارة التي شنها جيش الاحتلال ليل أمس على بلدة دير قانون في الجنوب اللبناني، 11 منهم من عائلة واحدة، إضافة إلى سوريا كانوا قد قتلوا جراء غارة شنها جيش الاحتلال على بلدة دير قانون النهر في الجنوب اللبناني قضاء سوري. إضافة إلى ذلك، أيضا أعلن جيش الاحتلال في ساعات الصباح اليوم عن بدء بمهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني. وبعد الإعلان قام جيش الاحتلال بتكثيف غاراته على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، إذ قام باستهداف بلدة جبال البطون في الجنوب اللبناني، وكذلك منذ قليل قام باستهداف دراجة نارية في بلدة برج الشمالي قضاء صور، ما أدى إلى وقوع قتيل. كذلك أيضا استهدف جيش الاحتلال بلدة ياطر وكفرة وزبطين والصديقين في الجنوب اللبناني، فضلا عن تحليق المسير الإسرائيلي في سماء الجنوب اللبناني وتحديدا في سماء مدينة صور. بما يتعلق بعدد القتلى الإجمالية يوم أمس، بحسب وزير الصحة أعلن يوم أمس عن وقوع 19 قتيلا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في الجنوب اللبناني. كذلك قال وزير الصحة أن 20% من القتلى هم من النساء والأطفال. يتحدث أو كان يتحدث وزير الصحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى يومنا هذا، أي من الثاني من مارس الماضي حتى يومنا هذا، 20% من الضحايا هم من الأطفال والنساء. كذلك أيضا بالإجمالي ارتفع عدد القتلى إلى 3042 قتيلا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى يومنا هذا. لا يزال طبعا هناك حركة نزوح ولو كانت محدودة مقارنة بذي قبل، جراء ما يقوم به جيش الاحتلال من الإنذارات التي يطلقها، انذارات بالإخلاء للسكان الذين لا يزالون متواجدين في المناطق التي تستهدف. وكلما أطلق جيش الاحتلال انذارات كلما شاهدنا حركة نزوح ولو كانت خفيفة وقليلة مقارنة بذي قبل. ما يقوم به حزب الله على الجبهة، فعلا أن هناك 20 عملية قام حزب الله بتنفيذها بحسب بياناته. قام باستهداف موقع تابع لجيش الاحتلال في بلدة حداتة في الجنوب اللبناني، كذلك استهدف تجمعا لجنود الاحتلال عند بلدة رأس الناقورة. كذلك أيضا أعلن عن استهداف وإطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى، وتحدث أيضا حزب الله عن ما يسمى بمعارك مباشرة وما يسمى بمواجهة مباشرة بين جنود جيش الاحتلال وبين مقاتلي حزب الله في الجنوب اللبناني. حتى الساعة لا طبعا لا يزال حزب الله ومقاتلو حزب الله متواجدين على الجبهة الجنوبية في لبنان. هناك مساران، مسار عسكري لا يزال يتمسك به حزب الله عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ومسار دبلوماسي سياسي تقوم به الحكومة اللبنانية عبر المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
0: نعم مايا هاشم من بيروت، شكرا جزيلا لك. نبقى في لبنان، وعلى وقع الحرب والنزوح حولت أم محمد زعيتر ما تبقى من فرنها المدمر في الضاحية الجنوبية، حولته إلى مبادرة إنسانية لإعداد المخبوزات وتوزيعها مجانا على النازحين داخل مخيمات العاصمة بيروت. نتابع.
2: من هلا ل 12 بالليل أنا خادمة لكم، ولا واحد بيجوع وأنا موجودة بالبيت. بس طولوا بالكم شو
3: ناس. يعني أول شيء على الصاجة كانوا متبقين، يعني قدرتي كان من أول التزمت شي شوال طحين اللي هو اللي أنا تبرعت فيهم، شوال طحين مالح خمير يما، يعني شغل يومين ثلاثة، جمعة نكثرت هيك على الخفيف، عبوا 100 150 منقوشة 100

0: 60 بعدين وصلت 270 نوجدوا أهل الخير. صارت الناس وقت اللي عرفوني يعني يعني فتحت المصلحة ما في مصلحة ماني ناوي إلا نية الخير والمساعدة. يعني ما في بيع حتى لو موت من الجوع موت من العطش أخجل أقول لحدا إني يعني عطشاني بدي أشرب.
1: في الملف الدولي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهي مستمرة في النمو. وأكد بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني في بكين أن موسكو تعمل مع الصين على تعزيز الشراكة في مجالي المعادن الحيوية والطاقة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ودون انقطاع. من جانبه قال الرئيس الصيني أنه أجرى حوارا استراتيجيا مع نظيره الروسي بشأن العديد من القضايا، وأكد أن موسكو وبكين تسعيان إلى شراكة قوية وإلى تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة بحسب تعبيره. وفي بيان مشترك أكدت كل من الصين وروسيا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في المجال العسكري بينهما، مع الإشارة إلى أن هذا التعاون لا يمثل تكتلا أو مواجهة ضد دول أخرى. كما دعتا في بيانهما أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى نهج تفاوضي وتجنب المزيد من التصعيد بما يشمل غزة وإيران. وجاء في البيان أيضا أن روسيا والصين تعارضان استخدام حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده مستعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تنوي فرض خدماتها. وأضاف ريابكوف أن موسكو كانت وما تزال ملتزمة بإيجاد حلول حصرية عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وأشار إلى أن موسكو ترحب بمساعي واشنطن وطهران لاستئناف التفاوض، مشيدا بالدور الفعال للجانب الباكستاني في استقرار الوضع وتهيئة الظروف للتحرك نحو السلام. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تضطر لمهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وكشف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم يوم أمس الثلاثاء قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة بناء على طلب قادة دول قطر والسعودية والإمارات، مؤكدا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق في الوقت الذي شدد فيه على أن المهلة أمامها أي إيران محدودة لأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. كما قال ترامب إن بلاده قضت على القدرات العسكرية البحرية والجوية لإيران، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي مطلقا. وأضاف ترامب أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام الصفقة وقد سئموا من الصراع، متوقعا التوصل إلى تسوية سريعة لإنهاء الحرب رغم أن السلاح النووي يسيطر على تفكير الإيرانيين بحسب وصفه. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير قريبا، حيث ستدفع وفرة المعروض الأسعار إلى التراجع. في الداخل الأمريكي أيد مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قرار يحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب إيران من اللجنة المختصة. وفي جلسة للمجلس حظيت المبادرة التي تقدم بها نواب ديمقراطيون حظيت بتأييد 50 سيناتور بينما صوت ضدها 48، كما انضم 4 جمهوريين إلى مشروع القرار. ووفقا للدستور الأمريكي يتمتع الكونغرس وحده بالحق في إعلان الحرب. إلى هنا تنتهي هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظاً على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة وتتابعونا في العنوان. في أول مشاركة خارجية، الجيش السوري ينخرط في مناورات إفس العسكرية في تركيا. وزارة الداخلية تحبط تهريب 25 مليون حبة كبتاجون وتقول إن الشحنة كانت مخبأة بأوان فخارية معدل الشحن.

الدولة السورية. وتجمع مناورات افس 2026 التركية أكثر من 10,000 جندي ومراقب من نحو 50 دولة في أكبر مناورة مشتركة بالذخيرة الحية تشهدها تركيا هذا العام.

0: أتحول الآن مباشرة مشاهدينا إلى أنقرة مع يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا للتعليق على هذا الموضوع. يوسف أهلا بك. إذن مناورة عسكرية تركية يشارك بها الجيش السوري لأول مرة طبعا في هذه المناورة لعام 2026، ماذا لديك من تفاصيل إضافية عن هذا الملف؟
1: فرات، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. وزارة الدفاع التركية أعلنت أن الجيش السوري شارك ضمن مناورات أفس 2026 العسكرية التي تقام في تركيا، وذلك في إطار دعم تركيا لعملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في سوريا. بحسب البيان الرسمي، فإن الجيش السوري يشارك بعنصر أساسي ضمن المناورات في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها خارج الأراضي السورية. وزارة الدفاع التركية أكدت أن هذه المشاركة تعد أول مشاركة للجيش السوري في تدريبات عسكرية دولية خارج الأراضي السورية، ومشيرة إلى أن برنامج التدريب والدعم العسكري المقدم من تركيا سيستمر خلال المرحلة القادمة ضمن جهود تعزيز الجاهزية والتنسيق العسكري الموقع والاتفاقيات الموقعة بين كل من سوريا وتركيا. فرات، تعتبر مناورات أفس 2026 من أكبر التدريبات العسكرية التي استضافتها تركيا، حيث شاركت فيها عدة دول وقوات مختلفة من أنحاء العالم. تشمل التدريبات ميدانية، عمليات إنزال، دعم لوجستي، تنسيق بين القوات البرية والبحرية والجوية. تتضمن أيضا مناورات تدريبية على مكافحة الألغام، الإسعافات الأولية العسكرية، أيضا قسم العمليات الخاصة والاقتحام أيضا والإنقاذ القتالي أيضا. ويرى مراقبون فرات بأن مشاركة الجيش السوري في هذه المناورات حقيقة تحمل أبعادا سياسية وعسكرية مهمة، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة والتقارب المتزايد في الملفات الأمنية والعسكرية بين كل من سوريا وتركيا. كما تعكس فرات أيضا هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة وصفحة جديدة من التعاون العسكري والتأهيل الفني بين كل من سوريا وتركيا، بما يسهم في رفع مستوى الخبرات العملياتية وتبادل الخبرات بين الجيوش المشاركة. تسعى تركيا فرات من خلال هذه التدريبات إلى تعزيز التنسيق الميداني، تطوير القدرات القتالية للفرق المقاتلة والمشاركة من عدة دول. لكن بالحديث عن التعاون العسكري، حقيقة هو في التعاون العسكري السوري التركي هو حاليا في أفضل أيامه، خصوصا أن هناك بعض الجنود السوريون يتلقون تدريباتهم في الكليات الحربية. وأيضا على مستوى وزارة الداخلية، قبل أيام كان هناك وفد من وزارة الداخلية زار كلية الجندرمة والدرك، وانتقى أيضا بالطلاب السوريين. لذلك على صعيد الأمن وعلى صعيد العسكرة هناك تنسيق عالي جدا يتم بين الجانب السوري والتركي، وكان آخرها زيارة لرئيس الاستخبارات إبراهيم كالون الأمس إلى سوريا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا في أنقرة. أفاد مكتب برز الإعلامي في دمشق بالعثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة. وأفاد المكتب بأن المقبرة تضم عشرات الرفات وتعود للنساء ولرجال وأطفال يرجح تعرضهم لتصفية ميدانية. وجدت رفاتهم في سفح جبلي مرتفع. وأشار المكتب إلى أن المنطقة كانت معزولة طوال السنوات الماضية، ولا يوجد قربها سوى عدد محدد من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عش الورور، فضلا عن قربها من

مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم عددا من المعتقلين ممن تعرضوا للتعذيب أو القتل أو إعدام ميداني. أعلنت وزارة الداخلية إحباط إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات تبلغ 25 مليون حبة كبتاجون. وقالت الوزارة في بيان إن الشحنة كانت مخبأة باحترافية داخل أوان فخارية معدة للشحن الخارجي، مؤكدة تفكيك الشبكة الإجرامية بالكامل وتوقيف جميع المتورطين فيها، بالإضافة إلى مصادرة كافة المعدات اللوجستية المستخدمة في خطوط الإنتاج والتمويل.

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق، وأوضح البابا أن السيارة الملغمة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان، وأضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لهجمات إرهابية أو لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا.

0: نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
1: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدل التهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال تفتيش منازل بريف القنيطرة مع عمليات توغل في عدد من المناطق بريف القنيطرة.
2: انتهاكات متصاعدة للاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا. الجيش الإسرائيلي يختطف شابين من قريتين في جنوب القنيطرة. مراسل تلفزيون سوريا ذكر أن دورية للاحتلال اختطفت شاباً في مزرعة البصال بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل. تزامن ذلك مع عملية توغل

0: ثانية في مزرعة أم اللوغس اختطفت خلالها شاباً ثانٍ من دون توضيح الأسباب. لم تتوقف تحركات الاحتلال عند عمليات الاختطاف. اتوغلت دورية مؤلفة من 3 آليات عسكرية في منطقة كسارات جبات الخشب، إضافة إلى توغل آخر في بلدة كودنا بريف القنيطرة، في استمرار للتحركات العسكرية المتكررة داخل القرى والبلدات الحدودية. عمليات توغل دوريات الاحتلال زادت خلال الأيام الماضية وتوسعت جغرافياً لتشمل مناطق بريف درعا لم تكن قد دخلتها قبل. يترافق كل ذلك مع تضييق على السكان المحليين ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مع استجواب رعاة أغنام ومنعهم من الوصول لمواشيهم. تبقى عمليات اختطاف الشبان من مناطق في القنيطرة أحد أكبر انتهاكات الاحتلال، مع حديث عن استمرار اختطاف نحو 50 شاباً منذ سقوط النظام، في حين طالب ذو المختطفين بوقفات أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق بالإفراج عن أبنائهم، مؤكدين أنهم غير متورطين بأي أنشطة أو مخالفات، مع دعوة أممية من نائب المبعوث الدولي إلى سوريا لإسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين السوريين ووقف انتهاكاتها داخل الأراضي السورية. الانتهاكات الإسرائيلية تأخذ صداً في وسائل الإعلام العالمية، إذ يقول تقرير صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية إن إسرائيل سيطرت على نحو 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا، واصفة سياسة الاحتلال بأنها هجومية وتسببت بموجات نزوح ودمار واسعة.
1: عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا، والتوغل في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التي نتوقف عند أبرز تحركات إسرائيل.
0: في 8 من كانون الأول 2024، وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلو متراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاءً من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان، بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى، ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
1: أجرت دورية

0: تابع لقوات الأمم المتحدة لاندوف جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا، فإن الوفد الأممي قام بالاطلاع على الأوضاع في البلدة والاستفسار عن الوضع المعيشي للأهالي. تزامن ذلك مع دوي انفجارات قوية في داخل جولان المحتل، وصل صداها إلى مناطق واسعة في الجنوب السوري نتيجة لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير حقول ألغام قرب السياج الفاصل مع محافظة القنيطرة، وفقا لمراسلنا. في ملف آخر، تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد، ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوري. نتعرف معكم مشاهدين في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
1: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021، بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة. كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج، إنتاج القمح، وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر، بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي، منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس، وطالب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين حقوقهم الكاملة. هذا وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب 46,000 ليرة سورية للطن الواحد، الأمر الذي اعتبروه لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. أكد مصدر إداري لوكالة نورث بريس أن 1,000 عائلة من نازحي مدينة عفرين تغادر القامش ليوم غد الخميس. وفي وقت سابق انطلقت أول قافلة عودة لنازحين من مدينة عفرين إلى مدينة عين العرب كوباني باتجاه قراهم وبلداتهم ضمن جهود تنظيم عودة الأهالي إلى مناطقهم. وأوضح نائب محافظ الحسكة لموقع تلفزيون سوريا أن القافلة كانت تضم 450 عائلة من أهل مدينة عفرين.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قرارا يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في دوائر الحسكة والمالكية والقامشل الانتخابية التابعة لمحافظة الحسكة. وحددت اللجنة اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من أيار الجاري موعدا لبدء تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب في دوائر المحافظة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيتم في مراكز المناطق المحددة سابقا كمقار للجان الفرعية. أعرب الرئيس أحمد الشرع عن اعتذاره لأهالي محافظة دير الزور نيابة عن والده، وقدم الشرع خلال اتصال أجراه وعودا بزيارة قريبة للمحافظة.

0: حافظ إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع واستثمارات تنموية فيها.
1: سلام ورحمة الله.
2: حياكم الله سيد الرئيس، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟
1: والله الحمد لله، شلونكم؟ تجاروا
2: خير؟ الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. سيد الرئيس، أنا موجود الآن مع بعض وجهاء وأعيان محافظة دير الزور. بناء على طلبك حابب أنت توجه لهم رسالة، فهم الآن معك يسمعوا. تفضلوا، مشكورين مأجورين.
1: الله يسلمك. والله هذا الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على راسنا ان شاء الله. فيمكن ربما اليوم انا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح على الدير يعني. ف حقه محفوظ ان شاء الله وخلي صعوبه بلحيتنا.
3: الله يسلمك يا
1: سيدي. تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا. فربما هو صار في يعني زل بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد، عن لأن بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك، الله يبارك الله خير.
3: الله يبارك فيك سيد الرئيس. احنا ابناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو احد ابناء المحافظة.
1: تأكيد، ما في شك.
3: الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رسالة سيد الرئيس نحب نوصلها لك من ابناء دير الزور. الاولى هي انه تشرفنا بزيارة ان شاء الله.
1: والله انا على حر من الجمر يعني.
0: بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أفق التعاون المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية منذ عام 2011. وأوضح كوردوني في منشور عبر منصة إكس أنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. وأضاف أنه حضر 3 جلسات لمحاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا بسبب قمعهم احتجاجات درعا، معربا عن تطلعه إلى كشف الحقيقة الكاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن مع رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب برايان ماست سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة. وأكدت السفارة السورية في واشنطن أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه، والذي يجمع مسؤولا أمريكيا بدبلوماسي سوري معتمد في العاصمة الأمريكية منذ عام 2014. سجلت الليرة السورية بالأمس تراجعا جديدا في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقا.
4: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلا عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة، يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلا مستمرا

0: من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات يبقى استقرار الليرة ومراقبة السياسات النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
1: حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام. وفق بيان الأمانة العامة، تعطل الجهات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 من شهر أيار حتى يوم السبت الموافق 30 من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. أصدرت نقابة المحامين تعميما جديدا يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. واجه التعميم بضرورة حالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بالشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز للنظام المخلوع وعلى رأسهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره، وذلك للنظر والبت فيها. وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب مسائلة قانونية والنقابية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صونا لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. وأوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعت وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية. هذا وأشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. بدأت محافظة ريف دمشق بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية، وأثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل ارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. أعلنت إدارة نادي الطليعة الرياضية عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية التابعة للنادي بشكل كامل احتجاجا على الأحداث والتجاوزات الجسيمة التي رافقت مواجهة الفريق الأول أمام نادي الكرامة في مدينة حمص. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار جاء ردا على احتجاز جمهور النادي في حمص وإقدام عناصر حفظ النظام على التهجم على دكة بدلاء الفريق.

0: فريق بما يضم الكادرين الفني والإداري واللاعبين، مستنكرا هذا المشهد الذي وصفه بالمرفوض وغير اللائق بكرة القدم السورية ومكانة الأندية، وحملت إدارة الطليعة مراقب المباراة كامل المسؤولية عما جرى، مؤكدة مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية بحق كل من تسبب في هذه الأحداث.
1: مصور ابني واحد كمان مصور، أنا واحد مصور موثق من عندهم.
2: تمام
0: أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي بحسب وكالة سانا إن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي. وأنتقل أن مشاهدينا مباشرة إلى مكة المكرمة، حيث طارق دعاس موفى التلفزيون سوريا معنا من هناك. أهلا بك طارق، إذن كيف رصدت لنا الأجواء في مكة مع وصول الحجاج السوريين وحديث طبعا أبو الخير شكري وزير الأوقاف عن يعني التعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات للحجاج السوريين؟
3: أهلا بك فرات وبسادة المشاهدين. بالفعل جهود عظيمة تبديها وزارة الأوقاف السورية وإدارة الحج والعمرة لضمان حج يعني آمن وميسر للحجاج السوريين هنا في مكة المكرمة. البارحة كان هناك يعني وصول مميز لوصول لوفد أو فوج مميز من الحجاج السوريين الواصلين من سوريا، وهم وفد لمصابي الحرب، أكثر من 150 شخص قدموا ضمن منحة من وزارة الدفاع السورية إلى هنا إلى لأداء فريضة الحج، وهي منحة مقدمة من وزارة الدفاع السورية، وهناك كان في استقبالهم يعني عدد كبير من المتطوعين السعوديين، ولاقى هذا يعني هذه المبادرة لاقت استحسانا كبيرا من قبل القائمين هنا على هذا يعني على هذا الموسم. قبلها كنا في جولة مع وزير الأوقاف أبو الخير شكري إلى أجراها إلى يعني مكان إقامة السوريين هنا في الحجاج السوريون هنا في مكة المكرمة، اطلع خلالها على التجهيزات والتحضيرات التي تجري لاستقبال الحجاج السوريين سواء في الخدمات في من نقل ويعني إسكان وإطعام، وأيضا بعدها ذهبنا إلى جولة إلى يعني خيام الحجاج السوريين في عرفات، وهي خيام كانت مجهزة أيضا يعني بخدمات كبيرة منها يعني تبريد الخيام، ومنها مطعم خاص لكل مخيم يقدم وجبات صحية للحجاج، وهنالك أيضا عيادة طبية للحجاج لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج الذين سيكونون في يعني مشعر أو في صعيد عرفات في التاسع من ذي الحجة من هذا الشهر. وهنالك ايضا يعني كنا قبلها مع في جوله مع وفد يعني طبي سعودي قدم الى احد الفنادق هنا لتقديم قدم فحوصات طبيه لعدد من المرضى السوريين الذين يعانون من اعاقه بصريه وهي الماء البيضاء، قدم فحوصات اوليه وسينتظر المريض حتى خروج نتائج هذه الفحوص، ثم ستجرى له عمليه مجانيا، وهي يعني عمليات او مبادرات تجري للسنه الثالثه على التوالي هنا في المملكة العربية السعودية. وصل حتى الآن من الحجاج نحو 15,000 حاج سوري إلى مكة المكرمة، موزعين على نحو 22 برج سكني هنا في مكة المكرمة، وسننتظر قدوم أيضا 8,000 سننتظر قدومهم من المطارات السورية إلى جدة ومن ثم إلى مكة المكرمة. ومن يعني وتدير يعني المملكة العربية السعودية تدير منظومة كبيرة، منظومة صحية وأمنية ودينية كبيرة لضمان موسم حج آمن للسوريين المتواجدين أو للحجاج.

0: الوافدين إلى هنا. وفي هذا الخصوص فقد أعلنت المملكة العربية السعودية ووزير الحج والأوقاف ووزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيع وصول أكثر من 1,300,000 حاج حتى الآن لأداء فريضة الحج لهذا العام موسم عام 1447 هجري 2026 ميلادي. ايضا هنالك ايضا انتشار كبير للدفاع المدني هنا، ويعني هنالك ايضا انتشار لفرق الفرق التطوعيه بشكل كبير لضمان حج امن وميسر للجميع. يعني فقط في ما يتعلق بالرعايه الصحيه هنالك اكثر من 23,000 متطوع لتقديم الخدمات للحجاج، منها ايضا يعني كانت المملكه العربيه السعوديه قد اقامت يعني مشافي ميدانيه في مكه والمشاعر المقدسه، وهنالك ايضا يعني فرق طبيه راجله، وهنالك ايضا طائرات للاخلاء اذا ما كان هنالك يعني اصابات خطيره او الى ذلك. وهنالك ايضا يعني خدمه الترجمه، وهو امر مهم جدا لا سيما مع وجود هذا العدد الكبير من اكثر من 1.5 مليون انسان سيكون متواجد هنا، وهنالك اكثر من 100 جنسيه، وهذا امر مهم لضمان يعني تواصل صحيح مع الحجاج لتقديم المعلومات يعني الصحيحه لهذه الفرق الموجوده لخدمتهم. وهنالك ايضا يعني العديد من الخدمات المقدمة هنا للحجاج، لقد استفسر كبيرا منها أيضا كما ذكرنا حق يعني سفر بلا.
1: نعم، أشكرك كثيرا طارق دعاس، موفى تلفزيون سوريا، كنت معنا من مكة المكرمة. ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم، ضرب ولاية ملاطيا جنوب تركيا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان إن الزلزال وقع عند الساعة 9 صباحا، مضيفة أنه وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وكان مركزه قضاء باتال غازي، وشعر به سكان عدد من الولايات المجاورة بينها أضيمن وإلزغ وتونجلي وشانلي أورفا وسكان في الشمال السوري. وأفادت بيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه لم تسجل حتى الآن أي خسائر أو أضرار، وأن فرق الطوارئ تواصل أعمال الفحص الميداني في المنطقة. قتل صياد فلسطيني بعد استهداف زوارق الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمراكب الصيادين قرب سواحل قطاع غزة. هذا وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال أصيبوا من جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى جانب مناطق غربي مدينة رفح، في حين أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمباني سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. أعلن أسطول الصمود العالمي دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تضامن مع 9,500 أسير فلسطيني. وقال الأسطول في بيان له إن الجيش الإسرائيلي الذي يزعم أنه أكثر الجيوش أخلاقية قام للمرة الثانية باختطاف ناشطيه من المياه الدولية، مطالبا بالإفراج عنهم وعن جميع الأسرى لدى سلطات الاحتلال، وضرورة تنديد الحكومات بالخطوة الإسرائيلية التي وصفها بالقرصنة والعمل على رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام لبلدة حزمة شرق القدس المحتلة، حيث دهم خلال العملية عددا من المنازل واعتقل 20 فلسطينيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من مدينة رام الله بينهم 4 أطفال، في حين نصبت قوة تابعة لجيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، إضافة إلى اعتقالها شخصا واحدا من المدينة. قال مسؤول فلسطيني إن مستوطنين إسرائيليين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية في قرية تنبي منطقة مسافر يطا بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
2: منذ ساعات من

0: منتصف الليل شرع عشرات المستوطنين مدعومين بقوات كبيرة من جيش الاحتلال بوضع بؤر استيطانية، بوضع كرفانات استيطانية جديدة في منتصف خربة أم الخير. طبعا هاي الكرفانات هي استكمالا لعشرات البؤر اللي تم وضعها قبل حوالي 6 شهور. هاي الكرفانات أول إشي غير قانونية، تلتهم عشرات أو مئات الدنومات من أراضي خربة أم الخير.
1: شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف النبطية وصور وبنت جبيل في جنوب لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي حتى منتصف أمس الثلاثاء ارتفعت إلى 3042 قتيلا و 9300 جريح واحدة. أعلن حزب الله تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان. وأكد الحزب في بيان له أن عملية استهدفت المواقع أو عملية استهداف المواقع تمت باستخدام مسيرات قضاضية وقذائف صاروخية ومدفعية، مضيفا أنه استهدف موقع رأس الناقور البحري ومنصتي القمة الحديدية وموقع جل العلام شمالي إسرائيل. كما أعلن في بيانه استهداف موقع مستحدث تابع للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان. على وقع الحرب والنزوح، حولت أم محمد زعيتر ما تبقى من فرنها المدمر في الضاحية الجنوبية إلى مبادرة إنسانية لإعداد المخبوزات وتوزيعها مجانا على النازحين داخل مخيمات العاصمة بيروت. نتابع.
2: من هلا ل 12 بالليل أنا خادمة لكم، ولا واحد بيجوع وأنا موجودة بالبيت. بس طولوا بالكم شوي.
3: يعني أول شيء على الصاجة كانوا متبقين، يعني قدرتي كان بالأول التزمت شوي الطحي اللي هو اللي أنا تبرعت فيه، شوي طحين مالح خمير يما، يعني شغل يومين ثلاثة جمعة كثرت هيك على الخفيف، عبو 100 150 منقوشة 160، بعدين وصلت 270. نوجدوا أهل الخير، صارت الناس وقت اللي عرفوني يعني أنا فتحت المصلحة، ما في مصلحة ماني ناوية إلا نية الخير والمساعدة، يعني ما في بيع حتى لو موت من الجوع موت من العطش. أخجل أقول لحدا إني يعني عطشاني بدي أشرب.
1: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهي مستمرة في النمو. وأكد بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني في بكين أن موسكو تعمل مع الصين على تعزيز الشراكة في مجالي المعادن الحيوية والطاقة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ومن دون انقطاع. من جانبه قال الرئيس الصيني أنه أجرى حوارا استراتيجيا مع نظيره الروسي بشأن عديد من القضايا، وأكد أن موسكو وبكين تسعيان إلى شراكة قوية وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة بحسب تعبيره. وفي بيان مشترك أكدت كل من الصين وروسيا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في المجال العسكري بينهما، مع الإشارة إلى أن هذا التعاون لا يمثل تكتلا أو مواجهة ضد دول أخرى. كما دعت البلاد في بيانهما أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى نهج تفاوضي وتجنب مزيد من التصعيد بما يشمل غزة وإيران. وجاء في البيان أيضا أن روسيا والصين تعارضان استخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف إن بلاده مستعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تنوي فرض خدمتها. وأضاف ريابكوف أن موسكو كانت وما تزال ملتزمة بإيجاد حلول حصريا عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وأشار إلى أن موسكو ترحب بمساعي واشنطن وطهران لاستئناف التفاوض، مشيدا بالدور الفعال للجانب الباكستاني في استقرار الوضع وتهيئة الظروف للتحرك نحو السلام.

0: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تضطر لمهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا لم يتم التوصل لاتفاق. وكشف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم يوم أمس الثلاثاء قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة بناء على طلب قادة دول قطر والسعودية والإمارات، مؤكدا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل لاتفاق في الوقت الذي شدد فيه على أن المهلة أمامها محدودة لأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. كما قال ترامب إن بلاده قضت على القدرات العسكرية البحرية والجوية لإيران، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي مطلقا. وأضاف ترامب أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة وقد سئموا من الصراع، متوقعا التوصل إلى تسوية سريعة لإنهاء الحرب رغم أن السلاح النووي يسيطر على تفكيرهم بحسب وصفه. وأشار ترامب إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير قريبا، حيث ستدفع وفرة المعروض الأسعار إلى التراجع وفق قوله. ينضم إلينا الآن من واشنطن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا. شعبان أهلا بك. إذن ما أصدى هذه التصريحات بالنسبة للرئيس الأمريكي مع التحذير بعملية عسكرية ضد إيران من جديد؟
1: نعم فرات، مساء الخير. هناك بصراحة نوع من التشكيك في وسائل الإعلام الأمريكية بالروايات والتهديدات أو التي يطلقها الرئيس دونالد ترامب، خاصة وأن هناك كان العديد من الإنذارات أو التهديدات وإعطاء المهل ثم يتم التراجع عنها لأسباب لها علاقة أو ذرائع لها علاقة بتدخل دول وسيطة أو طلب من دول في المنطقة أو نتيجة لتقدم المفاوضات. كان دائما هناك تبرير للتراجع عن المهل. بعض التقارير لم تستبعد أن هذا التهديد الأخير بمنح إيران فرصة 3 أيام فقط وإما اللجوء إلى الخيار العسكري لا يعدو عن كونه تهديد آخر أو مهلة إضافية جديدة قد يتراجع عنها ترامب في وقت لاحق. هذا من ناحية، لكنه بصراحة هناك بعض التقارير، أحد المحللين على شبكة CNN قال أن فرص الدبلوماسية وفرص أيضا العودة للعمليات العسكرية باتت فرص متساوية. لم يستبعد أن أن عودة العمليات العسكرية، هناك كثيرون لا يستبعدون أن يلجأ ترامب نتيجة المأزق التي الذي وصلت إليه المفاوضات أو الطريق المسدود إلى مثل هذا الخيار من أجل إعطاء دفعة جديدة للمفاوضات أو إجبار الإيرانيين على تقديم تنازلات. هذا أيضا احتمال وارد لم يتم استبعاده. تقرير على وول ستريت جورنال قال أن الرئيس ترامب في مأزق اليوم، هو لا يريد أن يظهر بمظهر المتراجع عن شروطه، وبنفس الوقت هو لا يريد العودة للحرب في ظل انخفاض شعبيته، في ظل عدم شعبية هذه الحرب في الداخل الأمريكي، في ظل ارتفاع أسعار النفط في السوق الأمريكي، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التجديد النصفي الكونغرس الأمريكي. كل ذلك كل ذلك هي عوامل تجعل الرئيس دونالد ترامب حسب الصحيفة عالقا في المنطقة الوسطى بين رئيس لا يريد التراجع وبين رئيس يواجه ضغوطات كبيرة. بعموم الأحوال أيضا هناك تقارير تحدثت عن تحركات عسكرية، تواصل اتصالات أمريكية إسرائيلية، تعزيزات عسكرية مستمرة، طائرات أمريكية، طائرات نقل تحركت باتجاه المنطقة. لذلك فرات من الصعب الركون إلى ما سيلجأ إليه الرئيس دونالد ترامب. هناك معطيات على الأرض تقول أنه ربما تكون تهديدات جدية في ظل انسداد هذه المفاوضات. وهناك من لا يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب في وضع يسمح له بعودة العمليات العسكرية نتيجة للكثير من الظروف الداخلية. نعم، إليك فرات.
0: نعم، أشكرك جزيلا من واشنطن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا. وصلنا إلى ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

حلقة جديدة من عين سوريا نرصد فيها واقع السوريين وأحوالهم، إضافة إلى جولة خاصة في سوق الأغنام بمدينة حماة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. أهلا بك. تضاعفت منذ العام الماضي أسعار الأضاحي بين 3 إلى 4 ملايين ليرة سورية هذا العام. كاميرا عين سوريا ترصد حركة البيع والشراء في سوق الأغنام بمدينة حماة، تشكل مصدر دخل مهم لمواطنين امتهنوها منذ عقود. حرفة التقصيب تتواصل في بلدة جلين بريف درعا الغربي، والمنتجات تتراوح بين قطع الديكور الكبيرة وحتى السلل الصغيرة. تنذر بتفشي الأمراض والتداعيات البيئية، القوارض في مدينة حلب تسرح وتمرح وسط التجمعات السكنية، ومديرية الشؤون الصحية تعترف بالطقس.

0: البائعين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فما هي حدود الأسعار وما مدى الإقبال على الأضاحي؟ نتابع ذلك مع مراسلنا علاء أسود.
1: مع اقتراب عيد الأضحى يكثر الطلب على المواشي للأضحيات. نحن الآن داخل سوق الأغنام في مدينة حماة، سنقوم بجولة نتعرف فيها على الأسعار والأنواع المناسبة للأضحيات. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: كيف وضع السوق؟ ممكن تشرح لنا؟
2: والله السوق تعبان.
1: كيف الوضع؟
2: والله ما لا مشترى ولا بيع، صار من الصبح صافنين، لا اشترينا ولا بان.
1: طيب الأسعار كيف؟
2: والله أسعار غالية بس ما هو مشترى، السوق ضعيف.
1: احكي لنا كل ذكر ايش قد سعره والأنثى ايش قد سعره؟
2: والله الأنثى معاك من 3 ملايين وأنت طالع.
1: الكيلو بدنا الكيلو.
2: الكيلو حوالي 70,000 الأنثى. والذكر حوالي 90.
1: 90. ايش قد يعني ممكن يطلع حق الخروف كامل؟
2: يعني حقه بثلاث ملايين 4 ملايين حسب الوزن.
1: والأنثى؟
2: زاد الأنثى حسب الوزن، حقها 3 ملايين 3 ملايين ونص.
1: 2 بيصيرني للأضاحي مو هيك؟
2: الاثنين يصير للأضاحي.
1: ايش مواصفات الأضحية بدها تكون؟
2: تكون عمرها من 6 أشهر وفوق، تكون كاملة. يعني تكون وزنها حوالي 40 وفوق.
1: خلينا نشوف كيف وضع هودي الموجودات هون؟ مثلا هذا بيصير هذا؟
3: ايه هذا
2: يصير اضحية كبش هذا.
1: هذا بيصير؟
2: الا هذا كبش.
1: هذا بيصير؟
2: يصير هذا كبش.
1: هذا ايش قد عمره هذا؟
2: هذا عمره شيء شغلة 5 سنين.
1: فرجيني اياه كيف يبين معك؟
2: مبين من سنونه، فرجي سنونه.
1: من سنانه مبين، ايش بين سنانه؟ كيف؟
2: سنونه مبينات كبار ما هي انه
1: بس هذا بيقول له لحمه عاسة يعني مو؟
2: لحمه قاسي نعم.
1: طيب الأضحية الكويسة كيف بتكون؟
2: تكون ثنية.
1: ثنية.
2: تبع يعني يكون ثنايا مثل هذول، شايف هذول؟
1: ايه.
2: هذول خرفان السنة، هذول ضحايا عزة.
1: هذه بصيرني ضحايا.
2: نعم.
1: هاي العنز بيصير ضحايا؟
2: ضعيفة هذه، من السنة وفوق يصير، بس تكون سمينة.
1: يصير، ما في مشكلة يعني.
2: ما في مشكلة، بس تكون عمرها من السنة وفوق.
4: عندك الدلال هذا.
1: بدنا هيك لمحة عن الأسعار وال.
5: هات لشوف. الخروف بينه ب 95
1: 95,000 ليرة
5: 95,000 ليرة الكيلو وردي
1: على القديم
5: بعناه ايه لبعد العيد
1: السعر القديم
5: ايه ايه
1: السعر الجديد
5: ايش قد؟ كله احنا عم نبيع القديم والدغلي بعناه ب 94 93.
1: ايش يعني دغلي؟
5: يعني دغلي ابن عم نوال هذا ابن السنة بعناه ب 95 94 92.
1: اي من هين بصير للأضاحي؟
5: الضاحي بس صار عمره 6 أشهر وفوق جايز للأضاحي.
1: 6 أشهر وفوق
5: ايه، واذا حطيته بين الغنم يساوي الغنم يكون.
1: أيوة.
5: من 6 أشهر وفوق
1: كيلو 95,000 ليرة سورية
5: 95,000 ليرة وبعنا ب 92 و95 و94
1: والانت؟
5: الانت كل وحدة على هواتها، الفطيمة انباعت ب 70,000، الفطيمة بنت السنة، والتنية بنت عم نوال كمان ب 70.
1: هذا سعر الكيلو قائم.
5: هذا سير سعر الكيلو قائم.
1: طيب أنا كزبون كيف بدي أعرف إذا بدي آخذ أضحية كويسة؟ يعني لازم يكون
5: إيه يعني من 40 كيلو الطيبات لله، من 40 كيلو فوق.
1: وبدي يكون معي يعني خبير؟ يعني
5: يكون علاتها تتساوي الغنم إذا مشيت، هي بتجوز الأضحية.
1: وما يكون فيها عيب؟
5: ما يكون فيها عيب. خالية العلام
1: بس مثل هي بتصير هي
5: هي جايزة ايه هي ضحية جايزة ايه
1: ايش قد عمرها
5: هي عمرها امتال اثنية يعني عمرها سنتين
1: يعني
5: هي عمرها سنتين جايز ايه
1: مناسبة
5: هي ايه مناسبة هي اذا كبيرة ولا صغيرة جايزة ضحية اذا كبيرة بالعمر ولا صغيرة جايزة ضحية بس يكون الطيبات لله يعني يكون فيها لحمة
4: بس كل لحمة سمين
1: المدني اذا بده يشتري لازم يجيب معه خبير يعني
5: والله بيشتري اذا الناس اللي فيه ثقه بيعطيه بحقيقة الله
1: دلال ممكن يشتري له
5: بحقيقة الله ممكن ايه
1: خلينا نعمل جوله هيك صغيره نشوف الانواع الموجوده هلا
5: هذول افطار
1: مثل هاي ما بتصير صغيره
5: لا بتصير عمي بس اللي على هوات اللي معه مصاري
1: أيوة.
5: يعني اطيب منه بده يكون اعلى منه من ال 40 وفوق
1: هودي مثلا هاد
5: هذا جايز هذا بيجوز
1: هذا بيجوز
5: ايه هذا بيجوز ضحية هذا دغلي اسمه دغلي
1: كيف
5: هي نعجة يعني دغلي مغير مبدل السن
1: ايوه
5: هي نعجة كمان جايز ضحية هاي بيجوز
1: هم المهم يكون شو اسمه ما يكون فيها عيب
5: ما يكون فيها عيب، لا تكون مرضانه، لا يكون وجعانه كذا، ما بيجوز المرضانه ما بيجوز.
1: القرن مكسور كمان بيأثر عليه
5: اذا خلقه ما بيأثر، اذا خلقه ايه

0: إذا خلقه ما بيأثر،
1: وإذا
0: مضروب ضرب ومكسور لا لازم يتبدلوا. إيه
1: خلينا هسه نشوف أنواع هاي كويسة. هلق هودي صغار
2: ما بيصرني،
0: هذوليك بالحابوسة، هذوليك
1: صغار ما بيصرني،
0: هذوليك بالحابوسة.
1: إيه
0: هذول خرج ضحايا
1: هون. هودي ممكن يصرني هود؟
0: لا لا هذول بجوز ضحايا، هذول صغار. اللي مثل هذا بده يكون عمره 6 شهور، وإذا حطيته بين غنم مثل هي يعني يكون بسواتها. أيوة. يساويها.
1: السلام عليكم.
3: سلام.
1: كيف الأسعار؟ كيف حركة السوق؟
3: والله الحركة كويسة والأسعار يعني ممتازة جدا، يعني للخروف
1: على هذا الحكي على المربي انه اسعار كويسه. طيب على المدني، على المواطن
3: يعني الاسعار مقبوله اليوم؟ اللي بده يشتري ضحيه مثلا، اللي بده يشتري رباطه الغيرات، والاسعار كويسه. يعني
1: قد ممكن يكون سعر الضحيه
3: على يتواجد عندك مثل 3 ملايين 3.5، يعني بتكون يعني وزنها بال 40 كيلو، من 40 كيلو فوق بجوز ضحيه، يعني وزنها ب3.5 4.
1: 3 ملايين ونص يعني تقريبا 275 دولار
3: تقريبا.
1: السلام عليكم عمي، كيفك؟
4: السلام عليك.
1: اشو كيف شايف هالسوق والحركه والاسعار يعني نحن مقبلين على عيد.
4: الاسعار كويسه،
1: كويسه للمربي للمواطن.
4: والله كويسه يا اخي، المربي كمان بيتعب. اي
1: صح. مقبلين نحن على العيد والناس بقى تشتري اضاحي.
4: نعم.
1: كيف اشو متوقع انه الناس؟
4: والله متوقع اسعار كويسه هلا،
1: يعني كل ما الناس رح ترتفع الاسعار.
4: ما حد بيعرف، عند الله بيجوز بكره بتنزل، بيجوز ما في طلب، بيجوز بترتفع. بس اسعار مقبول لحد الان.
1: على المواطن عم تكون مقارنه بين هالسنه والسنه الماضيه
5: غالي غالي غالي. ترى اقبال على الضحايا ما بي، خفيف خفيف.
1: السنه الماضيه مش قد كان
5: كاس بعض بيش كان اخبار
4: كان 40 45 50,000 اللحم الطيب
5: يعني
4: اليوم
5: 100 اليوم
4: دبل. اي والله
1: يعني الخروف اللي كان 200 دولار صار 400
4: صار 400 نعم.
5: والخروف كنت تاخذ
4: اي والله دبل صغير والله ما فيها كل لحم يا اخي
5: ما في. لا كان حقه 4 ملايين و 8 ملايين دبل،
1: حتى الانت والذكر دبل.
4: نعم كله غالي، يعني الفطيمه زادت دبل، الجدي كله غالي،
5: كله غالي
4: غالي. فقير ما بيحسن ياكل لحم، انا اقول لك اياها.
1: الفقير ما بغى يحسن ياكل لحم
5: ولا يذوقه
4: والله ما بده.
1: يلا السلام عليكم.
6: السلام ورحمه الله
1: وبركاته. الاسعار والحركه كيف؟
6: والله كويس الحمد لله، بس غالي يعني على الفقير غاليه، الغنام مكيف بس على راعي حلال الزينة وعلى هالعلم الله يساعده.
1: يعني ممكن الناس ما تضحي هالسنة؟
6: والله مو كل الناس، اللي عنده برا حد يضحي، اللي ما عنده حدا يعينه الله.
1: الأسعار فرقت دبل عن السنة.
6: إيه الحمد لله فرقت عن الناس كلها، يعني فرقت بس إذا مش طالب يديها.
1: طيب في صعوبات عم تواجهكم كمربين؟
6: والله بو اي والله ابوه بقول لك ما ابوه ممكن جميعه على افغالي
7: دواء ومرض
6: دواء البارح ها شويه دواء مليونين ثلاث يعني.
1: طيب السنه الماضيه صار في جفاف اثر عليكم؟
6: طبعا يا جماعه اثر، يا الله خرب الدنيا خرب الدنيا.
1: يعني ممكن هالسنه تعوضوا الخسائر يعني اللي صارت. عمي كيف انت رايك كيف شايف السوق؟
8: كويس كويس
1: كويس. السوق للمربي صح؟
8: نعم.
1: ولا المواطن؟
8: لا غالي اكيد على الفقير غالي اكيد،
5: وعلى كمان
1: على غلا راح
5: وعلى غلا والله على غلا،
1: لان راح يزيد الطلب مع اقتراب العيد.
5: ايوه وخي والله عغل عم يغلى كل يوم، على غلا كل يومين ثلاثه عم يغلى.
1: السلام عليكم.
9: السلام. عم بحكي تليفون.
1: يلا اشو كيف اعطينا لمحه عن السوق والاسعار ورايك؟
5: والله الاسعار اذا بدنا نقارنها بالسنه الماضيه غاليه، بس الأضحية واجب ديني في الناس بتضحي، يعني سواء غالي ولا رخيص، بس بجوز تصير ميل أكثر على الإنتاية لأنه الخروف يعني زاد أكثر من الإنتاية بمعدل شي 25,000 للكيلو، فبيضحي راسين بدل الراس، والمهنة يعني للأفضل إن شاء الله.
1: الحد الأدنى والحد الأعلى أنه أنا أحسن أشتري أضحية، الحد الأدنى أنه مثلا شخب يكون معي مصاري، والحد الأعلى شخب
5: يعني اللي بده يضحي فيه 250-225 دولار يضحي فطيمة يعني قطعة ناعمة، والحد الأعلى فيه 500-550

0: $50 يضحي دغلي 75 كيلو،
1: يعني من 225 لل 500 وشوي
0: 50. نعم.
1: هذا بالنسبه للاغنام.
0: نعم. بالنسبه للعجل الحصه ممكن تكلف $300 $350 هو سمن العجل ووزنه اذا تقسم على 7 حصص.
1: ايوه طبعا. شو اسمه انه بيصير الواحد يضحي انت وذكر ما بيقسم؟
0: طبعا طبعا بيصير، المهم تكون طيبه وكل واحد بيضحي اللي حاب يقدمه لله عز وجل.
1: الله يعطيك العافية. إذن تعرفنا في هذه الجولة على الأسعار وحركة سوق الأغنام مع اقتراب العيد. سنكون معكم في جولات أخرى نتعرف فيها على الأوضاع المعيشية والأسعار بشكل عام. على أسوة تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
2: يشتهر أهالي بلدة جلين بريف درعا الغربي بمهنة التقصيب، مستفيدين من نبتة القصب التي تنمو طبيعياً على أطراف السيول والوديان في محافظة درعا دون حاجة لعناية كبيرة. هذه الحرفة ومنذ عقود تحولت إلى مصدر رزق للعديد من سكان المنطقة وخياراً مفضلاً لتزيين منازل ومزارع ريفية داخل درعا وخارجها. نتابع.
3: يحقق غايتين بوسيلة واحدة، إذ يبعد إبراهيم أعواد القصب عن بستان الزيتون الذي يملكه في وادي جلين بريف درعا الغربي، ثم يجمع الأعواد لتنقل صعوداً من هذا الوادي، ثم تجفف وتباع بما يعود عليه بمردود مادي، وذلك خلال النصف الأول من كل عام.
4: منه بنبعده عن الزيتون ومنه بنقصه من السببي وبنبيعه للتجار اللي فوق، بساو بيه معرش، بساو بيه دوكارات، بيودوه على الشام، بساو ببيعوه للشوامات، الشوام بساو بيه سلل زينة ورد ما ورد، ومنه باخذوه للفاصوليا، بحطوه للفاصوليا وبنربطه وبنحطه على جنب بنخليه تايبس.
3: أينما توجهت في قرية جلين تجد حزم القصب بجانب المشاغل التي يقصدها الناس من مختلف المدن والبلدات. تنوعت أشكال العمل ما بين السلل والتزيين وصولاً إلى الغرف والديكورات والمجالس الصيفية. تخطى أبو هيثم حاجز 75، قضى أكثر من 50 عاماً منها بين هذه الأعواد يصنع الغرف والعرائش.
5: بكم في البداية عن هواية يعني، بعدين عرفتوا علي صار فيها انه الواحد يشتغل فيها وتعلمت انا عرفت وصرنا نخبر عرفتوا علي وصار اولادي كمان تعلمتهم على المصلحه والحمد لله رب العالمين ماشي حاله. يعني اتخذناها كمصلحه اولا بديل عن الديكورات الاساسيه اللي بيجي عرفتوا علي بتكلف مبالغ باهظه، وهاي هون ارخص وابرد من الديكورات اللي بدهم يحطوها الثاني تبع النايل وما نايل وشابه من ذلك.
3: بعد عام ارتفعت فيه معدلات الأمطار انتعشت نباتات القصب أو أعواد الزل كما يسميها أهالي المنطقة، خاصة في مجاري الأنهار والسيول والوديان كروافد نهر اليرموك.
6: وجد عدد كبير من أبناء الريف الغربي لدرعا بهذه الأعواد مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، وهي التي تنمو على أطراف الوديان والسيول ولا تحتاج إلى رعاية أو عناية أو سقاية. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
2: معنا الآن من درعا مراسلنا حسام درعا للحديث، حسام مسالمة للحديث أكثر عن هذا الموضوع. حسام، بداية تقرير جميل حقيقة، فيه حديث عن مهنة التقصيب. لأول مرة يعني أعرف أنه القصب غير العصير وغير الأكل الذي ينتظره الناس حتى يصبح مذاقه أكثر حلاتاً، يستخدم أيضاً في مهنة اسمها مهنة التقصيب. حدثنا أكثر بداية عن هذه المهنة، سياقها وكيف بدأت، وهل هي فقط في نواحي درعا أم أنها أيضاً تنتشر في أماكن أخرى من سوريا؟
7: نعم، لا، في الحقيقة عندما تكون الطبيعة هي صديقة للإنسان وصديقة لي يعني أهالي المنطقة، فيعني تنتج من ذلك مهن جديدة ومهن قد نسمع عنها ونستكشفها خلال جولاتنا وخلال رحلاتنا. بالنسبة لمهنة التقصيب أو العمل في القصب، هي مهنة يعني تعود إلى تقريبا إذا ما أردنا سياق الحديث تعود إلى خمسينيات القرن الماضي عندما كان

0: الأهالي والمزارعون يصنعون يعني من هذه النبتة أسقف للمنازل ويعني يضعون عليها أطين، وهي تساهم بشكل كبير في عزل العوامل الجوية بشكل كبير عن منازلهم، وبالتالي كانت تصنع أسقف المنازل من القصب المخلوط مع يعني طين. والمنازل القديمة في محافظة درعا يعني يظهر فيها هذا القصب حتى يومنا هذا، يعني لما تكشف لنا المناسبة القديمة نشاهد أن القصب والطين هم يعني المكونين الأساسيين قبل يعني اختراع الإسمنت وقبل المنازل الحديثة. بالإضافة إلى ذلك يعني باتت هذه النبتة وهي التي تنبت في وادي يعني جلين ووادي يرموك، روافد نهر اليرموك المناطق الغربية من ريف درعا، باتت هذه الأعواد يعني تستخدم في صناعة العرائش والديكورات والغرف، وايضا يعني تستخدم بصناعه العرائش التي توضع في المزارع الاء، بحيث ان يعني من يقوم بنطاره المزرعه يقوم بصناعه غرفه من القصب خلال فتره الجني المحصول وينام فيها. ايضا تطور الامر الى يعني حقيقه ديكورات تصنع في المطاعم وفي الجلسات وفي يعني المجالس الصيفيه خاصه، وبالاضافه الى صناعه الالات الموسيقيه منها المجوز والناي، كل ذلك يحدث من هذه الاله. لكن الاء يعني عندما نشاهد بعود القصب صعد من الوادي يعني السحيق العميق باتجاه قريه جلين للتصنيع، فنحن هناك مرحله حقيقه كان صعب علينا ان نصورها او ننقلها، وهي مرحله نقل القصب من اسفل الوادي باتجاه الاعلى، وهو يتم عن طريق الحيوانات كالحمير والبغال يعني تجر هذه الاعواد، لان صعوبه الوصول الى تلك المناطق السحيقه في عمق الوادي وفي بطن الوادي هي امر صعب جدا للاليات والسيارات، وبالتالي تنقل هذه الاعواد وتربط بالحيوانات كالدواب والحمير وترفع باتجاه اعلى الوادي باتجاه يعني سفح الوادي الى اراضي قريه جنين وايضا قريه زيزون والعجمي وقرى ريف الدرعا الغربي التي تعمل بعمليات التقصيد، ومن ثم يتم تجفيفها ويعني عملها على شكل حزم وتباع هذه الحزم للمشاغل. المشاغل هي مرحلة أخرى، مرحلة منتشرة في داخل القرية، تجد مثل المحلات التجارية محلات الحداده، يوجد محلات للتقصيب، وتجد أن الأب يعمل هو وأبنائه في تلك القرى التي هي بالأساس قرى زراعية وهي قرى تعاني من الفقر بشكل كبير. تجد
1: أن العائلة يعني كما فهمت منك بأنها مهنة متواجدة منذ زمن، منذ عقود في سوريا، تحديدا في هذه المنطقة في جلين، لكن كيف يبدو الإقبال وكيف يبدو المردود المادي أيضا من هذه المهنة، يعني مقارنة بالجهد الكبير الذي يقوم به أهلها؟
0: نعم، بالجهد الكبير ألا والصبر، يعني المهنة تحتاج إلى صبر، تصنع لوح كامل من القصب فتحتاج إلى صبر كبير وتربيط وشد بشكل كبير. هذا العود الواحد يعني تقريبا يصل سعره واصل إلى إلى إلى حتى المشاغل إلى 1000 ليرة سورية فقط، فيما يعني يأخذون على تقريبا على المتر المربع الواحد حوالي 50,000 ليرة سورية، أي حوالي 3 دولارات تقريبا على المتر المربع الواحد. أي أنا مثلا يعني لوح مثلا بحجم 3×3 تقريبا 9 أمتار مربع يصل سعره إلى 450,000 ليرة سورية. غرفة تقريبا ربما تكلف 2 مليون ليرة سورية، أي حوالي 200 دولار غرفة من القصب. أي أن هناك مردود مادي جيد بالنسبة لمن يعمل بهذه المهنة، لكن يعني من يعملون هم كثر، ولكن من يتقن هذه المهنة حقيقة هو الأكثر إتقاناً، هو الشخص الذي أجرينا معه المقابلة الثانية وهو العم أبو هيثم، حيث أرسلنا جميع المشاكل أرسلتنا إلى أبو هيثم حكم أنه شيخ الكار في تلك المهنة في قرية جلين. ويعني بالحقيقة هناك نقطة أيضا، تستخدم أعواد الزل أو أعواد القصب، وتغنى يعني تغنت الأغنيات التراثية بعود الزل في حوران، تستخدم أعواد الزل آلاء لنقطة مهمة جدا لم يعني ربما غفلنا عن أو لم يكن مقام التقرير يعني جاهز لكي نتكلم عنها، وهي نقطة تصفية وتنقية المياه، حيث تستخدم أيضا كمحطات معالجة طبيعية لمياه الصرف الصحي، يعني تزرع
1: كيف؟
0: أو يعني تتواجد على
1: يعني هذه أيضا تستخدم بطريقة أخرى، تفضل احكي لنا.
0: نعم، تمرير مياه الصرف الصحي من يعني مناطق متشابكة جدا من هذه النبتة النجيلية التي تغرس يعني جذرا طويلا في الأرض، وهي أيضا متشابكة فيما بينها، عندما تمر من خلالها مياه الصرف الصحي تعمل هذه النبتة على سحب البكتيريا وتنقي وأيضا ضخ الأكسجين في المياه، مياه الصرف الصحي، وبالتالي من خلال طول فترة مرور المياه عبر أعواد القصب أو أعواد الزل يؤدي ذلك إلى تنقية مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى مياه قادرة على سقاية وري الأراضي بمحطات

0: معالجة طبيعية استخدمت بشكل كبير في ريف درعا الغربي عن طريق هذه الأعواد. يعني هي فعلا صديقة حقيقية لأهالي المنطقة، وتجدينها يعني موجودة في عموم أو محيط المستنقعات المائية بشكل كبير، خاصة كما ذكرت لك يعني تلك القرى هي قرى فقيرة، وما يفتقر عدد كبير من هذه القرى إلى حتى الصرف الصحي.
1: حسام، في التقرير سمعتك تتحدث أنه هذا الموسم كان وفيرا بالنسبة لمن يعمل بمهنة التقصيب، أيضا انعكاس ذلك على أصحاب المهنة وعلى أيضا رواجها في سوريا ربما إن صح التعبير.
0: نعم، لا بالحقيقة كان وفيرا الموسم بالمطر، والمطر يعني يحرك السيول في بطن الوادي، يعني كان ارتفاع مناسيب السيول وكثرة السيول والأنهار في ريف درعا الغربي أدت إلى يعني كثرة الحصيلة أو المحصول من نفط القصب، وبالتالي كان هناك يعني حقيقة رخص في أسعار القصب بسبب كثرة الموجود، خلافا لما حصل في السنة الماضية خاصة التي كانت تعاني فيها البلاد من حالة من الجفاف، وبالتالي هناك يعني نوع من إذا شاهدت هذا النهر الذي وقفت عنده في خاتمة التقرير، كان هذا النهر عبارة عن يعني شيء حوالي 10% فقط عن السنة الماضية، لم يتبقى فيه الماء نهائيا، لكن هذه السنة بسبب بحكم هطولات مطرية العالية جرت الأنهار بشكل كبير في محافظة درعا، وبالتالي لمت هذه النبتة بكثرة على أطراف السيول والوديان، وكان هناك محصول كبير ووفير من أعواد القصب التي ساهمت بشكل كبير في إنجاز هذه الديكورات وإنجاز هذه الألواح، والتي هي أغرتنا حقيقة أثناء مرورنا من جليل لإنجاز هذا التقرير.
1: حسام، طبعا أنت استمتعت وأنت تعد هذا التقرير بالتأكيد كما استمتعنا نحن نشاهد التقرير. تشربوك عصير مهم؟
0: لا لا يوجد عصير، لكن حقيقة المنطقة كريمة جدا وأهل المنطقة يعني مشهورين بالكرم، لكن النزول إلى الوادي ألا كان متعبا بسبب يعني بحكم أن المناطق التي وصلنا إليها لا تصل إليها الأنديات. طيب، اضطررنا إلى المشي أنا والمصور لمسافة طويلة يعني مشي على الأقدام.
1: حسام، هل هناك أي شيء يحضرك من التراث يعني في حوران؟ لأنه أشرت أنه هذا العود أيضا حاضر في التراث الحوراني، هل هناك ما يحضرك الآن؟ أو ما قاله
0: يحضرني والله يحضرني آلاء يعني أغنية لأهالي درعا يقولون عويد الزل الحوراني يا عويد الزل، يعني هم يشبهون يعني الإمرأة النحيفة بعود الزل الذي هو عود القصب، يعني العود الفرنسي كما يسمى لدى المتحضرين، فيعني تستحضرني هذه الكلمات بالحقيقة التي يعني تتداخل فيها عود الزل أو عود القصب مع التراث الحوراني في أغنية كانت تغنى بالأعراس والأفراح.
1: جميل، إن شاء الله كل أيام أهل درعا وأهل حوران فرح وأعراس. شكرا جزيلا حسام المسالمة. إلى موضوع آخر مختلف تماما عن التقصيب وعن القصب وعن عود القصب، إلى مدينة حلب حيث يثير انتشار الجرذان والفئران قلق المواطنين ومخاوفهم من تفشي الأمراض والتداعيات الصحية والبيئية. تتكاثر القوارض بشكل خاص بين أنقاض الأبنية المهدمة في المدينة وسط مناشدات الأهالي بحلول عاجلة للتخفيف من تداعيات هذه المشكلة.
2: في وضح النهار لم يعد ظهور القوارض في شوارع حلب مشهدا نادرا أو عابرا، بل بات مصدر قلق يوميا للأهالي، خاصة في محيط الأبنية المهدمة وأكوام الأنقاض التي تحولت إلى بيئة مناسبة لتكاثر القوارض وانتشارها بين الأحياء السكنية.
3: هنا في يعني آفة الجرذان بشكل كبير كتير كبيرة، هنا الروضة سابقا بطع منها هنا ألفات، وفي الخرابة كمان هنا يعني باب الجامع ما بيصيروا يفتحوه مشان الجرذان، وفي بناية هون كمان نفس السبب كمان بطع منا أعداد مهيلة.
4: طلعوا لعندي على البيت عم تقول لي المرأة قوم تهيل الفارة في فارة، طلعت لقيت جردون ما نشوف اللي صار يمشي على الحيط، فتحت الباب ونزم تم ثلاثة أيام، يعني كتير عم بعذبونا الجرادين عم بعذبونا كتير بالبناية.
2: من جهته أقر مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب بوجود تقصير في تنفيذ حملات المكافحة خلال الفترة الماضية، موضحا أن السبب يعود لعدم توفر المواد اللازمة والتي قال إنها ستصل من دمشق خلال أسبوع، مؤكدا أن حملات المعالجة مجدولة وسيتم تنفيذها فور تأمين المواد. التقصير حاليا لعدم وجود المبيدات القوارض. خلال أسبوع نحن حطينا

0: خطة عمل رح نشتري هاي الأدوية إن كان حساب مجلس مدينة حلب أو حساب شيء منظمة بدها تتبنى هذا الموضوع. وإن شاء الله خلال أسبوع العشرة أيام قبل العيد بتكون الحملات منتشرة بحلب، وحتى تسليم الأدوية للمواطنين اللي بيجوا على مجلس مدينة على مدير الشؤون الصحية بتتسلم إلهم بطريقة فردية.
1: وبين شكاوى الأهالي ووعود المعالجة تبقى المخاوف قائمة من اتساع انتشار القوارض في مدينة ما تزال تعاني من آثار الدمار وتراكم الأنقاض بانتظار خطوات عملية تحد من المشكلة قبل تفاقمها أكثر.
2: الأنقاض والمباني المهدمة في حلب تحولت إلى بيئة لانتشار القوارض والحشرات وسط مخاوف صحية متزايدة بين الأهالي ومطالبات بمعالجة سريعة قبل تفاقم المشكلة أكثر. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
3: معنا الآن من حلب مراسلتنا نبيها الطاها. أهلا بك نبيها. نبيها، إذن ظاهرة يبدو بأنها تثير قلق المواطنين في حلب، حدثينا أكثر عن المسألة وما الربط بين وجود عدد كبير وكمية كبيرة من الأنقاض والأبنية المهدمة في حلب وبين انتشار الفئران والجرذان بهذه الطريقة في المكان.
4: نعم ألا، في الواقع ما تشهده أحياء حلب، أحياء مدينة حلب اليوم يتجاوز مجرد مشكلة خدمية عادية. نحن نتحدث الآن صراحة عن تدهور يهدد سلامة الأهالي بشكل مباشر. ظهرت انتشار الجرذان وأيضا القوارض في حلب لم تعد مجرد مشاهد عابرة بل تحول.
3: نعم نبيها، يبدو بأننا فقدنا الاتصال بنبيها الطاها مراسلتنا، كانت معنا من حلب. كنا نتحدث عن ظاهرة انتشار الجرذان والفئران في مدينة حلب التي كما نشاهد يعني عدد كبير من الأنقاض والأبنية. على أي حال ربما تعود لنا لاحقا نبيها. مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا، نرصد فيها بعد الفاصل ظاهرة الغرق المتكرر في المسطحات المائية تثير القلق في ريف حماة، خاصة مع توجه مواطنين للسباحة في أماكن غير مخصصة للسباحة مع ارتفاع درجات الحرارة.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي.

0: في حوادث الغرق المتكررة أثارت حالتا غرق شهدتهما مناطق في ريف حماة خلال الأيام الماضية أثارت مخاوف الأهالي بشأن مخاطر السباحة في السدود والأنهار والمسطحات المائية، يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الإقبال على هذه المواقع مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
1: في صمت موجع يقلب أبو أديب صور طفله مهند الذي لم يكمل ربيعه 13. مأساة الغرق في سد الساروت لن تنهي حياة الصغير فحسب، بل حفرت ألما عميقا في قلب عائلة تزور قبره يوميا. على مقربة من السد الذي خطف حياة صغيرهم، قصة مهند لم تكن حادثة عابرة، بل جرس إنذار يذكر بخطر يتجدد كل صيف.
2: وصلنا على مكان الحالة ودقوا الشباب على المجموعات وهي ولبونا جماعة خطاب كلياتها، الشباب كلياتهم لبوا الطلب وطلعوا ونزلوا بالنهر، صار سباحة يدوروا عليه. بعدين دقوا للدفاع المدني واجوا لبونا وقاموا الواجب والحمد لله طلع الله يرحمه. هلا هو السد يعني فيه غميق وفيه ريق. رسالتي للأهالي إنه يديروا بالهم على أولادهم شوي، والجهات المعنية لازم يكون في عندها نقطة هون. يعني
1: حوادث الغرق التي سجلت مؤخرا أعادت فتح نقاش عن طبيعة الظروف التي ترافق

حالتي غرق، مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة تتعامل مع مخاطر المسطحات المائية على أساس أنها خطر موسمي دائم. لدينا فريق استجابة يعمل بشكل متواصل على الاستجابة لأي بلاغ قادم الأماكن القريبة من المسطحات المائية. ركزنا على إيصال رسائل السلامة مبسطة للمجتمع، خاصة للأطفال والأهالي. طبعا حملات

0: في مراقبة الأبناء وتوجيههم نحو السلوك الآمن.
1: وراء كل حادثة غرق عائلة تعيش ألما لا ينتهي، وما بين مسؤولية الجهات المعنية ووعي الأهالي تبقى الوقاية السبيل لتجنب خسائر جديدة. ياسر روح تلفزيون سوريا، ريف حماة.
2: معنا الآن من حماة مراسلنا عراق زينو. عراق أهلا بك بداية. إذا حالات غرق يبدو أنها تشكل، يعني على وشك أن تشكل ظاهرة في المنطقة، لماذا وصلنا إلى هنا؟ لماذا وصل المشهد إلى هنا؟ على من تقع المسؤولية؟
3: بداية مرحبا هلا. في الحقيقة شهدت محافظة حماة حالتي غرق للأسف، يعني في بلدتي خطاب في قرب نهر ساروت، والأخرى في بلدة الشريعة في سهل الغاب. هذه الحالات هي يعني مع الأسف تأتي مع مواسم الصيف مع ارتفاع الحرارة. يعني هؤلاء الأطفال يعني ما ليس لديهم

في هذه العملية، يعني في السباحة في هذه الأماكن المستنقعات. هذه المستنقعات هي غير مخصصة للسباحة أبدا، خصوصا أنها تحتوي على بنية أو تربة طينية، وهي أيضا هذا عامل آخر من عوامل التسبيب الغرق. عدا عن عدم معرفتهم بالسباحة، هناك أيضا ما يسمى الدوامات أو التيارات الخفية، وهي هذه التيارات يعني في الحقيقة في واقع الأمر تسبب الغرق للسباحين الذين يعني يسبحون بشكل جيد وبشكل محترف. هناك حالات كثيرة ممن غرقوا في السنوات الماضية، ولكن هذه السنة

0: يسبحون يلعبون قربها أو يسبحون فيها يعني. وبالتالي هناك بداية يعني في بداية الموسم هناك حالتي غرق، نأمل إلا أن تكون هما الحالتان الأوليتان والآخرتان بإذن الله. هناك أيضا يعني الدفاع المدني في الفترة الماضية أيضا حذر الأهالي وقام بحملة توعية في مدارس ريف حماة، قام بنشر هذه الحملة من أجل نشر الوعي بين الأهالي وبين الأطفال، خصوصا أن الأطفال يعني يستغفرون الأهالي في دقائق أو لحظات، يعني يكون الطفل ذهب إلى المستنقع لأجل السباحة ويكون
1: هو
0: غرق
1: عراق. صحيح
0: خلال
1: صحيح
0: وقت قصير.
1: أنه هذه ربما هذه الحالات في حماة، لكن بشكل عام المسطحات المائية في عموم سوريا على مدى السنوات السابقة كانت تشهد حالات غرق مشابهة. وهنا سؤالي أنه تخوف من أن تحدث أو أن تصبح ظاهرة، ولماذا لا توجد شواخص أو ربما توجد شواخص ولا يتم الالتزام بها من عدم الاقتراب إلى هذه الأماكن؟
0: نعم، في الحقيقة هذه هي مسؤولية الموارد المائية من أجل إنشاء أماكن مخصصة للسباحة ومن أجل يعني دعم

0: من ريف حما، شكرا جزيلا لك. في ريف دمشق بدأت المحافظة بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا، وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية. هذا وأثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. معنا الآن بدر كجك للحديث أكثر عن هذا الموضوع. بدر، إذن هذه أزمة جديدة في ريف دمشق يبدو بأنها تثير حفيظة المواطنين، هو لماذا فعلا يتم اللجوء إلى هدم الأبنية دون اللجوء إلى تسويات، على الرغم من معرفة المعنيين بصعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد؟
1: نعم، لا بالفعل اليوم صدم أهالي منطقة الزبداني والمناطق المحيطة فيها أيضا بهذا القرار الذي صدر عن محافظة ريف دمشق، والذي ينص على هدم ما وصفوه بالعشوائيات أو الإشغالات التي تكون على الأرصفة أو على أماكن غير قانونية بحسب ما قالت المحافظة. بدأت اليوم المحافظة وأيضا مدعومة ب دوريات من قوى الأمن الداخلي توجهت إلى هذه الأماكن وقامت بهدم عشرات المخالفات كما وصفوا. هذه المخالفات هي في بعض منها منازل للمدنيين ومحال تجارية لا ينوي أصحاب هذه المحال العمل على إتمام المحال التجارية والبدء في البيع بها، لكن حال هذا القرار بينهم وبين ذلك، وبدأت المحافظة بتطبيق هذا القرار بالخطوة الأولية. بالفعل رصدنا على مواقع التواصل الاجتماعي استياء كبير من قبل الأهالي، أهالي منطقة الزبداني، أن أهالي المناطق التي سوف يتم في تطبيق فيها هذا القرار أنهم لا يريدون من المحافظة أن تطبق هذا القرار، لكن يجب كما قالوا على المحافظة أن تقوم بتعويضهم ربما هذا ما قالوه. وأيضا أكدوا على أن أسعار التكلفة للبناء هي تكون اليوم أسعار عالية جدا، لا يستطيع المواطن السوري أن يعود ويبني منزل جديد بتكاليف قليلة بسبب غلاء المواد الأولية للبناء كالحديد والإسمنت وغيرها من اللوازم للبناء. مطالبات عديدة من قبل الأهالي ألا بضرورة العزوف عن هذا القرار، أو إن لم تعزف المحافظة محافظة ريف دمشق عنه، ضرورة النظر بتعويضات في للأشخاص الذين قد تضرروا نتيجة هذا القرار. نعم ألا.
0: طيب بدر، هل هناك مؤشرات على إمكانية تعويض من تضرر من القرار؟
1: المطالبات مستمرة، نحن رصدنا ذلك واستطلعنا بعض الآراء، لكن لم نستطيع الوصول إلى طرف من المحافظة محافظة ريف دمشق وإعطائنا المعلومات التي تؤكد أنهم سيقوموا بتعويض الأشخاص الذين سيقوموا بهدم مخالفاتهم كما وصفوا، لكن الأهالي لا يزالوا يطالبون بهذا الأمر، أي أنهم قالوا يجب على المحافظة في حال أنها ستقوم بإزالة هذه الأبنية وهذه المحال أو هذه الأكشاك الصغيرة التي يتعيش عليها العشرات من العائلات في تلك المنطقة التي تعرف هي منطقة ربما تكون سياحية ووجهة سياحية لأغلب السوريين أو حتى الأشخاص القادمين إلى سوريا من خارج البلاد، هي منطقة سياحية بالفعل لا. وهذه هذا التنظيم ربما جاء في إطار خصوصية هذه المنطقة التي تنوي المحافظة محافظة ريف دمشق أن تكون بحلة جديدة نوعا ما. نعم ألا.
0: لكن بدر، يعني هذه العمليات تم البدء بها بأماكن أخرى حيوية أيضا في مركز العاصمة دمشق، اليوم تنتقل هذه العمليات إلى الزبداني إلى ريف دمشق كما أشرت قبل قليل، وهي المنطقة السياحية بطبيعة الحال. هل يمكن أن نستشرف معك أو أن نعرف ما الذي حصل مع الحالات التي تعرضت لإزالة

0: قالت الأماكن المخصصة لها في العاصمة دمشق، هل تم تعويضهم؟ هل هناك برنامج حكومي واضح لاحتواء هؤلاء؟
1: ألا بالنسبة لمحافظة دمشق، بالفعل هذا القرار أو هذا التعميم طبق في أكثر من مكان، وهي إزالة الإشغالات على الأرصفة التي تعيق حركة المدنيين وتعيق المارة بشكل عام. طالب الأهالي بضرورة التعويض من قبل المحافظة، وشكلت لجنة كما قالت محافظة دمشق لمتابعة هذه التفاصيل. لم ترد تفاصيل أخرى حول أو تأكيد حول تعويض الأشخاص الذين تضرروا نتيجة هذه الإزالات، إزالة الإشغالات، وهي في محافظة دمشق تركزت على إزالة الأكشاك أو البسطات التي تكون تشغل الرصيف وتضايق أو تعيق حركة المدنيين. وفرت المحافظة بالمقابل على أكشاك في مناطق قالت أنها هذه المناطق ربما لا تعيق حركة المدنيين، لكن هذه المحال أو الأكشاك الصغيرة لا تكون بأسعار أو رسوم وصفها الأهالي بأنها عالية نوعا ما، ولا يستطيع الجميع أن يدفع هذه الرسوم.
0: هل هناك طمأنة للناس في الزبداني بحصول ذلك أيضا معهم، توفير أماكن أخرى، تعويضهم؟ وأشرت في بداية المداخلة بدر أن الناس فوجئوا، يعني معقول أن يتم الهدم من دون إنذار، من دون إبلاغ، من دون إشعار سابق فعلا؟
1: نعم، لم يكن الأمر على محمل الجد بشكل فعلي بحسب ما ذكر الأهالي. ربما يكون قد تلقوا بعض الإنذارات بفترات زمنية قصيرة نوعا ما، لكن لم يتوقعوا أن محافظة ريف دمشق ستقوم بتطبيق هذا القرار بشكل مباشر صباح اليوم، وتوجهت إلى هناك بالآليات الثقيلة وقامت بهدم بطبيعة الحال عشرات المنازل والمحال والأكشاك الصغيرة. ربما بطبيعة الحال أن هذه المنطقة هي منطقة سياحية، سيتم من المؤكد أن يتم استبدال هذه الإشغالات بمحال، لكن المخاوف هي نفسها المخاوف التي كانت هنا في محافظة دمشق، التي ربما سيترتب على الأهالي دفع مبالغ طائلة نوعا ما، أكثر من المبالغ التي قاموا بوضعها أثناء إعمار وتشييد هذه المباني والمحال التجارية. نعم ألا.
0: بدر كجك من دمشق من العاصمة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه الحلقة من عين سوريا، إلى اللقاء.

0: نور الدين الأتاسي. نور الدين الأتاسي الرئيس الأخير قبل حافظ الأسد، بدأ عهده رئيساً بانقلاب عسكري وانتهى به المصير سجيناً. ولد نور الدين الأتاسي في حمص عام 1929، تخرج من كلية الطب في جامعة دمشق عام 1955. انتسب الأتاسي إلى حزب البعث في شبابه، وكان مسؤولاً عن التنظيم الحزبي في جامعة دمشق. في عام 1952 سجن بسبب نشاطه الحزبي، وتعرض للتعذيب في سجن تدمر الصحراوي سيء الصيت. في عام 1958 وبدافع قومي شارك مع أطباء سوريين متطوعين في ثورة الجزائر، وهو ما عزز مكانته داخل البعث. إلا أن دوره الأهم برز بعد انقلاب 8 آذار عام 1963، حيث استلم عدة مناصب حساسة. وفي شباط عام 1966 شارك في الانقلاب على الرئيس أمين الحافظ وجناح القيادة القومية للبعث، وبعدها عين في منصب رئيس الجمهورية، وجمع مع هذا المنصب منصبي رئيس الوزراء والأمين العام لحزب البعث. إلا أنه لم يكن يملك سلطة كاملة وفعلية، إذ كان صلاح جديد وضباط من الجيش هم أصحاب السلطة. في عهده حدثت هزيمة حزيران المدوية عام 1967، وقد أدت إلى تفاقم الخلاف داخل الحزب الحاكم، حيث رفض وزير الدفاع حافظ الأسد أن يتحمل المسؤولية. استمرت الخلافات مشتعلة تحت الرماد حتى عادت إلى الواجهة في أحداث أيلول الأسود عام 1970، حيث اندلعت مواجهات عسكرية دامية بين منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن والجيش الأردني. دفع الرئيس الأتاسي بوحدات عسكرية من الجيش السوري إلى الحدود الأردنية لاقتحامها ومساعدة الفلسطينيين، إلا أن الجيش الأردني قصف القوات المهاجمة بقوة مستعيناً بالطائرات الحربية. وحين طلب الأتاسي من حافظ الأسد إرسال الطائرات السورية للتغطية على القوات المهاجمة، رفض الأخير ذلك، ما أدى إلى إيقاع خسائر كبيرة جداً في صفوف الجيش السوري. بعد هذه الحادثة واحتجاجاً على تصرفات حافظ وأخيه رفعت الأسد، قدم الأتاسي استقالته من مناصبه الثلاثة في تشرين الأول 1970، ودعا إلى مؤتمر استثنائي للحزب أقر خلاله بفصل كل من حافظ الأسد ومصطفى طلاس من منصبيهما. إلا أنه خلال أيام قليلة من انتهاء المؤتمر نفذ حافظ الأسد انقلابه في 16 تشرين الثاني 1970، ليكون الانقلاب الأخير في سوريا. سجن حافظ الأسد الأتاسي 22 عاماً، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تأكد أنه لن ينجو من السرطان الذي انتشر في جسده. توفي الأتاسي عام 1992 ودفن في مدينته حمص تحت رقابة أمنية شديدة. من كلية الطب إلى الثورة الجزائرية، فانقلاب البعث في آذار عام 1963 فسدت الرئاسة. انتهى الدرب بالأتاسي في زنزانة صغيرة وجنازة مقيدة. دفع الأتاسي ثمن مبادئه البعثية التي اعتنقها، وذلك بعد أن وطأها العسكر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع التي لقيت تفاعلا من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

منذ مساء الأمس تفاعلت بصورة واسعة بين السوريين تصريحات للسيد حسين الشرع والد رئيس الجمهورية خلال استضافته في برنامج سوريا كاست، وهو بودكاست لقناة الشرق الإخبارية. طبعا حسين الشرع أكاديمي وخبير اقتصادي، عمل في قطاع النفط والبحوث الاقتصادية، وتأثر مبكرا بالفكر القومي والناصري، وازداد الاهتمام الإعلامي به بعد تولي ابنه أحمد رئاسة الجمهورية العربية السورية. خلال هذه المقابلة التي امتدت لأكثر من ساعتين، تطرق الشرع إلى ما اعتبرها فوارقا بين أبناء الريف والمدينة في دير الزور، وهو ما لمس به أهالي دير الزور بريفهم ومدينتهم إساءة لهم. البعض حاول اللعب على هذا الوتر وخلق فتنة مشكلة قضية، في حين طالب آخرون باعتذار رسمي من أهالي دير الزور. الموضوع لقى غضبا بين أهالي دير الزور، اعتبروا المسألة إساءة لهم وراحوا يذكرون بمواقفهم الوطنية والإنسانية التي لا يجاريهم فيها أحد في حقيقة الأمر. الجميع يذكر فزعات دير الزور وأهالي الجزيرة لأهل المخيمات وبعد زلزال شباط على سبيل المثال. قبائل وعشائر دير الزور أصدرت من جانبها بيانا طلبت فيه حسين الشرع بالاعتذار الرسمي والعلني والصريح لأبناء المحافظة والمناطق الشرقية كافة، وطلبوا أيضا بتعهد خطي بعدم تكرار هذه الإساءة

0: قوية وأنه ينتمي للمحافظة، وفي وقد طلب من معد المقابلة حذف هذه الإساءة غير المبررة لا شكلا ولا موضوعا وفق تعبيره. لكن إلى جانب الفعل وردود الفعل والأصوات الغاضبة، كانت هناك محاولات لتحليل الخطاب. فالباحث سقراط العلو من أبناء دير الزور قدم تحليلا لتصريح والد الرئيس من عدة نقاط قال فيه: أولا، خلاف الريف والمدينة بدير الزور ليس صنيعة بعثية، هو امتداد لأزمة المركز والأطراف عموما. وبخصوصية دير الزور، فنقاط الخلاف الكبرى بحسب مؤرخ دير الزور عبد القادر عياش تعود لاشتغال نسبة وازنة من تجار المدينة بالربا مع أهالي الريف، والذي كانت فوائده تصل أحيانا لأكثر من نصف محصول الفلاح. من ناحية المدينة، عمليات النهب التي قام بها أبناء الريف للمدينة والتي رافقت تحريرها من الحامية الإنجليزية على يد رمضان باشا شلاش. ثانيا، كلام حسين الشرع يدل على أنه تعرف على الفروقات والخلافات والانطباعات وربما النكات بين أبناء دير الزور من لسانهم، وهذا أمر ندرك دقته تماما، فكل سوريا تعرفت عليه بالاحتكاك بأبناء الدير في الجامعة أو الجيش. ثالثا، هل الخلاف غير موجود؟ بلى، وكلنا نعرفه من أحاديثنا، نكاتنا، مدارسنا، ولاحقا في الثورة شق هذا الخلاف المجلس العسكري وأدى لحملات تراشق الاتهامات إبان اقتحام مدينة. خلونا نشوف واقع خلقناه بأنفسنا بعيون غير الديريين، لعل وعسى نأخذ درس ونحاول نخفف من نقل هذا الخلاف بين الريف والمدينة بكل تجلياته لأبنائنا الذين في غالبهم لم يعرفوا الدير نفسها لا ريفا ولا مدينة، وقد لا يعرفونها كما عرفناها نحن. كما اعتبر أن توحد أهل الدير ريفا ومدينة إيجابي ويبنى عليه. طبعا هذا كله ما ورد في هذا المنشور من سقراط العلو. المسألة لم تقف عند هذا الحد، فقد خرج بعض الأهالي للتظاهر معربين عن غضبهم، لكن الرئيس السوري أحمد الشرع أجرى تدخلا سريعا لحل المشكلة، حيث قدم بصورة شخصية اعتذارا نيابة عن والده، معتبرا تصريح الوالد زلة لسان جرحت الرئيس نفسه قبل أن تجرح أهالي دير الزور، وذلك خلال اتصاله بمحافظ دير الزور زياد العايش بحضور عدد من وجهاء المحافظة. نتابع.
1: سلام ورحمة الله. حياكم الله سيد الرئيس، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟
2: والله الحمد لله، شلونكم؟ تجارة الخير؟
1: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. سيد الرئيس، أنا موجود الآن مع بعض وجهاء وأعيان محافظة دير الزور، بناء على طلبك حابب أنت توجه لهم رسالة، فهم الآن معك يسمعوا. تفضلوا، مشكورين مأجورين.
2: الله يسلم. والله هذا الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على راسنا ان شاء الله، فيمكن ربما اليوم انا شفت مقطع للوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح اهل الدير يعني، فحقه محفوظ ان شاء الله وخلي صعوبه بلحيتنا.
3: الله يسلمك يا سيدي،
2: تاريخكم سابق يعني لاقوالكم، ما في داعي نتكلم على المحبه والمعزه اللي بينه وبين اهل الدير ريف ومدينه، طبعا فربما هو صار في يعني زل بالحوار اللي صار، ونعتذر ان شاء الله عن نيابه عن الوالد عن لان بالدير شاملين ان شاء الله ريف ومدينه. الله يكرمكم ويبارك فيكم ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
3: الله يبارك فيك سيد الرئيس. احنا ابناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو احد ابناء المحافظه.
2: تاكيد ما شك.
3: الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رساله سيد الرئيس نحب نوصلها لك من أبناء دير الزور، الأولى هي أنه تشرفنا بزيارة إن شاء الله.
2: والله أنا على حر من الجمر يعني.
3: إن شاء الله.
2: في بعض الترتيبات أنا تكلمت مع أخونا السيد المحافظ زياد العايش، ف إن شاء الله عم يشرف عليها، إن شاء الله بأقرب فرصة بإذن الله أكون بيناتكم إن شاء الله.
1: أكرمكم الله سيادة الرئيس، مشكور على اتصالك.
2: خلال الفترة الماضية جهزنا بعض المشاريع يعني، وأرسلنا بعض يعني الأشخاص لحتى دراسة بعض المشاريع عندكم، سواء المشافي أو الجسور أو بعض الأشياء اللي بتحتاجها المدينة، في بعض الاستثمارات أيضا وجهناها ليبدأ العمل فيها إن شاء الله بالدير. وإحنا سابقا تكلمنا أنه إن شاء الله الدير راح تكون من أحد أهم الأماكن الإقتصادية إن شاء الله في سوريا بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى.
2: الله يسلمكم،
1: الله يبارك فيك. شكرا، شكرا لاتصالك سيادة الرئيس، والله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. مشكور ان شاء الله.
2: خلاص الدير ما في داعي يزعلوا، ازرعوا بلحيتنا
4: يعني. الله مسامحه، الله يعلم مسامحه ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
0: لكن كيف تفاعل الشارع مع اعتذار رئيس الجمهوريه؟ الردود كانت باكثر من طريقه وهذا واحد منها، نتابع.
5: الرئيس احمد الشرع

0: يعتذر من أهل الدير بعد ما أبوه حكي عليهم ويقولهم خيوه حكم علينا وانزل ما أعتذر نيابة عن أبوي. والله شوف الاعتذار من شيم الرجال وما تنقص من حدا. وأهل الدير أهل شيمة وأهل نخوة وأهل حمية وأهل الدير يعني والله العظيم إش ما حكيت عليهم أهل الدير، والله قليلة بحقهم، قسم بالله قليلة بحقهم، ورب الكعبة قليلة بحقهم. والله وين ما تديرهم ما يقصرون، إذا تريدهم معلم على الموت ما يقول لك لا، تنخيهم على الموت ما يقول لك لا، وإذا تروح عليهم ما يصدونك وما يرجعونك خايب، والكرم من عندهم توزع. شو تريد أكثر من هيك؟
1: كان البعض يعول على التصعيد، يراهن على تطور المشكلة، لكن كان لأهالي دير الزور رأي آخر. فبعد اعتذار الرئيس تجمع بعض أبناء المحافظة في ساحة الأمويين في العاصمة دمشق للاحتفال على أنغام لبت لبت بحضور القوى الأمنية.
2: نمشي نهز الكار، ليريا وكلنا سمار، نمشي نهز الكار.

0: إيجابيا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا أبناء دير الزور. نستعرض جانبا من التعليقات. محمد قال: الدية عند الكرام هي اعتذار، حفظ الله الرئيس أحمد الشرع. من قاسم يقول: اعتذار من شيم الرجال، الشعب السوري واحد، لا تخلوا الفلول يصطادوا بالماء العكر، كلنا واحد. من السمر قالت: الله يطول عمرك يا رئيس، بحياتنا ما كنا نحلم رئيس يزعل لزعل. حسين يقول: أحبابنا وأصدقائنا في دير الزور، حين يخرج الاعتذار من مقام الرئاسة لا يكون مجرد كلمات تقال، بل رسالة تحمل شيئا من العدالة المعنوية التي انتظرها الناس طويلا. وتابع حسين وقال: أهلنا في دير الزور الذين عرفوا وجع التهميش وثقة المعاناة وقسوة السنوات السابقة زمن نظام بائد لم يكونوا يبحثون عن خطاب يرضي العاطفة بقدر ما كانوا ينتظرون اعترافا يلامس الحقيقة ويحفظ الكرامة. كلنا نذكر زجاجة العطر التي أحدثت ضجة خلال لقاء الرئيس الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في 20 من العام الماضي. يبدو أن ترامب منتبه لتحول هذه اللفتة إلى ترند في ذلك الوقت، فأعاد إرسال هدية مماثلة للرئيس الشرع، وهي عبارة عن علبتين من عطر ترامب فيكتوري، إحداهما حمراء والأخرى سوداء. هذه هي، كتب عليها اسم العطر باللون الذهبي، وأمامهما بطاقة تحمل ختم البيت الأبيض مرفقة بعبارة: إنهم يتحدثون عن الصورة التي التقطناها عندما أعطيتك ذلك العطر العظيم في حال نفد من عندك. الرئيس الشرع نشر هذه الصورة عبر حسابه في منصة إكس، وأرفقها بمنشور كتب فيه: بعض الاجتماعات تترك انطباعا، اجتماعنا ترك على ما يبدو أثرا مميزا، كما وجه الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهدية قائلا: شكرا لك على إضافة لمسة للهدية الثمينة لتستمر روح ذلك الاجتماع في تشكيل علاقة أقوى بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه هي التغريدة التي وضعها الرئيس السوري أحمد الشرع. طبعا للتذكير مشاهدينا، استعرض في هذه المادة التي أعدها في وقت سابق الزملاء في قسم نيو ميديا حول زجاجة العطر والهدايا التي تبادلها الرئيسان خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.
1: Fragrance. Come here. Thank you. I have more here, sir. Thank you. Okay. So what we'll do is just take that, Joe, put it in, and then the other one is your one. How many was?
2: There was.
1: You guys said never know, right? I never know.
3: أنا أرسلت لهم هدايا فيها شيء أثري قديم، أول أجدية صار في التاريخ، أول خاتم أيضاً صار في التاريخ، أول نوتة موسيقية، أول تعريفة جمهورية أيضاً صارت في العالم، هي نسخة عن أشياء أثرية موجودة من أصولنا في أصول الهدية للسيدة الأولى. تم زوجها.
0: لقت هذه اللفتة تفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض جانبا من التعليقات. بندر قال: ما يقصر أبو إيفانكا. حمزة: مسيح جوخ من الطراز رفيع ترامب. رامي قال: حلل يا دويري، شو المقصود يا شباب؟ نور قالت: شكله عامل له سحر عند أم عباس وباعته بحجة عطر. لم يعد التهجم على عناصر الشرطة بأنواعها حالة مستغربة بعد إسقاط النظام المخلوع في سوريا، رغم أن الشرطة كل الشرطة جهاز تنفيذي مهمته إنفاذ القانون، إنهم مواطنون بصلاحيات خاصة لتحقيق هذه الغاية. بعد أي تغيير جذري في نظام الحكم، خصوصا بعد سنوات من القمع أو الحرب كما حدث في سوريا، تظهر غالبا مرحلة اضطراب اجتماعي ونفسي تعاد فيها صياغة العلاقة بين المواطن والسلطة. فالاعتداء على عناصر الأمن في هذه المرحلة لا يفسر عادة بسبب واحد فقط، بل بعدة عوامل متداخلة، منها تراكم الغضب والخوف والانتقام من أجهزة ارتبطت في أذهان كثيرين بالقمع، إلى جانب انهيار هيبة الدولة القديمة قبل تشكل هيبة الدولة الجديدة. بعض المواطنين قد يلمس ضعف المؤسسات الانتقالية وغياب وضوح حدود السلطة والمحاسبة، كما يعتبر البعض أن سقوط النظام يعني سقوط كل الضوابط، بالإضافة إلى وجود مجموعات تستغل الفوضى لتحقيق نفوذ أو أيضا لموضوع تصفية حسابات. في المجتمعات الخارجة من الصراع يحدث أحيانا ارتباك طبيعي، لأن الناس لم يعتادوا سابقا على ممارسة السياسة أو الاعتراض أو التعبير ضمن إطار قانوني مستقر. فإذا كانت الدولة سابقا تعتمد على الخوف ثم انهار هذا الخوف فجأة، فقد تظهر سلوكيات متطرفة في الاتجاه المعاكس قبل أن يستقر الوضع، في حين يتطلب نجاح واستقرار المرحلة الانتقالية بناء جهاز أمني يخضع للقانون لا للأشخاص، ومحاسبة الانتهاكات وحماية حق النقد والاحتجاج السلمي دون أن يلغي ذلك فرض القانون على أي اعتداء أو فوضى. فالدول التي تنجح بعد التحولات الكبرى هي التي تحول الغضب الشعبي إلى مؤسسات وقوانين بدل أن يبقى في الشارع. في دمشق عناصر من الشرطة يحاولون إزالة البسطات والمخالفات في الطرقات، لكن الرد جاء بهذه الطريقة.
2: قاعدين عم بتهجموا علينا، شرفوا شرفوا، هاي دولة، هاي دولة، تفضلوا تفضلوا، بدي صور، قاعدين عم تتهجموا عليه عليكم منكم دولة،
4: بعدها عنا أولاد، طيب نحن عنا أولاد، عنا أولاد،
2: دولة شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ بدك تعمل؟ بدك مصاري؟ بدك تقبض؟ بدك مصاري؟ بعطيك مصاري؟ بدك تقبض؟ اطحن الجوال، النظام ما فرق شيء عن كلاب النظام، ما فرقتوا شيء عن كلاب النظام،
4: والله ما بيصير، والله نحن عنا أطفال، ليتوا هذا الطفل اللي ينام بالشارع؟ يعني كل يوم هالقصة، كل يوم هالقصة، عبدتوني خلص، عبدتوني،
2: هلا اعطيهم كم ليرة بيسكتوا مثل الكلاب، هلا بنشوف مثل الكلاب بتسكتوا، قول اوعك تقلل الادب علي، يلا قعدك تهجم علي، تعا تهجم علي،
4: عم يقول
2: تعا تعا تهجم علي، تعا تعا تعا تهجم،
4: لا عم يقول لك خلصت،
2: بعد شوي بعد شوي، بدك تتهجم،
0: ننتقل لاستعراض بعض التعليقات مشاهدينا. يحيى قال: هيبة الدولة ليست شعاراً يقال، بل المسؤولية تحترم، وتنفيذ القانون لا يجب أن يتحول إلى سبب للإهانة والتطول على مؤسسات الدولة وموظفيها. محمد: هذا ليس اعتداء على شرطية فقط، إنه اعتداء على الدولة.

0: عمرو هلال، خلي الشرطة النسائية تعلم الذوق. وليد كتب، أقسم بالله عيب اللي عم يصير، الدولة والسلم الاجتماعي لا يبنى هكذا، يجب اعتقالها مباشرة وتوقيفها ومحاكمتها بادعاء شخصي من الشرطة وادعاء بإهانة الدولة والتطول على رموزها. العلاقة بين السعودية وسوريا تنعكس بأكثر من طريقة على علاقة الشعبين السوري والسعودي. هذا التسجيل لشرطي سعودي يدعو للحجاج السوريين ويرحب بهم بحفاوة بالغة، كان متداولا بكثافة على مدار الساعات الماضية. نتابع.
1: اجمع بيننا في جنات النعيم، قولوا امين
2: امين
1: ويحفظكم ويخليكم ويطول في اعماركم. والله توها السعودية نورت بأهل سوريا،
2: ويا مرحبا
1: والله يحفظ بلادكم، والله يدوم عليكم الامن والامان يا رب، والله لا يغير بينكم، قولوا امين يا رب.
2: الله يعز قدركم،
1: الله نورت سعوديتكم
2: وانتم
1: تتفضلون. الله يستر،
2: الله يجزاكم الخير. شكرا شكرا، السلام عليكم.
0: قبل أيام جرى الحديث عن فقدان الشابة رنوى الشاعر في السويداء، وهي شابة بعمر 22 عاما طالبة بالأدب الإنجليزي، فقدت عند الفرن الآلي للمحافظة حيث انقطع الاتصال بها. اليوم تخرج الشابة في تسجيل مصور لطمأنة أهلها أنها بخير ولتوضيح ملابسات ما جرى معها. نتابع.
3: الموضوع اللي صار أنه أنا طالبة أدب إنجليزي وكنت حابة أنزل وقف تسجيلي لأني رسبت سنتين، وبعد هذول السنتين ما كنت حابة أخسر هالفرع. صارت ملابسات بيني وبين العيلة إنه أنا بدي أنزل، لا ما كان في دعم إني أنزل، كبر الموضوع بيننا وقررت إني أنزل بدون علم. وفعلا بيوم الخميس نزلت ورحت مشان وقف التسجيل، للأسف صدف بموقف إنه سرقت أغراضي وأنا بالشام، بما فيهم موبايلي المصاري إني أرجع، هذا كله فقدته. فنحطت بمأزق كثير كبير، كنت خايفة من إني أرجع وما كنت قادرة أرجع بهذاك الوقت، وحسيت بخوف، حسيت بعجز إنه شو رح يصير في إسا لو رجعت من هيك، وما عارفه كيف بدي، وين بدي اروح، كيف بدي اتواصل مع حدا، اغراضي راحت فقدتهم. فصار في هلع عندي، فقررت ابقى هون لقدر ادبر وضعي وارجع. فمن اول امبارح تقريبا، من فتره يومين، قدرت احصل الموبايل وشوف الشيء اللي عم يصير، وقعدت بلحظة تفكير إنه الشيء اللي عم بصير مش صح، لا بحقي ولا بحق الناس اللي كانت عم بيتم اتهامها، وما كانت عادلة بالنسبة للناس اللي خافت علي، اللي هكلت همي، ما كان بودي حطهم بهيك موقف. طبعا
0: كثيرا ما تنتشر مقاطع مصورة للهروب من الشرطة في مختلف أنحاء العالم، وكثيرا أيضا ما تحمل طابعا كوميديا وشيئا من الحماسة وحتى الإثارة. إنه مشهد أكشن حي متوقع في مختلف الدول، لكن هذه المرة المشهد من إنتاج سوري في مدينة الطبقة في محافظة الرقة. حاول شخص أوقفته دورية أمنية أن يهرب. دعونا نتعرف إلى ما حصل معه.

اليسار بالدور أول سورية تنضم لطاقم تحكيم نهائي بطولة كأس آسيا في الصين، فمن هي؟ الجواب في هذه المادة.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي مين يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.

لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخيا لطالما كانت سلة سوريا الغذائية، إنها دير الزور التي تميزت بجارها النهر العظيم الذي يقسمها إلى الشامية والجزيرة، وكانت خضرة بساتينها وقمحها بمثابة المخزون الغذائي الذي لا ينضب لسوريا. أما اليوم فالدير تواجه اختبارها الأقصى، الرمال تحاول غزوها وبياض الملح يغزو تربة أجزاء كبيرة من أرضها. الدير اليوم توجه إشارات تحذيرية بأن سنوات الجفاف والإهمال تهدد جدياً سلة سوريا الغذائية. أرقام وإحصاءات ومشاهد صادمة من أرض الدير سنعرضها اليوم عليكم، وهي ليست مجرد إحصاءات من تقارير دولية، وإنما إنذار بضرورة التحرك لمواجهة خطر التصحر الذي يهدد قلب الجزيرة السورية.

0: مساء الخير. هنا دير الزور، هنا التاريخ والحضارة، وهنا حيث كانت الأرض تعطي من دون حساب. واليوم تطلب النجدة بعد أن باتت للأسف في خطر شديد بسبب سنوات الجفاف الطويلة. مؤسسات دولية وعربية دقت ناقوس الخطر منذ سنوات، فعندما تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إننا في سوريا نعيش أسوأ جفاف منذ 36 عاما، فهذا يعني أن جيلا كاملا من المزارعين قد يفقد مهنته وهويته. ومن الطبيعي أن يؤثر الجفاف على المحاصيل البعلية، لكن في الجزيرة السورية هناك الفرات، ما يعني أن أراضي السقي على الأقل لا يجب أن تتأثر، لكن للأسف الصورة على الأرض ليست كذلك.
1: بحسب الفاو، سجلت الفترة بين أواخر 2024 ومنتصف 2025 عجزاً في الهطولات المطرية بنسبة وصلت إلى 54% من دون المعدل السنوي العام، وفي بعض مناطق الجزيرة السورية وصلت نسبة العجز إلى 69%. أما في الأراضي المسقية فتعطل نظام الري الذي أدى لزيادة نسبة ملوحة الأرض وعدم زراعة مساحات كبيرة.
2: صار في تراجع في المساحات الزراعية في منطقة دير الزور، وذلك من نسبة يعني تقريبا نقدر نقول أكثر من الثلثين من الأرض خرجت عن الزراعة بسبب ظروف قاهرة أو ظروف موضوعية يعني خارجة عن إرادة الفلاح، وبالتالي أصبحت الأراضي خارج الزراعة غير مستقلة بالشكل الأمثل والشكل السليم، لا تستعمل ولا تفلح ولا تزرع. أكثر تضرراً القطاع الثالث والخامس والسابع، أكثر تضرراً في هذه الناحية من ناحية يعني خروج الأراضي عن الزراعة.

0: تعتبر الملوحة العدوة رقم واحد للأراضي الزراعية في دير الزور، وانطلقت عدة مشاريع منذ ثمانينيات القرن الماضي لاستصلاح مساحات واسعة من حوض الفرات، تعتمد على ضخ المياه من النهر مع إنشاء قنوات صرف لإعادة المياه إلى النهر. ولشرح الآلية التقت الزميلة ربا عبيد مع المهندس علي الموسى وسألته عن هذه المشاريع وآلية عملها.
1: بالنسبة للملوحة هاي المسألة يعني المشكلة قديمة جديدة. نسبة الملوحة في تربة أو حوض الفرات مرتفعة، فعندما يتم ترك الأرض ومن قبل الفلاح وعدم استثمارها وارتفاع منسوب المياه الأرضية، راح تظهر هذه النسبة نسبة الملوحة إلى السطح، وبالتالي تخرج الأرض وتكون غير صالحة للزراعة. يعني نسبة الملوحة بسرير نهر الفرات عالية جدا تعتبر. إذا لم يتم سحب المياه الجوفية وتخفيض منسوبها، صراحة تخرج الأرض مباشرة عن الاستثمار.
2: ما في شك إنه في إحنا في أسباب أدت إلى هذا التضرر، يعني هي إنه توقف الآبار الصرف الصحي والمصارف، يعني تقريبا أغلقت بالأعشاب المائية وأصبح يعني تصريفها صعب، والمكائن الآبار الصرف سرقت وتوقفت عن العمل، يعني عن تنقول تصريف الماء الأرضي، وبالتالي صار في الأرض تملح، وهذا أدى إلى أيضا سبب من أسباب توقف الزراعة في هذه الأراضي بسبب الملح العالي. ويعني احنا نقول لازم ترجع هذه الآبار إلى طبيعتها، إلى تركيب مكائن عليها وتشغيلها لاستصلاح هذه الأراضي. هاي طبعا سبب من أسباب استصلاح الأراضي، والسبب الآخر هو تطويفها بالمي وغسلها وكذا، ولازم يكون موجودين الفلاحين للقيام بهذا الأمر. يعني فإن شاء الله مستقبلاً الناس تعود إلى الأرض ويقومون بهذه المهمات، تركيب المكان، تشغيل الآبار، غسل الأراضي، يعني الأراضي تصبح مالحة، وغسل الملح بالمي طبعاً

تطويف وصرف المي إلى المصارف، وبالتالي تستحسن الأرض وتصير صالحة للزراعة. طبعاً الفترة الماضية صار في انخفاض في نهر الفرات، وبالتالي بعض المكائن أو أكثرها توقف عن السقاية بهذا السبب، ولعدم توفر آليات لفتح نقول الراطات اللي توصل الماء إلى المكائن من النهر. فالآن يعني يبدو أنه نهر الفرات في ارتفاع، وبالتالي نأمل أنه هذا الأمر يشتغل بشكل الأمثل، وبالتالي تشغيل المكائن والعمل في الزراعة بشكل صحيح وسليم. في سواقي، في سواق الأسمنت، في سواق الترابية، نوعين من السواقي. فسواق الأسمنت يعني تصليحها سهل ويسر بواسطة يعني دمبرات صغيرة تقوم في تنظيفها وتأهيلها، والترابية لابد ما يقوم بها الفلاح بنفسه، يعني بواسطة يعني من آليات بسيطة، ولا بنفس الفلاح ذاته بالكريك والمسحان.

0: التملح طبعا سببه أول شيء ترك الأراضي بدون فلاحة، بالإضافة إحنا موجود هنا الري، والري قام تجي للأراضي مي وافرة فتسبب التملح. والمي مثل جسم الإنسان، مثل ما بدك مية بدك تصرف المية، فإحنا ما صار عندنا تصريف ذلك أول شغلة، لأن آبار التصريف كان لها محولات تمام ومحركات، فأثناء النظام البائد انسرقت بين طبعا فترة التحرير وأيام النظام فانسرقت. طبعا إحنا شايف الأرض هاي ملح، ملح نظام تملح، وهذا ما يساعد الإنبات، النبات ما يعطي إنبات خالص. الأرض هاي طرفة، هي نوع من أنواع الأشجار تأقلمت مع التملح، يعني التملح ما يأثر عليها، أي نبتة لحالها، يعني شوف هذا نبت لحاله، هذا يمتص الملح، طبعا هي نبتة طبيعية من الأرض. أي أما كزراعة نظامية كحنطة كقمح كقطن ككذا ما نستفيد.
1: حمل عام 2026 الخير بعد طول انقطاع مع موسم أمطار استثنائي، لكن توفر المياه شيء والاستفادة منها شيء آخر، فهذه الأمطار رغم وفرتها غير قادرة وحدها على محو آثار سنوات طوال من الجفاف. وأضف إلى ذلك أن إعادة استصلاح الأراضي ومقاومة التملح والتصحر تحتاج إلى خطة عمل ممنهجة.
2: تحولت الأمطار الغزيرة في دير الزور في شهري آذار ونيسان الماضيين إلى سيول جارفة، جرفت التربة السطحية الخصبة ودمرت بعض محاصيل القمح والشعير في المناطق المنخفضة. أضف إلى ذلك أن التصحر خلال سنوات الجفاف الماضية غير من خصائص التربة وزاد من ملوحتها، وهذا يحتاج لسنوات من الاستصلاح.
0: السبب الرئيسي له هي المياه الزائدة، تمام؟ فالأرض مثل جسم الإنسان، مثل ما تشرب الماء بدك تصرفها، فإحنا وقعنا مشكلة التملح لكثرة المياه وعدم تصريفها. عدم تصريفها بسبب أنه بيئة بار لسحب المياه المالحة على نهر الفرات بخنادق، فإلها محركات ومحولات طاقة كهربائية، فهاي المحولات انسرقت فصارت الأرض بيها تملح، والتملح هذا أثر على الزراعة، يعني بحيث النبتة ما تستفيد منها خالص. كان في السنوات السابقة في مشكلة منسوب المياه نهر الفرات، دعنا نقول انخفضت، الحمد لله السنوات هاي السنة هاي الله أكرم علينا بالمياه، ارتفع نسبة أو منسوب المياه والحمد لله تعالجت المشكلة، ولكن ما تؤدي للمطلوب مني. يعني
2: البنية التحتية المتهالكة لمحطات الري والضخ

0: أسهمت في ضياع مياه الأمطار، وبدلاً من تخزينها وإعادة توزيعها نتيجة تضرر القنوات، ذهبت المياه إلى السبخات أو تبخرت.
1: بعد سنوات الجفاف والإهمال الذي طال كل الإجراءات التي تعمل على تقليل التصحر الذي ساهم في ارتفاع كبير بالمساحات المتصحرة في دير الزور، لا تكفي عودة الأمطار لمواجهة الضرر الذي أصاب الأراضي.
0: وفق تقارير محلية واتحادات فلاحية، خرج أكثر من 70,000 دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور من دائرة الإنتاج بسبب التصحر وشح المياه، لكي تستفيد الأرض من الهطولات المطرية. ولمقاومة شبح التصحر تحتاج دير الزور إلى زراعة الأشجار كمصدات رياح وإصلاح قنوات الري.
2: بالنسبة للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة التملح في دير الزور، تم رفع تقييم احتياج إلى المديرية العامة للموارد المائية لإعادة تأهيل البنية التحتية لصيانة وإصلاح شبكات الري الرئيسية والفرعية، وكذلك تم التواصل مع العديد من المنظمات والجهات الداعمة مثل مركز أكساد، حيث تم إرفاد دير الزور بثلاث بواقر، اثنان منها ذراع طويل لتعزيل المصارف الزراعية، وكذلك تم التواصل مع منظمة UNDP لإعادة تأهيل بعض آبار الصرف العمودي في القطاع الخامس والسابع في منطقة الشامية، وكذلك تم توجيه الآليات لمعالجة وإزالة التجاوزات في منطقة الجزيرة وتعزيل المصارف الزراعية. كذلك تم التواصل مع منظمة الفاو لنشر ثقافة التسوية بالليزر، وهناك اهتمام خاص من الحكومة لدعم القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية عموما ودير الزور خصوصا، وذلك لحاجته في تحقيق الأمن الغذائي للسكان من خلال تأمين الاحتياجات الغذائية وتأمين فرص عمل للسكان المحليين. وإن شاء الله يعني ستثمر هذه الخطوات على نتائج قريبة ملموسة لمصلحة الفلاحين والمزارعين.
0: وأكد خبراء من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أن نسبة الأراضي المتأثرة بالتصحر في سوريا تتراوح بين 55 و60%، بينما توسعت المناطق الصحراوية بنحو 30% منذ عام 2000، وتعد دير الزور من أكثر المحافظات تأثراً بسبب طبيعتها الجافة واعتمادها على الزراعة والمياه السطحية.
1: الإهمال الذي طال دير الزور في السنوات الماضية، سواء في المناطق التي خضعت لنظام الأسد أو تلك التي خضعت إلى مناطق قسد، لم يطل فقط الأراضي الزراعية، بل إن الحدائق في قلب المدينة على قلتها فقدت لونها الأخضر وباتت ملعباً للرمال الصفراء.

بالنسبة للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة التملح، تم رفع تقييم احتياج لمديرية الموارد المائية لإعادة تأهيل البنية التحتية لصيانة وإصلاح شبكات الري الرئيسية والفرعية. كذلك تم التواصل مع المنظمات والجهات الداعمة مثل مركز أكساد لدراسة الأراضي الجافة والقاحلة، حيث تم رفض دير الزور بثلاث بواقر، اثنان منها ذراع طويل، وذلك لتعزيل المصارف الزراعية. كذلك تم التواصل مع منظمة اليو ان دي بي لإعادة تأهيل بعض أبار الصرف العمودي، وكذلك تم التواصل مع منظمة الفاو لنشر ثقافة التسوية بالليزر، بمعنى أن هناك تركيز خاص من قبل الحكومة وعلى أعلى المستويات لدعم القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية عموما وفي دير الزور خصوصاً.

إذن الخطر الداهم الذي يهدد دير الزور ليس بسبب الجفاف فقط، بل نتيجة إهمال طال أنظمة الري والتصريف خلال السنوات السابقة. أما الأمطار التي هطلت هذا العام وكانت فرصة ذهبية فقد ضاعت بين القنوات المكسورة والتربة المملحة التي تفتقر إلى مشاريع الاستصلاح الحقيقية. إن خروج 70,000 دونم من الخدمة وتحول 60% من مساحة البلاد إلى مناطق متأثرة بالتصحر وجرس إنذار يتجاوز حدود السياسة والجغرافيا هو صراع بقاء بين الإنسان والرمال.

0: دير الزور بحاجة لمصدات رياح لإعادة تأهيل محطات الضخ ولإرادة تسبق العواصف الغبارية، وإلا فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء، وتصبح سلة سوريا مجرد ذكرى في كتب التاريخ. وحول ما تعيشه دير الزور، إن كانت هنالك أزمة جفاف أو ربما أزمة إدارة مياه، ينضم إلينا حول هذا الموضوع المهندس علي الموسى، المعاون الفني لمديرية الموارد المائية بدير الزور. مرحبا بك معنا مهندس علي للحديث عن هذه المشكلة. تابعنا في التقرير كما ذكرت حضرتك وتحدثت عن مسألة أزمة ملوحة الأرض وأزمة أو أنظمة الري والتصريف، لماذا هذه التعقيدات في هذه المسألة تحديدا أو تشرح لنا؟
1: بداية نحب نشكر تلفزيون سوريا على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على مشاريع الري وواقع مشاريع الري في محافظة دير الزور. ثانيا نحب لو سمحتونا نعطي لمحة ولو سريعة عن مشاريع الري في محافظة دير الزور. طبعا حوض الفرات على ضفتي نهر الفرات اليمنى واليسرى مقسم إلى 8 قطاعات، من القطاع الأول حتى القطاع الثامن، طبعا على امتداد حدود المحافظة من حدود محافظة الرقة غربا حتى الحدود العراقية شرقا، 8 قطاعات. تم تنفيذ مشاريع ري حكومية على 4 قطاعات، منها القطاع الثالث والقطاع الخامس والقطاع السابع والقطاع السادس. باقي عندنا 4 مشاريع أو 4 قطاعات لم تنفذ بها مشاريع ري حكومية حتى اللحظة. بالنسبة لظاهرة التملح، هاي الظاهرة طبعا ظاهرة قديمة حديثة. قديمة طبعا بدأت هي منذ 70ينيات وثمانينيات القرن الماضي، وامتدت على مساحات واسعة، يعني وصلت النسب ببعض المناطق إلى 30% أو أكثر من ذلك، وخرجت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الخدمة. قامت المؤسسة العامة لإصلاح الأراضي اللي هي معنية بهذا الأمر في بداية ثمانينيات القرن الماضي بالبدء بعمليات الاستصلاح. طبعا الملوحة سببها، ظهور الملوحة سببها هو ارتفاع منسوب المياه الأرضي. طبعا تربة حوض الفرات
0: بسبب طبيعة المنطقة؟
1: نعم، طبيعة الأرض بحوض الفرات تحوي على نسبة من الأملاح، وكذلك المياه الجوفية أيضا تحوي على نسبة من الأملاح. فعندما يرتفع منسوب المياه ويصل ما يقارب السطح، تظهر هذه الأملاح وتترسب على السطح. وإحنا نعرف أنه جميع النباتات أو غالبية النباتات والمزروعات هي تستفيد من الطبقة السطحية ما يقارب 20 سنتي متر الأخيرة. فعندما تظهر الأملاح على هذه الطبقة، خلاص يعني خرجت الأرض من الخدمة وتصبح غير صالحة للزراعة.
0: يعني بهذه الحالة عمليات السقي، للتوضيح أكثر مهندس علي، يعني عمليات السقي التي تتم، هل هي يتم تصريفها في نهر الفرات، تصب في نهر الفرات في النهاية؟
1: نعم، هكذا ما فهمنا. نعم أنسى. قبل بهذيك الفترة ما كان في أصلا عمليات تصريف. كانت الأراضي كلها مستثمرة عن طريق جمعيات زراعية، جمعيات فلاحية، يعني أقنية أو سواقي ترابية بدائية، يعني أغلب المياه تتسرب من هذه السواقي. طبعا تربة نفوذة نفاذيتها عالية، تتسرب جزء من هذه المياه إلى الأراضي الزراعية، وبنفس الوقت ما في شبكة تصريف، لذلك تجمعت المياه في هذه المناطق وارتفع منسوبها حتى وصلت إلى السطح، وفي بعض المناطق المنخفضة حتى أصبحت أعلى من مستوى الأرض، يعني نسميها نحن بلهجتنا العامية الصراء أو المستنقع. بدأت المؤسسة العامة لإصلاح الأراضي بهذيك الفترة ببداية الثمانينيات من القرن الماضي بعمليات الاستصلاح. طبعا سبب الملوحة ذكرنا أنه ارتفاع منسوب المياه، أن احنا بدنا نزيل هذا السبب. كيف نزيل هذا السبب؟ بواسطة شق مصارف سطحية على امتداد هذه الأراضي لتصريف المياه الزائدة وارجاعها إلى نهر الفرات. طبعا بدأت المؤسسة من بداية الثمانينيات بشق هذه المصارف وعلى امتداد ما يقارب 3 عقود حتى بداية الثورة. بعد بداية الثورة توقفت الأعمال. خلال هذه الفترة 30 سنة، ما يقارب 30 سنة، نفذت المؤسسة ما يقارب 1000 كيلومتر مصارف، منها مصارف رئيسية ومصارف اخرى ثانويه تقوم بتجميع المياه وصبها على المصارف الرئيسيه، وبدور المصارف الرئيسيه تنقل المياه
0: طيب
1: الزائده الى نهر
0: والآن
1: الفرات.
0: والآن مهندس علي، يعني إذا أردنا اليوم الحديث والتركيز عن هذه النقطة، حجم الأضرار، حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح، وما الذي يجب فعله اليوم لتلافي هذه الظاهرة؟
1: نعم أنسة، نحن بداية ما بلشت أعمال الاستصلاح كانت نسبة التملح بالأراضي تصل إلى 30%.
0: والآن
1: بدأت عمليات الاستصلاح وتنفيذ أيضا آبار الصرف العمودي لسحب المياه من باطن الأرض وصبها في المصارف اللي ذكرناها. انخفض منسوب المياه وتم استصلاح جزء كبير من هذه الأراضي المتملحة وأصبحت قابلة للزراعة وصالحة للزراعة. يعني وصلنا بنهاية الفترة الماضية تقريبا النسبة أقل من 5% نسبة التملح، يعني من 30% إلى 5%.
0: هل موسم الأمطار هذا العام يعني ساهم بالاستفادة أم ماذا؟
1: لا، ليس بشكل مباشر. طبعاً رجعت هذه الظاهرة وعادت وتوسعت، صارت تتوسع الأراضي المتملحة وزادت النسبة. الآن وصل معنا في بعض المناطق نسبة التملح في الأراضي إلى 20%.
0: أين
1: عندنا
0: بالتحديد؟
1: كما ذكرت بتقريركم.
0: طيب.
1: طبعا هذا الرقم بكافة القطاعات الموجودة ضمن محافظة دير الزور، المياه
0: طيب اليوم إذا أردنا إحصاء المناطق المتضررة، ما أخطر المناطق المهددة اليوم بسبب التصحر والتملح؟
1: تقريبا النسب يعني تزيد وتنقص بنسبة بسيطة، تقريبا كل القطاعات نفس النسب، يعني متفاوتة بين 20 إلى 18% إلى 16% بالقطاع، بكل القطاعات. أكثرها كان هو القطاع السابع، بصراحة كان نسبة التملح فيه أعلى من باقي القطاعات.
0: سيد علي باختصار لو سمحت، ما المطلوب بشكل عاجل إنقاذ المنطقة؟
1: نحن نطلب دعم المديرية بآليات تعزيل ضعف الموجود عندنا. الآن عندي 3 آليات عاملة بالمديرية، أنا أنقلها من مشروع لمشروع وحسب الأولويات. أنا أكشف على المصرف أشوف المتضرر أكثر. طبعا جميع المصارف هي بحاجة إلى تعزيل، يعني المصارف منذ 10 سنوات أو 11 سنة أو حتى بعض المصارف من 15 سنة لم تجرى لها عمليات الصيانة والتعزيل. فأنا أكشف عليها وين أشوف الضرر الأكبر حسب الأولويات، أنا أبعث الباقي. صراحة عتبنا حتى الآليات اللي بين إيدينا من كثرة التنقل بين القطاعات، يعني عندي 6 قطاعات الآن اللي بحاجة لتعزيل وبحاجة ماسة، وعندي 3 بواقر، يعني بمعدل الباقر يعني فارزها على قطاعين وأنا أقلها بين القطاعات حسب الأولويات مثل ما ذكرنا.
0: كل الشكر لك مهندس علي الموسى، المعاون الفني لمديرية الموارد المائية بدير الزور، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا، وأرجع أشكركم مرة ثانية على هذه الاستضافة، وشكرا لكم.
0: شكرا. إلى هنا تنتهي رحلة المستكشف لهذا الأسبوع، لكم مني ومن معد البرنامج عمر الخطيب أطيب تحية، نلقاكم في رحلة استكشاف جديدة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة وفي تفاصيلها. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي انطلاق قافلة جديدة من نازحي عفرين نحو قراهم وبلداتهم في ريف حلب الشمالي. وقال الهلالي إن قافلة تضم نحو 1500 عائلة من أهالي عفرين النازحين ستنطلق غدا الخميس من مدينة القامشلي باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين. وأوضح الهلالي أنه لم تعد هناك إجراءات أمنية استثنائية تتعلق بعودة أهالي عفرين، مشيرا إلى أن عائلات فضلت البقاء في محافظة الحسكة نتيجة ارتباطها بأعمالها ورغبتها بالاستقرار في المنطقة. وفي ملف موقوفي قسد لدى الدولة، قال الهلالي إن عملية إحصاء أخيرة تجري حاليا تمهيدا للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى، مضيفا أن الجهات المعنية تتابع ملف المعتقلين المرحلين إلى العراق وتستكمل الإجراءات القانونية واللوجستية المتعلقة بإعادتهم إلى سوريا.

0: وحول الموضوع ينضم إلينا الصحفي إبراهيم الحلبي من دمشق. أهلا بك معنا سيد إبراهيم. بالبداية حدثنا عن القافلة التي ستنطلق من القامشلي إلى عفرين يوم غد.
1: نعم، بداية تحياتي لكم، تحياتي أيضا للمستمعين ومتابعين تلفزيون سوريا. يعني كما تعلمين، الوفد الرئاسي منذ توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني وهو يسعى جاهدا لعودة جميع مهجرين مدينة عفرين إلى قراهم وإلى بلداتهم، وغدا إن شاء الله ستكون ربما هي ليست الدفعة الأخيرة، ولكن ستتبعها أيضا دفعات من أجل أن يتم نقل جميع مهجرين مدينة عفرين وقرى مدينة عفرين إلى مدينة القامشلي، عفوا من مدينة القامشلي إلى مدينة عفرين. وكذلك أيضا يعني هناك

0: يعني مضى على ربما على هجرة هذه الأسر أكثر من 10 سنوات نتيجة الحرب الطويلة التي دامت طيلة فترة الثورة. وكذلك كما تعلمين أن هناك كانت أيضا الحرب التي وقعت في مدينة عفرين، وكيف كان حزب العمال الكردستاني يعني استعمل الأهالي هناك في مدينة عفرين كدروع بشرية، وأجبرهم أيضا على النزوح حين خرج من مدينة عفرين إلى إلى إلى إلى إلى شرق إلى منطقة شرق الفرات. واليوم مع انتصار الدولة السورية وعودة الدولة السورية إلى الحسكة وتطبيق اتفاق 29 تطبيق اتفاق 23 من كانون الثاني، تسعى الدولة جاهدة من أجل معالجة الصدع المجتمعي الموجود وعودة السلم الأهلي إلى جميع المناطق الجغرافية
1: طيب
0: السورية.
1: أستاذ إبراهيم، كيف يتم تنسيق عودة الأهالي إلى عفرين؟
0: نعم، يعني هناك تنسيق ما بين محافظة حلب وكذلك محافظة الحسكة من أجل أن تكون هناك عودة آمنة. يعني الدولة تسعى لأن تكون جميع الظروف الملائمة، الظروف المعيشية والظروف الأمنية في مدينة عفرين من أجل أن تكون هناك عودة كريمة للأهالي، يعني وهذا ما تحرص عليه الدولة السورية، وهذا ما سيسهم أيضا في معالجة الصدع المجتمعي الذي وقع نتيجة الحرب الطويلة التي حاول نظام الأسد البائد الاستثمار بها، أن يكون هناك صدع مجتمعي ما بين العرب والأكراد من أجل إضعاف البنية المجتمعية للدولة السورية وما يطيل أمد عمره. اليوم نلاحظ أن الدولة السورية تسعى جاهدة لمعالجة هذا الصدع الموجود من خلال عودة مهجرين عفرين. وكما تلاحظين أيضا أن الدولة بدأت من المهاجرين الأكراد قبل المهاجرين العرب، يعني اليوم هناك عودة للمهاجرين الأكراد من مدينة عفرين وقرى عفرين. تسعى الدولة لأن تؤمن جميع، أن تكون هناك بيئة آمنة وبيئة خدمية أيضا موجودة، يعني كانت هناك صيانة للمدارس، كان هناك أيضا فتح للمراكز الصحية، وهناك أيضا صيانة حتى للمنازل التي كانت تعرضت ربما بعضها للتخريب من أجل أن يعود كل أهالي عفرين إلى بيوتهم، يعني بيوتهم الأساسية. وأيضا هناك أيضا مهاجرين من مناطق أخرى كانوا يطرون في هذه البيوت، يعني من أهالي الغوطة وغيرها. أيضا العودة الطوعية كانت أيضا لمهاجرين الغوطة ومهاجرين أيضا المناطق الشرقية كالرقة ودير الزور، أخلت هذه المنازل، واليوم يعودون أهالي عفرين لبيوتهم برعاية كاملة من الدولة السورية بإشراف أيضا من محافظة الحسكة ومحافظة حلب، وتنسيق كامل ما بين جميع الوزارات. حقيقة كان أيضا هناك استنفار لجميع الوزارات قدمت الخدمات التي
1: تقديم التسهيلات لهذه العودة.
0: نعم.
1: أستاذ إبراهيم،
0: نعم.
1: هل لديك أي معلومات حول ملف الموقوفين لدى قسد؟
0: نعم، الآن ملف الموقوفين ربما هو نوعا ما يعني ملف معقد، لأنه كان هناك كان في ترحيل للعديد من المعتقلين إلى العراق، وكانت ربما أعطيك نسبة مئوية أكثر من 70-80% ممن تم ترحيلهم إلى العراق وما لا ينتمون إلى تنظيم داعش. اليوم هذا أصبح ملف في يد الخارجية السورية مع الخارجية العراقية، وكذلك تنسيق مع الإدارة المركزية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك أن هناك أيضا معتقلين ما زالوا لدى قسد في سجن شركين وبعض السجون الأخرى التي لم تصل الدولة إليها. الدولة وصلت إلى سجن غويران وسجن علاية في القامشلي، ومطلوب الآن أيضا أن تصل الدولة إلى سجن شركين وبعض السجون السرية. نترقب أن يكون هناك تحسن في هذا الملف وأن يتم كشف مصير جميع المغيبين وإطلاق سراح جميع المعتقلين الموجودين اليوم لدى قسد. الدولة كذلك الأمر لديها من مقاتلين قسد في المرحلة الأخيرة، يعني الذين تم اعتقالهم ربما يصل العدد إلى 300 أو أكثر قليلا أو أقل قليلا. الدولة منفتحة على إطلاق سراح هؤلاء. بالمقابل أيضا نتطلع لأن تقوم قسد بأن تبادر بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لديها وكشف مصير المغيبين وكشف أيضا بلاحة أسماء ممن تم ترحيلهم إلى العراق. يعني نحن ننتظر أيضا أن يتم فتح ملف المرحلين إلى العراق وأن يكون هناك أيضا عودة لهؤلاء إلى سوريا، ومن يترتب عليه محاكمة أن يتم محاكمته أيضا في محاكم الدولة السورية. يعني كما تعلمين قسد مع القيادة المركزية

0: الامريكيه رحلت هؤلاء دون اشراك دوله سوريا ودون اشراك ايضا حتى الصليب الاحمر الدولي، وكان هناك لقاء بالقريب العاجل مع الصليب الاحمر الدولي.
1: شكرا.
0: وهو الان يتابع هذا الملف ايضا مع وهناك تواصل مع الحكومه العراقيه، وان شاء الله سيكون هناك حل لهذا الملف بالقريب العاجل.
1: الصحفي ابراهيم الحلبي كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق. وأوضح البابا أن السيارة الملغمة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراس بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. وأضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا.

0: أعلن مكتب برزة الإعلامي العثور على مقبرة جماعية قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة بدمشق، وقال المكتب إن المقبرة تضم عشرات الرفات لنساء ورجال وأطفال، يرجح أنهم تعرضوا لتصفيات ميدانية وعثر عليهم في سفح جبلي مرتفع، وأضاف أن المنطقة بقيت معزولة طوال السنوات الماضية ولا يحيط بها سوى عدد محدود من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عشر الورور، وأشار إلى قرب الموقع من مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم معتقلين تعرض بعضهم للتعذيب أو القتل أو الإعدام الميداني خلال فترة حكم النظام المخلوع. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال تفتيش منازل بريف القنيطرة مع عمليات توغل في عدد من المناطق بريف القنيطرة.
1: انتهاكات متصاعدة للاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا. الجيش الإسرائيلي يختطف شابين من قريتين في جنوب القنيطرة. مراسل تلفزيون سوريا ذكر أن دورية للاحتلال اختطفت شابا في مزرعة البصال بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل. تزامن ذلك مع عملية توغل ثانية في مزرعة أم اللوغس اختطفت خلالها شابا ثان من دون توضيح الأسباب. لم تتوقف تحركات الاحتلال عند عمليات الاختطاف، إذ توغلت دورية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية في منطقة كسارات جبات الخشب، إضافة إلى توغل آخر في بلدة كودنا بريف القنيطرة، في استمرار للتحركات العسكرية المتكررة داخل القرى والبلدات الحدودية. عمليات توغل دوريات الاحتلال زادت خلال الأيام الماضية وتوسعت جغرافياً لتشمل مناطق بريف درعا لم تكن قد دخلتها قبل. يترافق كل ذلك مع تضييق على السكان المحليين ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

0: بهم مع استجواب رعاة أغنام ومنعهم من الوصول لمواشيهم. تبقى عمليات اختطاف الشبان من مناطق في القنيطرة أحد أكبر انتهاكات الاحتلال، مع حديث عن استمرار اختطاف نحو 50 شاباً منذ سقوط النظام، في حين طالب ذو المختطفين بوقفات أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق بالإفراج عن أبنائهم، مؤكدين أنهم غير متورطين بأي أنشطة أو مخالفات، مع دعوة أممية من نائب المبعوث الدولي إلى سوريا لإسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين السوريين ووقف انتهاكاتها داخل الأراضي السورية. الانتهاكات الإسرائيلية تأخذ صدى في وسائل الإعلام العالمية، إذ يقول تقرير صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية إن إسرائيل سيطرت على نحو 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا، واصفة سياسة الاحتلال بأنها هجومية وتسببت بموجات نزوح ودمار واسعة.
1: عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة، في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز تحركات إسرائيل.
0: في الثامن من كانون الأول 2024، وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان، بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
1: أجرت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة أندوف جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وبحسب مراسل تلفزيون سوريا فإن الوفد الأممي قام بالاطلاع على الأوضاع في البلدة والاستفسار عن الوضع المعيشي للأهالي، تزامن ذلك مع دوي انفجارات قوية داخل الجولان المحتل وصل صداها إلى مناطق واسعة في الجنوب السوري نتيجة لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير حقول ألغام قرب السياج الفاصل مع محافظة القنيطرة، وفقاً لمراسلنا.

0: شارك الجيش السوري في المناورات العسكرية إيفيس 2026 في تركيا بوحدة قتالية أساسية، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها قوات سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الدولة السورية وتجمع مناورات IFAS 2026 التركية أكثر من 10,000 جندي ومراقب من نحو 50 دولة في أكبر مناورة مشتركة بالذخيرة الحية تشهدها تركيا هذا العام. نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس، وطلب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين حقوقهم الكاملة. وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، الأمر الذي اعتبروه لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
1: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليون طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج إنتاج القمح وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قراراً يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في دوائر الحسكة والملكية والقامشلي الانتخابية التابعة لمحافظة الحسكة. وحددت اللجنة اليوم الأربعاء الموافق 20 أيار الجاري موعداً لبدء وتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب في دوائر المحافظة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيتم في مراكز المناطق المحددة سابقاً كمقر للجان الفرعية. أعرب الرئيس أحمد الشرع عن اعتذاره لأهالي محافظة دير الزور نيابة عن والده، وقدم الشرع خلال اتصال أجراه وعودا بزيارة قريبة

0: الربط بين بعض المؤسسات لاتخاذ إجراءات معينة. العام الماضي كان هناك بعض الثغرات في إدارة الملف، اليوم تم طرح العديد من الصعوبات التي واجهتنا العام الماضي. بدأت الخطة من خلال التأكيد على جهوزية الآليات وصهاريج الإطفاء التي موجودة بالمديريات كمديرية الزراعة والمديريات الطوارئ والكوارث، وتوزيع النقاط على المناطق الإدارية في المحافظة بالتنسيق مع مدراء المناطق، والتأكيد على جهوزية الآليات، وأيضا حث المجتمع المحلي وتوعيته على أداء دوره في معالجة هذا الملف إن شاء الله تعالى.
1: أعلنت إدارة نادي الطليعة الرياضي عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية التابعة للنادي بشكل كامل، احتجاجا على الأحداث والتجاوزات الجسيمة التي رافقت مواجهة الفريق الأول أمام نادي الكرامة في مدينة حمص. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار جاء ردا على احتجاز جمهور النادي في حمص وإقدام عناصر حفظ النظام على التهجم على دكة بدلاء الفريق بما يضم الكادرين الفني والإداري واللاعبين، مستنكرا هذا المشهد الذي وصفه بالمرفوض وغير اللائق بكرة القدم السورية ومكانة أنديتها. وحملت إدارة الطليعة مراقب المباراة كامل المسؤولية عما جرى، مؤكدة مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية بحق كل من تسبب في هذه الأحداث. يواجه أكثر من 700,000 لاجئ سوري في ولاية زارلاند الألمانية خطر الترحيل، وذلك بعد رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين طلباتهم باللجوء. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، لجأ غالبية السوريين الذي رفضت طلباتهم إلا الطعن قضائيا أمام المحكمة الإدارية في المدينة، إلا أن المحاكم رفضت حتى الآن 4 من كل 5 دعاوى ضد هذه القرارات. ورغم عدم تسجيل أي حالة ترحيل للاجئين السوريين من ولاية زارلاند حتى الآن، فإن وزارة الداخلية في الولاية لا تستبعد إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة إلى سوريا مستقبلا. أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي إن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي. ومن مكة المكرمة ينضم إلينا موفد تلفزيون سوريا طارق دعاس. أهلا بك معنا طارق. طارق، حدثنا أكثر عن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين.
2: أهلا بك كاترين وبالسادة المشاهدين. نعم، في الحقيقة البارحة كان هنالك استقبال يعني حافل لمجموعة مميزة أو يعني فوج مميز من الحجاج السوريين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة، وهم 150 شخص من أصحاب يعني الإصابات الذين شاركوا في معارك تحرير سوريا. أيضا كنا في جولة مع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري إلى يعني الأماكن التي يقيم بها السوريين هنا أو الحجاج السوريون هنا في مكة المكرمة، طلع خلالها إلى الخدمات المقدمة إلى السوريين واستمع إلى عدد من الحجاج ومطالبهم، وكانت هنالك في الحقيقة أصداء إيجابية من قبل الحجاج على الخدمات المقدمة أو التي تقدمها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة إلى يعني السوريين هذا العام. وبعدها انطلق إلى المخيمات في يعني عرفات ومنى للاطلاع أيضا على الخدمات المقدمة، يعني خدمات مبتكرة أيضا وتسهيلات كبيرة للحجاج.

0: للحجاج تقدم هذا العام. بالفعل هنالك أيضا يعني 6 مخيمات للحجاج السوريين في صعيد عرفات سيتوزعون عليها بمعدل 5000 حاج لكل مخيم. المخيمات يعني مجهزة بمكيفات، وأيضا هنالك يعني مطابخ لتقديم طعام صحي للحجاج، وهنالك أيضا يعني هنالك عيادة طبية في كل مخيم لتقديم الرعاية الصحية للحجاج. ايضا كنا في يعني في جوله مع وفد طبي سعودي يعني قدم الى الفنادق وقدم فحوصات طبيه لبعض الحجاج المرضى الذين يعانون من يعني مرض في العين يسمى الماء البيضاء. أجروا الفحوصات الأولية، وسينتظر هؤلاء الحجاج خروج هذه نتائج هذه الفحوصات، ثم ستجرى لهم عمليات مجانية هنا في مكة، وهي يعني مبادرة تجري للسنة الثالثة على التوالي هنا في مكة المكرمة. ومن المعروف أن يعني المملكة العربية السعودية تقدم خدمات كبيرة في هذا الخصوص، منها يعني عمليات القلب المفتوح وعمليات أيضا القسطرة القلبية للحجاج وغسيل الكلى، وهي يعني خدمات لاقت استحسانا كبيرا من الحجاج، لا سيما أن يعني بعض الحجاج يعني من أصحاب الدخل المحدود يعني بقوا لسنوات عديدة، منها يعني من القصص التي استمعنا إليها 10 أو 15 سنة يدخر للوصول إلى هذا اليوم، للوصول إلى هذه الرحلة إلى مكة المكرمة. وهنالك من يعني اضطر إلى بيع بعض عقاراته، وهنالك أيضا من باعت مصاغها للوصول إلى هنا. فهذه الخدمات تلقى يعني استحسان كبير من قبل الحجاج، وهي تخفف عليهم عبء كبير أيضا يعني وتسهل عليهم الحياة فيما بعد. أعلنت يعني إدارة الحج والعمرة وصول حتى الآن 10600 حاج إلى مكة المكرمة ومن المنتظر أيضا أن يصل نحو 7500 حاج من سوريا ومن مطاري إسطنبول وغازي عنتاب. وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في هذا الخصوص أيضا وصول عدد الحجاج في مكة إلى 1,300,000 حاج حتى الآن دخلوا مكة لأداء فريضة الحج لهذا العام. هنالك أيضا يعني خدمات كبيرة تقدمها المملكة العربية السعودية للحجاج. المملكة تدير الآن يعني منظومة كبيرة من الخدمات، هنالك الخدمات الصحية والخدمات الأمنية وخدمات الدفاع المدني. هنالك يعني قرابة 450,000 شخص متطوع لخدمة الحجاج يعني في هذا العام، منهم 23,000 شخص فقط في مجال الرعاية الصحية سيقدمون الخدمات الصحية. أيضا أنشأت يعني المملكة العربية السعودية يعني عيادات متنقلة في مكة وفي المشاعر المقدسة، وأنشأت أيضا وأنشأت أيضا هنالك يعني العديد من المراكز الطبية المتنقلة، وهنالك يعني فرق طبية راجلة ستقدم الخدمات للحجاج، وهنالك طائرات خاصة طبية ستقوم بالتدخل في حال وجود أي طارئ للحجاج للإخلاء أثناء يعني أداء المشاعر المقدسة في منى وعرفات. وهنالك يعني خدمة الترجمة، وهي خدمة مهمة جدا. وهذه
1: شكرا جزيلا لك طارق دعاص، موفد تلفزيون سوريا إلى مكة المكرمة. ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم ولاية ملاطيا جنوبي تركيا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع عند الساعة 9 صباحا على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وكان مركزه قضاء باتال غازي. وشعر بالزلزال سكان عدد من الولايات المجاورة بينها أديمان وإلازيغ وتونجلي وشانلي أورفا وسكان في شمال سوريا. وأفادت بيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأنه لم تسجل حتى الآن أي خسائر أو أضرار، وأن فرق الطوارئ تواصل أعمال الفحص الميداني في المنطقة. وثق مقطع مصور نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير تنكيل السلطات الإسرائيلية بعدد من ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين اعتقلتهم من المياه الدولية في أثناء إبحارهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وحمل وزير الخارجية جدعون ساعر حمل بن غفير ما وصفه بمسؤولية تشويه صورة إسرائيل، فيما اتهم بن غفير بعض أعضاء الحكومة بعدم فهم كيفية التعامل مع من وصفهم بمؤيدي الإرهاب. من جهتها استدعت دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا إضافة إلى بريطانيا واليونان السفراء الإسرائيليين لديها للاحتجاج على طرق المعاملة غير الإنسانية واصفين إياها بغير المقبولة. هذا وأعلن أسطول الصمود العالمي دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال الأسطول في بيان له إن الجيش الإسرائيلي الذي يزعم أنه أكثر الجيوش أخلاقية قام للمرة الثانية باختطاف ناشطيه من المياه الدولية مطالبا بالإفراج عنهم وعن جميع الأسرى لدى سلطات الاحتلال.

0: ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلتنا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، حدثينا أكثر عن اعتقال عدد من ناشطي أسطول الصمود والتنكيل بهم.
1: فعلا كاترين، هذا ما وثقته مقاطع مصورة تنكيل القوات الإسرائيلية بالناشطين والناشطات، وهم مكبلو الأيدي ومطروحون على الأرض، وأيضا تم إجبارهم على الاستماع للنشيد الذي يسمى هاتكفة، وهو السلام الوطني الإسرائيلي كما يقال، إلى جانب أيضا قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بزيارة استفزازية، وعلى ما يبدو أنها استعراضية، وقام بالتحريض عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة، كما أيضا دعا وهو يتفاخر ويشير بيده إلى النشطاء أثناء التنكيل بهم، دعا بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة إلى أن يبقي على الناشطين وأن يزجهم في السجون لمدة طويلة. هذه التصرفات والسلوكيات التي قام بها بن غفير على إثرها هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر بن غفير، وقال له بأنه قد تسبب عن قصد وليس للمرة الأولى بإلحاق الضرر بدولة إسرائيل على حد وصفه من خلال هذا المشهد المشين، وأضاف أنه بدد الجهود المهنية الهائلة والناجحة كما يقول وزير الخارجية التي تقوم بها إسرائيل من جنود الجيش إلى موظفي الوزارة وغيرهم الكثير، وأن بن غفير أساء لوجه إسرائيل كما قال. أيضا بالإضافة إلى ذلك، بنيامين نتنياهو أوعز بترحيل الناشطين بأسرع وقت ممكن، وأيضا تحدث عن تحريض واستفزاز وإساءة بن غفير بحقهم بالقول أن الطريقة التي تعامل بها مع ناشطين الأسطول لا تنسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل على حد تعبيره ووفق ما أورد مكتبه طبعا. لكن في نفس الوقت بنيامين نتنياهو اعتبر أن لإسرائيل الحق الكامل في منع القوافل التابعة لمؤيدي حماس كما قال وكما وصفهم من دخول المياه الإقليمية وأيضا الوصول إلى غزة، وإسرائيل تمنعهم، وهذا الأسطول هو ثالث مبادرة كاترين خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بالطبع في ظل هذا الوقت الذي يعاني منه القطاع من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ اندلاع حرب الإبادة.
0: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. قتل صياد فلسطيني بعد استهداف زوارق الاحتلال الحربية الإسرائيلية لمراكب الصيادين قرب سواحل قطاع غزة. هذا وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال أصيبوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى جانب مناطق غربي مدينة رفح. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني. ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي مين يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى

0: يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة، إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه انخفاض الليرة السورية أمام الدولار لتصل إلى نحو 14 ألف ليرة مقابل الدولار، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع وسط تحذيرات من تراجع الثقة بالعملة المحلية بسبب السياسات النقدية. ما الذي يدفع الليرة إلى هذا التراجع القياسي؟ وهل ما يجري أزمة عابرة أم مؤشر على مرحلة اقتصادية أكثر تعقيداً؟ وما الخيارات المتاحة أمام السوريين والسلطات النقدية في مواجهة هذا التدهور؟ في الملف الأمني نناقش التعاون بين سوريا والعراق في مجال مكافحة التهريب والإتجار بالمخدرات والجهود المشتركة في تبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. سجلت الليرة السورية بالأمس تراجعا جديدا في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقا.
1: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلاً عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية، مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات يبقى استقرار

0: المستثمرين مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
1: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، ضيفي من دمشق. ومعنا أيضا الدكتور زياد عربش، الخبير الاقتصادي، ضيفي من دمشق أيضا. ورحب بكم دكتور زياد. أبدأ معك. في نيسان الماضي أعلن البنك المركزي أنه لديه أولويتان، تخفيض سعر الدولار ليست أولويته تخفيض سعر الدولار، بل تحقيق استقرار سعر الصرف، لكن يبدو أنه لم تتحقق لا هذه ولا تلك، ونرى سعر الصرف ما زال ينخفض بشكل أو بآخر. ما الذي يتسبب بهذا الآن؟
2: بداية تحية لك أخت نور ولكل الكادر من عندك وبدمشق ولمشاهدينا بكل مكان. أشكرك على طرح الموضوع في غاية الأهمية قبل العيد وما بعد العيد القادم، لأن إحنا بمرحلة حرجة جدا. هلا التقرير اللي ذكرتيه حضرتك، يعني اللي عديتوه وقدمتوه قبل قليل، شامل ووافي كإطار عام وإطار عريض يلم بكافة النقاط. لكن إجابتي مباشرة لحضرتك، هناك تضافر أو اجتماع أو تلازم عدة عوامل داخلية وخارجية أدت إلى تدهور سعر الصرف الليرة. إذا أخذنا الأشهر الأربعة الماضية أو بداية العام مع تغيير العملة أو تغيير الليرة السورية حذف الصفرين، تدهور سعر الصرف من 10,050 ليرة تقريبا لليوم قارب 14,000 أو 13,900 أو 850 ليرة. الهبوط تقريبا يعني يعتبر جوهري بالنسبة لسوريا، ليس فقط كنسبة 4,000 ليرة على 10,000 ليرة، ولكن أيضا كل 500 ليرة أو 1,000 ليرة زيادة اليوم كتدهور بسعر الصرف الليرة له آثار ومفعيل أكثر من 1,000 اللي قبلها. بمعنى آخر، من 11 ل 12 مشكلة، بس من 12 ل 13 تصير مشكلة كبيرة، من 14 ل 15 تصير مشكلة جوهرية. هلا الأسباب عديدة، أذكر باختصار شديد منها. اولا احتياطي القطع الاجنبي قل، الحوالات الماليه انخفضت بشكل جوهري خاصه بعد 28 شباط الماضي مع بدايه حرب امريكا اسرائيل على ايران او بالبحر العرب، توترات جيواقتصاديه وجيوسياسيه ادت لارتفاع اسعار الطاقه. اهم شيء بالنسبه لنا كسوريا اللي عالم بجوز ما اخذوا بعين الجديه ببدايته، هو انخفاض التحويلات الماليه كما توقعنا من شهر اذار الماضي الان وبعد اشهر قليله من اوروبا الغربيه وخاصه دول الخليج العربي.
1: بمعنى هذا آخر له علاقة
2: اي مواطن سوري كان عم يشتغل،
1: هذا له علاقه بالحرب ام له علاقه بالقرار المتعلق بالحوالات والذي صدر مؤخرا ايضا؟
2: هلا عم احكي لك بس عوامل خارجيه. طيب، هي عديده، بس بالقرار هذا عامل خارجي. يعني انا عم اشتغل بمكتب سياحي بدبي، وقفت السياحه بدبي، عم اشتغل بقطاع معين بقطر بالبحرين، خف شغلي، فما راح اقدر ابعت تحويلات ماليه لسوريا لاهلي. نفس الشيء بالمانيا بفرنسا، خف المطلوب مني واجهه غلاء اسعار بالمانيا اللي عم ببنزين الى هناك، فبدل ما ابعت 200 يورو ببعت 100 يورو. هلا داخليا لابد من استعجال والصبر. بمعنى اخر، في قرارات اتخذت مثلا بالامس قرار جريء بالجمارك، ولكن بده وقت هذا يعطي نتائج. بمعنى اخر، خليني الخصها باختصار شديد، لانه تخفيض الرسوم الجمركيه على المواد الاوليه او السلع الوسيطه او مسميها مستلزمات الانتاج سيؤدي الى دوران عجله الانتاج، لانه ما دارت عجله الانتاج. ولكن استبدال المستوردات او احلال المستوردات برفع الرسوم الجمركيه على السلع الكماليه كمان بده وقت. هلا هالوقت اللي 3 أشهر 4 أشهر لبيش المنتج ينتج بتكاليف اقل، بالتالي ينافس ويحقق امرين جوهريين بالنسبه لسوريا اخطانا بتقديرهم من بعد التحرير. الاول هو درء دخول المنتجات الاجنبيه بخسه الثمن، بمعنى اخر حمايه المنتج المحلي لامداد السوق المحليه بالسلع السوريه. والامر الثاني والاهم لاحقا هو تصدير الفائض، بمعنى اخر منتجات جوده نوعيه، استعاده اسواق التصدير على الاقل في الاقليم، ما بدي احكي عالميا اوروبا الى ما هنالك، على الاقل بالعراق بالمناطق اللي فيها اسواق تجاريه لسوريا مهمه كانت اسواق تصديريه. هلا ليش عم اقول هذا جدا مهم الموضوع؟ لانه عندي ثلاث حسابات. الحساب الاول ميزان المدفوعات هو خاسر بالنسبه لسوريا، عم نستورد اكثر ما عم نصدر. الحساب الثاني الموازنه، من الغير المنطقي عقلانيا القول ان هناك فائض بالموازنه، لا يفترض يكون في عجز بالموازنه. لان اليوم بدي امول، انا مثل ما قلتوا بالتقرير، خفض التكاليف على المنتج بالضرائب الى ما هنالك، من اعانات، من اعطاء قروض ميسره لحتى يشغل عجله الانتاج. فعندي حسابات الموازنه مع حسابات الميزان التجاري او ميزان المدفوعات الخارجي بيأدوا انه حسابات الناتج المحلي تنمو، الناتج المحلي ما نما بشكل كبير كثير وما درت عجله الانتاج. هلا في عنا فرصة ضيقة، هامش حركي ضيق بس، ولكن لا بد من الاستعجال اللي ذكرته.
1: طب معلش أسألك سؤال دكتور بهذا السياق،
2: ولكن استعجال

0: أي يعني أيهما يأتي أولاً، ضبط السياسة النقدية وتثبيت السعر عند حد معقول، أم يعني دوران عجلة الإنتاج؟ لأنه يعني العاملين مرتبطين ببعض كما تفضلت وشرحت، لكن من يجب أن يأتي أولاً؟ من هو النتيجة للآخر؟
1: ما يعني اكيد ما رح تفهمي حكي غلط. هذا السؤال بصراحه مطروح بكل دول العالم، بس ولكن ليس سؤال منطقي اقتصاديا اذا شفناها بديناميكيه اقتصاديه. بمعنى اخر، الامر الاول يؤدي الامر الثاني، الامر الثاني يؤدي الامر الاول. سعر الصرف لا له علاقه فقط بقرارات سياسه ماليه او نقديه او مصرفيه، له علاقه بسياسه الاقراض، بسياسه التامين، بسياسه الاقتصاديه تبع البلد، بسياسه الطاقه، كله له علاقه بسعر الصرف. كل شيء عم يشتغله اكثر من 40 50 اجراء له علاقه بسعر الصرف. فبالتالي
0: انه يعني اول أيضاً
1: بيجي لاحق اشتغلي على عدة مسارات، هذا المطلوب.
0: يعني سعر الصرف والثقة بالعملة إذا لم يكن أيضا موجودا عند التجار والصناعيين أيضا لن يقدم هؤلاء على الاستثمار في السوق السورية، أليس كذلك؟ هو يعني أنا في النهاية
1: حتى لو غيرت حاكم سوريا مصرف مركزي،
0: يعني أنا أنظر للموضوع كأي مواطن عادي.
1: حبس السوري ما بيفيد، عدم الإقراض ما بيفيد.
0: طيب واضح على كل. دكتور سأعود إليك في نقاط مختلفة، يعني واعذرني لأنه هناك في يعني هناك سوء حقيقة في تزامن الصوت بيني وبينك. أستاذ عبد الرزاق، دعنا ننظر إلى ناحية المستهلك، كيف سيتأثر الناس الآن بهذا التذبذب لسعر صرف الليرة السورية؟
2: ضيفكم العزيز يعني ضيفكم العزيز أعطى أهمية كبيرة لموضوع الخارج، موضوع التغيرات الإقليمية اللي عم تصير الخارج، ارتفاع النفط، الشغلات هي دائما نحن بنرمي أحمالنا أو مشاكلنا على الخارج. لا شك أنه في نحن جزء من العالم، في عنا تغيرات، لكن التغيرات الأساسية اللي عم تصير نحن في بلدنا داخليا، يا هل ترى أنا موضوع الزراعة، أنا بلد زراعي، يا هل ترى شو قدمت للزراعة؟ أنا درت كثير هلا بمناطق الغوطة الشرقية والغربية ومناطق دمشق وريف دمشق، الحقيقة في مناطق زراعية كثير لحد الآن غير مستثمرة للأسف. دعم الفلاح للمنتج الزراعي، انا اذا بدي صدر وبدي اعمل مثل ما حكى الاستاذ زياد، اذا بدي اعمل صدر انا واعمل توازن بين الصادرات وبين الواردات، لا بدي يكون عندي انتاج وانتاج متميز. الحقيقه الانتاج اللي موجود عندي تحت المطلوب، معنى ذلك انه انا ما عم بدعم الزراعه ولا عم بدعم المزارعين. اضافه لموضوع في عندنا مثل بيقول لك طعمه تسعه بتاكل العشره، انا اذا بدي اخذ العشره واحقق اقتصاد نمو اقتصادي جيد لازم الحكومه تدعم الفلاح اولا وبشكل خاص الفلاح، ثانيا موضوع الصناعيين، موضوع التجاريين. هذا الامر لو الدوله لو الحكومه اعطت قليل من الموجود عندها، لكن للمستقبل عم تاخذ شغلات كثيره. هي شغله، الشغله الثانيه الاستثمارات اللي موجوده كمان، الاستثمارات بعيده المدى، ازدياد عدد المراسيم، القوانين اللي عم تصدر بشكل متتالي وبشكل متسارع كمان لها تاثير كبير، اضافه الى التاخر الحكومي في معالجه الامور في حينها.
0: يعني نحن تاثير القرارات سلبي ولا ايجابي؟ فقط لم افهم هذه متأخرة. النقطه عم تاتي متاخره.
2: القرارات الحكومية بشكل عام إن كان عبارة عن قرارات ترقيعية الحقيقة. نحن بدي أعالج الموضوع قبل ما يتفاقم. نحن دائما في حركة اقتصاد متسارعة جدا في ظل التطورات اللي عم تصير بسوريا الحديثة. التطورات هي بدها قرارات آنية، لكن انتظر أنا تفاقم الأمور وأعطي قرار بيجي متأخر وله تبعات كثيرة. هي شغلة. الشغلة الثانية، نحن مشكورة الحكومة الحالية موضوع سمحت بالدولار، لكن تداول الدولار صار بشكل كبير غير منطقي، صار في طلب على الدولار. يعني إذا بدي اشتري شريط كهرباء أنا اشتري كاسة مي بدي حق دولار أو دولارين، هذا غير منطقي. حتى بعض المحلات صارت تعلن إنه أخير $10 الغرض أو السلعة الفلانية ب10 أو $5، معناها أنا صار في نوع من الطلب المتزايد على الدولار، وبالتالي هذا بيأثر على العملة الوطنية. وفعلا أثر على العملة الوطنية.
0: أليس يعني هناك طيب هنا دور للناس للمواطنين أستاذ عبد الرزاق في موضوع تداول الدولار، خاصة في موضوع تحويل المدخرات ربما أو تداول بالعملة المحلية؟ يعني كثيرا الآن ما يطرح أنه ألمانيا مثلا عند خروجها من الحرب وبناء اقتصادها ساهم الناس إيجابيا في ذلك. هل تعتقد أنه اليوم السوري يعني متراجع عن واجبه في هذا السياق، وذلك بسبب مخاوفه المتعددة وحتى يعني تداعيات الحرب الطويلة عليه؟
2: سيدتي مو مبرر، هذا مو مبرر لمخاوفه وعدم انتاجه. انا المواطن انا اعرف واعي ان هناك صعوبات بالنسبه للمواطن في معيشته، في القدره الشرائيه تبعه، في واقعه الحاليه، الواقع الحقيقه واقع مزري، يكون واقعيين شفافين، واقع مزري. لكن هذا مو يعني مبرر انه انا ما انتج، مو مبرر انه ما اشتغل. انا بعرف كثير في كثير مناطق زراعيه اختي، في بدها زراعه لازم تنزرع، والمواطن قادر يزرع بقليل من الجهد. لكن نحن على ما يبدو سيدتي تعودنا سابقا انه نعطي حملنا كلياته على حكومتنا، الحكومه اشتغلي، الحكومه اعطينا، نحن قاعدين لازم ما نشتغل. هذا الامر سلبي طبعا، هذا مو بالعموم عم بحكي حتى ما ينتقدوني الاخوه المواطنين، لانه بعرف النقد شلون بيصير، باي تعليق بيصير.
0: طب شو لازم يعملوا فعلا؟ يعني ما الذي على المواطن العادي فعله الان لدعم الليره؟
2: يا سيدتي، اول شيء موضوع الدولار، الاسواق الدولار نحن حذرنا منها سابقا. موضوع الدولار هي اللي بتاثر على موضوع الليره السوريه. انا خليني ثقتي بالليره السوريه كبيره، خليني اتداول الليره السوريه بالاسواق، معلش مره وتنتين وثلاثه قد اتعرض لكسات على المدى القصير، لكن على المدى الطويل انا بعطي قيمه للليره السوريه. يعني هو موقف سيادي، هذا الليره السوريه موقف سيادي، خصوصا بعد ما نقام الصفرين صار لها قيمه. يعني انا احمل بجيبتي على مليون ليره، ما احمل مثل الاول مليون بشوال. يعني صار في نوع من التحديث، صار هالمواطن لازم يستغل هالناحية. ونشجع نحن كجمعية، نحن أثناء جولاتنا الاطلاعية بالأسواق بنقول يا أخي أعلن بالليرة السورية، اطلب بالليرة السورية، أعطي قيمة لليرتك السورية. معلش أنا بعرف أنه في واقع معين عم يؤدي لتذبذب سعر الصرف، في له عوامل معينة، هو العوامل أكثر من 90% أنا بعتبرها داخلية، مو هي خارجية. داخلية عن الاستثمارات، والله الاستثمارات متوقفة، يعني خصوصا موضوع الزراعة، موضوع الصناعة. أنا كثير من الصناعين بيشتكوا لي يا أخي نحن كلفة عنا عالية، كلفة الإنتاج عنا عالية. بدرس كلفة الإنتاج كحكومة، بعمل لجان بدرس كلفة الإنتاج، يا ترى شو الأسباب التي أدت إلى زيادة كلفة الإنتاج عندي؟ العمالة عندي رخيصة، أنا عندي ببلدنا. طيب. ثانيا المواطن بيقبل بالشيء الأقل جودة، يعني أنا إذا بعطي سلعة أقل جودة من المستورد بيقبلها المواطن إذا كان سعرها يناسب دخله. يعني نحن لازم نوعي الأخوة المواطنين لهالقضية هي، إضافة لموضوع القرارات الحكومية المتسارعة اللي عم تصير. وهذا شيء أنا بعتبره شيء الحقيقة مو صحي، انه كل يوم بيطلع قرار، واضافه لانه هالقرارات عم تطلع قرارات اغلبها للاسف مكتبيه دون دراسه تبعاتها الاقتصاديه ومنعكساتها على المستهلك.
0: يا ترى اذا منعت دعني انقل هذه النقطه للدكتور زياد،
2: يا ترى شو منعكس على المستهلك؟
0: يعني دكتور زياد اليك مجددا، يعني ما تفضل به ضيفي يتقاطع معه كثير من الاقتصاديين، انه يبدو أن هناك ضعف في بناء السياسات وتشكيلها، وتبدو القرارات الحكومية وكأنها دوما يعني تخرج بشكل رد الفعل بدون أن يكون هناك اتساق أو نظرة بعيدة. نحن الآن أمام حاكم جديد للمصرف المركزي، برأيك ما السياسات التي نحتاجها اليوم في سوريا خاصة من أجل موضوع ضبط العملة؟
1: بداية والآن لم أتميز عن ضيفك الكريم بنقاط عديدة، وذكرت العوامل الخارجية بس كنت سآتي للعوامل الداخلية وبدأت بشرحها. هلا الإجابة لسؤال حضرتك هو هذا السؤال الجوهري، ما بدي أعد زدت أسهم أو صارت حسن سلوك على الحكومة، الله يعينها، بس بالديناميكيات ما بعد النزاع طبيعي يصير هالخربطة، هي خربطة جوهرية بالمناسبة. بس ولكن اليوم خلينا نعمل جردة حساب، أعطي مثال بسيط لوضح الفكرة وتتفق مع السياق اللي حكاه زميلكم إذا ضيفنا أو التقرير اللي حكيته بالبداية. بمعنى آخر إجا حاكم مصرف سوريا المركزي، قد ما كان يعني شفاف وعم بيعمل هلا لقاءات عصف ذهني وبده يعمل سياسه مصرفيه او نقديه او ماليه، لابد من ان تندمج مع السياسه الاقتصاديه تبع الدوله ككل. فقرار مثلا اول امس بالرسوم الجمركيه قرار جيد، بس ولكن اين هي السياسه التجاريه تبع سوريا؟ فتحنا الاستيراد على باب اسرائيل، ارتقينا بعد 6 اشهر او بعد 9 اشهر انه هذه كانت سياسه خاطئه، رجعنا عنها، بس كان نط سعر صرف الدولار ب 11000 ل 13000. هلا عملنا سياسه، خلينا نقول قانون جمارك جديد، هل هذا القانون مندمج مع سياسه صناعيه، مع سياسه زراعيه، مع سياسه اقتصاديه كليه، مع سياسه طاقويه؟ هلا سالتي سؤال انه المواطن شو فيه يعمل، اترك المواطن بحاله، خلي بس يدفع فاتوره الكهرباء، ما بقدر اطلب منه مزيد من تدهور القدره الشرائيه، عم بيجي 100 دولار اعطيها 100 دولار، مو اخذ له منه 10% وخرب السوري لحتى ارجع مثل ايام زمان صرف 100 دولار على المطارات وعلى الحدود الى ما هنالك، اترك المواطن بحاله. انا لازم ارجع كمصرف سوريا المركزي هون لارجع اجاوب على سؤال حضرتك، 3 شغلات. تسريع الهيكلة المصرفية، لأنه لغاية الآن منذ سنة ونص لحد الآن ما صار في هيكلة مصرفية، لا بالعكس في اتخاذ قرارات خاطئة بما فيها شطب الديون للسوريين بالمصارف اللبنانية. تبديل العملة كان عبارة عن إجراء تقني وليس إجراء اقتصادي، كان هي فرصة تاريخية لحتى تعيد سياسة

0: الماليه والنقديه والمصرفيه ضمن السياسه الاقتصاديه اللي عم ركز عليها كثير. النقطه الثالثه تسريع استعجال اندماج بالنظام العالمي. النقطه الرابعه هو اعاده هيكله المصارف من ناحيه الموارد البشريه، لان المصارف العامه والخاصه بدها اعاده هيكله جذريه بالتحول الرقمي، بالمصارف الشامله، بالذكاء الصنعي. لغايه الان بعد سنه ونص ما انعمل دورات تدريبيه للمصارف العامه والخاصه بشكل جوهري عم بقصد، بحيث انه اي مواطن او اي مستثمر يفوت بيعمل عمليه بثلاث ثواني وبيطلع حتى ما في داعي.
1: طب دكتور، اين نحن من الاندماج؟ اين نحن من الاندماج بالنظام العالمي؟ يعني كما تفضلت وكما يقول
0: سويفت،
1: انه سويفت اذا ما اشتغل فيعني سيبقى هناك مشكله في موضوع القطع الاجنبي. اين نحن من ذلك؟ لانه يعني ترسم الحكومه صوره ورديه ونرى اجتماعاتهم مع المؤسسات الدوليه ومع دول مجموعه السبع الان في اليومين الاخيرين، لكن اين نحن بالفعل واقعيا؟
0: واقعيا هي الدفش بالملف، الدفع بالملف الى الامام. على الاقل اذا مول سويفت كود العالمي، على الاقل مع الاتحاد الاوروبي، مع خاصه مع فرنسا في المؤتمر عم تحكي عنه حضرتك، هذا جوهري جدا. صياغه صفحتين ورقتين مثل على الناس لندمج على الاقل مصارف سوريا.
1: ليش ما تنفذ للان؟ يعني ما الذي مطلوب مننا؟ شيء لم يتحقق؟ لماذا يعني لماذا لم نندمج حتى الان؟
0: طبعا طبعا، لانه لحالك لا تملك الحقيقه، عم طوري قطاع الاعلام وانت قاعد لحالك بالتلفزيون ما عم تشوفي بقيه القطاعات. انا ما بقدر انا ارسم سياسه اقتصاديه وانا مصرف سوريا المركزي فقط لا غير لحالي بدون ما اتفق مع وزاره الماليه، وزاره الاقتصاد، وزاره الصناعه، وزاره التجاره، كل الوزارات المعنيه بالقصه. ما بقدر اقول انا لحالي اعمل اي سياسه. مجلس النقد والتسليف اعطيني اي قرار طلع منه ارجيك، يلا رح طلع لك على الموبايل. طلعت الظهر بكندا، بتعرفي انه بال 2027 شوفي عنده الاجتماعات مجلس النقد والتسليف. انا بيعطي اشارات واضحه للمواطن والمستثمر ورجل الاعمال، مو بس الاجنبي، السوري قبل الاجنبي، لانه انا عندي اجتماع بعد ست اشهر، بعد شهرين، وكل اجتماع شو عم باخذ نتائج؟ بسعر الفائده، بسعر الصرف، وين سندات الخزينه، بتبديل العمله. ما صار مثل ما قال ضيفك الكريم انه صارت تلقائيه للقرارات، ما انا مسجمه ضمن سياسه متكامله.
1: طيب أستاذ عبد الرزاق، أعود إليك، ما السيناريوهات المحتملة بتقديرك؟ تفضل. تفضل، ومن ثم نذهب إلى السؤال.
2: النص السيناريو بسيطة.
1: تفضل
2: الأستاذ زياد. أخذ الشريحة الأقل فقرا، نحن ما عم نحكي على شريحة المواطنين يلي معترين مثل ما حكى بده يأمن ثمن فاتورة الكهرباء أو معيشته. أنا ما عم بحكي على هدول المواطنين، ما عم بحكي، عم بحكي على الشريحة اللي عندها ملاءة مالية. ممكن نحن نساهم اللي عنده ملاءة مالية،
1: هي للأمانة الفكرة كلها طرحت يعني حتى يعني وضوحا، أنا حتى سؤالي فهم خطأ. أنا لم أكن يعني أقول إنه ما الذي على الفقير أن يفعله لأجل دعم الليرة، هذا يتم تناقله اليوم. يعني هناك من يحاول أن يخفف الحكم عن الحمل عن الحكومة ويقول للناس تفضلوا ارضوا بالأمر الواقع، حاولوا تخففوا مصاريفكم، ادفعوا فواتير الكهرباء، ويجب علينا جميعا التعاون في هذه المرحلة. ولذلك طرحت هذا السؤال حتى يعني نتجاوز ما يطرح أيضا بين السوريين اليوم.
2: يا سيدتي، مثال بسيط، احنا في احد القرى، ما حنسميها، احد القرى بدمشق، تكاتفوا اصحاب الملاءة المالية، رجعوا عملوا عملية اعمار، عملية محولات كهربائية ضبطوها، بعض الشغلات اللي لازمة، اعطوا للمزارعين قروض حتى يشتغلوا، وفوا لهم طبعا القروض هي، طبعا هذا بيرفع كاهل شوي عن الحكومة، بنقدر ما عم نقول نحن نحمي كل شيء، لكن اللي عنده ملاءة مالية بهالوقت هذا بالذات احنا بحاجة لتكاتف الجميع، ما عم بحكي المواطن اللي دخله 100 دولار اللي ما بكفي عدم مواقع زي لعشر شهر أو خمس شهر، عم بحكي اللي عندهم ملاءة مالية وموجودين في بلادنا. وأنا ومن خلال جولاتي على مناطق السياحة، على مناطق، عم شوف إنه في ناس عندها ملاءة مالية جيدة وعندها دخل جيد. نساعد هالمواطنين، ما لا نساعدهم ماديا، لا نعطيهم، ليش نشحدهم بمعنى شحادة؟ يعني أنا بساعد المواطن إنه يلاقي له فرصة عمل.
1: ما قيمة ذلك أمام
2: عبارة عن عشرة
1: يعني عدم اتساق السياسات الاقتصادية كاملة أستاذ عبد الرزاق؟ يعني هو هذا ما طرحه الدكتور.
2: السؤال بالله، انا السؤال
1: يعني قلت لك انه ما طرحه الدكتور انه يعني هذه الجهود البسيطه حتى تراكمها قد لا يفيد امام عدم اتساق السياسه الاقتصاديه كامله لدى الدوله، وذكر مثالا على ذلك انه سياسات الوزارات فيما بينها والتي تعقل سوريا حتى هذه اللحظه من الدخول في النظام المالي العالمي.
2: يعني في اجراءات عم تعمل الحكومه الحقيقه، في اجراءات لاحقه عملتها عباره عن تكاتف بين عده وزارات وعده مؤسسات في اصدار القرار، وهذا القرار الصح. لانه سابقا انا في لقاء سابق لي تعليق انه وزير الزراعه السابق ما بيعرف انه مستوردين نحن دجاج ريش، يعني استغرب انه كيف منافذ استوردت، يعني هذا عدم وجود تنسيق. حاليا اعتقد انه في عم تتلافى الحكومه بعض الاخطاء او بعض الملاحظات اللي مرت فيها سابقا، لكن على المدى القصير ما بيبين نتائجها مثل ما حكى الاستاذ زياد. على المدى الطويل ممكن نحل المساله، بس المواطن ما لقيان تجارب اولا وما عم يقدر ينتظر، لانه فعلا انا بدي اطعم اولادي وبدي اكل واشرب، ما لي قادر انتظار يصير شو نتائج القرارات. هلا خيرا عملت يعني وزاره التجاره والصناعه بموضوع المستهلك، يعني خليني احصر بحديثي بموضوع المستهلك، انه عملت التطبيق سبر اسعار، انا بسبر اسعار ضخ. صحيح نحن انتقلنا الى السوق الحر وما في شيء اسمه تسعير، لكن عملت هي نوع من السبر بالاسعار، كلفت لجان سبر الاسعار لاخذ الوسطي للاسعار، وبالتالي اي رقم شاذ خارج هذا الوسطي معناها في نوع من الغبن او نوع من الشلف، نحن بنقول بالعاميه شلف على المواطن. حتى يتنبه المواطن بيدخل على التطبيق هذا بشوف شو السعر الوسطي، من خلال السعر هذا بيقدر يفاصل مثل ما بيقولوا نحن بالعاميه، يفاصل البائع ليوصل للسعر القريب من السعر الوسطي في ظل الواقع السوق الحر.
1: وهذا تطبيق التسعير يعني متوفر للجميع على الموبايل استاذ عبد الرزاق؟ أنا هذه يعني المرة الأولى التي أسمعها.
2: التطبيق قريبا سيفعل، إضافة لموضوع ثاني بمعنى وجود مولات يعني مثل بيم دمشق اللي موجود بامصلى لكن على قطاع حكومي وتحديد الربح ب 7%.
1: مؤسسة استهلاكية
2: هذا المشروع
1: يعني.
2: قائم وفي عدة مولات بس بمعنى أنه محددة الأرباح. طيب. محددة الأرباح ما في أرباح يعني فيها غبن. هذا المشروع قريبا سيبصر النور. هذا بعد لقائنا مع بدعوة من وزارة التجارة والصناعة الحقيقة، وأنا بتشكرهم على عبر شاشتكم لقيامهم بإشراك المجتمع الأهلي لأول مرة بعد غياب طويل بعد محاربة طويلة للمجتمع الأهلي أو جمعية حماية المستهلك. الآن بدأ التواصل بيننا وبينهم وفي اجتماعات شهرية متتالية.
1: طيب جيد يعني ونتمنى أنه في يعني الحل. يعني يتوسع أيضا هذا الجهد وتتوسع مشاركة المجتمعات المحلية وأن يسمع صوتها أيضا داخل الحكومة. شكرا لك على التوسع في هذه النقطة. لذلك سأعود بالسؤال الذي كنت أود توجيهه إليك للدكتور. دكتور، ما هي السيناريوهات المتوقعة للليرة خلال الفترة المقبلة؟ لأنه هناك من يقول أنه الليرة الآن ما يحدث معها هو أنها تتجه لسعرها الحقيقي، هناك من يقدره بحوالي 20,000، يعني قد تصل لل20,000. هل هذا صحيح؟
0: تمام، انا الشق الثاني من سؤالك صحيح، لانه هو بين 18 و22,000 باي حسبه بتعمليها حسبه اقتصاديه. عم نحكي على السعر الحقيقي لو فكيتي كل الضوابط الاقتصاد السوري، ولكن اليوم سوري السعر بالسوق السوداء او السوق غير نظامي تحت ال 14,000. سؤالك جوهري هلا، لانه في عندنا ثلاث مراحل. المرحله الاولى خلال الاسبوع القادم سنشهد وقد اكون مخطئها، سنشهد انخفاض بسعر الصرف نتيجه زياده التحويلات الماليه على العيد وكل عام وانتم بخير. بعد العيد هلا قد تعود الضغوط التضخميه ويعود الارتفاع فوق ال 14,000. هلا لحتى ما يصير هالامر بالمرحله الثالثه، نتائج القرارات اللي اتخذتيها بالامس اول امس وعده قرارات اخذتيها الاسبوع الماضي بخاصه بما فيها الناحيه الجمركيه لتعطي نتائجها بزياده التصدير وتخفيض السلع والرسوم على المواد الانتاج واحلال الواردات بدها فتره طويله لتعطي. لابد من، وهون اتفق مع ضيفك الكريم، من تفعيل قانون الاداره المحليه 107. هلا بتعطيه 109 بتعطيه 110 شو بدك اعطيه اسم بس، ولكن لا بديل عن التعاونيات. ماذا اقصد بذلك وباختصار شديد جدا؟ انه حضرتك كدوله لا تتخلي عن وظائفك كدوله مركزيه. هلا ما بدي اقعد فوت بنقاشات عقائديه مع ناس اخرين لا يفقهون بالاقتصاد. انت دوله مركزيه اليوم لازم تلعب دور اكبر من السابق، لانه مطلوب منك خدمات، مطلوب منك كذا قصه بالصحه وبالتعليم، مو بتخلى عن دوري بما فيها مؤسسه التجاره الخارجيه للداخليه وحمايه المستهلك او الدعم الايجابي. في قرارات ممكن تاخذيها لتحلي شرابيكه والفساد اللي كان فيها، بس كانت تؤدي دور معين. طيب. النوع الثاني بالاجراءات، انت بس يسري الامور بحيث انا وياك نعمل شيء اسمه تعاونيه زراعيه، تعاونيه صناعيه، مثل ما قال ضيفك، ما زي يمنع ما تعطيني اراضي شاسعه. صحيح. زراعيه بتخفي علي تكاليف الانتاج 50%، اللي لها قطعه الارض زراعه انت وفلان وفلان وفلان بهالمدينه ضمن اطار قانون الاداره المحليه او اقتصاديات المكان او اقتصاديات التنميه المحليه، زرعت انتجت بتعطيني ارض ثانيه، ما زرعت وما انتجت بدفع الثمن او الضريبه عليها.
1: هو دكتور يعني وزاره الاداره المحليه وعدتنا بتشريعات جديده ستطرح ما إن ينعقد مجلس الشعب، يعني في النهاية ومعي يعني ثواني
0: استجال.
1: أي ومعي ثواني دكتور، هل السعر الرسمي فقد وظيفته الاقتصادية؟ يعني الآن ما فائدة السعر الرسمي إذا أصبحت السوق السوداء بعيدة جدا عن هذا السعر، عن هذا التسعير؟ يعني
0: لا لا ما بنقدر نقول فقدت اهميتها، بالعكس له اهميه مركزيه، السعر الرسمي لانه عم تحكي

0: عم تحشدي او عم تجيبي قنوات مصرفيه للدوله السوريه لتستوردي سلع. لا ننسى انه بدنا ادويه وقمح ومشتقات طاقه بحدود المليار و200 مليون دولار سنويا، هذا اذا ما طلع لنا النفط بشكل سريع. ولكن كيف بدي احشد هالموارد غير عن طريق اجهزه الدوله وادواتها والسعر الرسمي؟ مثل ما قال ضيفك الكريم قبل قليل، انا اخشى ما اخشاه يصير في دولار الاقتصاد السوري. الدولار معناتها فتنا بضغوط تضخميه، كره الثلج بتدحرج، ولا سمح الله هذا لازم يكون نعمل بأي ثمن كدولة وكمجتمع وقطاعات آلي وعام وخاص وفعاليات لدرء وصولنا لهالمأزق الكبير. يصير سعر الصرف بيصير بيتدحرج بشكل كبير كتير، فلا بد من استعجال القرارات. أهم نقطة هلأ حاليا بالمرحلة القادمة ليس فقط اتخاذ إجراءات تتبع تنفيذها، استعجال وضع حقول النفط والآبار قيد الخدمة بحيث أنه يوفر جزء كبير من فاتورة الاستيراد وخفف الضغوط الدولارية والتضخمية على سعر صرف الليرة، بالتالي الإنتاج المحلي يكفي، بالإضافة إلى تشجيع مكامن إنتاج عديدة بما فيه الفوسفات مواد أولية. هلأ لحسن الحظ أخذوا قرار بتسعير القمح رغم الجدلية والإشكالية اللي صارت حواليه، بس على الأقل كان أحسن من السنوات السابقة يروح كله تهريب. هلأ المواطن أو الفلاح شو بده؟ مو بس إنه بده يحقق تكاليفه ويحقق شوية أرباح، بده أمن مصروف السنة كاملة ليشتري مواد أولية. فأنت كدولة المطلوب منك تساعديني كمزارع، لأنه الأسعار الأسمدة والمبيدات رح تغلى علي بشهر شباط بشهر ايلول الجاي لازرع مره ثانيه لو غليت عالميا. فهون دولك دوله ميسر ومنشط للنشاط الاقتصادي.
1: اشكرك شكرا جزيلا من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش. اشكر ايضا للاستاذ المهندس عبد الرزاق حبزه امين سر جمعيه حمايه المستهلك في سوريا، ضيفي من دمشق. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير التعاون الامني بين سوريا والعراق في مجال مكافحه تهريب المخدرات والاتجار بها.
2: الشام كتير راح عليها زمان.
3: وين راحت المرأة الدمشقية؟
2: انقهرت وزعلت، هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد.
3: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
2: يعني انتو كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلها كلهم.
3: كيف ممكن هذا يستثمر؟ هل الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
2: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أشادت وزارة الداخلية العراقية بمستوى التعاون الأمني مع سوريا في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها، مؤكدة أن دمشق سجلت الحصة الأكبر من التنسيق المشترك بين دول الجوار بالتزامن مع مواصلة إدارة مكافحة المخدرات السورية تنفيذ حملات مكثفة تستهدف شبكات التصنيع والتهريب ضمن جهود متصاعدة لتعقب تجارة الكبتاغون وإحباط عمليات تهريب باتجاه دول المنطقة.
1: في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإقليمية من تحول الحدود إلى ممرات مفتوحة أمام شبكات التهريب والجريمة المنظمة، يتقدم الملف الأمني بين دمشق وبغداد كواحد من أكثر ملفات التنسيق نشاطاً في المرحلة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بملاحقة شبكات المخدرات وتعقب خطوط التهريب الممتدة بين البلدين. وزارة الداخلية العراقية

حدثت هذه المرة عن مستوى غير مسبوق من التعاون الأمني مع سوريا، مؤكدة أنها سجلت الحصة الأكبر من عمليات التنسيق المشترك مقارنة بباقي دول الجوار، ضمن جهود تستند إلى تبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات ملاحقة عابرة للحدود تستهدف شبكات الإتجار بالمخدرات. ووفق ما أعلنه رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد

0: العراق الذي كثف خلال الأشهر الماضية إجراءاته الأمنية على طول الشريط الحدودي، أعلن استكمال تحصين أجزاء واسعة من الحدود السورية العراقية عبر جدار كونكريتي بطول 380 كيلومتراً، إلى جانب نشر مئات الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة وأبراج المراقبة ضمن خطة تهدف إلى الحد من عمليات التسلل والتهريب وضبط أي تحركات مشبوهة في المنطقة الحدودية. هذا التنسيق الأمني يتقاطع مع تحركات متسارعة داخل سوريا أيضاً، حيث تواصل إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ حملات تستهدف شبكات التصنيع والتهريب، وسط حديث رسمي متكرر عن تفكيك خلايا مرتبطة بتجارة الكبتاغون وإحباط عمليات تهريب باتجاه دول الجوار. وفي أحدث تلك العمليات، تمكنت فرق إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية من ضبط شحنة تضم نحو 25 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل أوان فخارية في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، وأوقفت 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عن الخلية المتورطة بالعملية.
1: خلال متابعة التحري، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية.
0: وبينما ترفع بغداد ودمشق مستوى التنسيق الأمني بينهما، يبدو أن ملف مكافحة المخدرات بات يتجاوز كونه قضية جنائية تقليدية ليتحول إلى ملف يرتبط مباشرة بأمن الحدود والاستقرار الإقليمي في ظل سعي البلدين لإعادة إحكام السيطرة على خطوط التهريب ومنع تحول المنطقة إلى نقطة عبور رئيسية لتجارة المخدرات العابرة للحدود.
2: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي في الاستوديو دكتور أيمن خالد الصحفي والكاتب في الشأن السياسي، ومعي أيضا من سوريا من حماة الأستاذ عبد الله النجار الباحث في الشأن الأمني والسياسي. أرحب بكما دكتور. دكتور أيمن، أبدأ معك. تصريحات إيجابية من الطرف العراقي طبعاً تجاه السوريين
3: غريبة شويها أي لأنه يعني
2: ما أعرف
3: اللي جمعهم يعني على هذا الشيء يعني يعتبر أمر جيد صح؟ إذن العراق يعني يشعر اليوم بأنه هو خطأ خطوة مهمة باتجاه حسن النية مع الجانب السوري، ليس حسن النية فقط وإنما الملف الأمني يفرض نفسه على كل الملفات، لأنه ليس هناك مفهوم لأي دولة من دون أن يترتب الجانب الأمني. الجانب الأمني بالمناسبة أستاذ نور غير متعلق بالموضوع السياسي ولا موضوع بالأفكار ولا بالأيديولوجيات الحاكمة.
2: سلبا أم إيجابا؟
3: طبعا هو لا
2: يعني
3: هو
2: قد لا يفضي إلى علاقة سياسية، تنسيق الأمني قد لا يفضي إلى علاقة سياسية، لكن ألا ينبع أصلا عن موقف سياسي بشكل أو بآخر؟
3: هو إجبار، لأنه إذا ما نسقت أمنيا سوف لن تكون موجود. إضافة أنه الترتيبات الأمنية بين البلدان محكومة بقوانين دولية، يعني أنه أنت ما تعزل نفسك عن العالم باعتبار أنه أنت ما تتفاهم مع الآخرين باعتبار العلاقات مقطوعة، لأنه لدينا حتى في العلاقات الدولية يسموها العلاقات مع العدو، يبقى هذا الخيط لازم يكون موجود لحماية الدولتين. موضوع الإرهاب كيف تسيطر عليه؟ لازم يكون هناك تنسيق أمني. موضوع الكبتاغون والمخدرات وموضوع التهريب بكل أنواعه وأصنافه والجريمة والأسلحة، كل هذا تنسيق أمني. قد يكون هناك علاقات مقطوعة ما بين الدول، لكنه التنسيق الأمني والتقارير موجودة ما بين البلدين، ولذلك هم دخلوا من هذا المدخل. يعني اللطيف بهذه المرة أنه التقى الجانبان، يعني يمكن هذا الثالث أو الرابع أو ربما أكثر من اللقاءات الموجودة عبر الحدود، والحدود العراقية السورية تفرض نفسها باعتبار مشتركات كثيرة ما بين الطرفين حتى بنوعية هذه التجارة اللي موجودة الآن. نفس العناصر أو متقاربة العناصر التي تتنقل ما بين الجهتي الحدود هي متقاربة، سواء على مستوى الاجتماعي، على مستوى العشائري، على مستوى الزعامات اللي تقود حتى هذه التجارة. ولذلك التنسيق الأمني، من فائدة التنسيق الأمني أنه تضع الخطط الآنية والمستقبلية لتجاوز قدرات أو الإمكانيات التي يتقدم بها من هم قادرون على العبث بموضوع تجارة المخدرات أو التجارات الأخرى.

0: ولهذا العراق عندما أشاد بالجانب السوري تأتي هذه طبعا شيء ممتاز جدا لكلا الطرفين. أولا العراق يثبت أنه حسنية تجاه البلد واعتراف بأنه سوريا بدأت تتقدم بهذا الملف. وبالنسبة لسوريا تعتبر طبعا إشادة من دولة يعني ما يأتيك من خصمك، خلينا نعتبر الآن خصومة يعني سياسية وليس خصومة يعني تاريخية، ولا أنه هذا يعتبر شيء كبير وتقدم في مجال. عندما يتقدم المجال الأمني أو المجال العسكري أو المجال الداخلي أو أي مجال في الدول هذه منظومة، وأنت تعرفين ونحن عشنا هذه المسألة، الأمم إما تتقدم بنجاحات في كافة أو أغلب الملفات أو تكون فاشلة فيها. من يعطيك مؤشر أن هناك قوة وقدرة بالملفات الأمنية والعسكرية،
1: يعني مهم أنه يمكن الموضوع أيضا أن يتطور إلى مستويات أخرى.
0: أنا أعتقد قريبا
1: يعني هناك كثير من النقاط اللافتة التي أثرتها دكتور، خاصة أنه ربما معالجة موضوع المخدرات يجب أن يكون على أكثر من مستوى، المستوى العشائري واحد منها، وهذا يعقد الموضوع ويجعل،
0: لأنه هذا أنا ما قلت
1: يعني يجعل التنسيق الأمني أو العمل الأمني عاملا واحدا من بين عوامل.
0: أنا أقول لك بس لو تعطيني نصف دقيقة، الرجل الذي تم يعني مسكه من قبل القوات الأمنية السورية قبل حوالي 3 أو 4 أشهر وصارت عليه إضاءة إعلامية كبيرة، أهليته ومرجعيته في المدينة،
1: في الميادين، في الميادين تم القبض عليه
0: بالاتجاه العراقي طبعا، بالاتجاه العراقي أنا أعرفه وأعرف أهله ومرجعيته في العراق.
1: إذن يعني هو فعلا قالوا أنه من أكبر المافيات المتبقية يعني في الموضوع. طيب أستاذ عبد الله، هل تعتقد بأنه ما يجري من أشكال التنسيق هو تنسيق الضرورة أم هو ضمن سياق يعني يخلق الآن في المنطقة، ما يبدو أنه هو شكل من أشكال أمننة لهذه المنطقة، وأن تأخذ سوريا دورا أمنيا متعلقا بحماية الحدود ومكافحة الإرهاب وما إلى هنالك، أم لا الموضوع هو أكبر من ذلك، يتعلق أصلا بعلاقات سوريا اليوم بدول الجوار وتأسيسها؟
2: مساء الخير أستاذ نور لك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. أهلا. أعتقد أن يعني سوريا أثبتت نفسها جدارتها خلال العامين الماضيين في موضوع مكافحة المخدرات، ليس على الصعيد الوطني أو الصعيد الإقليمي بل على الصعيد الدولي. لذلك جاء إشادة الجانب العراقي هي في محلها. أعتقد أن مسار مكافحة المخدرات لدينا في سوريا يمشي أو يسير مع مسار التخريب والإرهاب وتنظيم داعش والفلول وما إلى ذلك. نحن إذا عدنا إلى العامين الماضيين نرى أن مسار مكافحة المخدرات زاد قليلاً، أي النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات كانت بالتوازي أو أكثر قليلاً من مكافحة الإرهاب. هذا يعني أن المسارين متداخلين، ونحن نعلم أنه ليس لدينا تجار هواة أفراد يمارسون عملية التهريب، نحن لدينا عصابات أسسها النظام البائد، أسستها الميليشيات التي كانت مسيطرة في مناطق النظام خلال 14 عاماً الماضية، من الميليشيات الإيرانية إلى حزب الله إلى غيرها، كلها كانت تتاجر بالمخدرات. ولذلك نحن ليس لدينا تجار أفراد هواة يمارسون الاتجار بالمخدرات، نحن لدينا عصابات بكل ما للكلمة من معنى. ولذلك عندما يتحدث الجانب العراقي سوريا العزيزة هي التي كان لها الحصة الأكبر من عملية التعاون، هو يعني ما يقول المنطقة كلها كانت تعاني خلال السنوات الماضية من آفة المخدرات، كان الإقليم يقف عاجزا أمام وضع حد لها من الأردن الشقيق وحتى دول الخليج العربي. وصول الدولة السورية الجديدة أعطى الجميع مقبض وكماشة للبدء بمسك هؤلاء المهربين. ولذلك
1: أستاذ عبد الله، يبدو أننا فقدنا الأستاذ عبد الله. طيب السؤال يعني سأذهب بالسؤال نفسه الذي كنت أنوي طرحه إليك دكتور أيمن، لأنه يعني لفت للنظر الإجراءات الأمنية التي اتخذت على الحدود من الطرف العراقي. نتحدث هنا عن الجدار الكونكريتي، نتحدث عن المسيرات والأبراج، ونتحدث أيضا عن قرابة 1000 كاميرا حرارية، كل هذا من أجل تجارة المخدرات؟ أم أن هناك أي مخاوف أخرى يعني لدى العراق؟
0: في العراق دخل بعدة مشاهد مع سوريا، بعضها كانت مجرد تصاعد

0: تصورات، وستثبت الأيام أنها كانت تصورات، وربما حتى هذا الجدار يعتبر للتسلية في يوم من الأيام. واتخذ قرار هذا الجدار في مرحلة استثنائية، والمراحل الاستثنائية عادة أستاذ نور إذا زال المانع عاد الممنوع كما يقولون، يعني أو ما جاز العذر بطل بزواله نقول، يعني هو اتخذ في مرحلة معينة كانت مرحلة تضليل، اعتبروا أن هذه المنطقة هي حقيقة يعني منطقة عدم استقرار، وهي بالعكس يعني لو استثمرت بشكل صحيح هي المنطقة الأكثر استقرارا ممكن أن تكون ما بين حدود الدول في العالم، لأنه حدود منسجمة يعني بين الطرفين انسجام تام من ناحية الإيديولوجية من ناحية الفكرية.
1: لكنها حدود طويلة، والعوامل الاضطراب ربما لم تفقد يعني من الجانبين، يعني نتحدث الآن يعني ما زال هناك بعض المشكلات المتعلقة بقسد اليوم في سوريا، وإن تسلمت الدولة الحدود بشكل كامل، لكن من الطرف العراقي موضوع الميليشيات، موضوع حصر السلاح، ما إلى هنالك لم يتوقف.
0: صح.
1: فتبدو أنه إذا الظروف لم تتغير جذريا فما الذي سيتغير؟
0: صحيح. أنا الذي قلت لك أنه هي فترة استثنائية. هل العراق هو دولة ميليشيات عبر التاريخ؟ وهل سوريا هي دولة ميليشيات أو دولة يعني لا، هي سوريا استثناء والعراق استثناء، وهي الفترة من بعد الاحتلال، يعني هذا هو الاستثناء الذي ورد، عندما يزول هذا الاستثناء يرجع الأمر بصورته الطبيعية. ولذلك الجدار، وضع الجدار يعني في هذه المرحلة كانت مخاوف على السن مخاوف، وباعتبار أنه حتى لو تجين استراتيجيا، أنا بقراءتي الشخصية يعني أنه حتى هذا هو مش قرار عراقي فقط، يعني قرار قد تدخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تدخلت فيه حتى إيران، لأنه يراد لعزل العراق حقيقة وتكدير النفسية ما بين العراق وما بين سوريا. ووضعوا كل هذه المحددات، حتى الجدار الإسرائيلي مو بهذه الطريقة، يعني هذه النقطة الموجودة. فلذلك أنا يعني من الناس اللي أنظر إلى هذا الجدار هو قابل للتغيير، وستأتي الظروف بعد انكشاف هذه الأمور في يوم من الأيام، وإما يصبح يعني كما
1: تعتقد أنه كان هناك ضغوطا أمريكية من أجل البدء في بناء الجدار. هناك من قد يعني يحلل الموضوع بأنه التنسيق الأمني وليس التباعد الأمني، يعني على العكس التنسيق الأمني هو من كان بضغط أمريكي خلال الفترة الأخيرة.
0: حتى بالضبط بأي اتجاه،
1: وبعد الانسحاب.
0: أيوة. بأي اتجاه من الاتجاهات، هو ليس الإرادة العراقية وليس الإدارة السورية، هو يعني حتى طريقة بنائه وسرعة بنائه والتكليف في ظل ظروف معينة. بالمناسبة حتى العراق ما يقدر، هذا موضوع ترى استراتيجي خلي في بالك يعني. والعراق لا يمكن أن يأخذ مثل هذا الأمر، ما هو رئيس الوزراء أظلينا صار 3 أشهر ما نقدر نخلي رئيس وزراء، لأنه أمريكا زعلانة أو إيران زعلانة، تبنوا هذا الجدار. فأعتقد أنه الجدار الموجود الآن هو مرحلة وليس مشكلة، خلي يبقى جدار للأمنيات أستاذ نور، يعني إذا بقى جدار للحماية الأمنية من الممكن، لكن السؤال هل هو سيمنع التهريب مثلا أو يمنع قدرات المهربين بالانتقال بين الطرفين؟
1: لكنك لم تجبني على سؤال المخاوف، هل هناك، هل ما زال هناك مخاوف اخرى لدى العراق خاصه فيما يتعلق
0: تخف؟ نعم،
1: هناك مكافحه الارهاب،
0: هناك مخاوف ولكنها ستخف شيئا فشيئا. والدليل استاذ نور انه العراق اطلق هذا التصريح الذي يقول فيه بان سوريا اكثر من عرف التعامل معنا بهذا الملف. هذا هو اول بادر من بوادر حسن النيه التي ستطغى يوما ما على موضوع الجدار او على اي مخاوف اخرى او مصادر قلق ما بين الطرفين.
1: أستاذ عبد الله، يعني آسفة فعلا لمشكلة الاتصال التي واجهناها معك منذ قليل، يعني أعود إليك في موضوع العوامل الدولية. هل تعتقد أن هناك ترتيبا إقليميا ما يريد تقاربا أكبر بين العراق وبين سوريا، وهل يمكن أن يترجم هذا سياسيا أيضا؟
2: أعتقد، لا أدري أين انقطع الاتصال، ولكن ما أود تثبيته باختصار هو 3 نقاط. النقطة الأولى أن مسار مكافحة تجارة المخدرات في سوريا هو يسير بالتوازي مع مسار مكافحة الإرهاب وعمليات التخريب، لأن هناك ترابط بين شبكات التخريب وتنظيم داعش وعملية التجارة بالمخدرات. نحن نعاني ما نعانيه من عمليات من صناعة وتجارة المخدرات هو ما صنعه النظام والميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني خلال 14 عاماً الماضية. النقطة الثانية أن سوريا أثبتت نفسها باعتراف دولي وإقليمي بأنها كانت الأكثر براعة في عملية مكافحة المخدرات. وقف الإقليم 14 عاماً مكتوف الأيدي أمام الحرب التي كان يشنها النظام البائد عليه بتجارة المخدرات، بعد أن وصلت الدولة السورية الجديدة، تأسست الدولة السورية الجديدة

0: بدأ الإقليم كله يحاول التخلص من هذه الآفة، لأنها هذه يعني لا نريد أن نشرح خطورتها معروفة. ولذلك أعتقد أن سوريا كدولة أثبتت مصداقية، أثبتت قدرة أمنية، أثبتت جدية، أثبتت أنها عند كلمتها بالفعل استطاعت حماية الدول العربية المتضررة الأول من تجارة المخدرات. ولذلك نحن نرى العراق والأردن الشقيقين يتأهبان بسرعة لعملية تدمير هذه التجارة. نحن شاهدنا في الأسابيع الأخيرة الأردن يستخدم الطيران لقصف مستودعات ومعامل التصنيع. أعتقد أن عملية مكافحة المخدرات بالتأكيد هي عملية دولية، وكل دول العالم أعتقد أنها تؤكد على هذه العملية. أما بالنسبة للعراق الشقيق فأنا لا أستطيع أن أفصل التعاون الذي امتدحه الناطق باسم الداخلية العراقية وبين المسار السياسي. ربما لا نعلم أين وصلت المحادثات السياسية، ولكن ما أستطيع تأكيده أن الجانب الأمني هو نتيجة لتوافق ما ب20% 30% في الجانب السياسي. ولذلك أعتقد أن التعاون الاقتصادي القائم الآن، التعاون الأمني في مجال مكافحة المخدرات، هو جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي الذي يمكن قراءته بأن شعوب هذه المنطقة تحتاج إلى الرفاه، تحتاج إلى التخلص من هذه الآفة، تحتاج إلى العيش بكرامة.
1: أشكرك شكرا جزيلا. ضيفي من حماة الباحث في الشأن الأمني والسياسي الأستاذ عبد الله النجار، شكر أيضا الجزيل موصول لضيفي في إسطنبول الصحفي والكاتب في الشأن السياسي دكتور إيمان خالد. مشاهدينا، شكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الشام كتير راح عليها زمان.
2: وين راحت المرأة الدمشقية؟
1: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد.
2: بس عن إيش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
1: يعني أنتم كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم، لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
2: كيف ممكن هذا يستثمر؟ هل

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. ما بعرف قديش الناس منتبهة لوحدة من أكثر الوزارات تأثيراً على مستقبل هالبلد، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة مسؤولة عن تحسين البيئة اللي تلوثها عم يتسبب كل يوم بأمراض وسرطانات ما أنزل الله بها من سلطان. وزارة رح تحط قانون الإدارة المحلية واللي بيعني مشاركة الناس على المستوى المحلي. قانون ربما يأثر على جانبنا المعيشي والخدمي قد الكهرباء وخصخصة المشافي ويمكن أكثر. قانون رح يقول نحن شو دورنا بإدارة حياتنا اليومية. قانون رح يقول قديش عندنا مركزية وقديش عندنا لا مركزية. وزارة رح تستكمل الجانب الإداري لوحدة من أصعب المهام بالمرحلة الانتقالية واللي هي الدمج الإداري للحسكة. وزارة رح تكون جزء أساسي من الإجراءات اللي رح تبحث لنا عن حل أزمة السويداء. وزارة رح تأثر بقضايا خطيرة جداً من الدمج، حقوق الملكية والسكن وإعادة الإعمار والمرسوم 66 لقضايا مرتبطة بشوارعنا والقمامة المكدسة فيها. اليوم المفروض نحن على اعتاب مرحلة جديدة، مجلس تشريعي جديد، وجوه حكومية جديدة، قانون رح يحدد دور الناس تقرير حياتها على مستوى المحلي. نحن وين؟ وشلون رح نغادر النظام المركزي اللي حكمنا فيها الرئيس الفار؟ شو شكل اللامركزية اللي ناطرنا؟ شو حل الدمج الإداري للحسكة وشو حاله؟ شو المستقبل الإداري للسويدة؟ وإيمت وشلون رح يخلص التلوث من هالبيئة؟ كل هالأسئلة اليوم رح أطرحها على ضيفنا السيد وزير الإدارة المحلية السيد محمد عنجراني، وضيفي الآخرين السيدة رنا الشيخ علي الناشطة المدنية والسياسية، والخبير في التنمية والحوكمة عمر عبد العزيز حلاج. بس مثل العادة قبل ما ندخل بمحاور الحلقة خلونا نبلش مع مناظرة اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. مثل ما بتعرف مقولة اليوم هي منح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية يؤدي إلى الفساد والفوضى، نعم أم لا؟ ضيوف هالفقرة مع المقولة السيدة جويل إبراهيم، المهندسة جويل إبراهيم، وضد المقولة الطبيبة دانا الياسين. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بيكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين وعزيزات المشاهدات. ضيوفنا أهلا وسهلا فيكم الأستاذ المهندسة جويل إبراهيم، أنت مع المقولة.
2: صحيح.
0: والدكتورة دانا الياسين، أنت ضد المقولة، أنت ما أنك شايف رح تسبب بفساد وفوضى، وأنت بتشوف أنه رح تسبب بك شيء. طيب أنتم معكم ثلاث جولات، ثلاث تسعينات، 90 ثانية 90 ثانية 90 ثانية، وحضرتك 90 ثانية 90 ثانية 120 ثانية، تمام؟ معكم زمن كامل لتحكوا وجهة نظركم، ما حد رح يقاطع الثاني، أوكي؟ بس بنفس الوقت الوقت ما هو طويل، ونصيحة ما تضيعوا ولا ثانية. جاهزين؟ رح أبلش من اللي مع المقولة الأستاذة جويل، تفضلي.
2: طيب خلينا بداية أنه نوضح شوية مفاهيم عن هي المقولة اللي احنا اليوم عم نحكي فيها عن اللامركزية الإدارية. اللامركزية الإدارية فعليا اليوم هي توزيع بعض صلاحيات اتخاذ القرار والإدارة من السلطة المركزية لهيئات محلية أو إدارية موجودة عندنا. طيب ليش نحن اليوم ضد أنه تكون ضد

0: لا مركزية الإدارية فعلياً، وهي بتشكل لي عبء على الدولة. ليش هيك احنا شايفين؟ اليوم احنا بالسياق السوري بشكل أساسي عم نشوف عنا ضعف رقابة مركزية على الأطراف، وبالتالي ضعف الرقابة المركزية على الأطراف بيؤدي لي بشكل مباشر لعدم القدرة على المحاسبة، أو أقل قدرة أنه هنن يحاسبوا هي الأطراف الموجودة اللي أخذت السلطة من الصلاحيات اللي عطوهم إياها. طيب أنا اليوم لما أنا عطيتهم هي الصلاحيات وأنا غير قادر على محاسبتهم بسبب إني أنا ما عندي القدرة والإمكانيات والصلاحات إني أنا راقبهم لهدول الأشخاص، وبالتالي شو رح يصير عندي؟ رح يصير في عندي فساد. الفساد هو بشوف هذا الموضوع لما يكون ما في محاسبة، البيئة الخصبة لحتى ينتشر، تنتشر المحسوبيات، بتنتشر الفساد بشكل كتير كبير، تنتشر السرقات، وأنا غير قادر على محاسبة المسؤولين، غير قادر على معرفة المسؤولين. السبب هو عدم وجود أساساً رقابة فعلياً على هدول الأطراف. فأنا اليوم عم حرض هدول الأشخاص اللي عم يكونوا مسؤولين على هدول المحافظات، إن كان مجالس محلية أو إن كان محافظين أو إن كان رؤساء جلسات، فبالتالي أنا عم عرضهم حتى يكونوا بمكان ذو سلطة واسعة وصلاحيات واسعة بدون أنا قادر أني أنا أكون عم حاسبهم أو عم كون قادر أني أنا راقبهم. وبالتالي اليوم أنا عم حط مصير دولة أو مصير دولة عم يبني على تنمية نحن بحاجتها فعليا.
1: شكرا. دكتورة، الأستاذة جويل عم بتقول أنه الدولة ليس لديها الإمكانيات لمراقبة الناس على بالأطراف، وبالتالي إذا أعطتهم الصلاحيات فهي مثل اللي عم بتقول لهم تفضلوا الفساد مشروع ومتاح لأنه ما في حدا يحاسبكم. شو بتقولي؟
2: بالبداية فكرة الفساد موجودة بالمركزية وباللامركزية، فما فرقت هي بالنقطة الأولى. النقطة الثانية نحن منشوفها وأنا بشوف اليوم كفريق معارضة أنه ضعف الرقابة المركزية بيحتم علي وبيخليني روح باتجاه اللامركزية الإدارية، ما بيخليني بعيد عنها. ليش؟ لأنه ببساطة لما يصير في انتخاب ضمن المحافظات والمجالس المحلية لشخص، فببساطة الأشخاص اللي انتخبوا رح يراقبوا، فرح تصير في رقابة من قبل الشعب نفسه، رقابة أفقية. هي واحد. اثنين، الشخص رح يحس حاله انه هو اليوم بما انه انتخبوا الاشخاص ابناء محافظته عطوه هي المسؤولية، عطوه هي الرقابة او المسؤولية لحتى يقوم بكل شيء، فهو رح يحس بينه وبين حاله انه هو اليوم بموقع مساءلة فعليا. ثالث شيء، انا هيك خففت العبء تبع الرقابة عن السلطة المركزية، لانه الشعب نفسه بالمحيط بالمحافظات رح يراقب هذا الشخص اللي انتخبه، والشخص نفسه رح يحس برقابة ومسؤولية أكبر. فهي من ناحية ضعف الرقابة. كمان فكرة المثالية، فكرة المثالية نحن بالبداية ما عم نعطيهم صلاحيات لا محدودة. لما نقول لا مركزية إدارية دائما في رجوع أصلا للمركز حتى باللامركزية الإدارية، فهي الصلاحيات محدودة لحتى يقدروا هدول الإدارات المحلية، مجالس الإدارة المحلية بالمحيط وبالمحافظات يمشوا المعاملات بشكل أسرع والوظائف وإلى آخره.
1: شكرا. أستاذ جويل، عم بتقول لك الدكتورة أنه اولا الناس رح تنتخب، ولما بتنتخب رح تراقب. اثنين، لما الشخص ينتخب هو او هي في شعور بانه هو مراقب. ثلاثة، مين قال ما في رقابة من مركز الرقابة رح تظل موجودة. اربعة، هيك حركة بتسهل حركة المعاملات وحركة الشغل، وانت ما رح تسوي كل شيء بدي اياه، وانما بعض الصلاحيات المحدودة مش بكل شيء. شو بتردي؟
0: طيب خلينا نرد اول شيء على نقطة السرعة، واللي هي انه احنا نخفف بيروقراطية، رح يصير في عنا سهولة بالمعاملات والى اخره، رح يصير المحافظات تمشي بشكل اسرع بدون ما ترجع للمركز. اليوم نحن هل بدنا سرعة؟ اكيد بدنا سرعة، هذا الشيء ما بنختلف عليه كسوريين، نحن بحاجة السرعة. ولكن السؤال هون، انا هل بدي سرعة منظمة؟ هل بدي سرعة منظمة تكون محدودة وذو توجه واحد ومنهج واحد ومسيطر عليه ومراقبة بشكل كامل، او بدي سرعة تكون عشوائية ممكن توديني لفساد وفوضى إدارية لقدام، وانا فعليا اذا انا عندي ضعف رقابه اساسا فانا اساسا اجهزتي وامكانياتي هي على قد، ونحن بنعرف هذا الشيء بالسياق السوري. وبالتالي يوم انا بوصل الموضوع لفوضى انا ماني قدراني لقدام اني انا رتبه بشكل مزبوط او باني قلل منها او حد منها. فبالنسبه لموضوع السرعه، انا بفضل اكيد السرعه المنظمه بالسياق السوري الحالي، لانه نحن اليوم بوضع حساس، لسنا بوضع التجربه، انما بوضع انه نحن اليوم التجربه، ولكن نحن نحسب للنتائج فعليا لقدام وعلى المدى البعيد. بالنسبه لفكره انتخاب المواطنين وانه المواطن بحسب المسؤوليه وأن المواطن عنده فعلياً بيصير بيحس أنه عم يشارك بهذا الموضوع. اليوم أنا المواطن أكيد أنا هو رقيب مهم وموجود وإلى آخره، ولكن هو في الوضع الراهن ما بيقدر يتحمل هيك مسؤولية. المواطن اليوم وخاصة المواطن السوري اليوم عم نعول على الوعي السياسي اللي لسه عم نبنيه نحن. يعني اليوم بعد التحرير المواطن السوري عم يبني الوعي السياسي تبعه اللي كان عم على أرضية فعلياً ما أنا موجودة. فاليوم أنا مصير دولة بحطه على بناء وعي على مواطن عم يطلع ينتخب، لكن هو ليس عنده الوعي السياسي الكامل حتى يعرف إنه هذا الشخص فعلياً هل هو قادر

0: انه يجي.
1: طب شكرا. عم بتقول لك انه اولا ماني ضد كلمه السرعه، بس السرعه المنظمه وهلا الظرف غير مناسب. اثنين، انت عم بتقولي انه الرقيب المواطن الرقيب هي صفه جيده جدا، لكن عندما يتشكل الوعي السياسي المناسب. هي برايها انه المواطن السوري اليوم ليس بوضع انيا، ليس لديه الوعي السياسي الكامل للرقابه. صحيح انا حكيت؟
0: صحيح.
1: تفضلي.
0: طيب بالبدايه فكره انه نحن ما عندنا وعي سياسي كامل، طيب نحن كيف فينا نشكل وعي سياسي أقوى وأوضح مع الوقت بأنه نحن نشترك بهي العملية السياسية؟ هذا الشيء اللي أنا اليوم عم أقوله. خلينا نبلش حتى لو الظروف غير مثالية حالياً بالنسبة للوعي السياسي، أو حتى لظروف البلد المحلية، لكن أنا اليوم إذا بدي أنطر الظروف المثالية مستحيل تجي بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، 300 سنة. أنا ما بعرف، ما فيني جمد اللامركزية اللي أنا أصلاً كدولة سورية بعرف أنه هي مهمة. يعني حتى في قانون 107 بالدستور السوري عم بيقول المركزية اللامركزية الإدارية هي شيء جداً مهم. فكدولة سورية بتعرف أنه مهم، كمواطنين بنعرف أنه مهم. فخلينا نبلش لحتى نمشي المعاملات بشكل أسرع، نقوم بالوظائف بشكل أسرع، نمشي القرارات بشكل أسرع. وكمان فكرة التأجيل هي فكرة غير منطقية. أنا اليوم إذا شايفة أنه في خطورة ومخاطر كتير كبيرة من أني ما طب من أني طبق اللامركزية، فالخطر الأكبر هو أني ما طبقها، أني ضل على المركزية اللي أنا شفت خلال السنتين الماضيين أنه فعليا كان في مشاكل بالواقع السوري، من بيروقراطية، من تهميش أو عدم مساواة بين محافظات على أخرى، لأنه في ضغط كتير كبير على المركز. فخليني أنا أعمل لامركزية، خليني أشوف المحافظات بين بعضها، تشوف المشاكل الرئيسية بالمحافظة نفسها، مثلا مثل محافظات معينة، دير الزور وإلى آخره، شايفين أنه في مشاكل بالبنى التحتية، رح تصير العملية أسرع.
1: شكرا. هي عم بتقول لك انه انت عم بتقولي التاجيل، هي عم بتقول لك تاجيل غير مفيد، لانه نحن اللي انت عم بتقولي لازم نتعلمه بدنا نشيله حتى نتعلمه، بدنا نمارسه حتى نتعلمه، فاذا اجلناه رح نرجع نتعلمه بعدين، خلينا نتعلمه من هلا. اثنين، نحن بحاجه لهي اللامركزيه اللي موجوده عم بتقول لك سلفا بالقانون 107 لحتى نخفف من عباء المركز. تفضل.
0: طيب
1: اخر،
2: انا برايي فريق المعارضه عم يشوف الموضوع مثل اللي بده يعالج ازمه السير والزحمه بانه يشيل الاشارات المرور. ففعليا هو انت رح تلاقي فيه سرعه ورح تلاقي فيه السيارات ماشيه والامور كلها كارجه، ولكن فجاه بتتفاجئ انه في حوادث، في فوضى، في خطر على الاشخاص، في خطر على الناس اللي عم تسوق. هذا الشيء كلياته فعليا بسبب انه نحن اليوم بدنا نتسرع بالقرارات. نحن فعليا كشعب سوري، وهذا الشيء يعني شفناه كثير، نحن دائما بنحب السرعه، يعني يلا بس بدنا نشتغل، بس بدنا نعمل، لكن اول ما بتمشي هيك وخاصه بالسياسه. فعليا اليوم ان كان على فكره الشعب السوري، على فكره وعي الشعب السوري، اليوم الرقابه الشعبيه في حال اليوم فريق المعارضه عم يطرحها بشكل اساسي وبشكل كثير كبير بقضيته. اليوم الرقابه الشعبيه بتحتاج كثير بيئه نوعا ما سليمة. يعني اليوم أنا عم بحكي عن أحزاب، عم بحكي عن مجتمع مدني قوي، عم بحكي عن إعلام حر، عم بحكي عن توجهات كتير كبيرة اليوم لسه بسوريا عم ببنيها، أنا مو شايفتها بعيني. فأنا اليوم شيء ماني شايفته بعيني عم ببني على نتائج ممكن ما تصير. فأنا اليوم ليش لفوت بهذا الشيء؟ أنا اليوم ماني ضد اللامركزية، وأنا اليوم مع أنه أكيد اليوم الوعي يبنى بالممارسة وهذا الشيء صحيح، ولكن اليوم إن كانت الممارسة تبع الشعب السوري رح تكون عن طريق الوعي، رح تكون عن طريق مركزية، واللي هي خطوة جدا كبيرة وجدا قفزة نوعية بحياة السوريين وبحياة البلد ككل، لأنه هي فعليا كان قرار 107 ب 2011 اللي أصدر ما تنفذ. إذا كلياتنا بنعرف أنه إحنا اليوم كان في لا مركزية شكلية على أساس، ولكن ظلت متمركزة والسلطة بإيد وحدة. فبالتالي اليوم نحن فعليا إن كان بدنا
1: شكرا بدنا نعالج مشكلة المرور بأنه نشيل الإشارات المرور، لأنه مو هيك عم تقولي جويل؟ لأنه نحن بدنا السرعة، السرعة مطلوبة بس ما بدنا فوضى. اللامركزية عم بتشوف الأستاذة جويل أنه هي خطوة جدا كبيرة، ربما نحن غير مهيئين لها، ليس لدينا أحزاب، ليس لدينا مجتمع مدني قوي، إلى أن يتشكل كل هذا لا يمكن الركون إلى اللامركزية. تفضلي.
0: هلا بالبداية تعليقا على فكرة إشارات المرور، ففعليا إذا أنا بدي أطبق فكرة المركزية فكأني عم حط بس بشارع واحد مركزي شرطي مرور، وعم بلغي كل شرطة المرور بالمحيط لأنه أنا ما بقدر راقبهم. هل هذا حل؟ فعليا هذا ما نحل. فكرة السرعة أنه هي ما أنا كتير ضرورية، لا ضرورية. نحن صار لنا سنين طويلة بدنا تمشي القرارات تبعنا، أو بدنا شغلات عم نطالب فيها ما عم تتحقق بسبب الضغط اللي كتير كبير على المركز. كلياتنا بنعرف أهمية اللامركزية، الدولة بتعرف أهمية المركزية، نحن بنعرفها. عم تقول مثلا من 2011 ما تطبقت، طيب خلينا نبلش نطبقها. الوعي السوري أو الوعي السياسي السوري من 2011 لهلا أو من زمان لسه هو ما وصل لمرحلة الكمال. طيب معناتها نحن خلينا نبلش نطبق الأمور على أرض الواقع لحتى يوصل لمرحلة الكمال. أنا ما فيني أنطر لحتى يصير الأمور، تصير الأمور مثالية، الوعي مثالي. مستحيل يصير الوعي السياسي مثالي إذا أنا ما طبقت وعملت خطوة للأمام. واللامركزية هي فعليا خطوة للأمام في العملية السياسية السورية. هل هي ما فيها مخاطرة وهي أحسن شيء؟ لا، هي فعليا لامركزية إدارية، هي فيها مخاطرة أكيد مثل أي شيء جديد نحن عم نجربه بأي مجال. لكن الفكرة هل تستحق أو لا تستحق؟ فعلا هي تستحق المخاطرة، الإيجابيات تبعها مليانة، فمثل تمثيل سياسي، مثل قرارات متناسبة مع الأولويات، سرعة باتخاذ القرارات، فمعلش من خاطر من أجل أمور أحسن.
1: طيب أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات، هاي أول مرة بالمناظرة بيكون في عندي سيدتين متناظرتين، بالعادة يعني بأحسن الأحوال بيكون في عندنا سيدة. الحقيقة كانت مناظرة جدا جدا لافتة، أنا بدي أشكركم عليها، بس بنكمل بنسمع آراء الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية، خلينا نسمع رأي الحضور ونشوف هما مع دانا ولا مع جويل، مع الدكتورة ولا مع المهندسة، وشو رأيكم بما ذكر؟ مين حاب يعلق؟ ايه تفضل، يا ريت بس توقف وتعرف عن حالك.
3: يلا اكيد.
1: ايه
3: مساء الخير، انا بشار طنوس من حمص.
1: بشار طنوس من حمص، اهلا وسهلا.
3: هلا انا اؤيد الدكتوره دانا، وبنفس الوقت كمان المهندس جويل في وجهه نظر جيده جدا. انا بشوف انه بسوريا نحن بحاجه لدمج ذكي بين اللامركزيه والمركزيه، نحن بحاجه مركز قوي، وبنفس الوقت على مر الحرب بسوريا، على مر من يوم الاستقلال لليوم، تكونت خصوصيه ثقافيه وقوميه بعدة مناطق بسوريا، منا شرق سوريا، منا بالساحل، منا بالسويدة، وكثير مهم تدفع للامركزية الإدارية، وهذا الشيء بشوفه صحي ويقوي المركز.
1: طيب شكرا. شكرا. مين كمان حاب يعلق قبل ما أروح لعند المتناظرتين؟ في حدا حاب يحكي؟ آنسة؟ أوكي، شو رأيكم؟
0: صح تماما. صح. فكرة
1: الثنتين وافقتوا عليها؟
0: أول مرة.
1: طيب تفضلي.
0: يعني أنا مع الفكرة تماما، اللي هي فكرة أصلا اللامركزية لا تلغي المركز، بالعكس بتخفف عبء عنه وبتساعده أكثر أنه هو يشوف شغلات ممكن غير الفكرة. المواضيع الخدمية، المواضيع الخدمية خليها بالمركز ومجالس الإدارة.
1: طيب هاي رأي دانا، جوية شو رأيها؟
2: هلأ أنا كتير حبيت فكرة الدمج الذكي، يعني أنا حسيت فعليا أنه اليوم إذا منوصل لنقطة أنه نحن يكون في عن جد دمج ذكي برقابة جيدة، وهذا لساته موقفي، يعني أنا اليوم مع أنه لازم يكون في رقابة جيدة لتكون اللامركزية فعليا بأصح شكل وأفضل شكل وبتحقق الإضافة الممكنة للشعب السوري.
1: طيب في شيء ملاحظات او تعليقات من البقيه الحضور؟ طيب خليني اول شيء اشكركم كثير كثير كثير، واحده من اجمل المناظرات اللي بتصير عندنا بالبرنامج، وجميل انه سيدتين هم اللي عم يسووها، انا كثير يعني ممنونكم. وقبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن واحده من اهم مشاكلنا، وهذا اللي ذكروه هلا الحضور واللي اكدته المتناظرتين، يمكن واحده من اهم مشاكلنا بسوريا انه غالبا بنفكر دائما بطريقه حديه، ما في أي مرونة، يا مركزية مفرطة يا فوضى كاملة، يا الدولة ماسكة كل تفصيل وتتدخل بأصغر شأن من شؤون حياتنا، يا فوضى وانهيار الدولة وما حدا له علاقة بهذا. بس الحقيقة غالبا أعقد من هيك بكثير. نعم بالتأكيد في خوف حقيقي من فساد محلي، من زعامات صغيرة، من تضارب قرارات، من ضعف رقابة، وشفنا نحن يعني شو صار خلال الحرب، شلون بعض السلطات المحلية تحولت لمراكز نفوذ وتسلط على رقاب الناس بدل ما تكون مؤسسات خدمية، شفناها، ما حدا يعني يتخبى ورا اصبعه. لكن بنفس الوقت المركزية المفرطة نفسها كان جزء أساسي من المشكلة. تهميش المحافظات البعيدة، تهميش المحافظات الصغيرة، تهميش الريف، هذا كله نتيجة أساسية للمركزية الشديدة. دولة أنت بتحتاج فيها لموافقة من الشام على أصغر تفصيل هاي الدولة خلقت لتخنق الناس وتأخر الخدمات وتخلق بيروقراطية خانقة وهائلة. ولهيك القضية مش نعطي صلاحيات ولا لا، القضية شلون نبني مؤسسات محلية قوية خاضعة للقانون،

0: عندها شفافية ومحاسبة حقيقية. بدنا أكيد لا مركزية للخدمات، بس بدنا معها رقابة لما تصير فوضى. بدنا بعض المركزية أكيد لنضمن ما يصير فوضى بالبلد، بس بدنا نبني معها ثقة ومشاركة، وإلا رح تصير شلل على الدولة. سوريا اليوم بعد كل اللي صار لا عاد تتحمل فوضى ولا عاد تتحمل شلل. يمكن الحل الحقيقي مو مركز يخنق الكل، ولا كل منطقة تدير حالها لحالها هيك بدون أي ضوابط. الحل بمركز قوي وأطراف قوية. الحل بدولة قوية وتعطي صلاحيات للمحافظين والبلديات، وواثقة بما يكفي لتحاسب الجميع بنفس القانون. لأن قوة الدولة مش عدد الأوراق اللي بتمر على العاصمة. قوة الدولة لما بيشعر المواطن والمواطنة إنه الخدمة بتوصلهم وحقوقهم محفوظة والقانون بيتطبق عليهم وعلى غيرهم بنفس الطريقة، وين ما كان ومين ما كان. ومنشوفكم بعد الفاصل.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
8: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر أني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: حيالله بكم مرة ثانية عزيزاتي المشاهدات وأعزائي المشاهدين، وخليني أرحب بضيفي العزيز والكريم الأستاذ محمد عنجراني سيد وزير الإدارة المحلية والبيئة، نورتنا بوسط البلد. حيالله بك.
1: الله يحييك ويسلمك.
0: والحمد لله على السلامة. كنت بالسعودية مش هيك؟
1: إيه صحيح.
0: إمتى رجعت؟
1: والله بنطلع الأسبوع.
0: مطلع الأسبوع. يعني بتروح على السعودية ما بدك تقول لنا شو صار معك؟
1: أكيد أكيد.
0: شو صار بالسعودية؟
1: الله يعطيكم العافية. طبعا إحنا فرصة سعيدة الاستضافة على القناة.
0: شكرا نورتنا نورتنا.
1: دكتور مشكور ضيوفك الكرام. طبعا إحنا كنا في زيارة المملكة العربية السعودية، تم التحضير تقريبا إلى على مدى 6 أشهر ماضية.
0: والله.
1: كان

0: طبعا احنا الفكره كانت من زياره ليس فقط المملكه السعوديه، كمان احنا زرنا تركيا بنفس الوقت. يعني طبعا هو احنا في عندنا مشروع قديم بدانا فيه تقريبا من مع بدايه تشكيل الحكومه، يعني كان عندنا مساله مهمه هي الاستفاده صراحه بالتجارب اللي نجحت على مستوى العمل البلدي وعلى مستوى الاداره المحليه، والاستفاده من تجربه الحوكمه اللي هي موجوده عندهم. يعني فنحن بدانا تنسيق تقريبا وتواصلات مع الجانب السعودي، مشكورين على حسن تفاعلهم وحفاوه استقبالهم وعلى تجاوبهم العالي معنا من اللحظه الاولى. يعني طبعا كانت الفكره عندنا باختصار هي نقل هاي التجربه الناجحه على مستوى العمل البلدي والعمل الخدمي باتجاه سوريا مع مراعاه الواقع السوري، وبنفس الوقت ايضا عندنا في تجربه استفاده مع الجانب التركي بقضايا المتعلقه ب السجل العقاري والسجل المساحي والقضايا المتعلقة بالطابة. طبعا تكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي باليوم الأول، وبنفس اليوم مساء كتبنا المذكرة التنفيذية.
1: يعني هلا في عنا اتفاقية موقعة، مش بس مجرد مذكرة تفاهم.
0: مذكرة تفاهم
1: طقت العالم وهي تشوف بس مذكرة تفاهم.
0: طبعا كتبنا مذكرة تنفيذية مساء، جلسنا مع معالي الوزير والفريق التنفيذي عنده، فحطينا خطة من 6 أشهر لتنفيذ مذكرة التفاهم. بتمحور الخطة التنفيذية تماما من خلال عملية نقل التجربة السعودية بنجاحاتها
1: إلى سوريا،
0: إلى سوريا، لكن مع مراعاة الواقع السوري. نحن اليوم عم نحكي الواقع في السعودية
1: مختلف. بس سيادة الوزير مشان نروح على المحور فورا، اللي وقعتوه مع السعودية شو نقول للعالم؟ إمتى رح يبلش تطبيقه وقديش رح يستمر باختصار شديد؟
0: اللي وقعنا مع السعودية توقع من 4 أيام وسينفذ خلال مدة 6 أشهر.
1: يعني أنا بعد 6 أشهر بستضيف حضرتك، طبعاً ما في تغييرات حكومية بس إن شاء الله حضرتك بقي، يعني بعد 6 أشهر بستضيف حضرتك بكون بتنفذ هذا.
0: تستضيف وبتشوف نحن شلون بدأنا بكتابة يعني أولى خطوات النجاح.
1: جميل.
0: إن شاء الله.
1: جميل. طيب خليني أروح على محورنا الأول والأساسي وتحملني شوي معليش سيادة الوزير.
0: بالعكس.
1: ما راح أسألك شو واقع الإدارة المحلية، لأنه نحن بنعرف إنه أنت الدولة سلمت شيء متهالك. بس اليوم بعد سنة ونص صار لازم نقول انه تحسن الوضع شوي، ما هيك؟ ومحل ما انت قاعد نحن استضفنا هنا سيدة سوسن زكزك، حكت كلمة قاسية، قالت لا يوجد في سوريا لا مركزية ولا لا مركزية، في سوريا لا مركزية إقطاعية. فلما سألتها انا انه شو يعني لا مركزية إقطاعية، قال يعني كل محافظة ماشية لحالها، لا بتسأل على مركز، عندها قوانينها وعندها قواعدها وبطريقة حسب مزاج السلطة المحلية. هذا الحكي قديش منه حقيقي؟ وإذا حقيقي قديش منه لوقت نطلع منه؟ وإذا لا شو دليلنا أنه هذا الحكي ما صحيح؟
0: الله يعطيك العافية. طبعا نحن إذا نبدأ بالكلام، أنا ممكن خلينا نمشي معك بقصة الحكومة السورية من يوم خلينا نقول نحن بدأت ما بعد التحرير من شهر 4 العام الماضي لتاريخ اليوم، نفهم القصة شلون بدأت ونحن كيف قرأنا الواقع وكيف حللنا وإيش الخطوات العملية اللي بدأنا عليها وإيش الشيء اللي تنفذ بشكل عام. يعني بداية في عندنا نحن يعني كما يقال الحكم على شيء فرع من تصوره، فلابد نحن نتصور الواقع الإدارة المحلية حتى نحن نحسن نحكم عليها أنه هي مركزية إقطاعية ولا غيره. يعني بداية خلينا لازم لابد أن أرجع شوي بشكل تاريخي لسوريا،
1: بس بدنا نختصر
0: وبشكل مقتضب
1: ليك الأسئلة، الناس يعني متخيل
0: حجم الأسئلة، لكن هي مسألة مهمة ضروري نحن يعني حتى يكون في تصور. باختصار وبإيجاز، ابتداء نحن من في ظل نظام البائد لم يكن هناك تطبيق لأي مفهوم لا مركزية لا إدارية ولا خدمية ولا سياسية، ولا حتى كان في عندنا أي مشاركة حقيقية للمجتمع. بل نضيف أكثر من ذلك، كانت التعيينات والعمل المعمول فيه بالمجالس المحلية في معظمه مبني يا على أسس حزبية يا على أسس أمنية. هذا مؤدى من نقطتين أساسيات. رقم واحد، ليس لدينا قبل 2011 أي تجربة حكم محلي. والمؤدى الثاني أنه العمل في المجلس المحلي لم يعطى أي مساحة للشعب والمجتمع أنه يمارس تجربة لا مركزية إدارية خدمية ويدير شؤونه.
1: بمعنى لم يعطى الشعب الفرصة للمشاركة به
0: أبداً.
1: يعني هلأ في؟
0: رح نحكي. بدأنا بال 2011، خلصنا من الحقبة الأولى. بدأنا بال 2011 بشار الأسد بدأ يعني يستشعر الأخطار والمشاكل، فاتجه باتجاه إصدار حزمة من الإصلاحات وفق ادعائه أنذاك، أحدها قانون 107 للإدارة المحلية اللي هو كان الغاية هو بالنسبة له منه نعمل تعهد التنفيس عند المجتمع يعني.

0: لكن هو أنتج تجربة وأنتج قانون اللي هو المعروف قانون الإدارة المحلية ولم يتم تطبيقه كما هو، بل أضف على ذلك أيضا خضع لتجاذبات أمنية وسياسية، أحدها أنه كثير من التشريعات والقوانين التي وضعت لم يوضع إلى لوائح تنفيذية.
1: فبقت إيش؟ إحنا بنعرف اللي صار كثير كويس.
0: جيد. الآن وصلنا الآن بدأنا مع ما يعني ما بعد التحرير وقت اللي بدأت الحكومة، كان لابد إنه هذا الواقع اللي قرأناه، فنحن لابد نعرف كحوكمة نحن كبلد وين متجهين. فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها، تمام، لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز، وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية، لابد
1: لا مركزية خدمية ولا المركزية
0: لا مركزية خدمية لا مركزية إدارية طبعا أكيد، لكن نحن دائما بنقول أنه هذا هو الهدف والطموح. طيب آلية بناء هذا الهدف والطموح هو صراحة الشيء اللي احنا عنوناه وبدأنا نضع خطط له. كانت أول العوامل والخطط هي تقييم السنة الأولى للحكومة. احنا ضروري كتير نعرف أنه نحن السنة الأولى للحكومة هي كانت سنة طوارئ، يعني كل شيء بيقول لك أنه هي سنة تنمية ولا بناء ولا إنشاء، فكانت سنة طوارئ. سنة الطوارئ تستوجب إيش؟ تستوجب الحفاظ على شكل الدولة، الحفاظ على قرارها السياسي، الحفاظ على وحدة أراضيها،
1: تمام.
0: فمن خلال قراءة وانعكاس هي الرؤية وهذا التوجه على الإدارة المحلية، فوجدنا ابتداء لابد نحافظ نحن على منظومتنا الإدارية.
1: طيب نحافظ على منظومتنا الإدارية والهدف هو لا مركزية خدمية واسعة
0: تماما. لكن
1: سؤال طبعا الحسكة وينها؟
0: من بداية إلى نهاية
1: هسه
0: طبعا نحن
1: انتوا بلشتوا اجراءات دمج الاداري
0: المفروض. تمام
1: وين احنا بالاجراءات
0: انا بقول لك اللي احنا بالنسبه للحسكه احنا في كثير ناس بتسالنا انه هل هو في تعامل او خصوصيه او كذا. نحن في ملف الاداره الخدميه انا متمع يوم عم بقول بدي اعطي انا للحلبي ولا الشامي ولا الحمصي مساحه باداره شؤون الخدميه، فلا يقل عنه صراحه ابن الحسكه بغض النظر عن مساله القوميه الموجوده، لان نحن الملفات
1: جيد بس
0: ملف الخدمي
1: الدمج.
0: تمام. بالنسبه لموضوع الدمج نحن مو بس قاعدين نحكي عن الحسكه والرقه بالضبط.
1: نعم.
0: بالنسبه للحسكه والرقه طبعا خلينا نحكي شوي على الرقه لان هي متقدمه عن الحسكه بعمليات الدمج بحكم انه في حاله من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعه. على مستوى الحسكه الخطوه ابطا من الرقة بشكل كبير.
1: سؤال سريع.
0: بسبب عدم الاستقرار.
1: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
0: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام، طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة، لكن نحن متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا نحن استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
1: وبالتالي نحن عم نحكي لنهاية العام لازم يكون خلصنا الدمج إداري لدير الزور والرقة والحسكة.
0: الدير الزور إلى حد ما الأمور تقريبا انتهت، يعني عم نحكي عن الرقة والحسكة بشكل أكبر.
1: طيب عم نحكي كثير عن إحداث وحدات إدارية، وهلأ مؤخرا طلع تصريح أنه في 80 بلدية تم إحيائها أو هي في إدلب مثلا، بس الخدمات بعدها الناس بصراحة شايفتها ضعيفة. والناس يعني أنا مثلا خليني أقول لك، أنا رحت على ريف حماة من يومين عملت جولة، يعني الوضع مؤلم مؤلم بالغاب اللي. إذا مروح على جرمانة هون يعني ما في داعي أقول لك اللي. طيب ليش كل هالبلديات عم تحدث والناس ما عم بتشوف الخدمة الحقيقية؟ هل عندكم ضعف بالموارد؟ هل في ضعف صلاحيات عم ينعطى لرؤساء البلديات؟ هل في بيروقراطية شديدة؟ ليه لم تنعكس قراراتكم حتى الآن على تحسين الخدمات؟
0: طبعا هو من الطبيعي يعني، وانا متفهم دائما لا يعني النظرة الموجودة عند الناس باتجاه الخدمات بحكم انه مسألة الخدمات هي اول شيء مسألة يومية، لكن هي بالمقابل ايضا دائما تقاس من منظورنا. يعني حضرتك ذكرت انه انا زرت ريف حماة وزرت مثلا المنطقة في ريف دمشق، يعني فالمنطقة اللي عاينتها وقت اللي كانت ما وجدت مثلا فيها حجم الخدمات وفق التطلعات الموجودة عندك، فحكمنا انه مثلا ما وجود خدمات. انا بوجهة نظري ابتداء من الاجحاف القول انه ما في عندنا خدمات. الشيء الادق نحن في الواقع السوري انه نحن في عندنا عملية تحسن بطيء في عملية الخدمات.
1: ليش بطيء؟
0: ها ليش بطيء؟ طبعا انا قبل ما حتى اذكر ليش بطيء، نحن واقعيا اليوم في كل المحافظات والوحدات الإدارية ابتداء خلينا نحكي نحن من موقع اللي احنا موجودين فيه في دمشق،

في عندنا أعمال صيانة وعمل على مستوى البنى التحتية بشكل يومي ودوري. يعني أنا أقول لك اليوم بأي محافظة ممكن تركب بالسيارة تمشي بالمحافظة ستجد أما

0: نعيد ونكرر في العوامل الموجودة، لكن هي كتير مسألة واضحة وبسيطة، اللي هي أنا في عندي ما رح أقولك ضعف بالبنى التحتية، في عندي تآكل واهتراء في البنى التحتية.
1: صحيح.
0: خصوصاً نحن وصلت لذروتها في 14 سنة الأخيرة اللي هي بفترة الثورة، بحكم أنه كانت الاهتمامات والأعمال الحربية ألقت بظلالها بشكل كتير كبير على البنى التحتية. فهي عملية الاهتراء، ثم الشيء المتوقع اللي هي الإمكانيات اللي لازم توازي حجم الأعمال البنى التحتية هي في ما دون المستوى. يعني أضربك مثال، نحن اللي تاريخ اليوم من خلال الوزارة ما يعني ما زلنا ندعم كثير من البلديات على مستوى الراتب هو غير قادر على تغطيته. يعني اليوم في عندنا مجالس محلية حجم الموارد اللي عم يقوم بتحصيلها لا تكفي لرواتبه. أكملك أنا. فأنا اليوم عم بحكي على ضعف وشح كبير
1: بالموارد.
0: طيب نحن دائما ممكن نسأل هذا الشح هل هو عائق أمام عملية التحسن المستمر؟ لا، ما هو عائق.
1: شو العائق لك؟
0: المو عائق. لذلك ليش نحن دائما بنقول أنه عندنا على مستوى الخدمات لا بد يكون كل يوم أفضل من اللي قبله، ودائما لا بد نكون إحنا ماشيين بمنحة تصاعدي. على سبيل المثال إحنا من خلال كنا عم نبني إحنا مؤشرات على مستوى الوزارة لكفاءة ومدى إمكانية عمل المحافظات في تقديم البنى التحتية. فإحنا تقريبا اعتبارا من شهر 2 وإن شاء الله راح قريبا راح نشر هاي المؤشرات بشكل أدق أكثر، بدأ يأخذ عنا المنحة تصاعدي لعدة عوامل. العوامل رقم واحد، بدأت الاستثمارات اللي تم توقيعها من العام الماضي اللي كثير من الناس قالت لك هي مذكرات تفاهم، بدأنا نحن بنكتب عقودها الآن.
1: أعطيني عقدين بس مشان نطمن الناس.
0: عندي نضرب لك، هي بدي مشق بتحب ولا بحلب ولا بحمد؟
1: لا بدي بالريف تحديدا.
0: أي ريف مثلا؟
1: أي ريف بسوريا، الريف المعدم المنهك، أي ريف بسوريا.
0: طيب نحن نضرب لك مثال في إدلب، في عندنا نحن الآن عقد لمنشأة تجارية استثمارية سياحية، نحن كتبنا عقدها من تقريبا حوالي الشهر ونصف.
1: مين جهة المزودة؟
0: هي مستثمرين سوريين كانوا موجودين في تركيا عندهم أعمال ومشاريع في السعودية. طبعا ممكن ندخل الأسماء مشان ما يصير في ذكر على وجه الخصوص.
1: طيب إدلب بكرة بقول لك كل شيء لإدلب، في شيء غير إدلب؟
0: طيب
1: مشان ما نتهم، في شيء غير
0: ما في مشكلة. نحن نضرب لك مثال تاني، عندنا على مستوى ريف دمشق في عندنا عقد تنفيذي عم ندقق الشروط الأخيرة متعلق بموضوع عقد النظافة، كمان هذا راح يساعد بشكل كتير كبير على تحسين البنية التحتية.
1: يعني راح يشوف مثلا النظافة بريف دمشق بعد شهر أحسن مما هي؟
0: لا مو بعد شهر.
1: بعد قديش؟
0: أنا راح أعطيك شلون ممكن تتحسن النظافة، راح أعطيك الآن خطوات اللي احنا اشتغلناها على مستوى مدام سألت على سياق النظافة. نحن النظافة من تقريبا مع بداية التشكيل عملنا سبر لكل المشاكل الموجودة بالنظافة خصوصا على مستوى مدن مراكز المحافظات اللي في عليها ضغط كتير كبير على مستوى النفايات. طبعا أحد أهم كان المعوقات عندنا هو إيش؟ هو عدم توفر الآليات اللي هي بسموها الضواغط الموجودة، ونفس الوقت ضعف بالعمالة اللي هي عمال النظافة بشكل كبير. فنحن من تاريخها مباشر بدأنا بإعداد عقد تنفيذي وليس مذكرة تفاهم. فكتبنا فبدأنا كتابة عقد تنفيذي ضفنا فيه الشروط، ضفنا فيه الموافقات، ضفنا الأمور اللي أنا تناسب تعرف يعني طبيعة البلديات في سوريا وأشكال يعني مكبات القمامة وغيره. فخلصنا تقريبا عقد نحن مطلع العام. خلصنا العقد،
1: بالتالي
0: جلسنا مع الموردين طبعا واعلنا عن مناقصه، تقدم لنا حزمه، تقدم لنا حزمه من الموردين، وقعنا العقد في شهر واحد راح تبدا عمليه يعني توريد الاليات خلال مده 120 يوم، انقضى منها 20 يوم.
1: يعني انا بعد 100
0: يوم خلص 100 يوم
1: انا بعد 6 شهور راح استضيفك خلص اكيد.
0: 100 يوم سيتم تزويد كل المحافظات السوريه باليات نظافه كلها على دون استثناء
1: خلال 100 يوم من اليوم.
0: طبعا لان انقضى 20 طبعا.
1: اعزائي المشاهدين، السيد سياده الوزير الاستاذ محمد عنجراني عم بيقول لكم بعد 100 يوم راح تلمسوا واقع جديد بما يخص النظافه
0: ان شاء الله. هذا
1: بالنسبه خلينا نسمع شوي من الحضور. مين حابب يعلق منكم؟ تفضلي انسه.
2: مساء الخير.
1: بس إذا سمحتي عرفي عن حالك.
2: أنا سهر محمد طالبة إعلام. مساء الخير معالي الوزير. هلأ حضرتك ذكرت أنه في بكل المحافظات والمدن عمليات ترميمية وعمليات تجميلية. طيب نحن ليش ما عم نشوف عمليات ترميمية؟ ما بدنا تجميلية، عمليات ترميمية بالمثلا الأرياف اللي هي تعتبر المصدر الزراعي الوحيد للدولة. يعني هي فينا نقول إذا اهتمينا فيها بتحقق الاكتفاء الذاتي من الناحية الزراعية، لأن احنا كتير عم نشوف هلأ مثلا ارتفاع بأسعار الخضرة.

0: يعني بما يخص الزراعة بشكل عام.
1: خليني انت شوف دائما الناس رح تقولكم الريف الريف الريف الريف طبعا. انت بتعرف انه نظام الاسد واحد من ادواته انه ركز كل شيء على كم مدينة كبيرة وترك اهمل المدن الصغرى من درعا لسويدا لادلب للرقة واهمل الارياف وغيره طبعا. في سياسة جديدة للارياف وتحديدا في مجالات الانسة قضية الزراعية
2: هي بسبوه العدالة. العدالة بتوزيع الموارد خصوصا من خلال يعني الإدارة اللي هي موجودة. الشيء اللي خلينا نسميه احنا العملي بعدالة الموارد ويكون في فعلا احنا مشاريع باتجاه الريف هي بمسألتين واحنا يعني الآن كرسناهم من خلال تعديل قوانين الأنظمة. ابتداءا أعطينا احنا استقلال إداري ومالي للوحدات الإدارية من خلال القانون وعززنا بكثير باتجاه هذا الأمر. رقم اثنين اللي هي مثل ما هو معلوم انه لا يمكن للمجلس المحلي في ظل يعني شح الموارد والضعف وحجم الاحتراء الموجود في البنية التحتية انه تكفي حجم الموارد الموجودة عنده، فهو دائما يحتاج لتمويل ودعم من الحكومة. فالدعم والتمويل باتجاه المركز حتى ما يصرف باتجاه دائما المدن يكون هو في عنده عدالة باتجاه الأرياف. انتجنا نحن من خلال هالمسألة اللي هي مسألة الحوكمة المالية، فمن خلالها عطينا نحن من بخلال العام الماضي على سبيل المثال نحن تقريبا كل الموارد خصوصا على مسألة يعني خلينا نقول ضمن دعم الحكومي توجه للريف. لم تدعم أنا بس أكملها، لم يدعم ولا مركز محافظة بشكل مباشر كإمكانيات حكومية من خلال المنح اللي قدمناها. كل المنح قدمناها باتجاه الريف. النقطة رقم اثنين اللي
1: إذن سيادة الوزير عم بتقول إنه أغلب الدعم سيتم توجيهه إلى الريف.
2: مو تم توجيهه، تم توجيهه.
1: تم توجيهه للريف.
2: تم توجيهه.
1: عم نعرف عن خلال إيش رقم الموازنة عم نقدرش عم نحكي نحنا؟ الموازنة التي رصدت الأرياف.
2: يعني هي الله كأرقام مالية أنا ممكن يعني إحنا شوي هي اعتمادات أنا ما صراحة ما أخرج نفسي عنها، لكن أنا بعطيك النسبة والتناسب. النسبة والتناسب نحن تقريبا المتوسط اللي دعمنا فيه موازنات الأرياف بالنسبة لموازنته، يعني أنا على سبيل المثال أنا عندي موازنتي مثلا 100,000، فأنا دعمنا بالمتوسط 300% من الموازنة الموجودة عنده لعموم المجالس الموجودة خصوصا طبعا نحكي على مستوى الأرياف. طبعا كان في دعم لمدن المراكز المحافظات أكثر شيء بإعطاء المساحة والاستقلال المالي
1: والإداري. بصراحة سيادة الوزير في اتهام أنه أنتم بدكم تجملوا مراكز المحافظات الكبرى مشان تقولوا أنه هذه زبطنا الأمور نحن بالحكومة وتاركين الأرياف. حضرتك عم تقول أنه لا، نحن 300% وجهناها للأرياف
2: طبعًا.
1: وهي بظن مسألة مهمة نسمعها.
2: أنا بس في عندي كمان ملاحظة مهمة، هي نحن بدنا نكون يعني دائما نحن بمسألة العدالة بدنا نعيش بين فكرتين. الفكرة الأولى تبقى مدن مراكز المحافظات تتحمل ضغط كبير من على مستوى الريف، يعني على سبيل المثال الريف في دائما المراكز الحكومية بتكون في مدن مراكز المحافظات، فكل أهل الريف في أي معاملة حكومية في أي استدعاء في أي موافقة في أي ورقة
1: يروح لمركز المدينة،
2: محتاج يروح لمدن مركز. رقم اثنين معظم خطوط النقل تتركز باتجاه مركز
1: تسمح لي سيادة الوزير
2: أكملها. فالمقصد أنه العدالة هون لا تعني المساواة
1: بالضبط
2: تمام.
1: عدالة أنه
2: لا تعني المساواة، لذلك أنا لابد نحن لذلك كان من مفهومنا نحن وقت عملنا عملية حوكمة للعمل الوحدات الإدارية أنه نحن لابد نعطي استقلال إداري ومالي ونعطي مساحة كافية أنه كل الوحدات تنمو بشكل متوازن. لكن التوازن هون أنه أنا ممكن يكون عندي التوازن ضعف في ريف وثلاث أضعاف مثلا في مركز مدينة لأني المركز أفهم. المدينة دائما
1: بس ما تنسى سيادة الوزير حضرتك قلت أنه المواطن بده يضطر يجي من الريف على مركز المدينة ليسوي وراقه، بس نعمل لا مركزية بصير ما بيضطر يجي لعنا وبالتالي بخفف أعباء عنه.
2: مو لا مركزية، إمتى ما بيضطر يجي؟ وقت أنت بتدخل مشروع التحول الرقمي، فالناس قادرة بتصير من
1: التحول الرقمي هو الآن أدوات لا مركزية بس طبعا. أيضا كمان نعطي صلاحيات مو هيك؟
2: أكيد.
1: مين في كمان عنده سؤال؟ أوكي تفضل أستاذ بعدين أنس.
3: مساء الخير. يوسف وقنصول طالب إعلام. هلا نحن حكينا عن الرقة ودير الزور والحسك، ما حكينا عن السويدة، هي بس أنا حابب أعرف عنها
2: تمام.
3: وبشكل عام نحن لا مركزية تمام، كيف بدنا الرقابة كيف بدها تكون على اللي عطيناهم لا مركزية أو الصلاحيات اللي بدها تنعطى؟
1: جميل سؤالين شكرا. أول شيء سويدة شو وضعها، واثنين شلون بدنا نعمل رقابة على اللي عطيتهم صلاحيات.
2: أنا بس نحكي على السويدة ابتداء سأبقى أسأل عن كل المحافظات فهو من المنطقي كل إنسان عايش محافظة رح يسأل عن محافظته، أنا في حلب وأنا في إدلب وأنا في السويدة وأنا في الرقة، وهذا شيء طبيعي يعني. لذلك نحن دائما نقول أنه نتاج الإدارة المحلية هو عمل المحافظات الحالي. فحجم يعني المشهد الإعلامي التي تصدره المحافظات كأعمال خدمية والمجالس المحلية هو نتاج عمل الإدارة المحلية. هي ابتداء. وتمجي إحنا على على نموذج السويدة. طبعا السويدة نحن من يعني من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا أي مشكلة بإطلاق نفس المفاهيم على السويدة نفس اللي أطلقناها على كل المحافظات اللي هي ذكرت لك أنه أنا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويدة ابن السويدة وابن الحسكة وابن الرقة يأخذوا مساحة بإدارة شؤون المحلية والخدمية. هذا رقم. رقم اثنين، نحن السويدة خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في السويدة. طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية على مستوى
1: يعني
2: خصوصا الرواتب.
1: دفعتوا لمراكز البلديات بالسويدة
2: كلها تمام اللي كان فيه إلى وصول يبقى فقط
1: أنا
2: كان
1: هي كبيرة يعني مش ما راح أمرق لك يا اشرح لي أكثر شو سويتوا مع السويدة. طيب. إنه الناس ما بتعرف إنه في علاقة بين الدولة المركزية
2: تمام. نحن في السويدة عند يعني أنتوا الحالة هي مفهومة، عندنا مدينة وريف فيهم يعني حالة بخلينا نقول نحن من عدم وصول الحكومة بشكل مباشر إلى، في عندي ريف فيه وصول مباشر له. ابتداء الريف اللي فيه إنه وصول مباشر له نحن من خلال الفترة الماضية كان في حالة عجز كبير، مشكور المحافظ وصفنا تقريبا ورفعنا كل القوائم والملفات اللي خلينا نسميه حالة العجز الموجودة في
1: واللي الناس. واللي غير واللي ليست اليوم
2: أذكر لك أنا أقول لك يعني في وصول مباشر، فمباشرة قمنا نحن بتغطية تقريبا 70%، في عندنا شيء 30% عم نرتب قوائمهم لسه في عندهم شوية مشكلة في البيانات يعني قريبا إن شاء الله راح يكون راح يدخلوا ضمن العمل. أما على مستوى الريف اللي ما فيه له وصول نحن صراحة عم بتكون مشوتنا على نفس مشوة باقي المؤسسات، يعني كل ما كان في وصول خدمي أكثر فنحن عم بيكون في إنه وصول عملي كإدارة محلية بشكل أكبر، لكن الشكل في المدينة وفي الأرياف اللي ما في إنه وصول في حالة يعني شبه انقطاع تمام بأي عملية تنمية أو استثمار
1: يعني
2: أو تمويل.
1: نحن ما واصلين للسودان أو دعم للقرية اللي هي اليوم تحت سيطرة الحكومة المركزية.
2: أضيف على ذلك معلومة لك، نحن كثير فتحنا قنوات تواصل خصوصا مع مركز المدينة يعني بتجنيب العمل المحلي والخدمي يعني هاي التجاذبات والتوترات، خصوصا انه نحن ابتداء بمفهومنا نحن لا ما في عندنا مانع من إدارة الخدمية، فوصلنا بالتحفظ من طرف الجهات الموجودة في السويدة انه هو ما كان مستعد يعني يتقبل اي شيء نهائيا، يعني حتى نحن قلنا له يا اخي انت في عندك يعني عمل خدمي يومي لابد يكون في عندك مساعدة ودعم بهالمسألة، فكان في حالة انقطاع. وأعتقد السيد المحافظ الدكتور مصطفى وضح بكثير من المواقف وبكثير من اللقاءات والجلسات حجم الانغلاق المباشر بهذا المجال الملف يعني.
1: طيب معناته يعني أنا كنت والله تفائلت شوي لسه الأمور مو مثل ما
2: لا
1: مثل ما بس هو سألك سؤال بدي أشبه شوي رهي إنه أيضا شو أدوات الرقابة اللي عندكم، بس طبعا. بدي كمان إنه ما ننسى إنه الريف مدمر، إعادة الإعمار وين أنتم منها؟ يعني نحن عم نحكي هون بالشام بس عم نحكي المخيم جوبر قابون وغيره وغيراته دومة عرستا زبداني كلها مدمرة. هي شو دوركم بإدارة الإعمار؟ وبصراحة بصراحة حبك تقول لي شو قصة ماروتا؟ في شيء جديد على ماروتا سيتي؟
2: تمام نحن صاروا 3 أسئلة نبدأ بالسؤال الأول. بالنسبة لموضوع الرقابة يعني هو سبحان الله تزامن مع ورشة عمل احنا اليوم صباحا كانت بموضوع الرقابة الداخلية، وما عارف إذا تابعت وسائل التواصل صباحا. طبعا احنا اليوم تماما عملنا ورشة عمل لكل أجهزة الرقابة الداخلية المرتبطة بالإدارة المحلية اللي هي الرقابات الموجودة عند المحافظات، الرقابات الموجودة عند المجالس المحلية، طبعا مو كلها يعني انتخبنا معظم الإدارات الكبيرة، الرقابات الموجودة عند المصالح العقارية لأن هي من المؤسسات التابعة والمرتبطة، الرقابة الموجودة عند النقل الداخلي وغيره من الأجهزة. أضف على ذلك كان على بالشراكة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. خلينا نحكي الآن على مفهوم الرقابة اللي سأل عنه الأستاذ اللي هو أحد أهم يعني ما يلحق باللا مركزية الإدارية.
1: صحيح.
2: يعني لا مركزية إدارية بدون رقابة فأنت عم تنتج هاي المركزية أو لا مركزية سميت ليها الإقطاعية.
1: مو أنا اللي سميتها.
2: اللي هي إنه أنت عندك يعني كل مركز أو وحدة إدارية محافظة كانت أو مجلس مدينة راح تجد هذا بيمنع المي وذاك بيوافق عليها، هذا بيزفت 6 سنتي وهذا بيعمل 8 سنتي. لذلك نحن مفهوم ابتداء الحوكمة مع وجود الرقابة هو الشيء اللي عم يتم. طبعا رح نسأل دائما سؤال، طيب أنت كيف بدك توصل لموضوع رقابي يعني، لأن نحن أنا من أكثر الأمور

0: متفهمة دائما أنه الأجهزة المحلية اللي هي المجالس نحن من أكثر الوزارات تشعبا وصولا للأرض، فمن أكثر الوزارات معرض تعريضا لمسألة الفساد والتجاوز المالي.
1: صحيح.
0: ومو دائما أحيانا التجاوز المالي هو الفساد، هو أحيانا تجاوز القرار وتجاوز الصلاحيات وتجاوز القانون وخلق أحيانا لا مركزية هي بتقوم على إنتاج فوضى عارمة. كيف نحن ممكن نحلها؟ بثلاث نقاط سريعة بسيطة. رقم واحد، تعديل القوانين والتشريعات اللي هي أصلا منتجة للفساد، ونحن تقريبا اليوم بشهر 6، يعني نحن من يوم تقريبا 15/5 نحن بآخر شهر 6 بنكون انهينا تعديل التشريعات والقوانين المرتبطة بالبلديات.
1: كم تشريع وكم قانون؟
0: في عندنا نحن تقريبا 6 قوانين تشريعية، مرسومين تنظيميين، وفي عندنا حزمة من مراسيم اللي تعتبر إدارية وقرارات داخلية.
1: إعادة الإعمار وين نحن؟
0: عدا هي نقطة مهمة، القانون 107 سيبقى لنهاية العام.
1: نرجع له.
0: ليش؟ لأن نحن بقناعتنا قانون 107 هو قانون استراتيجي على مستوى الدولة، لابد أنه نعطيه مساحة ممتازة بالمناقشة.
1: جميل. إعادة الإعمار وماروتا، شو قصة ماروتا؟
0: إعادة الإعمار يعني شبيه بقصة أنه ما في خدمات صراحة. أيضا نحن كثير متفهمين، خصوصا الناس الموجودة بالأرياف، أرياف إدلب، أرياف حماة، أرياف حلب، اللي عم بيروح على مدينته عم بشوف في حجم الدمار، فأنا متفهم لقراءته. لكن كمان أيضا من الإجحاف بنفس بالنظير أنه نحن نقول ما في إعادة إعمار. على سبيل المثال اليوم مشاريع ترحيل الأنقاض هي جزء من عملية إعادة الإعمار، لأن لا يوجد أي بدء بأي عملية إعادة إعمار بدون ما ترحل الأنقاض.
1: صحيح.
0: فإحنا فتحنا حملات في كل المحافظات، ويمكن استقبلته مع الوزير الأستاذ رائد وذكركم بتفاصيل الأرقام.
1: صحيح.
0: رقم اثنين، اليوم نحن نضرب مثلا إدلب باعتبارها كثير منطقة كانت منكوبة على مستوى الأرياف. اليوم نحن افتتاح أكثر من 50 مدرسة هو إعادة إعمار المدارس. اليوم افتتاح المراكز الصحية اللي صارت في إدلب والمشافي أو في حلب وفي غير
1: جوبر
0: المحافظات،
1: جوبر والقابون
0: تماما. فهذا هاي العمليات كلها إعادة إعمار. جوبر والقابون اليوم رسم المخطط التنظيمي الجديد لجوبر، وبدأ بعملية إزالة الأنقاض الموجودة، والبدأ بإزالة مخلفات الحرب، والتعاقد شفتوا يعني الإعلان، التعاقد مع الشركات الاستثمارية الآن اللي تبدأ بإعمار جوبر والقابون، هو كلها هذه المراحل إعادة إعمار. لكن احنا في عندنا أحيانا بسموه النظرة الكلاسيكية لإعادة الإعمار، اللي هي أنه أنا فجأة يعني بدي أشوف أنا شركات نزلت وكرين رافعات وبدأت تطلع الأبراج. بس انا كملك، فانا في فلذلك في مفهوم مهم انه سوريا بدات باعاده الاعمار من اليوم الاول. كيف؟ من خلال كل القطاعات. يعني الصحه بدات باعمار المشافي والمواقع والمراكز الصحيه واعاده تاهيلها، التربيه بدات بتاهيل المدارس والمراكز.
1: انتوا شو سويتوا؟
0: اكملك انا اليوم على مستوى انا الاداره المحليه، خصوصا بالذام ذكرت حضرتك من شوي انه في تفعيل 80 بلديه في ادلب، فكان عندنا احنا اول نقطه عدنا البلديه لهي المناطق المدمره، وبنفس الوقت بدانا نحن من خلال مثلا البلديات بعمليات ترحيل الانقاض. اليوم مثلا كنا صباحا عم نقوم بعمليه ترحيل مثلا انقاض في شفتوا بمدينه حمص من خلال المجلس المحلي وبالشراكه كان مع شركه تركيه ومع البلديه. فالفكره انه انا في مفهومهم انه اعاده اعمار بدات بشكل عملي وفعلي، لكن الشكل اللي هو اعاده انتاج المساكن اللي نحن عم نحكي عنه هو هذا الشيء ان شاء الله اللي نحن حيكون يعني رح نبدا نحن نلمس معالمه بشكل ان شاء الله عملي خلال هاي العام. يعني النقطة الأخيرة،
1: أنا بعد 6 شهور الله وكيلك بده صار هيك الحلقة صار حجمها.
0: هو يا
1: وماروتا،
0: هو يا دكتور الفكرة إنه أنا الآن هذا العام رح ألمس نتاجه. طب يعني طب نسأل سؤال تاني، يعني نحن بنهاية العام رح يسكنوا كل السوريين؟
1: لا أكيد لا لا لا
0: أكيد لا،
1: بس نعم نشوف
0: تمام. لكن إنه أنا الآن بدأت أنا أدخل بأطوار ونقاط، خلينا نسميها أنا بدأت أنا أطلع ب يعني مثل ما بيقولوا أنتم عنكم بالإعلام، بدأت أطلع على اللايف. فأنا طلعت لايف، فأنا بدأت أطلع لايف بهي المشاريع. يعني أنا بدأت أشوف مثلا مباني، مساكن، أرضيات صارت جاهزة، مستثمرين، خصوصا نحن في كثير من المذكرات الآن عم نكتبها بشكل تنفيذي مع الجهات والشركات اللي عملناها.
1: ماروتا
0: آخر شيء، طبعا الماروتا هي مسألة ابتداء أنا رح أتحدث عنها، لكن هي مسألة تفصيلية أكثرها في دمشق، لأن الماروتا هي بتتبع أو القيم عليها هي شركة دمشق شام القابضة المملوكة للمحافظة. يعني باختصار وبإيجاز سريع، الماروتا هي مسألة كانت مركبة ومعقدة، وأحد كان أهم يعني أحد للأسف أهم سياسات النظام البائد بترسيخ مبدأ يعني عدم العدالة بمشروع تطوير خلينا نسميه عقاري، كرسه بشكل كتير عملي ومباشر هناك من خلال كثير من السياسات كانت الخاطئة. على سبيل المثال أحد أهم كانت السياسات الخاطئة بالنسبة له هي عملية يعني طول المدة اللي أنتج خسارات كتير هائلة بالنسبة للناس، خصوصا مع فرق العملة. عمليا
1: بعرف ذاك

0: بالدنيا كلها
1: تماما. عمليا الشيء اللي احنا اشتغلنا نحن تقريبا من حوالي شهرين عملنا لجنة مع المحافظة، قمنا بإعادة دراسة كل الإجراءات اللي كانت في ماروتا وكل انعكاساتها على الناس. طبعا اللجنه كانت هي برئاسه الوزاره عندنا، فخرجنا بحزمه من الاعمال يعني خلينا نسميه اللي تصلح الموقع والمشهد في ماروتا، اللي هي تقريبا اشهرتها المحافظه خلال الاربعه ايام الماضيه، تتركز او اكثرها ارتباطا بالناس، ابتداء اعاده تعويض هاي الناس من خلال موضوع الايجارات والسكن، بنفس الوقت رفع نسب المادية المباشرة للناس، يعني آلية التعويض عن البناء اللي كان موجود طبعا، وتم إعلان النسب وتم إعلان القيم وتم إعلان المبالغ، خصوصا اليوم تم الإشارة. رقم اثنين إعادة التخطيط، يعني تم إعادة دراسة المخطط التنظيمي بما يتوازى مع هاي التعديلات. الرقم اللي بعده إنجاز البنى التحتية، لأن يعني أنت لما بتعرف دكتور طول ما يعني الماروتا هي مسألة عالقة ومتعلقة وما في بنى تحتية وما في مشاريع لن ينتعش العقار. اليوم نحن إذا بدأنا بشكل مباشر وعملي وفعلي وطبقنا هاي الأفكار مباشرة رح يصير في انتعاش على مستوى العقار اللي موجود في ماروتا، فالناس مباشرة رح تتحسن القيمة المالية التعويضية عن عقار اللي تم استملاكه سابقا. لأن اليوم أنا يعني هو بي بي بي بي بشكل بديهي أن اليوم أنا عندي بناء ما في قدامه بنى تحتية ولا في له سوق، فرح تجد قيمة العقار إكس، مجرد ما تنتعش ويصير في حديقة ومدرسة ومشفى ويصير في بنى تحتية ويصير في حركة عمرانية ويصير في حركة بناء بشكل بديهي جدا راح يصير في ارتفاع.
0: هذا راح يعمل تحسين بعشرين ثانية. سيادة الوزير، الناس هاي القرارات، أهل المزة اللي راحت أراضيهم بقصة ماروتا شاركوا بصناعة القرار؟
1: طبعا 100%. نحن اللجنة اللي تم ابتداء، خلينا نبدأ من اللجنة، كان في عضوية لا ممثلين عن الناس فيها وكانوا معنا
0: قديش شلون اخترتوهم هذول الممثلين؟
1: من خلاله نحن من خلال المحافظة تواصلت مع وجهاء المأزة والناس المعنيين كانوا بماروتا. أو
0: راح تعلنوا عن أسماء اللي
1: لا مو تم نحن أسماء معلنة موجودة، أسماء اللجنة موجودة، فهنا نخبوا شخصيتين. أضف على ذلك المحافظة من خلال قبل يعني القيام بالإجراءات التنفيذية التقت، إذا شفتوا تابعتوا يعني التقت بوجهاء دمشق، التقت بمشايخ دمشق، التقت بوجهاء المدينة، التقت بكثير من الشخصيات اللي هي موجودة، التقت بالأهالي اللي هن أصحاب العلاقة بشكل مباشر، وتم شرح تقريبا كل هالأمور بشكل تفصيلي. يعني
0: أعزائي المشاهدين، مثل ما كم شايفين أسئلة كثير كثير كثيرة لمعالي الوزير، والوقت دائما محدود. نرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: الشام كتير راح عليها زمان.
4: وين راحت المرأة الدمشقية؟
3: انقهرت وزعلت، هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة، يعني عنا 100 صناعة نحن، ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد.
4: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
3: يعني انتو كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين تبهوا لخطواتكم، لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلها كلهم.
4: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
3: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً.

0: سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: حيا الله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. خليني أروح عن سيادة الوزير، ومحورنا الثاني هو قصة اللامركزية. بصراحة هلأ أنا بلشنا بقصة اللامركزية الإقطاعية، أنت ما جاوبني جواب نهائي كامل عليها، عم بتقول لي أن الأمور عم تتحسن كثير. سؤال، هلأ نحن عنا لامركزية ولا مركزية بأذرع يعني بالمحافظات وبس؟ صلى الله وبارك. شفافية
2: معلات كافية
1: حتى لو كان ماشي، احكي لنا شو.
2: لا هو بشفافية، نحن اللي موجود بالعكس هو مشهر. يعني أنا ذكرت لك بالبداية إنه نحن لابد نحن بداية نعرف نحن وين متجهين. يعني لابد من الحكومة السورية إنه هي تعرف وين متجهة، وهذا الشيء صراحة اللي عملنا عليه مباشرة من اليوم الأول. يعني إنه نحن لازم نعرف وين ماشيين مشان حتى نبدأ نتحسن بهذا الاتجاه بشكل مباشر. يعني وذكرت لك بالبداية إنه لم يعد يوجد دولة تحترم نفسها ما كانت تتجه باتجاه إعطاء مساحة للناس تدير الشؤون المحلية والخدمية. فمن باب يعني من هذا الباب نحن لذلك انطلقنا باتجاه انه لابد نعطي نحن للناس مساحه لاداره خدمات ونشؤون المحليه. لكن نحن عندنا الفكره انه نحن وضعنا هدف وبدانا نحن بالاتجاه يعني باتجاه هذا الامر. طبعا كيف نحن بدانا بالاتجاه بهذا الامر؟ ابتداء انه للوصول لهي المساله انت بحاجه لعده امور. على سبيل المثال انت بحاجه لعمليه حوكمه. يعني نحن اليوم انا وقت اللي بدي يعني قالوا للمجلس المحلي انت لا مركزيه وازدته وأتركه بدون هيكلية، بدون عملية حوكمة، بدون قانون، بل أعطيه قوانين وإجراءات هي معطلة ومنتجة للفساد، فأنا يعني مثل بضحك عليه. يعني لذلك إحنا وضعنا هذا الهدف، بدأنا بوضع وسائله وأدواته، ورح نستعرض إن شاء الله ممكن معكم بخلال اللقاء. يعني
1: خليني أجدد الترحيب بضيوفي السيد رنا شيخ علي الناشطة المدنية والسياسية، والخبير الحوكمة والتنمية السيد عمر عبد العزيز حلاج. حيا الله، نورتونا أستاذ عزيز. ليش اللامركزية سيئة السمعة بالوطن العربي؟ ليش الناس تكرهها؟ ليش كلمة لامركزية الناس فورا بتكش منها؟
3: هلا في إرث قديم، أنت عندك بشكل عام نحن بلاد مرينا بتحديات خارجية كبيرة. مصطلح اللامركزية تاريخيا كان مصطلح يشوبه دائما اتهامات بالانفصال. وهذا الحكي مو من 100 سنة ولا من 200 سنة. يعني أنت دائما كان في عندك فكرة أنه تبعت الوالي من مصر على حلب بتخاف أنه بعد نهارين ينفصل، فإذا أعطيته صلاحيات زيادة ف ممكن كتير ببساطة. حتى مثلا يعني النهفة مثلا بحلب كان ينبعث نائب لمدينة حلب ونائب لقلعة حلب حتى الاثنين ما يتفقوا مع بعضهم وما يمكن انه ينفصلوا مع بعضهم. هذا الارث للأسف يعني مزروع بالثقافة. بس اليوم نحن لما عم نحكي على اللامركزية عم نحكي على منظومة إدارية. هالمنظومة الإدارية هي في إلى مسؤوليات بالمركز ومسؤوليات بالأطراف. في عندك المركز له دور أساسي مهم، وفي مثل ما تفضل السيد الوزير نقل صلاحيات للناس لتدير شؤونها. فللأسف أغلب الناس عندهم الموضوع يسود يبيض، فلذلك شوي في جهل.
1: هلا قبل شوي كان الحديث عن بنغال انه احنا بدنا شويه مركزيه وشويه لا مركزيه، كان جمهورك عم بيحكي وانت عم تكرر نفس الكلام.
3: لا يمكن الوصول الى لا مركزيه من غير مركز قوي. الدور المركز هو بتحديد السياسات، تحديد الاهداف، تحديد المعايير، والرقابه باطار اداري. الرقابه المجتمعيه هي بتتم الاساس. يعني انا
1: لما شو يعني رقابه مجتمعيه؟ مشان
3: الى عده مستويات. المستوى الاول هو الانتخابي. انا لما الناس بتنتخب ممثلين ليديروا شؤونهم فهذا اول مستوى. بعدين في عندك رقابه اعلاميه، بعدين في عندك رقابه المجتمع المدني، بعدين في عندك رقابه المجتمعات نفسهم. يعني اليوم الفكره مو بس انه انا بنتخب مره

0: 4 سنين وبعدين بجي بقيم الحكم. اليوم في عندك بالقانون مساحات للناس تشارك بصنع القرار بشكل يومي، مثلا لجان التنمية المحلية، لجان الأحياء، هدول كلياتهم مساحات للمجتمع يشارك بشكل يومي على مستوى الحي، على مستوى.
1: وما ننسى ايضا في رقابه المركز اللاحقه اللي بتيجي انه بتدقق على المجالس.
0: طبعا هلا في رقابه المركز كمان بتجي من طرفين، بتجي من طرف الاداري، الوزاره هي بتراقب على تنفيذ القوانين وليس على محتوى قرار المحلي. وفي عندك الرقابه المجتمعيه بالاخير، الاهم هي مجلس الشعب. مجلس الشعب عنده دور رقابي واسع بنهاية المطاف.
1: إن شاء الله بنشوفه عن قريب لمجلس الشعب. سيدة رنا، أنت ناشطة مجتمع مدني وتشتغلي كثير بالشأن المحلي، لما بتحتكي بالناس بتحسي أنهم حاسين أنه صوتهم ممثل بالمجالس المحلية؟ إذا إيه شلون، وإذا لا ليش؟
2: هلا صراحة لا، يعني بدي بلش هيك بكتير صراحة، انه الناس اليوم حاسة انه المجالس المحلية ما عم تمثلها بطريقة ما او باخرى لاسباب كتيرة، منها انه اليوم الآلية اللي تم فيها اختيار هاي المجالس اكيد هي مانا انتخابية فما بتمثلها، يعني هي بالنهاية تمت عن طريق تعيينات لاسباب فينا نحكي فيها طبعا.
1: أنا بديك تقولي لي شو برأيك الأسباب؟
2: يعني الأسباب اللي متداولة أنه اليوم نحن ما عندنا مثلا إحصاء على سبيل المثال بيساعدنا أنه نعرف كيف ندير العملية الانتخابية.
1: ليش حاسك أنه يعني مو مصدق؟ بس عن جد ما في إحصاء.
2: هو ما في إحصاء
1: يعني،
2: بس
1: وبالتالي هو مبرر منطقي،
2: مبرر لما يكون في انتخابات. يعني نحن اليوم على سبيل المثال بعطيك بكل سوريا بعموم الأماكن، نحن في تجربة واحدة انتخابية صارت واللي هي طلعت يمكن اليوم واحدة من التجارب اللي بحسها أنه عم تشتغل شيء مهم، تجربة دوما ما تم انتخاب مجلس محلي فيها. هاي التجربة بحسها أنه فينا تتطبق بغير أماكن، قروا يعملوا. يعني أنا شفت مثلا، أنا بنت النبك، بمنطقتي صار في إحصاء للعوائل الموجودة، فنحن كمان ما فينا نكون عم نحط المبررات قصدنا الشعب السوري لما بيقصد بيعمل. ف يعني اليوم بحس أنه المجالس ما عم تستجيب لنتيجة السياق اللي نحن موجودين فيه، نتيجة الآلية اللي تم فيها اختيار هدول الأشخاص.

0: اليوم بحس انه المجالس ما عم تستجيب لنتيجة السياق اللي نحن موجودين فيه، نتيجة الآلية اللي تم فيها اختيار هدول الأشخاص، نتيجة وجود أصلاً
1: إذن غير منتخبين ما عم يستجيبوا. في شيء سبب ثالث لحتى الناس ما عم
0: تستجيبوا؟ كمان اليوم ما في شفافية، يعني اليوم في فجوة بين أو فجوة ثقة موجودة أصلاً هي من قبل وعم تتعزز لساتها. اليوم في تجارب ما عم تكون شفافة. إذا أنا عندي موارد ما عم يكون في وضوح هاي الموارد كيف عم تندار، كيف عم تتاخذ آليات صنع القرار.
1: شكرا سيادة الوزير، سمعت الكلام هنا وسقفها لأنه من ما خلق سمحته بالانتخاب، المجالس غير مستجيبة وغياب الشفافية، بالتالي المواطن من وجهة نظر رنا ما عم بيحس إنه يعني أنا قطعت الهي. برأيك هذا الكلام مجحف أم منصف؟
2: هي بالبداية ما قالت أنتم منعتوا، إحنا ما منعنا شيء يعني عشان يكون دقيقين السؤال، هي ما قالت منعتوا، عم تقول ما في انتخاب. طبعا ما في انتخاب، وهو يعني بشكل كتير واضح وبسيط إنه لا يمكن إجراء اليوم عملية انتخابية ابتداء، عم نحكي على التاريخ الحالي، دون وجود صراحة استقرار ومناخ يعني سياسي لحتى نحن فعلا ننتج تجربة انتخابات حقيقية. يعني أضرب لك مثال، نحن يعني مثل بدنا نقطف العنب ولساته هو حصرم يعني، وبدنا أطالبه يكون عنب. نحن اليوم لابد يطلع ابتداء مجلس الشعب، لأني أنا اليوم مثلا بدي أنتج عملية انتخابية.
1: طيب
2: أنا أضرب أنتج عملية انتخابية وراح أعمل يعني مثل ما ذكرت.
1: بس ليش دوما نجحت؟ ليش دوما نجحت؟
2: لا حاسك لخنا، فحنتج عملية انتخابية وراح أطلع مجلس لدوما ومجلس لغيره كمان. لكن هذا بنرجع للفكرة القديمة إنه كمان هذا المجلس بدون قوانين، بدون إجراءات، بدون موارد، بدون تنمية اقتصادية، بدون اعتمادات، بدون موازنات. فأنا أنتجت يعني تجربة بالنسبة للناس ومثلتها، لكن حكمت عليها بالموت السريري ابتداء. فلذلك انا بقول بهذا الجانب انه نحن مساله الاتجاه باتجاه تجربه انتخابيه هو مساله حكميه، ولا بد للمجلس المحلي انه يمثل الناس. لكن نحن دائما عم نقول على نقطه كثير مهمه، انه لا بد وقت انا بدي اشتغل مع الناس بتجربه انتخابيه حقيقيه وتمثيل حقيقي، لا بد امكنهم من الادوات، حوكمه، قوانين،
1: جيد،
2: امكانيات.
1: حتى الناس ليش دوما نجحت؟
2: هو دوما ايش نجح فيها؟
1: يعني انتخبوا
2: التمثيل، لكن انت على المستوى التنفيذي ايش
1: بس السؤال ليش خليت ليش سمحتوا بانتخاب هناك بغير محل؟ يعني ليش ما بشوفكم تسموه سمحتوا ولا ما بس سمحتوا ولا ما سمحتوا؟
2: اعطيك اياها، انا اليوم عندي مجلس دوما وذكرت مجلس النبك، العمل الخدمي والتنفيذي في المكانين نفسه. يعني حاله الانتخاب في دوما لم تعطي اي نهضه قويه للمجلس المحلي في دوما حتى يتغلب على كل مجلس. انا بعطيك فيه ممكن تكون عندنا مجالس كثير اقوى اداء تنفيذا
1: من دوما
2: واعمال خدميه وشهادات من الناس اعتزاز بمجلس اكثر من دوما. المقصد من ذلك انه نحن العمليه الانتخابيه اكيد هي مساله حكميه ما فيها عليها نقاش، لكن المشكله هي دائما بانه نحن وقت اللي بدنا نشتغل انتخابات لابد يكون انا حصنت كل النقاط اللي حكيتها سابقا حتى انا انتج شيء جديد.
1: ما وصلني جواب عن دوما، ليش دوما تعمل انتخاب وغيرها لا؟
2: ليش
1: عملت عاطل ولا كويس؟ بس دوما انتخاب بدوما بغير محل لا.
2: عملتها من راسها
1: هذا اللي كنت ناطره. استاذ عزيز، انت من اللي ساهموا بكتابه القانون 107، نقول يعطيك العافية ولا ما بعرف شو بدي أقول. القانون صالح؟ وإذا إيه ليش، وإذا لا ليش، وشو مش لازم تسوي؟
3: الأول شيء بالنسبة لموضوع الانتخابات، بس لنكمل النقطة، الموضوع انترك بين إيدين المحافظين يلاقوا الصيغة الأنسب لكل منطقة. فهو ما صار توجيه بمعنى أنه هون مسموح وهون ممنوع. بمناطق اللي هي أوجدت لحالة آلية تشاركية معينة، وعملياً عملية التشاور صارت بكل منطقة من المناطق بموجب عملية تشاورية طلعت من المنطقة. هل عملية التشاورية هاي ببعض المحلات أفضت إلى ما يشبه التعيينات، وبعض المحلات كانت عملية تشاورية واسعة. فما بنقدر نجي نحكم أن الوزارة سمحت والوزارة منعت. كان في مساحة واسعة للمحافظين ولمدراء المناطق بعملية تشاورية مساحتها نسبيا منيحة.
1: في صراحة أستاذ عزيز،
3: في منهم أرادوا أنه يسكروها وفي منهم أرادوا أنه يفتحوها.
1: أنت خبير تقني، صدقا أنت برأيك ممكن يصير كان ممكن يصير انتخابات محلية ديمقراطية بكل سوريا؟
3: بكير. بكير بإطار
1: عم بتهز رنا رأسها بتأكيد أنا ما بعرف شو هي بس أنت عم بتقول إنه بكير إنه صعب كثير يصير الانتخابات
3: مو صعب في عندك يعني تحديات كثير كبيرة بس هذا ما بيمنع إذا نحن

0: احنا ماشيين باتجاه لمركزية، انه كل وحده من بهالمرحله الانتقاليه كل وحده من وحدات الاداره المحليه تلاقي الصيغه اللي بتناسبها حاليا لتقدر تضبط امورها.
1: طيب رنا، انت بلشتي بانه قلتي انه ما في صوت ما نواصل لانه ما في انتخابات، وهلا عم تقولي عم تهزي براسك كانك مؤيده انه من الصعب انه هلا انجاز الانتخابات بيكبر.
2: اكيد انا ما عم اقول انه في صعوبات، ما في صعوبات، أكيد نحن ببيئة غير مستقرة، وموضوع الانتخابات أكيد بده استقرار، بس كمان ما بيمنع أنه نحن نكون عم نسمع أصوات كل الناس، يعني بالمجالس. يعني
1: أعطينا آلية نحملها للسيد الوزير، أنت عم تقولي مو من السهل، أعطينا آلية لنسمع أصوات الناس لأنه هلا الظرف غير مناسب للانتخابات.
2: يعني يكون في شيء شفاف أكثر لنعرف، يعني مثلا أنه بمحلات كتير ما كنا عم نعرف مين هدول الأشخاص، أو يعني صار بالسياق أنه نحن خلص شفنا هدول المجموعة اللي هن مثلا بدك لك على الانقسامات البينية الموجودة، يعني أنه مثلا الناس اللي كانوا موجودين برا والناس اللي ضلوا بداخل سوريا وكيف صارت العملية بيناتهم، تم إقصاؤهم للناس اللي ضلوا بمناطق داخل سوريا. نحن شفنا ناس عم يجوا من برا هن اعتبروا حالهم بمحل عندهم فرصة أو حظوة أعلى ليكونوا هن عم يديروا.
1: بس أنا أنت ما جاوبتني على سؤالي.
2: ما جاوبتك على سؤالك.
1: أنا سؤالي شلون فيك تحسني، لأنه عم بيقول عزيز
2: انتخابات صعبة، الناس نسألهم
1: ليه ما عم بيصير سيادة الوزير، ليه ما عم بيصير حوارات بين المجالس والناس، يعني ليش ما عم بتجدلوا كل شهر حوار مثلا يقعد رئيس المجلس المحلي رئيسة المجلس المحلي.
3: طيب أنا يعني شو رأيك نشيل السؤال عن الأنسية؟ أنا حجاوبك عنه. شلون آلية الحل؟ آلية الحل بكتير بساطة، يعني هي اللي بدأ فيه الأستاذ عبد العزيز، يعني اللي هي إنه أنت اليوم في ظل إنه عم تبني أنت حكومة، فالمركز عم يبني وبيعمل قوانين وأنظمة وعم يعدل وعم يرتب، في ظل هذا الانشغال وحالة يعني الضغط الموجودة عند المركز، أفضل وسيلة اللي يعني اللي حتى تمشي إنه أنت ابتداء أن تقرأ الواقع، اللي هو انه نحن عندنا لتاريخ السنه الاولى كانت من الحكومه هي للامانه كانت سنه الطوارئ، ففي سنه الطوارئ كان لابد تترك على مستوى كل محافظه تترك مساحه ممتازه من المحافظه وصولا لادارات المناطق للمجالس المحليه لمجالس الاعيان للشخصيات الناشطه على مستوى الاعلامي او المجتمع المحلي انه يخرجوا تجربه تدير مرحله الطوارئ في سوريا، وهذا الشيء اللي تم العمل عليه. على سبيل المثال ذكر الاستاذ عبد العزيز انه نحن في كثير من المحافظات لجأت على سبيل المثال وجدت في مجلس محلي في رئيس مجلس محلي تم وضعه على أسس أمنية وحزبية، وكل قرية وكل المدينة كانت تعرف، فإن لجأوا باتجاه التغيير. كيف بدأوا باتجاه التغيير؟ اللي هي المساحة اللي ذكرتها الآن، إنه نحن بدأت حزمة كبيرة من اللقاءات على مستوى المحافظين وعلى مستوى المناطق مع الوجهاء والأهالي حتى نحن نخرج أي أفضل يعني سيناريو يقود المجلس المحلي خلال المرحلة الحالية.
1: جميل، بس هذا حكي ما له مؤسسة سيادة الوزير، يعني إحنا ما عم نسمع عن إنه كل مجلس محلي لديه اجتماعات دورية مع الناس لحتى يقول لهم شو اشتغل شو لازم يشتغل.
3: فنحن من تاريخها، إذا لذلك بتلاحظ نحن من فترة تقريبا أصدرنا حزمة من التفويضات للسادة المحافظين
1: 59.
3: كانت إيش الغاية منها؟ الغاية منها إنه لابد إنه الناس تنعطى مساحة بالوقت الحالي، لأني أنا عندي كثير من الأولويات على مستوى المحلي، إعمار، خدمات، بنى تحتية، نظافة، في مشاكل كثير. فبدأوا المحافظين مباشرة باللقاء مع الأهالي وتعيين مكاتب شفتوا تنفيذية مؤقتة على مستوى كل مجلس. أضيف على ذلك المجالس المكاتب التنفيذية لجأنا بشكل كثير كبير فيها صراحة للتمثيل، رغم إنه الأصل بالمجلس المحلي الكفاءة فقط، يعني الأصل إنه أنا التمثيل اللي بده يجي لابد يكون مرتبط بالكفاءة. حتى أنا الناس وقت اللي أنا بجيب مكتب تنفيذي بده يشرف على النظافة، يكون فاهم النظافة، يكون فاهم الخدمات،
1: يكون فاهم. يعني.
3: فنحن أساوينا قلنا له نحن يا أخي الآن والوصول للتمثيل النهائي صعب، فلجأنا لفكرة إيش؟ إنه نحن نحقق الحد الأعلى من التمثيل بالشراكة من خلال لقاءات مع الناس، ورقم اثنين نراعي كتير مسألة الناس اللي تكون موجودة كفاءة حتى يصير في حالة توازن بإدارة المرحلة الطوارئة. يعني
1: من 10 قديش راضي سيادتك عن أداء المحافظين بالتواصل مع المجتمع؟ معليش بشفافية، من 10
3: بتعملنا مشاكل معه.
1: معليش أنا هاي شغلتي ولو
3: لا أنا
1: من 10
3: الله يعطيك العافية. بجواب راح أعطيك الرقم، بجواب أنا ابتداء يعني أنا بطلب دائما بقولهم إنه السادة المحافظين عم بيقوموا يعني عم بيقودوا صراحة العمل الخدمي والمحلي ضمن الإمكانيات والطاقات الموجودة.
1: نعم.
3: فمسألة التقييم هي مسألة يعني نسبية في كل المحافظات. إن وصفت أنه العام الأول من الحكومة عام طوارئ، فالمحافظات أدارت المرحلة الماضية بكفاءة. لكن إن قلت أنا هو عام تنمية اقتصادية وإعادة إعمار ومشاريع وأنا بحكي لازم تنهض

0: بعض المدن، فبقول لك الكفاءة أكيد ضعيفة.
1: لا تهرب مني السؤال سيادة الوزير، جاوبني. من 10 قديش تعطيهم للمحافظين؟
0: أنت شو بتعطيهم؟
1: أنا ما بعرف. أنا بسأل. أنا مراقب. أنا هون أنا اللي هون بسأل.
0: كمراقب خارجي.
1: أنا هون اللي بسأل. حضرتك تقول لي قديش من 10 بتعطيهم؟
0: لا يقل صراحة. يعني اليوم أنا أي تقييم يعني من المجحف يكون فوق الجيد، من المجحف يعني.
1: واو، سؤال جواب دبلوماسي. طيب قبل ما نتشعب الحوار خلينا نشوف هالمادة إذا سمحت.
2: ليست الإدارة المحلية مجرد تقسيم إداري، بل مرآة لطبيعة النظام السياسي نفسه. كل دولة تدير محلياتها وفق رؤيتها للسلطة بين المركزية الصارمة واللامركزية الواسعة والفيدرالية. في النظام المركزي تتركز السلطة في العاصمة، وتعمل المحافظات والبلديات كأذرع تنفيذية. المحافظ يعين من المركز مع صلاحيات محدودة للمجالس المحلية. في اللامركزية الإدارية لا تختفي الدولة المركزية، لكنها تتقاسم الإدارة مع السلطات المحلية، وتمنح البلديات والمجالس المحلية صلاحيات أوسع لإدارة الخدمات والتنمية. في الفيدرالية توزع السلطة دستوريا بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، وتتمتع الولايات أو الأقاليم بصلاحيات واسعة لا يستطيع المركز إلغاءها بسهولة. مع تعقد العالم الحديث ظهر مفهوم الحوكمة المتعددة المستويات، وفيه لا يكون القرار حكرا على مستوى واحد، بل يتوزع رأسيا وأفقيا. ومن هذا الفهم العالمي وأشكاله المختلفة ننتقل إلى حالتنا السورية، حيث مر تاريخ الإدارة المحلية بأربع محطات تاريخية كبرى. بعد الاستقلال تبنت سوريا قانون البلديات للعام 1945 المتأثر بالنظام الإداري الفرنسي. المجالس البلدية تنتخب من السكان وتتمتع باستقلال مالي مع دور رقابي للمحافظ المعين من العاصمة. خلال الوحدة مع مصر تعززت المركزية بشكل كبير مع تقليص نفوذ النخب والإدارات المحلية. بعد انقلاب البعث أصبحت الإدارة المحلية جزءاً من منظومة الحزب والدولة الأمنية، وبعد انقلاب حافظ الأسد على رفاقه شكل قانون الإدارة المحلية لعام 1971 الإطار الناظم للمحليات لعقود. رغم وجود مجالس محلية ظل القرار السياسي والمالي والأمني مركزياً، في حين اقتصرت صلاحيات المحليات على الجوانب الخدمية. مع بداية الألفية الجديدة ظهرت لغة الإصلاح والحوكمة والتنمية المحلية، لكن البنية المركزية للنظام بقيت على حالها. صدر القانون 107 بالتزامن مع بداية الثورة، وتضمن وعودا بتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية، لكن مجريات الأحداث شكلت ذريعة لعدم تطبيقه بالكامل. لأول مرة منذ الاستقلال ظهرت في سوريا نماذج متوازية للإدارة المحلية خارج سلطة المركز التقليدية. بعضها اعتمد المجالس المدنية، وبعضها بقي مرتبطا ببنى عسكرية. واجهت الإدارات المحلية تحديات معقدة، من نقص التمويل والخدمات إلى غياب الاستقرار وتعدد القوى المسيطرة. اليوم يعود النقاش من جديد، كيف تدار سوريا المستقبل؟ هل تكفي المركزية التقليدية لدولة شديدة التنوع والتعقيد؟ وهل تكون الإدارة المحلية مدخلاً لإعادة بناء سوريا؟
1: خلينا نشوف هذا الحكي على أرض الواقع. شبياني، من فترة عملتوا شيء اسمه المواطنة الرقمية، وقلتوا أنه هاي بتساعد بطريقة أو بأخرى بمشاركة الناس ولا مركزية؟ معليش قولينا شو هي المواطنة الرقمية؟ يعني هذه الشغلات تبع المجتمع المدني.
3: المجتمع المدني والتكنولوجيا. هلأ بالأساس نحن في عنا مبادرة اسمها دائرة سلام. هاي المبادرة بتشتغل على دمج التكنولوجيا ببناء السلام والعدالة. فكرة المواطنة الرقمية هي ما أنا فكرة يعني نحن اخترعناها، هي موجودة بكل العالم. بتقوم على أنه كيف اليوم امتداد المواطنة التقليدية بيروح على الفضاء الرقمي، وبيسهل أنه مشاركة الناس وبفهمها لحقوقها وواجباتها وأدوارها من خلال الضوابط اللي هي موجودة، مثلا قوانين الاحتياجات، كل التحديات الموجودة، أنه كيف نحن بنقدر نوظفها لنوصل لمكان عم يساهم.
1: بس هي شلون بتساعد بالإدارة المحلية؟
3: بتساعد لأنه هي بالنهاية فكرتها كمان فيها ربط بالمشاركة الفاعلة. يعني المواطنة فيها جزء هو له علاقة بالمشاركة، مو بس حقوق وواجبات، أنت كيف تشارك. فاليوم أنت لما بأبسط مثال أي شيء عم يطلع اليوم على السوق.

0: السوشيال ميديا، الناس عم تعبر عن رأيها، عم تقول شو كيف هي بتشوف هذا الشيء، كيف هي بتتأمل انه مثلا يكون هذا الشيء. يعني مثل اعطيك مثال، كل القصص اللي صارت مثلا على مرسوم ال 66، اليوم الناس عم تشارك على السوشيال ميديا، عملوا رابطة وصار لهم صفحة وعم يحكوا بمسألة انه اليوم مرسوم
1: الناس راضي، الناس راضي عن اجراءات اللي اتخذتها الحكومة ب 66؟
0: لا عم اقول لك لا، بس هي ما عم يعني انه فكره المواطنه الرقميه جزء منها انه انت كيف بتعبر، كيف
1: بتعمل رقابه على الحكومه
0: تماما، وكيف بتشارك عن طريق الفضاء الرقمي. فهي الفكره، واصلا موجوده بدول تانية. يعني مشان نكون عم نحط انه اليوم كتير محليات حول العالم بتستخدم ادوات مثل التكنولوجيا لتوصل لاراء الناس، لتوصل
1: بظن الوزاره عم تشتغل بالحوكمه الرقميه كمان او برقمنا. أستاذ عزيز، حضرتك مثل ما قلنا شاركت بال 107، شو الشغلات اللي اللي اللي صارت بال 107 بتتمنى ما تصير هلا بالقانون، سواء كان بالعملية او بالمخرج النهائي؟ بس بتكثيف، انت اليوم لو كنت بدك تكتب قانون 107 لسوريا الجديدة، شو الشغلات اللي تعلمتها من المرة الماضية لازم تصير مرة هاي، سواء بالعملية او بالمخرج؟
2: هلا ال 107 مر بمخاضات عديدة لوقت ما صدر. للأسف في اللحظات الأخيرة قبل ما يطلع تم تشويه كتير من الأشياء اللي كان مفروض تكون فيه.
1: من قبل؟
2: تدخلات الأمنية والتدخلات
1: القيادة القطرية وقتها،
2: القيادة القطرية وتدخلات حتى المحافظين بوقتها، وهي أنه كيف بتكون تحدوا من صلاحيات المحافظين مقابل المنتخبين.
1: المحافظ أعزائي مش هديك شون اللي هو معين مقابل المنتخب.
2: تمام. فالفكرة الأساسية هي أنه بوقتها كان النص انكتب بالأساس أنه يكون المحافظ هو مراقب على الإطار المحلي، بس تدار الأمور من قبل مجلس محافظة منتخب يرأسه رئيس منتخب. رئيس المنتخب للمجلس المحلي يكون هو رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة.
1: بس هذا على مستوى المحتوى، على مستوى إنتاج بالقانون، هل تعتقد أنه اليوم نحن قادرين ندور على المحافظات مثلاً، نحن نشاور الناس بالقانون؟
2: هلأ نحن بحاجة لأكثر من هيك، نحن بحاجة لتقييم واسع لكتير أشياء، لنشوف على الأرض مثل ما تفضل السيد الوزير، في كتير أشياء اليوم قيمت بسبب وضع استثنائي نحن مرينا فيه. بس بنهاية المطاف نحن بحاجة نرجع نمر ونعمل مشاورات مجتمعية واسعة
1: على كل القطر،
2: على كل القطر. هلأ بقانون المنظمات الغير حكومية هذا اللي عم بينعمل.
1: سيادة الوزير، أنا لما كنت باللاذقية قالوا لي أنتوا بالشام كنت عم بعمل محاضرة عن اللامركزية، فعم بيقول لي الحضور أنه أنتوا عم بتناقشوا قانون اللامركزية بالمركز، فقلت له شلون؟ قال أخي ما عم نسمع، ما حدا عم يجي لعنا نناقشنا، نحن الأطراف ناويين تروحوا على المحافظات تعملوا مشاورات بالمحافظات لقانون اللامركزية؟
3: مو ناوي عملنا. طب خلينا نحكي لك يا نحن مو بدأنا بتعديل التشريعات، وذكرت لك أنه نحن فقط قانون 107 أعطيناه مساحة أوسع بالوقت من باقي القوانين، لأنه هو صراحة قانون كتير استراتيجي لسوريا. يعني كيف نحن بدأنا نعدله أو كيف عم نعدله؟ يعني خلينا نحن ابتداء نحن عملنا لجنة وطنية على مستوى كثير، يعني تقريبا جل الوزارات وجل المحافظات. يعني في عندنا مندوبين من كل المحافظات، فبدأوا بالتعديلات الأولية على القانون 107. هون رح يكون في دائما في سؤال انه نحن لابد يكون في مشاركات اكثر، فكانت عندنا التصور انه نحن نبدا من خلال هذا التعديل نضع التعديلات الاولى. المرحله الثانيه رح نبدا نقيم ورش عمل تفاعليه مع المجتمع المحلي لسماع الراي. ده ما خلصنا
1: كويس.
3: رقم ثلاثة سنعرض قانون ال 107، او خلينا نقول رح نعمل نمذجه بال 107 مع بعض نماذج الدول اللي نحن يعني عندنا قراءات انه هي رائده بموضوع الحوكمه وال
1: مين دول مثل مين؟ معلش خليني اسالك،
3: يعني انت ايش في دوله ناجحه محيطه قريبه انها عم نعمل عمليه حوكمه معها؟
1: ما بعد غير تركيا، لانه لبنان فاشل والعراق فاشل.
3: يعني هاي بقى تقييماتكم. يعني النقطه المرحله الاخيره اللي هي المرحله كمان الاستراتيجيه المهمه اللي هي عرضه في مجلس الشعب، اللي نحن من خلاله يفترض نكون اخذنا عصاره يعني الافكار والطروحات اللي موجوده، ثم من خلاله ان شاء الله راح يزور
1: الرساله اللي حملتها من اللاذقيه هي عم يعني بقول انه سيتم مناقشه قانون اللامركزيه في المحافظات. الساده والسيدات الحضور، عندكم اسئله او مداخلات قبل ما تفضل؟ يعني
4: مساء الخير، اسمي مها الاعمى وانا طالبه بكليه الاعلام. هلا نحن قبل شوي كنا عم نحكي عن موضوع اعاده الاعمار، فهو بالتاكيد هو اولويه وطنيه يعني بالنسبه لنا، بس لسه نحن عم نشوف المواطن السوري عم بيعاني من مشاكل يومية.

0: وأساسية واللي هي الكهرباء والمي، واللي أهم شغلة هي النظافة، حكينا عليهم قبل شوي. يعني وكمان في تفاوت كبير بين المناطق من حيث مستوى الخدمات. فهل تمتلك الوحدات الإدارية يعني الاصطلاحيات الكافية لمعالجة هذه المشاكل؟
1: هل تتمتع الوحدات الإدارية بنفس ذات الصلاحية؟ وإذا إيه، ليش في وحدات إدارية خدماتها أحسن من غير خدمات؟ صح فهمتك؟
0: يعني مثلاً بين مساكن برزة والآبون هي أقلها.
1: مين أحسن مين؟ معلش خليني أسألك.
0: مساكن برزة أكيد
1: أحسن بكثير من قبل. شو رأيك سيد وزير؟
2: هي بدان يعني هي النسبيه الموجوده عندنا،
1: هي ايه تقييم طبعا تقييم الشخصي اكيد.
2: انا بس هي يعني هو سؤال بيعات الاعمار، لان احنا نقول هل تمتلك البلديات صلاحيات اعاده الاعمار، فانا بشوف مو كثير سؤال يعني دقيق بهالتسميه، لاني ابتداء نحن بنعرف انه اعاده الاعمار هي مسؤوليه وطنيه قبل ما تكون هي مسؤوليه المجلس المحلي، لاني اثقال المجلس المحلي بمسؤوليه اعاده الاعمار هو حكم بالاعدام عليه تماما. يعني لأن إعادة الإعمار تحتاج تظافر كل الجهود، لأن نحن دائما بقول له نحن بنحكي على فكرة بسيطة بإعجاز. ال 14 سنة يعني نحن الأخيرة كل السوريين كنا عم نتابع، في ناس كان عايش المشهد وفي ناس كانت عم تتابع تماما. لابد نحن نستذكر حجم الدمار والحرب ومخلفاتها اللي لتاريخ اليوم. احنا عم نزيل الألغام لتاريخ اليوم، احنا في عندنا يعني المباني والحواضر اللي تم تهديمها. أنا سألت سؤال بإحدى السفرات انه المدن الاثريه عندكم دمرت، فقال لي لاني الشيء اللي عم نشوفه فاكيد انتم حواضركم كلها دمرت. قلت له يعني للاسف في شيء خسرناه وفي شيء لساته موجود بحاجه لموضوع التميم. فانا بحكي اليوم حجم الدمار الموجود في عاده الاعمار كبير، لا من الغير منطقي تحميل فقط المسؤوليه المباشره للمجلس المحلي، لكن بالمقابل المجلس المحلي يتحمل الان مسؤوليه تحديد الاولويات وتحديد الاحتياجات. لاني انا في سوريا كل اولويه، يعني الصحة أولوية والتربية أولوية وبالأوقاف أولوية وكذا. لكن أنا اليوم أنا كذكرت أنه اليوم أنا مثلا في منطقة دوما النبك المناطق، مين لازم يحدد الأولويات؟ يعني أنا بدي مشفى ولا مدى؟ فهي المسؤولية المباشرة باتجاه المجلس. يعني
1: بجملة سريعة واحدة من كل حدا، شلون ممكن المجالس المحلية تشارك بعادة الإعمار بجملة سريعة؟
3: يعني أنا بحس أنه هي مثل ما قال سيادة الوزير أنه تحدد الأولويات.
1: نفس الشيء عزيز ولا عندك شيء ثاني؟
4: لا، تحديد الأولويات إطلاقاً مو كافي، لأنه عم بيصير بنهاية المطاف أنه هم عم بيحطوا أولوياتهم، عم بيجي المحافظ مع فريقه عم بيفرض أولويات تانية عليهم، عم تجي الوزارات من فوق عم تفرض أولويات تانية عليهم، فعم بيصير الأولويات اللي عم بيحطوها المحليات طالما هن من مدعمين بموارد، طالما هن من مدعمين بصلاحية صنع القرار على أولوياتهم، فغالبا هن صوتهم الأضعف.
1: فاصل ونعود كلامهم، خليكم معنا.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
7: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: طيب أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. سيادة الوزير، عينت المجالس المحلية،
1: مكاتب التنفيذية.
0: متى سنشهد انتخابات محلية ديمقراطية؟ إطار زمني عم بسألنا.
2: مسألة تحديد التوقيت، يعني أنت ذكرت إطار زمني، الإطار هو ليس مدة نهائية، يعني هو إطار، أنا بحكي على فترة. يعني مسألة التحديد صراحة بتتوازن مع حجم التعافي الموجود في البلد، يعني كل ما كان عندي مساحة تعافي وسرعة في التعافي أكثر، مثل ما ذكرنا اليوم إحنا الأمور اللي تعوق أصلاً العملية الانتخابية، كل ما انتهت هاي الإشكاليات بشكل أسرع كل ما أنا دخلت بطول انتخابي أكثر. خلينا أدخل ببعض الأزمنة حتى نكون احنا شوي يعني مباشرين. نحن عملية التطوير والحوكمة اللي نحن تقريبا بدأناها تقريبا احنا خلال شهر

0: مسار زمني مع نهاية العام الانتهاء من مرسوم المية أو قانون المية وسبعة وتعليماته التنفيذية والملفات المتعلقة فيها، فنحن بنحكي نقول إحنا مطلع العام القادم ممكن إحنا نبلش بتجارب عملية أو علمية متعلقة بالقضية الانتخاب بقضايا الانتخاب. لكن أنا في نقطة كتير مهمة إنه خلينا نسميه إحنا ما نطمح إليه من عملية انتخابية للمجالس المحلية لن تصل من أول تجربة. أضرب لك مثال نحن سمعناه من الأشقاء في الأردن. نحن كل دورة انتخابية من عدل قانون انتخابات المجالس المحلية في كل دورة. ليش؟ لأن في كل دورة نجد أنه في كثير من المسائل اللي نحن ممكن نطور ونعمل عملية تنمية، أنه لا هي بلاها هيك خلينا نعملها هيك. وممكن ما بتعرفوا أنه نحن في كثير تقارب بالقوانين والتشريعات الأردنية والسورية المتعلقة بالإدارة، فهو ذكرونا نحن في كل دورة نعدلها. يعني التجربة الأولى الانتخابية للمجالس المحلية لا يعني لن دائما تصل لسقف التطلعات والطموحات. لذلك نحن انا اعتقد انه نحن سنبقى في عمليه تطويريه مستمره للعمليه الانتخابيه. وقس على ذلك نفس الان المشهد اللي موجود في مجلس الشعب، اكيد نحن التجربه الانتخابيه القادمه لمجلس الشعب راح تكون اكفأ وافضل واجدر ومتناسبه اكثر مع واقع المجتمع.
1: هل هذا يعني انه اول بعد قانون 107 معدل او القانون الجديد قد يكون جزء من المكتب التنفيذي او المجلس المحلي معين وجزء منتخب، ام يعني هل ولا لا خلاص نطمن انه في انتخابات ديمقراطيه راح تصير حتى لو طورناها؟
0: هو دكتور هو هذا ال107 يعني نحن الشكل الذي سيفرز ال107 107 مضمونه بيوضح لك انه اذا في منتخب في منتخب معين كله معين كله منتخب، كيف آلية التمثيل العضوية، شروط العضو المنتخب، كيف آلية انتخابه. فشكل ال107 هو اللي رح ينتج لك الحالة، لأن النماذج اللي نحن عم نحكي عنها بمسألة يعني خلينا نقول نحن آلية إخراج المجلس المحلي في يعني حالة كبيرة جدا من النماذج. فأنا جوابا على الشيء سألتني من شوي، أنا إذا أقول لك أنه المجلس كله منتخب، طيب أنا لسه ما شاركت المجتمع، جزء المجتمع يقول لي يا أخي أنا بهالمرحلة لتحط لا حط لي 60% منتخب وترك لي 40% ضمان، لا أنا حط لي كله منتخب، حط لي أنا يكون رئيس مجلس المحافظة مثلا معين، لا رئيس مجلس المحافظة منتخب. فالفكرة إحنا لساتنا فاتحين صراحة المجال من خلال تعديل 107 حتى نفرز أفضل نموذج.
1: خليني بس أذكر شغلة، أنه المادة 130 من دستور 2012 قالت أنه وحتى منتخب أو معين، ومن وقتها عمرنا ما شفنا منتخب. بس نفتح الباب لمنتخب معين بخاف ما نروح. على كل
0: انت عندك منتخب انتخبته الأفرع الأمنية كان سابقا.
1: استاذ عزيز انت كان عندك ورقة بحثية عن الحوكمة متعددة المستويات، تزبط بسوريا؟
2: ما هي قائمة، السؤال هو قديه بدنا نحط مستوى صلاحيات بكل مستوى من المستويات.
1: خلينا نشرح شوية هاي القصة، شو قصدك
2: اليوم انت وين بتحط موارد الدولة، وين بتحط وزن النوعي لاتخاذ القرار، مو بس جوات الوزارة الإدارة المحلية. يعني اليوم
1: خلينا نبسط المفاهيم مشان الناس.
2: ماشي معي. اليوم مثلا البلديات بدها تواجه بالمستقبل تحدي إعادة الأعمار، عم نقول ما عندها موارد، فهي ستحتاج إلى موارد. منين بدها تجيب مواردها؟ ستقوم إما باستثمار عقاراتها أو ستقوم بالاقتراض. فكرة الاقتراض ما ضروري تكون اقتراض من مصارف خارجية، ممكن تكون عم تقترض من مصارف وطنية، ممكن تكون عم تقترض من صندوق دين عام. مين بيحدد آليات الاقتراض بتكون؟ إذا كانت بتكون بالمركز والمركز هو اللي عم بيحدد سعر الفائدة، هو اللي عم بيحدد آليات الاقتراض اللي بدها تصير، رجعنا للمركزية. يعني هون بدءا من المصرف المركزي،
1: وبالتالي آليات الدولة رح تسمح فيها للأطراف بالاقتراض هي رح تحدد قديش رح تكون هاي الوحدات فعلا مستقلة.
2: هذا واحد من الأمثلة. نعم. بس أنت في عندك على جميع الأصعدة. يعني اليوم نرجع مثلا اتخاذ قرارات المدارس وين بتنبنى، ونحن بحاجة نبني مدارس أكثر لمشافي أكثر بهالمرحلة. هذا القرار إذا اتخذ في المركز فأنت عمليا المجلس المحلي كان منتخب إلا غير منتخب، رجعنا لقصة
1: نفس الشيء، لأنه يعني انتخبنا بس مسكناه من إيده اللي بتوجعه بالموارد والمال.
2: فلما عم نحكي متعدد المستويات، أنت في عندك صلاحيات بالمركز وفي صلاحيات بتنقل للمحليات. قبل ما نروح لانتخابات بدنا نحدد نحن وين مستوى الصلاحيات بدها تنحط، بدنا نحدد عدد الوحدات الإدارية اللي بدنا إياها بسوريا. بدنا نطم على 1450 وحدة تقريباً، إلا بدنا نروح نجمعهم كل الوحدات الصغيرة. اليوم في عندك بالأرياف كل ضيعتين لهم.
1: انت ميال اكثر للنواحي والمناطق اكثر؟
2: انا ميال لحجم اكبر
1: من ما رح ندخل استاذ

0: مشاهدين بالقضايا التقنية بس نروح لعند رنا. هلأ عم بيقول سيادة الوزير انه يعني نحن بدنا نشوف انتو مع الانتخاب الكامل لكل هي بتضمني تمثيل النساء، وبعديش خلينا نتذكر نسبة النساء قديش كانت بالمجالس المحلية قبل
1: 11%
0: قبل 2011 بالمجالس المحلية اقل من هيك، لا اقل من هيك دائما بالمجلس الشعب توصل 11%، المجالس المحلية 3% احيانا 3% كانت توصل، ومشان كمان ما هي بمناطق سيطرة المعارضة انسى ما كان في تمثيل للمرأة. على اذا بدهم اذا الدولة راح تترك كل شيء انتخاب ترى ما بعرفها قديش وضعكم كويس.
1: هاي كمان بدنا نطلع كمان انه حتى اليوم القانون اللي هو تقني لازم يكون فيه آليات بتضمن وصول النساء. يعني نحن اليوم عم نحكي عن قانون الإدارة المحلية أو أي قانون تنظيمي، كمان بدنا نكون عم نطلع من الدستور من القوانين أنه نكون فيه مثلا كوتا على سبيل المثال اللي هي بتفترض أنه هي تدبير مؤقت بيساعد النساء والفئات اللي هي أضعف أنه توصل، سواء ذوي إعاقة شباب وما إلى
0: رح أروح بثوي بعد شوي كمان ذوي إعاقة.
1: هاي نقطة. النقطة الثانية أنه اليوم نحن بدنا نطلع على الإشكاليات، يعني اليوم هاي الإشكاليات إلى علاقة بالثقافة، إلى علاقة بالأعراف الاجتماعية، إلى علاقة بالتمثيل السياسي. نحن اليوم كمان عم نقول أنه نحن أصلاً ما عندنا أحزاب، نحن عم نتمثل كأفراد صايرين يعني. فيعني هاي المسائل كلها بتجي هيك بكج واحد بده ينشغل عليه لحتى نكون عم نضمن انه يكون في انتخابات.
0: ممكن تنجح النساء بدون كوتا؟
1: لا بدون كوتا وبدون تدابير لاحقة مع الكوتا. يعني اليوم حتى نظام
0: عم تتحاوروا مع الحكومة مشان تحسين
1: يعني نحن بالأساس كان عندي تجربة انتخابية بمجلس الشعب فما بدي احكي لك انت بتعرفها يعني. فيعني اليوم نحن عن جد عم نتطلع وانا بعطيك انه المجتمع المدني عم يحاول كتير حتى يعني هيك بعطي لمحة صغيرة انه من اسبوعين بيوم عيد العمال كان في فكرة رائدة انعملت بسوريا وبحسها كتير رائدة، عم ينطرح نقابة لربات المنازل. قديش مهمة هاي الفكرة نقابة ربات المنازل لتكون عم تجيب انه النساء اللي هن موجودين برا دومين العمل العام او هيك يكونوا هن اصلا عم يشاركوا ويكون عم ينضمن لهم يعني قرة على المشاركة بالشأن العام.
0: بعد شوي راح اسأل سيادة الوزير تحديدا عن هالقضيتين، قديش راح نشوف مشاركة للنساء وقديش راح نشوف
2: في عندك تحدي اساسي كمان ما لازم ننسى انه اليوم تقريبا 40-50% من سكان سوريا من ساكنين
0: بمناطقهم.
2: وهذا بده سؤال جذري انه هل الانتخابات بدها تكون للناس الساكنه الا للناس المسجله؟ وهذا سؤال
0: جوهري
2: وجواب
0: وجواب راح يحدد كثير. بس قبل ما نروح على الحضور بالاستديو بعرف رفعتوا ايدكم جايكم بس خلينا نشوف هالاستديو عفوا نشوف التقرير مع
3: الخدمات دون المستوى مو هالجيدة.
4: موضوع الثقة نحن أكيد نثق بالبلديات نثق بالدولة الجديدة.
5: السيناريو الصح بده يكون تعاون بين المواطنين وبين البلديات.
6: عمل المجالس المحلية أنا بعتقد أنه هو مقيد بعدة أمور. الأمر الأول هو موضوع التمثيل، تمثيل الشعب، تمثيل فئات المجتمع. فهي المجالس لازم تكون مجالس منتخبة واليوم هي مجالس معينة تعيين، وهذا الأمر يعني بيتنافى مع الهدف الأساسي يلي من المفترض أنه هي المجالس أنشئت من شانه.
3: من ناحية الخدمات يعني الخدمات دون المستوى مو هالجيدة، في شغلات حرام يعني واحد ما بيخزن حقهم عم يشتغلوا وهذا، بس في شغلات مثل عندنا مثلا هون بالحي الصرف الصحي طول كتير ونحن عم نطلب بهذا الشيء، ردوا علينا بس تأخروا ردوا علينا وما كفوا العمل، العمل ظلوا ناقص.
7: إني الله يعطيهم العافية إني أول شيء يعني ما قصروا، بس عاديين بدهم شوية إنه نظافة الحدائق يعني هيك يزبطوها مزبوط. والله يعطوني العافية يعني إني ما قصروا بس إنه بدهم يشدوا إيدهم شوي. يعني
8: خدمات كمان ممتازة، بس الخدمات هاي بتتبع كل مجلس حسب إمكانياته المادية.
9: تقديم الخدمات يرتبط بالإمكانيات الموجودة، أنا ما فيني أطلب كمواطن من الحكومة تقدم لي وتعمل لي وأنا كله هذا لا يمكن. يعني
10: لازم أعطي ثقة

0: مبدئيا، ولا دائما بنعرف شو بصير، بس لازم نعطيهم الثقه حتى ياخذوا انه فعلا انه يحس الشعب، نسب الشعب واقف حد بلده.
1: السيناريو صح بده يكون تعاون بين المواطنين وبين البلديات، اذا ما في تعاون مشترك البلديه لحالها ما بتنجح. الله يرحم الأهل، قال ايد واحده ما بتزفي.
2: موضوع الثقة، نحن أكيد نثق بالبلديات، نثق بالدولة الجديدة، الثقة عمياء مثل ما بقولوا. فنحن نتمنى من الجميع يكون عم يشتغل على أكمل وجه، نتمنى يصير في تحسين كتير للبلد.
3: أنا وثقت بالحكومة وثقت بالنتائج تبعيتهم وثقت بشغلهم، وهدول أمينين على مصالح البلد الحمد لله.
4: حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نروح لعند أستاذ الحضور. شو مين حابي؟ تفضل أستاذ.
5: مساء الخير، أنا بالشرطة نص نعمص. سؤالين، إني السؤال الأول برأيكم هل ستستطيع الانتخابات المحلية القادمة عكس تمثيل حقيقي للمجتمعات المتضررة من الحرب، أم ستعيد إنتاج النخب التقليدية نفسها اللي بنعرفها كلنا؟ سؤال ثاني برأيكم بحالة نقص الموارد بسوريا وآثار العقوبات الاقتصادية اللي عايشين فيها لليوم، ما هي أولوية إعادة الأمر؟ هل هي الخدمات الأساسية أم هل هي التنمية الاقتصادية بالمحليات؟
4: خليني أسمع بالأول من رنا سيد عزيز وسيادة الوزير بس سريعا.
6: برجع بأكد أنه مسألة يكون في تمثيل أو يكون عن جد عم ينعكس تمثيل حقيقي للعالم، هي مرتبطة بمجموعة عوامل، من الأحزاب، من المشاركة، من القوانين.
4: هو سؤال برأيك انتخابات محلية جاي رح تعكس الناس ولا رح تعيد انتاج؟
6: فينا تكون محطوط فيها ضوابط لتعكس لنسبة معينة انه تمثيل للناس، وما يكون عم نرجع نعيد النخب، لانه نحن اوريدي هلا عملنا انه بالتعيينات عملنا انه على موضوع النخب، واللي كانت هي بمحلات انه نحن المجالس عم تمثل اعيان.
4: استاذ عزيز،
7: اول شيء بدي اقول انه اذا بدكم النساء تكون ممثله بالمحليات
6: طالعوا النساء بس هن ما كانوا موجودين بالشارع.
7: فانتوا الاعلام كمان عندكم دور اساسي بهالموضوع، اذا ما بتحطوا النساء
4: قاعده هون هاي بس بالتقرير مسكتونا عليه حكم. والله انا بعتذر، كلام سليم 100%. انبسطتوا يا كنترول ويا هيك، تفضلوا.
7: الموضوع بيعتمد على جمله اشياء. القانون الانتخابي بحد ذاته، انت كيف بتحدد حجم الدوائر الانتخابيه، كيف تحدد الكوتا، كيف بتحدد حتى الزمن الانتخابات، يعني كلياته هاد، حجم الدائرة الانتخابية، كل هاد بيحدد بنهاية المطاف إذا بطلع تمثيل جيد إلا بطلع تمثيل سيء. في الشطر الثاني من السؤال، أولويات إعادة الأعمار لازم تكون موجهة بجزء كتير كبير منها لإعادة تفعيل الاقتصاد المحلي. نحن للأسف اليوم الكل راقد على قصة أنه بدنا نجيب مستثمرين أجانب، بس أي عملية مشروع استثمار أجنبي بدها على الأقل سنتين ثلاثة لتوصل للأرض. بدنا نقطع خلال هالسنتين ثلاثة، فنحن كتير بحاجة اليوم لندخل على الأرض مع المجالس المحلية نفكر شو هو ممكن حاليا من ناحية تفعيل منشآت صغيرة واقفة، من ناحية تسهيل أمور تراخيص على السريع. بحاجة نفكر كتير اليوم على الأرض بالتنمية الاقتصادية المحلية، مو بس بالاستثمارات الكبرى.
4: سيادة الوزير شو رأيك؟
8: تقريبا نفس الشيء اللي نحكى. ضمان موضوع التمثيل بده مسألتين، بده قانون يعطي بسموه احنا يعني عملية حوكمة للعملية الانتخابية، وبحتاج للوعي صراحة. يعني احنا الوعي بدور المجلس وبأهمية حضور هي الفئات هي نقطة كتير مهمة، لاني نحن اليوم الوعي لادوار المجلس ولضروره مثل ما حكينا نحن انه نحن ما ننتج نخب تقليديه، ولا راح نركز فقط على العنصر النسائي ولا راح نركز فقط على العنصر الشبابي، خصوصا اي مجلس او اي مدينه تحتاج صراحه لكل شيء. فلا بد نحن نبدا نبني وعي كثير كبير عند المجتمع باهميه وضروره هذا الجسم، حتى صراحه يصير في اقبال وتنافسيه عليه. هذا الوعي والتنافس كيف راح يصير؟ وهي يعني بناء هذا الوعي بموضوع النجاحات. كل ما كان المجلس عم يحقق نجاحات على مستوى مدينته بشكل أكبر، عم بيكون في عنده حضور قوي، عم بيكون في عنده قوانين وتشريعات فعلا مساعدة أنه ينهض ويقوى، فرح ترتفع نسبة

0: نسبة ثقة الناس فيه، فرح يصبح جزء مقصود. نحن خلينا نكون احنا شوي منطقيين اليوم. اليوم في هذا الواقع اللي نحن عم نحكي عنه، اي عملية انتخابية كلنا عايشين بسوريا يعني لن تنتج الحالة المرضية. المشهد حاليا كثير كثير كثير افضل من سابقا، وهو في تحسن، لكن الوصول للطموح اللي عم نحكي عنه بحتاج صراحة شوي سلسلة اعلى من الوعي. لأن اليوم لتاريخ اليوم انت رح تجد انه يعني اعلن عن انتخابات غدا، رح تجد اول الوافدين النخب التقليدية
1: سريعا
0: مباشرة
1: سريعا بس بجملة سريعة، ذوي الإعاقة والنساء بالكم بكوتا محددة للنساء ولا ذوي الإعاقة ولا مو بالكم؟
0: بدك نسبة ولا
1: لا بدي يعني
0: عم سمعت عن
1: لا, لا لا لا هل سيكون هناك
0: كوتا أعطاه النسبة للنساء قليلة يعني
1: هل سيكون هناك نسبة للنساء محددة كوتا ونسبة لذوي الإعاقة ببلد فيه نصف نساء وعدد هائل نسب هائل من
0: هو هنا فقط
1: ما بعرف
0: الشباب
1: والشباب
0: طيب
1: ما شاء الله حضرتك اصغر وزير بالحكومه يغزلها
0: كفاءات كذا يعني هو الاصل لازم يكون في يعني تكون اسئله التمثيل الكوتا تمثل كل شيء شرايح انا بديها بالمجلس المحلي
1: وبالتالي يعني وبالتالي سيكون هناك كوتا
0: ما في منع
1: طيب ممتاز.
0: لكن بس انا بقولك بترجع دائما ايش لمساله انه انا بالاخير كمان بدي نتيجه يعني انت الكوتا التي تؤدي لمجلس محلي ضعيف هي نقطه فاشله يعني
1: أكيد انا كوتا للنساء ولا ذوي الاعاقه ما راح تقدمه ولا انا غلطان
0: والله بس أهلا.
1: خليني أقول لكم نتائج الاستبيان اليوم. نتائج الاستبيان حقيقي جدا لافتة يعني. أولويات الإدارة المحلية اليوم بحسب الجمهور، وبمناسبة شارك بها الاستبيان قرابة 12 ألف شخص يعني من الاستبيانات اللي حضرت يعني اهتمام. تحسين خدمات 40% ومكافحة الفساد 39%، يعني الناس كان بدها هذول الشغلتين بالدرجة الأولى. إعادة الإعمار 15%، واللافت أنه زيادة المشاركة والتمثيل أخذت بس 6% من المشاركين، وهي فيها دلالة. وعلى أساسها تعالوا نحكي كلمتين على الرواق. لو سألنا الناس أنتوا شو بدكم، غالبهم راح يقول لك بدنا شغلتين، خدمات مثل العالم والناس، تعليم وصحة وبيئة وخلافه، ودخل متناسب طبعاً مع تكاليف المعيشة، وطبعاً أيضاً مكافحة فساد من جهة، وبدها أمن واستقرار من جهة ثانية. بس هي هاتوا خدمات وراتب محترم واضمنونا استقرار ومكافحة فساد، ما مش كيمياء شغلة. بس مهم نعرف كمان أنه هاي شغلات ما بتصير هيك ببساطة بالظروف اللي موجودة اليوم بالبلد، الظروف المعقدة، الاقتصاد المنهك. المفروض يتعاون المجتمع والدولة لنوصل لهالنتائج، لكن المجتمع ما في يساعد إلا إذا كان جزء من القرار، إلا إذا كان عم بيساهم بصناعة قرار. واحد من أهم المفاتيح هو تشاركية حقيقية على كل المستويات، محلي ووطني، كتكريس وشرط أساسي للديمقراطية. هذا مش حكي نظري بالمناسبة، وفي تجارب ناجحة مع أرقام ومؤشرات صريحة. راح أعطي مثال البرازيل، وبالمناسبة أنا ما عم بعطي مثال من أوروبا. في مثلا بالبرازيل بمدينه اسمها بورتو أليجري عملوا شيء اسمه الموازنه التشاركيه، اشتركت الناس مع بعضها، راحت لعند المجلس المحلي، حطوا الخطه، حطوا الموازنه، وكانت النتائج عظيمه. تحسنت الخدمات، ارتفعت مثلا نسبه المنازل اللي جايتها مياه نظيفه وصار صحي كويس من 75% عام 88 ل 98% عام 97، بس لانه الناس شاركت بوضع خططها وكانت جزء اساسي من صناعه القرار. تضاعف عدد المدارس الحكوميه بالمدينه 4 مرات لانهم شاركوا. رصفوا اكثر من 200 كيلومتر من الطرق بالاحياء الفقيره، هاي المعدم اللي بتشوفوها تبع الطين والناس اللي يعني كله هذا لانهم شاركوا. ارتفع الإنفاق على الصحة والتعليم لحوالي 40% من ميزانية المدينة. اللي كانوا عم أول ما بلشوا التجربة شاركوا بس 1000 شخص بالخطة، بس نتيجة النتائج 40,000 صاروا يشاركوا مع مدينتهم بوضع خططهم. وهذا خلى عمليا شو تلاعب بالمال العام شبه مستحيل، لأنه الناس قاعدة عم بتحط بإيدها الخطة، مين بده يلعب؟ وهذا أمثلة كثيرة يعني، ما عم أنا عم قلت برازيل، بس هاي تجربة موجودة بإندونيسيا، بكولومبيا وغيرها كثير، وإن شاء الله بنشوف هيك شيء بلدنا كمان. بتزيد التشاركية واللامركزية، بنخلص من الفساد وبتتحسن الخدمات، لأنه ببساطة الناس بتعرف شو بدها وقادرة تدير حياتها اليومية، وتترك للحكومة كل شيء سيادي، جيش وعلاقات دولية ونقد واللي بدنا اياه. راح زمن الناس ما بتعرف شو بدها، راح. أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن أهل مكة ونحن أدرى بشعابها. راح زمن القيادة أدرى بشعابها. الناس ناطرة

اليوم اللي راح تنتخب فيه سلطاتها المحلية وتراقبها وتحاسبها. مجال سيادة الوزير بدها نوسع اللامركزية الخدمية والناس تراقب وتنتخب. راح زمن السلطة فوق المحاسبة، راح ما عاد يرجع. راح زمن السلطة فوق الرقابة، راح زمن السلطة المعينة. وليجي يوم الانتخاب الحقيقي واللي إن شاء الله ما بيطول، بدنا القرار أقرب للناس. مش بالشام تقرر لي المحافظة وين تحط المدرسة، وبالشام تقرر وين بده ينحط المجلس المحلي والمدرسة ومدري شو، ولا من الشام تقرر لي احتياجاتي. راح زمن تكون السلطة بالشام تقرر كل شيء بدنا إياه. بدنا مجالس محافظة ممكنة، محافظين قادرين وعندهم صلاحية وعلى تواصل حقيقي مع الناس، يحكوا مع الناس، يحاوروهم ليعرفوا احتياجاتهم، محافظين يحددوا أيام بالأسبوع ليسمعوا فيها الناس. راح زمن اللي الناس فيه ناطر على باب السلطان ليحن عليها، وبدنا زمن التشاركية الحقيقية يجي ويبلش عاد، ناطرينه وما بيطول إن شاء الله. تصبحوا على خير.

0: الشام كتير راح عليها زمان.
1: وين راحت المرأة الدمشقية؟
0: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد.
1: بس عن إيش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدون يبعدوكم؟
0: يعني أنتوا كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
1: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
0: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة عن سيدات.

بكم مشاهدينا في نشرة لأهم الأخبار من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. الهيئة الوطنية للمفقودين تعلن العثور على رفات بشرية في منطقة المزة بدمشق، وتقول إن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بثلاث قذائف مدفعية محيط تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة، وقوات أندوف تجري جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بريف درعا الغربي. انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بحلب بعد خروج المحطة الحرارية عن الخدمة بسبب أعطال، وشركة كهرباء حلب تقول إن الفرق المعنية تعمل على إصلاح الأرض.

المطاف. دول أوروبية وكندا تستدعي سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجاً على التنكيل بناشطي أسطول الصمود، وبريطانيا تتهم إسرائيل بانتهاك معايير الاحترام والكرامة تجاه البشر.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها استجابت لبلاغ حول الاشتباه بوجود رفات بشرية في أوتستراد المزة في العاصمة دمشق، وذلك عقب العثور عليها خلال أعمال حفر وإنشاء في الموقع. وقالت الهيئة في بيان إن الفرق المختصة باشرت عملها وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، حيث تم توثيق وجمع وانتشال الرفات بما يضمن الحفاظ على الأدلة واحترام كرامة الضحايا قبل نقلها إلى مركز الإسعاف لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأكدت الهيئة أن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الجهود الهادفة إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم. وكان مكتب برز الإعلامي أعلن في وقت سابق العثور على مقبرة جماعية قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة بدمشق. وقال المكتب إن المقبرة تضم عشرات الرفات لنساء ورجال وأطفال، يرجح أنهم تعرضوا لتصفيات ميدانية وعثر عليهم في سفح جبلي مرتفع. وأضاف أن المنطقة بقيت معزولة طوال السنوات الماضية ولا يحيط بها سوى عدد محدود من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عش الورور. وأشار إلى قرب الموقع من مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم معتقلين تعرض بعضهم للتعذيب أو القتل أو الإعدام الميداني خلال فترة حكم النظام المخلوع. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة منصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، ما المعلومات المتوفرة حول المقبرة التي تم الإعلان عنها والتي تم اكتشافها في أوتستراد المزة؟
1: نعم كاترين، حقيقة هذه المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها اليوم بالقرب من أوتستراد المزة هي ليست الوحيدة التي يتم العثور عليها خلال الفترة القصيرة الماضية. يعني هناك عدد كبير من المقابر حقيقة الجماعية والقبور التي تم اكتشافها. هذه المقابر بحسب الدفاع المدني والهيئة الوطنية للمفقودين يعني في مجملها تضم حقيقة رفات لعدد من الرجال والنساء. تختلف هذه المقابر من منطقة لأخرى. المقبرة الأخيرة حقيقة التي وصل بلاغ يعني بشكل مباشر للهيئة الوطنية للمفقودين يعني اشتباه يعني رفات بشرية كانت هي بالتحديد يعني بالقرب في منطقة المزة بالقرب من الأستراد. كانت هي منطقة إشغال ويعني إنشاءات تم بشكل مباشر يعني الوصول إلى المنطقة من قبل الهيئة الوطنية للمفقودين وعناصر من الدفاع المدني، وقاموا بيعني عمليات البحث ويعني جمع رفات وبقايا الأشخاص الذين تم دفنهم ضمن هذه المقابر. طبعا يعني الهيئة الوطنية تقول بأنها تعمل حقيقة وتبحث يعني لتصل إلى نتائج وأدلة تمكنها من معرفة يعني القبور أصحاب هذه القبور، وأيضا يعني الجهة التي قامت أو إلى أقرب جهة. يعني اليوم كاترين كثير من المقابر التي يتم حقيقة إيجادها في دمشق تكون هي إما قريبة من يعني مراكز أمنية أو يعني مناطق كانت يتم حقيقة خلالها عمليات تعذيب وقتل لمعتقلين، أو حتى يعني مشافي عسكرية كالمقبرة التي وجدت صباح اليوم بالقرب من مشفى تشرين العسكري، المقبرة التي وجدت تحديدا في منطقة مقالع عش الورور بالقرب من برز البلد. أيضا هذه هي حقيقة يعني كان هناك العشرات من الجثث أو بقايا رفات لجثث يعتقد بأنها هي لمعتقلين تم يعني وضعهم ضمن هذه المنطقة تحديدا في مقالع عش الورور. المقبرة الأخيرة كاترين التي عثر عليها يعني في وقت متأخر اليوم بالقرب من أوتستراد المزة تقول الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها تستمر بعمليات البحث. يعني ممكن أن يكون هناك رفات أخرى تم الوصول

0: لعدد يعني لا يتجاوز 3 أو 4 يعني رفات لجثث هي مدفونة. من المتوقع أن يكون هناك أيضا يعني مجموعة أخرى أو عدد أكبر من الرفات سيتم يعني إصدار بيان رسمي من الهيئة الوطنية للمفقودين حتى يعني يكون الرقم دقيق، وتكون أيضا المعلومات التي تم جمعها خلال عمليات العمل إن كان مساء اليوم أو غدا دقيقة وواضحة.
1: شكرا جزيلا لك عبادة منصور، كنت معنا من دمشق. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة ب3 قذائف مدفعية، هذا وتأتي هذه التحركات ضمن الانتهاكات اليومية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، حيث كان قد ذكر مراسلنا أن دورية للاحتلال اختطفت شابا في مزرعة البصال بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل، حيث تزامن ذلك مع عملية توغل ثانية في مزرعة أم اللوكس اختطفت خلالها شابا ثانيا ليتم الإفراج عنهم. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد، أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن استهدافات الاحتلال لمنطقة تل أحمر الشرقي.
2: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني في هذه المنطقة دائما يستهدفها بقذائف مدفعية، إما من داخل الجولان المحتل أو من قاعدة تل أحمر بكودنا. طبعا هذا الاستهداف يقوم بمحيط الأراضي الزراعية عندما يتحرك المزارعين باتجاه أراضيهم أو باتجاه المناطق التي يعملون بها، يقوم بإطلاق قذائف يعني ربما تكون تدريبية أو تحذيرية، لكن بشكل عام يعني هي قذائف تضر المزارعين وتضر بالزراعة الآن، خاصة نحن في موسم الحصاد وهناك يعني نضج موسم القمح والشعير ربما يتعرض للحرق. ويعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهذه الانتهاكات يعني بشكل مستمر في محافظة القنيطرة، يقوم بقصف مواقع الأراضي الزراعية أو محيط الأراضي الزراعية. أيضا اليوم أنا هناك عمليات يعني توغل في ريف القنيطرة الجنوبي واعتقال شابين من البصالي وام اللوغاس، وبعد يعني ساعات اعترافهم تم الافراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي بعد ان تاكد انهم ليسوا مرتبطون يعني باي جهه حسب ما يدعي جيش الاحتلال الاسرائيلي. لكن يعني هذه الانتهاكات يعني مستمره، والمضايقات باتجاه المزارعين والمدنيين والقصف واطلاق النيران العشوائي ومنعهم الوصول اليهم، عدا عن يعني حالة من القلق والخوف وعدم الاستقرار في المنطقة بسبب التوغلات الإسرائيلية.
1: محمد، هل هناك أي حواجز جديدة نصبها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة؟
2: نعم بالفعل، يعني اليوم ايضا كان هناك بعض الحواجز في منطقة في قرية البلدة الرفيع بريف القنيطرة الجنوبي، وايضا في الدوريات كانت اليوم توغلت باتجاه مقالع الحجاره او الكسارات التي تسمى في ريف طرف الشمالي في بلده جبات الخشب، ودهمت بعض الكسارات وقامت يعني بتفتيش بعض المقالع، ثم عاولت الانسحاب باتجاه المقاعد المحميه الطبيعيه في جبات الخشب. يعني كاترين، الحواجز المؤقته والتوغلات والمداهمات يعني لم تتوقف ابدا ومستمره منذ سقوط النظام حتى هذا اليوم، والمضايقات ايضا مستمره باتجاه المدنيين، يعني ينتظرون بفارغ الصبر ربما يعني عقد اتفاق أمني أو يعني وجود حل أو اتفاق مع قوات أو تفعيل دور قوات الأندو في المنطقة من أجل منع هذه التوغلات، لكن حتى هذه اللحظة لم يحدث أي شيء، وما زال يعني التضييق على المزارعين والمدنيين والأهالي بين القرى والبلدات أثناء التحرك أو أثناء عملهم. فهذا الأمر يعني بات يعني ربما وليس شبه يوم في يوم في اليوم، يعني تكون هناك عدة توغلات وعدة حواجز مؤقتة وعدة يعني مداهمات باتجاه القرى والبلدات في محافظة القناطرة ومنطقة حوض اليرموك أيضا.
1: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أجرت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة أندوف جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وبحسب مراسلي تلفزيون سوريا فإن الوفد الأممي قام بالاطلاع على الأوضاع في البلدة والاستفسار عن الوضع المعيشي للأهالي، تزامن ذلك مع دوي انفجارات قوية داخل الجولان المحتل، وصل صداها إلى مناطق واسعة في الجنوب السوري نتيجة لقيام جيش

0: إيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير حقول ألغام قرب السياج الفاصل مع محافظة القنيطرة. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي انطلاق قافلة جديدة من نازحي عفرين نحو قراهم وبلداتهم في ريف حلب الشمالي. وقال الهلالي إن قافلة تضم نحو 1500 عائلة من أهالي عفرين النازحين ستنطلق الخميس من مدينة القامشلي باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين. وأوضح الهلالي أنه لم تعد هناك إجراءات أمنية استثنائية تتعلق بعودة أهالي عفرين، مشيرا إلى أن عائلات فضلت البقاء في محافظة الحسكة نتيجة ارتباطها بأعمالها ورغبتها بالاستقرار في المنطقة. وفي ملف موقوفي قسد لدى الدولة، قال الهلالي إن عملية إحصاء أخيرة تجري حاليا تمهيدا للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى، مضيفا أن الجهات المعنية تتابع ملف المعتقلين المرحلين إلى العراق وتستكمل الإجراءات القانونية واللوجستية المتعلقة بإعادتهم إلى سوريا. أضافت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب 10 أسماء إلى القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة للدائرة الانتخابية في القامشلي بمحافظة الحسكة. وقالت اللجنة إن القرار جاء استنادا إلى الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 و143 لعام 2025. ويضيف القرار 10 أعضاء إلى القائمة النهائية للهيئات الناخبة في الدائرة الانتخابية بالقامشلي بعد إعلان القوائم النهائية لدوائر الحسكة والمالكية والقامشلي في محافظة الحسكة. نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس. وطلب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين حقوقهم الكاملة. هذا وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة للطن الواحد، الأمر الذي اعتبروه لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. شارك الجيش السوري في المناورات العسكرية إفس 2026 في تركيا بوحدة قتالية أساسية، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها قوات سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الدولة السورية. وتجمع مناورات إفس 2026 التركية أكثر من 10,000 جندي ومراقب من نحو 50 دولة في أكبر مناورة مشتركة بالذخيرة الحية تشهدها تركيا هذا العام. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إرساء الاستقرار في سوريا يعد مكسبا هاما للمنطقة بأسرها، وأن دعم تركيا لسوريا سيستمر دون انقطاع. وجاء ذلك على هامش اتصال هاتفي جمع أردوغان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. هذا واعتبر أردوغان قرار تمديد وقف إطلاق النار في لبنان تطورا إيجابيا، وأنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للقضايا المتنازع عليها، وأن تركيا ستواصل دعم المبادرات البناءة المطروحة. حول الموضوع ينضم إلينا من أنقرة مراسلنا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، لو تضعنا في تفاصيل ما جاء على لسان الرئيس التركي بخصوص سوريا.
1: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس

0: التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا فيه العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، صدر بيان عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أوضح فحوى هذه المكالمة، وأكد أن الرئيس التركي أعرب بأن قرار تمديد وقف إطلاق النار في المنطقة يعتبر خطوة إيجابية، معربا عن اعتقاده بإمكانية الوصول إلى حلول منطقية للقضايا الخلافية، مشددا على استمرار دعم تركيا للمبادرات البناء. حول سوريا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى أن تحقيق الاستقرار الدائم كاترين في سوريا يعد مكسبا مهما للمنطقة بأكملها، مؤكدا أن دعم تركيا لجارتها سوريا سيستمر دون انقطاع. أيضا تطرق أيضا إلى ضرورة منع تدهور الأوضاع في لبنان، أوضح بأن أيضا خلال الاتصال بأن التحضيرات مستمرة لعقد قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وأن تركيا تبذل أقصى جهودها لضمان نجاح القمة من جميع النواحي. وأيضا خلال الاتصال كاترين، الرئيس التركي قدم تعازيه للرئيس الأمريكي على خلفية الهجوم الذي استهدف مسجدا في مدينة سان دييغو الأمريكية قبل يومين، مؤكدا رفض تركيا لجميع جرائم الكراهية مهما كان الدين المستهدف من خلال هذه الهجمات. هذه أبرز ما جاءت في المكالمة الهاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي، مع التطرق إلى العديد من الملفات الإقليمية والتطورات الدولية الحاصلة حاليا كاترين.
1: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين. أعلنت شركة كهرباء حلب خروج المحطة الحرارية عن الخدمة وحدوث أعطال على خطوط التوتر العالي. وقالت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب إن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة يعود إلى خروج المحطة الحرارية عن الخدمة، إضافة إلى أعطال على خطوط التوتر العالي للمغذية للمحافظة. وأكدت الشركة أن الفرق الفنية المعنية تعمل على إصلاح الأعطال في أقرب وقت ممكن، معتذرة من الأهالي عن الإزعاج الناتج عن الانقطاع. للتفاصيل تنضم إلينا من حلب مراسلتنا نبيها الطاها. أهلا بك معنا نبيها. نبيها، أي المناطق تضررت جراء هذا العطل؟
2: نعم كاترين، مساء الخير. أولا بالبداية لننوه لهذا الخبر، عودة الكهرباء لكافة أحياء محافظة حلب بعد إعلان شركة كهرباء محافظة حلب بشكل رسمي قبل ساعات عن خروج المحطة الحرارية عن الخدمة وحدوث أعطال فنية على خطوط التوتر العالي المغذية للمحافظة وريفها. حاليا محافظة حلب أعادت إليها الكهرباء بشكل كامل، وعادت يعني عادت الكهرباء بشكل يعني اعتيادي كما كانت سابقا. صراحة هذه الانقطاعات أو هذا الانقطاع والعطل هو للمرة الثانية خلال هذا الشهر. صراحة كاترين يعني التضرر الأكبر ليس في أحياء محافظة حلب، بل التأثير الأكبر والواضح لهذه الأعطال يقع على مناطق في ريف محافظة حلب وأطراف المحافظة. هذه المدن أو المناطق تشهد انقطاع واسع في التيار الكهربائي نتيجة ارتباطها المباشر بخطوط التوتر العالي المتضررة وخروج المحطة الحرارية. صراحة هي أكبر عائق في الأحياء الشرقية التي هي أساساً البنية التحتية فيها مدمرة، وهذه الأحياء

0: عندي لما تكون فيها الكهرباء قد يعني هي بشكل اعتيادي الكهرباء، لكن هذه الأحياء غالبا ما تكون هنالك انقطاعات كبيرة نتيجة تدمر البنية التحتية. أيضا في الريف الشرقي في منبج وريف منبج هنالك انقطاعات مستمرة وتستمر لعدة ساعات، وهي أيضا بسبب الأعطال التي تحدث في المحطة الحرارية. لكن في يعني هنالك أيضا مناطق في ريف حلب الشرقي كالباب وعزاز وعفرين وعدة مناطق أخرى تعتمد على الشركات الخاصة لتغذية الكهرباء، يعني تغذيتها تكون فقط من الشركات الخاصة وليست من المحطة الحرارية. هذه المناطق هي كانت محررة سابقا، وكانت هذه الشركة هي موجودة في السابق، فهذه يعني لحد هذه اللحظة هذه الشركة تستمر. يعني هنالك انقطاعات بمنبج وريفها، هذه الانقطاعات المتكررة توقف عمل العديد من السكان. أما بالنسبة للوضع داخل أحياء ومركز مدينة حلب، هو كان عبارة عن تقنين فقط بسبب هذا العطل لكي لا تتحمل المحولات يعني عبء كبير عليها، ويستمر الانقطاع
1: شكرا
0: بشكل
1: جزيلا
0: أكبر.
1: لك يا نبيها الطه، كنت معنا من حلب. في مدينة حلب أيضا، حيث يثير انتشار الجرذان والفئران قلق المواطنين ومخاوفهم من تفشي الأمراض والتداعيات الصحية والبيئية، وتتكاثر القوارض بشكل خاص بين أنقاض الأبنية المهدمة في المدينة وسط مناشدات الأهالي بحلول عاجلة للتخفيف من تداعيات هذه المشكلة.
2: في وضح النهار لم يعد ظهور القوارض في شوارع حلب مشهدا نادرا أو عابرا، بل بات مصدر قلق يومي للأهالي، خاصة في محيط الأبنية المهدمة وأكوام الأنقاض التي تحولت إلى بيئة مناسبة لتكاثر القوارض وانتشارها بين الأحياء السكنية.
3: هون في يعني آفة الجرذان بشكل كبير، كتير كبيرة. هون الروضة سابقا بطلع منها هون ألفات، وفي الخرابة كمان هون، يعني باب الجامع ما بيصيروا يفتحوه مشان الجرذان، وفي بناية هون كمان نفس السبب، كمان بطلع منها أعداد مهيلة.
4: طلعوا لعندي على البيت، عم تقول لي المرة قوم تهيل فارة، في فارة، طلعت لقيت جردون، ما نشوف اللي صار يمشي على الحيط، فتحت الباب ونزل، تم ثلاث أيام، يعني كثير عم بعذبونا الجرادين، عم بعذبونا كثير بالبداية.
2: من جهته، أقر مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب بوجود تقصير في تنفيذ حملات المكافحة خلال الفترة الماضية، موضحا أن السبب يعود لعدم توفر المواد اللازمة والتي قال إنها ستصل من دمشق خلال أسبوع، مؤكدا أن حملات المعالجة مجدولة وسيتم تنفيذها فور تأمين المواد.
5: التقصير حاليا لعدم وجود المبيدات القوارض. خلال اسبوع نحن حطينا خطه عمل، رح نشتري هاي الادويه ان كان حساب مجلس مدينه حلب او حساب شيء منظمه بدها تتبنى هذا الموضوع، وان شاء الله خلال اسبوع 10 ايام قبل العيد بتكون الحملات منتشره بحلب، وحتى تسليم الادويه للمواطنين اللي بيجوا على مجلس مدينه على مدير الشؤون الصحيه بتتسلم لهم بطريقه فرديه.
2: وبين شكاوى الاهالي ووعود المعالجه تبقى المخاوف قائمة من اتساع انتشار القوارض في مدينة ما تزال تعاني من آثار الدمار وتراكم الأنقاض، بانتظار خطوات عملية تحد من المشكلة قبل تفاقمها أكثر.
6: الأنقاض والمباني المهدمة في حلب تحولت إلى بيئة لانتشار القوارض والحشرات وسط مخاوف صحية متزايدة بين الأهالي ومطالبات بمعالجة سريعة قبل تفاقم المشكلة أكثر. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار فعالية جوية حتى مساء الجمعة ترافقها أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وأجواء مغبرة. وبحسب المركز تتركز الهطولات الغزيرة على الساحل ومحافظتي إدلب وحلب، ولا سيما الأجزاء الشمالية والغربية منهما، إضافة إلى غربي حمص وحما. وأوضح المركز أن ذروة الفعالية الجوية تستمر حتى فجر الجمعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات في معظم المناطق. كما حذرت دائرة الإنذار المبكر من هبات رياح تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة في مرتفع

0: فعاطي طرطوس والسويداء وشرق دمشق، ومن أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية والجزيرة والبادية. أحيا أهالي مدينة صوران بريف حماة ذكرى مجزرة عام 2012 التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً، وجدد المشاركون في الوقفة تمسكهم بذاكرة الضحايا ورفضهم طمس الجريمة، مؤكدين في رسالة جماعية استمرار المطالبة بالعدالة وكشف الحقيقة.
1: الذين قتلوا ظلما وعدوانا.
2: طبعا احنا اليوم موقفين وقفة تضامنية لذكرى شهداء احدى المجازر التي حصلت من مجموعة مجازر من مدينة صوران. طبعا المجازر اللي حدثت عددها 5 في مدينة صوران، هاي المجزرة كانت موثقة. طبعا الفكرة الموقفة هو تحقيق العدالة لأهالي الشهداء، والفكرة الثانية هو تذكير بسيط لأهل الشهداء انه أهاليهم هني على طول دائما وابدا بقلوبنا.
3: يعني واقفين اليوم يعني عم نجدد ذكرى ليوم الشهداء، يوم المجزر اللي صارت عندنا بالضيعة. واقفين وقفة تذكارية، قعدت أبوي الله يرحمه، أخوي تصوب، أولاد عمتي 2، ابن عمي. صار في هجوم قوات النظام البائد، قتل مع كل الناس يعني ما بدون تحديد، يعني كبير صغير نساء رجال. أنا كنت ناجي، خبيت ورا الباب، ضربوني من ورا الباب وراحوا.
0: سجلت الليرة السورية تراجعا جديدا في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقا.
4: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلا عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات يبقى استقرار الليرة ومراقبة السياسات النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
0: يشتهر أهالي بلدة جلين بريف درعا الغربي بمهنة التقصيب، مستفيدين من نبتة القصب التي تنمو طبيعياً على أطراف السهول والوديان في محافظة درعا دون حاجة لعناية كبيرة. هذه الحرفة ومنذ عقود تحولت إلى مصدر رزق للعديد من سكان المنطقة وخياراً مفضلاً لتزيين منازل ومزارع ريفية داخل درعا وخارجها.
5: يحقق غايتين بوسيلة واحدة، إذ يبعد إبراهيم أعواد القصب عن بستان الزيتون الذي يملكه في وادي جلين بريف درعا الغربي، ثم يجمع الأعواد لتنقل صعودا من هذا الوادي ثم تجف

0: تخفف وتباع بما يعود عليه بمردود مادي، وذلك خلال النصف الأول من كل عام.
1: منه بنبعده عن الزيتون، ومنه بنقصه من السببي وبنبيعه للتجار اللي فوق، بساو بيه معرش، بساو بيه دوكارات، بيودوه على الشام، بساو بيبيعوه للشوامات، الشوام بساو بيه سلل زينة ورد ما ورد، ومنه باخذوه للفاصوليا، بحطوه للفاصوليا وبنربطه وبنحطه على جنب، بنخليه تايبس.
0: أينما توجهت في قرية جلين تجد حزم القصب بجانب المشاغل التي يقصدها الناس من مختلف المدن والبلدات. تنوعت أشكال العمل ما بين السلل والتزيين وصولاً إلى الغرف والديكورات والمجالس الصيفية. تخطى أبو هيثم حاجز 75، قضى أكثر من 50 عاماً منها بين هذه الأعواد يصنع الغرف والعرائش.
2: كنت في البداية عن هواية يعني، بعدين عرفت علي صار فيها إنه الواحد يشتغل فيها، وتعلمت أنا عرفت وصرنا نأخذ ورش عرفت علي، وصار أولادي كمان تعلمتهم على المصلحة، والحمد لله رب العالمين ماشي حاله. يعني اتخذناها كمصلحة أولا بديلة عن الديكورات الأساسية اللي بيجي عرفت علي بتكلف مبالغ باهظة، وهاي هون أرخص وأبرد من الديكورات اللي بدهم يحطوها الثاني تبع النايل وما نايل وشابه من ذلك.
0: بعد عام ارتفعت فيه معدلات الأمطار انتعشت نباتات القصب أو أعواد الزل كما يسميها أهالي المنطقة، خاصة في مجاري الأنهار والسيول والوديان كروافد نهر اليرموك.
3: وجد عدد كبير من أبناء الريف الغربي لدرعا بهذه الأعواد مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، وهي التي تنمو على أطراف الوديان والسيول ولا تحتاج إلى رعاية أو عناية أو سقاية. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
4: في حوادث الغرق المتكررة، أثارت حالة غرق شهدتهما مناطق في ريف حماة خلال الأيام الماضية مخاوف الأهالي بشأن مخاطر السباحة في السدود والأنهار والمسطحات المائية، بالتزامن مع تزايد الإقبال على هذه المواقع مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
5: في صمت موجع يقلب أبو أديب صور طفله مهند الذي لم يكمل ربيعه 13. مأساة الغرق في سد الساروت لم تنهي حياة الصغير فحسب، بل حفرت ألما عميقا في قلب عائلة تزور قبره يوميا على مقربة من السد الذي خطف حياة صغيرهم. قصة مهند لم تكن حادثة عابرة، بل جرس إنذار يذكر بخطر يتجدد كل صيف.
6: وصلنا على مكان الحالة ودقوا الشباب على المجموعات، وهي ولبونا جماعة خطاب كلياتها، الشباب كلياتهم لبوا الطلب وطلعوا ونزلوا بالنهر، صار سباحة يدوروا عليه. بعدين دقوا للدفاع المدني واجوا لبونا وقاموا الواجب والحمد لله طلع الله يرحمه. هلا هو السد يعني فيه غمي وفيه ري. رسالتي للأهالي إنه يديروا بالهم على أولادهم شوي، والجهات المعنية لازم يكون في عندها نقطة هون. يعني
5: حوادث الغرق التي سجلت مؤخرا أعادت فتح نقاش عن طبيعة الظروف التي ترافق الحوادث المفاجئة في السدود والأنهار، وما تفرضه من تحديات أثناء التعامل الأولي معها. وهنا تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لمعرفة كيفية إدارة هذه الحالات.
7: نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار وامتلاء أغلب السدود السطحية وجريان معظم الأنهار، إلى الآن سجلنا حالتي غرق. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة تتعامل مع مخاطر المسطحات المائية على أساس أنها خطر موسمي دائم. لدينا فريق استجابة يعمل بشكل متواصل على الاستجابة لأي بلاغ قادم للأماكن القريبة من المسطحات المائية. ركزنا على إيصال رسائل السلامة مبسطة للمجتمع خاصة للأطفال والأهالي. طبعا حملات هذه التوعية تهدف إلى تغيير السلوك الخاطئ وتنبيه الناس لخطورة الاقتراب من هذه الأماكن، عدم المجازفة في المناطق غير مخصصة للسباحة. نحن مستمرون في العمل الميداني والتوعوي، ونتعامل مع المواسم المخاطر بروح الاستعداد المسبق، لأن هدفنا الأول والأخير هو الحد من الخسائر وحماية حياة المدنيين.
5: تبقى حوادث

ذو الغرق في المسطحات المائية نداء مفتوحا يستدعي تضافر الجهود. فبينما تعمل مديريات الطوارئ على تعزيز الوعي، يظل الدور الأكبر على عاتق

0: تمت لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام، ووفق بيان الأمانة العامة تعطل الجهات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 من شهر أيار حتى يوم السبت الموافق 30 من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. أصدرت نقابة المحامين تعميماً جديداً يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. ووجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بالشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموزا للنظام المخلوع وعلى رأسهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره للنظر والبت فيها. وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صونا لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. وأوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان، مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعت وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين، تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. بدأت محافظة ريف دمشق تنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية، وأثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. مع اقتراب موسم الحصاد عقدت في محافظة حماة الجلسة الأولى لتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بإدارة ومتابعة الحرائق بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية للحد من مخاطر الحرائق والاستجابة السريعة خلال الموسم الزراعي.
1: الهدف من هذه الجلسة هي تعزيز التواصل بين المؤسسات والربط بين بعض المؤسسات لاتخاذ إجراءات معينة. العام الماضي كان هناك بعض الثغرات في إدارة الملف، اليوم تم طرح العديد من الصعوبات التي واجهتنا العام الماضي. بدأت الخطة من خلال التأكيد على جهوزية الآليات وصهاريج الإطفاء التي موجودة بالمديريات كمديرية الزراعة ومديريات الطوارئ والكوارث، وتوزيع النقاط على المناطق الإدارية في المحافظة بالتنسيق مع مدراء المناطق، والتأكيد على جهوزية الآليات، وأيضا حث المجتمع المحلي وتوعيته على أداء دوره في معالجة هذا الملف إن شاء الله تعالى.

0: يواجه أكثر من 700,000 لاجئ سوري في ولاية زارلاند الألمانية خطر الترحيل، وذلك بعد رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين طلبات لجوئهم. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، لجأ غالبية السوريين الذين رفضت طلباتهم إلى الطعن قضائيا أمام المحكمة الإدارية في المدينة، إلى أن المحاكم رفضت حتى الآن 4 من كل 5 دعاوى ضد هذه القرارات. ورغم عدم تسجيل أي حالة ترحيل للاجئين السوريين من ولاية زارلاند حتى الآن، فإن وزارة الداخلية في الولاية لا تستبعد إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة إلى سوريا مستقبلاً. أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي إن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي. وثق مقطع مصور نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير تنكيل السلطات الإسرائيلية بعدد من ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين اعتقلتهم من المياه الدولية في أثناء إبحارهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وحمل وزير الخارجية جدعون ساعر حمل بن غفير ما وصفه بمسؤولية تشويه صورة إسرائيل، فيما اتهم بن غفير بعض أعضاء الحكومة بعدم فهم كيفية التعامل مع من وصفهم بمؤيدي الإرهاب. من جهتها استدعت دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا إضافة إلى بريطانيا واليونان السفراء الإسرائيليين لديها للاحتجاج على طرق المعاملة غير الإنسانية، واصفين إياها بغير المقبولة. هذا واتهمت بريطانيا إسرائيل بانتهاك معايير الاحترام والكرامة في تعاملها مع ناشطي أسطول الصمود. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها صدمت من مقطع نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ظهر فيه وهو يسخر من ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين. واعتبرت كوبر أن ما جرى ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة التي يجب أن يعامل بها الناس، مشيرة إلى أن لندن تتواصل مع عائلات بعض رعاياها المشاركين في الأسطول لتقديم الدعم القنصلي. وأضافت أن بريطانيا طلبت توضيحات من السلطات الإسرائيلية بشأن ما حدث، مؤكدة التزامها بحماية حقوق مواطنيها وجميع الأشخاص المعنيين. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلتنا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، حدثينا عن مصير المعتقلين من أسطول الصمود.
1: نعم كاترين، في الواقع أثار هذا الفيديو الذي تم نشره لوزير الأمن القومي بن غفير أثناء طبعا اعتقال الناشطين من أسطول الصمود أثار ردود فعل كبيرة، وخاصة داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث تنصل مسؤولون إسرائيليون بينهم قادة في الجيش ووزراء بالحكومة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد نشره هذه المشاهد التي توثق التنكيل بحق ناشطي أسطول الصمود العالمي والذين احتجزهم عقب اعتراض قواربهم في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة. مسؤولين كبار في الجيش عبروا عن غضبهم من تصرف بن غفير بحسب ما نشرت صحيفة يدعوت أحنونوت، واعتبروا أن ذلك قد ألحق ضررا استراتيجيا بصورة إسرائيل بعد نشر هذه المقاطع التي أظهرت إذلال الناشطين وهم مكبلين وإجبارهم على الركوع والاستماع إلى النشيد الرسمي الإسرائيلي. وأيضا تم الحديث عن أن مسؤولين عسكريين تسبب عملية تخريب استراتيجية وتصرفه غير مسؤول، وأن المستوى السياسي حصل على ما أراده، وأن مهمة الجيش أنجزت بنجاح قبل تدخل بن جافير، فيما قالوا قمنا بكل شيء أيضا كي نتصرف بصورة صحيحة. الآن بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، تقديرات إسرائيلية حذرت من أن هذه الممارسات التي قام بها قد تدفع دولا أوروبية إلى التحرك مجددا لفرض عقوبات على إسرائيل، بما يشمل بحث فرض عقوبات شخصية على بن جافير كشخص، إلى جانب خطوات مرتبطة أيضا بالتبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وطبعا لمنع تصعيد الحدث وعدم منح منظمي الأسطول صورة الانتصار. نقلت الهيئة عن مسؤول أمني قوله إن الجيش ووزارة الخارجية وأجهزة أمن الاحتلال عملوا بهدوء وبمهنية لاحتواء هذا الموقف قبل أن تدخل السياسة المحلية إلى الصورة. الآن تم أيضا هناك حديث بأن تم عقد لقاء بين الناشطين وبين ممثليهم في السفارات داخل تل أبيب في محاولة أيضا لتهدئة هذا الوضع بعد الضجة الكبيرة والهجوم الذي تم جراء نشر هذه الصور والفيديوهات، وأيضا هجوم المعارضة الإسرائيلية التي أيضا انتقدت هذا الموقف، حيث أدانت وأثارت هذه العملية إدانات واسعة من منظمات حقوقية ومن دول غربية، واستدعت كما قلت بعض الدول يعني ممثلين وسفراء إسرائيليين كاحتجاج على هذه المعاملة. ومن المتوقع أن يتم تم اعتراض طبعا هذا الأسطول يضم نحو 50 قارب، على متنه 428 ناشط، تم نقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية واحتجازهم، ومن المتوقع ترحيلهم إلى بلادهم بعد الانتهاء من هذه الإجراءات.
0: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد هزمت، والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على الوثيقة. وأضاف ترامب أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن نتنياهو سيتصرف بحسب توجيه ترامب، كما أعاد التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. كما سمى ترامب الحصار البحري المستمر على إيران بالجدار الفولاذي، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يخترقه. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي جهدا جديدا يهدف إلى التوصل لاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي. وبحسب المصادر فقد أبدى نتنياهو غضبا شديدا عقب الاتصال، مع إصراره على خيار استئناف المواجهة مع إيران، مشككا في فرص نجاح المسار التفاوضي. وأضافت المصادر أن ترامب أبلغ نتنياهو بأنه يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق، وأشار ترامب بحسب المصادر إلى أن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا قد توقعه واشنطن وطهران بهدف خفض التوترات وإنهاء حالة التصعيد، واضحا أن هناك إطارا زمنيا يمتد لنحو 30 يوما للمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. وفي السياق ذاته قالت المصادر إن قطر سلمت مؤخرا إلى واشنطن وطهران مسودة اتفاق جديدة، فيما تعمل مع أطراف وسيطة أخرى على تطوير المقترح لسد الفجوات القائمة. وأضافت أن الدوحة أرسلت وفدا إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة الصيغة الأخيرة. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة، تصبحون على خير.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الشام كتير راح عليها زمان.
5: وين راحت المرأة الدمشقية؟
4: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد.
5: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
4: يعني انتو كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
5: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
4: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه انخفاض الليرة السورية أمام الدولار لتصل إلى نحو 14 ألف ليرة مقابل الدولار، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع وسط تحذيرات من تراجع الثقة بالعملة المحلية بسبب السياسات النقدية. ما الذي يدفع الليرة إلى هذا التراجع القياسي؟ وهل ما يجري أزمة عابرة أم مؤشر على مرحلة اقتصادية أكثر تعقيداً؟ وما الخيارات المتاحة أمام السوريين والسلطات النقدية في مواجهة هذا التدهور؟ في الملف الأمني نناقش التعاون بين سوريا والعراق في مجال مكافحة التهريب والإتجار بالمخدرات والجهود المشتركة في تبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. سجلت الليرة السورية بالأمس تراجعا جديدا في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقا.
1: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلاً عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات يبقى استقرار الليرة ومراقبة السياسات النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما دكتور زياد. أبدأ معك. في نيسان الماضي أعلن البنك المركزي أنه لديه أولويتان، تخفيض سعر الدولار أو ليس، يعني ليست أولويته تخفيض سعر الدولار بل تحقيق استقرار سعر الصرف، لكن يبدو أنه لم تتحقق لا هذه ولا تلك، ونرى سعر الصرف ما زال ينخفض بشكل أو بآخر. ما الذي يتسبب بهذا الآن؟
2: بداية تحية لك أخت نور ولكل الكادر من عندك وبدمشق ولمشاهدينا بكل مكان. أشكرك على طرح الموضوع في غاية الأهمية قبل العيد وما بعد العيد القادم، لأن إحنا بمرحلة حرجة جدا. هلا التقرير اللي ذكرتيه حضرتك، يعني اللي عديتوه وقدمتوه قبل قليل، شامل ووافي كإطار عام وإطار عريض يلم بكافة النقاط، لكن إجابتي مباشرة لحضرتك، هناك تضافر أو اجتماع أو تلازم عدة عوامل داخلية وخارجية أدت إلى تدهور سعر الصرف الليرة. إذا أخذنا الأشهر الأربعة الماضية أو بداية العام مع تغيير العملة أو تغيير الليرة السورية حذف الصفرين، تدهور سعر الصرف من 10,050 ليرة تقريبا لليوم قارب 14,000 أو 13,900 أو 850 ليرة. الهبوط تقريبا يعني يعتبر جوهري بالنسبة لسوريا، ليس فقط كنسبة 4,000 ليرة على 10,000 ليرة، ولكن أيضا كل 500 ليرة أو 1,000 ليرة زيادة اليوم كتدهور بسعر الصرف الليرة له آثار ومفعيل أكثر من 1,000 اللي قبلها. بمعنى آخر، من 11 ل 12 مشكلة، بس من 12 ل 13 بصير مشكلة كبيرة، من 14 ل 15 بصير مشكلة جوهرية. هلا الأسباب عديدة، أنا أذكر باختصار شديد منها. اولا احتياط القطع الاجنبي قل، الحوالات الماليه انخفضت بشكل جوهري خاصه بعد 28 شباط الماضي مع بدايه حرب امريكا اسرائيل على ايران او بالبحر العرب، توترات جيو اقتصاديه وجيوسياسيه ادت لارتفاع اسعار الطاقه. اهم شيء بالنسبه لنا كسوريا اللي عالم بجوز ما اخذوا بعين الجديه ببدايته، هو انخفاض التحويلات الماليه كما توقعنا من بشهر اذار الماضي الان وبعد اشهر قليله من اوروبا الغربيه وخاصه دول الخليج العربي.
0: دكتور، هذا له علاقة
2: اي مواطن سوري كان عم يشتغل،
0: هذا له علاقه بالحرب ام له علاقه بالقرار المتعلق بالحوالات والذي صدر مؤخرا ايضا؟

0: هلا عم احكي لك بس عوامل خارجيه. طيب. هي عديده بس بالقرار هذا عامل خارجي. يعني انا عم اشتغل مكتب سياحي بدبي، وقفت السياحه بدبي، عم اشتغل بقطاع معين بقطر بالبحرين، خف شغلي فما راح اقدر ابعت تحويلات ماليه لسوريا لاهلي. نفس الشيء بالمانيا بفرنسا، خف المطلوب مني واجهه غلاء اسعار بالمانيا اللي عم ببنزين الى هناك، فبدل ما ابعت 200 يورو ببعت 100 يورو. هلا داخليا لابد من استعجال والصبر، بمعنى اخر في قرارات اتخذت مثلا بالامس قرار جريء بالجمارك، ولكن بده وقت هذا ليعطي نتائج. بمعنى اخر خليني الخصها باختصار شديد، لانه تخفيض الرسوم الجمركيه على المواد الاوليه او السلع الوسيطه او مسميها مستلزمات الانتاج سيؤدي الى دوران عجله الانتاج، لانه ما دارت عجله الانتاج. ولكن استبدال المستوردات او احلال المستوردات برفع الرسوم الجمركيه على السلع الكماليه كمان بده وقت. هلا هالوقت اللي 3 أشهر 4 أشهر لبيش المنتج ينتج بتكاليف اقل وبالتالي ينافس ويحقق امرين جوهريين بالنسبه لسوريا اخطانا بتقديرهم من بعد التحرير. الاول هو درء دخول المنتجات الاجنبيه بخسه الثمن، بمعنى اخر حمايه المنتج المحلي لامداد السوق المحليه بالسلع السوريه. والامر الثاني والاهم لاحقا هو تصدير الفائض، بمعنى اخر منتجات جوده نوعيه، استعاده اسواق التصدير على الاقل في الاقليم، ما بدي احكي عالميا اوروبا الى ما هنالك، على الاقل بالعراق بالمناطق اللي فيها اسواق تجاريه لسوريا مهمه كانت اسواق تصديريه. هلا ليش عم بقول هذا جدا مهم الموضوع؟ لانه عندي 3 حسابات. الحساب الاول ميزان المدفوعات هو خاسر بالنسبه لسوريا، عم نستورد اكثر ما عم نصدر. الحساب الثاني الموازنه، من الغير المنطقي عقلانيا القول ان هناك فائض بالموازنه، لا يفترض يكون في عجز بالموازنه. ان اليوم بدي امول انا مثل ما قلتوا بالتقرير، خفض التكاليف على المنتج بالضرائب الى ما هنالك، من اعانات من اعطاء قروض ميسره لحتى يشغل عجله الانتاج. فعندي حسابات الموازنه مع حسابات الميزان التجاري او ميزان المدفوعات الخارجي بيأدوا انه حسابات الناتج المحلي تنمو، الناتج المحلي ما نما بشكل كبير كثير وما درت عجله الانتاج. هلا في عنا فرصه ضيقه، هامش حركه ضيق بس، ولكن لابد من الاستعجال اللي ذكرته.
1: طب معلش اسالك سؤال دكتور بهذا السياق،
0: ولكن استعجال
1: اي يعني ايهما ياتي اولا، ضبط السياسه النقديه وتثبيت السعر عند حد معقول، ام يعني دوران عجله الانتاج؟ لانه يعني العاملين مرتبطين ببعض كما تفضلت وشرحت، لكن من يجب ان ياتي اولا؟ من هو النتيجه للاخر؟
0: ما يعني اكيد ما رح تفهمي حكي غلط. هذا السؤال بصراحه مطروح بكل دول العالم بس، ولكن ليس سؤال منطقي اقتصاديا اذا شفناها بديناميكيه اقتصاديه. بمعنى اخر الامر الاول يؤدي الامر الثاني، الامر الثاني يؤدي الامر الاول. سعر الصرف لا له علاقه فقط بقرارات سياسه ماليه او نقديه او مصرفيه، له علاقه بسياسه الاقراض، بسياسه التامين، بسياسه الاقتصاديه تبع البلد، بسياسه الطاقه، كله له علاقه بسعر الصرف. كل شيء عم يشتغله اكثر من 40 50 اجراء له علاقه بسعر الصرف. فبالتالي
1: انه يعني اول أيضاً
0: بيجي لاحق اشتغلي على عدة مسارات، هذا المطلوب.
1: يعني سعر الصرف والثقة بالعملة إذا لم يكن أيضا موجودا عند التجار والصناعيين أيضا لن يقدم هؤلاء على الاستثمار في السوق السورية، أليس كذلك؟ هو يعني أنا في النهاية
0: حتى لو غيرت حاكم سوريا مصرف مركزي،
1: يعني أنا أنظر للموضوع كأي مواطن عادي،
0: حبس السيولة ما بيفيد، عدم الاقراض ما بيفيد.
1: طيب واضح على كل. دكتور سأعود إليك في نقاط مختلفة، يعني واعذرني لأنه هناك في يعني هناك سوء حقيقة في تزامن الصوت بيني وبينك. أستاذ عبد الرزاق، دعنا ننظر إلى ناحية المستهلك، كيف سيتأثر الناس الآن بهذا التذبذب لسعر صرف الليرة السورية؟
2: ضيفكم العزيز يعني ضيفكم العزيز أعطى أهمية كبيرة لموضوع الخارج، موضوع التغيرات الإقليمية اللي عم تصير الخارج، ارتفاع النفط، الشغلات هي دائما نحن بنرمي أحمالنا أو مشاكلنا على الخارج. لا شك أنه في نحن جزء من العالم، في عنا تغيرات، لكن التغيرات الأساسية اللي عم تصير نحن في بلدنا داخليا، يا هل ترى أنا موضوع الزراعة، أنا بلد زراعي، يا هل ترى شو قدمت للزراعة؟ أنا درت كثير هلا بمناطق الغوطة الشرقية والغربية ومناطق دمشق وريف دمشق، الحقيقة في مناطق زراعية كثير لحد الآن غير مستثمرة للأسف. دعم الفلاح للمنتج الزراعي، أنا إذا بدي صدر وبدي أعمل مثل ما حكى الأستاذ زياد، إذا بدي أعمل صدر أنا وأعمل توازن بين الصادرات وبين الواردات، لابد يكون عندي إنتاج وإنتاج متميز. الحقيقة الإنتاج اللي موجود عندي تحت المطلوب، معنى ذلك أنه أنا ما عم بدعم الزراعة ولا عم بدعم المزارعين. إضافة إلى موضوع في عنا مثل بيقول لك طعمة 9 بتاكل 10، أنا إذا بدي أخذ 10 وحقق اقتصاد

0: اقتصاد نمو اقتصادي جيد لازم الحكومة تدعم الفلاح أولا وبشكل خاص الفلاح، ثانيا موضوع الصناعيين موضوع التجاريين. هذا الأمر لو الدولة لو الحكومة أعطت قليل من الموجود عندها، لكن للمستقبل عم تأخذ شغلات كثيرة. هي شغلة. الشغلة الثانية الاستثمارات اللي موجودة، كمان الاستثمارات بعيدة المدى، ازدياد عدد المراسيم، القوانين اللي عم تصدر بشكل متتالي وبشكل متسارع كمان لها تأثير كبير، إضافة إلى التأخر الحكومي في معالجة الأمور في حينها. يعني نحن
1: تأثير القرارات سلبي ولا إيجابي فقط لم أفهم هذه متأخرة. النقطة عم تأتي متأخرة.
0: القرارات الحكومية بشكل عام إن كان عبارة عن قرارات ترقيعية الحقيقة. نحن بدي أعالج الموضوع قبل ما يتفاقم. نحن دائما في حركة اقتصاد متسارعة جدا في ظل التطورات اللي عم تصير بسوريا الحديثة. التطورات هي بدها قرارات آنية، لكن انتظر أنا تفاقم الأمور وأعطي قرار بيجي متأخر وله تبعات كثيرة. هي شغلة. الشغلة الثانية، نحن مشكورة الحكومة الحالية موضوع سمحت بالدولار، لكن تداول الدولار صار بشكل كبير غير منطقي، صار في طلب على الدولار. يعني إذا بدي اشتري شريط كهرباء أنا اشتري كاسة مي بدي حقها دولار أو دولار. هذا غير منطقي. حتى بعض المحلات صارت تعلن أنه أخير $10 الغرض أو السلعة الفلانية بعشرة أو $5، معناها أنا صار في نوع من الطلب المتزايد على الدولار، وبالتالي هذا بيأثر على العملة الوطنية. وفعلا أثر على العملة الوطنية.
1: أليس يعني هناك طيب هنا دور للناس للمواطنين أستاذ عبد الرزاق في موضوع تداول الدولار، خاصة في موضوع تحويل المدخرات ربما أو تداول بالعملة المحلية؟ يعني كثيرا الآن ما يطرح أنه ألمانيا مثلا عند خروجها من الحرب وبناء اقتصادها ساهم الناس إيجابيا في ذلك. هل تعتقد أنه اليوم السوري يعني متراجع عن واجبه في هذا السياق، وذلك بسبب مخاوفه المتعددة وحتى يعني تداعيات الحرب الطويلة عليه؟
0: سيدتي مو مبرر، هذا مو مبرر لمخاوفه وعدم إنتاجه. أنا المواطن، أنا أعرف وأعي أن هناك صعوبات بالنسبة للمواطن في معيشته، في القدرة الشرائية تبعه، في واقع الحالي. الواقع الحقيقة واقع مزري، يكون واقعين شفافين، واقع مزري. لكن هذا مو يعني مبرر أنه أنا ما أنتج، مو مبرر أنه ما أشتغل. أنا بعرف كثير في كثير مناطق زراعية أختي، في بدها زراعة لازم تنزرع، والمواطن قادر يزرع بقليل من الجهد. لكن نحن على ما يبدو سيدتي تعودنا سابقا نعطي حملنا كلياته على حكومتنا، الحكومة اشتغلي، الحكومة اعطينا، نحن قاعدين لازم ما نشتغل. هذا الأمر سلبي. طبعا هذا مو بالعموم عم بحكي حتى ما ينتقدوني الأخوة المواطنين، لأنه بعرف النقد شلون بيصير، بأي تعليق بيصير.
1: طب شو لازم يعملوا؟ يعني ما الذي على المواطن العادي فعله الآن لدعم الليرة؟
0: يا سيدتي، أول شيء موضوع الدولار الأسواق، الدولار نحن حذرنا منه سابقا. موضوع الدولار هي اللي بتأثر على موضوع الليرة السورية. أنا خليني ثقتي بالليرة السورية كبيرة، خليني أتداول الليرة السورية بالأسواق. معلش، مرة وتنتين وثلاثة قد أتعرض لكسات على المدى القصير، لكن على المدى الطويل أنا بعطي قيمة للليرة السورية. يعني هو موقف سيادي، هذا الليرة السورية موقف سيادي، خصوصا بعد ما نقام الصفرين صار له قيمة. يعني أنا أحمل بجيبتي عدد مليون ليرة، ما أحمل مثل الأول مليون ليرة بشوال. يعني صار في نوع من التحديث، صار هالمواطن لازم يستغل هالناحية. ونشجع نحن كجمعية، نحن أثناء جولاتنا الاطلاعية بالأسواق بنقول يا أخي أعلن بالليرة السورية، اطلب بالليرة السورية، أعطي قيمة لليرتك السورية. معلش أنا بعرف أنه في واقع معين عم يؤدي لتذبذب سعر الصرف، في له عوامل معينة، هو العوامل أكثر من 90% أنا بعتبرها داخلية، مو هي خارجية. داخلية عن الاستثمارات، والله الاستثمارات متوقفة، يعني خصوصا موضوع الزراعة، موضوع الصناعة. أنا كثير من الصناعين بيشتكوا لي يا أخي نحن كلفة عنا عالية، كلفة الإنتاج عنا عالية. بدرس كلفة الإنتاج كحكومة، بعمل لجان بدرس كلفة الإنتاج، يا ترى شو الأسباب التي أدت إلى زيادة كلفة الإنتاج عندي؟ العمالة عندي رخيصة أنا عندي ببلدنا. طيب. ثانيا المواطن بيقبل بالشيء الأقل جودة، يعني أنا إذا بعطي سلعة أقل جودة من المستورد بيقبلها المواطن إذا كان سعرها يناسب دخله. يعني نحن لازم نوعي الأخوة المواطنين لهالقضية هي، إضافة لموضوع القرارات الحكومية المتسارعة اللي عم تصير. وهذا شيء أنا بعتبره شيء الحقيقة مو صحي، انه كل يوم بيطلع قرار، واضافه لانه هالقرارات عم تطلع قرارات اغلبها للاسف مكتبيه دون دراسه تبعاتها الاقتصاديه ومنعكساتها على المستهلك.
1: يا ترى اذا منعت دعني انقل هذه النقطه للدكتور زياد،
0: يا ترى شو منعكس على المستهلك؟
1: يعني دكتور زياد اليك مجددا، يعني ما تفضل به ضيفي يتقاطع معه كثير من الاقتصاديين، انه يبدو أن هناك ضعف في بناء السياسات وتشكيلها، وتبدو القرارات الحكومية وكأنها دوما يعني تخرج بشكل رد الفعل بدون أن يكون هناك اتساق أو نظرة بعيدة. نحن الآن أمام حاكم جديد للمصرف المركزي، برأيك ما السياسات التي نحتاجها اليوم في سوريا خاصة من أجل موضوع ضبط العملة؟
2: بداية، والآن لم أتميز عن ضيفك الكريم بنقاط عديدة، وذكرت العوامل الخارجية بس كنت سآتي للعوامل الداخلية وبدأت بشرحها. هلا الإجابة لسؤال حضرتك هو هذا السؤال الجوهري، ما بدي أعد زدت أسهم أو صارت حسن سلوك على الحكومة، الله يعينها، بس بديناميكيات ما بعد النزاع طبيعي يصير هالخربطة، هي خربطة جوهرية بالمناسبة. بس ولكن اليوم خلينا نعمل جردة حساب، أعطي مثال بسيط لوضح الفكرة وتتفق مع السياق اللي حكاه زميلكم ضيفنا أو التقرير اللي حكيته بالبداية. بمعنى آخر، إجا حاكم مصرف سوريا المركزي قد ما كان يعني شفاف وعم بيعمل هلا لقاءات عصف ذهني وبده يعمل سياسه مصرفيه او نقديه او ماليه، لابد من ان تندمج مع السياسه الاقتصاديه تبع الدوله ككل. فقرار مثلا اول امس بالرسوم الجمركيه قرار جيد، بس ولكن اين هي السياسه التجاريه تبع سوريا؟ فتحنا الاستيراد على باب مصراعي، ارتقينا بعد 6 أشهر او بعد 9 أشهر انه هذه كانت سياسه خاطئه، رجعنا عنها، بس كان نط سعر صرف الدولار ب 11,000 ل 13,000. هلا عملنا سياسه، خلينا نقول قانون جمارك جديد، هل هذا القانون مندمج مع سياسه صناعيه، مع سياسه زراعيه، مع سياسه اقتصاديه كليه، مع سياسه طاقويه؟ هلا سالتي سؤال انه المواطن شو فيه عماله، اترك المواطن بحاله، خلي بس يدفع فاتوره الكهرباء، ما بقدر اطلب منه مزيد من تدهور القدره الشرائيه، عم بيجي 100 دولار اعطيها 100 دولار، مو اخذ له منها 10% وخرب السوري لحتى ارجع مثل ايام زمان صرف 100 دولار على المطارات وعلى الحدود الى ما هنالك، اترك المواطن بحاله. انا لازم ارجع كمصرف سوريا المركزي هون لارجع اجاوب على سؤال حضرتك، 3 شغلات: تسريع الهيكلة المصرفية، لأنه لغاية الآن منذ سنة ونص لحد الآن ما صار في هيكلة مصرفية، لا بالعكس في اتخاذ قرارات خاطئة بما فيها شطب الديون للسوريين بالمصارف اللبنانية. تبديل العملة كان عبارة عن إجراء تقني وليس إجراء اقتصادي، كان هي فرصة تاريخية لحتى عيد السياسة المالية والنقدية والمصرفية ضمن السياسة الاقتصادية عم ركز عليها كثير. النقطة الثالثة، تسريع استعجال اندماج بالنظام العالمي. النقطة الرابعة هو إعادة هيكلة المصارف من ناحية الموارد البشرية، لأن المصارف العامة والخاصة بدها إعادة هيكلة جذرية بالتحول الرقمي، بالمصارف الشاملة، بالذكاء الصنعي. لغاية الآن بعد سنة ونص ما انعمل دورات تدريبية للمصارف العامة والخاصة بشكل جوهري، عم بقصد بحيث انه اي مواطن او اي مستثمر يفوت بيعمل عملية ب3 ثواني وبيطلع حتى ما في داعي يجي.
1: طب دكتور، اين نحن من الاندماج؟ اين نحن من الاندماج بالنظام العالمي؟ يعني كما تفضلت وكما يقول
2: سويفت،
1: انه سويفت اذا ما اشتغل فيعني سيبقى هناك مشكلة في موضوع القطع الاجنبي. اين نحن من ذلك؟ لانه يعني ترسم الحكومة صورة وردية ونرى اجتماعاتهم مع المؤسسات الدولية ومع دول مجموعة السبع الان في اليومين الاخيرين، لكن اين نحن بالفعل واقعيا؟
2: واقعيا هي الدفش بالملف، الدفع بالملف الى الامام، على الاقل اذا مول سويفت كود العالمي، على الاقل مع الاتحاد الاوروبي، مع خاصا مع فرنسا في المؤتمر عم تحكي عنه حضرتك، هذا جوهري جدا، صياغه صفحتين ورقتين مثل على الناس لندمج على الاقل مصارف سوريا.
1: ليش ما تنفذ للان؟ يعني ما الذي مطلوب مننا؟ شيء لم يتحقق؟ لماذا يعني لماذا لم نندمج حتى الان؟
2: طبعا طبعا، لانه لحالك لا تملك الحقيقه، عم طوري قطاع الاعلام وانت قاعد لحالك بالتلفزيون ما عم تشوفي بقيه القطاعات. انا ما بقدر انا ارسم سياسه اقتصاديه وانا مصرف سوريا المركزي فقط لا غير لحالي بدون ما اتفق مع وزاره الماليه، وزاره الاقتصاد، وزاره الصناعه، وزاره التجاره، كل الوزارات المعنيه بالقصه. ما بقدر اقول انا لحالي اعمل اي سياسه. مجلس النقد والتسليف اعطيني اي قرار طلع منه، ارجيك يلا رح طلع لك على الموبايل. طلعت الظهر بكندا، بتعرفي انه بال 2027 شوفي عنده الاجتماعات مجلس النقد والتسليف، انا بدي اعطي اشارات واضحه للمواطن والمستثمر ورجل الاعمال، مو بس الاجنبي، السوري قبل الاجنبي، لانه انا عندي اجتماع بعد 6 أشهر، بعد 2 شهر، وكل اجتماع شو عم باخذ نتائج؟ بسعر الفائده، بسعر الصرف، وين سندات الخزينه، بتبديل العمله، ما صار مثل ما قال ضيفك الكريم انه صارت تلقائيه للقرارات، ما انا مسجمه ضمن سياسه متكامله.
1: طيب أستاذ عبد الرزاق، أعود إليك، ما السيناريوهات المحتملة بتقديرك؟ تفضل تفضل، ومن ثم نذهب إلى السؤال.
0: مداخلة بسيطة.
1: تفضل.
0: الأستاذ زياد أخذ الشريحة الأقل فقرا. نحن ما عم نحكي على شريحة المواطنين يلي معترين مثل ما حكى بده يأمن ثمن فاتورة الكهرباء أو معيشته. أنا ما عم بحكي على هدول المواطنين، ما عم بحكي، عم بحكي على الشريحة اللي عندها ملاءة مالية. ممكن نحن نساهم اللي عنده ملاءة مالية،
1: هي للأمانة الفكرة كلها طرحت يعني حتى يعني وضوحا. أنا حتى سؤالي فهم خطأ، أنا لم أكن يعني أقول إنه ما الذي على الفقير أن يفعله لأجل دعم الليرة، هذا يتم تناقله اليوم. يعني هناك من يحاول أن يخفف الحكم عن الحمل عن الحكومة ويقول للناس تفضلوا ارضوا بالأمر الواقع، حاولوا تخففوا مصاريفكم، ادفعوا فواتير الكهرباء، ويجب علينا جميعا التعاون في هذه المرحلة. ولذلك طرحت هذا السؤال حتى يعني نتجاوز ما يطرح أيضا بين السوريين اليوم.
0: يا سيدتي مثال بسيط، احنا في احد القرى ما حنسميها، احد القرى بدمشق اتكاتفوا اصحاب الملاءة المالية، رجعوا عملوا عملية اعمار، عملية محولات كهربائية ضبطوها، بعض الشغلات اللي لازمة، عطوا للمزارعين قروض حتى يشتغلوا، وفوا لهم طبعا القروض هي. طبعا هذا بيرفع كاهل شوي عن الحكومة، بنقدر ما عم نقول نحن نحمي كل شيء، لكن اللي عنده ملاءة مالية بهالوقت هذا بالذات احنا بحاجة لتكاتف الجميع. ما عم بحكي المواطن اللي دخله 100 دولار اللي ما بكفي عدم خزي لا 10 شهر او 5 شهر، عم بحكي اللي عندهم ملاءة مالية وموجودين في بلادنا. وانا ومن خلال جولاتي على مناطق السياحه، على مناطق عم شوف انه في ناس عندها ملاءة مالية جيده وعندها دخل جيد. نساعد هالمواطنين، ما لا نساعدهم ماديا، لا نعطيهم، ليش لا نشحدهم بمعنى شحاده. يعني انا بساعد المواطن انه يلاقي له فرصه عمل يشتغل.
1: ما قيمه ذلك امام
0: يعني عباره عن 10
1: يعني عدم اتساق السياسات الاقتصاديه كامله استاذ عبد الرزاق؟ يعني هو هذا ما طرحه الدكتور.
0: ايه ما السؤال، بالله انا السؤال
1: يعني قلت لك انه ما طرحه الدكتور انه يعني هذه الجهود البسيطه حتى تراكمها قد لا يفيد امام عدم اتساق السياسه الاقتصاديه كامله لدى الدوله. وذكر مثالا على ذلك انه سياسات الوزارات فيما بينها والتي تعقل سوريا حتى هذه اللحظه من الدخول في النظام المالي العالمي.
0: ايه يعني في اجراءات عم تعمل الحكومه الحقيقه، في اجراءات لاحقه عملتها عباره عن تكاتف بين عده وزارات وعده مؤسسات في اصدار القرار، وهذا القرار الصح. لانه سابقا انا في لقاء سابق لي تعليق انه وزير الزراعه السابق ما بيعرف انه مستوردين نحن دجاج ريش، يعني استغرب انه كيف منافذ استوردت، يعني هذا عدم وجود تنسيق. حاليا اعتقد انه في عم تتلافى الحكومه بعض الاخطاء او بعض الملاحظات اللي مرت فيها سابقا، لكن على المدى القصير ما بيبين نتائجها مثل ما حكى الاستاذ زياد. على المدى الطويل ممكن نحلمسها، بس المواطن ما لقيان تجارب اولا وما عم يقدر ينتظر، لانه فعلا انا بدي طعمي اولادي وبدي اكل واشرب، ما لي قادر انتظار يصير شو نتائج القرارات. هلا خيرا عملت يعني وزاره التجاره والصناعه بموضوع المستهلك، يعني خليني احصر بحديثي بموضوع المستهلك انه عملت التطبيق سبر اسعار، انا بسبر اسعار دخل. صحيح نحن انتقلنا الى السوق الحر وما في شيء اسمه تسعير، لكن عملت هي نوع من السبر بالاسعار، كلفت لجان سبر الاسعار لاخذ الوسطي للاسعار، وبالتالي اي رقم شاذ خارج هذا الوسطي معناها في نوع من الغبن او نوع من الشلف، نحن بنقولها بالعاميه شلف على المواطن. حتى يتنبه المواطن بيدخل على التطبيق هذا بشوف شو السعر الوسطي، من خلال السعر هذا بيقدر يفاصل مثل ما بيقولوا نحن بالعاميه، يفاصل البائع ليوصل للسعر القريب من السعر الوسطي في ظل الواقع السوق الحر.
1: وهذا تطبيق التسعير يعني متوفر للجميع على الموبايل استاذ عبد الرزاق؟ أنا هذه يعني المرة الأولى التي أسمعها.
0: التطبيق قريبا سيفعل، إضافة لموضوع ثاني بمعنى وجود مولات يعني مثل بيم دمشق اللي موجود بمصلى لكن على قطاع حكومي وتحديد الربح ب 7%.
1: مؤسسة استهلاكية
0: هذا المشروع
1: يعني.
0: قائم وفي عدة مولات بس بمعنى أنه محددة الأرباح. طيب. محددة الأرباح ما في أرباح يعني فيها غبن. هذا المشروع قريبا سيبصر النور. هذا بعد لقائنا مع بدعوة من وزارة التجارة والصناعة الحقيقة، وأنا بتشكرهم على عبر شاشتكم لقيامهم بإشراك المجتمع الأهلي لأول مرة بعد غياب طويل، بعد محاربة طويلة للمجتمع الأهلي أو جمعية حماية المستهلك. الآن بدأ التواصل بيننا وبينهم وفي اجتماعات شهرية متتالية.
1: طيب جيد، يعني ونتمنى أنه في يعني الحل. يعني يتوسع أيضا هذا الجهد وتتوسع مشاركة المجتمعات المحلية وأن يسمع صوتها أيضا داخل الحكومة. شكرا لك على التوسع في هذه النقطة. لذلك سأعود بالسؤال الذي كنت أود توجيهه إليك للدكتور. دكتور، ما هي السيناريوهات المتوقعة لليرة خلال الفترة المقبلة؟ لأنه هناك من يقول أنه الليرة الآن ما يحدث معها هو أنها تتجه لسعرها الحقيقي، هناك من يقدره بحوالي 20,000، يعني قد تصل لل20,000، هل هذا صحيح؟
2: تماما، انا الشق الثاني من سؤالك صحيح، لانه هو بين 18 و22,000 باي حسبه بتعمليها حسبه اقتصاديه، عم نحكي على السعر الحقيقي لو فكيتي كل الضوابط الاقتصاد السوري، ولكن اليوم سوري السعر بالسوق السوداء او السوق غير نظامي تحت ال 14,000. سؤالك جوهري هلا، لانه في عندنا ثلاث مراحل، المرحله الاولى خلال الاسبوع القادم سنشهد وقد اكون مخطئها، سنشهد انخفاض بسعر الصرف نتيجه زياده التحويلات الماليه على العيد، وكل عام وانتم بخير. بعد العيد هلا قد تعود الضغوط التضخميه ويعود الارتفاع فوق ال 14,000. هلا لحتى ما يصير هالامر بالمرحله الثالثه، نتائج القرارات اللي اتخذتيها بالامس اول امس وعده قرارات اخذتيها الاسبوع الماضي بخاصه بما فيها الناحيه الجمركيه لتعطي نتائجها بزياده التصدير وتخفيض السلع والرسوم على المواد الانتاج واحلال الواردات، بدها فتره طويله لتعطي. لابد من، وهون اتفق مع ضيفك الكريم، من تفعيل قانون الاداره المحليه 107، هلا بتعطيه 109 بتعطيه 110، شو بدك اعطيه اسم بس، ولكن لا بديل عن التعاونيات. ماذا اقصد بذلك وباختصار شديد جدا؟ انه حضرتك كدوله لا تتخلي عن وظائفك كدوله مركزيه، هلا ما بدي اقعد فوت بنقاشات عقائديه مع ناس اخرين لا يفقهون بالاقتصاد، انت دوله مركزيه اليوم لازم تلعب دور اكبر من السابق، لانه مطلوب منك خدمات، مطلوب منك كذا قصه بالصحه وبالتعليم، مو بتخلى عن دوري بما فيها مؤسسه التجاره الخارجيه للداخليه وحمايه المستهلك او الدعم الايجابي. في قرارات ممكن تاخذيها لتحلي شرابيكه والفساد اللي كان فيها، بس كانت تؤدي دور معين. طيب. النوع الثاني بالاجراءات، انت بس يسري الامور بحيث انا وياك نعمل شيء اسمه تعاونيه زراعيه، تعاونيه صناعيه، مثل ما قال ضيفك، ما زي يمنع ما تعطيني اراضي شاسعه. صحيح. زراعيه بتخفي علي تكاليف انتاج 50%، اللي لي هذا الارض زراعه انت وفلان وفلان وفلان بهالمدينه ضمن اطار قانون الاداره المحليه او اقتصاديات المكان او اقتصاديات التنميه المحليه، زرعت انتجت بتعطيني ارض ثانيه، ما زرعت وما انتجت بدفع الثمن او الضريبه عليها.
1: هو دكتور يعني وزاره الاداره المحليه وعدتنا بتشريعات جديده ستطرح ما إن ينعقد مجلس الشعب، يعني في النهاية ومعي يعني ثواني استجال. أي ومعي ثواني دكتور، هل السعر الرسمي فقد وظيفته الاقتصادية؟ يعني الآن ما فائدة السعر الرسمي إذا أصبحت السوق السوداء بعيدة جدا عن هذا السعر، عن هذا التسعير؟ يعني
2: لا لا، ما بنقدر نقول فقدت اهميتها، بالعكس له اهميه مركزيه السعر الرسمي، لانه عم تحجدي او عم تجيبي قنوات مصرفيه للدوله السوريه لتستوردي سلع. لا ننسى انه بدنا ادويه وقمح ومشتقات طاقه بحدود $1,200,000,000 سنويا، هذا اذا ما طلع لنا النفط بشكل سريع، ولكن كيف بدي احشد هالموارد غير عن طريق اجهزه الدوله وادواتها والسعر الرسمي؟ مثل ما قال ضيفك الكريم قبل قليل، انا اخشى ما اخشاه يصير في دولار الاقتصاد السوري، الدولار معناتها فتنا بضغوط تضخمية، كرة الثلج بتتدحرج، ولا سمح الله هذا لازم يكون نعمل بأي ثمن كدولة وكمجتمع وقطاعات آلي وعام وخاص وفعاليات لدرء وصولنا لهالمأزق الكبير، يصير سعر الصرف بيصير بيتدحرج بشكل كبير كتير، فلا بد من استعجال القرارات. أهم نقطة هلا حاليا بالمرحلة القادمة ليس فقط اتخاذ إجراءات تتبع تنفيذها، استعجال وضع حقول النفط والآبار قيد الخدمة بحيث أنه يوفر جزء كبير من فاتورة الاستيراد وخفف الضغوط الدولارية أو التضخمية على سعر صرف الليرة، بالتالي الإنتاج المحلي يكفي، بالإضافة إلى تشجيع مكامن إنتاج عديدة بما فيه الفوسفات مواد أولية. هلا لحسن الحظ أخذوا قرار بتسعير القمح رغم الجدلية والإشكالية اللي صارت حواليه، بس على الأقل كان أحسن من السنوات السابقة يروح كله تهريب. هلا المواطن أو الفلاح شو بده؟ مو بس إنه بده يحقق تكاليفه ويحقق شوية أرباح، بده يأمن مصروف السنة كاملة ليشتري مواد أولية. فأنت كدولة المطلوب منك تساعديني كمزارع، لانه الاسعار الاسمده والمبيدات رح تغلى علي بشهر شباط بشهر ايلول الجاي لازرع مره ثانيه لانه غليت عالميا، فهون دولك دوله ميسر ومنشط للنشاط الاقتصادي.
1: اشكرك شكرا جزيلا من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش، اشكر ايضا للاستاذ المهندس عبد الرزاق حبزه امين سر جمعيه حمايه المستهلك في سوريا ضيفي من دمشق. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير التعاون الأمني بين سوريا والعراق في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أشادت وزارة الداخلية العراقية بمستوى التعاون الأمني مع سوريا في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها، مؤكدة أن دمشق سجلت الحصة الأكبر من التنسيق المشترك بين دول الجوار بالتزامن مع مواصلة إدارة مكافحة المخدرات السورية تنفيذ حملات مكثفة تستهدف شبكات التصنيع والتهريب ضمن جهود متصاعدة لتعقب تجارة الكبتاغون وإحباط عمليات تهريب باتجاه دول المنطقة.
1: في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإقليمية من تحول الحدود إلى ممرات مفتوحة أمام شبكات التهريب والجريمة المنظمة، يتقدم الملف الأمني بين دمشق وبغداد كواحد من أكثر ملفات التنسيق نشاطاً في المرحلة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بملاحقة شبكات المخدرات وتعقب خطوط التهريب الممتدة بين البلدين. وزارة الداخلية العراقية تحدثت هذه المرة عن مستوى غير مسبوق من التعاون الأمني مع سوريا، مؤكدة أنها سجلت الحصة الأكبر من عمليات التنسيق المشترك مقارنة بباقي دول الجوار، ضمن جهود تستند إلى تبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات ملاحقة عابرة للحدود تستهدف شبكات الإتجار بالمخدرات. ووفق ما أعلنه رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري، فإن بغداد نفذت 12 عملية أمنية مشتركة بالتعاون مع سوريا والكويت والسعودية، ركزت على تعقب مهربين وتجار مخدرات في وقت بات فيه ضبط الحدود أولوية أمنية متقدمة بالنسبة للعراق، خصوصاً مع استمرار التحديات المرتبطة بالحدود الغربية الممتدة مع سوريا. العراق الذي كثف خلال الأشهر الماضية إجراءاته الأمنية على طول الشريط الحدودي، أعلن استكمال تحصين أجزاء واسعة من الحدود السورية العراقية عبر جدار كونكريتي بطول 380 كيلومتراً، إلى جانب نشر مئات الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة وأبراج المراقبة ضمن خطة تهدف إلى الحد من عمليات التسلل والتهريب وضبط أي تحركات مشبوهة في المنطقة الحدودية. هذا التنسيق الأمني يتقاطع مع تحركات متسارعة داخل سوريا أيضاً، حيث تواصل إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ حملات تستهدف شبكات التصنيع والتهريب وسط حديث رسمي متكرر عن تفكيك خلايا مرتبطة بتجارة الكبتاغون وإحباط عمليات تهريب باتجاه دول الجوار. وفي أحدث تلك العمليات تمكنت فرق إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية من ضبط شحنة تضم نحو 25 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل أوان فخارية في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، وأوقفت 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عن الخلية المتورطة بالعملية.
2: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من

المواد المخدرة المعدل التهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتكون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية.

0: المنطقة إلى نقطة عبور رئيسية لتجارة المخدرات العابرة للحدود.
1: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي في الاستوديو دكتور أيمن خالد، الصحفي والكاتب في الشأن السياسي، ومعي أيضا من سوريا من حماة الأستاذ عبد الله النجار، الباحث في الشأن الأمني والسياسي. أرحب بكما دكتور. دكتور أيمن، أبدأ معك. تصريحات إيجابية من الطرف العراقي طبعا تجاه السوريين،
2: غريبة شويها أي لأنه يعني
1: ما بعرف
2: اللي جمعهم يعني على هذا الشيء يعني يعتبر أمر جيد صح؟ إذن العراق يعني يشعر اليوم بأنه هو خطأ خطوة مهمة باتجاه حسن النية مع الجانب السوري، ليس حسن النية فقط وإنما الملف الأمني يفرض نفسه على كل الملفات، لأنه ليس هناك مفهوم لأي دولة من دون أن يترتب الجانب الأمني. الجانب الأمني بالمناسبة أستاذ نور غير متعلق بالموضوع السياسي ولا موضوع بالأفكار ولا بالأيديولوجيات الحاكمة.
1: سلبا أم إيجابا؟
2: طبعا هو لا لا
1: يعني
2: هو
1: قد لا يفضي إلى علاقة سياسية، تنسيق الأمن قد لا يفضي إلى علاقة سياسية، لكن ألا ينبع أصلا عن موقف سياسي بشكل أو بآخر؟
2: هو إجبار، لأنه إذا ما نسقت أمنيا سوف لن تكون موجود. إضافة أنه الترتيبات الأمنية بين البلدان محكومة بقوانين دولية، يعني أنه أنت ما تعزل نفسك عن العالم باعتبار أنه أنت ما تتفاهم مع الآخرين باعتبار العلاقات مقطوعة، لأنه لدينا حتى في العلاقات الدولية يسموها العلاقات مع العدو، يبقى هذا الخيط لازم يكون موجود لحماية الدولتين. موضوع الإرهاب كيف تسيطر عليه؟ لازم يكون هناك تنسيق أمني. موضوع الكبتاغون والمخدرات وموضوع التهريب بكل أنواعه وأصنافه والجريمة والأسلحة، كل هذا تنسيق أمني. قد يكون هناك علاقات مقطوعة ما بين الدول، لكنه التنسيق الأمني والتقارير موجودة ما بين البلدين، ولذلك هم دخلوا من هذا المدخل. يعني اللطيف بهذه المرة أنه التقى الجانبان، يعني يمكن هذا الثالث أو الرابع أو ربما أكثر من اللقاءات الموجودة عبر الحدود، والحدود العراقية السورية تفرض نفسها باعتبار مشتركات كثيرة ما بين الطرفين، حتى بنوعية هذه التجارة اللي موجودة الآن. نفس العناصر أو متقاربة العناصر التي تتنقل ما بين الجهتي الحدود هي متقاربة، سواء على مستوى الاجتماعي، على مستوى العشائري، على مستوى الزعامات اللي تقود حتى هذه التجارة. ولذلك التنسيق الأمني، من فائدة التنسيق الأمني أنه تضع الخطط الآنية والمستقبلية لتجاوز قدرات أو الإمكانيات التي يتقدم بها من هم قادرون على العبث بموضوع تجارة المخدرات أو التجارات الأخرى. ولهذا العراق عندما أشاد بالجانب السوري تأتي هذه طبعا شيء ممتاز جدا لكلا الطرفين. أولا العراق يثبت أنه حسن نية تجاه البلد واعتراف بأنه سوريا بدأت تتقدم بهذا الملف، وبالنسبة لسوريا تعتبر طبعا إشادة من دولة، يعني ما يأتيك من خصمك خلينا نعتبر الآن خصومة يعني سياسية وليس خصومة يعني تاريخية، ولا أنه هذا يعتبر شيء كبير وتقدم في مجال. عندما يتقدم المجال الأمني أو المجال العسكري أو المجال الداخلي أو أي مجال في الدول، هذه منظومة وأنت تعرفين ونحن عشنا هذه المسألة، الأمم إما تتقدم بنجاحات في كافة أو أغلب الملفات أو تكون فاشلة فيها. من يعطيك مؤشر أن هناك قوة وقدرة بالملفات الأمنية
1: يعني
2: والعسكرية،
1: يعني يمكن الموضوع أيضا أن يتطور إلى مستويات أخرى.
2: أنا أعتقد قريبا
1: يعني هناك كثير من النقاط اللافتة التي أثرتها دكتور، خاصة أنه ربما معالجة موضوع المخدرات يجب أن يكون على أكثر من مستوى، المستوى العشائري واحد منها، وهذا يعقد الموضوع ويجعل
2: لأنه هذا أنا ما قلت
1: يعني يجعل التنسيق الأمني أو العمل الأمني عاملا واحدا من بين عوامل.
2: أنا قلت بس لو تعطيني نصف دقيقة. الرجل الذي تم يعني مسكه من قبل القوات الأمنية السورية قبل حوالي 3 أو 4 أشهر وصارت عليه إضاءة إعلامية كبيرة، أهليته ومرجعيته في المدينة،
1: في الميادين، في الميادين تم القبض عليه
2: بالاتجاه العراقي طبعا،
1: هناك
2: بالاتجاه العراقي أنا أعرفه وأعرف أهله ومرجعيته في العراق. إذن يعني
1: هو فعلا قالوا أنه من أكبر المافيات المتبقية يعني في الموضوع. طيب أستاذ عبد الله، هل تعتقد بأنه ما يجري من أشكال التنسيق هو تنسيق الضرورة، أم هو ضمن سياق يعني يخلق الآن في المنطقة، ما يبدو أنه هو شكل من أشكال أمننة لهذه المنطقة، وأن تأخذ سوريا دورا أمنيا متعلقا بحماية الحدود ومكافحة الإرهاب وما إلى هنالك، أم لا الموضوع هو أكبر من ذلك، يتعلق أصلا بعلاقات سوريا اليوم بدول الجوار وتأسيسها؟

0: مساء الخير أستاذ نور لك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. أعتقد أن يعني سوريا أثبتت نفسها جدارتها خلال العامين الماضيين في موضوع مكافحة المخدرات، ليس على الصعيد الوطني أو الصعيد الإقليمي بل على الصعيد الدولي. لذلك جاء إشادة الجانب العراقي هي في محلها. أعتقد أن مسار مكافحة المخدرات لدينا في سوريا يمشي أو يسير مع مسار التخريب والإرهاب وتنظيم داعش والفلول وما إلى ذلك. نحن إذا عدنا إلى العامين الماضيين نرى أن مسار مكافحة المخدرات زاد قليلاً، أي النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات كانت بالتوازي أو أكثر قليلاً من مكافحة الإرهاب. هذا يعني أن المسارين متداخلين، ونحن نعلم أنه ليس لدينا تجار هواة أفراد يمارسون عملية التهريب، نحن لدينا عصابات أسسها النظام البائد، أسستها الميليشيات التي كانت مسيطرة في مناطق النظام خلال 14 عاما الماضية، من الميليشيات الإيرانية إلى حزب الله إلى غيرها، كلها كانت تتاجر بالمخدرات. ولذلك نحن ليس لدينا تجار أفراد هواة يمارسون التجارة بالمخدرات، نحن لدينا عصابات بكل ما للكلمة من معنى. ولذلك عندما يتحدث الجانب العراقي، سوريا العزيزة هي التي كان لها الحصة الأكبر من عملية التعاون، هو يعني ما يقول المنطقة كلها كانت تعاني خلال السنوات الماضية من آفة المخدرات، كان الإقليم يقف عاجزا أمام وضع حد لها من الأردن الشقيق وحتى دول الخليج العربي. وصول الدولة السورية الجديدة أعطى الجميع مقبض وكماشة للبدء بمسك هؤلاء المهربين. ولذلك
1: أستاذ عبد الله، يبدو أننا فقدنا الأستاذ عبد الله. طيب السؤال سأذهب بالسؤال نفسه الذي كنت أنوي طرحه إليك دكتور أيمن، لأنه يعني لفت للنظر الإجراءات الأمنية التي اتخذت على الحدود من الطرف العراقي. نتحدث هنا عن الجدار الكونكريتي، نتحدث عن المسيرات والأبراج، ونتحدث أيضا عن قرابة 1000 كاميرا حرارية. كل هذا من أجل تجارة المخدرات؟ أم أن هناك أي مخاوف أخرى يعني لدى العراق؟
2: في العراق، العراق دخل بعدة مشاهد مع سوريا، بعضها كانت مجرد تصورات وستثبت الأيام أنها كانت تصورات، وربما حتى هذا الجدار يعتبر للتسلية في يوم من الأيام. واتخذ قرار هذا

0: إذا زال المانع عاد الممنوع كما يقولون يعني، أو ما جاز العذر بطل بزواله نقول يعني. هو اتخذ في مرحلة معينة كانت مرحلة تضليل، اعتبروا أن هذه المنطقة هي حقيقة يعني منطقة عدم استقرار، وهي بالعكس يعني لو استثمرت بشكل صحيح هي المنطقة الأكثر استقرارا ممكن أن تكون ما بين حدود الدول في العالم، لأنه حدود منسجمة يعني بين الطرفين انسجام تام من ناحية الإيديولوجية من ناحية
1: الفكرية. حدود طويلة، والعوامل الاضطراب ربما لم تفقد يعني من الجانبين. يعني نتحدث الآن يعني ما زال هناك بعض المشكلات المتعلقة بقسد اليوم في سوريا، وإن تسلمت الدولة الحدود بشكل كامل، لكن من الطرف العراقي موضوع الميليشيات، موضوع حصر السلاح، ما إلى هنالك لم يتوقف.
0: صح.
1: تبدو أنه إذا الظروف لم تتغير جذريا فما الذي سيتغير؟
0: صحيح. أنا الذي قلت لك أنه هي فترة استثنائية. هل العراق هو دولة ميليشيات عبر التاريخ؟ وهل سوريا هي دولة ميليشيات أو دولة يعني لا، هي سوريا استثناء والعراق استثناء، وهي الفترة من بعد الاحتلال يعني. هذا هو الاستثناء الذي ورد، عندما يزول هذا الاستثناء يرجع الأمر بصورته الطبيعية. ولذلك الجدار، وضع الجدار يعني في هذه المرحلة كانت مخاوف على السن مخاوف، وباعتبار أنه حتى لو تجين استراتيجيا، أنا بقراءتي الشخصية يعني أنه حتى هذا هو مش قرار عراقي فقط يعني، يعني قرار قد تدخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تدخلت فيه حتى إيران، لأنه يراد لعزل العراق حقيقة وتكدير النفسية ما بين العراق وما بين سوريا، ووضعوا كل هذه المحددات، حتى الجدار الإسرائيلي مو بهذه الطريقة يعني، هذه النقطة الموجودة. فلذلك أنا يعني من الناس اللي أنظر إلى هذا الجدار هو قابل للتغيير، وستأتي الظروف بعد انكشاف هذه الأمور في يوم من الأيام، وإما يصبح يعني كما
1: تعتقد يعني. كان هناك ضغوطا أمريكية من أجل البدء في بناء الجدار. هناك من قد يعني يحلل الموضوع بأنه التنسيق الأمني وليس التباعد الأمني، يعني على العكس التنسيق الأمني هو من كان بضغط أمريكي خلال الفترة الأخيرة.
0: حتى بالضبط بأي اتجاه،
1: وبعد الانسحاب
0: أيوة الأمريكي. بأي اتجاه من الاتجاهات، هو ليس الإرادة العراقية وليس الإدارة السورية، هو يعني حتى طريقة بنائه وسرعة بنائه والتكليف في ظل ظروف معينة. بالمناسبة حتى العراق ما يقدر، هذا موضوع ترى استراتيجي خلي في بالك يعني. والعراق لا يمكن أن يأخذ مثل هذا الأمر، ما هو رئيس الوزراء أظلينا صار 3 أشهر ما نقدر نخلي رئيس وزراء، لأن أمريكا زعلانة أو إيران زعلانة، تبنوا هذا الجدار. فأعتقد أنه الجدار الموجود الآن هو مرحلة وليس مشكلة، خلي يبقى جدار للأمنيات أستاذ نور يعني، إذا بقى جدار للحماية الأمنية من الممكن، لكن السؤال هل هو سيمنع التهريب مثلا، أو يمنع قدرات المهاربين بالانتقال بين الطرفين؟
1: لكنك لم تجبني على سؤال المخاوف. هل ما زال هناك مخاوف أخرى لدى العراق خاصة فيما يتعلق
0: تخف؟ نعم،
1: هناك مكافحة الإرهاب،
0: هناك مخاوف، ولكنها ستخف شيئا فشيئا. والدليل أستاذ نور أنه العراق أطلق هذا التصريح الذي يقول فيه بأن سوريا أكثر من عرف التعامل معنا بهذا الملف. هذا هو أول بادر من بوادر حسن النية التي ستطغى يوما ما على موضوع الجدار أو على أي مخاوف أخرى أو مصادر قلق ما بين الطرفين.
1: أستاذ عبد الله، يعني آسفة فعلا لمشكلة الاتصال التي واجهناها معك منذ قليل. يعني أعود إليك في موضوع العوامل الدولية، هل تعتقد أن هناك ترتيبا إقليميا ما يريد تقاربا أكبر بين العراق وبين سوريا، وهل يمكن أن يترجم هذا سياسيا أيضا؟
2: أعتقد، لا أدري أين انقطع الاتصال، ولكن ما أود تثبيته باختصار هو 3 نقاط. النقطة الأولى أن مسار مكافحة تجارة المخدرات في سوريا هو يسير بالتوازي مع مسار مكافحة الإرهاب وعمليات التخريب، لأن هناك ترابط بين شبكات التخريب وتنظيم داعش وعملية التجارة بالمخدرات. نحن نعاني ما نعانيه من عمليات من صناعة وتجارة المخدرات هو ما صنعه النظام والميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني خلال 14 عاما الماضية. النقطة الثانية أن سوريا أثبتت نفسها باعتراف دولي وإقليمي بأنها كانت الأكثر براعة في عملية مكافحة المخدرات. وقف الإقليم 14 عاما مكتوف الأيدي أمام الحرب التي كان يشنها النظام البائد عليه بتجارة المخدرات. بعد أن وصلت الدولة السورية الجديدة، تأسست الدولة السورية الجديدة، بدأ الإقليم كله يحاول التخلص من هذه الآفة، لأنها هذه يعني لا نريد أن نشرح خطورتها، خطورتها معروفة. ولذلك أعتقد أن سوريا كدولة أثبتت مصداقية.

0: أثبتت قدرة أمنية، أثبتت جدية، أثبتت أنها عند كلمتها بالفعل استطاعت حماية الدول العربية المتضرر الأول من تجارة المخدرات. ولذلك نحن نرى العراق والأردن الشقيقين يتأهبان بسرعة لعملية تدمير هذه التجارة. نحن شاهدنا في الأسابيع الأخيرة الأردن يستخدم الطيران لقصف مستودعات ومعامل التصنيع. أعتقد أن عملية مكافحة المخدرات بالتأكيد هي عملية دولية، وكل دول العالم أعتقد أنها تؤكد على هذه العملية. أما بالنسبة للعراق الشقيق فأنا لا أستطيع أن أفصل التعاون الذي امتدحه الناطق باسم الداخلية العراقية وبين المسار السياسي. ربما لا نعلم أين وصلت المحادثات السياسية، ولكن ما أستطيع تأكيده أن الجانب الأمني هو نتيجة لتوافق ما ب20% 30% في الجانب السياسي. ولذلك أعتقد أن التعاون الاقتصادي القائم الآن، التعاون الأمني في مجال مكافحة المخدرات، هو جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي الذي يمكن قراءته بأن شعوب هذه المنطقة تحتاج إلى الرفاه، تحتاج إلى التخلص من هذه الآفات، تحتاج إلى العيش بكرامة.
1: أشكرك شكرا جزيلا. ضيفي من حماة الباحث في الشأن الأمني والسياسي الأستاذ عبد الله النجار، شكر أيضا الجزيل موصول لضيفي في إسطنبول الصحفي والكاتب في الشأن السياسي دكتور إيمان خالد. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. ما بعرف قديش الناس منتبهة لوحدة من أكثر الوزارات تأثيراً على مستقبل هالبلد، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة مسؤولة عن تحسين البيئة اللي تلوثها عم يتسبب كل يوم بأمراض وسرطانات ما أنزل الله بها من سلطان. وزارة رح تحط قانون الإدارة المحلية واللي بيعني مشاركة الناس على المستوى المحلي، قانون ربما يأثر على جانبنا المعيشي والخدمي قد الكهرباء وخصخصة المشافي ويمكن أكثر. قانون رح يقول نحن شو دورنا بإدارة حياتنا اليومية، قانون رح يقول قديش عندنا مركزية وقديش عندنا لا مركزية. وزارة رح تستكمل الجانب الإداري لوحدة من أصعب المهام بالمرحلة الانتقالية واللي هي الدمج الإداري للحسكة. وزارة رح تكون جزء أساسي من الإجراءات اللي رح تبحث لنا عن حل أزمة السويداء. وزارة رح تأثر بقضايا خطيرة جداً من الدمج وحقوق الملكية والسكن وإعادة الإعمار والمرسوم 66 لقضايا مرتبطة بشوارعنا والقمامة المكدسة فيها. اليوم المفروض نحن على اعتاب مرحلة جديدة، مجلس تشريعي جديد، وجوه حكومية جديدة، قانون رح يحدد دور الناس بتقرير حياتها على مستوى المحلي. نحن وين؟ وشلون رح نغادر النظام المركزي اللي حكمنا فيها الرئيس الفار؟ شو شكل اللامركزية اللي ناطرنا؟ شو حل الدمج الإداري للحسكة وشو حاله؟ شو المستقبل الإداري للسويدة؟ وإيمت وشلون رح يخلص التلوث من هالبيئة؟ كل هالأسئلة اليوم رح أطرحها على ضيفنا السيد وزير الإدارة المحلية السيد محمد عنجراني، وضيفي الآخرين السيدة رنا الشيخ علي الناشطة المدنية والسياسية، والخبير في التنمية والحوكمة عمر عبد العزيز حلاج. بس مثل العادة قبل ما ندخل بمحاور الحلقة خلونا نبلش مع مناظرة اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. مثل ما بتعرف مقولة اليوم هي منح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية يؤدي إلى الفساد والفوضى، نعم أم لا؟ ضيوف الفقرة مع المقولة السيدة جويل إبراهيم، المهندسة جويل إبراهيم، وضد المقولة الطبيبة دانا الياسين. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين وعزيزات المشاهدات. ضيوفنا أهلا وسهلا فيكم الأستاذ المهندسة جويل إبراهيم، أنت مع المقولة.
2: صحيح.
0: صحيح. والدكتورة دانا الياسين أنت ضد المقولة، أنت ما أنك شايف رح تسبب بفساد وفوضى وأنت بتشوف أنه رح تسبب بك شيء.
2: صح. طيب
0: أنتم معكم ثلاث جولات، ثلاث تسعينات، 90 ثانية 90 ثانية 90 ثانية، وحضرتك 90 ثانية 90 ثانية و120 ثانية، تمام؟ معكم زمن كامل لتحكوا وجهة نظركم، ما حد رح يقاطع الثاني، أوكي؟ بس بنفس الوقت الوقت ما هو طويل، ونصيحة ما تضيعوا ولا ثانية. جاهزين؟ رح أبلش من اللي مع المقولة الأستاذة جويل، تفضلي.
2: طيب خلينا بداية أن نوضح شوية مفاهيم عن هي المقولة اللي احنا اليوم عم نحكي فيها عن اللامركزية الإدارية. اللامركزية الإدارية فعليا اليوم هي توزيع بعض صلاحيات اتخاذ القرار والإدارة من السلطة المركزية لهيئات محلية أو إدارية موجودة عندنا. طيب ليش نحن اليوم ضد أنه تكون ضد لا مركزية الإدارية فعليا، وهي بتشكل لي عبء على الدولة. ليش هيك احنا شايفين اليوم؟ احنا بالسياق السوري بشكل أساسي عم نشوف عنا ضعف رقابة مركزية على الأطراف، وبالتالي ضعف الرقابة المركزية على الأطراف بيؤدي لي بشكل مباشر لعدم القدرة على المحاسبة، أو أقل قدرة أنه هن يحاسبوا هي الأطراف الموجودة اللي أخذت السلطة من الصلاحيات اللي عطوهم إياها. طيب أنا اليوم لما أنا عطيتهم هي الصلاحيات وأنا غير قادر على محاسبتهم بسبب أني أنا ما عندي القدرة والإمكانيات والصلاحات أنا راقبهم لهدول الأشخاص، وبالتالي شو رح يصير عندي؟ رح يصير في عندي فساد. الفساد هو بشوف هذا الموضوع لما يكون ما في محاسبة، البيئة الخصبة لحتى ينتشر، بتنتشر المحسوبيات، بتنتشر الفساد بشكل كتير كبير، بتنتشر السرقات، وأنا غير قادر على محاسبة المسؤولين، غير قادر على معرفة المسؤولين. السبب هو عدم وجود أساساً رقابة فعلياً على هدول الأطراف. فأنا اليوم عم عرض هدول الأشخاص اللي عم يكونوا مسؤولين على هدول المحافظات، إن كان مجالس محلية أو إن كان محافظين أو إن كان رؤساء جلسات، فبالتالي أنا عم عرضهم حتى يكونوا بمكان ذو سلطة واسعة وصلاحيات واسعة بدون أنا قادر أني أنا أكون عم حاسبهم أو عم كون قادر أني أنا راقبهم. وبالتالي اليوم أنا عم حط مصير دولة أو مصير دولة عم يبني على تنمية نحن بحاجتها فعليا.
0: شكرا. دكتورة، الأستاذة جويل عم بتقول أنه الدولة ليس لديها الإمكانيات لمراقبة الناس على بالأطراف، وبالتالي إذا أعطتهم الصلاحيات فهي مثل اللي عم بتقول لهم تفضلوا الفساد مشروع ومتاح لأنه ما في حدا يحاسبكم. شو بتقولي؟
3: بالبداية فكرة الفساد موجودة بالمركزية وباللامركزية، فما فرقت هي بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن منشوفه وأنا بشوف اليوم كفريق معارضة أنه ضعف الرقابة المركزية بيحتم علي وبيخليني روح باتجاه اللامركزية الإدارية، ما بيخليني بعيد عنها. ليش؟ لأنه ببساطة لما يصير في انتخاب ضمن المحافظات والمجالس المحلية لشخص، فببساطة الأشخاص اللي انتخبوا رح يراقبوا، فرح تصير في رقابة من قبل الشعب نفسه، رقابة أفقية. هي واحد. اثنين، الشخص رح يحس حاله انه هو اليوم بما انه انتخبوا الاشخاص ابناء محافظته عطوه هي المسؤولية، عطوه هي الرقابة او المسؤولية لحتى يقوم بكل شيء، فهو رح يحس بينه وبين حاله انه هو اليوم بموقع مساءلة فعليا. ثالث شيء، انا هيك خففت العبء تبع الرقابة عن السلطة المركزية، لانه الشعب نفسه بالمحيط بالمحافظات رح يراقب هذا الشخص اللي انتخبه، والشخص نفسه رح يحس برقابة ومسؤولية أكبر. فهي من ناحية ضعف الرقابة. كمان فكرة المثالية، فكرة المثالية، نحن بالبداية ما عم نعطيهم صلاحيات لا محدودة. لما نقول لا مركزية إدارية دائما في رجوع أصلا للمركز حتى باللامركزية الإدارية، فهي صلاحيات محدودة لحتى يقدروا هدول الإدارات المحلية، مجالس الإدارة المحلية بالمحيط وبالمحافظات يمشوا المعاملات بشكل أسرع والوظائف وإلى آخره.
0: شكرا. أستاذ جويل، عم بتقول لك الدكتورة أنه اولا الناس رح تنتخب، ولما بتنتخب رح تراقب. اثنين، لما الشخص ينتخب هو او هي في شعور بانه هو مراقب. ثلاثة، مين قال ما في رقابة من مركز الرقابة رح تظل موجودة. اربعة، هيك حركة بتسهل حركة المعاملات وحركة الشغل، وانت ما رح تسوي كل شيء بدي اياه، وانما بعض الصلاحيات المحدودة مش بكل شيء. شو بتردي؟
2: طيب خلينا نرد اول شيء على نقطه السرعه، واللي هي انه احنا نخفف بيروقراطيه، رح يصير في عندنا سهوله بالمعاملات والى اخره، رح يصير المحافظات تمشي بشكل اسرع بدون ما ترجع للمركز. اليوم نحن هل بدنا سرعه؟ اكيد بدنا سرعه، هذا الشيء ما بنختلف عليه كسوريين، نحن بحاجه السرعه. ولكن السؤال هون، انا هل بدي سرعه منظمه؟ هل بدي سرعه منظمه تكون محدوده وذو توجه واحد ومنهج واحد ومسيطر عليه ومراقبه بشكل كامل، او بدي سرعه تكون عشوائيه ممكن توديني لفساد وفوضى اداريه لقدام؟ وانا فعليا اذا انا عندي ضعف رقابه اساسا، فانا اساسا اجهزتي وامكانياتي هي على قد، ونحن بنعرف هذا الشيء بالسياق السوري. وبالتالي يوم انا بوصل الموضوع لفوضى انا ماني قدراني لقدام اني انا رتبه بشكل مزبوط او باني قلل منه او حد منه. فبالنسبه لموضوع السرعه، انا بفضل اكيد السرعه المنظمه بالسياق السوري الحالي، لانه نحن اليوم بوضع حساس، لسنا بوضع التجربه، انما بوضع انه نحن اليوم التجربه، ولكن نحن نحسب للنتائج فعليا لقدام وعلى المدى البعيد. بالنسبه لفكره انتخاب المواطنين وانه المواطن بحسب المسؤوليه وأن المواطن عنده فعليا بيصير بيحس أنه عم يشارك بهذا الموضوع، اليوم أنا المواطن أكيد أنا هو رقيب مهم وموجود وإلى آخره، ولكن هو في الوضع الراهن ما بيقدر يتحمل هيك مسؤولية. المواطن اليوم وخاصة المواطن السوري اليوم عم نعول على الوعي السياسي اللي لسه عم نبنيه نحن. يعني اليوم بعد التحرير المواطن السوري عم يبني الوعي السياسي تبعه اللي كان عم على أرضية فعليا ما أنا موجودة. فاليوم أنا مصير دولة بحطه على بناء وعي على مواطن عم يطلع ينتخب، لكن هو ليس عنده الوعي السياسي الكامل حتى يعرف إنه هذا الشخص فعليا هل هو قادر إنه يجي.
0: طب شكرا. عم بتقول لك انه اولا ماني ضد كلمه السرعه، بس السرعه المنظمه وهلا الظرف غير مناسب. اثنين، انت عم بتقولي انه الرقيب المواطن الرقيب هي صفه جيده جدا، لكن عندما يتشكل الوعي السياسي المناسب، هي برايها انه المواطن السوري اليوم ليس بوضع انيا، ليس لديه الوعي السياسي الكامل للرقابه. صحيح انا حكيت؟
2: صحيح.
0: تفضل.
3: طيب بالبدايه فكره انه نحن ما عندنا وعي سياسي كامل، طيب نحن كيف فينا نشكل وعي سياسي أقوى وأوضح مع الوقت بأنه نحن نشترك بهي العملية السياسية؟ هذا الشيء اللي أنا اليوم عم أقوله. خلينا نبلش حتى لو الظروف غير مثالية حاليا بالنسبة للوعي السياسي أو حتى لظروف البلد المحلية، لكن أنا اليوم إذا بدي أنطر الظروف المثالية مستحيل تجي بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، 300 سنة. أنا ما بعرف، ما فيني جمد اللامركزية اللي أنا أصلا كدولة سورية بعرف أنه هي مهمة. يعني حتى في قانون 107 بالدستور السوري عم بيقول المركزية اللامركزية الإدارية هي شيء جدا مهم. فكدولة سورية بتعرف أنه مهم، كمواطنين بنعرف أنه مهم. فخلينا نبلش لحتى نمشي المعاملات بشكل أسرع، نقوم بالوظائف بشكل أسرع، نمشي القرارات بشكل أسرع. وكمان فكرة التأجيل هي فكرة غير منطقية. أنا اليوم إذا شايفة إنه في خطورة ومخاطر كتير كبيرة من إني ما طب من إني طبق اللامركزية، فالخطر الأكبر هو إني ما طبقها، إني ضل على المركزية اللي أنا شفت خلال السنتين الماضيين إنه فعليا كان في مشاكل بالواقع السوري من بيروقراطية، من تهميش أو عدم مساواة بين محافظات على أخرى، لأنه في ضغط كتير كبير على المركز. فخليني أنا أعمل لامركزية، خليني أشوف المحافظات بين بعضها، تشوف المشاكل الرئيسية بالمحافظة نفسها، مثلا مثل محافظات معينة دير الزور وإلى آخره، شايفين أنه في مشاكل بالبنى التحتية رح تصير العملية أسرع.
0: شكرا. هي عم بتقول لك انه انت عم بتقولي التأجيل، هي عم بتقول لك تأجيل غير مفيد، لانه نحن اللي انت عم بتقولي لازم نتعلمه بدنا نشيله حتى نتعلمه، بدنا نمارسه حتى نتعلمه، فاذا اجلناه رح نرجع نتعلمه بعدين، خلينا نتعلمه من هلا. اثنين، نحن بحاجه لهي اللامركزيه اللي موجوده عم بتقول لك سلفا بالقانون 107 لحتى نخفف من عباء المركز. تفضل.
2: طيب
0: اخر،
2: انا برايي فريق المعارضه عم يشوف الموضوع مثل اللي بده يعالج ازمه السير والزحمه بانه يشيل الاشارات المرور. ففعليا هو انت رح تلاقي فيه سرعه ورح تلاقي فيه السيارات ماشيه والامور كلها كاجه، ولكن فجاه بتتفاجئ انه في حوادث، في فوضى، في خطر على الاشخاص، في خطر على الناس اللي عم تسوق. هذا الشيء كلياته فعليا بسبب انه نحن اليوم بدنا نتسرع بالقرارات. نحن فعليا كشعب سوري وهذا الشيء يعني شفناه كثير، نحن دائما بنحب السرعه، يعني يلا بس بدنا نشتغل، بس بدنا نعمل، ولكن اول ما بتمشي هيك وخاصه بالسياسه. فعليا اليوم ان كان على فكره الشعب السوري، على فكره وعي الشعب السوري اليوم، الرقابه الشعبيه في حال اليوم فريق المعارضه عم يطرحها بشكل اساسي وبشكل كثير كبير بقضيته. اليوم الرقابه الشعبيه بتحتاج كثير بيئه نوعا ما سليمة. يعني اليوم أنا عم بحكي عن أحزاب، عم بحكي عن مجتمع مدني قوي، عم بحكي عن إعلام حر، عم بحكي عن توجهات كتير كبيرة اليوم لسه بسوريا عم ببنيها، أنا مو شايفتها بعيني. فأنا اليوم شيء ماني شايفته بعيني عم ببني على نتائج ممكن ما تصير. فأنا اليوم ليش لفوت بهذا الشيء؟ أنا اليوم ماني ضد إلا مركزية، وأنا اليوم مع أنه أكيد اليوم الوعي يبنى بالممارسة وهذا الشيء صحيح، ولكن اليوم إن كانت الممارسة تبع الشعب السوري رح تكون عن طريق الوعي، رح تكون عن طريق مركزية، واللي هي خطوة جدا كبيرة وجدا قفزة نوعية بحياة السوريين وبحياة البلد ككل، لأنه هي فعليا كان قرار 107 ب 2011 اللي أصدر ما تنفذ. إذا كلياتنا بنعرف أنه إحنا اليوم كان في لا مركزية شكلية على أساس، ولكن ظلت متمركزة والسلطة بإيد وحدة. فبالتالي اليوم نحن فعليا إن كان بدنا
0: شكرا بدنا نعالج مشكلة المرور بأنه نشيل الإشارات المرور، لأنه مو هيك عم تقولي جويل؟ لأنه نحن بدنا السرعة، السرعة مطلوبة بس ما بدنا فوضى. اللامركزية عم بتشوف الأستاذة جويل أنه هي خطوة جدا كبيرة، ربما نحن غير مهيئين لها، ليس لدينا أحزاب، ليس لدينا مجتمع مدني قوي، إلى أن يتشكل كل هذا لا يمكن الركون إلى اللامركزية. تفضلي.
3: هلا بالبدايه تعليقا على فكره اشارات المرور، ففعليا اذا انا بدي اطبق فكره المركزيه فكاني عم حط بس بشارع واحد مركزي شرطي مرور، وعم بلغي كل شرطه المرور بالمحيط لانه انا ما بقدر راقبهم. هل هذا حل؟ فعليا هذا ما نو حل. فكره السرعه انه هي ما انا كثير ضروريه، لا ضروريه. نحن صار لنا سنين طويله بدنا تمشي القرارات تبعنا، او بدنا شغلات عم نطالب فيها ما عم تتحقق بسبب الضغط اللي كثير كبير على المركز. كلياتنا بنعرف أهمية اللامركزية، الدولة بتعرف أهمية المركزية، نحن بنعرفها. عم تقول مثلا من 2011 ما تطبقت، طيب خلينا نبلش نطبقها. الوعي السوري أو الوعي السياسي السوري من 2011 لهلا أو من زمان لسه هو ما وصل لمرحلة الكمال. طيب معناتها نحن خلينا نبلش نطبق الأمور على أرض الواقع لحتى يوصل لمرحلة الكمال. أنا ما فيني أنطر لحتى يصير الأمور تصير الأمور مثالية، الوعي مثالي. مستحيل يصير الوعي السياسي مثالي إذا أنا ما طبقت وعملت خطوة للأمام. واللامركزية هي فعليا خطوة للأمام في العملية السياسية السورية. هل هي ما فيها مخاطرة وهي أحسن شيء؟ لا، هي فعليا لامركزية إدارية، هي فيها مخاطرة أكيد مثل أي شيء جديد نحن عم نجربه بأي مجال. لكن الفكرة هل تستحق أو لا تستحق؟ فعلا هي تستحق المخاطرة، الإيجابيات تبعها مليانة، فمثل تمثيل سياسي، مثل قرارات متناسبة مع الأولويات، سرعة باتخاذ القرارات، فمعلش من خاطر أجل أمور أحسن.
0: طيب أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات، هاي أول مرة بالمناظرة بيكون في عندي سيدتين متناظرتين، بالعادة يعني بأحسن الأحوال بيكون في عندنا سيدة. الحقيقة كانت مناظرة جدا جدا لافتة، أنا بدي أشكركم عليها، بس بنكمل بنسمع آراء الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية، خلينا نسمع رأي الحضور ونشوف هما مع دانا ولا مع جويل، مع الدكتورة ولا مع المهندسة، وشو رأيكم بما ذكر؟ مين حاب يعلق؟ ايه تفضل، يا ريت بس توقف وتعرف عن حالك.
4: يلا اكيد.
0: ايه
4: مساء الخير، انا بشارة النص من حمص.
0: بشارة النص من حمص، اهلا وسهلا.
4: هلا انا اؤيد الدكتوره دانا، وبنفس الوقت كمان المهندس جويل في وجهه نظر جيده جدا. انا بشوف انه بسوريا نحن بحاجه لدمج ذكي بين اللامركزيه والمركزيه، نحن بحاجه مركز قوي، وبنفس الوقت على مر الحرب بسوريا، على مر من يوم الاستقلال لليوم، تكونت خصوصيه ثقافيه وقوميه بعدة مناطق بسوريا، منا شرق سوريا، منا بالساحل، منا بالسويدة، وكثير مهم تدفع للامركزية الإدارية، وهذا الشيء بشوفه صحي ويقوي المركز.
0: طيب شكرا. شكرا. مين كمان حاب يعلق قبل ما أروح لعند المتناظرتين؟ في حدا حاب يحكي؟ آنسة؟ أوكي، شو رأيكم؟
3: صح تماما. صحيح. فكرة
0: الثنتين وافقتوا عليها؟
3: أول مرة.
0: طيب تفضلي.
3: يعني أنا مع الفكرة تماما، اللي هي فكرة أصلا اللامركزية لا تلغي المركز، بالعكس بتخفف عبء عنه وبتساعده أكثر أنه هو يشوف شغلات ممكن غير الفكرة. المواضيع الخدمية خليها بالمراكز ومجالس الإدارة.
0: طيب هاي رأي دانا. جوية شو رأيها؟
2: هلأ أنا كتير حبيت فكرة الدمج الذكي، يعني أنا حسيت فعليا أنه اليوم إذا منوصل لنقطة أنه نحن يكون في عن جد دمج ذكي برقابة جيدة، وهذا لساته موقفي، يعني أنا اليوم مع أنه لازم يكون في رقابة جيدة لتكون اللامركزية فعليا بأصح شكل وأفضل شكل وبتحقق الإضافة الممكنة للشعب السوري.
0: طيب في شيء ملاحظات او تعليقات من الحضور؟ طيب خليني اول شيء اشكركم كثير كثير كثير، واحده من اجمل المناظرات اللي بتصير عندنا بالبرنامج، وجميل انه سيدتين هم اللي عم يسووها، انا كثير يعني ممنونكم. وقبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن واحده من اهم مشاكلنا، وهذا اللي ذكروه هلا الحضور واللي اكدته المتناظرتين، يمكن واحده من اهم مشاكلنا بسوريا انه غالبا بنفكر دائما بطريقه حديه، ما في أي مرونة، يا مركزية مفرطة يا فوضى كاملة، يا الدولة ماسكة كل تفصيل وتتدخل بأصغر شأن من شؤون حياتنا، يا فوضى وانهيار الدولة وما حدا له علاقة بهذا. بس الحقيقة غالباً أعقد من هيك بكثير. نعم بالتأكيد في خوف حقيقي من فساد محلي، من زعامات صغيرة، من تضارب قرارات، من ضعف رقابة. وشفنا نحن يعني شو صار خلال الحرب، شلون بعض السلطات المحلية تحولت لمراكز نفوذ وتسلط على رقاب الناس بدل ما تكون مؤسسات خدمية. شفناها، ما حدا يعني يتخبى وراء اصبعه. لكن بنفس الوقت المركزية المفرطة نفسها كان جزء أساسي من المشكلة. تهميش المحافظات البعيدة، تهميش المحافظات الصغيرة، تهميش الريف، هذا كله نتيجة أساسية للمركزية الشديدة. دولة أنت بتحتاج فيها لموافقة من الشام على أصغر تفصيل، هاي دولة خلقت لتخنق الناس وتأخر الخدمات وتخلق بيروقراطية خانقة وهائلة. ولهيك القضية مش نعطي صلاحيات ولا لا، القضية شلون نبني مؤسسات محلية قوية خاضعة للقانون، عندها شفافية ومحاسبة حقيقية. بدنا أكيد لا مركزية للخدمات، بس بدنا معها رقابة لما تصير فوضى. بدنا بعض المركزية أكيد لنضمن ما يصير فوضى بالبلد، بس بدنا نبني معها ثقة ومشاركة، وإلا رح تصير شلل على الدولة. سوريا اليوم بعد كل اللي صار لا عاد تتحمل فوضى ولا عاد تتحمل شلل. يمكن الحل الحقيقي مو مركز يخنق الكل، ولا كل منطقة تدير حالها لحالها هيك بدون

0: بدون أي ضوابط. الحل بمركز قوي وأطراف قوية، الحل بدولة قوية وتعطي صلاحيات للمحافظين والبلديات وواثقة بما يكفي لتحاسب الجميع بنفس القانون. لأن قوة الدولة مش عدد الأوراق اللي بتمر على العاصمة، قوة الدولة لما بيشعر المواطن والمواطنة إنه الخدمة بتوصلهم وحقوقهم محفوظة والقانون بيتطبق عليهم وعلى غيرهم بنفس الطريقة، وين ما كان ومين ما كان. ومنشوفكم بعد الفاصل.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: حيالا بكم مرة ثانية عزيزاتي المشاهدات وأعزائي المشاهدين، وخليني أرحب بضيفي العزيز والكريم الأستاذ محمد عنجراني سيد وزير الإدارة المحلية والبيئة. نورتنا بوسط البلد، حيالا بك.
1: الله يحييك ويسلمك.
0: والحمد لله على السلامة. كنت بسعودية مشيت؟
1: أي صحيح.
0: إمتى رجعت؟
1: والله بنطلع الأسبوع.
0: مطلع الأسبوع؟ يعني بتروح على السعودية ما في، بدك تقول لنا شو صار معك.
1: أكيد أكيد.
0: شو صار بالسعودية؟
1: الله يعطيكم العافية. طبعا احنا فرصة سعيدة الاستضافة على القناة.
0: شكرا، نورتنا نورتنا
1: دكتور. مشكور ضيوفك الكرام. طبعا احنا كنا في زيارة المملكة العربية السعودية، تم التحضير تقريبا لها على مدى 6 أشهر ماضية.
0: والله
1: كان طبعا احنا الفكرة كانت من زيارة ليس فقط المملكة السعودية، كمان احنا زرنا تركيا بنفس الوقت. يعني طبعا هو احنا في عندنا مشروع قديم بدأنا فيه تقريبا من مع بداية تشكيل الحكومة. يعني كان عندنا مسألة مهمة هي الاستفادة صراحة بالتجارب اللي نجحت على مستوى العمل البلدي وعلى مستوى الإدارة المحلية، والاستفادة من تجربة الحوكمة اللي هي موجودة عندهم. يعني فنحن بدأنا تنسيق تقريبا وتواصلات مع الجانب السعودي، مشكورين على حسن تفاعلهم وحفاوة استقبالهم وعلى تجاوبهم العالي معنا من اللحظة الأولى. يعني طبعا كانت الفكرة عندنا باختصار هي نقل هاي التجربة الناجحة على مستوى العمل البلدي وعمل الخدمي باتجاه سوريا مع مراعاة الواقع السوري، وبنفس الوقت أيضا

0: عندنا في تجربه استفاده مع الجانب التركي بقضايا المتعلقه بالسجل العقاري والسجل المساحي والقضايا المتعلقه بالطابه. طبعا تكللت الزياره بتوقيع مذكره تفاهم مع الجانب السعودي باليوم الاول، وبنفس اليوم مساء كتبنا المذكره التنفيذيه.
1: فوضعنا يعني هلا في عنا اتفاقيه موقعه، مش بس مجرد
0: مذكره تفاهم
1: طقت العالم وهي تشوف. أيوة بس مذكره تفاهم
0: بالضبط. طبعا كتبنا مذكره تنفيذيه مساء، جلسنا مع معالي الوزير والفريق التنفيذي عنده، فحطينا خطه من 6 أشهر لتنفيذ مذكره التفاهم. بتتمحور الخطه التنفيذيه تماما من خلال عمليه نقل التجربه السعوديه بنجاحاتها
1: الى سوريا،
0: لكن مع مراعاه الواقع السوري. يعني احنا اليوم عم نحكي الواقع في السعوديه مختلف.
1: بس سياده الوزير، مشان نروح على المحور فورا، اللي وقعتوه مع السعوديه قد شو نقول للعالم؟ ايمتى راح يبلش تطبيقه وقديش راح يستمر باختصار شديد؟
0: الوقعنا مع السعوديه توقع من 4 أيام
1: ايه؟
0: وسينفذ خلال مده 6 أشهر.
1: يعني انا بعد 6 شهور بستضيف حضرتك. طبعا ما في تغييرات حكوميه، بس ان شاء الله حضرتك بقي. يعني بعد 6 شهور بستضيف حضرتك بكون بتنفذ هذا،
0: تستضيف وبتشوف نحن شلون بدانا بكتابه يعني اولى خطوات النجاح.
1: جميل.
0: ان شاء الله.
1: جميل. طيب خليني اروح على محورنا الاول والاساسي، وتحملني شوي معلش سياده الوزير.
0: بالعكس.
1: ما راح اسالك شو واقع الاداره المحليه، لانه احنا بنعرف انه انت الدوله سلمت شيء متهالك، بس اليوم بعد سنة ونص صار لازم نقول انه تحسن الوضع شوي، ما هيك؟ ومحل ما انت قاعد، نحن استضفنا هنا سيدة سوسن زكزك، حكت كلمة قاسية، قالت لا يوجد في سوريا لا مركزية ولا لا مركزية، في سوريا لا مركزية إقطاعية. فلما سألتها انا انه شو يعني لا مركزية إقطاعية؟ قال يعني كل محافظة ماشية لحالها، لا بتسأل على مركز، عندها قوانينها وعندها قواعدها وبطريقة حسب مزاج السلطة المحلية. هذا الحكي قديش منه حقيقي؟ وإذا حقيقي قديش منه الوقت نطلع منه؟ وإذا لا شو دليلنا أنه هذا الحكي ما هو صحيح؟
0: الله يعطيك العافية. طبعا نحن إذا نبدأ بالكلام، أنا ممكن خلينا نمشي معك بقصة الحكومة السورية من يوم خلينا نقول نحن بدأت ما بعد التحرير من شهر 4 العام الماضي لتاريخ اليوم، نفهم القصة شلون بدأت ونحن كيف قرأنا الواقع وكيف حللنا وإيش الخطوات العملية اللي بدأنا عليها وإيش الشيء اللي تنفذ بشكل عام. يعني بداية في عندنا نحن يعني كما يقال الحكم على الشيء فرع من تصوره، فلابد نحن نتصور الواقع الإدارة المحلية حتى نحن نحسن نحكم عليها أنه هي مركزية إقطاعية ولا غيره. يعني بداية خلينا لابد أن أرجع شوي بشكل تاريخي لسوريا،
1: بس بدنا نختصر
0: وبشكل مقتضب.
1: ليك الأسئلة الناس يعني متخيل حجم الأسئلة،
0: لكن هي مسألة مهمة ضروري نحن يعني حتى يكون في تصور. باختصار وبإيجاز، ابتداء نحن من في ظل نظام البائد لم يكن هناك تطبيق لأي مفهوم لا مركزية لا إدارية ولا خدمية ولا سياسية، ولا حتى كان في عندنا أي مشاركة حقيقية للمجتمع. بل نضيف أكثر من ذلك، كانت التعيينات والعمل المعمول فيه بالمجالس المحلية في معظمه مبني يا على أسس حزبية يا على أسس أمنية. هذا مؤدى نقطتين أساسيات. رقم واحد، ليس لدينا قبل 2011 أي تجربة حكم محلي. والمؤدى الثاني أنه العمل في المجلس المحلي لم يعطى أي مساحة للشعب والمجتمع أنه يمارس تجربة لا مركزية إدارية خدمية ويدير شؤونه.
1: بمعنى لم يعطى الشعب الفرصة للمشاركة به
0: أبداً. ألفين.
1: يعني هلأ فيه؟
0: رح نحكي. بدأنا بال 2011، خلصنا من الحقبة الأولى، بدأنا بال 2011 بشار الأسد بدأ يعني يستشعر الأخطار والمشاكل، فاتجه باتجاه إصدار حزمة من الإصلاحات وفق ادعائه آنذاك، أحدها قانون 107 للإدارة المحلية، اللي هو كان الغاية هو بالنسبة له منه نعمل حالة تنفيذ عند المجتمع يعني. لكن هو أنتج تجربة وأنتج قانون اللي هو المعروف قانون الإدارة المحلية، ولم يتم تطبيقه كما هو، بل أضف على ذلك أيضا خضع لتجاذبات أمنية وسياسية، أحدها أنه كثير من التشريعات والقوانين التي وضعت لم يوضع إلى لوائح تنفيذية.
1: إحنا بنعرف اللي صار كثير كويس.
0: جيد. الآن وصلنا الآن الآن بدأنا مع ما يعني ما بعد التحرير، وقت اللي بدأت الحكومة كان لابد أنه هذا الواقع وقت اللي قرأناه، فنحن لابد نعرف كحوكمة نحن كبلد وين متجهين. فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها، تمام، لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤونها الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
1: لا مركزية خدمية ولا المركزية
0: لا مركزية
1: لا مركزية
0: إدارية طبعا أكيد. لكن نحن دائما بنقول أنه هذا هو الهدف والطموح. طيب آلية بناء هذا الهدف والطموح هو صراحة الشيء اللي احنا عنوناه وبدأنا نضع خطط له. كانت أول العوامل والخطط هي تقييم السنة الأولى للحكومة. احنا ضروري كتير نعرف أنه نحن السنة الأولى للحكومة هي كانت سنة طوارئ. يعني كل شيء بيقول لك أنه هي سنة تنمية ولا بناء ولا إنشاء فكانت سنة طوارئ. سنة الطوارئ تستوجب إيش؟ تستوجب الحفاظ على شكل الدولة، الحفاظ على قرارها السياسي، الحفاظ على وحدة أراضيها.
1: تمام.
0: فمن خلال قراءة وانعكاس هذا هي الرؤية وهذا التوجه على الإدارة المحلية فوجدنا ابتداء لابد نحافظ نحن على منظومتنا الإدارية.
1: طيب نحافظ على منظومتنا الإدارية والهدف هو لا مركزية خدمية واسعة.
0: تماما. لكن
1: سؤال طبعا الحسكة وينها؟
0: من بداية لا نهاية
1: هسه
0: طبعا نحن
1: انتوا بلشتوا اجراءات دمج الاداري المفروض.
0: تمام.
1: وين احنا بالاجراءات
0: انا بقول لك اللي احنا بالنسبه للحسكه احنا في كتير ناس بتسالنا انه هل هو في تعامل او خصوصيه او كذا. نحن في ملف الاداره الخدميه انا متمع يوم عم بقول بدي اعطي انا للحلبي ولا الشامي ولا الحمصي مساحه باداره شؤون الخدميه فلا يقل عنه صراحه ابن الحسكه بغض النظر عن مساله القوميه الموجوده لان نحن الملفات
1: جيد بس
0: ملف الخدمي
1: غير الدمج.
0: تمام. بالنسبه لموضوع الدمج نحن مو بس قاعد عم نحكي عن
1: دمج
0: الحسكه والرقه بالضبط.
1: نعم.
0: بالنسبه للحسكه والرقه طبعا خلينا نحكي شوي على الرقه لان هي متقدمه عن الحسكه بعمليات الدمج بحكم انه في حاله من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعه. على مستوى الحسكه الخطوه ابطا من الرقة بشكل كبير.
1: سؤال سريع.
0: بسبب عدم الاستقرار.
1: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع. يعني.
0: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة. لكن احنا متوقعين لن يعني نخرج من العام الا في عندنا احنا استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
1: وبالتالي احنا عم نحكي لنهاية العام لازم يكون خلصنا الدمج إداري لدير الزور والرقة والحسكة.
0: الدير الزور الى حد ما الامور تقريبا انتهت يعني عم نحكي عن الرقة والحسكة بشكل اكبر.
1: طيب عم نحكي كثير عن احداث وحدات اداريه وهلا مؤخرا طلع تصريح انه في 80 بلديه تم احيائها او هي في ادلب مثلا بس الخدمات بعدها الناس بصراحه شايفتها ضعيفه والناس يعني انا مثلا خليني اقول لك انا رحت على ريف حما من يومين عملت جوله يعني الوضع مؤلم بالغاب اللي. اذا مروح على جرمانه هون يعني ما في داعي اقول لك اللي. طيب ليش كل هالبلديات عم تحدث والناس ما عم بتشوف الخدمة الحقيقية؟ هل عندكم ضعف بالموارد؟ هل في ضعف صلاحيات عم ينعطى لرؤساء البلديات؟ هل في بيروقراطية شديدة؟ ليه لم تنعكس قراراتكم حتى الآن على تحسين الخدمات؟
0: طبعا هو من الطبيعي يعني وأنا متفهم دائما لا يعني النظرة الموجودة عند الناس باتجاه الخدمات بحكم أنه مسألة الخدمات هي أول شيء مسألة يومية لكن هي بالمقابل أيضا دائما تقاس من منظورنا. يعني حضرتك ذكرت انه انا زرت ريف حما وزرت مثلا المنطقه في ريف دمشق يعني فالمنطقه اللي عاينتها وقت اللي كانت ما وجدت مثلا فيها حجم الخدمات وفق التطلعات اللي موجوده عندك فحكمنا انه مثلا ما وجود خدمات. انا بوجهه نظري ابتداء من الاجحاف القول انه ما في عندنا خدمات. الشيء الادق نحن في الواقع السوري انه نحن في عندنا عمليه تحسن بطيء في عمليه الخدمات.
1: ليش بطيء؟
0: ها ليش بطيء؟ طبعا انا قبل ما حتى اذكر ليش بطيء نحن واقعيا اليوم في كل المحافظات والوحدات الإدارية ابتداء خلينا نحكي نحن من موقع اللي نحن موجودين فيه في دمشق نحن في عندنا أعمال صيانة وعمل على مستوى البنى التحتية بشكل يومي ودوري. يعني أنا أقول لك اليوم بأي محافظة ممكن تركب بالسيارة تمشي بالمحافظة ستجد أما عمال نظافة أما ستجد خصوصا الآن مع بداية موسم الصيف فنحن قادرين اليوم على مشاريع الزفت رح توجد عمليات صيانة أو ترقية رح توجد عمليات تجميل أو تزيين رح توجد عمليات إصلاح رح توجد عمليات تحليل الأنقاض.
1: أنا كمان عم أشوف القمامة مكدسة جرمانة.
0: تمام رح أكمل لك. فنحن الفكرة عندنا نحن عملية تحسن موجودة لكن هذا التحسن البطيء اللي ذكرت لك يا صراحة برجع لعوامل نحن ما كثير دائما بنحب نعيد ونكرر في العوامل الموجودة لكن هي كثير مسألة واضحة وبسيطة اللي هي انا في عندي ما راح اقول لك ضعف بالبنى التحتيه، في عندي تاكل واهتراء في البنى التحتيه.
1: صحيح.
0: خصوصا احنا وصلت لذروتها في ال 14 سنه الاخيره اللي هي بفتره الثوره، بحكم انه كانت الاهتمامات والاعمال الحربيه القت بظلالها بشكل كثير كبير على البنى التحتيه. فهي عمليه الاهتراء، ثم الشيء المتوقع اللي هي الامكانيات اللي لازم ان توازي حجم الاعمال البنى التحتيه هي في ما دون المستوى. يعني اضرب لك مثال، نحن لتاريخ اليوم من خلال الوزاره ما يعني ما زلنا ندعم كثير من البلديات على مستوى الراتب هو غير قادر على تغطيته. يعني اليوم في عندنا مجالس محلية حجم الموارد اللي عم يقوم بتحصيلها لا تكفي لرواتبه.
1: معناته
0: أكمل أخنا. فأنا اليوم عم بحكي على ضعف وشح كبير
1: بالموارد.
0: طيب نحن دائما ممكن نسأل هذا الشح هل هو عائق أمام عملية التحسن المستمر؟ لا، ما هو عائق.
1: شو العائق لك؟
0: المو عائق. لذلك ليش نحن دائما بنقول أنه عندنا على مستوى الخدمات لابد يكون كل يوم أفضل من اللي قبله، ودائما لابد نكون احنا ماشيين بمنحة تصاعدي. على سبيل المثال احنا من خلال كنا عم نبني احنا مؤشرات على مستوى الوزارة لكفاءة ومدى إمكانية عمل المحافظات في تقديم البنى التحتية. فاحنا تقريبا اعتبارا من شهر 2 وان شاء الله راح قريبا راح نشهر هاي المؤشرات بشكل ادق اكثر، بدأ ياخذ عنا المنحة منحة تصاعدي لعدة عوامل. العوامل رقم واحد، بدأت الاستثمارات اللي تم توقيعها من العام الماضي اللي كثير من الناس قالت لك هي مذكرات تفاهم، بدأنا احنا بنكتب عقودها الآن.
1: أعطيني عقدين بس مشان نطمن الناس.
0: عندي نضربك يا بدمشق، بتحب ولا بحلب ولا بحمد؟
1: لا، بدي بالريف تحديدا.
0: أي ريف مثلا؟
1: أي ريف بسوريا، الريف المعدم المنهك، أي ريف بسوريا.
0: طيب نحن نضرب لك مثال في إدلب، في عندنا نحن الآن عقد لمنشأة تجارية استثمارية سياحية، نحن كتبنا عقدها من تقريبا حوالي الشهر ونصف.
1: مين جهة المزودة؟
0: هي مستثمرين سوريين كانوا موجودين في تركيا عندهم أعمال ومشاريع في السعودية. طبعا ممكن ندخل أسماء مشان ما يصير في ذكر على وجه الخصوص.
1: طيب إدلب بكرة بقول لك كل شيء لإدلب، في شيء غير إدلب؟
0: طيب
1: مشان ما نتهم، في شيء غير

0: ما دام سألت على سياق النظافة، نحن النظافة من تقريبا مع بداية التشكيل عملنا سبر لكل المشاكل الموجودة بالنظافة، خصوصا على مستوى مدن مراكز المحافظات اللي في عليها ضغط كتير كبير على مستوى النفايات. طبعا أحد أهم كان المعوقات عندنا هو إيش؟ هو عدم توفر الآليات اللي هي بسموها الضواغط الموجودة، ونفس الوقت ضعف بالعمالة اللي هي عمال النظافة بشكل كبير. فنحن من تاريخه مباشر بدأنا بإعداد عقد تنفيذي وليس مذكرة تفاهم. فكتبنا لأن في يعني فبدأنا كتابة عقد تنفيذي، ضفنا فيه الشروط، ضفنا فيه الموافقات، ضفنا الأمور اللي أنا تناسب تعرف يعني طبيعة البلديات في سوريا وأشكال يعني مكبات القمامة وغيره. فخلصنا تقريبا عقد نحن مطلع العام، خلصنا العقد
1: بالتالي
0: جلسنا مع الموردين طبعا واعلنا عن مناقصه، تقدم لنا حزمه،
1: راح تشوف الناس نتائج.
0: تقدم لنا حزمه من الموردين، وقعنا العقد في شهر واحد، راح تبدا عمليه يعني توريد الاليات خلال مده 120 يوم، انقضى منها 20 يوم.
1: يعني انا بعد 100
0: يوم خلص 100 يوم
1: انا بعد 6 شهور راح استضيفك خلص اكيد.
0: 100 يوم سيتم تزويد كل المحافظات السوريه باليات نظافه كلها على دون استثناء
1: خلال 100 يوم من اليوم.
0: طبعا لان انقضى 20 طبعا.
1: اعزائي المشاهدين، السيد سياده الوزير الاستاذ محمد عنجراني عم بيقول لكم بعد 100 يوم راح تلمسوا واقع جديد بما يخص النظافه
0: ان شاء الله. هذا
1: بالنسبه خلينا نسمع شوي من الحضور. مين حابب يعلق منكم؟ تفضلي انسه.
2: مساء الخير.
1: أنا بس إذا سمحتي عارفي عن حالك
2: أنا سهر محمد طالبة إعلام. مساء الخير معالي الوزير. هلأ حضرتك ذكرت أنه في بكل المحافظات والمدن عمليات ترميمية وعمليات تجميلية. طيب نحن ليش ما عم نشوف عمليات ترميمية؟ ما بدنا تجميلية، عمليات ترميمية بالمثلا الأرياف اللي هي تعتبر المصدر الزراعي الوحيد للدولة. يعني هي فينا نقول إذا اهتمينا فيها بتحقق الاكتفاء الذاتي من الناحية الزراعية، لأن إحنا كتير عم نشوف هلأ مثلا ارتفاع بأسعار الخضرة يعني بما يخص الزراعة بشكل عام.
1: خليني انت شوف دائما الناس رح تقول لكم الريف الريف الريف الريف. انت بتعرف انه نظام الأسد واحد من أدواته انه ركز كل شيء على كم مدينة كبيرة وترك أهمل المدن الصغرى من درعا لسويدا لإدلب للرقة وأهمل الأرياف وغيره. طبعا في سياسة جديدة للأرياف وتحديدا مثل ما قالت الأنسة قضية زراعية
0: هي بسموها العدالة بتوزيع الموارد خصوصا من خلال يعني الإدارة اللي هي موجودة. الشيء اللي خلي نسميه احنا العملي بعدالة الموارد ويكون في فعلا احنا مشاريع باتجاه الريف هي بمسألتين ونحن يعني الآن كرسناهم من خلال تعديل قوانين الأنظمة. ابتداءا أعطينا نحن استقلال إداري ومالي للوحدات الإدارية من خلال القانون وعززنا بكثير باتجاه هذا الأمر. رقم اثنين اللي هي مثل ما هو معلوم أنه لا يمكن للمجلس المحلي في ظل يعني شح الموارد والضعف وحجم الاهتراء الموجود في البنية التحتية أنه تكفي حجم الموارد الموجودة عنده، فهو دائما يحتاج لتمويل ودعم من الحكومة. فالدعم والتمويل باتجاه المركز حتى ما يصرف باتجاه دائما المدن يكون هو في عنده عدالة باتجاه الأرياف. أنتجنا نحن من خلال هالمسألة اللي هي مسألة الحوكمة المالية، فمن خلالها عطينا نحن بخلال العام الماضي على سبيل المثال نحن تقريبا كل الموارد خصوصا على مسألة يعني خلينا نقول ضمن دعم الحكومي توجه للريف. لم تدعم، أنا بس أكملها، لم يدعم ولا مركز محافظة بشكل مباشر كإمكانيات حكومية من خلال المنح اللي قدمناها. في كل المنح قدمناها باتجاه الريف. النقطة رقم اثنين اللي
1: إذن سيادة الوزير عم بتقول إنه أغلب الدعم سيتم توجيهه إلى الريف.
0: مو تم توجيهه، تم توجيهه.
1: تم توجيهه.
0: للريف. تم توجيهه.
1: نعرف عن خلال إيش رقم الموازنة عم نقدرش عم نحكي نحنا؟ الموازنة التي رصدت الأرياف.
0: يعني هي الله كأرقام مالية أنا ممكن يعني إحنا شوي هي اعتمادات أنا ما صراحة ما أخذ نفسي عنها، لكن أنا بعطيك النسبة والتناسب. النسبة والتناسب نحن تقريبا المتوسط اللي دعمنا فيه موازنات الأرياف بالنسبة لموازنته، يعني أنا على سبيل المثال أنا عندي موازنتي مثلا 100,000، فأنا دعمنا بالمتوسط 300% من الموازنة الموجودة عنده. لعموم المجالس الموجودة، خصوصا طبعا نحكي على مستوى الأرياف. طبعا كان في دعم لمدن المراكز المحافظات أكثر شيء بإعطاء المساحة والاستقلال المالي
1: والإداري. بصراحة سيادة الوزير في اتهام أنه أنتم بدكم تجملوا مراكز المحافظات الكبرى مشان تقولوا أنه هذه زبطنا الأمور نحن بالحكومة وتاركين الأرياف. حضرتك عم تقول أنه لا، نحن

0: 300% وجهناها للأرياف.
1: تمام.
0: وهي بظن مسألة مهمة نسمعها.
1: أنا بس في عندي كمان ملاحظة مهمة، هي نحن بدنا نكون يعني دائما نحن بمسألة العدالة بدنا نعيش بين فكرتين. الفكرة الأولى تبقى مدن مراكز المحافظات تتحمل ضغط كبير من على مستوى الريف، يعني على سبيل المثال الريف في دائما المراكز الحكومية بتكون في مدن مراكز المحافظات، فكل أهل الريف في أي معاملة حكومية، في أي استدعاء، في أي موافقة، في أي ورقة
0: يروح لمركز المدينة،
1: محتاج يروح لمدن مركز. رقم اثنين، معظم خطوط النقل تتركز باتجاه مركز
0: تسمح المدينة. تسمح لي سيادة
1: أكملها. فالمقصد أنه العدالة هون لا تعني المساواة.
0: بالضبط.
1: تمام.
0: عدالة إنه
1: لا تعني المساواة. لذلك أنا لابد نحن، لذلك كان من مفهومنا نحن وقت عملنا عملية حوكمة للعمل الوحدات الإدارية إنه نحن لابد نعطي استقلال إداري ومالي ونعطي مساحة كافية إنه كل الوحدات تنمو بشكل متوازن. لكن التوازن هون إنه أنا ممكن يكون عندي التوازن ضعف في ريف وثلاث أضعاف مثلا في مركز مدينة، لأني المركز أفهم. المدينة دائما
0: بس ما تنسى سيادة الوزير، حضرتك قلت إنه المواطن بده يضطر يجي من الريف على مركز المدينة ليسوي أوراقه، بس نعمل لا مركزية بصير ما بيضطر يجي لعنا وبالتالي بخفف أعباء عنه.
1: مو لا مركزية، إمتى ما بيضطر يجي؟ وقت أنت بتدخل مشروع التحول الرقمي، فالناس قادرة بتصير من
0: التحول الرقمي هو إدارة أدوات لا مركزية، بس طبعا. أيضا كمان نعطي صلاحيات مو هيك؟
1: أكيد.
0: مين في كمان عنده سؤال؟ أوكي. تفضل أستاذ بعدين أنس.
2: مساء الخير. يوسف وقنصول طالب إعلام. هلا نحن حكينا عن الرقة ودير الزور والحسك. ما حكينا عن السويدة. هي بس أنا حابب أعرف عنها.
1: تمام.
2: وبشكل عام نحن لا مركزية، تمام. كيف بدنا الرقابة، كيف بدها تكون على اللي عطيناهم لمركزية أو الصلاحيات اللي بدها تنعطى له؟
0: جميل. سؤالين. شكرا. أول شيء سويدة شو وضعها، واثنين شلون بدنا نعمل رقابة على اللي عطيتهم صلاحيات.
1: أنا بس نحكي على سويدة. ابتداءً سأبقى أسأل عن كل المحافظات. فهو من المنطقي كل إنسان عايش محافظة رح يسأل عن محافظته. أنا في حلب وأنا في إدلب وأنا في السويدة وأنا في الرقة، وهذا شيء طبيعي يعني. لذلك نحن دائما نقول إنه نتاج الإدارة المحلية هو عمل المحافظات الحالي. فحجم يعني المشهد الإعلامي التي تصدره المحافظات كأعمال خدمية والمجالس المحلية هو نتاج عمل الإدارة المحلية. هي ابتداء. وتمجي نحن على نموذج السويدة. طبعا السويدة نحن من يعني من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا اي مشكله باطلاق نفس المفاهيم على السويدة نفس اللي اطلقناها على كل المحافظات، اللي هي ذكرت لك انه انا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويدة ابن السويدة وابن الحسكه وابن الرقة ياخذوا مساحه باداره شؤون المحليه والخدميه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن السويدة خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في السويدة. طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف، تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية على مستوى
0: يعني
1: خصوصا الرواتب.
0: دفعتوا لمراكز البلديات بالسويدة
1: كلها؟ تمام. اللي كان فيه له وصول يبقى فقط
0: أنا
1: كان
0: هي كبيرة. أيوة. مش ما راح مرق لك اياها. اشرح لي اكثر شو سويتوا مع السويدة. طيب. الناس ما بتعرف انه في علاقة بين الدولة المركزية.
1: تمام. نحن في السويدة عند يعني انتم الحالة هي مفهومة، عندنا مدينة وريف فيهم يعني حالة خلينا نقول نحن من عدم وصول الحكومة بشكل مباشر له، في عندي ريف فيه وصول مباشر له. ابتداء الريف اللي فينا وصول مباشر له، نحن من خلال الفترة الماضية كان في حالة عجز كبير، مشكور المحافظ وصفنا تقريبا ورفعنا كل القوائم والملفات اللي خلينا نسميه حالة العجز الموجودة في
0: واللي المجلس. واللي غير واللي ليست اليوم
1: أذكر لك، أنا أقول لك في وصول مباشر، فمباشرة قمنا نحن بتغطية تقريبا 70%، في عندنا شيء 30% عم نرتب قوائمهم، لسه في عندهم شوية مشكلة في البيانات، يعني قريبا إن شاء الله رح يدخلوا ضمن العمل. أما على مستوى الريف اللي ما فيه له وصول، نحن صراحة عم بتكون مشوتنا على نفس مشوة باقي المؤسسات، يعني كل ما كان في وصول خدمي أكثر فنحن عم بيكون في إنه وصول عملي كإدارة محلية بشكل أكبر. لكن الشكل في المدينة وفي الأرياف اللي ما في إنه وصول في حالة يعني شبه انقطاع تمام بأي عملية تنمية أو استثمار
0: يعني
1: أو تمويل.
0: نحن ما واصلين للسودان،
1: أو دعم
0: للقرية اللي هي اليوم تحت سيطرة الحكومة المركزية.
1: أضيف على ذلك معلومة لك، نحن كثير فتحنا قنوات تواصل خصوصا مع مركز المدينة يعني بتجنيب العمل المحلي والخدمي، يعني هاي التجاذبات والتوترات، خصوصا أنه نحن ابتداء بمفهومنا نحن لا ما في عندنا مانع من إدارة الخدمية، فوصلنا بالتحفظ من طرف الجهات الموجودة في السويدة انه هو ما كان مستعد يعني يتقبل اي شيء.

0: نهائيا. يعني حتى نحن قلنا له يا اخي انت في عندك يعني عمل خدمي يومي، لابد يكون في عندك مساعده ودعم بهالمساله. فكان في حاله انقطاع، واعتقد السيد المحافظ الدكتور مصطفى وضح بكثير من المواقف وبكثير من اللقاءات والجلسات حجم الانغلاق المباشر بهذا المجال الملف. يعني
1: طيب معناته يعني انا كنت ولد فقلت شوي، لسه الامور مو مثل ما بس هو سالك سؤال بدي اشبعت شوي، انه ايضا شو بدكم، شو ادوات الرقابه اللي عندكم؟ بس طبعا. بدي كمان انه ما ننسى انه الريف مدمر، اعاده الاعمار وين انتم منها؟
0: طبعا.
1: يعني احنا عم نحكي هون بالشام، بس عم نحكي المخيم، جوبر، قابون وغيره وغيراته، دومه، حرستا، زبداني، كلها مدمره. هي شو دوركم بدعات الاعمار؟ وبصراحه حبك تقول لي شو قصه ماروتا؟ في شيء جديد على ماروتا سيتي؟
0: تمام. نحن صاروا ثلاث اسئله.
1: إيه؟
0: نبدا بالسؤال الاول. بالنسبه لموضوع الرقابه، يعني هو سبحان الله تزامن مع ورشه عمل احنا اليوم صباحا كانت بموضوع الرقابه الداخليه، وما اعرف اذا تابعت وسائل التواصل صباحا. طبعا احنا اليوم تماما عملنا ورشه عمل لكل اجهزه الرقابه الداخليه المرتبطه بالاداره المحليه، اللي هي الرقابات الموجوده عند المحافظات، الرقابات الموجوده عند المجالس المحليه، طبعا مو كلها، يعني انتخبنا معظم الادارات الكبيره، الرقابات الموجوده عند المصالح العقاريه لان هي من المؤسسات التابعه والمرتبطه، الرقابه الموجوده عند النقل الداخلي وغيره من الاجهزه. اضف على ذلك كان على بالشراكه مع الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش. خلينا نحكي الان على مفهوم الرقابه اللي سال عنه الاستاذ، اللي هو احد اهم يعني ما يلحق باللامركزية الإدارية.
1: صحيح.
0: يعني لا مركزية إدارية بدون رقابة فأنت عم تنتج هاي المركزية أو لا مركزية سميت ليها الإقطاعية. يعني.
1: مو أنا اللي سميتها.
0: اللي هي إنه أنت عندك يعني كل مركز أو وحدة إدارية، محافظة كانت أو مجلس مدينة، راح تجد هذا بيمنع المي وذاك بيوافق عليها، هذا بيزفت 6 سنتي وهذا بيعمل 8 سنتي. لذلك نحن مفهوم ابتداء الحوكمة مع وجود الرقابة هو الشيء اللي عم يتم. طبعا رح نسأل دائما سؤال، طيب انت كيف بدك توصل لموضوع رقابي؟ يعني لان احنا انا من اكثر الامور المتفهمة دائما انه الاجهزة المحلية اللي هي المجالس، نحن من اكثر الوزارات تشعبا وصولا للارض، فمن اكثر الوزارات معرض تعريضا لمسألة الفساد والتجاوز المالي.
1: صحيح.
0: ومو دائما احيانا تجاوز المالي هو الفساد، هو احيانا تجاوز القرار وتجاوز الصلاحيات وتجاوز القانون وخلق احيانا لا مركزيه هي بتقوم على انتاج فوضى عارمه. كيف نحن ممكن نحلها؟ بثلاث نقاط سريعه بسيطه. رقم واحد، تعديل القوانين والتشريعات اللي هي اصلا منتجه للفساد، ونحن تقريبا اليوم بشهر 6، يعني احنا من يوم تقريبا 15/5 نحن باخر شهر 6 بنكون انهينا تعديل التشريعات والقوانين المرتبطه بالبلديات.
1: كم قانون
0: في عندنا؟ نحن تقريبا 6 قوانين تشريعيه، مرسومين تنظيميين، وفي عندنا حزمة من مراسيم اللي تعتبر إدارية وقرارات داخلية.
1: إعادة الإعمار وين نحن؟
0: عدا هاي نقطة مهمة، القانون 107 سيبقى لنهاية العام.
1: نرجع له.
0: ليش؟ لأن نحن بقناعتنا قانون 107 هو قانون استراتيجي على مستوى الدولة، لابد أنه نعطيه مساحة ممتازة بالمناقشة.
1: جميل. إعادة الإعمار وماروتا، شو قصة ماروتا؟
0: إعادة الإعمار يعني شبيه بقصة أنه ما في خدمات صراحة. أيضا نحن كثير متفهمين، خصوصا الناس الموجودة بالأرياف، أرياف إدلب، أرياف حماة، أرياف حلب، اللي عبروح على مدينته عبشوف في حجم الدمار. فأنا متفهم لقراءته، لكن كمان أيضا من الإجحاف بنفس بالنظير أنه نحن نقول ما في إعادة إعمار. على سبيل المثال اليوم مشاريع ترحيل الأنقاض هي جزء من عملية إعادة الإعمار، لأن لا يوجد أي بدأ بأي عملية إعادة إعمار بدون ما ترحل الأنقاض.
1: صحيح.
0: فإحنا فتحنا حملات في كل المحافظات، ويمكن استقبلتوا معي الوزير الأستاذ رائد وذكركم بتفاصيل وأرقام.
1: صحيح.
0: رقم اثنين، اليوم إحنا نضرب مثلا إدلب باعتبارها كثير منطقة كانت منكوبة على مستوى الأرياف، اليوم إحنا افتتاح أكثر من 50 مدرسة هو إعادة إعمار المدارس. اليوم افتتاح المراكز الصحية اللي صارت في إدلب والمشافي أو في حلب وفي غير
1: جوبر
0: المحافظات،
1: جوبر والقابون
0: تماما. فهذا هاي العمليات كلها إعادة إعمار. جوبر والقابون اليوم رسم المخطط التنظيمي الجديد لجوبر، وبدا بعمليه ازاله الانقاض الموجوده، والبدا بازاله مخلفات الحرب، والتعاقد، شفتوا يعني الاعلان، التعاقد مع الشركات الاستثماريه الان اللي تبدا باعمار جوبر والقابون، هو كلها هي المراحل اعاده اعمار. لكن احنا في عندنا احيانا بسموه النظره الكلاسيكيه لاعاده الاعمار، اللي هي انه انا فجاه يعني بدي اشوف انا شركات نزلت وكرين رافعات وبدات تطلع الابراج. بس انا كمل، فانا في فلذلك في مفهوم مهم انه سوريا بدات باعاده الاعمار من اليوم الاول. كيف؟ من خلال كل القطاعات، يعني الصحة بدأت بإعمار المشافي والمواقع والمراكز الصحية وإعادة تأهيلها، التربية بدأت بتأهيل المدارس
1: والمراكز. انتو شو سويتوا؟
0: أكمل لك أنا،

0: اليوم على مستوى الإدارة المحلية خصوصا بالذام ذكرت حضرتك من شوي أنه في تفعيل 80 بلدية في إدلب، فكان عندنا نحن أول نقطة عدنا البلدية لهي المناطق المدمرة، وبنفس الوقت بدأنا نحن من خلال مثلا البلديات بعمليات ترحيل الأنقاض. اليوم مثلا كنا صباحا عم نقوم بعملية ترحيل مثلا الأنقاض في شفتوا بمدينة حمص من خلال المجلس المحلي وبالشراكة كان مع شركة تركية ومع البلدية. فالفكرة أنه أنا في مفهومهم أنه إعادة عمار بدأت بشكل عملي وفعلي، لكن الشكل اللي هو إعادة إنتاج المساكن اللي نحن عم نحكي عنها هو هذا الشيء إن شاء الله اللي نحن حيكون يعني رح نبدأ نحن نلمس معالمه بشكل إن شاء الله عملي خلال هاي العام. يعني النقطة الأخيرة
1: أنا بعد 6 شهور الله وكيلك بده صار هيك الحلقة صار حجمها
0: هو يا سيدي هو يا دكتور الفكرة أنه أنا الآن هذا العام رح ألمس نتاجه. طب يعني طب نسأل سؤال تاني، يعني نحن بنهاية العام رح يسكنوا كل السوريين؟
1: لا أكيد لا لا لا
0: أكيد لا
1: بس عم نشوف
0: تمام، لكن أنه أنا الآن بدأت أنا أدخل بأطوار ونقاط خلينا نسميها أنا بدأت أنا أطلع ب يعني مثل ما بيقولوا أنتم عنكم بالإعلام بدأت أطلع على اللايف أنا طلعت لايف، فأنا بدأت أطلع لايف بهي المشاريع. يعني أنا بدأت أشوف مثلاً مباني مساكن أرضيات صارت جاهزة مستثمرين، خصوصاً نحن في كتير من المذكرات أنا عم نكتبها بشكل تنفيذي مع الجهات والشركات اللي عملناها.
1: ماروتا.
0: آخر شيء طبعاً الماروتا هي مسألة ابتداءً أنا رح أتحدث عنها، لكن هي مسألة تفصيلية أكثرها في دمشق، لأن الماروتا هي بتتبع أو القيم عليها هي شركة دمشق شام القابضة المملوكة للمحافظة. يعني باختصار وبإيجاز سريع، الماروتا هي مسألة كانت مركبة ومعقدة، وأحد كان أهم يعني أحد للأسف أهم سياسات النظام البائد بترسيخ مبدأ يعني عدم العدالة بمشروع تطوير خلينا نسميه عقاري، كرسه بشكل كتير عملي ومباشر هناك من خلال كثير من السياسات كانت الخاطئة. على سبيل المثال أحد أهم كانت السياسات الخاطئة بالنسبة له هي عملية يعني طول المدة اللي أنتج خسارات كتير هائلة بالنسبة للناس خصوصا مع فرق العملة. عمليا
1: بعرف ذاك خرب الدنيا كلها
0: تماما. عمليا الشيء اللي احنا اشتغلنا نحن تقريبا من حوالي شهرين عملنا لجنة مع المحافظة، قمنا بإعادة دراسة كل الإجراءات اللي كانت في ماروتا وكل انعكاساتها على الناس. طبعا اللجنة كانت هي برئاسة الوزارة عندنا، فخرجنا بحزمة من الأعمال يعني خلينا نسميه اللي تصلح الموقع والمشهد في ماروتا اللي هي تقريبا أشهرتها المحافظة خلال الأربعة أيام الماضية، تتركز أو أكثرها ارتباطا بالناس ابتداء إعادة تعويض هاي الناس من خلال موضوع الإيجارات والسكن، بنفس الوقت رفع نسب المادية المباشرة للناس يعني آلية التعويض عن البناء اللي كان موجود طبعا، وتم إعلان النسب وتم إعلان القيم وتم إعلان المبالغ خصوصا اليوم تم الإشارة. رقم 2 إعادة التخطيط، يعني تم إعادة دراسة المخطط التنظيمي بما يتوازى مع هاي التعديلات. الرقم اللي بعده إنجاز البنى التحتية، لأن يعني أنت لما تعرف دكتور طول ما يعني الماروتا هي مسألة عالقة ومتعلقة وما في بنى تحتية وما في مشاريع لن ينتعش العقار. اليوم نحن إذا بدأنا بشكل مباشر وعملي وفعلي وطبقنا هاي الأفكار مباشرة رح يصير في انتعاش على مستوى العقار اللي موجود في ماروتا، فالناس مباشرة رح تتحسن القيمة المالية التعويضية عن عقار اللي تم استملاكه سابقا. لأن اليوم أنا يعني هو بي بي بي بي بشكل بديهي أن اليوم أنا عندي بناء ما في قدامه بنى تحتية ولا في له سوق، فرح تجد قيمة العقار إكس مجرد ما تنتعش ويصير في حديقة ومدرسة ومشفى ويصير في بنى تحتية ويصير في حركة عمرانية ويصير في حركة بناء بشكل بديهي جدا رح يصير في ارتفاع حد رح يعمل تحسين.
1: بعشرين ثانية سيادة الوزير، الناس هاي القرارات أهل المزة اللي راحت أراضيهم بقصة ماروتا شاركوا بصناعة القرار؟
0: طبعا 100%. نحن اللجنة اللي تم ابتداء خلينا نبدأ من اللجنة، كان في عضوية لممثلين عن الناس فيها وكانوا معنا
1: قديش شلون اخترتوهم هذول الممثلين؟
0: من خلاله نحن من خلال المحافظة تواصلت مع وجهاء المأزة والناس المعنيين كانوا بماروتا أو
1: رح تعلنوا عن أسماء اللي
0: لا مو تم نحن أسماء معلنة موجودة أسماء اللجنة موجودة، فهنا نخبوا شخصيتين. أضف على ذلك المحافظة من خلال قبل يعني القيام بالإجراءات التنفيذية التقت إذا شفتوا تابعتوا يعني التقت بوجهاء دمشق، التقت بمشايخ دمشق، التقت بوجهاء المدينة، التقت بكثير من الشخصيات اللي هي موجودة، التقت بالأهالي اللي هن أصحاب العلاقة بشكل مباشر، وتم شرح تقريبا كل هالأمور بشكل تفصيلي. يعني
1: أعزائي المشاهدين مثل ما كم شايفين أسئلة كثير كثير كثيرة لمعالي الوزير والوقت دائما محدود، نرجع لكم بعد الفاصل خليكم معنا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. أردوغان يقول إن إرسال استقرار في سوريا يعد مكسبا مهما للمنطقة بأسرها، ويؤكد أن دعم تركيا لسوريا سيستمر من دون انقطاع. نائب محافظ الحسكة يعلن انطلاق قافلة جديدة لنازحي عفرين من القامشلي إلى ريف حلب، ويقول إن إحصاء أخيرا يجري لموقوف قسد قبل الإفراج عنه. المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر من استمرار فعالية جوية حتى مساء الجمعة، ويشير إلى تركز الهطولات الغزيرة على الساحل ومحافظتي إدلب وحلب. ترامب يناقش مع نتنياهو جهود التوصل لاتفاق مع إيران بخصوص ملفها النووي، والأخير يصر على خيار استئناف المواجهة مع طهران. في التفاصيل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إرسال استقرار في سوريا يعد مكسبا هاما للمنطقة بأسرها، وأن دعم تركيا لسوريا سيستمر دون انقطاع. وجاء ذلك على هامش اتصال هاتفي جمع أردوغان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. هذا واعتبر أردوغان قرار تمديد وقف إطلاق النار في لبنان تطورا إيجابيا، وأنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للقضايا المتنازع عليها، وأن تركيا ستواصل دعم المبادرة البناءة المطروحة. أرحب بضيفي طه عودي أغلو الباحث في العلاقات الدولية معي من إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم سيد طه. دعني أبدأ معك بداية بقراءتكم لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحديثه بأن إرسال استقرار في سوريا يعد مكسبا مهما للمنطقة بأسرها.
1: حتى لك في بداية أستاذ جمال والسادة المشاهدين، يعني بدون شك تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي ليست الأولى وليست جديدة فيما يتعلق بالدعم التركي الصادر دائما من القيادة التركية لسوريا، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة التركية الأمريكية والمتعلقة بشكل خاص بالملف السوري. تتذكر يعني هذه التصريحات من قبل أردوغان هي تأتي بعد يعني زيارة قام بها رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن بالأمس.

0: أو أول أمس إلى العاصمة السورية دمشق، وهي تأتي مكملة لزيارات على مدى تقريبا عام أو أكثر من عام لدعم القيادة السورية على كافة الأشكال الأمنية وعسكرية وحتى سياسية. لذا اليوم نلاحظ بأن تصريحات الرئيس التركي هي أيضا تأتي ضمن سلسلة تصريحات متتالية ومن قبل القيادة التركية للتأكيد على ضرورة دعم القيادة السورية، وأن سوريا حالية التي تلملم أوراقها، سوريا الجديدة بقيادة سيد الشرع، هي بحاجة إلى دعم دولي كبير.
1: اليوم بعد زيارة، يعني كما أشرت، زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إلى دمشق وتصريحات الرئيس التركي اليوم، برأيكم هل تسعى أنقرة من خلال هذا الخطاب وهذه التصريحات اليوم إلى تثبيت نفسها كضامن رئيسي للاستقرار في سوريا أمام الولايات المتحدة وحتى أمام الدول العربية؟
0: صحيح، نعم، يعني أعتقد أنقرة يعني التي يعني كانت تتذكر يعني قبل عام أو أكثر، وحتى في يعني بداية وصول القيادة السورية، هي تنظر إلى سوريا من زاوية أو من نفذ النية بالدرجة الأولى. ولكن يمكن أن أقول هناك أصبحت قواسم مشتركة واضحة ما بين أنقرة ودمشق، متعدد الجوانب، سياسية، أمنية، عسكرية واقتصادية وحتى اجتماعية كما تبعنا. لذا أعتقد التصريحات التركية يعني تؤكد بأنها هذه القيادة كما أشرت لك قبل قليل ضرورة دعمها في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة وسوريا على وجه الخصوص، في ظل يعني هناك حالة من الدمار تعرضت لها سوريا، لا أقول على مدى 14 عام لكن على مدى 5 عقود من نظام الأسد البائد.
1: اليوم سيد طه، كيف تنظر تركيا بشكل أو بآخر إلى أولوياتها داخل سوريا؟ هل ما يزال ملف قسد اليوم يتصدر أولويات أنقرة في المشهد السوري؟
0: يعني إذا سألتني هذا السؤال تقريبا قبل عام أو أكثر، ممكن أن أقول لك نعم هو بالدرجة الأولى، ولكن حاليا ممكن أن أقول العامل الأمني وموضوع قسد حتى هذه اللحظة ممكن أن أقول هو يمثل هاجس أمني، خاصة يعني بأن العلاقة يعني التركية السورية يعني قبل فترة وحتى مدى الأشهر الماضية كانت هناك هواجس أمنية، لكن هناك عامل الثقة ما بين القيادة التركية والقيادة السورية هي ساهمت في تلاشي هذه المخاوف بالنسبة للجانب التركي وتبديد يعني الهواجس الأمنية بالنسبة لأنقرة، التي أصبحت تنظر إلى سوريا ليس فقط يعني كقطعة، لا أقول هي اقتصادية أو علاقة يعني هي متعلقة فقط بالأمن التركي، ولكن أصبحت تنظر إلى سوريا هي كدولة، كشريك استراتيجي لها خلال المرحلة المقبلة، ولكن ليس على صعيد العلاقات التركية السورية لكن على صعيد ملفات المنطقة. وهذا ما تحدث به أكثر من مرة وزير الخارجية التركي حكان فدان، بأنهم يسعون من خلال تعزيز هذه العلاقة إلى دعم القيادة السورية في يعني هناك العمل سويا وفق منظومة يعني دولية جديدة تكون سوريا هي حاضرة بقوة من خلال موقعها الاستراتيجي المهم في المنطقة.
1: اليوم ما انعكاس استمرار الدعم التركي لسوريا على التوازنات الإقليمية بشكل أو بآخر، خاصة يعني فيما يتعلق بالدور الإسرائيلي اليوم بشكل أو بآخر والتوغلات الإسرائيلية والاستفزازات الإسرائيلية على الأراضي السورية؟
0: أنا تصور أعتقد يعني العامل التركي وجود هو ممكن نقول هو صمام أمان بالنسبة للجانب السوري. لا أقول هنا أو لا يفهم بأن الجانب السوري هو في موقف ضعيف، ولكن الموقف السوري هو في مرحلة التأسيس، أشرت لك قبل قليل وهذا بتحدث به السيد الشرع في أكثر من مجال، هم لا يريدون أي مواجهات مع أي جهة، يريدون فتح قنوات وبناء يعني هناك علاقات مع الجميع، حتى لو كان يعني حتى الاحتلال الإسرائيلي ممثلا بنتنياهو وهناك نواياه وخططه الشريرة في المنطقة، ولكن سوريا هي تنظر حاليا الى الداخل السوري بشكل عام، وهذا ما تابعناه كما تتذكر بعد الاشهر الاخيره الماضيه كيف صبرت مع قسد وتعاملت معها بعقلانيه وبحكمه، وهذا حقيقه كان هو بتنسيق واضح وكبير مع الدول الشقيقه ومنها تركيا الداعم الاكبر والاول لسوريا كما تابعنا خلال الفتره الماضيه.
1: اليوم سيد طه، باعتبار أن هذه التصريحات تصريحات الرئيس التركي جاءت على هامش اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، كيف يمكن قراءة توقيت هذه التصريحات بشكل أو بآخر في ظل التحولات الإقليمية الحالية، خصوصا مع تزايد الحديث عن ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة؟
0: يعني واضح تماما بأن هناك، كما أشرت لك، نقطة مهمة والسؤال الجوهري حقيقة في ظل يعني هناك حالة من الخلل في التوازنات الإقليمية والضبابية في المواقف المتعلقة بالحرب الدائرة ما بين واشنطن وطهران والعلاقات أو التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية. وجود تركيا وتصريحات رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وضم سوريا في هذه التصريحات هي إشارة واضحة بأن سوريا يجب أن تكون بعيدة عن أي ترتيبات ما بين نتنياهو وبين ترامب تخص طهران تخص الحرب الدائرة، أن تكون هي بعيدة تماما، خاصة كما أشرت لك بأن يعني سوريا الحالية المدعومة عربيا وحتى أوروبيا وأمريكيا يجب دعمها بشكل كبير وتوجيه رسالة واضحة عبر الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بعدم يعني هو استفزاز سوريا وهناك استمرار توغلاتها داخل الأراضي السورية.
1: أشكرك جزيل الشكر طه عودي أغلو الباحث في العلاقات الدولية، كنت معي من إسطنبول.
0: شكرا.
1: شارك الجيش السوري في المناورات العسكرية إيفيس 2026 في تركيا بوحدة قتالية أساسية، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها قوات سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الدولة السورية. وتجمع مناورات إيفيس 2026 التركية أكثر من 10,000 جندي ومراقب من نحو 50 دولة في أكبر مناورة مشتركة بالذخيرة الحية تشهدها تركيا هذا العام. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أفاق التعاون المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن مع رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة. وأكدت السفارة السورية في واشنطن أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة، ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه والذي يجمع مسؤولا أمريكيا بدبلوماسي سوري معتمد في العاصمة الأمريكية منذ عام 2014.

أفاد مصدر في قوى الأمن الداخلي بمحافظة حمص للتلفزيون سوريا بإلقاء القوات الأمنية القبض على سجان سابق كان يعمل في سجن صدنايا العسكري في ريف دمشق. وفي سياق أكدت مصادر لقوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنها من اعتقال السجان من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية عن ملابسات العملية، في حين كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على عدد من سجان صدنايا مؤكدة تورطهم في جرائم وعمليات تصفية طالت معتقلين سوريين.

أفادت الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها استجابت لبلاغ حول الاشتباه بوجود رفات بشرية في أوتوستراد المزة في العاصمة دمشق، وذلك عقب العثور عليها خلال أعمال حفر وإنشاء في الموقع. وقالت الهيئة في بيان إن الفرق المختصة باشرت عملها وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، حيث تم توثيق وجمع وانتشال الرفات بما يضمن الحفاظ على الأدلة واحترام كرامة الضحايا

قبل نقلها إلى مركز الإسعاف لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأكدت الهيئة أن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الجهود الهادفة إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم. وكان مكتب برز الإعلامي أعلن في وقت سابق العثور على مقبرة جماعية قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة بدمشق. وقال المكتب إن المقبرة تضم عشرات الرفات لنساء ورجال وأطفال، يرجح أنهم تعرضوا لتصفيات ميدانية وعثر عليهم في سفح جبلي مرتفع. أضاف أن المنطقة بقيت معزولة طوال السنوات الماضية ولا يحيط بها سوى عدد محدود من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عش الورور. أشار إلى قرب الموقع من مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم معتقلين تعرض بعضهم للتعذيب أو القتل أو الإعدام الميداني خلال فترة حكم النظام المخلوع. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط تل أحمر شرقي في ريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. هذا وتأتي هذه التحركات ضمن الانتهاكات اليومية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، حيث كان قد ذكر مراسلنا أن دورية للاحتلال اختطفت شابا في مزرعة الأبصالي بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل، حيث تزامن ذلك مع عملية توغل ثانية في مزرعة أم اللوكس اختطفت خلالها شابا ثانيا ليتم الإفراج عنه. أجرت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة أندوف جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بريف درعا الغربي بحوض اليرموك. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا فإن الوفد الأممي قام بالاطلاع على الأوضاع في البلدة والاستفسار عن الوضع المعيشي للأهالي. تزامن ذلك مع دوي انفجارات قوية داخل الجولان المحتل وصل صداها إلى مناطق واسعة في الجنوب السوري نتيجة لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير حقول ألغام قرب سياج الفاصل مع محافظة القنيطرة. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي انطلاق قافلة جديدة من نازحي عفرين نحو قراهم وبلداتهم في ريف حلب الشمالي. وقال الهلالي إن قافلة تضم نحو 1500 عائلة من أهل عفرين النازحين ستنطلق اليوم الخميس من مدينة القامشلي باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين. وأوضح الهلالي أنه لم تعد هناك إجراءات أمنية استثنائية تتعلق بعودة أهل عفرين، مشيرا إلى أن عائلات فضلت البقاء في محافظة الحسكة نتيجة ارتباطها بأعمالها ورغبتها بالاستقرار في المنطقة. وفي ملف موقوفي قسد لدى الدولة قال الهلالي إن عملية إحصاء أخيرة تجري حاليا تمهيدا للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى، مضيفا أن الجهات المعنية تتابع ملف المعتقلين المرحلين إلى العراق وتستكمل الإجراءات القانونية واللوجستية المتعلقة بإعادتهم إلى سوريا. أضافت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب 10 أسماء إلى القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة لدائرة الانتخابية في القامشلي بمحافظة الحسكة. وقالت اللجنة إن القرار جاء استنادا إلى الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 و143 لعام 2025، ويضيف القرار 10 أعضاء إلى القائمة النهائية للهيئات الناخبة في الدائرة الانتخابية بالقامشلي بعد إعلان القوائم النهائية لدوائر الحسكة والمالكية والقامشلي في محافظة الحسكة. نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس. وطالب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين حقوقهم الكاملة. هذا وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب 46,000 ليرة سورية للطن الواحد، الأمر الذي اعتبروه لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. أعلنت شركة كهرباء حلب خروج المحطة الحرارية عن الخدمة وحدوث أعطال على خطوط التوتر العالي. وقالت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب إن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة يعود إلى خروج المحطة الحرارية عن الخدمة،

0: إضافة إلى أعطالين على خطوط التوتر العالي المغذية للمحافظة. وأكدت الشركة أن الفرق الفنية المعنية تعمل على إصلاح الأعطال في أقرب وقت ممكن، معتذرة من الأهالي عن الإزعاج الناتج عن الانقطاع. في مدينة حلب أيضا، حيث يثير انتشار الجرذان والفئران قلق المواطنين ومخاوفهم من تفشي الأمراض والتداعيات الصحية والبيئية، وتتكاثر القوارض بشكل خاص بين أنقاض الأبنية المهدمة في المدينة وسط مناشدات الأهالي بحلول عاجلة لتخفيف من تداعيات هذه المشكلة.
1: في وضح النهار لم يعد ظهور القوارض في شوارع حلب مشهدا نادرا أو عابرا، بل بات مصدر قلق يومي للأهالي، خاصة في محيط الأبنية المهدمة وأكوام الأنقاض التي تحولت إلى بيئة مناسبة لتكاثر القوارض وانتشارها بين الأحياء السكنية.
2: هون في يعني آفة الجرذان بشكل كبير، كتير كبيرة. هون الروضة سابقا بطلع منها هون ألفات، وفي الخرابة كمان هون، يعني باب الجامع ما بيصيروا يفتحوه مشان الجرذان، وفي بناية هون كمان نفس السبب، كمان بطلع منها أعداد مهيلة.
3: طلعوا لعندي على البيت، عم تقول لي المرأة قوم تهيل فارة، في فارة. طلعت لقيت جردون، ما نشوف اللي صار يمشي على الحيط، فتحت الباب ونزل. تم ثلاثة أيام، يعني كتير عبعزبونا الجرادين، عبعزبونا كتير بالبداية.
1: من جهته أقر مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب بوجود تقصير في تنفيذ حملات المكافحة خلال الفترة الماضية، موضحا أن السبب يعود لعدم توفر المواد اللازمة والتي قال إنها ستصل من دمشق خلال أسبوع، مؤكدا أن حملات المعالجة مجدولة وسيتم تنفيذها فور تأمين المواد.
4: التقصير حاليا لعدم وجود المبيدات القوارض. خلال أسبوع نحن حطينا خطة عمل، رح نشتري هاي الأدوية إن كان حساب مجلس مدينة حلب أو حساب شيء منظمة بدها تتبنى هذا الموضوع. إن شاء الله خلال أسبوع العشرة أيام قبل العيد بتكون الحملات منتشرة بحلب، وحتى تسليم الأدوية للمواطنين اللي بيجوا على مجلس مدينة على مدير الشؤون الصحية بتتسلم إلهم بطريقة فردية.
1: وبين شكاوى الأهالي ووعود المعالجة تبقى المخاوف قائمة من اتساع انتشار القوارض في مدينة ما تزال تعاني من آثار الدمار وتراكم الأنقاض، بانتظار خطوات عملية تحد من المشكلة قبل تفاقمها أكثر.
5: الأنقاض والمباني المهدمة في حلب تحولت إلى بيئة لانتشار القوارض والحشرات وسط مخاوف صحية متزايدة بين الأهالي ومطالبات بمعالجة سريعة قبل تفاقم المشكلة أكثر. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار فعالية جوية حتى مساء الجمعة ترافقها أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وأجواء مغبرة. وبحسب المركز تتركز الهطولات الغزيرة على الساحل ومحافظتي إدلب وحلب ولا سيما الأجزاء الشمالية والغربية منها، إضافة إلى غربي حمص وحماة. أوضح المركز أن ذروة الفعالية الجوية تستمر حتى فجر الجمعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-6 درجات في معظم المناطق. كما حذرت دائرة الإنذار المبكر من هبات رياح تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة في مرتفعات طرطوس وسويداء وشرق دمشق، ومن أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية والجزيرة والبادية. قال الدفاع المدني إن فرقه تعمل على فتح عدد من الطرقات المغلقة في ريف حمال الغربي عقب تشكل السيول نتيجة لهطل الأمطار الغزيرة. وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن فرقه استجابت بالتعاون مع الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لفتح الطرقات في مناطق شطحة ومرداش وعناب في سهل الغاب. كما حذر الدفاع المدني سائقين من انقطاع طريق جورين عين الكروم بفعل سيلان أحد الأودية في المنطقة، حيث سيبقى الطريق مغلقا لعدة ساعات حتى اكتمال أعمال فتح الطريق. أحيا أهالي مدينة صوران بريف حما ذكرى مجزرة عام 2012 التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا، وجدد المشاركون في الوقفة تمسكهم بذاكرة الضحايا ورفضهم طمس الجريمة، مؤكدين في رسالة جماعية استمرار المطالبة بالعدالة وكشف الحقيقة.
6: الذين قتلوا ظلما وعدوانا.
7: طبعا احنا اليوم

0: عارفين وقفة تضامنية لذكرى شهداء إحدى المجازر التي حصلت من مجموعة مجازر من مدينة صوران. طبعا المجازر اللي حدثت عددها 5 في مدينة صوران، هاي المجزرة كانت موثقة. طبعا الفكرة الموقفة هو تحقيق العدالة لأهالي الشهداء، والفكرة الثانية هو تذكير بسيط لأهل الشهداء أنه أهاليهم هني على طول دائما وأبدا بقلوبنا.
1: يعني واقفين اليوم يعني عم نجدد ذكرى ليوم الشهداء، يوم المجزر اللي صارت عندنا بالضيعة. واقفين وقفة تذكارية، فقدت أبوي الله يرحمه، أخوي تصوب، أولاد عمتي 2، ابن عمي. صار في هجوم قوات النظام البائد، قتل مع كل الناس يعني ما بدون تحديد، يعني كبير صغير نساء رجال. أنا كنت ناجي، خبيت ورا الباب، ضربوني من ورا الباب وراحوا.
2: سجلت الليرة السورية تراجعا جديدا في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقا.
3: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلا عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية، مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات يبقى استقرار الليرة ومراقبة السياسات النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين، مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
2: أظهرت نقابة المحامين تعميما جديدا يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. وجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز للنظام المخلوع وعلى رأسهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره للنظر والبت فيها. وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صونا لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام. وفق بيان الأمانة العامة تعطل الجهات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق ل26 من شهر أيار حتى يوم السبت الموافق ل30 من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. في حوادث الغرق المتكررة، أثارت حالتا غرق شهدتها مناطق في ريف حماة خلال الأيام الماضية مخاوف الأهالي بشأن مخاطر

0: السباحة في السدود والأنهار والمسطحات المائية بتزامن مع تزايد الإقبال على هذه المواقع مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
1: في صمت موجع يقلب أبو أديب صور طفله مهند الذي لم يكمل ربيعه 13. مأساة الغرق في سد الساروت لم تنهي حياة الصغير فحسب، بل حفرت ألما عميقا في قلب عائلة تزور قبره يوميا. على مقربة من السد الذي خطف حياة صغيرهم، قصة مهند لم تكن حادثة عابرة، بل جرس إنذار يذكر بخطر يتجدد كل صيف.
2: وصلنا على المكان الحالي ودقوا الشباب على المجموعات، وهي لبونا جماعة خطاب كلياتها، الشباب كلياتهم لبوا الطلب وطلعوا ونزلوا بالنهر، صار سباحة يدوروا عليه. بعدين دقوا للدفاع المدني واجوا لبونا وقاموا الواجب والحمد لله طلع الله يرحمه. هلا هو السد يعني فيه غميق وفيه رقيق. رسالتي للأهالي إنه يديروا بالهم على أولادهم شوي، والجهات المعنية لازم يكون في عندها نقطة هون. يعني
1: حوادث الغرق التي سجلت مؤخرا أعادت فتح نقاش عن طبيعة الظروف التي ترافق الحوادث المفاجئة في السدود والأنهار، وما تفرضه من تحديات أثناء التعامل الأولي معها. وهنا تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لمعرفة كيفية إدارة هذه الحالات.
3: نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار وامتلاء أغلب السدود السطحية وجريان معظم الأنهار، إلى الآن سجلنا حالتي غرق. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة تتعامل مع مخاطر المسطحات المائية على أساس أنها خطر موسمي دائم. لدينا فريق استجابة يعمل بشكل متواصل على الاستجابة لأي بلاغ قادم من الأماكن القريبة من المسطحات المائية. ركزنا على إيصال رسائل السلامة مبسطة للمجتمع، خاصة للأطفال والأهالي. طبعا حملات هذه التوعية تهدف إلى تغيير السلوك الخاطئ وتنبيه الناس لخطورة الاقتراب من هذه الأماكن، عدم المجازفة في المناطق غير مخصصة للسباحة. نحن مستمرون في العمل الميداني والتوعوي، ونتعامل مع المواسم المخاطر بروح الاستعداد المسبق، لأن هدفنا الأول والأخير هو الحد من الخسائر وحماية حياة المدنيين.
1: تبقى حوادث الغرق في المسطحات المائية نداء مفتوحا يستدعي تضافر الجهود. فبينما تعمل مديريات الطوارئ على تعزيز الوعي، يظل الدور الأكبر على عاتق الأسر في مراقبة الأبناء وتوجيههم نحو السلوك الآمن.
4: وراء كل حادثة غرق عائلة تعيش ألما لا ينتهي، وما بين مسؤولية الجهات المعنية ووعي الأهالي تبقى الوقاية السبيلة لتجنب خسائر جديدة. ياسر روح تلفزيون سوريا، ريف حماة.
0: يستهري أهالي بلدة جليم بريف درعا الغربي بمهنة التقصيب، مستفيدين من نبتة القصب التي تنمو طبيعيا على أطراف السهول والوديان في محافظة درعا دون حاجة لعناية كبيرة. هذه الحرفة ومنذ عقود تحولت إلى مصدر رزق للعديد من سكان المنطقة، وخيارا مفضلا لتزيين منازل ومزارع ريفية داخل درعا وخارجها.
5: يحقق غايتين بوسيلة واحدة، إذ يبعد إبراهيم أعواد القصب عن بستان الزيتون الذي يملكه في وادي جلين بريف درعا الغربي، ثم يجمع الأعواد لتنقل صعودا من هذا الوادي، ثم تجفف وتباع بما يعود عليه بمردود مادي، وذلك خلال النصف الأول من كل عام.
6: منه بنبعده عن الزيتون، ومنه بنقصه من السببي وبنبيعه للتجار اللي فوق، بساو بيه معرش، بساو بيه دوكارات، بيودوه على الشام، بساو ببيعوه للشوامات، الشوام بساو بيه سلل زينة ورد ما ورد، ومنه باخذوه للفاصوليا، بحطوه للفاصوليا، وبنربطه وبنحطه على جنب، بنخليه تايبس.
5: أينما توجهت في قرية جلين تجد حزم القصب بجانب المشاغل التي يقصدها الناس من مختلف المدن والبلدات. تنوعت أشكال العمل ما بين السلل والتزيين وصولاً إلى الغرف والديكورات والمجالس الصيفية. تخطى أبو هيثم حاجز 75، قضى أكثر من 50 عاماً منها بين هذه الأعواد يصنع الغرف والعرائش.

0: كنت بالبداية عن هواية يعني، بعدين عرفت علي صار فيها إنه الواحد يشتغل فيها وتعلمت أنا عرفت وصرنا نخبر عرفت علي، وصار أولادي كمان تعلمتهم على المصلحة والحمد لله رب العالمين ماشي حاله. يعني اتخذناها كمصلحة أولا بديلة عن الديكورات الأساسية اللي بيجي عرفت علي بتكلف مبالغ باهظة، وهاي هون أرخص وأبرد من الديكورات اللي بدهم يحطوها الثاني تبع النايل وما نايل وشابه من ذلك.
1: بعد عام ارتفعت فيه معدلات الأمطار انتعشت نباتات القصب أو أعواد الزل كما يسميها أهالي المنطقة، خاصة في مجاري الأنهار والسيول والوديان كروافد نهر اليرموك.
2: وجد عدد كبير من أبناء الريف الغربي لدرعا بهذه الأعواد مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، وهي التي تنمو على أطراف الوديان والسيول ولا تحتاج إلى رعاية أو عناية أو سقاية. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
3: أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي أزاز وجبل سمعان ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. وأوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح طرقات في تل رفعت وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. بدأت محافظة ريف دمشق تنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية. أثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل ارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. مع اقتراب موسم الحصاد عقدت في محافظة حماة الجلسة الأولى لتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بإدارة ومتابعة الحرائق بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية للحد من مخاطر الحريق والاستجابة السريعة خلال الموسم الزراعي.
4: الهدف من هذه الجلسة هي تعزيز التواصل بين المؤسسات والربط بين بعض المؤسسات لاتخاذ إجراءات معينة. العام الماضي كان هناك بعض الثغرات في إدارة الملف، اليوم تم طرح العديد من الصعوبات التي واجهتنا العام الماضي. بدأت الخطة من خلال التأكيد على جهوزية الآليات وصهاريج الإطفاء التي موجودة بالمديريات كمديريات الزراعة ومديريات الطوارئ والكوارث وتوزيع النقاط على المناطق الإدارية في المحافظة بالتنسيق مع مدراء المناطق والتأكيد على جهوزية الآليات وأيضا حث المجتمع المحلي وتوعيته على أداء دوره في معالجة هذا الملف إن شاء الله تعالى.
3: أعلنت إدارة نادي الطليع الرياضي عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية التابعة للنادي بشكل كامل احتجاجا على الأحداث والتجاوزات الجسيمة التي رافقت مواجهة الفريق الأول أمام نادي الكرامة في مدينة حمص. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار جاء ردا على احتجاز جمهور النادي في حمص وإقدام عناصر حفظ النظام على التهجم على دكة البدلاء بما يضم الكادرين الفني والإداري واللاعبين، مستنكرا هذا المشهد الذي وصفه بالمرفوض وغير اللائق بكرة القدم السورية ومكانة أنديتها. وحملت إدارة الطليعة مراقبة المباراة كامل المسؤولية عما جرى مؤكدة مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية بحق كل من تسبب في هذه الأحداث. يواجه أكثر من 700,000 لاجئ سوري في ولاية ألمانية خطر الترحيل، وذلك بعد رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين طلبات لجوئهم. وبحسب وسائل إعلام ألمانية لجأ غالبية السوريين الذين رفضت طلباتهم إلى الطعن قضائيا أمام المحكمة الإدارية في المدينة، إلا أن المحاكم رفضت حتى الآن 4 من كل 5 دعاوى ضد هذه القرارات. ورغم عدم تسجيل

أي حالة ترحيل للاجئين السوريين. حتى الآن فإن وزارة الداخلية في هذه الولاية لا تستبعد إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة إلى سوريا.

تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي.

0: اتهمت بريطانيا إسرائيل بانتهاك معايير الاحترام والكرامة في تعاملها مع ناشطي أسطول الصمود. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها صدمت من مقطع نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ظهر فيه وهو يسخر من ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين. اعتبرت كوبر أن ما جرى ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة التي يجب أن يعامل بها الناس، مشيرة إلى أن لندن تتواصل مع عائلات بعض رعاياها المشاركين في الأسطول لتقديم الدعم القنصلي. وأضافت أن بريطانيا طلبت توضيحات من السلطات الإسرائيلية بشأن ما حدث، مؤكدة التزامها بحماية حقوق مواطنيها وجميع الأشخاص المعنيين. قتل صياد فلسطيني بعد استهداف زوارق الاحتلال الحربية الإسرائيلية لمراكب الصيادين قرب سواحل قطاع غزة. هذا وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال أصيبوا من جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة إلى جانب مناطق غربي مدينة رفح، في حين أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن عملية نسف نفذها جيش الاحتلال لمباني سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام لبلدة حزمة شرقي القدس المحتلة، حيث دهم خلال العملية عددا من المنازل واعتقل 20 فلسطينيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من مدينة رام الله بينهم 4 أطفال، في حين نصبت قوة تابعة لجيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، إضافة إلى اعتقالها شخصا واحدا من المدينة. قال مسؤول فلسطيني إن مستوطنين إسرائيليين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية في قرية بمنطقة مسافر يطا بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
1: منذ ساعات منتصف الليل شرع عشرات المستوطنين مدعومين بقوات كبيرة من جيش الاحتلال بوضع بؤر استيطانية، بوضع كرفانات استيطانية جديدة في منتصف خربة أم الخير. طبعا هاي الكرفانات هي استكمالا لعشرات البؤر اللي تم وضعها قبل حوالي 6 شهور. هاي الكرفانات أول شيء غير قانونية، تلتهم عشرات أو مئات الدنمات من أراضي خربة أم الخير.
0: شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف النبطية وصور وبنت جبيل في جنوبي لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي حتى منتصف أمس الثلاثاء ارتفعت إلى 3042 قتيلا و9300 وجريح واحد.

أعلن حزب الله تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان. وأكد الحزب في بيان له أن عملية استهداف المواقع تمت باستخدام مسيرات انقضاضية وقذائف صاروخية ومدفعية، مضيفا أنه استهدف موقع رأس الناقور البحري ومنصتي القبة الحديدية وموقع جل العلام شمالي إسرائيل. كما أعلن في بيانه استهداف موقع مستحدث تابع للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

0: على وقع الحرب والنزوح، حولت أم محمد الزعيتر ما تبقى من فرنها المدمر في الضاحية الجنوبية إلى مبادرة إنسانية لإعداد المخبوزات وتوزيعها مجانا على النازحين داخل مخيمات العاصمة بيروت.
1: من هلا ل 12 بالليل أنا خادمي لألكم، ولا واحد بيجوع وأنا موجودة بالبيت. بس طولوا بالكم شوي.
2: يعني أول شيء على الصاجة كانوا متبقين، يعني قدرتي كان بالأول التزمت شوي الطحي اللي هو اللي أنا تبرعت فيه، شوي الطحين مالح خمير وماء، يعني شغل يومين ثلاثة جمعة كثرت هيك على الخفيف، عبوا 100-150 منقوشة، 160 بعدين وصلت 270. نوجدوا أهل الخير، صارت الناس وقت اللي عرفوني يعني أنا فتحت المصلحة، ما في مصلحة ماني ناوي إلا نية الخير والمساعدة، يعني ما في بيع، حتى لو موت من الجوع موت من العطش أخجل أقول لحدا إني يعني عطشانة بدي أشرب.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد هزمت، والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على وثيقة. أضاف ترامب أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن نتنياهو سيتصرف بحسب توجيه ترامب، كما عاد التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. كما سمى ترامب الحصار البحري المستمر على إيران بالجدار الفولاذي، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يخترقه. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي جهدا جديدا يهدف إلى التوصل لاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي. وبحسب المصادر فقد أبدى نتنياهو غضبا شديدا عقب الاتصال مع إصراره على خيار استئناف المواجهة مع إيران، مشككا في فرص نجاح المسار التفاوضي. أضافت المصادر أن ترامب أبلغ نتنياهو بأنه يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق. أشار ترامب بحسب المصادر إلى أن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا قد توقعه واشنطن وطهران بهدف خفض التوترات وإنهاء حالة التصعيد، موضحا أن هناك إطارا زمنيا يمتد لنحو 30 يوما للمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. وفي السياق ذاته قالت المصادر أن قطر سلمت مؤخرا إلى واشنطن وطهران مسودة اتفاق جديدة، فيما تعمل مع أطراف وسيطة أخرى على تطوير المقترح لسد الفجوات القائمة. أضافت أن الدوحة أرسلت وفدا إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة الصيغة الأخيرة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهي مستمرة في النمو. وأكد بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني في بكين أن موسكو تعمل مع الصين على تعزيز الشراكة في مجالي المعادن الحيوية والطاقة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ودون انقطاع. من جانبه قال الرئيس الصيني إنه أجرى حوارا استراتيجيا مع نظيره الروسي بشأن العديد من القضايا، مؤكدا أن موسكو وبكين تسعيان إلى شراكة قوية وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة بحسب تعبيره.

في بيان مشترك أكدت كل من الصين وروسيا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في المجال العسكري بينهما، مع الإشارة إلى أن هذا التعاون لا يمثل تكتلا أو مواجهة ضد دول أخرى. كما دعت في بيانهما أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى نهج تفاوضي وتجنب المزيد من التصعيد بما يشمل غزة وإيران. وجاء في البيان أيضا أن روسيا والصين تعارضان استخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف إن بلاده مساعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تنوي

فرض خدماتها. وأضاف ريباكوف إن موسكو كانت وما تزال ملتزمة بإيجاد حلول حصريا عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وأشار إلى أن موسكو ترحب بمساعي واشنطن وطهران لاستئناف التفاوض، مشيدا بالدور الفعال للجانب الباكستاني في استقرار الوضع وتهيئة الظروف للتحرك نحو السلام. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الشام كتير راح عليها زمان.
2: وين راحت المرأة الدمشقية؟
1: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد.
2: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
1: يعني انتو كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلها كلهم.
2: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
1: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات، مصرة على سيدات.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع التي لقيت تفاعلا من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

منذ مساء الأمس تفاعلت بصورة واسعة بين السوريين تصريحات للسيد حسين الشرع والد رئيس الجمهورية خلال استضافته في برنامج سوريا كاست، وهو بودكاست لقناة الشرق الإخبارية. طبعا حسين الشرع أكاديمي وخبير اقتصادي، عمل في قطاع النفط والبحوث الاقتصادية، وتأثر مبكرا بالفكر القومي والناصري، وزاد الاهتمام الإعلامي به بعد تولي ابنه أحمد رئاسة الجمهورية العربية السورية. خلال هذه المقابلة التي امتدت لأكثر من ساعتين، تطرق الشرع إلى ما اعتبرها فوارقا بين أبناء الريف والمدينة في دير الزور، وهو ما لمس به أهالي دير الزور بريفهم ومدينتهم إساءة لهم. البعض حاول اللعب على هذا الوتر وخلق فتنة، مشكلة، قضية، في حين طالب آخرون باعتذار رسمي من أهالي دير الزور. الموضوع لقى غضبا بين أهالي دير الزور، اعتبروا المسألة إساءة لهم وراحوا يذكرون بمواقفهم الوطنية والإنسانية التي لا يجاريهم فيها أحد في حقيقة الأمر. الجميع يذكر فزعات دير الزور وأهالي الجزيرة لأهل المخيمات، وبعد زلزال شباط على سبيل المثال. قبائل وعشائر دير الزور أصدرت من جانبها بيانا طلبت فيه حسين الشرع بالاعتذار الرسمي والعلني والصريح لأبناء المحافظة والمناطق الشرقية كافة، وطالبوا أيضا بتعهد خطي بعدم تكرار هذه الإساءة أو التعرض للمكونات العشائرية والوطنية، وذلك وفقا لبيان طويل صدر عنها. بالفعل نشر والد الرئيس منشورا عبر فيسبوك قال فيه: إن ما ورد في المقابلة كان خروجا مقصودا من سياقها، موضحا أنه تربطه بكثير من الأصدقاء في الدير روابط قوية، وأنه ينتمي للمحافظة، وقد طلب من معد المقابلة حذف هذه الإساءة غير المبررة، لا شكلا ولا موضوعا وفق تعبيره. لكن إلى جانب الفعل وردود الفعل والأصوات الغاضبة، كانت هناك محاولات لتحليل الخطاب. فالباحث سقراط العلو من أبناء دير الزور قدم تحليلا لتصريح والد الرئيس من عدة نقاط قال فيه: أولا، خلاف الريف والمدينة بدير الزور ليس صنيعة بعثية، هو امتداد لأزمة المركز والأطراف عموما. وبخصوصية دير الزور، فنقاط الخلاف الكبرى بحسب مؤرخ دير الزور عبد القادر عياش تعود لاشتغال نسبة وازنة من تجار المدينة بالربا مع أهالي الريف، والذي كانت فوائده تصل أحيانا لأكثر من نصف محصول الفلاح. من ناحية المدينة،